0: رأينا العقوبات تشمل نواب حزب الله حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، كما تشمل الوزيرة والنائبة السابقة محمد فنيش. كما أشار المسؤول الأمريكي للجزيرة إلى أن العقوبات تشمل رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة والعميد خطار ناصر الدين رئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني. وأضاف المسؤول أن الخزانة الأمريكية فرضت أيضا عقوبات على محمد رضا شيباني السفير الإيراني في لبنان. وتعليقا على الخطوة قال حزب الله إن العقوبات محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني، وإن إدراج ضباط لبنانيين فيها عشية اللقاءات في البنتاغون محاولة لترهيب المؤسسة الأمنية الرسمية في لبنان. من جانبه قال النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن للجزيرة إن الضغوط على حزب الله وحركة أمل تهدف لتقويض سيادة لبنان، وأضاف أن فرض واشنطن عقوبات على ضباط في الجيش هو لترهيب وفد لبنان العسكري الذي سيزورها. أما حركة أمل فاعتبرت أن العقوبات على أحمد بعلبكي وعلى صفاوي وعلي صفاوي تستهدف دور الحركة الحريص على القضايا الوطنية. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك وجد، هل أوجزت لنا أبرز المواقف الأمريكية في الساعات القليلة الماضية؟
1: طبعا الولايات المتحدة حاليا هي في فترة انتظار إلى ما ستفضي إليه المفاوضات مع الجانب الإيراني والتي يقوم بها الجانب الباكستاني حاليا في طهران. الرئيس ترامب قال إنه يريد التوصل إلى اتفاق، وأكد بأنه سوف يحصل على ما يريده بطريقة أو بأخرى. ومما يريده الرئيس ترامب كما قال هو اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى طهران. قال الرئيس ترامب أنه يريد الحصول عليه رغم أن الولايات المتحدة ليست بحاجته، وبأنه في حال حصلت عليه فهي سوف تقوم بتدميره، ولكن ينبغي أن تحصل عليه لأنه لا ينبغي لطهران أن تستمر في امتلاك هذا اليورانيوم عالي التخصيب. وقال أن ما من شيء بالنسبة إليه حاليا أهم من عدم امتلاك إيران سلاح نووي، حسب ما قال الرئيس الأمريكي الذي أشاد بالحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على كل السفن التي تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها، وقال إنه فعال بنسبة 100%، ووصفه بأنه كجدار فولاذي لا يمكن لأي سفينة اختراق هذا الحصار، حسب ما قال الرئيس الأمريكي. بالمقابل طالب طهران بإعادة فتح مضيق هرمز على اعتبار أنه ممر مائي دولي، حسب ما قال الرئيس الأمريكي، وقال لا ينبغي لأي جهة أن تفرض رسوما على مقابل عبور سفنها هذا المضيق. إذن هي فترة انتظار حقيقة كما قلنا، وبحسب المسؤولين الأمريكيين ومن بينهم ماركو روبيو وزير الخارجية الذي أكد أن الرئيس ترامب يفضل الحل الدبلوماسي وهو متمسك به ولا يريد العودة إلى العمليات العسكرية، ولكنه في حال فشلت الدبلوماسية فهناك خطة باء بالنسبة للرئيس الأمريكي طبعا، وكان يلوح بذلك بالعمل العسكري، لكنه عاد وقال بأن المفاوضات جيدة حتى الآن دون أن يفصل فيها، قائلا أنه لا يريد أن يفرط في التفاؤل إزاء سير المفاوضات. لكن واضح بأن الأيام القليلة القادمة سوف تكون حاسمة، وهناك ما ينتظره الرئيس ترامب لدرجة أنه أبلغ الصحفيين اليوم بأنه قد لا يحضر زفاف نجله في جزر البهاما يوم السبت لأنه منشغل بإيران وبالملف الإيراني كما قال اليوم. إذن واضح بأنه كما قلنا خلال هذه الأيام وخلال عطلة نهاية الأسبوع سوف ينتظر الرئيس ترامب على الأرجح ردا إيرانيا على المقترحات التي تجري بالوساطة الباكستانية أو حتى وساطات من قبل دول إقليمية إزاء ما وصف بأنها مذكرة تفاهم على مبادئ رئيسية، على أن يجري بعدها التفاوض بشأن قضايا الملف النووي والمضيق.
0: طيب، أوجد فيما يتعلق بال

0: المواقف السياسية حيال الحرب والديمقراطيين تحديدا الذين كانوا يرفضون هذه الحرب وتبعاتها على المواطن الأمريكي. إلى أي مدى يبرز هذا كدور الضاغط على المستوى السياسي الداخلي هناك في الولايات المتحدة بالنسبة للبيت الأبيض تحديدا؟
1: نعم، شعبيا هذه الحرب ليست شعبية أبدا. بحسب استطلاع رأي لفوكس نيوز فإن 60% يعارضون العودة إلى العمل العسكري ضد إيران، وهذه نسبة كبيرة. وحزبيا داخل الكونغرس هناك محاولات للتصويت على مشروع قانون يحد من صلاحيات الرئيس ترامب في العودة إلى الحرب مع إيران، وهذه المحاولة أيضا للطلب بجلب القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. ولكن حتى اللحظة هذه المحاولات الديمقراطية لم تحظى بأي موافقة أو تصويت في الكونغرس، وذلك أن خلال الجلسة التي انتهت قبل ساعات من الآن في الكونغرس الجمهوريون طالبوا بتأجيل جلسة التصويت، وذلك لعدم اكتمال النصاب حسب ما جاء في المبرر الجمهوري. لكن الديمقراطيين يتهمون الجمهوريين بأنهم يريدون تأجيل جلسة التصويت، وذلك لتجنب خسارتهم في هذه الجلسة، ولأنهم بحسب ما يتهم ديمقراطيون الجمهوريين في مجلس النواب لأنهم يفضلون الولاء لشخص الرئيس دونالد ترامب على واجباتهم الدستورية بفرض الرقابة على السلطة التنفيذية. يعني هناك حالة من السخط الشعبي حاول الديمقراطيون ترجمتها إلى قرار حزبي وسياسي في الكونغرس، لكن هذه المحاولة أفشلها الحزب الجمهوري.
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلتنا كنت معنا من البيت الأبيض. ننتقل إلى مراسلنا في طهران عمر هواش. عمر، كيف بدت آخر المواقف الإيرانية في ظل هذه الوساطة الباكستانية النشطة جدا في خلال أو في بحر هذا الأسبوع والممتدة إلى حد الآن؟
2: نعم مراد، إيران تتفاعل بإيجابية عالية مع الوساطة الباكستانية، وهي لا تزال تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية. الوسيط الباكستاني المتمثل بوزير الداخلية محسن نخوي يمدد زيارته حتى يوم الجمعة، ووكالة أنباء تسنيم تقول إنه يواصل نقل الرسائل بين الطرفين. في سابقا كنا نتحدث عن رسائل يتم تبادلها عبر فترة زمنية طويلة تصل إلى أسبوع أحيانا، لكن النشاط الواضح للدبلوماسية الباكستانية يدفع الطرفين إلى هذا التبادل خلال ساعات ربما، لأن وزير الداخلية الباكستاني الذي وصل إلى إيران يوم الأربعاء بقي الخميس ويمدد حتى الجمعة، خلال هذه الأيام هو يحمل وينقل أكثر من رسالة في غضون هذه الأيام القليلة، مع استمرار مشاوراته ولقاءاته مع كبار المسؤولين الإيرانيين. لكن على الرغم من كل ذلك حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن اختراق كبير. هناك حديث في الأوساط الإعلامية الإيرانية عن تقدم في المباحثات، تقدم في بعض الملفات من دون الإشارة إلى ما هي الملفات التي يتم الحديث عن التقدم فيها. لكن الحديث الآن عن وجود خلافات لا تزال عائقة في بعض القضايا المهمة على رأسها مضيق هرمز، إضافة إلى برنامج واضح لأجل رفع العقوبات ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى ملف التعويضات عن الخسائر التي لحقت بإيران واقتصادها جراء هذه الحرب. يضاف إلى ذلك إلى أن إيران لا تزال تريد أن يكون التوصل إلى اتفاق النهائي عبر مراحل، وليس كما تريد واشنطن اتفاق شامل يجمع كل شيء دفعة واحدة. الإيرانيون وفق ما نرصد من تصريحات سواء على لسان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أو مستشار المرشد الإيراني وهو محمد مخبر، يقولان إن التفاوض حاليا ينصب على إنهاء الحرب وأن يكون ذلك إنهاء في إيران وفي لبنان بشكل متزامن معا مترابط وفي سياق واحد. هذه المسألة تزال يبدو أنها تواجه برفض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تقف بطبيعة الحال من خلفها إسرائيل التي ترفض أيضا ذلك. يضاف إلى هذا كله ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية من تنازلات إيرانية حيال البرنامج النووي. نعرف مراد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تعليق تخصيب اليورانيوم إلى فترة طويلة جدا قد تصل إلى 20 عاما، إضافة إلى أنها تريد إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من الأراضي الإيرانية. هذان الملفان ينظران إليهما في هنا في طهران على أنهما من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تقديم تنازلات كبيرة بشأنها. طهران تبدي ليونة في مجال تعليق تخصيب اليورانيوم. هناك حديث عن أن طهران قد تقبل بفترة معينة ما بين 8 إلى 12 عاما لا أكثر. كذلك طهران تبدي ليونة على أنها يمكن أن ترقق مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى 20% و3.7% حسب احتياجاتها، لكنها ترفض نقل هذا المخزون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما أن هذا النقل لن يكون مضمونا لأجل استعادته. والأمس رصدنا كيف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحصل على هذا المخزون وأنها على الأرجح سوف تدمره. هكذا تصريحات تأتي من قبل الجانب الأمريكي، ينظر هنا إليها في طهران على أنها تتناقض تماما مع الرسائل المتبادلة مع الحديث الأمريكي عن ضرورة بذل الجهود لأجل دفع قدما بالدبلوماسية والوصول إلى اتفاق. لذلك هنا في طهران يقول الإيرانيون أنهم يمضون في المسار الدبلوماسي عبر الوساطة الباكستانية، وحتى أن هناك يبدو أن هناك وساطات أخرى دخلت على الخط كالوساطات الخليجية كتركيا كمصر، الجميع يلعب أدوار مختلفة، لكن بطبيعة الحال الإيرانيون يقولون الوسيط الأساسي هو الوسيط الباكستاني. ويجري الحديث هنا في طهران عن احتمال أن تكون هناك زيارة لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. إن حدثت هذه الزيارة مراد فيمكن القول إننا أمام اختراق كبير قد يؤدي إلى اتفاق إطار الذي يبحث عنه الإيرانيون، لكن حتى هذه اللحظة هذه الزيارة ليست مؤكدة تماما، الجميع بانتظار تنفيذها. وكما ذكرت إن كانت سوف تتم فيمكن الحديث عن اختراق كبير، أما إن لم تتم خلال اليوم المقبلين فقد يكون التصعيد العسكري هو الاحتمال الذي سيعود إلى الواجهة خلال الأيام المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. مراحل مختلفة في مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تباينت خلالها أولوياتها وإهانات كل طرف وحساباته. نرصد كيف تغيرت ورقة المفاوضات ومطالبات أطرافها في هذا التقرير لعبد القادر عراضة.
3: في ظل تباين الرؤى بين الطرفين وعبر وساطات أبرزها الوساطة الباكستانية، يمكن اعتبار الأسبوعين الأوليين من أبريل مرحلة أولى للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلات الإيرانية، كما طلبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهاية أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة، وعرضت بروتوكول للعبور الآمن من مضيق هرمز، والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مع

0: على اعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها، ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقفا لإطلاق النار مدته 2 شهر، مع تقديمها خطة ب9 بنود تضع أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران ب14 نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهات كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوما، مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح، ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاما لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات. كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوما من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز، وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية، مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
1: معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن الدكتور كينيث كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. مرحبا بكما. وأبدأ مع الدكتور كينيث كاتزمان. دكتور كاتزمان، هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية ما زالت تؤمن بالحل الدبلوماسي لهذه الأزمة؟
2: شكرا على الاستضافة أولا. نعم، السيد ترامب يستمر بالحلول الدبلوماسية. بالطبع هناك الكثير من المحادثات تتم في الأيام القليلة الماضية، وربما الرئيس قد يعود إلى توجيه الضربات الجوية أو إلى عملية مشروع الحرية لفتح المضيق باستخدام القوة العسكرية، لكنه ما زال يفضل الحل الدبلوماسي. وقادة باكستان أخبروه بأن إيران تبدي مرونة، وإيران تحتوي بعض المواقف التي هو يريد رؤيتها، بما في ذلك تعليق تخصيب اليورانيوم، وحتى بما في ذلك تصدير اليورانيوم الخاصة بدرجة عالية ربما إلى روسيا. واليوم طبعا سمعنا بأن هناك أمر من المرشد الأعلى يمنع خروج هذه المواد من إيران. طبعا نحن لم نرى المرشد منذ فترة، وأمره بإبقاء المواد المخصبة داخل إيران ليس مفهوما، لأن هذا يعني أنه سينصف المفاوضات. هذا على افتراض أنه ما زال على قيد الحياة وما زال يتخذ القرارات، وليس مفهوما لماذا يريد نصف هذه المفاوضات، ولا ندري مدى صحة هذه التقارير. في النهاية سمعنا أيضا تقارير بأن الجانبان قريبان من التوصل إلى اتفاق، أو هناك حديث عن اتفاق إطاري لوصولا إلى اتفاق أكثر تفصيلا لاحقا. شكرا لكم.
1: سيد مختار حداد، مثل ما أشار سيد دكتور كاتزمان قبل قليل، كانت هناك تقارير تفيد بأن المرشد الأعلى مجتبى خامنائي أشار إلى أن اليورانيوم المخصب لن يغادر

0: إيران. ودكتور كازمان عبر عن مخاوف بشأن أن مثل هذه التصريحات قد تنسف هذه المفاوضات. كيف يمكن أن نقرأ تصريحات المرشد الأعلى في هذا الوقت بالذات؟
1: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني هذه أكاذيب نشرتها وكالة رويترز للأنباء. أولا تعرفون وكالة رويترز لا لديها مكتب في طهران ولا مراسلين، وهي يعني دائما تنشر مثل هذه المعلومات الكاذبة، ولا مسؤولين إيرانيين يلتقون مع هذه الوكالة. وأصلا أساسا هذا موقف إيران أعلنته، يعني هي تنسب هذه الأمور إلى قائد الثورة الإسلامية لأهداف معينة. أساسا إيران أعلنت بأن هذا اليورانيوم لن يخرج من إيران، وهذا اليورانيوم يتم ترقيقه داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنه الولايات المتحدة في هذا الموضوع يعني هي تتبع ما يريده الكيان الصهيوني. يعني هذا طلب إسرائيلي يأتي عبر الولايات المتحدة الأمريكية، وأصلا الرئيس الأمريكي هو الذي يقول أن هناك نسقنا مع الجانب الصهيوني بأن هناك نخرج هذا اليورانيوم من إيران، أو وزير خارجية الولايات المتحدة ومسؤولين أمريكيين آخرين. فلذلك إيران لا تلبي الطلبات الإسرائيلية. فلذلك يعني أن مثل نشر مثل هذه المعلومات واضحة أهدافها، ولكن إيران أعلنت هذا بشكل رسمي للجانب الأمريكي وأكدته عدة مرات من خلال تصريحات المسؤولين بأن اليورانيوم إذا هناك تم التوصل إلى اتفاق ممكن يعني يبقى، ولكن يتم ترقيقه داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأساسا صمام مشكلة هذا الأمر، يعني تحت إشراف الوكالة يتم ترقيق اليورانيوم وتنتهي المشكلة، ولكن المسألة أن هذه مطالب إسرائيلية وإيران لن تتفاوض على مطالب الكيان الصهيوني. يعني الولايات المتحدة
0: إذن على ما يتم التفاوض الآن؟
1: طموحات نتنياهو
0: سيد حدد، على ما يتم التفاوض الآن خاصة في ظل تمديد وجود أو مكوث وزير الداخلية الباكستاني الوسيط الذي يلعب دور الوسيط في إيران الآن؟
1: يعني يتم التفاوض على حل هذه المشاكل، يعني تغيير الولايات المتحدة رؤاها. أولا إيران يعني هناك تدرس يعني الردود الأمريكية، وهذا بحاجة يعني إلى دراسة. يعني لا يمكن مثلا خلال ساعة أو ساعتين مثلا يتم دراسة هذا الموضوع ومن ثم يتم الرد على الولايات المتحدة. إيران تريد كذلك هي أن تنتهي هذه المشكلة بسرعة وتنتهي هذه المفاوضات ويتم التوصل إلى نتيجة، ولكن المشكلة في المطالب الأمريكية المبالغ فيها. يعني الولايات المتحدة كل يوم تأتي بشيء جديد وتختلق مشكلة في المفاوضات، وهذا يعود إلى سلوك الرئيس الأمريكي. يعني كان يمكن التوصل إلى اتفاق الإطار في الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد، وكنا على وشك التوصل إلى هذا الاتفاق، ولكن هناك أمرين تسببا بعدم التوصل إلى الاتفاق. يعني أولا أن الجانب الأمريكي يطرح أمور مبالغ فيها كان، ومن ثم يعني هناك التواصل العلني لأحد أعضاء الوفد الأمريكي الذي كان بشكل علني يعلن يعني تفاصيل المفاوضات للجانب الإسرائيلي. ومن ناحية أخرى هناك فجأة الرئيس الأمريكي بسبب تقلباته في مواقفه يعني يسحب الوفد في وقت الاستراحة، في الوقت الاستراحة الذي كان من بعده يتم يعني إعداد تلك الورقة من أجل يعني مثلا اتفاق إطار أو ما شابه ذلك، ولكن فجأة بسبب مواقفه تغيرت الأمور. الآن كذلك الأمور على هذا الشكل، ولكن في نهاية المطاف إيران تتجاوب مع الجهود الباكستانية، وباعتقاد الكرة هي في ملعب الولايات المتحدة، هي الذي يجب أن تلقى الشروط الإسرائيلية.
0: نعم سيد حدد، أنت تقول أن الكرة في الملعب الأمريكي. دكتور كاتزمان، سمعت لما ذكره السيد حداد، وبالفعل هو تحدث عن موضوع الجولة الأولى والوحيدة التي عقدت في باكستان، ولم يتم بعد انسحاب الوفد الأمريكي لم يتم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي الولايات المتحدة الآن هل تندم على أنها لم تمضي أو لم تمضي في تلك المفاوضات وأعطت كل هذا الوقت لإيران لأخذ هذا الوقت وهذه الاستراحة، والوقت يبدو أنه يخدم الجانب الإيراني أكثر من الجانب الأمريكي في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار تبعات هذه الحرب وإغلاق مضيق هرمز؟

0: Well, I would say a few things. Thank you
1: نعم،
0: for the
1: شكرا
0: question.
1: على
0: First of all,
1: سؤالكم.
0: Mr.
1: أولا،
0: Araghchi,
1: السيد عراقچي وزير خارجية إيران قال إنه ذهب إلى موسكو قبل نحو 4 أسابيع وتحدث علنا بأنه تحدث مع بوتين حول إمكانية تصدير أو نقل هذا اليورانيوم المخصب إلى روسيا. أيضا موقف إيران بأن هذه المواد يجب أن تبقى في إيران، هذا ليس موقفا ثابتا كما يقال، وهو موقف متغير كما هو موقف الرئيس ترامب. موقف الرئيس ترامب كان في البداية كان يطالب بمجيء هذه المواد إلى الولايات المتحدة، وهو ولا يطالب بأنه يجب أن تحمل وإلى مكان آخر على أيدي أشخاص أمريكيين. الرئيس ترامب على ما يبدو يريد أن يقول بأن يمكن نقل هذه المواد إلى بلد آخر لكي تكون مناسبة للاستخدامات السلمية. أيضا فيما يتعلق ب إسلام آباد، موقف كلا الطرفين تغير منذ ذلك الوقت. طبعا المفاوضات كانت جيدة لكن لم تثمر اتفاقا، لكن موقف الطرفين تغير كثيرا منذ إسلام آباد، ولدينا الكثير من الأرضيات المشتركة لكن ليس هناك اتفاق، ما تزال هناك أمور كثيرة تتطلب البحث. أيضا موقف أمريكا من ناحية العقوبات، طبعا الرئيس ترامب يبدو مستعدا لرفع عدد كبير من هذه العقوبات مقابل المطالب النووية التي يصر عليها. إذا القول بأن كل شيء مرده إلى نوايا الولايات المتحدة والقصف الأمريكي، هذه ليست المشكلة. القضية أن كلا الطرفين قد يكونان قريبين من الاتفاق، ولا أجد سببا حسب تفكيري في التوصل إلى اتفاق قد يعطي لإيران تخفيفا من العقوبات ويحل المسألة النووية وتنتهي الحرب تنتهي معها الأزمة.
2: دكتور كينيث كاتسمان، أدعوك وأدعو سيد مختار حداد للبقاء معنا لأننا سنعرض تقرير ثم نعود لاستكمال هذا النقاش. ففي الولايات المتحدة كشفت الانتخابات التمهيدية في ولايتي كنتاكي ولويزيانا تعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفوذه داخل الحزب الجمهوري، ورغم تراجع شعبيته عند عموم الأمريكيين بسبب قرار الحرب وفق أحدث استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الجمهوريين يؤيدون سياساته.
3: يعزز الرئيس ترامب قبضته على الحزب الجمهوري تباعا، فقد منحته جولات انتخابية تمهيدية عدة جرت أخيرا تفويضا حزبيا واسعا جعل معيار الولاء لقيادته حاسما، بل ويتقدم على اعتبارات سياسية وحزبية أخرى كما يرى البعض، بعد تمكنه من رفع الكلفة السياسية على معارضيه الجمهوريين وإسقاط المرشحين منهم وضمان الفوز لداعميه. هذا النفوذ يرجع لارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين حتى في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية، وقدرته على تحفيز قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات لتمويل الحملات، إضافة إلى ضغطه السياسي والإعلامي على الخصوم. الحزب الجمهوري بات حزب ترامب كما يرى البعض بعد تحوله أكثر نحو الشعبوية والقومية، وبعد تراجع التيارات التقليدية وخسارة شخصيات بارزة فيها لنفوذها مثل ميتش ماكونيل الزعيم الأسبق للجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرين، وأيضا غياب منافسين وقيادات بديلة. وكانت شخصيات جمهورية بينها رون دي سانتوس حاكم فلوريدا قد فشلت في تحديه في الانتخابات التمهيدية عام 2024.
4: الجمهوريون سيتطلعون مستقبلا نحو مرشحين آخرين بحثا عن من قد يترشح للرئاسة في عام 2028، وذلك لأن الرئيس ترامب يخضع لقيود تحديد الفترات الرئاسية، غير أن نفوذ ترامب داخل الحزب سيظل قويا للغاية حتى 20 يناير 2029.
3: غير أن الفوز في انتخابات حزبية داخلية لا يضمن الفوز في الانتخابات العامة،

0: ولا سيما أن شعبية ترامب على المستوى الوطني تشهد تراجعا مستمرا بسبب الحرب مع إيران. وفق أحدث استطلاعات للرأي، فإن نحو ثلثي الأمريكيين يعارضونه، خاصة وسط المستقلين والناخبين المتأرجحين والشباب والطبقة العاملة، وهي الفئات التي حسمت الانتخابات الرئاسية لصالحه سابقا. أي أن الولاء قد يكون حاسما في الانتخابات التمهيدية، لكنه ليس بالضرورة كذلك في الانتخابات العامة، وخاصة في الولايات المتأرجحة.
1: مستقبل الحزب الجمهوري قاتم للغاية، فإذا ما وضعت اعتبارات الولاء فوق كل اعتبار، فسنواجه حينها وضعا يكون فيه مستوى المرشحين في الانتخابات متدنيا.
0: نفوذ ترامب ليس مطلقا على الحزب الجمهوري، لكنه يتنامى بقوة بفعل جملة من العوامل والمتغيرات التي تدفع الحزب أكثر نحو الترامبية على حساب التيارات التقليدية الأخرى. الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب والفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
2: نعود مشاهدينا إلى ضيفينا في واشنطن، الدكتور كاتزمان، كينيث كاتزمان، وفي طهران سيد مختار حداد. سيد مختار حداد، إذا كانت إيران ترفض خروج اليورانيوم أو التفاوض على موضوع اليورانيوم المخصب تحديدا وتسليمه إلى الولايات المتحدة، ما الذي تتوقعه من الولايات المتحدة وهي التي تركز كل تركيزها الآن على هذا الملف؟
3: السيد عراقشي لم يقول بأنه أنا طلبت من روسيا ترحيل ذلك اليورانيوم إلى روسيا، يعني وفي الحقيقة هناك جانب الروسي، يعني بعد زيارة السيد عراقشي عندما تحدث مع الرئيس الأمريكي، يعني الرئيس الروسي، قال نحن مستعدون للتدخل في هذا المجال حتى على غرار ما قمنا به عام 2015. يعني روسيا أرادت المساعدة في هذا المجال، ولكن ليس معنى بأن إيران طلبت ذلك. المشكلة بأنه ما يتم مطالبته من جانب أمريكا هي مطالبات صهيونية، يعني هذا ما يعلنه الجانب الصهيوني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أمريكا تريد حل هذه المشكلة، يعني إيران تقول الأمر سهل، يعني هنا توجد وكالة دولية للطاقة الذرية، مفتشين من مختلف الدول يأتوا يشرفوا على موضوع ترقيق اليورانيوم إلى نسب منخفضة، وهذا يتم تحت إشراف الوكالة وتنتهي المشكلة. ولكن أمريكا مصرة على إخراج ذلك اليورانيوم بسبب طلب رئيس الوزراء الصهيوني. فعندما أمريكا يعني تأتي وبمثل هذه المقترحات، أقول لكم أولا يعني إيران أساسا لا تعترف يعني بالكيان الصهيوني، فكيف تأتي وتتفاوض حول يعني هذه الشروط الإسرائيلية التي تخرج على لسان الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه تشكل الآن العقدة الرئيسية، لأنه يبدو يعني هناك يتم التوصل إلى حلول بالنسبة لموضوع تخصيب اليورانيوم. يعني أمريكا يبدو تعترف بشكل ما يعني بأن إيران يكون لديها نسب من تخصيب اليورانيوم، وهذا يعني إيران دائما تؤكد عليه، يعني إيران من حقها أن يكون لديها عملية تخصيب اليورانيوم وفق قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: سيد حداد، هذا ظهر جليا من خلال الرد الأمريكي الأخير الذي أشار إلى أنه قد يتعامل أو يسمح ب منشأة نووية واحدة في إيران، وهو الذي كان يرفض هذا الملف تماما، وبالتالي هناك نوع من الليونة أو نوع من التراجع لنقل الأمريكي، فلماذا تقابله إيران بكل هذه القوة وعدم التراجع؟
3: لأن أولا إيران لن ترسل هذا اليورانيوم إلى الولايات المتحدة. في مرحلة ما إذا إيران قبلت إخراج هذا اليورانيوم على غرار ما شاهدنا عام 2015، نعم ممكن إيران تقبل بروسيا وليس حتى دول أخرى، يعني ما غير روسيا، لأن روسيا في تلك الفترة كذلك استضافت هذا اليورانيوم وقامت بترقيقه إلى وقود نووي وما شابه ذلك وأرسلته إلى إيران لاستخدامات إيران في منشآتها النووية. النقطة الثانية، الولايات المتحدة تريد أمام كل هذا تعطي لا شيء لإيران، مثلا رفع التجميد على 25% من الأموال الإيرانية، أو عدم رفع العقوبات، إصدار يعني أوراق مؤقتة أو تصريحات مؤقتة على بعض العقوبات، وهذا في أي لحظة ممكن أن

0: تعيد تلك العقوبات وتلغي تلك التصريحات المؤقتة، ومن ناحية أخرى هي لا تريد أن تعطي ضمانات قانونية من أجل يعني موضوع إنهاء الحرب، يعني في المقابل يعني هي تريد تأخذ من إيران الكثير ولا تعطي لإيران شيئا، أو تعطي القليل وليس مضمونا، وفي نهاية
1: نعم
0: المطاف ممكن في أي لحظة يتم إلغاء الاتفاق وعودة القتال بين إيران والولايات المتحدة.
1: دكتور كاتزمان، بالنسبة لتلويح الولايات المتحدة بعصا الضربة العسكرية، هذه نقطة مهمة في هذه الفترة، لكن كانت هناك تقارير إعلامية ونقلا المصادر الاستخباراتية أشارت إلى أن إيران قد استعادت قدرتها، أو الصناعة الحربية الإيرانية قد استعادت قدرتها بشكل، أو تبني قدرتها بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا، وقد تعود إلى قوتها التصنيعية في غضون أشهر قليلة، وعكس ما صرحت به الولايات المتحدة سابقا ومسؤولين أمريكيين بأن ذلك قد يستغرق سنوات. هذه النقطة بالذات، هذا المتغير وهذه المعلومة، إلى أي مدى يمكن أن تضغط على الولايات المتحدة وعلى هذه التلويح الولايات المتحدة بضربة عسكرية جديدة ضد إيران؟
2: لن أقول عند كرد على ما موضوع الحرب والعقوبات وما إلى ذلك، أعتقد أن الرئيس ترامب عرض قبول ربما نقل بعض المواد أو ربما نقلها إلى اليابان أو ربما إلى بلدان أخرى، وفيما يتعلق بإطلاق الأموال المحجوزة ربما هناك 50 مليار منها أو نحو ذلك لا أدري، وهو أيضا يعرض رفع بعض العقوبات. هي ليست وكأنه عرض رفعا بسيطا لبعض العقوبات أو حجز الأموال، وحتى لو كانت لدى إيران كل هذه القدرات كاملة عادت إلى ما كانت قبل الحرب فهي تبقى متواضعة، فهم لم تسفر عن أي نتيجة، أطلقوا الكثير منها على الخليج ولم تحدث ذلك الضرر. لا أعتقد أن أمريكا خائفة من إعادة قدرة إيران على بناء المسيرات والصواريخ، وهذه لا تشكل،
1: لكن هذا يشكل كذلك في قدرة الولايات المتحدة على إحداث تدمير بالنسبة للجانب الإيراني، وهذا ما أشرت إليه في حرب الأربعين يوما، واتضح فيما بعد أنها لم تؤثر بشكل بذلك الشكل الكبير على الصناعة والقدرات العسكرية الإيرانية.
2: لا أعتقد أن الولايات المتحدة لم تقل أبدا أنها دمرت قدرات إيران بالكامل، قالت أنها خفضت أو قللت أو قوضت من القدرات. أيضا عملية الغضب الملحمي أوقفت قبل إنهائها ضرب كل الأهداف، وكانت هناك كان هناك وقف إطلاق النار ولم تدمر كل الأهداف، جاء وقف إطلاق النار كقرار بأن الولايات المتحدة.
1: نعم دكتور كاتزمان، نعم دكتور كاتزمان، التقارير كانت متضاربة بشأن النسب التي تم نسبة التدمير التي تعرض لها القوات الإيرانية، وفي كل مرة تتغير. شكرا جزيلا لك دكتور كينيث كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي وتابعنا من واشنطن، وشكرا كذلك للسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية كان معنا من طهران. نذهب الآن مشاهدينا إلى فقرة سياق الحدث مع الزميلة سهام أشتو التي تناقش احتمالات مسار التفاوض الأمريكي الإيراني مع قرب انتهاء مهلة الرئيس ترامب.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نناقش ما يركز عليه المسار السياسي في هذه اللحظة بين واشنطن وطهران، حيث تحبس الأنفاس مع قرب انتهاء مهلة الأيام الثلاثة التي لوح بها الرئيس الأمريكي يوم الاثنين، وكرر الحديث عن خيارين لا ثالث لهما، اتفاق أو تحرك عسكري. أما طهران فتقول إنها

0: تمضي مرونة دبلوماسية مشروطة ب14 نقطة، لكنها مع ذلك تعيد ترتيب أوراقها العسكرية وتفرض شروطا للعبور في مضيق هرمز. وبين أوراق واشنطن وطهران يسابق الوسيط الباكستاني الوقت لحلحلة العقدة الكبرى في مسار التفاوض، ملف اليورانيوم المخصب. احتمالات الاختراق وسيناريوهات الاتفاق أو الانسداد ومآلات ذلك نضعها الليلة في سياق الحدث. فاعلون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة، إيران وباكستان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جدد التأكيد أنه ينتظر من إيران إجابات وصفها بأنها يجب أن تكون صائبة بنسبة 100%، في دلالة على وجود مطلب محدد وحاسم. وقال إن المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق، وإن بلاده ستحصل على ما تريده بطريقة أو بأخرى. ترامب أكد أيضا أنه لن يسمح لإيران بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب، ورجح أن تدمر بلاده هذا المخزون دون أن يحدد كيفية ذلك. بالنسبة لمضيق هرمز، قال ترامب إن واشنطن تتحكم بالمضيق من خلال حصار فولاذي، وإن بلاده تريد فتح المضيق دون فرض رسوم. في إيران، قال الرئيس مسعود بيزشكيان إن إرغام بلاده على الاستسلام عبر القوة ليس سوى وهم. بيزشكيان عاد للتأكيد أن بلاده أوفت بالتزاماتها دائما وبحثت كل السبل لتجنب الحرب، وأردف أن جميع المسارات مفتوحة من قبل طهران، قائلا إن الاحترام المتبادل في الدبلوماسية أكثر حكمة وأمانا واستدامة بكثير من الحرب. ماذا عن الوسيط الباكستاني؟ مصدر باكستاني كشف للجزيرة أن العقدة الرئيسية في المفاوضات بين واشنطن وطهران تتعلق باليورانيوم المخصب. وبشأن المفاوضات، أوضح المصدر أن المسؤولين الإيرانيين طلبوا من بلاده مهلة لتقييم ودراسة المحددات الأمريكية للتفاوض. إذن يشكل ملف اليورانيوم المخصب عقدة في المفاوضات بين البلدين، وهذا الملف سنتعرف عليه بالتفاصيل مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. صهيب،
1: سهام، يمكن القول أننا نتحدث عن هذا الملف الأعقد على طاولة المفاوضات، رغم أنه هو الملف الأساسي للحربين، حرب 12 يوما في حزيران الماضي، وهذه الحرب التي امتدت لأربعين يوما، والتي بدأت بدرجة أساسية بضربات أمريكية وإسرائيلية مركزة على مجموعة من النقاط الأساسية والمفاعلات النووية. الأهم هي هذه المفاعلات التي في أصفهان ومحيط أصفهان، وهي ناتانز، وهو المفاعل النووي أو المنشأ النووي الأهم، أيضا بالإضافة لمركز التكنولوجيا النووية، مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية والأبحاث النووية، مركز مهم تم ضربه أكثر من مرة، بالإضافة لمنشأة فوردو في جبال قم. وبالتالي هذه النقاط هي النقاط الأساسية التي تم استهدافها خلال الفترة الماضية. الآن وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب موجود في هذه المنشأتين على وجه التحديد، فوردو وناتانز، ونحن نتحدث عن هذه الكميات من اليورانيوم. بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك أكثر من 9200 كيلوغرام، طبعا موزعة بحسب نسبة التخصيب. ولكن أهم ما يقال الآن أو الأعين الآن الأمريكية على اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، لأنه إذا وصلنا إلى 90% هذا يعني الوصول إلى القنبلة النووية. وبالتالي هذه 408 كيلوغرامات هي التي تلفت أنظار الجميع، هي التي يتحدث عنها الجميع، هي التي يتحدث عنها دونالد ترامب. بطبيعة الحال هذه مهمة، ولكن الانتقال من 20% إلى 60% يحتاج إلى وقت، وبالتالي ليست بالغة الحساسية هذه الأرقام. الأهم هذه 408 كيلوغرامات، والتي بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طبعا آخر بيان لها تقرير كان في مايو من العام الماضي، لأنه لا يمكن متابعة هذه التفاصيل، الوكالة لم توجد على الأرض، لم تنزل إلى المنشآت النووية. هذه الكيلوغرامات موجودة بحسب البيانات في هذه المنشآت، موجودة بدرجة أساسية في فوردو وموجودة في ناتانز. المهم أن هذه المنشأتين تحديدا تم تدميرهما بشكل كامل بحسب البيانات الأمريكية بحسب دونالد ترامب. فوردو معقدة للغاية لأنها موجودة في وسط جبال قم، بين الجهة الجنوبية لقم، وبالتالي الآن الإيرانيون يقولون أن هذه الكمية من اليورانيوم عالي التخصيب موجودة في أعماق الجبال.

0: الوصول لها صعب، لذلك يجري الحديث عسكريا عن عملية إنزان، عملية الحصول على هذه الكمية، وهذه عملية بطبيعة الحال ستكون معقدة. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن ملف الأعقد على طاولة المفاوضات الآن.
1: شكرا لك صهيب على هذه التفاصيل، وهي معطيات سنطرحها للنقاش مع ضيفنا هنا في

0: نقاش معك دكتور. دعنا نستعرض أوراق الضغط والقوة إضافة إلى نقاط الضعف لدى الأطراف، ومنها الولايات المتحدة التي تمتلك التفوق العسكري الذي تلوح به دائما، والقدرة على شن ضربات عسكرية مكثفة، إضافة إلى الحصار البحري المشدد الذي تفرضه على مواني إيران وتقول إنه يحقق نتائج فضلا عن سلاح العقوبات. لكن معطيات أخرى قد تقرأ من طرف إيران كأوراق ضعف، كعدم قدرتها على حسم جولة المعارك الأخيرة، أو عدم قدرتها على خوض معركة طويلة الأمد، فضلا عن تعويل إيراني على عوامل داخلية أمريكية كالبعد الاقتصادي وحسابات الانتخابات النصفية. إيران لديها أيضا ورقة إغلاق مضيق هرمز وتقييد الملاحة عبر إجراءات أعلنتها من طرفين واحد لإدارة المضيق، ولديها ورقة القدرات الصاروخية التي يعتقد أنها لم تفقد الكثير منها، وتتهم أو تتهم باستخدام ورقة ما يعرف بالوكلاء مع التلويح بنقل الإغلاق إلى البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، بينما يعتقد أن مخزون اليورانيوم المخصب والتكتم عن موقعه قد يكون ورقة قوة. لكن في المقابل تواجه تداعيات اقتصادية ضاغطة. قال الرئيس الإيراني إنه يجب مصارحة الشعب بها. باكستان لديها تأثير على الطرفين وتحظى بثقتهما، لكنها ربما تحتاج إلى وسائل ضغط ثقيلة لدفع الطرفين إلى تقديم تنازلات والتخلي عن الخطوط الحمراء. إذن دكتور عاشور، يعني تعرفنا على نقاط الضعف والقوة. بالنسبة للجانب الأمريكي، ما الذي يهيمن في هذه المرحلة؟ هل هي نقاط القوة التي يملكها أم نقاط الضعف؟
1: الأمر مختلط بالنسبة للأمريكيين ومختلف على الإيرانيين. فمختلط بالنسبة للأمريكيين لأنه هو يمتلك حقيقة تكنولوجيا وتفوق في بعض مجالات الحرب أو حتى السب دومينز، يعني أفرع من مجالات الحرب، ليس في فمثلا هو يمتلك مثلا القدرة الجوية، لكن تحت 3000 قدم تمتلك إيران المسيرات. فتحت القدرة الجوية العالية الأمريكية أو شبه السيطرة الجوية، إيران تنزل من تحتها بالمسيرات مثلا. في البحر يمتلك محاولات السيطرة، ليس بهذه القدرات لأنه محدود إلى حد ما، لكن محاولات السيطرة على المياه الزرقاء، المياه العميقة في خليج عمان وبحر العرب. لكن إيران في السواحل، في المناطق، في ما يسمى بالماء الأخضر الجرين ووتر، لديها قدرة على التحرك بالزوارق الصغيرة قرب السواحل، فلديها هذه القدرة على القتال في الساحل. فمجال البحر الآن حتى مختلط.
0: ولكن عدا عن الجانب العسكري،
1: نعم،
0: لأن مرور كل هذا الوقت يغير النقاش. مثلا العامل الداخلي الأمريكي، هل يؤثر بشكل كبير فيما يخص قرار الرئيس الأمريكي؟
1: أكيد. هنا النقطة الأخرى، القدرة الإيرانية، هذا مجال المعلوماتي صحيح، فهذا المجال الوحيد من 7 مجالات. يعني ربما نقول أن الولايات المتحدة لديها تفوق في البر، في البحر، في الجو، في المجال السيبراني، في المجال الإلكتروني، لكن يبقى المجال المعلوماتي هنا توجد إشكالية كبيرة فيه، لأن قدرة إيران على الصمود وهذه الصلابة، وحين تحولها إلى، نرى مثلا عمليات الدعائية عبر فيديوهات الليجو، هذه تؤثر في الجمهور الأمريكي. وهنا يعني الأمريكيين أقوياء فيما يخص البعد العسكري، لكنهم ضعفاء سياسيا. والذي يؤثر في الجانب السياسي هي العمليات المعلوماتية الإيرانية التي هي مستمرة من ناحية، بعضها دعائي وبعضها حقيقي، لأنه بعد 21,000 ضربة من كافة الأنواع لم ينهار النظام، وبالتالي هذه الصلابة تترجم لوقت وتترجم إلى دعاية، وكل هذا في صالح، يعني البعد المعلوماتي للحرب في صالح الإيرانيين، بعد الوقت في صالح الإيرانيين، وبعد الجغرافيا يخدمهم.
0: ومن نقاط قوة إيران يفترض مضيق هرمز. اليوم مع الحصار الأمريكي المستمر ومع الحملة العالمية لتأمين الملاحة عبر هذا الممر، هل ما زال بنفس القوة في يد إيران؟
1: ما زال، لأنه نحن الآن، هذه الجغرافيا، الجغرافيا إيران قريبة، الولايات المتحدة تقاتل على بعد 1000 الأميال من مناطقها، إيران قريبة على هرمز، كل ما لديها من أسلحة متوسطة المدى وقصيرة المدى وطويلة المدى هي تجعل هرمز في مرماها، سواء نتكلم عن صواريخ باليستية، عن صواريخ كروز، عن ذخائر جوالة، عن زوارق سريعة، عن مسيرات. فكم المتنوع للغاية من فئات أسلحة مختلفة تستطيع أن، فقط هي ليست سيطرة بالنار، هي ليست بمعنى أنها لا تستطيع أن تستهدف كل شيء، لأن المدمرات الأمريكية

0: هي عربت عبرت. المدمرات الأمريكية تستطيع أن تدافع عن نفسها، ناقلات النقل، ناقلات النفط والغاز لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، وبالتالي هدف أسهل، وهي هنا لا تسيطر بالنار ولكن تسيطر بالرعب، بالقدرة على الوصول لهذه الأهداف الضعيفة في مضيق ضيق للغاية. طيب. وبالتالي لديها نوع من ليست سيطرة كلية ولكن سيطرة على الأقل بالرعب.
1: وفي ظل هذا المشهد المعقد وأيضا حالة عدم التقدم فعليا في المسار السياسي، ما قدرات وحدود الوسيط الباكستاني ونحن نشاهد الآن حركا مكثفا له؟
0: هو مهمته صعبة للغاية، الوسيط الباكستاني وأي وسطاء في هذه الحالة مهمتهم صعبة للغاية. هو يمتلك نوع من الثقة، أحيانا هذه الثقة تتزعزع، يعني رأينا بعض السناترز الأمريكيين يتكلمون على أنهم أعطوا ملاذا لبعض الطائرات العسكرية الإيرانية، فيوجد يعني توجد أمور تجعل هذه الثقة تتزعزع أحيانا. ولكن المهمة في كل الأحيان حتى لو كانت الثقة 100%، المهمة صعبة للغاية. لماذا؟ لأن الأهداف الاستراتيجية للطرفين بعيدة للغاية. إيران تريد أن تبقي على قدرتها التقليدية، على احتمال أن يكون لها قدرة على الردع النووي مستقبلا، هذه طبعا يورانيوم هذا 60% تخصيب من 440 كيلوغرام، هذا لا شيء، هذا ليس سلاح نووي، لنكن هذا يحتاج لوقت طويل تخصيب آخر، وأنا لا أعرف كيف سيعملوه وما حال الحالات أجهزة الطرد لديهم الآن، فلديهم وقت طويل ليحولوه لرأس نووي ثم ليركبوه على نوع من الديليفري سيستمز، نوع من الإيصال، قدرة على الإيصال، وهذا يحتاج وقت للغاية. فهم ليسوا البعد الغير تقليدي في هذه الحرب، هم ليست ورقة قوة، هذا ورقة قوة محتملة لو وصلوا للسلاح النووي، لكن ورقتهم القوة الحقيقية هي البعد التقليدي، والباكستانيون لا يملكون السيطرة على ذلك. بالنسبة للولايات المتحدة، هم وضعوا أهداف عالية للغاية، يعني أهداف أولا كان تغيير النظام وهذا فشل يبدو، والقضاء على القدرة التقليدية وهي لم تحدث، القضاء على القدرة غير التقليدية وهي لم تحدث، القضاء على الوكلاء وهو لم يحدث. وما زالوا يريدون ما لم يستطيعون تحقيقه بالقوى العسكرية، ما زالوا يطالبون به دبلوماسيا، وعلى الباكستانيين أن يقربوا مثل هذه، وهذه مهمة صعبة للغاية.
1: سأعود إليك. إذن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة رجحها الدكتور عمر. السيناريو الأول هو مزيد من تمديد مهلة التفاوض، يتيح مواصلة عملية التفاوض بنسبة تقريبا 40%. الاحتمال الثاني هو العودة إلى الحرب سواء بشكل خاطف أو واسع بنسبة 40% كذلك. السيناريو الثالث هو اتفاق أو التوصل لاتفاق إطاري يشمل كل الملفات وفقا لما كشف عنه موقع أكسيوس، ما يعني حسم كل العقد التفاوضية وذلك بنسبة 20% تقريبا. دكتور عاشور، ما الذي جعلك تعطي نفس النسبة لمواصلة الهدن والتفاوض والعودة للحرب مقابل 20% للاتفاق الإطاري؟
0: طبعا مواصلة الهدنة والتفاوض هذه ربما السابع مرة الذي يهدد فيها الرئيس الأمريكي بأن هناك خط أحمر وأنه سيبدأ الحرب، ثم قبلها بوقت قليل يرجع في كلامه ويعود، وصار له يعني مصطلح واتاكو، يعني ترامب يبتعد عن المواجهة لو نستطيع أن نترجمها في هذا الإطار. فهذه ربما تكون المرة الثامنة أو التاسعة التي سيعطي فيها خطا أحمر ثم يعود بعد ذلك، لأنه سياسيا عسكريا القوات المسلحة الأمريكية ستتحمل الخسائر، سياسيا لن يتحملها هو في البيت الأبيض في الانتخابات القادمة. فهذه 40% العودة للحرب، أنه فعلا الأهداف الاستراتيجية للطرفين بعيدة للغاية، وفي هذا الإطار الحرب ستكون استكمال الدبلوماسية ولكن بأدوات أخرى للوصول لحل دبلوماسي، لأن في النهاية الذي السيد هو الميدان، والميدان في هذه الحرب لم يقل كلمته، لم يقل كلمته من هو المنتصر ومن هو المهزوم. إيران لم تنهزم، الولايات المتحدة لم تنتصر، وما زلنا في المنطقة الرمادية. فنحن الآن في فن إدارة حافة الهوية، فن إدارة حافة الهوية هو 40% في 40%، هل ستنجح أم لا، و20% للاتفاق الإطاري، وهو يعني أنا أعطيته أقل لأنه واحد ما زالوا بعيدين، اثنين قدرة الباكستانيين في هذا الإطار مهمة صعبة للغاية، وقدرتهم على أن يقربوا هذا، لو قربنا نحن نتكلم عن شيء مشابه لاتفاق 2015 وهو الذي ألغاه رئيس ترامب في 2018، وبالتالي والآن الإيرانيين جرحوا بمقتل قياداتهم السياسية والعسكرية، فلسنا في وضع 2015، في وضع مختلف تماما. و2015 أخذت سنوات لكي نصل لهذا المستوى من التعقيد وهذا المستوى من التفصيل في إطار الاتفاق الشامل، ما عرف الاتفاق الشامل.

0: فبذلك النسبة هنا منخفضة قليلا.
1: شكرا لك دكتور عمر عاشور الخبير في الدراسات الأمنية والعسكرية. وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. إلى اللقاء.
2: وصل إلى مطار اسطنبول في تركيا 100 ناشطين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية قبل أيام في المياه الدولية خلال مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي أثناء محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
3: نحن الآن في مطار اسطنبول الدولي حيث وصل أكثر من 400 ناشط ينتمون إلى نحو 40 دولة في العالم، 85 منهم من المواطنين الأتراك. هؤلاء النشطاء كانوا على متن 50 سفينة انطلقت قبل أسبوع من ميناء مرمريز جنوب غربي تركيا في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وذلك قبل أن تعترض القوات الإسرائيلية هذه السفن في المياه الدولية وتصادرها وتعتقل من كانوا على متنها بصورة وحشية على حد وصف كثير من النشطاء.
4: خلال 4 أيام لم أرى إلا العنف، عنف ورا عنف، يعني فرقة من اختصاص معين من العساكر تسلمنا لفرقة أخرى، نظن أن الفرقة الأولى كانت هي العنيفة فإذا التي تتلوها أعنف منها والتي تتلوها أعنف منها.
5: لم أكن أتوقع ذلك. نعم أعلم أن هناك أمورا ستحدث، لكن ما حدث كان استثنائيا وجنونيا.
3: وكانت الكثير من دول العالم قد نددت بمشاهد التنكيل بنشطاء أسطول الصمود التي نشرها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير. فهنا في تركيا اعتبرت الخارجية بأن هذه الممارسات تظهر مرة أخرى أمام العالم بأسره ما وصفتها بالعقلية الوحشية والقائمة على العنف التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.
6: لست وحدي في هذا، إن أكثر من 90% من الناشطين أكدوا ونحن على متن الطائرة أنهم سيعيدون الكرة بالرغم من ما جرى، لن نتراجع عن نصرة غزة.
3: وكما جرت العادة في المرات السابقة التي قامت فيها تركيا بإجلاء نشطاء أسطول الصمود، أعلنت النيابة العامة التركية هذه المرة أيضا بأنها سوف تأخذ إفادات من يرغب من النشطاء قبل مغادرتهم إلى بلدانهم بهدف ضم هذه الإفادات إلى ملف تحقيقات النيابة التي تعد ملف قضية تتهم فيها إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. عمر لافي، الجزيرة، اسطنبول.
2: وصلنا إلى رأس الساعة مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. على الجانب الإيراني، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبة عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. بدورها قالت وكالة إسنا الإيرانية إن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بواسطة باكستان مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق. وأضافت أن وزير داخلية باكستان سيبقى في طهران اليوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. من جانب آخر، ألغى الجمهوريون في مجلس النواب تصويتا على صلاحيات الحرب مع إيران بسبب مشاكل تتعلق بالنصاب. وفي الشأن اللبناني، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على مركز إسعافي في بلدة حانوية جنوب لبنان. وكانت الخارجية الأمريكية قالت للجزيرة في وقت سابق إن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان، تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين لبنانيين والسفير الإيراني لدى بيروت. بدوره قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن العقوبات تشمل نواب حزب الله حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، كما تشمل الوزير والنائب السابق محمد فنيش. كما أشار المسؤول الأمريكي للجزيرة إلى أن العقوبات تشمل رئيس مكتب المخابرات والمخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة والعميد خطار ناصر الدين رئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني. وأضاف المسؤول أن الخزانة الأمريكية فرضت أيضا

0: عقوبات على محمد رضا شيباني السفير الإيراني في لبنان. وتعليقا على الخطوة قال حزب الله إن العقوبات محاولة لترهيب أو محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني، وإن إدراج ضباط لبنانيين فيها عشية اللقاءات في البنتاغون محاولة لترهيب المؤسسة الأمنية الرسمية في لبنان. من جانبه قال النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن للجزيرة إن الضغوط على حزب الله وحركة أمل تهدف لتقويض سيادة لبنان، وأضاف أن فرض واشنطن عقوبات على ضباط في الجيش هو لترهيب وفد لبنان العسكري الذي سيزورها. أما حركة أمل فاعتبرت أن العقوبات على أحمد بعلبكي وعلى صفاوي وعلي صفاوي تستهدف دور الحركة الحريص على القضايا الوطنية. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسلنا هناك عمر هواش. مرحبا بكما، وأبدأ مع أنس طبعا في واشنطن ليحدثنا أكثر عن المواقف الأمريكية. أنس، كيف بدأت آخر المواقف الأمريكية هناك في واشنطن؟
1: الأحدث ربما هو التصويت الذي كان من المتوقع أن يحدث اليوم، بل كان من المتوقع أن يحدث أمس وأجل إلى اليوم، وبعد ذلك بدون سبب وفقا للديمقراطيين قررت قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب أن تسحب هذا التصويت من أمام أعضاء المجلس. الحزب الجمهوري يقول إنه لم يملك النصاب الكافي لتكتمل الجلسة، بينما يرد الديمقراطيون في مجلس النواب بأن هذه محاولة أخرى لمنع النواب في الكونغرس من التصويت على قانون صلاحيات الحرب الذي يعتبرونه استفتاء داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية على ما قامت به إدارة الرئيس دونالد ترامب وتواصل القيام به من خلال الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. هذه المحاولة بطبيعة الحال لها الكثير من الدلالات، تتعلق أيضا بما تفرزه استطلاعات الرأي، سواء تلك التي تجريها شبكات ليبرالية تعتبر من خصوم الرئيس دونالد ترامب كشبكة CNN، أو حتى المحافظة الموالية للرئيس كشبكة فوكس نيوز، والتي تجمع مع اختلاف الأرقام على أن التأييد الشعبي لهذه الحرب بات عند أدنى مستوياته. الرئيس دونالد ترامب من جانبه كانت له تصريحات حقيقة كرر فيها كثيرا مما قاله خلال الأيام الماضية، من قبل أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ثم أكد على نقطة أنها لن تسمح لإيران بالاحتفاظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب، وقال إن الولايات المتحدة ستحصل على هذا اليورانيوم. تحدث أيضا عن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، وقال إن بلاده تمكنت من القضاء على 75% من قدرات إيران الصاروخية. هذه المعلومات وتحديدا المعطيات العسكرية تأتي أيضا من القيادة المركزية الأمريكية التي تتحدث عن تغيير مسار أكثر من 90 سفينة منذ بداية هذا الحصار البحري في أبريل الماضي، وتتحدث أيضا عن إعطاب بعض السفن، وتقول إن هذا الحصار سيبقى مطبقا على الموانئ الإيرانية طالما استمرت الإرادة السياسية، وهذه الإرادة السياسية مرتبطة بشكل مباشر بالمفاوضات التي تجري بين طهران وواشنطن. يقول عنها الرئيس دونالد ترامب إنها ما زالت مستمرة، ويقول أيضا إن الإيرانيين يرغبون في مواصلة المفاوضات وفي التوصل إلى اتفاق، لكن هذا الاتفاق يبدو حتى الآن بعيد المنال بالنظر إلى عدم تقارب وجهات النظر، المتطلبات بين الجانبين والمحددات الأمريكية تحديدا تلك المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. نعم. هنا في واشنطن تركيز كبير حقيقة خلال الساعات الماضية على مسألة الاقتصاد وتبعات الحرب الاقتصادية، وجزء من هذا التركيز مرده إلى تقديرات من بينها ما جاء على بلومبرغ من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي في نهاية المطاف إلى ركود اقتصادي قد يقترب لما حدث عام 2008.
0: بالفعل هذه النقطة التي كنت أشير إليها، لكن هذه الضغوط الاقتصادية وهذه التقارير إلى أي مدى يأخذ بها البيت الأبيض والرئيس الأمريكي تحديدا في بناء قراراته، خاصة ما يتعلق بقرار الحرب أو والسلم؟
1: الحقيقة هناك وجهتان نظر، الأولى تقول إن الرئيس دونالد ترامب بما أنه لن يترشح مرة أخرى بحكم أنه قد تولى الرئاسة مرتين، فهو قد يكون غير مكترث بهذه الأرقام بالنسبة أو بالطريقة التي قد يكون عليها الحال لو كان سيترشح مرة أخرى. وآخرون يجادلون بأنه يريد أن يترك إرثا لهذا

0: البلد بعد أن بنى حملته الانتخابية على الاقتصاد، هذا أولا، وثانيا يريد أن يدعم أولئك الذين يترشحون بتوصية منه في بعض الأحيان في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، والانتخابات في نوفمبر المقبل على بعد أقل من 6 أشهر، وهذه الانتخابات ستحاكم الحزب الجمهوري قبل أن تحاكم الرئيس دونالد ترامب، لأنه سيكمل ولايته حتى نهايتها، بينما أولئك الذين دعموه ومنهم من رفضوا التصويت اليوم وقيادة الحزب الجمهوري التي تريد أن تحتفظ على الأقل ببعض الرصيد دون مواجهة الأمريكيين من خلال هذا التصويت، هذه القيادة هي التي ستتحمل كلفة هذه الحرب عبر صناديق الاقتراع من خلال عدم التصويت أو تجديد ولاية عدد من النواب في مجلس النواب أو حتى من أعضاء مجلس الشيوخ، وبالتالي هذا يؤثر بطريقة أو بأخرى. لكن حتى الآن وفقا لتصريحات الرئيس بنفسه، هو يعتقد أن الأولوية القصوى والأهم بالنسبة للأمريكيين لجهة أمنهم القومي هو عدم حيازة إيران لسلاح نووي. يسأل كثيرا عن التكلفة الاقتصادية، يسأل عما إذا كان يكترث لي الوضع المالي والاقتصادي للأمريكيين، وكان قد قال سابقا أنه يضع عدم امتلاك إيران لسلاح نووي على رأس أولوياته. يبرر ذلك أيضا بالقول أن الأسعار لم تصل إلى المستوى الذي كان يتوقعه الاقتصاديون، أي أنها ليست بالسوء الذي توقعه كثيرون، وبالتالي يواصل في ذات المسار.
1: شكرا جزيلا لك أنس الصبار مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى طهران وإلى مراسلنا هناك عمر هواش. عمر، كيف بدت آخر المواقف الإيرانية في ظل نشاط الوساطة الباكستانية؟
2: نعم، تمديد زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران حتى هذا اليوم الجمعة، قرأت هنا على أنها مؤشر إيجابي في عملية تبادل الرسائل المستمرة بين طهران وواشنطن، لا سيما أن الوسيط الباكستاني كان سابقا فقط مهمته نقل الرسائل، حملها من واشنطن إلى طهران ثم طهران إلى واشنطن. لكن الآن وفق ما يقول مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض، فإن الوسيط الباكستاني يعمل على تعديل نصوص كل من الطرفين، وبالتالي يبذل المزيد من الجهود التي هنا يبدو أنها تلاقي ترحيبا من قبل الإيرانيين، لأن هناك تسريبات في وسائط إعلام إيرانية تتحدث عن تقدم في المفاوضات. نعرف أنه كان هناك حالة من الجمود الكبير خلال الأسابيع الماضية، وأكثر من مرة وصل الطرفين إلى حافة الحرب مجددا، لكن مع تفعيل هذه الوساطة الباكستانية إضافة إلى جهود لوسطاء آخرين في المنطقة، دول خليجية إضافة إلى تركيا ومصر ودول أخرى، كل هذه الجهود انصبت في ذات القناة الباكستانية مما دعمها، مما أدى إلى حدوث تقدم في بعض الملفات. لكن هذا لا يعني أن الطرفين الإيراني والأمريكي قد وصلا أو يصلان قريبا إلى نهاية هذا الطريق، لأن التسريبات أيضا تقول أن هناك خلافات لا تزال عالقة بين طهران وواشنطن، لا سيما في الملفات الأساسية على رأسها مضيق هرمز. إيران لا تزال تتمسك بإدارة للمضيق تختلف عما كان عليه الوضع قبل الحرب. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان قد قال إن إيران تريد آلية تضمن لطهران دفع تعويضات عما تقدمه من خدمات ملاحية، خدمات لبيئة المضيق نتيجة تسرب بعض المواد السامة، على سبيل المثال مرور النفط، مرور المواد البتروكيماوية، مرور المواد الكيميائية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى تسربات، إلى تلوث في المضيق، وهذه بحاجة إلى خدمات بيئية من قبل الإيرانيين. أيضا محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني أكد على أن إدارة المضيق هي خط أحمر، حتى أن ممثل الحرس الثوري الإيراني وممثل المرشد في الحرس الثوري الإيراني قال إن إيران لن تتخلى عن إدارة المضيق لاحقا، وأن الوضع سوف يختلف بعد الحرب. فضلا عن أن مضيق هرمز هو أحد العقد الكبرى، لكن أيضا هناك ملفات أخرى لا تزال شائكة، على رأسها أيضا إنهاء الحرب في إيران تزامنا مع لبنان. هذا أمر لا يزال يتمسك به الإيرانيون، وكان خلال اليوم الماضي قد تحدث بهذا الشأن كل من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ومستشار المرشد

0: الإيراني محمد مخبر، إضافة لذلك رفع العقوبات الأمريكية عن طهران، رفع التجميد عن الأصول الإيرانية المجمدة. إيران تريد برامج واضحة بشأن هذين الملفين، لا تريد مجرد وعود على الورق، تريد آليات تكون وفق جداول زمنية، وبالتالي هذا الأمر أيضا لا يزال يحظى بالعديد من النقاشات خلال تبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الإيرانيون من جانبهم يريدون اتفاق إطار، وهذا الأمر لا يزال يتحدثون عنه بإصرار. هذا الاتفاق الإطار يشمل كل تلك القضايا التي تضمن لهم إنهاء الحرب وعدم العودة إليها، وبعد ذلك يمكن الانتقال إلى الملفات التي تخص البرنامج النووي الإيراني، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن اتفاق شامل يجمع فيه كل شيء ودفعة واحدة، ولا تزال القضايا النووية عالقة بين الطرفين. إيران لا تزال تصر على أن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب لا ينبغي أن يتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك عرض روسي لهذا الأمر، إيران كانت قد قبلت ذلك، هذا رفض وفق بعض التسريبات هنا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إيران عرضت خفض تركيز اليورانيوم من 60% إلى 20% و3.7%، هذا أيضا وفق التسريبات هنا رفض أمريكيا. الأمريكيون لا زالون يتحدثون عن إصرارهم للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب، وهذا ما صرح به قبل ساعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك على الرغم من كل تلك القضايا الشائكة، لا تزال عملية تبادل الرسائل بين الطرفين مستمرة، وينتظر أن تكون هناك زيارة ربما تحصل أو قد لا تحصل لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران. حصول هذه الزيارة، مجيء المشير عاصم منير إلى العاصمة طهران، سوف يعني أن هناك اختراق كبير قد حصل على طاولة الوسيط الباكستاني للوصول على الأقل إلى اتفاق إطار يمهد للقضايا الكبرى.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. مراحل مختلفة في مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تباينت خلالها أولوياتها ورهانات كل طرف وحساباته. نرصد كيف تغيرت ورقة المفاوضات ومطالبات أطرافها في هذا التقرير لعبد القادر عراضة.
2: في ظل تباين الرؤى بين الطرفين وعبر وساطات أبرزها الوساطة الباكستانية، يمكن اعتبار الأسبوعين الأوليين من أبريل مرحلة أولى للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلة الإيرانية، كما طالبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهاية أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة وعرضت بروتوكولا للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مع الاعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث نووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقفا لإطلاق النار مدته شهران مع تقديمها خطة

0: بتسعة بنود تضع أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران بأربع عشرة نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهة كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوما مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح، ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات، كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
1: معنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن ديلاوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. مرحبا بكما، وأبدأ مع سيد روب أرلت. بعد مراحل التفاوض المختلفة التي أشار إليها التقرير الذي عرضناه قبل قليل، طبعا التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، ما هي القناعة التي ترسخت لدى الجانب الأمريكي الآن؟
2: شكرا على الفرصة والاستضافة والحديث إليك والحديث إليكم وجمهوركم، دائما يسعدني ذلك. واضح أن هذه الحرب استمرت أكثر مما كان يأمل الرئيس في استمرارها ويأمل الشعب الأمريكي في استمرارها. الآن هو قدم عرض سلام إن شئتم للنظام لمراجعته والنظر فيه، وهم بصدد مراجعة النقاط التي قدمها الرئيس ترامب. لننتظر لنرى. الرئيس ترامب قال أنه أعطى بضعة أيام إضافية للنظام، وإلا ستكون هناك إجراءات أخرى. كلا الطرفين أو كل الأطراف، لنضمن إسرائيل أيضا من الناحية العسكرية، مستعدة لجهود عسكرية إضافية، وفي الوقت نفسه كلهم مستعدون للعمل من أجل الوصول إلى مسار سلمي دبلوماسي. لهذا السبب نحن نستمر في هذا المأزق، ولكن صبر الرئيس الأمريكي ينفد، وصبر الشعب الأمريكي. الوقت بالتأكيد وقت حرج ودقيق في الأيام القليلة المقبلة.
1: سيد أرلت، أنت لم تجب عن سؤالي، لأنني سألتك عن القناعة التي ترسخت لدى البيت الأبيض والرئيس الأمريكي تحديدا فيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي. بمعنى، ما الذي تغير بشأن تقييم الرئيس الأمريكي بشأن من يتحاور معه ومن يتفاوض معهم في الجانب الإيراني؟
2: هذا بحد ذاته لا أحد يعرفه على وجه اليقين، أي من الذي يقود النظام في إيران، فلا أحد إذن يعرف خارج النطاق الدوائر الأمنية في البيت الأبيض وفي البنتاغون. الذين يديرون هذه المفاوضات يعرفون من يدير الأمور في طهران. إجابة على سؤالكم، لا نعرف الكثير عدا عن منح الرئيس ترامب مزيدا من الوقت من النظام للتخلي عن مواد اليورانيوم العالية التخصيب والداخل البلاد. هذه تبقى نقطة أساسية، علينا أن ننتظر لنرى ماذا سيقرر النظام عمله. وأن لم يمتثل هذا الطلب، أعتقد أن رئيس ترامب مستعد لمزيد من التصعيد العسكري لضمان أنهم لن يستطيعوا الوصول إلى هذا اليورانيوم المخصص.

0: الصب ولا القدرات العسكرية في فترة حياتنا على الأقل.
1: طيب سيد حداد، إذا نتحدث عن تفاوض ومحاولة إبرام صفقة قد تكون قاسية وتفرض بتوازن الردع والخوف المتبادل بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني كذلك، وبالتالي ما هي أوراق إيران هنا التفاوضية حتى نفهم إلى أين تسير الأمور؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة يعني أولا أوضح شيء للضيف الأمريكي، الحقيقة هناك واضح من يقود إيران وهو قائد الثورة الإسلامية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس جمهورية، وواضح من رئيس الوفد الإيراني المفاوض ووزارة الخارجية التي تتابع المفاوضات. المشكلة بالنسبة لإيران هي يعني لا تستطيع أن تعرف ما هو الذي يريد أن يتخذه الرئيس الأمريكي بسبب تقلباته ونوع شخصيته وتغيير كلامه عدة مرات الذي أدى إلى استمرار هذه المشكلة في المفاوضات. يعني هذه المشكلة التي الجميع يعاني منها بسبب السلوك والشخصانية من جانب الرئيس الأمريكي. ففي موضوع يعني المفاوضات وما تم ذكره، يعني هناك يعني أولا توجد نقطة مهمة، هناك إيران يعني تعاني من مشكلة كبيرة مع الولايات المتحدة وعدم الثقة بالجانب الأمريكي بسبب سلوك الولايات المتحدة خلال هذه الفترة. وهذه الفترة يعني إيران خلال عام فقط، يعني هناك دخلت في مرتين من التفاوض مع الجانب الأمريكي وأمريكا نسفت طاولة المفاوضات، والآن كذلك يعني هناك ليس واضح ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، واضح ما تريد أجزاء منه، واضح يعني هي مطالبات إسرائيلية تطالب ببعض الشروط التي تعتبر أصلا ما تطالب به إسرائيل ولكن يخرج على لسان الأمريكان، وهذا ما لم تقبل به إيران. ولكن إيران مستمرة في عملية التفاوض، إيران لن ترفض مبدأ التفاوض، إيران تدرس هذه المقترحات الأمريكية، ولكن في المقابل لا تقبل بأن هناك يتم فرض الشروط عليها وإبلاءات عليها. يعني هناك الرئيس الأمريكي واضح هو يقول عدة مرات، يقول يجب أن تأتوا مثلا إلى إسلام أباد وتقبلوا بما أنا أقول.
1: طيب سيد حداد،
2: وهذا يفرض عليكم.
1: بما أن إيران لا ترفض التهديد أو ترفض التفاوض تحت التهديد، ما الذي لديها؟ ما هي الأوراق التي ستلعبها؟
2: يعني إيران أثبتت شيئا مهما، أولا يعني هناك الإرادة لدى الإيرانيين، إيران أثبتت لديها نفس طويل في الصمود ولديها الإرادة في الرد على أي إجراء أمريكي بأعلى مستوى وعلى الكيان الصهيوني، هذا أول شيء. ولديها الكثير يعني من هذه الناحية في الجوانب العسكرية وهذا واضح يعني، وكذلك الدعم الشعبي الكبير للمفاوض الإيراني وللقيادة والقوات المسلحة الإيرانية. ومن ناحية أخرى يعني إيران في موضوع التفاوض يعني هي وضعت الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيران تقول نحن مثلا نريد برنامج نووي على أساس قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن في المقابل يعني نرى الجانب الأمريكي يرفض ذلك لكي يعني حتى يعني لا يقبل بتلك الحقوق الدولية لإيران، ومنها يعني حق مثلا تخصيب اليورانيوم، وهذا يبدو يعني الآن في هذا الموضوع يعني يوجد تراجع أمريكي. فلذلك يعني باعتقاد أو حتى موضوع يعني ورقة مضيق هرمز، إلى جانب ورقة مضيق هرمز اليورانيوم المخصب لدى إيران، هذه كلها تعتبر أوراق الذي يعني ذكرتها. ولكن في نهاية المطاف لا أعتقد بأن هناك سنشهد تراجع إيراني أمام الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران أبدت مرونتها وليس في هذه المفاوضات، حتى في تلك المفاوضات السابقة إيران أبدت المرونة اللازمة، ولكن الولايات المتحدة هي التي ليست جادة في المفاوضات، هي التي استخدمت المفاوضات للاستعدادات العسكرية، وحتى الآن يعني باعتقادي الجانب الإيراني لا يثق حتى بهذه التصريحات الأمريكية.
1: طيب هذه نقطة غاية في الأهمية. نعم عفوا المقاطعة سيد حدث، هذه نقطة غاية في الأهمية، دعني أنقلها إلى السيد أرلت. طيب سيد أرلت، سيد حداد يقول إن هناك أزمة ثقة بين الجانبين، وأن الولايات المتحدة لطالما استغلت فترة التفاوض للتحضير

0: ضربة عسكرية ضد إيران. وبالتالي هل نحن هنا أمام صفقة فعلية وحقيقية أو نزعة نحو إبرام صفقة فعلية لدى الجانب الأمريكي، أم أنها تحضير لحرب قادمة، أو أن الجانب الأمريكي يحضر لحرب قادمة في ظل هذا الوقت؟
1: أعتقد أن الزمن وحده هو الذي سينبئنا. الرئيس ترامب أراد، لو أراد أن يجعل من التصعيد العسكري أولويته الأولى لفعل ذلك. أمر عجيب أن زميلنا من طهران يقول أنه لن يكون هناك حل ما لم يكن هناك شروط. في البداية كان يقول أن الرئيس ترامب هو الذي يغير أهدافه باستمرار، لكن زميلنا في طهران يقول أن لا شيء تغير، إذن لن يكون هناك حل. إذن السؤال يبقى، ماذا يريد النظام أن يفعل مع تخصيب اليورانيوم؟ ماذا يريدون عمله؟ قالوا يريدون التخصيب لأغراض سلمية فقط، لكن على مستوى التخصيب تجاوزوا ذلك. إذا أردنا أن نتحدث عن غياب الثقة، لنكن شفافين من حيث مصداقية النظام. النظام يقول شيئاً ويفعل شيئاً مختلفاً، وهذا ليس بكلام الرئيس ترامب، بل كلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي حددت انتهاكات من جانب النظام الإيراني. إذن في واقع الحال الثقة تكاد تكون غائبة، وهي ليست فقط مسألة الثقة، هي أيضا مسألة الشفافية، هي أيضا عنصر أساسي. لكنني أرحب بنزاهة زميلنا من طهران، لأنه يقول أنه لن يكون هناك حل. والسؤال، ماذا سيفعلون باليورانيوم المخصب ولماذا؟
0: طيب سيد حداد، ما الذي ستفعله إيران باليورانيوم المخصب لديها، وعلي خاصة الـ 450 كيلوغرام عالية التخصيب عند مساوية 60%، لتطمين الولايات المتحدة؟
2: هذا أوضح نقطة للضيف في الولايات المتحدة الأمريكية. أولا، تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي على أساس موضوع تنفيذ الاتفاق النووي. يعني الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقيم ذلك الاتفاق النووي، كانت وهي لم تؤكد يوما أن إيران انحرفت باتجاه العمل أو البرنامج النووي العسكري. من ناحية أخرى، الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية كذلك تؤكد ذلك. من ناحية أخرى، عندما إيران رفعت من نسبة تخصيب اليورانيوم، وحتى هذه النسبة لم تكن خارجة عن الـ NPT، أو حتى نسبة 90% لدى أصلا إيران لم تصل إليها، لم تكن خارجة عن الـ NPT. ولكن إيران لماذا قامت بتخصيب ذلك اليورانيوم؟ عندما رأت الولايات المتحدة نقضت الاتفاق، خرجت من الاتفاق وضغطت على الأطراف الأخرى وهي الدول الأوروبية بأن لا تنفذ تعهداتها في الاتفاق. فلذلك وفق المادة 51 والمادة 53 من الاتفاق النووي، إيران خفضت تعهداتها ووصلت إلى هذه النسبة. ولكن هذه النسبة قلت يعني هي لم تكن خارجة عن قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما في المقابل، الآن الولايات المتحدة تطالب بأمور غير قانونية. يعني مثلاً هي تتابع، قلت لكم، ما يريد الكيان الصهيوني أصلا هو الجانب الأمريكي يقول، وحتى المسؤولين الأمريكيين، ونتنياهو هو الذي قال أن ترامب وعدني بأنه سيخرج اليورانيوم ويصله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما لم تقبل به إيران. إيران لم تتفاوض على الشروط الإسرائيلية أصلا، إيران أساسا لن تعترف بالكيان الصهيوني. فلذلك إذا أمريكا حقيقة هي نزيهة، لديها حسن نوايا، هناك توجد وكالة دولية للطاقة الذرية يتم الترقيق هذا اليورانيوم، وإيران أعلنت استعدادها لذلك داخل إيران على أو تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإيران أكثر دولة كانت تخضع للتفتيش في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبب وصول الأمور إلى هذه المرحلة هي الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن وإيران عندما أوقفت التعاون عفواً مع الوكالة هي فقط في موضوع البروتوكول الإضافي، ولكن حتى يوم قبل الحرب الوكالة كانت كاميراتها وفق بقية بروتوكولات الوكالة كانت تعمل، وهناك يوجد مفتشين كانوا في إيران. ولكن في يعني قبل حرب 12 يوما وعد تدمير المنشآت النووية الإيرانية، بعد ما كان يوجد شيء مثلا يأتوا ويفتشوا فيه.

0: هؤلاء المفتشين بسبب كذلك السلوك الأمريكي. في نهاية المطاف إيران تقول بأنه نعم هناك يتم ترقيق اليورانيوم تحت إشراف الوكالة، هذا كذلك لا تقبل به أمريكا، حتى لم تقبل بأن روسيا، يعني أنا أقول لكم ممكن في مرحلة ما إيران تقبل إخراج اليورانيوم ولكن إلى روسيا، حتى هذا لم يقبل به الجانب الأمريكي. واضح يعني ترامب بشكل علني قال للرئيس الروسي نحن لا نريد تعاونكم ودوركم في هذا الملف، وقال اذهبوا
1: نعم
0: ومثلا قوموا بحل مشكلة ملف أوكرانيا.
1: نعم سيد أرلت، إذا أفهم من كلامك وكلام سيد حداد أن كل من الولايات المتحدة وطهران يراقبان بعضهما ومن يرمش أولا، وبالتالي الأفق الحرب لازالت قائمة، وبالتالي ما الذي يمكن القيام به هنا للحصول أو لتلافي هذه الحرب التي قد تستنزف القدرات الحربية الأمريكية وكذلك قد تؤدي إلى دمار كذلك في البنية التحتية الإيرانية؟ باعتقادك أين يمكن أن تلتقي مصالح البلدين هنا؟
2: مرة أخرى الأمر يعتمد، وزميلنا في طهران لم يجب على السؤال ماذا يريدون أن يفعلون باليورانيوم المخصب وماذا ينوون عمله.
1: سيد أرلت هو أجاب عليك وقال إن إيران مستعدة، إن مستعدة لوكالة الطاقة الدولية لمتابعة البرنامج النووي وحتى إعادة ترقيقه إلى المستويات المطلوبة عند حدود 20.3% حسب احتياجاتها للاستخدام السلمي. هذا واضح ما أشار إليه سيد حداد قبل قليل، لكن أنا سألتك عن موضوع التنازلات التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة مع الإيرانيين.
2: أعتقد أننا بحثنا هذا الموضوع من حيث أن هناك احتمال مسار ممكن لو أن النظام كان مستعدا للتخلي عن اليورانيوم المخصب الذي هو بحوزتهم اليوم. هم يقولون أنهم لا يريدون إعطائه للولايات المتحدة بل يريدون إعطائه لروسيا. ربما هذه تكون بداية لاحتمال مسار مستقبلي وهو الوصول إلى مستويات تقسيم. لماذا هذا؟ لأنه لا أحد يثق بطهران ولا أحد يثق بالنظام. وقلت من قبل من خلال شاشتكم أنه لا يوجد بلد واحد في العالم يدعم إيران امتلاك سلاح نووي. أود أن أعرف إن كان هناك بلد واحد يقول لنا أن مستويات التخصيب كانت قريبة من إنتاج سلاح نووي. لهذا السبب نحن في حالة الحرب هذه، لأن ما يفعلونه لا يطابق ما يقولونه. طبعا السبب هو النظام. المسألة ليست أن دوافعنا مدفوعة من إسرائيل، لكن أمريكا والرئيس ترامب يريد محاسبة النظام لقتل آلاف الأمريكيين بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى 40 عاما ونيف. قتلوا آلاف الأمريكيين من الأمريكيين وقتلوا 40,000 من مواطنيهم في هذا العام فقط. إذا السؤال ماذا يفعل النظام ولماذا يقتل مواطنيه؟ ولكن عودة إلى سؤالكم، هناك احتمال ممكن هو لو أن كانت هناك موافقة على إزاحة اليورانيوم المخصب من إيران.
1: طيب سيد حداد، هل تعتقد أن المنطقة ستظل في هذه المرحلة من الهدنة المسلحة القريبة من المواجهة العسكرية طويلا، أم أن الأمور في نهاية المطاف ستنزع إلى حل سلمي وتوصل إلى اتفاق؟
0: الحقيقة إذا رد على الضيف الأمريكي وعدة مرات كرر هذا الادعاء خلال مقابلاته، حاول قتل 40,000 شخص، يعني هناك يجب أن يقوم بإثبات ذلك، يأتي بأسامي هؤلاء ورقم هويتهم الوطنية. يعني هذا الادعاء الكاذب عدة مرات كرره يعني هو، وهو يمثل الجانب الأمريكي. يعني هذا يجب أن يثبته، وأنا مرة كذلك سابقا قلت له ذلك ولم يأتي بإثبات بذلك. هذه ادعاءات من جانب الرئيس الأمريكي وأكاذيب الرئيس الأمريكي وفزاعة ما بعرف أنه إيران تصنع قنبلة نووية، أجهزة الاستخباراتية الأمريكية هي كذلك لم تقل ذلك. وبالنسبة لذلك الادعاء الرئيس الأمريكي هو قال أنا دعمت هؤلاء الذين قاموا بأعمال شغب وأعمال إرهابية من شهر يناير، وقال أرسلتهم الأسلحة وأرسلت أسلحة لمجموعات إرهابية. يعني هذا من المعيب أن يأتي ويقول ويأتي بمثل هذه الأكاذيب لكي يقول أن مثلا كلام أمريكا على مثلا
1: نعم سيد نعم سيد حداد، هذا كلام وردك واضح ولك الحق في ذلك، لكن لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت. في 40 ثانية أعود إلى سؤالي، ما الذي تتوقعه بالنسبة للمسار التفاوضي، نجاح أم طريق مسدود؟
0: إذا يعني أمريكا تريد أن تستمر بهذا السلوك يعني فرض الشروط والإملاءات هناك لن يتم التوصل إلى نتيجة. فلذلك يعني باعتقادي الكرة هي تبقى في ملعب الولايات المتحدة إذا حقا تريد التوصل إلى اتفاق.
1: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. وشكرا لسيد روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور، حدثنا من ديلاور. في الولايات المتحدة كشفت الانتخابات التمهيدية في ولايتي كنتاكي ولويزيانا تعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفوذه داخل الحزب الجمهوري، ورغم تراجع شعبيته عند عموم الأمريكيين بسبب قرار الحرب وفق أحدث استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الجمهوريين يؤيدون سياساته.
3: يعزز الرئيس ترامب قبضته على الحزب الجمهوري تباعاً، فقد منحته جولات انتخابية تمهيدية عدة جرت أخيرا تفويضا حزبيا واسعا جعل معيار الولاء لقيادته حاسما، بل ويتقدم على اعتبارات سياسية وحزبية أخرى كما يرى البعض، بعد تمكنه من رفع الكلفة السياسية على معارضيه الجمهوريين وإسقاط المرشحين منهم وضمان الفوز لداعمه. هذا النفوذ يرجع لارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين حتى في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية، وقدرته على تحفيز قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات لتمويل الحملات، إضافة إلى ضغطه السياسي والإعلامي على الخصوم. الحزب الجمهوري بات حزب ترامب كما يرى البعض، بعد تحوله أكثر نحو الشعبوية والقومية، وبعد تراجع التيارات التقليدية وخسارة شخصيات بارزة فيها لنفوذها مثل ميتش ماكونيل الزعيم الأسبق للجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرين، وأيضا غياب منافسين وقيادات بديلة. وكانت شخصيات جمهورية بينها رون دي سانتوس حاكم فلوريدا قد فشلت في تحديه في الانتخابات التمهيدية عام 2024.
4: الجمهوريون سيتطلعون مستقبلا نحو مرشحين آخرين بحثا عن من قد يترشح للرئاسة في عام 2028، وذلك لأن الرئيس ترامب يخضع لقيود تحديد الفترات الرئاسية، غير أن نفوذ ترامب داخل الحزب سيظل قويا للغاية حتى 20 من يناير 2029.
3: غير أن الفوز في انتخابات حزبية داخلية لا يضمن الفوز في الانتخابات العامة، ولا سيما أن شعبية ترامب على المستوى الوطني تشهد تراجعا مستمرا بسبب الحرب مع إيران. ووفق أحدث استطلاعات للرأي فإن نحو ثلثي الأمريكيين يعارضونه، خاصة وسط المستقلين والناخبين المتأرجحين والشباب والطبقة العاملة، وهي الفئات التي حسمت الانتخابات الرئاسية لصالحه سابقا، أي أن الولاء قد يكون حاسما في الانتخابات التمهيدية لكنه ليس بالضرورة كذلك في الانتخابات العامة وخاصة في الولايات المتأرجحة.
5: مستقبل الحزب الجمهوري قاتم للغاية، فإذا ما وضعت اعتبارات الولاء فوق كل اعتبار فسنواجه حينها وضعا يكون فيه مستوى المرشحين في الانتخابات متدنيا.
6: نفوذ ترامب ليس مطلقا على الحزب الجمهوري، لكنه يتنامى بقوة بفعل جملة من العوامل والمتغيرات التي تدفع الحزب أكثر نحو الترامبية على حساب التيارات التقليدية الأخرى، الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب والفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
1: أزمة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتحديد خرائط مسارات عبور السفن، بين تصريحات ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري بأنه إذا لم يقبل العدو حسب وصف

0: سيطرة إيران على منطقة هرمز، فستعمل قوات الحرس على تشديد الخناق عليه في المنطقة وخارجها. وقول القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي إن حاملتي الطائرات لينكون وبوش ومجموعة تريبولي موجودة في بحر العرب لحماية الملاحة، ورفض فرنسا من جهة أخرى أي مهمة بحرية رسمية للناتو في المضيق، كل هذه الأبعاد استراتيجية نتابعها في هذا العرض.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات المتعلقة بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأحدثها كشف هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية عن خارطة توضح النطاق البحري الخاضع لإجراءات الحرس الثوري وترتيبات الحصول على ترخيص مسبق من طهران. في المقابل أعاد الرئيس الأمريكي نشر مقال يتضمن الخطوات المحتملة لفتح الممر عبر مضيق هرمز بالقوة وفق الشروط الأمريكية. من جهته قال الأمين العام لحلف الناتو أن دولا بالحلف تنقل قدرات عسكرية إلى المنطقة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، لكن فرنسا التي وجهت حاملة الطائرات شارل ديغول إلى المنطقة سارعت إلى رفض فكرة مشاركة الناتو في مهمة دولية لضمان حرية الملاحة في هرمز. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد الياس. ومعنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. وضح لنا أكثر صهيب، ماذا عن هذه الخارطة التي نشرتها هيئة الملاحة في مضيق هرمز الإيرانية والتي توضح الخطوط التي يجب أن تتبعها السفن للعبور؟
2: الأهم هي توسيع مساحة السيطرة سلمى، بحيث يوسع الحرس الثوري مساحة الإغلاق والتضييق على حركة السفن. الجانب الأمريكي يقول أن هناك تغييرا لحركة السفن وإجبار السفن للتحرك في مسارات مختلفة، ولكن الجانب الإيراني يؤكد أن هناك تنسيقا بين هذه السفن والحرس، وأنه سمح بمرور 31 سفينة بعد التنسيق المشترك. الأمريكيون يقولون هناك 94 سفينة أجبرت على تغيير مسارها منذ بدء هذا الحصار، ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن شد وجذب بين الجانبين الأمريكي والإيراني، معركة عض الأصابع الآن إن صح التعبير في مضيق هرمز، من يفرض سيطرته مباشرة. إذا ما ذهبنا لهذه المنطقة التي تشغل بال الجميع الآن، منطقة مضيق هرمز، العالم كله أنظاره متجه نحو هذه المنطقة. الحصار الأمريكي المتشدد في هذه المنطقة والذي يمنع بالقطع الحربية الأمريكية الموجودة في بحر العرب، يمنع السفن الإيرانية من مغادرة الموانئ الإيرانية باتجاه خليج عمان ومن ثم بحر العرب، ويمنع أيضا السفن الإيرانية الفارغة من العودة إلى خليج عمان. بحسب بيانات الولايات المتحدة الأمريكية سنتكم، مقر القيادة المركزية الأمريكية، يتحدث عن أكثر من 70 ناقلة نفط تم منع عودتها إلى الموانئ الإيرانية، هي فارغة، وبالتالي هذه تحمل مليارات الدولارات من النفط إذا ما حملت هذا النفط وعادت فيه. وبالتالي هذا هو الحصار المشدد الأمريكي بالقطع البحرية الموجودة في منطقة بحر العرب. هذا يوازيه أيضا الضغط العسكري الإيراني في مضيق هرمز ومحاولة توسيع مساحة السيطرة وتوسيع مساحة الإغلاق. هذا ينعكس الآن في حركة السفن. إذا ما شاهدنا هذه الخريطة المباشرة لحركة السفن الآن في مضيق هرمز، يمكننا ملاحظة تكدس السفن على جانبي المضيق بالاتجاهين، بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه، ويمكننا أيضا مشاهدة حالة الفراغ النسبي في هذه المنطقة، منطقة المضيق، مع بعض السفن التي تتحرك بين جزيرتي هرمز ولارك، وهو المسار الذي رسمه الإيرانيون للتنسيق معهم من أجل حركة السفن. وبالتالي هذا يظهر لنا حركة التكدس أو عملية التكدس وعملية ضعف التحرك في مضيق هرمز. الآن الإيرانيون الحرس الثوري خلال الساعات القليلة الماضية نشروا خريطة جديدة لتوسيع هذه المساحة التي كنت أتحدث عنها، مساحة السيطرة ومساحة الإغلاق. هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري يؤكد على أن هذين الخطين، بين هذين الخطين، هي مساحة حمراء يمنع على السفن التحرك خلال هذه المنطقة أو من خلال هذه المنطقة، رغم أن هذه المنطقة هي تتجاوز مساحة مضيق هرمز. هذا هو مضيق هرمز باللون الأزرق، ولكن هذه هي مساحة السيطرة التي تفرضها قوات الحرس الثوري الإيراني وتحاول توسيعها قدر الإمكان بحيث تمنع السفن من الحركة في هذه المساحة. لماذا؟ لأنها تريد الضغط على الموانئ بشكل أساسي، وتحديدا

الموانئ الإماراتية في هذه المنطقة. نذهب إلى الخريطة لنرسم أو لنتعرف أكثر على المناطق التي نتحدث عنها. هذه هي المناطق التي يتم الحديث عنها مع هذه التوسعة، من الفجيرة في الإمارات إلى جبل مبارك أو قوة مبارك في إلى الشمال الشرقي تقريبا من جزيرة جاسك أو من ميناء جاسك الإيراني. على الجهة الأخرى من طرف جزيرة قشم إلى منطقة أم القيوين.

0: لهذا الإغلاق. بالمقارنة بينهما كانت الخريطة الأولى من طرف قشم إلى جزيرة الحمراء، وعلى ما يبدو كان هناك توسعة، صحيح أن هذه التوسعة يعني توسعة ليست بالكبيرة، ولكنها توسعة تشمل الموانئ في هذه المنطقة. نتحدث عن حوالي تقريبا 25 إلى 27 كيلومترا تقريبا بين الخطين، ولكن بمقارنة سريعة يمكن القول بأن الإيرانيين الحرس الثوري يستهدف بشكل أساسي ميناء الفجيرة لمنع حركة السفن من ميناء الفجيرة، لأنه الميناء البديل لحركة السفن الإماراتية أو الغاز الإماراتي والنفط الإماراتي من حبشان، خط حبشان الفجيرة، ومن الفجيرة يتم تصدير النفط، وبالتالي تلتف هذه السفن على الدخول عبر مضيق هرمز. الآن الإيرانيون على ما يبدو يريدون استهداف هذه النقطة وإدخالها ضمن دائرة الحصار البحري المفروض على مضيق هرمز. إذن سلمى، نحن نتحدث عن محاولة إيرانية للتوسع في السيطرة، ولكن في الوقت نفسه هناك ضغط أمريكي غير مسبوق على إيران.
1: صحيح، وهذا ما قام أيضا بمشاركته عبر تغريدة ترامب لضبط الموضوع أيضا وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لما يجري في المضيق. شكرا لك صهيب. عميد الياس، أفهم منك أكثر الأهداف التي تراها بأنها عسكرية لعملية التوسعة في الحدود حسب ما نشرته هيئة إدارة المضيق الإيرانية، وكيف ستكون عملية بسط السيطرة عسكريا؟
2: سلمى، أولا عندما تعلن الإدارة أو هيئة إدارة المضيق هذا الأمر، إنها تمأسس تشرعن العملية من جهة واحدة، وبالتالي هي تخرق القانون الدولي. اثنين، هي يعني هناك آلية معينة للدخول والخروج، يعني هي قادرة على رفع مستوى الخطر، وبالتالي إذا أردت أن تمر هو عملية انتقائية، ليس للولايات المتحدة الأمريكية، ليس لإسرائيل، وحتى الأولويات يعني الصين، روسيا، باكستان هي الأولوية، والباقي يجب أن ينتظر. هناك آلية معينة، ولكن لنذهب إلى الجغرافيا أو العملية الهندسة، يعني عندما تتحدث إيران عن هذه المنطقة إنما تجعلها منطقة ذات سيادة، هي قادرة، ليس بالضرورة أن تكون السيادة قانونية، ولكن قادرة على فرض السيطرة عليها. توسع هذه المنطقة تقريبا 25 إلى 30 ألف كيلومتر مربع، ولكن أيضا في وقت من الأوقات كانت إيران تقول أن هذه في وسط المضيق هناك ألغام وحالة الخطر عالية جدا. إذا أردت أن تعبري بسفينة ما يجب أن تتلقي بريد إلكتروني أولا، واحد. اثنين، وهناك 40 سؤال، 40 سؤال عن السفينة، الحمولة، العلم، التاريخ، 40 سؤال، وبالتالي تأخذ الموافقة تدفع بالعملة الرقمية أو باليوان، وبالتالي عليها سلمى، وهذا أمر مهم جدا، عليها أن تمر إلى جانب الجزر التي تسيطر عليها إيران إلى مكان ما،
1: وليس الممر السابق،
2: ليس
1: الدولي.
2: الممر السابق هذه الهندسة. الممر السابق كان الدخول وكان الخروج وكان متفق عليه، كان يسمى TSS، ولكن هذا الأمر هناك المياه الإقليمية لعمان والمياه الإقليمية لإيران، كل مسار القديم بعرض 3 كيلومتر، دخول وخروج 6 كيلومتر، وما بينهما أيضا 3 كيلومتر، فإذا أنت أمام 9 كيلومتر كانت محددة للمسار السابق. ولكن الخطورة أنه السفن إذا أرادت أن يعني تدخل أو تخرج عليها أن تسير قرب طنب
1: الكبرى،
2: طنب الصغرى وأبو موسى. لماذا؟ لأنه أصلا سلمى هذه المنطقة وسط الخليج هي المنطقة الأعمق ماء، يعني العمق المائي يسمح للناقلات. اثنين، في هذه المناطق التي العمق يسمح بعبور الناقلات هي جزر تسيطر عليها إيران، فإذا أنت الجزر هي عملية المراقبة كما يقال تشيك بوينت، نقاط تفتيش، وبالتالي تسير الناقلة إلى مكان ما، وبالتالي يتم الدفع، وبعدها تعتبر الخدمة على أنها رسوم مرور ورسوم أمن، حفظ الأمن، وهذا أمر يخالف
1: تأمين.
2: تأمين.
1: طيب، وهنا عقيد عميد الياس، في المقابل ترامب تحدث يعني أعاد تغريدة، أعاد نشر مقال لنيويورك تايمز عنوانه كيف تسحق إيران في 3 خطوات من بينها تعزيز الحصار من أجل فتح مضيق هرمز من خلال أوامر تعطى للجيش الأمريكي. هذا يعيدنا مرة أخرى لعملية العسكرة

0: موجودة أيضا
1: هي معسكرة أصلا سلمى. يعني إيران عندما تقوم بهذه الخطوة هي بالطبع عسكرة 100%، وبالتالي لماذا تطالب بموضوع الأمن وتقول أنه في هذه المنطقة هناك ألغام وأنا لأمن السفن أريد اتباع طريقة اتباع طريق معين ومسار معين إلى لارك
0: هي
1: وإلى هرمز؟
0: نعم هي
1: عملية الضبط وعملية الشرعنة وفرض الأمر الواقع. هناك ما يسمى سلمى بالدجور، يعني بالقانون الدولي قانون البحار، وهناك ما يسمى بالديفاكتو الواقع، هي تعيد
0: الواقع.
1: يعني تفرض أمرا واقعا. اليوم هي تعسكر، وبالتالي لماذا تريد أن تأتي السفن والناقلات من هذه المنطقة؟ لأنه تسهل عليها عملية التدخل إذا كان فعلا هناك مخالفة. هي قريبة من الجزر، وعلى كل جزيرة هناك الحرس الثوري، هناك الصواريخ، هناك المسيرات، وحتى هناك القوارب السريعة.
0: تحالف الأربعين دولة، ما الذي سيضيف تحالف الأربعين دولة هنا لمثلا الدول الراغبة في عملية تأمين المضيق إلى حالة العسكرة التي نشاهدها إن كان إيرانيا وإن كان أيضا من ناحية الولايات المتحدة؟
1: سلمى، الولايات المتحدة الأمريكية لديها بالحصار الحاملات الطائرات وحتى المدمرات. أتت شارل دوغول، ولكن اليوم صرحت فرنسا أنها لن تتدخل إلا بعد مرحلة الوصول إلى مرحلة الاستقرار. طيب إذا كانت فرنسا تريد مرحلة الاستقرار، فإذا بحالة الاستقرار لست بحاجة إليها، ولكن لفرنسا مرفأ بحري عسكري بالإمارات. فإذا أنت بعيدة عن الناتو وبعيدة عن الأربعين دولة، لأن هذه الدول لن تشارك بفتح المضيق، لن تشارك بفتح المضيق بالقوة العسكرية حسب ما يطالب الرئيس ترامب بمشروع السلام واحد ومشروع السلام اثنين. هذا الأمر يتطلب كاسحات ألغام، كاسحات الألغام متوفرة لدى هذه الدول، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم يحصل أي اتفاق كي تأتي هذه السفن فعلا ولرفع الألغام.
0: ما فائدتها إذن؟
1: هي عملية تحضير. دائما يقال بالسياسة وبالعسكر الغائب دائما خاسر، يعني هي لا تريد أن تزعل إيران ولا تريد فعلا أن تدخل مع رئيس ترامب، خاصة أنه رئيس ترامب موقفه من الناتو ككل وموقفه بعد سحب العسكر من أوروبا، هذا الأمر يعني هناك عدائية وعدم يعني عدم تقارب كما كان قبل حلف الناتو. فإذا لماذا تذهب إلى حرب ليست لها؟ اثنين، بالقانون أو بالمعاهدة للناتو سلمى هناك ما يسمى out of territory out of area، يعني أنت هذه المنطقة لا يشملها الاتفاقية الخاصة بالناتو. وعندما كانوا في أفغانستان حلف الناتو كان هناك ما يسمى operation out of area، عمليات خارج المنطقة ولكن بتوافق من دول الناتو.
0: بكل الأحوال فرنسا قالت بأن حتى حملة الطائرات لا تندرج ضمن مهام الناتو وإنما ضمن مهام فرنسا.
1: ولكن يعني سلمى إذا أرادت شارل دوغول أن تدخل إلى العملية يجب أن تكون من ضمن المنظومة القيادية الخاصة بالسفن الحربية
0: الموجودة، يعني الأمريكية.
1: لا يمكن أن تدخل دون تنسيق، لأن هذه المنطقة تعتبر من ضمن المنطقة الوسطى المركزية، وبالتالي أيضا هي يعني بالعمل العسكري يجب أن يكون هناك قيادة مشتركة وبالتالي توزيع المهمات وبنك الأهداف.
0: في النهاية ما الذي تستطيع القيادة الوسطى الأمريكية وهي متواجدة في هذا المكان تمارس حصار الحصار أن تفعله الآن مع هذه التوسعة التي صدرت من هيئة إدارة المضيق الإيرانية؟
1: سلمى، بالبحرية الأمريكية هناك مبدأين، الحصار القريب وهناك الحصار البعيد يصل إلى مضيق ملقا. هذا الحصار القريب الهدف الخاص فيه رفع الكلفة الاقتصادية على إيران، وبالتالي بدأنا نرى أن هناك كلفة اقتصادية. اثنين، هذا الأمر يتطلب تراكمات لفترة طويلة. هل يملك الرئيس ترامب نعمة الانتظار لفترات طويلة كي فعلا يعني تدفع إيران هذا الثمن؟ في هذا الوقت الضائع تلعب إيران لعبة شرعنة مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك عميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة العسكرية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار والتغطية المستمرة.
2: وصل إلى مطار اسطنبول في تركيا مئات الناشطين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية قبل أيام في المياه الدولية خلال مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي أثناء محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وقال الناشطون إنهم تعرضوا لمعاملة عنيفة على يد القوات الإسرائيلية.
3: He's نحن الآن في مطار اسطنبول الدولي، حيث وصل أكثر من 400 ناشط ينتمون إلى نحو 40 دولة في العالم، 85 منهم

0: من المواطنين الأتراك. هؤلاء النشطاء كانوا على متن 50 سفينة انطلقت قبل أسبوع من ميناء مرمريز جنوب غربي تركيا في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وذلك قبل أن تعترض القوات الإسرائيلية هذه السفن في المياه الدولية وتصادرها وتعتقل من كانوا على متنها بصورة وحشية على حد وصف كثير من النشطاء.
1: خلال 4 أيام لم أرى إلا العنف، عنف ورا عنف، يعني فرقة من اختصاص معين من العساكر تسلمنا لفرقة أخرى، نظن أن الفرقة الأولى كانت هي العنيفة فإذا التي تتلوها أعنف منها والتي تتلوها أعنف منها.
2: لم أكن أتوقع ذلك. نعم أعلم أن هناك أمورا ستحدث، لكن ما حدث كان استثنائيا وجنونيا.
0: وكانت الكثير من دول العالم قد نددت بمشاهد التنكيل بنشطاء أسطول الصمود التي نشرها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير. فهنا في تركيا اعتبرت الخارجية بأن هذه الممارسات تظهر مرة أخرى أمام العالم بأسره ما وصفتها بالعقلية الوحشية والقائمة على العنف التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.
3: لست وحدي في هذا، إن أكثر من 90% من الناشطين أكدوا ونحن على متن الطائرة أنهم سيعيدون الكرة بالرغم من ما جرى، لن نتراجع عن نصرة غزة.
0: وكما جرت العادة في المرات السابقة التي قامت فيها تركيا بإجلاء نشطاء أسطول الصمود، أعلنت النيابة العامة التركية هذه المرة أيضا بأنها سوف تأخذ إفادات من يرغب من النشطاء قبل مغادرتهم إلى بلدانهم بهدف ضم هذه الإفادات إلى ملف تحقيقات النيابة التي تعد ملف قضية تتهم فيها إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. عمر لافي، الجزيرة، اسطنبول.
4: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. على الجانب الإيراني، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. بدورها قالت وكالة أسنا الإيرانية إن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بواسطة باكستان مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق، وأضافت أن وزير داخلية باكستان سيبقى في طهران اليوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. من جانب آخر، ألغى الجمهوريون في مجلس النواب تصويتا على صلاحيات الحرب مع إيران بسبب مشاكل تتعلق بالنصاب. وفي الشأن اللبناني، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حنوي جنوبية لبنان. وكانت الخارجية الأمريكية قالت للجزيرة في وقت سابق إن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان، تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين لبنانيين والسفير الإيراني لدى بيروت. بدوره قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن العقوبات تشمل نواب حزب الله حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، كما تشمل الوزيرة والنائب السابق محمد فنيش. كما أشار المسؤول الأمريكي للجزيرة إلى أن العقوبات تشمل رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادي والعميد خطار ناصر الدين رئيس إدارة التحليل بالأمن العام اللبناني. وأضاف المسؤول أن الخزانة الأمريكية فرضت أيضا عقوبات على محمد رضا شيباني السفير الإيراني في لبنان. وتعليقا على الخطوة، قال حزب الله إن العقوبات محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني وإن إدراج ضباط لبنانيين فيها عشية اللقاءات في البنتاغون محاولة لترهيب المؤسسة الأمنية الرسمية في لبنان. من جانبه، قال النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن للجزيرة إن الضغوط على حزب الله وحركة أمل تهدف لتقويض سيادة لبنان، وأضاف أن فرض واشنطن عقوبات على ضباط في الجيش هو محاولة لترهيب وفد لبنان العسكري الذي سيزورها. أما حركة أمل فاعتبرت أن

0: العقوبات على أحمد بعلبكي وعلي صفاوي تستهدف دور الحركة الحريص على القضايا الوطنية. والآن إلى مراسلينا من واشنطن، ينضم إلينا أنس الصبار، ومن طهران ينضم إلينا عمر هواش. نبدأ معك أنس، والبداية ستكون مع مجلس النواب والجمهوريون الذين ألغوا تصويتا على صلاحيات الحرب مع إيران بسبب مشاكل قالوا أنها تتعلق بالنصاب، لكن مع ذلك المحاولات من الحزب الديمقراطي مستمرة.
1: بالفعل هذا المبرر الذي ساقته قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب على ما يبدو لم تعجب الديمقراطيين الذين اتهموا الجمهوريين بدورهم بأن هذه محاولة لتجنب مواجهة الأمريكيين بخصوص الحرب التي يقولون إن الرئيس دونالد ترامب يشنها بشكل غير قانوني، وبأنها لم تنجح في تحقيق أهدافها، وبأنها كانت غير ضرورية منذ بدايتها. هذا ما يقوله نواب من الحزب الديمقراطي، من بينهم مشرعون في لجنة العلاقات الخارجية. الجمهوريون ردوا بأن هذا التصويت هو مجرد لعبة سياسية ومحاولة لكسب بعض النقاط من طرف المشرعين الديمقراطيين، خاصة مع بداية الموسم الانتخابي. هنا في الولايات المتحدة أجريت عدة انتخابات تمهيدية سواء داخل الحزب الديمقراطي أو الجمهوري استعدادا للانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، وهي تقرأ بهذا الشكل من طرف الجمهوريين. لكن استطلاعات الرأي حقيقة قد تكون فاصلة وحاسمة في هذه المسألة، إذ تظهر معظم استطلاعات الرأي سواء تلك التي تجريها شبكات محافظة أو ليبرالية من الموالين أو خصوم الرئيس دونالد ترامب تظهر عدم قبول لدى الأمريكيين وبنسب مرتفعة تصل في بعض الأحيان إلى 70% عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد الناتج عن هذه الحرب. منى
0: أنس، فيما يتعلق بالمفاوضات ما بين إيران وواشنطن، إلى أي مدى تبدو نذر احتمال التوصل إلى اتفاق بينهما أعلى من سابقاتها في هذه الجولة؟
1: حقيقة منى، الرئيس دونالد ترامب يحاول أن يحافظ على 50-50 إن صح التعبير لكل خيار. يقول مرة إن الولايات المتحدة ستستخدم القوة، وقبل ذلك قال إنه قبل ساعة فقط قرر أن يتراجع عن عملية عسكرية كانت مقررة ضد إيران بعد طلب من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ثم بعد ذلك يتحدث عن أن هذه المفاوضات تسير بشكل جيد وبأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق، لكن بين هذا وذاك يتحدث عن المحددات، ومن خلال هذه الشروط يقرأ بأن موقف البلدين متباعدين حقيقة فيما يتعلق بالبرنامج النووي على وجه الخصوص، فيما يتعلق بما إذا كانت إيران بإمكانها أن تواصل تخصيب اليورانيوم أم لا، هذا أولا، وثانيا بما تحدث عنه اليوم من أنها لن تتمكن من الاحتفاظ من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وقال إن الولايات المتحدة ستحصل على هذا اليورانيوم المخصب، وهو أمر حقيقة يتعارض مع كثير من التقارير التي تتحدث عن مقترح مقترحات إيرانية بتخفيف تركيز هذا اليورانيوم المخصب في إيران أو حتى نقله إلى دولة ثالثة. لكن دونالد ترامب يعتقد أن القوات العسكرية والقدرات العسكرية الموجودة في الشرق الأوسط من شأنها أن تغير الوضع على طاولة المفاوضات، بما في ذلك المطالب الإيرانية التي ينظر إليها على الأقل وفقا للبيت الأبيض بأنها مرتفعة ومرتفعة جدا، ويجب أن يكون هناك بعض التنازلات. يتحدث في بعض الأحيان عن المطالب الإيرانية بالإفراج عن أصول مجمدة للإيرانيين أو رفع للعقوبات المفروضة على الصادرات النفطية، ويقول إن هذا أمر لن يحدث، وهو يريد أن يرسم تباين حقيقة بينه وبين اتفاق 2015 الذي عقده الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما.
0: جزيل الشكر لك أنس الصبار، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى طهران ينضم إلينا من هناك عمر هواش. عمر، يعني التصريحات في إيران تشي بأن منسوب الثقة بالولايات المتحدة ليس مرتفعا، ماذا عن منسوب التفاؤل في إيران فيما يتعلق باختراقها لربما في هذه المفاوضات؟
2: نعم، هنا منسوب التفاؤل هذه الأيام يرتفع قليلا مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، بل وتمديد هذه الزيارة لليوم الثالث حتى على التوالي اليوم الجمعة، لا تزال هناك لقاءات يجريها وزير الداخلية الباكستاني. يوم أمس كانت لديه لقاءات مع وزير الخارجية وقبل ذلك مع الرئيس الإيراني مسعود بزكيان، لذا يتوقع أن يلتقي خلال اليوم الجمعة بعض القادة العسكريين الذين هم أيضا مهتمون أو من اختصاصاتهم هذه الأيام هي مسألة التفاوض في حالة الحرب. هنا في طهران كانت الأجواء متشائمة للغاية خلال الأسابيع الماضية مع الجمود الكبير في المفاوضات، والطرفان بلغا حافة الهاوية نحو الحرب، لكن الوساطة الباكستانية فعلت خلال الأيام الماضية، وإضافة إلى الجهود في المنطقة، جهود خليجية، جهود من مصر وتركيا، لكنها جميعها تصب في القناة الأساسية وهي القناة الباكستانية. في الأوساط الإعلامية الآن يجري الحديث عن تقدم في المفاوضات، هناك حدوث بعض الاختراقات، لكن في المقابل أيضا هناك اختراقات أو هناك ملفات لا تزال عالقة والقضايا فيها شائكة على الرغم من هذا التقدم الذي نتحدث عنه. يجري الحديث هنا عن أن مسألة تخصيب اليورانيوم، مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، هي من العقد الكبرى، فضلا عن رفع العقوبات، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، حصول طهران على تعويضات جراء الخسائر في الحرب، إضافة إلى أن مضيق هرمز هو أحد القضايا الكبرى العالقة. على كل الطرفان لا يزالان يتبادلان الرسائل خلال هذه الأيام. في السابق كنا نشهد أن أي رسالة يتم تبادلها تستغرق نحو أسبوع أو أكثر، لكن وزير الداخلية وهو موجود في طهران يحمل الرسائل بين الطرفان، ينقلها بشكل مباشر، وبالتالي نتحدث عن تكثيف في هذه الجهود. إذا ما تحدثنا عن الثقة، من الأكيد أن الثقة شبه منعدمة بين الطرفين، لا سيما من قبل الطرف الإيراني، وهناك من يتحدث هنا في طهران عن أن هذا التفعيل للقناة الباكستانية وهذا الحديث المؤكد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وشخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته لعقد اتفاق، هنا ينظر إليه أيضا بعين الريبة، لذا قد يقول البعض أن ذلك قد يكون بهدف رصد حركات لقادة عسكريين أو حتى للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي نفسه. تعرفين منا أن لقاءات المسؤولين الباكستانيين هنا في طهران مع المسؤولين الإيرانيين أو حتى حمل رسالة إلى المرشد الإيراني لكي يوافق على اتفاق ما قد يؤدي إلى تتبع حركة وأماكن تواجد المسؤولين العسكريين ثم استهدافهم. ونذكر جميعا كيف كان الجميع يتحدث عن تقدم في المفاوضات، وتذكرين كنا على الهواء مباشرة نحضر للحديث عن تقدم المفاوضات بين طهران وواشنطن بالوساطة العمانية قبل هذا الحرب، لكن فوجئ الجميع بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران وانتقل الجميع نحو الحرب.
0: نعم عمر، كانت هذه اللحظات الأخيرة ما قبل هذه الحرب. أنتقل معك بالحديث عن مضيق هرمز وهذا النطاق الرقابي الذي تحدثت عنه إيران في هذا المضيق، هل بدأت تتخذ إجراءات فعلية أم أنه رسالة سياسية في هذه المرحلة؟
2: من هذا النطاق الرقابي كانت قد أعلنت عنه القوات البحرية في الحرس الثوري في الرابع من الشهر الجاري مع بدء مشروع الحرية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تعرفين أن مضيق هرمز من الناحية الشمالية هو محدود بالسواحل الإيرانية ما بين الجبل مبارك ونهاية جزيرة قشم، لكن من الناحية الجنوبية محدود بسلطنة عمان. وفق النطاق الرقابي الذي أعلن في ذلك التاريخ، الناحية الشمالية بقيت ثابتة، بينما تم توسيع الناحية الجنوبية لتشمل سواحل الإمارات شرق المضيق وغربه. شرق المضيق حتى أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، وغرب المضيق أو شرق المضيق عفوا نحو أم الفجيرة في نحو بناء الفجيرة في الإمارات وغرب المضيق نحو أم القوين، وبالتالي يتحدث الإيرانيون عن توسيع هذا النطاق الرقابي ليشمل العمليات العسكرية، بمعنى أن أي سفينة تريد أن تدخل هذا النطاق ينبغي عليها أن تنسق مع القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي الآن الإعلان عنه مجددا هو يأتي تزامنا مع تفعيل المفاوضات، تفعيل تبادل الرسائل، وربما تريد طهران أن توجه رسائل مجددا إلى الجانب الأمريكي بأن مفتاح المضيق لا يزال بيد إيران، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتمكن من فتح المضيق على الرغم

0: من كل الجهود العسكرية، وحتى كان يقرأ أن زيارته للصين قد تكون جزءا من مساعيه لفتح المضيق بوساطة صينية، لذلك هذا الأمر مهم في هذا التوقيت مع بقاء الإجراءات لمرور السفن على نفسها خلال الفترة الماضية.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. مراحل مختلفة في مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تباينت خلالها أولوياتها ورهانات كل طرف وحساباته. نرصد كيف تغيرت ورقة المفاوضات ومطالبات أطرافها في هذا التقرير لعبد القادر عرابة.
2: في ظل تباين الرؤى بين الطرفين وعبر وساطات أبرزها الوساطة الباكستانية، يمكن اعتبار الأسبوعين الأوليين من أبريل مرحلة أولى للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلة الإيرانية، كما طالبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهايات أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة وعرضت بروتوكول للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مع الاعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث نووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقفا لإطلاق النار مدته شهران مع تقديمها خطة بـ9 بنود تضع أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران بـ14 نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهة كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العارقة في فترة 30 يوما مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاما لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات. كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوما من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
1: والآن إلى النقاش ينضم إلينا من طهران دكتور حسين رفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. أهلا ومرحبا بكما دكتور حسين. أبدأ معك بالسؤال حول اليورانيوم، وإذا كان قرار إبقاء اليورانيوم داخل

0: إيران نهائياً، فهل نحن الآن أمام موقف تفاوضي قابل للمقايضة أم أمام قرار سيادي لا تملك حتى الحكومة الإيرانية بنفسها أن تقوم بتعديله، خاصة بعد ما صدر عن المرشد هذه التوجيهات بعدم إخراج اليورانيوم عال التخصيب من إيران؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في المجال النووي في تصوري أن موضوع التخصيب هو حق سيادي لا يمكن لإيران أن تفرط به، ولكن اليورانيوم مخصب بنسبة 60% هو مجرد ورقة، ليس يعني الموضوع كما هو في موضوع التخصيب. يعني بعبارة أدق أنه الآن ما هو مطروح على الطاولة هو التخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. يعني التخلص منه يمكن أن يتم في الداخل عبر تسييده أو عبر يعني وضعه تحت تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في داخل إيران، ويعني الموضوع قابل للحل ضمن أطر معينة، وحتى موضوع ترحيله إلى دولة صديقة لإيران أيضا هو لا زال موجود على طاولة الحل. يعني لحد الآن ليست هناك من أنباء حاسمة أن إيران ترفض ترحيله إلى دولة صديقة كروسيا والصين،
0: حتى بعد ما تم تداوله عن أو نقله عن المرشد بأنه يرفض إخراجه من إيران.
1: يعني لحد الآن لم تتأكد هذه الأخبار.
0: نعم.
1: إنه من هنا إمكانية تجاوز هذه العقدة لا زالت قائمة، و يعني الإصرار الإيراني حول هذا الموضوع هو لا يأتي على أساس الاحتفاظ به كما هو، لا، أنه تسييله هو عملية إنهاء له إلى نسبة يمكن الاتفاق عليها، كان تكون 20% أو تكون أقل من ذلك. من هنا الموضوع لا أتصور أنه يشكل عقبة كبيرة في موضوع النقاش الدائر بين الطرفين.
0: سيد ماركو روبيو، ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، في يعني توجه يبدو فيه تحدي كبير للإدارة للنظام الإيراني تماما، ولكن يعني في ظل هذا الخلاف الدائر حول اليورانيوم، ماذا يعني هذا الإصرار على أن الولايات المتحدة هي بذاتها تحصل على اليورانيوم المخصب وحتى تقوم بإتلافه كما تحدث الرئيس ترامب؟
2: اولا تحياتي لحضرتك، شكرا على الدعوه الكريمه. فاعتقادي الرئيس دونالد ترامب يريد ان يقول بان يعني هذه الشحنه من اليورانيوم على التخصيب بنسبه 60% والتي تكون بالداخل الايراني عند ارسالها للولايات المتحده الامريكيه، فاعتقادي دونالد ترامب يعني يصل الى انتصار كبير في هذا المجال. ولكن فاعتقادي ايضا هو لا يثق بالجانب الايراني عندما نتحدث عن يعني تسييل او ابطال مفعول هذه الشحنه. لماذا؟ لان ان تم ذلك ماذا عن القضايا الاخرى؟ ماذا عن العوامل الاخرى في البرنامج النووي الايراني؟ نتحدث عن هذه المنشآت النووية ما زالت يعني لم نتأكد بشكل كبير هل الحرب 12 يمن وهذه الضربات القوية أدت بتدمير كل هذه المنشآت البنى التحتية، ماذا عن أجهزة الطرد المركزي، ماذا عن العوامل الأخرى الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني؟ ما يريده دونالد ترامب، نعم هو يريد يتأكد بأن عدم وصول إيران للقنبلة النووية، ولكن أيضا هناك رسائل أخرى أو أهداف أخرى وهي عدم قدرة إيران أو عدم امتلاك إيران لإنتاج هذا البرنامج بسرعة وفقط قصير. فإذا الرئيس دونالد ترامب يقول إرسال هذه الشحنة من إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية يكون انتصار للولايات المتحدة الأمريكية، ويكون هناك ضمان أيضا إن أرسلت إيران هذه الشحنة إلى الصين وروسيا وهذا تم رفضه من الولايات المتحدة الأمريكية، فاعتقادي أيضا لنفس المعنى لأنه يعطي أيضا أفضلية أو كريدت لهذه الدول. ولكن دونالد ترامب يريد أن يقول نحن قمنا بهذه الحرب ودفعنا كثيرا من الأموال في هذه الحرب، إذن يجب علينا أن نحصل على هذه الشحنة حتى يتمكن دونالد ترامب من القول بأنه انتصر أو أقضى أو قضى على البرنامج النووي الإيراني. هذا شق. الشق الثاني فاعتقادي ما يريد دونالد ترامب أن يقوله، نعم هو يدخل المفاوضات كما نعلم بأنه تصفير التخصيب في الداخل، الحصول على اليورانيوم على التخصيب للولايات المتحدة الأمريكية وتجميد التخصيب بشكل دائم. ولكن قبل أيام دونالد ترامب تحدث عن تجميد التخصيب لمدة 20 عاما. ما أريد أن أقوله، دونالد ترامب يأتي إلى المفاوضات بوضع حد كبير.

0: كبير او مطالب كبيره من الممكن ان تكون صعبه المنال او من الممكن ان تكون صعبه التحقيق، ولكن هذا يعني بانه من الممكن ان ينزل الى المنتصف لكي يقابل المطالب الايرانيه. ماذا اريد ان اقول؟ بانه من الممكن ان نتحدث عن تجميد اليورانيوم على التخصيب، تجميد التخصيب في الداخل الايراني لمده اعوام معينه، وايضا نتحدث عن اليه لنقل هذا اليورانيوم على التخصيب سواء للولايات المتحده الامريكيه او ابطالها، ولكن يجب على ايران تقديم الضمانات وتنازلات في ضمن اتفاق شامل يعني يشمل القضايا الاخرى.
1: سيد ماركو مسعد، برايك هل هذا الطلب من الرئيس دونالد ترامب هو خط احمر ام انه يرفع السقف عاليا حتى يعني يعود ويقول بانه لربما تقبل الولايات المتحده بترقيق هذا اليورانيوم داخل ايران او نقله الى طرف اخر، ام انه هذا يعني سيكون واسطه العقد بالنسبه للولايات المتحده في العمليه التفاوضيه؟
0: الخط الاحمر بالنسبه لدونالد ترامب عدم امتلاك ايران للقنبله النوويه، ولكن ان وصل لدونالد ترامب تطمينات سواء من مستشاريه او سواء من الذين الخبراء في هذا المجال بان تدمير هذه الشحنه من اليورانيوم على التخصيب في الداخل الايراني باليه معينه تضمن للولايات المتحده الامريكيه والمجتمع الدولي ان ينظر او يتاكد بنفسه بما يحدث، فاعتقاد دونالد ترامب من الممكن ان يكون هناك يعني مرونه ما في هذا المجال، ولكن الصوره الكبيره هو عدم امتلاك ايران للقنبله النوويه. تحدث عن تجميد التخصيب في الداخل لمده 20 عام، في الاول اصلا كان يتحدث عن تجميد التخصيب في ايران الى الابد، فاذا هناك يعني مرونه، وفي اعتقادي تكتيك دونالد ترامب يدخل المفاوضات بمطالب عاليه ثم ينزل الى المنتصف، وهذا هو ما رايناه، ولكن الخط الاحمر
1: وهل هذا المطلب تنطبق عليه هذه الحاله؟
0: لم استمع للسؤال.
1: نعم اقول وهل هذا المطلب بان يعني تاخذ الولايات المتحده اليورانيوم عالي التخصيب الى اراضيها، هل تنطبق عليه هذه النظريه انه يرفع السقف عاليا ومن ثم يعني يتدرج بالنزول؟
0: كما قلت يعني هذه الشحنه من اليورانيوم على التخصيب بنسبه 60% او طبقا لعلماء في وكاله الدول الطاقه الذريه من الممكن ان تتحول الى قنبله نوويه اصلا قبل الوصول الى 60%، فاذا نتحدث عن عامل مهم في المفاوضات وعامل مهم في الحرب اصلا. فاذا الرئيس دونالد ترامب يقول ان يجب على ايران ان تسلم هذه الشحنه للخارج، ولكن اذا كان هناك ضمانات من الممكن ان يتحدثون عنها وهذه الضمانات تصل الى دونالد ترامب ويصل الى اهم بان النظام الايراني يريد ان يتفاوض بحسن نيه ولكن ليس التفاوض من اجل التفاوض.
1: طب بما انك تحدثت على الضمانات، وقبل ان اعود للسيد حسين ريفيوران، فيما يتعلق بكل موضوع الضمانات، ما الذي سيضمن اصلا لايران اذا ما كانت قد وقعت اتفاق مع الولايات المتحده الحاليه بان رئيس مقبل لن ياتي ويتراجع عن هذا الاتفاق مثل ما فعل الرئيس ترامب وتراجع عن الاتفاق مع الرئيس اوباما؟
0: يعني هو لا يوجد ضمانه، يعني دعنا نقول بان لا الايراني يثق في الامريكي ولا الامريكي يثق في الايراني، ولكن هي معادله يعني اظهار حسن نوايا. يعني الان نتحدث عن الرئيس دونالد ترامب يريد ان يقول وطبقا لمعلومات وبيانات وادله بان النظام الايراني يقترب شيئا واخر لامتلاك القنبله النوويه، هذا امر بالنسبه للاداره الامريكيه والمجتمع الدولي في اعتقاد امر مخيف، خاصه عند امتلاك هذا السلاح النووي مع شبكه تقليديه من الصواريخ والمسيرات. فاذا عند وصول للتنازل في هذا الملف في اعتقادي لاي إدارة أمريكية أخرى لا يوجد هناك أي سبب يعني مقنع للعودة إلى الحرب أو للعودة للمفاوضات طالما أن الموضوع تم حله من جذوره في هذا التوقيت بالتحديد.
1: دكتور حسين ريفيوران، هنالك رأي إيراني مسموع يقول أن نقل اليورانيوم من إيران يجعلها أكثر عرضة لهجمات لاحقة، لكن إبقاؤه أيضا داخل إيران يعطي واشنطن وتل أبيب ذريعة دائمة للتهديد، أين تكمن الكلفة الأقل بالنسبة لإيران؟
2: يعني أولا أن نتصور أن وجود هذه الشحنة في إيران هي تحمي إيران، الآن رأينا من خلال الحرب أنها لم تكن كذلك، أن وجودها أو عدم وجودها هو لا ينفي موضوع الحرب. يعني حتى الآن أمريكا تتكلم تحت عنوان عدم امتلاك إيران لقنبلة نووية، في حين أن ليس هناك من قبول النووية أساسا وليس هناك من نية لتصنيعها، وإيران أساسا لا تمتلك اليورانيوم المخصب بنسبة 93% الذي هو يمكن أن يصنع قنبلة نووية. من هنا يعني هذا الموضوع في تصوري هو كما قلت ورقة للتفاوض بين إيران وأمريكا، وإيران ذهبت للتخصيب بنسبة 60% في بعد أن انقلب ترامب عام 2000

0: 2018 على الاتفاق النووي، وأرادت إيران أن تحصل على ورقة للتفاوض المستقبلي. من هنا إيران في هذا الإطار أتصور أنها تحاول أن تكون مرنة للتخلص من هذه المواد المخصبة، ولكن من دون أن تعطي الطرف الآخر مشهدية يعني خاصة تحاول أن تقول مثلا أو يقول ترامب أنه استطاع أن يذهب إلى إيران وينتزع هذه المادة ويأتي بها إلى أمريكا. أساسا عدم قبول تسليمها إلى أمريكا هو يأتي على أساس هذا الموضوع، لأن هذه المشهدية يعني تتنافى مع نتائج الحرب. أمريكا لم تحقق أهدافها في هذه الحرب، ولكن هكذا مشهدية تعطي وكأن أمريكا انتصرت في هذه الحرب، وإيران ترفض أن تعطي هكذا مشهدية للطرف الآخر.
1: طيب برأيك دكتور حسين، هل تخشى إيران خسارة الورقة النووية أكثر من ضربة عسكرية؟
0: يعني أولا الموضوع النووي هو حق مكتسب لإيران كدولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، وأحد أسباب إصرار إيران على موضوع التخصيب هو عدم تفريط بحق مسلم به. يعني بعبارة أدق، إيران تقول أن أمريكا يجب أن تعترف بحق إيران في التخصيب، وأن إيران هي التي تتطوع لتجميد التخصيب لفترة يتفق عليها، وليس أن يكون هناك تجميد ضمن إطار الاتفاق. لا، إيران ترفض هذا الموضوع. من هنا إيران مصرة على حقوقها، وهذا ما جاء على لسان السيد عراقشي والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، من أن موضوع التخصيب هو موضوع مسلم به، وعدم التفريط بالمصالح الوطنية هو موضوع يعني أولوية لدى المسؤولين في إيران.
1: سيد ماركو مسعد، تطلب الولايات المتحدة من إيران التخلي عن برنامج بذلت فيه مالا ووقتا وعلماء ودماء، مقابل ماذا؟
2: يعني هو السؤال مهم، يعني دعنا نقول بأن ماذا قدم البرنامج النووي الإيراني لإيران؟ يعني في المقابل إيران بكل تأكيد تحاول الوصول ل أو تخصيب أو دعنا نقول تطوير هذا البرنامج النووي لأغراض عسكرية، لأن لولا ذلك لما كانت توصلت إلى نسبة تخصيب نسبة 60%، وكان هناك يعني معلومات غير موثوقة أو دعنا نقول غير واضحة بالنسبة للمجتمع الدولي. وهذه هي هذه أيضا يعني هذه النظرة للبرنامج النووي الإيراني بالنظرة إلى دعم الميليشيات وايضا انتهاك الصواريخ التي امتد مداها الى اكثر من 5000 كيلومتر، فهذا اعتقادي هذا ينم على تصرفات هذا النظام او الفكر التي يريد ان يرسلها هذا النظام الايراني بهذا التوقيت بالتحديد، بانه يريد ان يسيطر على منطقه الشرق الاوسط سواء كان بالصواريخ والمسيرات او سواء كان بالتحكم في مضيق هرمز او ايضا السلاح النووي.
1: هذه التداعيات من وجهه النظر الامريكيه، لكن مره اخرى مقابل ماذا يعني تتنازل إيران عن برنامجها النووي كما تطلب الولايات المتحدة، وهو يعني نوعا ما تعتبره مشروعها الوطني؟ لماذا ستتنازل عنه؟
2: بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب تحدث وقال بأن هناك يعني من الممكن أن نتحدث عن فتح صفحة جديدة مع النظام، سواء كان بفتح الباب أمام الاستثمارات للشركات الأمريكية في الداخل الإيراني ورفع هذا التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، وهذا أمر مهم بالنسبة للاقتصاد الإيراني، وأيضا دمج الدولة الإيرانية الجديدة في المنظومة الدولية الاقتصادية والسياسية. فأعتقد هذا أمر مهم وكبير، لأن هذه العزلة الدولية التي تشهدها الدولة الإيرانية بسبب تصرفات النظام تكلفها كثير، وبكل تأكيد هذا ينعكس على حياة المواطن الإيراني بكل تأكيد، وأكبر دليل على ذلك ما قاله الرئيس الإيراني منذ يومين. فإذا ما أريد أن أقول بأن من الممكن أن تقدم إيران تنازلات في هذا الملف الذي لم يأتي لها بشيء إيجابي ينعكس على حياة المواطن الإيراني، ولكن في المقابل فأعتقادي هناك من الممكن تنازلات دعنا نقول امتيازات تأخذها من قبل الإدارة الأمريكية، وبكل تأكيد معها حلفاء الولايات المتحدة، وتقول بأن هذا النظام أو هذه الدولة الإيرانية الآن تنتهك سياسة حسن الجوار لا تشكل خطرا على الشرق الأوسط، لا تدعم الميليشيات التي من الممكن أن تكون مسببة لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وهذه هي الأهداف أصلا الأمريكية من قيام هذه الحرب. فإذا إن قدموا تنازلات في البرنامج النووي سوف يلاقون هذه الامتيازات، وهذا يعني دعنا نقول تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية.

0: السياسيه مع كثير من الدول، لان هذه السياسه التي ينتجها يعني
1: نعم
0: التي ينتجها النظام الايراني لمده سنوات لم تاتي بشيء ايجابي للداخل الايراني بكل تاكيد.
1: يعني هو هذا خيار إيران بالتالي، لكن دعنا نذهب بهذا السؤال إلى دكتور حسين. دكتور حسين، مقابل امتيازات تأخذها من الإدارة الأمريكية والحديث عن إيران وسياسات حسن الجوار ورفع عقوبات، هل تتنازل إيران عن برنامج النووي؟
2: أولا دعيني أقول موضوع برنامج النووي هو أحد يعني أهم العلوم في التقدم والتنمية إلى آخره. الموضوع هو صحيح أن أمريكا تطرحه من زاوية عسكرية، ولكن من الناحية المدنية إذا ذهبنا إلى موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك 54 مجالا مدنيا تستعمل فيه المواد المشعة. والآن على سبيل الافتراض إيران أحد أهم 5 دول في العالم تنتج الأدوية المشعة لمعالجة يعني السرطان وإلى آخره. من هنا الموضوع يعني في إيران هو لا ينظر إليه من الزاوية العسكرية، ينظر إليه من الزاوية المدنية والمجالات التي يستعمل فيها في الزراعة، في الصناعة، في الاستشفاء، في إنتاج الكهرباء إلى آخره. من هنا الموضوع هو مهم بالنسبة لإيران، ولكن يعني موضوع التجميد أيضا هو ليونة إيرانية تطرح، ولكن إيران لا يمكن أن تغض الطرف بالكامل عن البرنامج النووي لاعتبارات كما قلت أنها تمس موضوع التنمية والأبحاث العلمية في إيران.
1: ابقوا معنا ضيوفنا الكرام، نذهب لهذا التقرير ونعود لمواصلة النقاش. في الولايات المتحدة كشفت الانتخابات التمهيدية في ولايتي كنتاكي ولويزيانا تعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفوذه داخل الحزب الجمهوري، ورغم تراجع شعبيته عند عموم الأمريكيين بسبب قرار الحرب، وفق أحدث استطلاعات الرأي فإن أغلبية الجمهوريين يؤيدون سياسته.
3: يعزز الرئيس ترامب قبضته على الحزب الجمهوري تباعا، فقد منحته جولات انتخابية تمهيدية عدة جرت أخيرا تفويضا حزبيا واسعا جعل معيار الولاء لقيادته حاسما، بل ويتقدم على اعتبارات سياسية وحزبية أخرى كما يرى البعض، بعد تمكنه من رفع الكلفة السياسية على معارضيه الجمهوريين وإسقاط المرشحين منهم وضمان الفوز لداعمه. هذا النفوذ يرجع لارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين حتى في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية، وقدرته على تحفيز قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات لتمويل الحملات، إضافة إلى ضغطه السياسي والإعلامي على الخصوم. الحزب الجمهوري بات حزب ترامب كما يرى البعض، بعد تحوله أكثر نحو الشعبوية والقومية، وبعد تراجع التيارات التقليدية وخسارة شخصيات بارزة فيها لنفوذها مثل ميتش ماكونيل الزعيم الأسبق للجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرين، وأيضا غياب منافسين وقيادات بديلة. وكانت شخصيات جمهورية بينها رون دي سانتوس حاكم فلوريدا قد فشلت في تحديه في الانتخابات التمهيدية عام 2024.
4: الجمهوريون سيتطلعون مستقبلا نحو مرشحين آخرين بحثا عن من قد يترشح للرئاسة في عام 2028، وذلك لأن الرئيس ترامب يخضع لقيود تحديد الفترات الرئاسية، غير أن نفوذ ترامب داخل الحزب سيظل قويا للغاية حتى 20 من يناير 2029.
3: غير أن الفوز في انتخابات حزبية داخلية لا يضمن الفوز في الانتخابات العامة، ولا سيما أن شعبية ترامب على المستوى الوطني تشهد تراجعا مستمرا بسبب الحرب مع إيران. ووفق أحدث استطلاعات للرأي فإن نحو 1/3 الأمريكيين يعارضونه، خاصة وسط المستقلين والناخبين المتأرجحين والشباب والطبقة العاملة، وهي الفئات التي حسمت الانتخابات الرئاسية لصالحه سابقا، أي أن الولاء قد يكون حاسما في الانتخابات التمهيدية، لكنه ليس بالضرورة كذلك في الانتخابات العامة وخاصة في الولايات المتأرجحة.
5: مستقبل الحزب الجمهوري قاتم للغاية، فإذا ما وضعت اعتبارات الولاء فوق كل اعتبار فسنواجه حين

0: إنها وضعاً يكون فيه مستوى المرشحين في الانتخابات متدنياً.
1: نفوذ ترامب ليس مطلقاً على الحزب الجمهوري، لكنه يتنامى بقوة بفعل جملة من العوامل والمتغيرات التي تدفع الحزب أكثر نحو الترامبية على حساب التيارات التقليدية الأخرى. الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب والفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
2: نرحب من جديد بضيوفنا الكرام السيد ماركو مسعد ودكتور حسين ريفيوران. وبدأ معك سيد ماركو بما جاء به هذا التقرير فيما يتعلق به شعبية الرئيس ترامب عامة وأيضا النفوذ داخل الحزب الجمهوري، إلى أي مدى يعني هذا التراجع في شعبية الرئيس ترامب 77% لا يؤيدون سياساته الاقتصادية بحسب الاستطلاع الأخير لسي إن إن، إلى أي مدى ينعكس داخل الحزب الجمهوري أيضا؟
3: يعني الاقتصاد بالنسبة لأي رئيس هذا ملف حيوي وحساس وفعال، أكثر فعالية في الانتخابات الأمريكية. ودعنا نقول بأن إذا كانت التقارير الحكومية الصادرة عن هذا الرئيس بتقول بأن الاقتصاد يسير بالاتجاه الصحيح وأن المواطن الأمريكي في نفس الوقت لا يشعر بذلك، فإذا كل هذه التقارير تصبح بلا فائدة، وبكل تأكيد تكون إدارة هذا الرئيس يعني تؤثر، يعني تكون في محل اختبار في أول انتخابات. وهذه الانتخابات النصفية في اعتقادي من الممكن أن يخسر دونالد ترامب كثيرا من مقاعده في الحزب الجمهوري، ولكن ليس يعني بكل تأكيد الاقتصاد يكون عامل حساس. لماذا؟ لأنه أصلا بنى حملاته الانتخابية على تحسين الاقتصاد وتحسين حياة الطبقة المتوسطة، ولنذكر أنه أصلا يعني فاز في كثيرا من الولايات المتأرجحة التي يعني تكون لديها كثيرا من الصناعات والمصانع، فإذا هو عارف كيف يخاطب هؤلاء الطبقة المتوسطة ووعدهم بوعود كثيرة. والآن حدث بأن الاقتصاد لا يعمل بالشيء، أو دعنا نقول بالطريقة التي كان يريدها. كان الاقتصاد يسير بالاتجاه الصحيح قبل هذه الحرب، ولكن باعتقادي هذا الحرب لديه يعني خلف يعني آثار سلبية على الاقتصاد، مثل ارتفاع أسعار المحروقات، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التضخم لارتفاع أسعار الفائدة الفترة الطويلة للبنك الفيدرالي أثر بشكل كبير. لكن ما أريد أن أقول بنعم الاقتصاد مؤثر، ولكن هو ما زال مسيطر على الحزب الجمهوري، ما زال مسيطر على من ينتخبون أو من الجمهوريين مع المستوى الشعبي، وهذا هو المهم، هو الذي عول عليه بأنه قاعدته الشعبية لم تتأثر، قاعدته الشعبية لم تقل بسبب هذه الحرب، بل بالعكس هم مستمرين في دعمه. ولكن السؤال، هل الجمهوريين فقط ودعمهم للرئيس دونالد ترامب يكون كافيين للفوز في الانتخابات النصفية؟ بكل تأكيد لا، دونالد ترامب يحتاج.
2: هذا سؤال هام سيد ماركو، خاصة مع الانعطاف التي كانت في التصويت في مجلس الشيوخ بالأمس ومشاركة 4 نواب من الحزب الجمهوري إلى جانب الديمقراطيين في على قانون صلاحيات الحرب على إيران. وعليها أسأل، تقارير أمريكية تتحدث بأن هنالك انزعاج متزايد داخل الحزب الجمهوري مع استمرار هذا الوضع في إيران من دون يعني موافقة الكونغرس، وأسألك ما الذي يخيف هؤلاء تحديدا أو هذا التيار من داخل الحزب الجمهوري؟ هل الحرب نفسها أم كلفة هذه الحرب على الناخبين بطبيعة الحال، أم أن ترامب لم يقدم لهم يعني نهاية واضحة لهذه الحرب؟
3: أولا، ما حدث في مجلس الشيوخ كان لديه يعني ظروف خاصة، كان ذلك بسبب يعني الأربعة الجمهوريين الذين انتخبوا أو انضموا إلى الديمقراطيين لديهم ظروف خاصة، أولهم بكل تأكيد الذين يعني الذي دعم دونالد ترامب مرشحين مضادين ضدهم، وكان هذا نكاية في الرئيس دونالد ترامب. وأيضا كان سبب أيضا من ضمن الأسباب لمرور هذا بسبب أنه غياب عدد من النواب الجمهوريين، لأنهم كان لديهم انتخابات في ولاياتهم، انتخابات تمهيدية في الحزب الجمهوري، فإذا وهذا أصلا ما ناتج عن مجلس الشيوخ لا يؤثر بشكل كبير عن صلاحيات قرار الحرب الخاص بالرئيس دونالد ترامب، ولكن هو اجراء تصويت على اجراء يتم التصويت عليه في مجلس النواب حتى يتم الموافقه عليه، ودونالد ترامب سوف يستخدم حق الفيتو. فاذا الرئيس دونالد ترامب يعلم ذلك، ولكن الجمهوريين والشريحه التي تعارض الحرب فاعتقادي يكون لديها اسباب مختلفه، يعني الاقتصاد ليس بافضل حال.
2: اسمح لي بما تبقى من وقت
3: يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الامريكي. وهناك
2: نعم، أنتقل إلى دكتور حسين. دكتور حسين، إلى أي مدى تعول إيران على هذه الشريحة المعارضة لاستمرار الحرب في الكونغرس، سواء من الديمقراطيين أو حتى من بدأ يعني يؤيد هذا الخط من الحزب الجمهوري؟
4: يعني في تصوري في أي نظام ليبرالي يعني موضوع الرأي العام موضوع

0: لا يمكن تجاهله، خاصة وأمريكا على عتبة الانتخابات. يعني صحيح أن الرئيس ترامب قال أنه لا يهتم للرأي العام والمعارضة له ولسياساته، ولكن هذا الكلام يعني لا يعتد به. موضوع يعني الرأي العام والانتخابات هي تستند إلى القاعدة الجماهيرية الواسعة العامة، ومن هنا أتصور أن الرئيس يعاني من أزمة. صحيح قد لا يعاني الآن في داخل الحزب الجمهوري، وما حدث في كنتاكي هو يعكس هذا الموضوع، ولكن
1: الشكر لك دكتور حسين، نعتذر منك، أدركنا هذا الوقت. دكتور حسين رفيوران وسيد ماركو مسعد، شكرا جزيلا لكما. ننتقل الآن إلى هذه النافذة التحليلية مع زميل زين العابدين توفيق، الذي يناقش ملف مضيق هرمز بعد إعلان إيران عن آلية عبور جديدة.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نناقش فيها المآل المحتمل لمضيق هرمز في هذه السياقات التفاوضية، ولكن أيضا في سياق إجراءات وخطوات إيرانية تهم العبور في مضيق هرمز، حيث نشرت هيئة إدارة المضيق الإيرانية خارطة توضح نطاق العبور الذي يحتاج تنسيقا للحصول على ترخيص إيران، ويتزامن ذلك مع استمرار وصول قوات عسكرية بحرية إلى المنطقة، لا سيما من فرنسا وبريطانيا، في إطار مهمة دولية لتأمين الملاحة في المضيق. لكن الخطوة الإيرانية تتزامن أيضا مع التأييد الدولي الواسع الذي حظي به مشروع القرار الأمريكي الخليجي الخاص بتعزيز أمن الملاحة في هرمز. إذن تبدو المفاوضات بشأن مضيق هرمز جامدة جمود صفحة مياه المضيق الخالية تقريبا من حركة السفن. الاقتصاد العالمي في عقدة مضيق هرمز العصية على الحل بين إيران والولايات المتحدة. طهران من جانب تؤكد أن أي إعادة فتح للمضيق يجب أن يقابلها رفع الحصار الأمريكي عن موانئها، ووضعت ذلك ضمن أوراق الاتفاق التي قدمتها لواشنطن، وجوبها طبعا بالرفض. يقول مساعد قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني إنه إذا اعتقد ترامب أنه سيفتح هرمز بالقوة، فإن قوة إيران التي قال ترامب إنه دمرها ستقضي عليه. في المقابل جدد الرئيس الأمريكي رغبة بلاده في أن يفتح مضيق هرمز دون فرض رسوم، لكن ما الذي يحدث فعليا على صفحة مياه هرمز؟ هنالك خلو شبه كامل لحركة الملاحة بفعل إجراءات مشددة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، وطلبات عبور إلكترونية في إلزامية في ظل إلغاء إيران مسارات العبور التاريخية، وفي ظل فرضها مسارات جديدة تصفها بالآمنة. في المقابل القيادة المركزية الأمريكية تفرض حصارا صارما على الملاحة الإيرانية، وتعتمد واشنطن المراقبة الجوية المكثفة، حيث تتبع المروحيات السفن لرصد أي سفن إيرانية أو تنقل بضائع من إيران أو إليها لإجبارها على تغيير مسارها والعودة. عدد السفن التي اعترضها الحصار الأمريكي بلغ أكثر من 89 سفينة منذ بدء العمل بهذا الحصار، وذلك في مسعى لتفريغ الآلية الإيرانية من مضمونها. إذن نتحدث في هذه الحالة عن حصار متبادل أدى إلى تجميد الحركة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى، حيث سجلت بيانات خرائط الملاحة التفاعلية عبور 3 سفن فقط أول أمس الثلاثاء، ثم انخفض ليسجل عبور سفينة واحدة فقط يوم أمس الأربعاء. بينما أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عبور 31 سفينة ونقلت نفط من المضيق في الساعات 24 الماضية، وذلك بالتنسيق مع الحرس الثوري. لكن ولإنهاء هذه الحالة يتسارع في أروقة الأمم المتحدة حراك لحشد التأييد لمشروع قرار أمريكي خليجي لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، حصل حتى الآن على دعم 137 دولة عضوا بالأمم المتحدة، ليغدو المشروع الأكثر تأييدا في تاريخ الأمم المتحدة وفق مصادر دبلوماسية للجزيرة. هذا المشروع يدعو إيران للوقف الفوري لجميع الهجمات والتهديدات

ضد السفن التجارية في مضيق هرمز ويطالبها بوقف الهجمات ووقف زرع الألغام وعدم فرض الرسوم وبالكشف عن عدد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها بالفعل. كذلك يطالبها بالتعاون في جهود إزالة الألغام إضافة إلى دعم إنشاء ممر

0: متعلقة بمضيق هرمز، لازلنا نراوح مكاننا عمليا، لازلنا نتحدث عن النقطة التي تشغل بال الجميع الآن، ونحن نتحدث أيضا منذ 13 من أبريل، أي أننا تجاوزنا الأسبوع الخامس لهذا الحصار، ونتحدث الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ولكننا في الوقت نفسه أيضا نتحدث عن استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز، وكما ذكر زين انخفاض كبير في نسبة وعدد السفن. مباشرة دعونا نذهب لهذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني اليوم، والتي يقول من خلالها أنه يوسع من مساحة السيطرة كما نشاهد. هذه هي مساحة مضيق هرمز باللون الأزرق. يقول الحرس الثوري اليوم بأنه سيوسع مساحة السيطرة لتربط بهذا الخط الأحمر بين الأراضي الإماراتية والأراضي الإيرانية من هذا الجانب في خليج عمان، بالإضافة إلى داخل المياه الخليجية بين جزيرة قشم والأراضي الإماراتية. دعونا نذهب إلى الخريطة لنشاهد هذه الصورة كيف ترجمت على الخريطة بهذا الشكل. نتحدث عن الخط الذي رسمه الحرس الثوري الإيراني من الفجيرة في الإمارات إلى جبل مبارك في إيران، جنوب غرب إيران، ومن أطراف قشم في المياه الخليجية باتجاه أم القوين في هذا الاتجاه. وبالتالي يفرض الحرس الثوري توسيعا لمساحة مضيق هرمز بشكل أو بآخر. هذا هو تقريبا مساحة المضيق الأصلية، ولكن الإيرانيون الآن يزيدون على هذه المساحة، كل هذه المساحة كإغلاق ومنع لحركة السفن وتوسيع القبضة الأمنية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز. الآن نحن نتحدث عن تحركات عسكرية في المقابل، نازلنا نتحدث عن الحصار الأمريكي، وأيضا نتحدث الآن عن تحرك لحامل الطائرات فرنسية تشارل دي غول، يقال بأنها عبرت قناة السويس باتجاه البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تكون في هذه المنطقة، في منطقة خليج عدن أو أطراف بحر العرب، بالإضافة أيضا للمدمرة البريطانية دراغون التي عبرت نفس الخط، ويعتقد بأنها لا تزال خلف شارل دي غول، بمعنى أنها إما أنها في البحر الأحمر أو عبرت باب المندب باتجاه خليجي عدن. طبعا الفرنسيون والبريطانيون حتى هذه اللحظة يقولون أنهم لن يشاركوا في عمل عسكري، ولكن الحديث عن محاولة تأمين مضيق هرمز وفتحه بشكل أو بآخر. وبالتالي زين نحن ما زلنا نتحدث أننا نراوح مكاننا، تحركات عسكرية إضافية، والحصار الأمريكي لا يزال يشتد على الموانئ الإيرانية.
1: شكرا لك صهيب، سنناقش ذلك مع ضيفينا في الاستوديو، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وأيضا العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكما، وسأبدأ معك عميد إلياس. هذه المساحة، مساحة هرمز الآن أصبحت كبيرة جدا، ما هي القدرات المطلوبة لمراقبة هذه المساحة والتعرض لأي سفينة لا تلتزم بالمعايير الإيرانية وبالتنسيق الإيراني؟
2: زين العابدين، أولا تكبير المساحة لا يعني القدرة على السيطرة على هذه المساحة، هي أكثر من 30,000 كيلومتر مربع، ولكن اليوم هناك مسارات، يعني هناك المساحة وهناك المسارات التي حددتها الهيئة، وبالتالي هذا ما يتحدث عنه بالأخضر هي الدخول وبالأحمر هي الخروج. ونلاحظ زين العابدين أن هذه المسارات داخل الخليج هي تمر حكما قرب الجزر التي تتبع لإيران، بغض النظر عن طب الكبرى، طب الصغرى وأبو موسى، وبالتالي هذا الأمر يعطيها القدرة على السيطرة على مسار السفينة من ضمن آلية معينة. هذه الآلية معينة طويلة ومعقدة، تبدأ من البريد الإلكتروني إلى الجواب والرد على تعبئة ورقة فيها تقريبا 40 سؤال، وبالتالي الدفع، وبالتالي هذا الأمر يعتبر على أنه حماية وعلى أنه رسوم مرور. فإذا نتحدث عن تغيير هندسة الخليج أو أيضا المضيق، وذلك ردا على موضوع مشروع الحرية رقم واحد، وحتى أكون ردا على البلس
1: اللي هو المسار الآخر القريب من عمان. هل بهذه الحالة البحرية الإيرانية قادرة على استهداف أي سفن في هذا المسير، في هذا المسار، مسار الحرية واحد واثنان، أم يعني غير قادرة على التعرض لهذه السفن؟
2: هي قادرة على التدخل أينما كان، هي ترفع مستوى المخاطر، وبالتالي لا يمكن لأي سفينة إلا مع تنسيق مسبق كي تمر في هذه المناطق. من هنا تحدد المسار، هناك ما يقارب 30 جزيرة داخل مضيق هرمز داخل الخليج، تسيطر على أغلبها إيران، وبالتالي المسار يجب أن يكون على مسار هذه الجزر كي تراقب وتعرف، وبالتالي إذا أرادت أن

0: تدخل تكون الكلفة أقل، هذا هو المرسوم، وبالتالي هي ترفع مستوى المخاطر، وهذا الأمر يعني يجعل هذه السفن أن تأخذ الحيطة والحذر.
1: دكتور محجوب، إلى أي مدى يعقد هذه الخارطة التي نشرتها البحرية الإيرانية، إلى أي مدى تعقد أي جهود للوصول إلى اتفاق، لا سيما بعدما أعلن عن خطاب نوايا يوقع بين الجانبين ينهي الحرب أولا ثم يتفاوض بشأن القضايا الأخرى لاحقا؟
2: زين العابدين، إيران سعت منذ شنة الحرب عليها إلى تحويل المضيق إلى قنبلة نووية سياسية حقيقية. بعبارة أخرى، أرادت أن تفرض أمرا واقعا يمكنها من خلاله أن تحل جل مشاكلها الأساسية وعمدتها، وهي العقوبات الاقتصادية. فمسألة المضيق برمته وما تفرضه من إجراءات ومن توسعة، كل هذا هدفه واضح، أن تحسن موقفها التفاوضي الذي يرسم مشهد نهاية الحرب، وترفع سوية الوضع الأمني بالنسبة لها. وأنا أتحدث عن الأمني بشقيه، الأمن الاقتصادي بعبارة أخرى في العقوبات، والأمن العسكري وسمى الأمن الخشن أيضا تريد أن تحسنه، بمعنى آخر لا تهديد أمريكي ولا تهديد إسرائيلي. المضيق الآن بما تفعل عمليا هي تفرض مزيد من الأمر الواقع، وبالتالي عندما يدخل هذا الأمر موضوع التفاوض تصبح إيران بالنسبة لتفسيرها أنها في وضع تفاوضي أفضل، يمكنها أن تقول ارفع العقوبات حتى نعيد المضيق إلى وضعه السابق، افعلوا كذا حتى يمكننا أن نفعل كذا، وبالتالي هي تحول عمليا كل مشهد الحرب وكأنه انحصر في مضيق هرمز، ويصبح الملف النووي أقل أهمية، وتصبح البرنامج الصاروخي أقل أهمية مقابل ما تفعله من إجراءات.
1: فيما يتعلق بالقرار الخليجي الأمريكي، يعني هو يظهر أن إيران في مسألة مضيق هرمز باتت أكثر عزلة من الولايات المتحدة، أليس كذلك؟ كيف سينعكس ذلك في المستقبل؟
2: هذا التكتل الآن وصل 137 دولة الآن، ونحن بانتظار أن يخرج منه بالأخير صيغة معينة يعلن عنها، ويعلنها قد يكون الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو نوع من التأييد لها، يفرض أن يخلق واقع سياسي جديد. لكن ما الذي تفعله إيران زي العابدين؟ إيران تتواصل مع دول بعينها وتقول لها المضيق مفتوح، نسقوا معنا سواء برسوم أو من غير رسوم، وبالتالي يمكن أن تعبر.
1: لكن الفيصل هنا الصين، أليس كذلك؟
2: الصين بالضبط، وحتى الصين باعتقادي إيران يمكنها أن تتحايل على القرار وأن تتفق مع الصين على أشياء أخرى. بعبارة أخرى، إيران تحاول أن تحدث صدعا في هذا التحالف الدولي من أجل أن تضعفه بشكل كامل.
1: في هذا الأثناء عميد الياس تمر السفينة شارل ديغول إلى المنطقة، ما الذي يمكن أن تضيفه لهذا الحشد العسكري المسيطر عليه أمريكيا في الواقع؟
0: شارل ديغول شيء مختلف تماما، هي لن تشارك في القتال، وهي تسعى لمرحلة ما بعد الاتفاق عندما يكون هناك استقرار، بالتعاون مع 40 دولة بقيادة أمريكية بقيادة إنجليزية بريطانية وفرنسية، ولكن هذا الأمر أنا أعتقد بعيد عن القدرة على المشاركة بالأمور العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أشكرك شكرا جزيلا عميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، كما نشكر ضيفنا أيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لكما. وصلنا بذلك لنهاية هذه الفقرة التحليلية، نعود إلى غرفة الأخبار لمواصلة هذه التغطية المستمرة معكم من قناة الجزيرة.
3: وصل إلى مطار اسطنبول في تركيا 100 ناشطين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية قبل أيام في المياه الدولية خلال مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي أثناء محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وقال ناشطون إنهم تعرضوا لمعاملة عنيفة على يد القوات الإسرائيلية.
4: نحن الآن في مطار اسطنبول الدولي، حيث وصل أكثر من 400 ناشط ينتمون إلى نحو 40 دولة في العالم، 85 منهم من المواطنين الأتراك. هؤلاء النشطاء كانوا على متن 50 سفينة انطلقت قبل أسبوع من ميناء مرمريز جنوب غربي تركيا في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وذلك قبل أن تعترض القوات الإسرائيلية هذه السفن في المياه الدولية وتصادرها وتعتقل من كانوا على متنها بصورة وحشية على حد وصف كثير من النشطاء.
5: خلال 4 أيام لم أرى إلا العنف، عنف ورا عنف، يعني فرقة من اختصاص معين من العساكر تسلمنا لفرقة أخرى، نظن أن الفرقة الأولى كانت

0: التي هي العنيفة، فإذا التي تتلوها أعنف منها، والتي تتلوها أعنف منها.
1: لم أكن أتوقع ذلك. نعم أعلم أن هناك أمورا ستحدث، لكن ما حدث كان استثنائيا وجنونيا.
2: وكانت الكثير من دول العالم قد نددت بمشاهد التنكيل بنشطاء أسطول الصمود التي نشرها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن-غفير. فهنا في تركيا اعتبرت الخارجية بأن هذه الممارسات تظهر مرة أخرى أمام العالم بأسره ما وصفتها بالعقلية الوحشية والقائمة على العنف التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.
3: لست وحدي في هذا، إن أكثر من 90% من الناشطين أكدوا ونحن على متن الطائرة أنهم سيعيدون الكرة بالرغم من ما جرى. لن نتراجع عن نصرة غزة.
2: وكما جرت العادة في المرات السابقة التي قامت فيها تركيا بإجلاء نشطاء أسطول الصمود، أعلنت النيابة العامة التركية هذه المرة أيضا بأنها سوف تأخذ إفادات من يرغب من النشطاء قبل مغادرتهم إلى بلدانهم، بهدف ضم هذه الإفادات إلى ملف تحقيقات النيابة التي تعد ملف قضية تتهم فيها إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. عمرو لافي، الجزيرة، اسطنبول.
4: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، ونصل الآن إلى رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن حققت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، لكنها تتعامل مع ما وصفه بنظام ممزق، مؤكدا السعي للتوصل إلى صفقة. على الجانب الإيراني، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبة عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. بدورها، قالت وكالة إيسنا الإيرانية إن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بواسطة باكستان مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق. وأضافت أن وزير داخلية باكستان سيبقى في طهران اليوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. من جانب آخر، ألغى الجمهوريون في مجلس النواب تصويتا على صلاحية الحرب مع إيران بسبب مشاكل تتعلق بالنصاب. في الشأن اللبناني، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حانويا جنوب لبنان. وكانت الخارجية الأمريكية قالت للجزيرة في وقت سابق إن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان، تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين لبنانيين والسفير الإيراني لدى بيروت. وتعليقا على الخطوة، قال حزب الله إن العقوبات محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني، وإن إدراج ضباط لبنانيين فيها عشية اللقاءات في البنتاغون محاولة لترهيب المؤسسة الأمنية الرسمية في لبنان. من جانبه، قال النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن للجزيرة إن الضغوط على حزب الله وحركة أمل تهدف لتقويض سيادة لبنان. وأضاف أن فرض واشنطن عقوبات على ضباط في الجيش هو محاولة لترهيب وفد لبنان العسكري الذي سيزورها. أما حركة أمل فاعتبرت أن العقوبات على أحمد بعلبكي وعلي صفوي تستهدف دور الحركة الحريص على القضايا الوطنية. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر أهواش. نبدأ مع أنس الصبار في واشنطن. أنس، ضعنا في صورة آخر المواقف الأمريكية.
5: هو ما حدث اليوم في مجلس النواب من إلغاء الجمهوريين لتصويت كان من المتوقع أن يحدد وفقا لعنوانه صلاحيات الحرب، وفي هذه المرة الحديث يدور عن إيران. يقول مقدمو هذا القرار وهم من الديمقراطيين، يقولون إن هذه الحرب التي هي غير ضرورية وغير قانونية يجب أن تحدد بإطار قانوني، وهذا الإطار وفقا لقانون عام 1973 يجب أن يمر بترخيص من الكونغرس، وبعد ذلك تواصل القوات العسكرية الأمريكية.

0: الأمريكية عملياتها ما وراء البحار، لكن هذا التصويت ألغي، وبرر الجمهوريون هذا القرار بعدم وجود نصاب، بينما قال الديمقراطيون إنه محاولة لتهرب الجمهوريين من مواجهة الأمريكيين أولا، ولأنهم كانوا يدركون بأن هذا التصويت سيقود إلى نتيجة لا تسعدهم ولا تسعد الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بهذه الحرب. بكل الأحوال هذا التصويت هو مؤشر فقط على حجم ربما المعارضة التي تحظى بها هذه الحرب في الولايات المتحدة، سواء لدى الديمقراطيين أو الجمهوريين، وذلك تؤكده استطلاعات الرأي التي تشير إلى نسب ترتفع تدريجيا حقيقة مع مرور الوقت فيما يتعلق بهذه الحرب، وتحديدا بتبعاتها على الاقتصاد الأمريكي من ارتفاع في أسعار الوقود وارتفاع في السلع الأساسية. الرئيس دونالد ترامب بدوره يعتقد بأن هذه الحرب ستستمر إلى حين تحقيق أهدافها المتمثلة وفقا للبيت الأبيض بحرمان إيران من امتلاك سلاح نووي. اليوم كان أكثر تخصصا في الحديث عن جزئية احتفاظ إيران باليورانيوم المخصب، وقال إن الولايات المتحدة ستحصل على هذا اليورانيوم بطريقة أو بأخرى، لكنه تحدث أيضا عن المسار الدبلوماسي بقوله إن الإيرانيين يريدون التوصل لاتفاق، وهذه المفاوضات مع طهران ما زالت مستمرة. يعتقد بأن هذه المفاوضات إن لم تؤدي لنتيجة فإن لدى الولايات المتحدة طريق آخر تسلكه، وهو العودة إلى العمليات العسكرية التي بدأت في 28 من فبراير واستمرت ل 38 يوما. الرئيس دونالد ترامب تحدث أيضا عن أن الولايات المتحدة لن تعيد الأصول المجمدة، لن تسمح برفع للعقوبات، وتؤكد مرة أخرى موقفها الذي قال إن هذا الموقف لا يتغير فيما يتعلق بمضيق هرمز. طالب بأن يعاد فتح المضيق بشكل كامل وتعاد حرية الحركة إلى هذا المضيق أيضا بشكل كامل. يقول إن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية يكلف الاقتصاد الإيراني يوميا 500 مليون دولار، ويقول إن هذا الضغط الاقتصادي إلى جانب ما تحقق على الجانب العسكري خلال العمليات التي استمرت لنحو 40 يوما، إضافة إلى مسار المفاوضات، قد يؤهلان الجانبين إلى الوصول إلى اتفاق، هذا الاتفاق يكون مرضيا وفقا للمتطلبات والخطوط الحمراء الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية بدورها تتحدث عن أنها منذ بداية الحصار البحري في أبريل الماضي نجحت في تغيير مسار أكثر من 90 سفينة. هذه السفن كانت إما مغادرة من الموانئ الإيرانية أو متجهة إليها، وهذا الحصار البحري تقول القيادة المركزية الأمريكية العسكرية تقول إن هذه الخيارات العسكرية وما توفره في الشرق الأوسط هو لخدمة الخيارات التي تعرض على طاولة الرئيس دونالد ترامب وتسمح له بالتنقل بين المسار الدبلوماسي والمسار العسكري.
1: أنس، فيما يتعلق بالانتخابات التمهيدية بالنسبة للحزب الجمهوري تحديدا، إلى أي مدى أظهرت شرخا وانقساما داخل هذا الحزب بشأن حرب إيران؟
0: صحيح، وربما من أكثر السباقات إثارة للجدل سباق في ولاية كنتاكي بين توماس ماسي ومنافس آخر له كان يدعمه الرئيس دونالد ترامب. توماس ماسي عرف عنه بأنه من أولئك الذين دأبوا على تقديم مشروع قرار صلاحيات الحرب، يقولون إن هذه الحرب لم تكن حرب الولايات المتحدة وإنما دفعت بها إسرائيل، وهذه التصريحات وغيرها حقيقة من الانتقادات التي وجهها للرئيس دونالد ترامب دفعت الرئيس لدعم مرشح آخر، وفي نهاية المطاف فاز المرشح الذي دعمه الرئيس دونالد ترامب. لكن الانقسام لم يختفي بوصول المرشح الذي دعمه الرئيس دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري على أن ينافس لاحقا مرشحا ديمقراطيا. الانقسام لم يختفي لأن هناك أصوات كثيرة سواء داخل الكونغرس أو حتى على مستوى الأمريكيين تقول إن هذه الحرب غير ضرورية، وهذا بطبيعة الحال يترك انقساما شعبيا ينعكس بطريقة أو بأخرى على الانتخابات التمهيدية أولا داخل الحزب الجمهوري بين معسكرين. المعسكر الذي يدعم الرئيس دونالد ترامب يقول إن هذه حرب ضرورية وإن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي يعد خدمة للأمن القومي الأمريكي، وآخرون يعتقدون بأن هناك سبلا أخرى لمعالجة هذه المشكلة وإن اتفقوا مع نظرائهم بشأن التهديد الذي تشكله إيران.
1: شكرا جزيلا لك أنس الصبان، ورسيلنا كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى مراسلنا في طهران عمر هواش. عمر، ماذا عن آخر التطورات أو في المواقف الإيرانية بشأن هذا السجال المتعلق بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي وكذلك الوساطة التي تلعبها باكستان؟
2: نعم، الإيرانيون لا يزالون متمسكين بما يصفونه بخطوطهم الحمراء المتمثلة برفع العقوبات، تعويضات عن خسائر الحرب، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذا ما عبر عنه قبل ساعات يوم أمس الخميس المستشار المرشد الإيراني وهو محمد مخبر، الذي قال إن كل ذلك ليس هي مطالب إنما هي حقوق إيرانية، وإنه لا يمكن أن يتم تجاوز هذه الحقوق في أي اتفاق. هذا التصريح وهذا التأكيد على هذه القضايا الإيرانية، الخطوط الحمراء، جاء تزامنا مع استمرار زيارة وزير الداخلية الباكستاني كوسيط بين طهران وواشنطن. هذه الزيارة التي تم تمديدها حتى اليوم الجمعة بالحد الأدنى، نظرا لاستمرار المشاورات وحتى استمرار تبادل الرسائل خلال هذه الزيارة بين طهران وواشنطن، وهذا يعكس تفعيل الباكستانيين لوساطتهم وانتقالهم من مجرد دولة تنقل الرسائل إلى وسيط فاعل يعمل حتى على تعديل النصوص بين الطرفين لأجل التوصل إلى حل وسط. هذا الأمر أدى إلى كسر الجمود الذي شهدته المفاوضات الإيرانية الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، وصول الطرفين ربما إلى حافة الحرب في أكثر من مرة. يضاف إلى ذلك إلى أن بعض القنوات أيضا أضيفت إلى الوساطة الباكستانية ولو بشكل أقل أو مستوى أقل، كوساطات في دول الخليج إضافة إلى تركيا ومصر، لكن يؤكد الإيرانيون أن الوساطة الأساسية هي الوساطة الباكستانية. هنا توجد تسريبات على بعض الصحف الإيرانية والأوساط الإعلامية بأنه تم تحقيق تقدم في بعض القضايا نتيجة لتكثيف الوساطات وتعديل بعض الرسائل بين الطرفين ومحتواها، لكن لا تزال بعض القضايا الشائكة، وهي قضايا أساسية تتعلق بأن إيران تريد اتفاق إطار ينهي الحرب بالدرجة الأولى، وأن يتم التفاوض أو أن يتم إنهاء الحرب خلال 30 يوما تحصل فيه طهران على ضمانات دولية لأجل ألا يتم تجدد العدوان عليها كما تقول، إضافة إلى إنهاء الحصار البحري ورفع تدريجي ولو بالحد الأدنى عن العقوبات وعودة جزء هام من الأصول الإيرانية المجمدة. لكن في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية وفق المصادر الإيرانية لا تزال تؤكد على ضرورة أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل يجمع كل القضايا ودفعة واحدة، وهذا يواجه هنا في طهران برفض، لأن الإيرانيين يريدون في البداية التأكد من إنهاء الحرب وعدم تجددها والعودة إلى ما قبل 28 من فبراير الماضي، ثم الاتجاه إلى القضية الأكثر صعوبة وهي الملف النووي بما يضم من تخصيب لليورانيوم ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. الإيرانيون لا يزالون يؤكدون أنه لا يمكن نقل هذا المخزون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، لماذا على إيران أن تنقل هذا المخزون إلى واشنطن؟ وهذا الأمر ربما يتفق مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ينبغي نقل المخزون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه على الأرجح سوف تقوم واشنطن بتدميره. هذا التصريح هنا يقابل بعدم ارتياح وعدم ثقة من قبل طهران، لأن الإيراني يقول أن هذا هو حق لهم وكفلته لهم معاهدة الحد من انتشار النووي.
1: عمر، كان هناك حديث عن إمكانية زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران، هل هناك أي بوادر أو مؤشرات على حصول هذه الزيارة من عدمه؟
2: نعم، جرى الحديث بداية عبر وكالة أنباء إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سوف يزور طهران يوم الخميس يوم أمس، لكن هذا الأمر لم يحصل. بعد ذلك بعض الأوساط هنا في طهران ربطت مجيء قائد الجيش الباكستاني بحدوث اختراق كبير هنا في طهران بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني. الكل بانتظار نتائج زيارة وزير الداخلية الباكستاني الذي ذكرنا أنه مدد زيارته إلى يوم الجمعة، أي اليوم. سوف يعقد هذا اليوم المتوقع لقاءات مع المؤسسات العسكرية الإيرانية التي هي مرتبطة بشكل كبير بالموافقة على أي اتفاق محتمل. إذا حصلت هذه اللقاء وأدت إلى اختراقات مهمة، يمكن أن نتوقع زيارة قائد الجيش الباكستاني. لكن إذا لم تحصل هذه الزيارة، فهذا سيعني أن هناك عقد لم تحل، وأن احتمال التصعيد سيكون أكثر من احتمال التوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، مراسلنا، كنت معنا من طهران. مراحل مختلفة في مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تباينت خلالها أولوياتها ورهانات كل طرف وحساباته. نرصد كيف تغيرت ورقة المفاوضات ومطالبات أطرافها في هذا التقرير لعبد القادر عراضة.
3: في ظل تباين الرؤى بين الطرفين وعبر وساطات أبرزها الوساطة الباكستانية، يمكن اعتبار الأسبوعين الأوليين من أبريل مرحلة أولى للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلات الإيرانية، كما طالبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهايات أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة وعرضت بروتوكول للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مع الاعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث نووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقفا لإطلاق النار مدته شهران مع تقديمها خطة بتسعة بنود تضع أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران بأربع عشرة نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهة كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوما مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات. كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
1: ومعنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أبدأ معك دكتور حسين رويران، في طهران هناك حديث عن تقليص للفجوات مع الجانب الأمريكي، وبالتالي ما الذي تغير في المواقف الأمريكية حتى يتم الحديث بهذه اللغة وهذه اللهجة هناك في إيران؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن هناك تراجع في المطالب الأمريكية حدث خلال الفترة الأخيرة أو الأسبوع الأخير. أمريكا التي كانت تقول صفر تخصيب، ترحيل اليوران المخصب إلى أمريكا إلى آخره، يعني بدأت تدور الزوايا انه، وحتى يعني موضوع وزير الداخليه الباكستاني، يعني هو ترك طهران قبل عده ايام وعاد اليها بعد يومين، وهذا يعكس ان سرعه الاجابه الامريكيه على الاسئله الايرانيه كانت قياسيه قياسا لما كان عليه سابقا، وهذا ما جعل الامور تصبح اكثر جديه الان. والآن يعني وزير الداخلية الباكستاني يستلم الإجابات ويحولها إنه إلى أمريكا من طهران، وحتى لا يذهب بها إلى إسلام آباد ومن خلالها إلى أمريكا. هذه المرونة والاستعجال إن صح التعبير الذي جاء، يعني هو يعكس إنه هناك رغبة أمريكية حقيقية في إنهاء الخلاف مع إيران من خلال الدبلوماسية وليس الحرب، رغم كل الشكوك التي تطرح في إيران. يعني إيران تقول أنه وفي مرتين، يعني وهي كانت على طاولة الحوار والتفاوض وأمريكا ذهبت إلى الحرب، والآن أيضا إيران يدها على الزناد والاستنفار قائم بشكل كبير وهي تفاوض أيضا. ولكن رغم هذا الحذر الإيراني من احتمالية تكرار السلوك الأمريكي مرة أخرى، ولكن هناك إحساس بأن يعني نية أمريكا تغيرت نسبيا، وهناك مرونة أيضا في التعامل مع التفاوض وسرعة في الاستجابة يعني للردود على الأسئلة.
1: سيد محمد المنشاوي، سمعت لما ذكره الدكتور حسين رويران، ويبدو أن هناك استعجال من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق، ما الذي تغير؟
5: تحية طيبة لك دكتور حسين وللمشاهدين. كما ذكر الدكتور حسين، هناك رغبة أمريكية واضحة ورغبة عند الرئيس ترامب لتوصل لاتفاق. الرئيس ترامب يكرر أنه قد يعود إلى استعمال القوة المسلحة فقط إذا فشلت هذه المفاوضات التي يريد لها أن تنجح. فهناك رغبة ترامبية، رغبة أمريكية واضحة في التوصل لاتفاق. لكن في الوقت ذاته الرئيس ترامب يحاول الإسراع بالوصول لصفقة مع إيران، لأن هناك عدة عوامل تضغط عليه في اتجاهات كلها تدعو إلى إنهاء هذه الحرب. داخليا هناك أسعار الطاقة التي تزداد ارتفاعا ولم تنخفض منذ بدء القتال في 28 فبراير الماضي، هذا يضغط عليه. وهناك استطلاعات الرأي التي تشير إلى تذمر أغلب الأمريكيين حتى الجمهوريين منهم من تبعات هذه الحرب عليهم، والتي لم يكن الرئيس ترامب يعمل حسابها، بمعنى أن الاقتصاد الأمريكي وأسعار المحروقات هنا مرتبطة بالسوق العالمي رغم أن أمريكا لا تستورد الكثير منها. النقطة الثانية هو تغير المزاج بين القيادات الجمهورية في الكونغرس خاصة في مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ الأمس أرجأ تصويت كان قد يحرج الإدارة الأمريكية ويحرج الرئيس ترامب إذا مر وهو يقلل صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بالحرب. فأعتقد أنه يدرك الرئيس ترامب أن اللحظة أصبحت الآن عبء عليه سياسيا حتى داخل حزبه. الجمهوريون أفشلوا 6 محاولات قبل ذلك للديمقراطيين لتمرير مثل هذا المشروع الذي يقلل صلاحيات الرئيس باستعمال القوى المسلحة دون العودة للكونغرس. وأمس الأول صوت 50 عضو في الكونغرس لصالح تمرير هذا القرار إجرائيا، منهم 4 جمهوريين، 4 أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لصالح القرار مع الديمقراطيين. وهذا نقلة كبيرة جدا في حسابات الداخل الأمريكي في مجلس الشيوخ. فأعتقد أن هذا أيضا يضغط على الرئيس ترامب، إضافة إلى العوامل المهمة الأخرى، الحلفاء الأمريكيين لواشنطن في المنطقة خاصة دول الخليج العربي. وذكرت التقارير وذكر ترامب أن قادة دولة قطر والإمارات والسعودية تحدثوا إليه، وهم من أرجعوا الضربة الجوية التي كادت أن تقوم على يد أمريكا وإسرائيل قبل أيام. وأعتقد أن الرئيس ترامب يأخذ هذه الحسابات في يده في طريق الحسابات، الموقف الخليجي وعدم رغبة هذه الدول في تجدد القتال حيث يصيبها الكثير من الضرر كما رأينا. فأعتقد أن كل هذه عوامل تضغط على الرئيس ترامب. نعم. الذي يريد أعتقد أن يصل إلى صفقة تظهر انتصار أمريكا. هو يرى أن أمريكا انتصرت في أرض القتال، تم تدمير أكثر من 70% من قدرات إيران العسكرية والصاروخية، وتم تدمير القوى البحرية والجوية. وهو يرى أن المسار التفاوضي يجب أن يعكس توازن القوى.
1: سيد محمد، ولو أن هناك تقارير متضاربة بشأن هذه بمدى الضرر الذي ألحقته الضربات الأمريكية والإسرائيلية بالقوات العسكرية أو بالمقدرات العسكرية الإيرانية، لكن نترك هذا جانبا. أعود إلى دكتور حسين رويران. دكتور حسين، إذن واشنطن تبدي ليونة، بما ترد أو بما تقابل إيران تلك الليونة؟
4: يعني واضح أن الإطار الذي تتحرك فيه طهران هو واضح، وهو رابح، وضرورات إطار رابح هو أن يلتقي الطرفان في المنتصف. كانت هناك مشكلة سابقا في أن ترامب كان يريد كل شيء، وهو قال يعني لا يريد 90% و95%، يريد 100%. وكان الموقف الأمريكي قائم على يعني إملاءات صفرية، كأن يقول صفر تخصيب، إنه وكل هذا كان يمنع التلاقي في منتصف الطريق. الآن نحن أمام مشهد مختلف. أمريكا تلين يعني موقفها بشكل أو بآخر، وهذا ما يدفع الطرف الإيراني إلى التفاعل مع هذا الموضوع. يعني وباكستان تقوم بدور مهم في هذا الإطار، إلى جانب بعض الدول العربية، إلى جانب تركيا. هذا أيضا له أهمية. من هنا أتصور نحن أمام مشهد مختلف عما كان سابقا. في السابق لم تكن هذه الظروف موجودة يعني لخدمة التفاوض، ولكن الآن الظرف اختلف والتفاوض أكثر جدية من قبل الطرفين.
1: أكثر جدية إلى أي مدى للوصول إلى اتفاق؟ بمعنى ما الذي يمكن أن تقدمه إيران في هذا، خاصة فيما يتعلق بملف تخصيب اليورانيوم؟
4: يعني أولا هناك الآن مساران متوازيان يتم التفاوض عليها. المسار الأول هو موضوع إنهاء الحرب الذي يشكل أولوية بالنسبة لإيران، وفي هذا الإطار موضوع إنهاء الحصار ضد إيران وفتح مضيق هرمز هو من أهم محطات هذا المسار. والمسار الثاني هو النووي، والنووي هو أولوية أمريكية وفيها محطتان أساسيتان، موضوع التخصيب وموضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. ولحد الآن ظاهر الأمر أن هناك تجاوز للعقد الموجودة في هذا الإطار. يعني في موضوع التخصيب، أن تعترف أمريكا بحق إيران في التخصيب، على أن تقوم إيران بالتجميد الطوعي لفترة يتفق عليها، واليوران المخصب بنسبة 60%، يتم التخلص منه. ليس بالضرورة إيران لا تريد أن تعطي مشهدية لأمريكا في تسليمه إلى أمريكا، ولكن قد يسيل ويصبح يعني شيء آخر، أو يذهب به إلى دولة صديقة لإيران كروسيا والصين إلى آخره. من هنا نحن أمام مشهد تذلل فيه العقد التي كانت تحكم المفاوضات السابقة، وهذا ما يسمح باختراقات وإمكانية الوصول إلى

0: إلى اتفاق في قادم الأيام.
1: نعم سيد محمد المنشاوي، وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث عن تحقيق بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، لكننا نتعامل مع نظام ممزق حسب تعبيره. هذه العبارة نظام ممزق، ما هي الدلالة التي تحملها في كلمة روبيو؟
2: أعتقد أن خروج هذه الكلمات بداية من وزير خارجية روبيو لها إشارات واسعة على حجم المرونة في الموقف الأمريكي. ماركو روبيو هو أحد أهم أنصار وممثلي المحافظين الجدد داخل الإدارة الأمريكية وداخل البيت الأبيض، من وظيفته كمستشار الأمن القومي ووزير للخارجية، وهو من أنصار تدمير الدولة الإيرانية ومعاودة القتال. فكونه يتراجع الآن ويقول أن هناك نافذة للتفاوض ولتحقيق صفقة، فهذا نجاح كبير ويشير إلى انفراجة واضحة في مسار التفاوض. لكن ما قاله عن الانقسام داخل القيادة الإيرانية وعدم وجود صوت واحد يمكن التحدث إليه وما إلى ذلك، أعتقد أنه يأتي في إطار الحرب النفسية والضغط على المفاوض والسياسي الإيراني في إسلام أباد. أعتقد أن الولايات المتحدة كررت ذلك كثيرا، قال الرئيس ترامب وقال وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان والوزير الخارجية كذلك، أن هناك عدة مراكز للقوة في إيران وبعضها لا يتحدث إلى بعضها البعض بسبب الضربات التي وجهت لهم وبسبب صعوبة الاتصال وانهيار منظومة التواصل بين هؤلاء القادة، وأن الكثير منهم تحت في أنفاق لا يخرجون منها ولا يتحدثون إلى أحد، خاصة المرشد الجديد مكتتب الذي يشار إلى أنه تم إصابته إصابة بالغة في عدة هجمات وهو في فراش أحد المستشفيات في موقع سري. فأعتقد أن كل هذا يأتي في إطار الضغط النفسي على المفاوضين الإيرانيين لكي يعجل بحسم موقف إيران، والتكرار الأمريكي أن هناك انقسامات داخل إيران تضغط عليهم كي يظهروا بموقف واحد ورأي واحد في القضايا المختلفة. الجيد أن يبدو أن واشنطن وافقت على فكرة إيران المبدئية وهي وقف الحرب مبدئيا، والأول خطوة أن يتم الاتفاق على وقف القتال وهو ما يبدو أنه أصبح في الأفق وارد التوصل إليه قريبا، وبعد ذلك يتم النقاش في القضايا الخلافية مثل مضيق هرمز والحصار البحري وقضايا اليورانيوم والتخصيب والمنشآت النووية. وأعتقد أن كل هذه النقاط يبدو أن هناك انفراجة واضحة في الطرفين، الطرف الإيراني يريد إنهاء القتال بلا شك، والجانب الأمريكي أيضا يريد وقف القتال.
1: لكن سيد المنشاوي عندما يتحدث وزير الخارجية ويصف النظام أو من يتفاوض معهم بأنهم يمثلون نظاما ممزقا، بمعنى تشكيك في اتخاذ القرار النهائي أو التوصل إلى اتفاق قد يكون مع جهة قد ترفض ذلك الاتفاق جهة أخرى، ما قد ينسف هذا الاتفاق بهذا المفهوم أو بهذا المنطق الذي تحدث به أو أشار إليه روبيو، وبالتالي ربما هنا محاولة لنسف أي توصل إلى اتفاق أو احتمالية توصل إلى اتفاق من جهة أخرى، كون روبيو من صقور المدافعين عن الحرب ضد إيران.
2: نعم، لكنه في الآخر وفي الأول ينصاع إلى الرئيس ترامب وتوجهات الرئيس ترامب، هو أحد أكثر الوزراء ولاء للرئيس ترامب رغم مواقفه الحادة في السياسة الخارجية، وأنه أحد الصقور سواء فيما يتعلق مع روسيا ومع الصين ومع إيران، بلا شك هو من الصقور، لكنه في النهاية ينصاع إلى الرئيس ترامب الرئيس المباشر الذي يمكن أن يقيله في أي لحظة، فينفذ سياسة الرئيس بغض النظر عن إيمانه الفكري والأكيد بها أو لا، لكنه رئيس هو وزير خارجية عملي وبراجماتي ويسعى إلى إرضاء الرئيس في البداية والنهاية. هذا هو منهج الرئيس ترامب في الحكم، الولاء الكامل له وليس بالضرورة لمواقف الوزراء المختلفين، وروبيو ليس استثناء في ذلك. وأعتقد أن ما يقوله روبيو وترامب عن أن هناك نظام ممزق هو في إطار الحرب النفسية، وأيضا يعكس بعض الصدق في أن مراكز القوى الإيرانية مشتتة الآن، البعض منها يختبئ خوف من محاولة اغتيال إسرائيلية أو هجمات في أحد المناسبات كما حدث في الماضي وتم قتل الكثير من القادة الإيرانيين. فأعتقد أن هذا موقف واضح لكنه في النهاية يهدف إلى التأثير على المفاوض الإيراني.

0: النهاية أيضا واشنطن تدرك أنها تتعامل رسميا مع وزارة الخارجية الإيرانية في مسار المفاوضات مع في باكستان، وهذا هو المسار الأهم، ولا أعتقد أنها تكترث بكيف يصل وزير الخارجية ووزارة الخارجية إلى قرارها في التفاوض، من يؤثر عليهم، من يتواصل معهم، هذا ليس شأنا أمريكيا على الإطلاق.
1: دكتور رويران، بما أننا نتحدث هنا عن حصول جسر أو تقريب لوجهات النظر بين الجانبين الأمريكي والإيراني، هناك أكثر من ملف، إذا ما تم ربما تحقيق تقدم فيما يتعلق بملف اليورانيوم المخصب، ماذا عن ملف مضيق هرمز؟ ما الذي يمكن أن تقدمه طهران في هذا الملف؟
2: يعني كما يعني سبق وقلت انه هناك يعني مسيران في هذا التفاوض. الاول النووي، واهم محطاته هو موضوع التخصيب واليورانيوم المخصب من 60%. من وجهة نظر ايران ما يقابل هذا الموضوع هو رفع العقوبات كاملة عن ايران والافراج عن الاموال المجمدة الايرانية. في المسار الثاني وهو موضوع إنهاء العدوان، إنه إيران تقول إنه رفع الحصار في مقابل فتح مضيق هرمز، وموضوع يعني تعويضات الحرب أيضا مطروحة من وجهة نظر إيران في هذا الإطار. من هنا
1: ماذا عن الرسوم، ماذا عن مطلب فرض رسوم عبور على السفن من هذا المضيق؟ هل ستتخلى عنه طهران وفرض سيادتها على المضيق باعتباره جزءا من اقليمها؟
2: يعني اولا السيد عراقشي اعلن قبل ايام ان اي قانون سيحكم مضيق هرمز لن يكون مغايرا ومتعارضا مع القانون الدولي. نحن الآن في فترة حرب، وفي فترة الحرب من يتحكم بالمضيق هم يعني الجيش والفرس، وهناك ظرف خاص، نعم يعني، وإيران تعترف بذلك، ولكن ما بعد الحرب طبيعي أن تعود إيران إلى الوضع الطبيعي، وإدارة المضيق أيضا تعود إلى الوضع الطبيعي. يعني حتى موضوع الرسوم التي تطرح الآن، البعض في إيران يتكلم عن تأمين وليس رسوم، باعتبار أن تأمين البيئة يعني تأمين يخص موضوع البيئة والأمن الملاحي، وهذا يعني تكون رسوم محدودة إنه في هذا الإطار. من هنا أتصور أن ما يطرح الآن، صحيح في الإعلام يتم التركيز على ما يطرح أمريكيا، العناوين التي تطرحها أمريكا، ولكن في مقابل ما تطرحه أمريكا هناك عناوين تطرحها إيران، وفي تصوري إمكانية الوصول إلى نتيجة في الحوار.
1: نعم، الصورة وضحت،
2: إطار تلبية كل هذه الأمور.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويران، البحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران، وشكرا للسيد محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كان معنا من واشنطن. في الولايات المتحدة، كشفت الانتخابات التمهيدية في ولايتي كنتاكي ولويزيانا تعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفوذه داخل الحزب الجمهوري، ورغم تراجع شعبيته عند عموم الأمريكيين بسبب قرار الحرب وفق أحدث استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الجمهوريين يؤيدون سياساته.
3: يعزز الرئيس ترامب قبضته على الحزب الجمهوري تباعاً، فقد منحته جولات انتخابية تمهيدية عدة جرت أخيرا تفويضا حزبيا واسعا جعل معيار الولاء لقيادته حاسما، بل ويتقدم على اعتبارات سياسية وحزبية أخرى كما يرى البعض، بعد تمكنه من رفع الكلفة السياسية على معارضيه الجمهوريين وإسقاط المرشحين منهم وضمان الفوز لداعمه. هذا النفوذ يرجع لارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين حتى في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية، وقدرته على تحفيز قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات لتمويل الحملات، إضافة إلى ضغطه السياسي والإعلامي على الخصوم.
4: No more wars. No more wars. No more wars.
3: الحزب الجمهوري

0: حزب ترامب كما يرى البعض، بعد تحوله أكثر نحو الشعبوية والقومية، وبعد تراجع التيارات التقليدية وخسارة شخصيات بارزة فيها لنفوذها مثل ميتش ماكونيل الزعيم الأسبق للجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرين، وأيضا غياب منافسين وقيادات بديلة. وكانت شخصيات جمهورية بينها رون دي سانتوس حاكم فلوريدا قد فشلت في تحديه في الانتخابات التمهيدية عام 2024.
1: الجمهوريون سيتطلعون مستقبلا نحو مرشحين آخرين بحثا عن من قد يترشح للرئاسة في عام 2028، وذلك لأن الرئيس ترامب يخضع لقيود تحديد الفترات الرئاسية، غير أن نفوذ ترامب داخل الحزب سيظل قويا للغاية حتى 20 من يناير 2029.
0: غير أن الفوز في انتخابات حزبية داخلية لا يضمن الفوز في الانتخابات العامة، ولا سيما أن شعبية ترامب على المستوى الوطني تشهد تراجعا مستمرا بسبب الحرب مع إيران. وفق أحدث استطلاعات للرأي، فإن نحو ثلثي الأمريكيين يعارضونه، خاصة وسط المستقلين والناخبين المتأرجحين والشباب والطبقة العاملة، وهي الفئات التي حسمت الانتخابات الرئاسية لصالحه سابقا، أي أن الولاء قد يكون حاسما في الانتخابات التمهيدية، لكنه ليس بالضرورة كذلك في الانتخابات العامة، وخاصة في الولايات المتأرجحة.
2: مستقبل الحزب الجمهوري قاتم للغاية، فإذا ما وضعت اعتبارات الولاء فوق كل اعتبار، فسنواجه حينها وضعا يكون فيه مستوى المرشحين في الانتخابات متدنيا.
3: نفوذ ترامب ليس مطلقا على الحزب الجمهوري، لكنه يتنامى بقوة بفعل جملة من العوامل والمتغيرات التي تدفع الحزب أكثر نحو الترامبية على حساب التيارات التقليدية الأخرى، الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب والفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
4: نذهب الآن إلى فقرة سياق الحدث مع الزميلة سهام أشطو، التي تناقش احتمالات المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني مع قرب انتهاء مهلة الرئيس ترامب.
5: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نناقش ما يركز عليه المسار السياسي في هذه اللحظة بين واشنطن وطهران، حيث تحبس الأنفاس مع قرب انتهاء مهلة الأيام الثلاثة التي لوح بها الرئيس الأمريكي يوم الاثنين، وكرر الحديث عن خيارين لا ثالث لهما: اتفاق أو تحرك عسكري. أما طهران فتقول إنها تبدي مرونة دبلوماسية مشروطة ب14 نقطة، لكنها مع ذلك تعيد ترتيب أوراقها العسكرية وتفرض شروطا للعبور في مضيق هرمز. وبين أوراق واشنطن وطهران يسابق الوسيط الباكستاني الوقت لحلحلة العقدة الكبرى في مسار التفاوض، ملف اليورانيوم المخصب. احتمالات الاختراق وسيناريوهات الاتفاق أو الانسداد ومآلات ذلك نضعها الليلة في سياق الحدث. فاعلون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة، إيران، وباكستان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جدد التأكيد أنه ينتظر من إيران إجابات وصفها بأنها يجب أن تكون صائبة بنسبة 100%، في دلالة على وجود مطلب محدد وحاسم. وقال إن المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق، وإن بلاده ستحصل على ما تريده بطريقة أو بأخرى. ترامب أكد أيضا أنه لن يسمح لإيران بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب، ورجح أن تدمر بلاده هذا المخزون دون أن يحدد كيفية ذلك. بالنسبة لمضيق هرمز، قال ترامب إن واشنطن تتحكم بالمضيق من خلال حصار فولاذي، وإن بلاده تريد فتح المضيق دون فرض رسوم. في إيران قال الرئيس مسعود بيزشكيان إن إرغام بلاده على الاستسلام عبر القوة ليس سوى وهم. بيزشكيان عاد للتأكيد أن بلاده أوفت بالتزاماتها دائما، وبحثت كل السبل لتجنب الحرب، وأردف أن جميع المسارات مفتوحة من قبل طهران، قائلا إن الاحترام المتبادل في الدبلوماسية أكثر حكمة وأمانا واستدامة بكثير من الحرب. ماذا عن الوسيط الباكستاني؟ مصدر باكستاني

0: ثاني كشف للجزيرة أن العقدة الرئيسية في المفاوضات بين واشنطن وطهران تتعلق باليورانيوم المخصب. وبشأن المفاوضات أوضح المصدر أن المسؤولين الإيرانيين طلبوا من بلاده مهلة لتقييم ودراسة المحددات الأمريكية للتفاوض. إذن يشكل ملف اليورانيوم المخصب عقدة في المفاوضات بين البلدين، وهذا الملف سنتعرف عليه بالتفاصيل مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. صهيب،
1: سهام، يمكن القول أننا نتحدث عن هذا الملف الأعقد على طاولة المفاوضات رغم أنه هو الملف الأساسي للحربين، حرب 12 يوما في حزيران الماضي وهذه الحرب التي امتدت لأربعين يوما والتي بدأت بدرجة أساسية بضربات أمريكية وإسرائيلية مركزة على مجموعة من النقاط الأساسية والمفاعلات النووية. الأهم هي هذه المفاعلات التي في أصفهان ومحيط أصفهان، وهي نتنز وهو المفاعل النووي أو المنشأ النووي الأهم، أيضا بالإضافة لمركز التكنولوجيا النووية، مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية والأبحاث النووية، مركز مهم تم ضربه أكثر من مرة، بالإضافة لمنشأة فوردو في جبال قم. وبالتالي هذه النقاط هي النقاط الأساسية التي تم استهدافها خلال الفترة الماضية. الآن وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب موجود في هذه المنشأتين على وجه التحديد فوردو ونتنز، ونحن نتحدث عن هذه الكميات من اليورانيوم. بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك أكثر من 9200 كيلوغرام، طبعا موزعة بحسب نسبة التخصيب، ولكن أهم ما يقال الآن أو الأعين الآن الأمريكية على اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، لأن إذا وصلنا إلى 90% هذا يعني الوصول إلى القنبلة النووية. وبالتالي هذه 408 كيلوغرامات هي التي تلفت أنظار الجميع، هي التي يتحدث عنها الجميع، هي التي يتحدث عنها دونالد ترامب. بطبيعة الحال هذه مهمة، ولكن الانتقال من 20% إلى 60% يحتاج إلى وقت، وبالتالي ليست بالغة الحساسية هذه الأرقام. الأهم هذه 408 كيلوغرامات، والتي بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طبعا آخر بيان لها تقرير كان في مايو من العام الماضي، لأنه لا يمكن متابعة هذه التفاصيل، الوكالة لم توجد على الأرض، لم تنزل إلى المنشآت النووية. هذه الكيلوغرامات موجودة بحسب البيانات في هذه المنشآت، موجودة بدرجة أساسية في فوردو وموجودة في نطنز. المهم أن هذه المنشأتين تحديدا تم تدميرهما بشكل كامل بحسب البيانات الأمريكية بحسب دونالد ترامب. فوردو معقدة للغاية لأنها موجودة في وسط جبال قم بين الجهة الجنوبية لقم، وبالتالي الآن الإيرانيون يقولون أن هذه الكمية من اليورانيوم عالي التخصيب موجودة في أعماق الجبال مدفونة، الوصول لها صعب، لذلك يجري الحديث عسكريا عن عملية إنزان، عملية الحصول على هذه الكمية، وهذه عملية بطبيعة الحال ستكون معقدة. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن ملف الأعقد على طاولة المفاوضات الآن.
0: شكرا لك صهيب على هذه التفاصيل، وهي معطيات سنطرحها للنقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك سيد عاشور. وقبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أوراق الضغط والقوة إضافة إلى نقاط الضعف لدى الأطراف، ومنها الولايات المتحدة التي تمتلك التفوق العسكري الذي تلوح به دائما، والقدرة على شن ضربات عسكرية مكثفة، إضافة إلى الحصار البحري المشدد الذي تفرضه على مواني إيران وتقول إنه يحقق نتائج فضلا عن سلاح العقوبات. لكن معطيات أخرى قد تقرأ من طرف إيران كأوراق ضعف، كعدم قدرتها على حسم جولة المعارك الأخيرة أو عدم قدرتها على خوض معركة طويلة الأمد، فضلا عن تعويل إيراني على عوامل داخلية أمريكية كالبعد الاقتصادي وحسابات الانتخابات النصفية. إيران لديها أيضا ورقة إغلاق مضيق هرمز وتقييد الملاحة عبر إجراءات أعلنتها من طرفين، واحد لإدارة المضيق، ولديها ورقة القدرات الصاروخية التي يعتقد أنها لم تفقد الكثير منها، وتتهم أو تتهم باستخدام ورقة ما يعرف بالوكلاء مع التلويح بنقل الإغلاق إلى البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، بينما يعتقد أن مخزون اليورانيوم المخصب والتكتم عن موقعه قد يكون ورقة قوة، لكن في المقابل تواجه تداعيات اقتصادية ضاغطة. قال الرئيس الإيراني إنه يجب مصارحة الشعب بها. ما باكستان لديها تأثير على الطرفين وتحظى بثقتهما، لكنها ربما

ما تحتاج إلى وسائل ضغط ثقيلة لدفع الطرفين إلى تقديم تنازلات والتخلي عن الخطوط الحمراء. إذن دكتور عاشور، يعني تعرفنا على نقاط الضعف والقوة، بالنسبة للجانب الأمريكي ما الذي يهيمن في هذه المرحلة؟ هل هي نقاط القوة التي يملكها

0: لكن تحت 3000 قدم تمتلك إيران المسيرات، فتحت القدرة الجوية العالية الأمريكية أو شبه السيطرة الجوية إيران تنزل من تحتها بالمسيرات مثلا. في البحر يمتلك محاولات السيطرة ليس بهذه القدرات لأنه محدود إلى حد ما، لكن محاولات السيطرة على المياه الزرقاء المياه العميقة في خليج عمان وبحر العرب. لكن إيران في السواحل في المناطق في ما يسمى بالماء الأخضر الجرين ووتر لديها قدرة على التحرك بالزوارق الصغيرة قرب السواحل، فلديها هذه القدرة على القتال في الساحل. فمجال البحر الآن حتى مختلط.
1: ولكن عدا عن الجانب العسكري، لأن مرور كل هذا الوقت يغير النقاش. مثلا العامل الداخلي الأمريكي هل يؤثر بشكل كبير فيما يخص قرار الرئيس الأمريكي؟
0: أكيد. هنا النقطة الأخرى، القدرة الإيرانية، هذا مجال المعلوماتي صحيح، فهذا المجال الوحيد من السبع مجالات، يعني ربما نقول أن الولايات المتحدة لديها تفوق في البر، في البحر، في الجو، في المجال السيبراني، في المجال الإلكتروني، لكن يبقى المجال المعلوماتي هنا توجد إشكالية كبيرة فيه، لأن قدرة إيران على الصمود وهذه الصلابة وحين تحولها إلى نرى مثلا عمليات الدعائية عبر فيديوهات الليجو هذه تؤثر في الجمهور الأمريكي. وهنا يعني الأمريكيين أقوياء فيما يخص البعد العسكري لكنهم ضعفاء سياسيا، والذي يؤثر في الجانب السياسي هي العمليات المعلوماتية الإيرانية التي هي مستمرة من ناحية، بعضها دعائي وبعضها حقيقي، لأنه بعد 21 ألف ضربة من كافة الأنواع لم ينهار النظام، وبالتالي هذه الصلابة تترجم لوقت وتترجم إلى دعاية، وكل هذا في صالح يعني البعد المعلوماتي للحرب في صالح الإيرانيين، بعد الوقت في صالح الإيرانيين، وبعد الجغرافيا يخدمهم.
1: ومن نقاط قوات إيران يفترض مضيق هرمز اليوم مع الحصار الأمريكي المستمر ومع الحملة العالمية لتأمين الملاحة عبر هذا الممر، هل ما زال بنفس القوة في يد إيران؟
0: ما زال، لأنه ما نحن الآن هذه الجغرافيا، الجغرافيا إيران قريبة، الولايات المتحدة تقاتل على بعد آلاف الأميال من مناطقها، إيران قريبة على هرمز، كل ما لديها من أسلحة متوسطة المدى وقصيرة المدى وطويلة المدى هي تجعل هرمز في مرماها، سواء نتكلم عن صواريخ باليستية، عن صواريخ كروز، عن ذخائر جوالة، عن زوارق سريعة، عن مسيرات، فكم المتنوع للغاية من فئات أسلحة مختلفة تستطيع أن فقط، هي ليست سيطرة بالنار، هي ليست بمعنى أنها لا تستطيع أن تستهدف كل شيء، لأن المدمرات الأمريكية عبرت المدمرات الأمريكية تستطيع أن تدافع عن نفسها، ناقلات النقل، ناقلات النفط والغاز لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، وبالتالي هدف أسهل، وهي هنا لا تسيطر بالنار ولكن تسيطر بالرعب، بالقدرة على الوصول لهذه الأهداف الضعيفة في مضيق ضيق للغاية. طيب. وبالتالي لديها نوع من ليست سيطرة كلية ولكن سيطرة على الأقل بالرعب.
1: وفي ظل هذا المشهد المعقد وأيضا حالة عدم التقدم فعليا في المسار السياسي، ما قدرات وحدود الوسيط الباكستاني ونحن نشاهد الآن حراكا مكثفا له؟
0: هو مهمته صعبة للغاية، الوسيط الباكستاني وأي وسطاء في هذه الحالة مهمتهم صعبة للغاية، هو يمتلك نوع من الثقة، أحيانا هذه الثقة تتزعزع، يعني رأينا بعض السناتورز الأمريكيين يتكلمون على أنهم أعطوا ملاذا لبعض الطائرات العسكرية الإيرانية، فيوجد يعني توجد أمور تجعل هذه الثقة تتزعزع أحيانا، ولكن المهمة في كل الأحيان حتى لو كانت الثقة 100% المهمة صعبة للغاية. لماذا؟ لأن الأهداف الاستراتيجية للطرفين بعيدة للغاية، إيران تريد أن تبقي على قدرتها التقليدية، على احتمال أن يكون لها قدرة على الردع النووي مستقبلا، هذه طبعا يورانيوم هذا 60% تخصيب من 440 كيلوغرام، هذا لا شيء، هذا ليس سلاح نووي، هذا يحتاج لوقت طويل تخصيب آخر، وأنا لا أعرف كيف سيعملوا وما حال الحالات أجهزة الطرد لديهم الآن، فلديهم وقت طويل ليحولوه لرأس نووي ثم ليركبوه على نوع من الدليفري سيستمز، نوع من الإيصال، قدرة على الإيصال، وهذا يحتاج وقت للغاية. فهم ليسوا البعد الغير تقليدي في هذه الحرب، هم ليست ورقة قوة، هذا ورقة قوة محتملة لو وصلوا للسلاح النووي، لكن ورقتهم القوة الحقيقية هي البعد التقليدي، والباكستانيون لا يملكون السيطرة على ذلك. بالنسبة للولايات المتحدة هم وضعوا أهداف عالية للغاية، يعني أهداف أولا كان تغيير النظام وهذا فشل يبدو، والقضاء على القدرة التقليدية وهي لم تحدث، القضاء على القدرة غير تقليدية وهي لم تحدث، القضاء على الوكلاء وهو لم يحدث، وما زالوا يريدون ما

0: لم يستطيعون تحقيقه بالقوى العسكرية، ما زالوا يطالبون به دبلوماسيا، وعلى الباكستانيين أن يقربوا مثل هذه، وهذه مهمة صعبة للغاية.
1: سأعود إليك. إذن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة رجحها الدكتور عمر. السيناريو الأول هو مزيد من تمديد مهلة التفاوض، يتيح مواصلة عملية التفاوض بنسبة تقريبا 40%. الاحتمال الثاني هو العودة إلى الحرب، سواء بشكل خاطف أو واسع بنسبة 40% كذلك. السيناريو الثالث هو اتفاق أو التوصل لاتفاق إطاري يشمل كل الملفات وفقا لما كشف عنه موقع أكسيوس، ما يعني حسم كل العقد التفاوضية وذلك بنسبة 20% تقريبا. دكتور عاشور، ما الذي جعلك تعطي نفس النسبة لمواصلة الهدن والتفاوض والعودة للحرب مقابل 20% للاتفاق الإطاري؟
0: مواصلة الهدنة والتفاوض هذه ربما السابع مرة الذي يهدد فيها الرئيس الأمريكي بأن هناك خط أحمر وأنه سيبدأ الحرب، ثم قبلها بوقت قليل يرجع في كلام ويعود، وصار له يعني مصطلح واتاكو، يعني ترامب يبتعد عن المواجهة لو نستطيع أن نترجمها في هذا الإطار. فهذه ربما تكون المرة الثامنة أو التاسعة التي سيعطي فيها خطا أحمر ثم يعود بعد ذلك، لأنه سياسيا عسكريا القوات المسلحة الأمريكية ستتحمل الخسائر، سياسيا لن يتحملها هو في البيت الأبيض في الانتخابات القادمة. فهذه 40% للعودة للحرب، أنه فعلا الأهداف الاستراتيجية للطرفين بعيدة للغاية، وفي هذا الإطار الحرب ستكون استكمال الدبلوماسية ولكن بأدوات أخرى للوصول لحل دبلوماسي، لأن في النهاية الذي السيد هو الميدان، والميدان في هذه الحرب لم يقل كلمته. لم يقل كلمته من هو المنتصر ومن هو المهزوم. إيران لم تنهزم، الولايات المتحدة لم تنتصر، وما زلنا في المنطقة الرمادية. فنحن الآن في فن إدارة حافة الهوية. فن إدارة حافة الهوية هو 40% في 40%، هل ستنجح أم لا؟ وال 20% للاتفاق الإطاري، وهو يعني أنا أعطيته أقل لأنه واحد ما زالوا بعيدين، اثنين قدرة الباكستانيين في هذا الإطار مهمة صعبة للغاية، وقدرتهم على أن يقربوا هذا. لو قربنا، نحن نتكلم عن شيء مشابه لاتفاق 2015 وهو الذي ألغاه رئيس ترامب في 2018، وبالتالي والآن الإيرانيين جرحوا بمقتل قياداتهم السياسية والعسكرية، فلسنا في وضع 2015، في وضع مختلف تماما. و2015 أخذت سنوات لكي نصل لهذا المستوى من التعقيد وهذا المستوى من التفصيل في إطار الاتفاق الشامل، ما عرف الاتفاق الشامل. فبذلك النسبة هنا منخفضة قليلا.
1: شكرا لك دكتور عمر عاشور، الخبير في الدراسات الأمنية والعسكرية. وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. إلى اللقاء.
2: وصل إلى مطار اسطنبول في تركيا مئات الناشطين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية قبل أيام في المياه الدولية خلال مشاركتهم في أسطول الصمود العلني أثناء محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وقال ناشطون إنهم تعرضوا لمعاملة عنيفة على يد القوات الإسرائيلية.
3: نحن الآن في مطار اسطنبول الدولي، حيث وصل أكثر من 400 ناشط ينتمون إلى نحو 40 دولة في العالم، 85 منهم من المواطنين الأتراك. هؤلاء النشطاء كانوا على متن 50 سفينة انطلقت قبل أسبوع من ميناء مرمريز جنوب غربي تركيا في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وذلك قبل أن تعترض القوات الإسرائيلية هذه السفن في المياه الدولية وتصادرها وتعتقل من كانوا على متنها بصورة وحشية على حد وصف كثير من النشطاء.
4: خلال 4 أيام لم أرى إلا العنف، عنف ورا عنف، يعني فرقة من اختصاص معين من العساكر تسلمنا لفرقة أخرى، نظن أن الفرقة الأولى كانت هي العنيفة، فإذا بالتي تتلوها أعنف منها والتي تتلوها أعنف منها.
5: لم أكن أتوقع ذلك. نعم أعلم أن هناك أمورا ستحدث، لكن ما حدث كان استثنائيا وجنونيا.
3: وكانت الكثير من دول العالم قد نددت بمشاهد التنكيل بنشطاء أسطول الصمود التي نشرها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير. فهنا في تركيا اعتبرت الخارجية بأن هذه الممارسات تظهر مرة أخرى أمام العالم بأسره ما وصفتها بالعقلية الوحشية والقائمة على العنف التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.
6: لست وحدي في هذا، إن أكثر من 90% من الناشطين أكدوا ونحن على متن الطائرة أنهم سيعيدون الكرة بالرغم من ما جرى، لن نتراجع عن نصرة غزة.
3: وكما جرت العادة في المرات السابقة التي قامت فيها تركيا بإجلاء نشطاء أسطول الصمود، أعلنت النيابة العامة التركية هذه المرة أيضا بأنها سوف تأخذ إفادات من يرغب من النشطاء قبل مغادرتهم إلى بلدانهم، بهدف ضم هذه الإفادات إلى ملف تحقيقات النيابة التي تعد ملف قضية تتهم فيها إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. عمر لافي، الجزيرة، اسطنبول.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن حققت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ولكنها تتعامل مع ما وصفه بنظام ممزق، مؤكدا السعي للتوصل إلى صفقة. على الجانب الإيراني، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. بدورها، قالت وكالة إسنا الإيرانية إن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بوساطة باكستان مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق. وأضافت أن وزير داخلية باكستان سيبقى في طهران اليوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء المسؤولين الإيرانيين. من جانب آخر، ألغى الجمهوريون في مجلس النواب تصويتا على صلاحيات الحرب مع إيران بسبب مشاكل تتعلق بالنصاب. وفي الشأن اللبناني، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حانوي جنوبية لبنان. وكانت الخارجية الأمريكية قالت للجزيرة في وقت سابق إن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان، تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين لبنانيين والسفير الإيراني لدى بيروت. وتعليقا على الخطوة، قال حزب الله إن العقوبات محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني، وإن إدراج ضباط لبنانيين فيها عشية اللقاءات في البنتاغون محاولة لترهيب المؤسسة الأمنية الرسمية في لبنان. من جانبه، قال النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن للجزيرة إن الضغوط على حزب الله وحركة أمل تهدف لتقويض سيادة لبنان. وأضاف أن فرض واشنطن عقوبات على ضباط في الجيش هو محاولة لترهيب وفد لبنان العسكري الذي سيزورها. أما حركة أمل فاعتبرت أن العقوبات على أحمد بعلبكي وعلي صفاوي تستهدف دور الحركة الحريص على القضايا الوطنية. والآن إلى مراسلين من واشنطن، ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. والبداية معك أحمد، نسأل ونبقى في لبنان عن دلالات هذا الإعلان للخارجية الأمريكية فرض عقوبات على شخصيات لبنانية من داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية تتهمهم واشنطن بالعلاقة مع حزب الله، ماذا عن الدلالات والتوقيت أيضا؟
7: بالنسبة للتوقيت منى، هو يتزامن مع هذه الجهود الأمريكية المتعلقة بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أكدت في وقت سابق بأنها تعمل على هذا الاتفاق للتوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي هذا هو التوقيت الذي يأتي فيه هذا القرار الأمريكي. وهناك من يعتقد في الحقيقة بأن هذا أيضا يأتي لدفع الجهود المتعلقة بنزع سلاح حزب الله. الخارجية الأمريكية هي أيضا ترى بأن مسألة حصر السلاح بيد القوى الرسمية الأمنية اللبنانية هو مسألة مهمة، وكانت قد قالت في بيان سابق لها بأن مسألة السيادة في لبنان يجب أن تكون حصرا مسؤولية القوات الرسمية، وبالتالي فكثيرون يربطون ما بين توقيت هذه العقوبات التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي تحدث

0: الأبحاث في مفاعل طهران للأبحاث هنا في العاصمة الإيرانية. هذا الأمر أيضا قوبل برفض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ذلك إيران عادت وقالت إنها غير مستعدة لا لنقل هذا المخزون ولا لتخفيض تركيزه. وكان قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم أمس أنه لماذا على إيران أن تنقل هذا المخزون إلى خارج الأراضي الإيرانية. لذلك هذه قضية لا تزال شائكة وقضية يمكن القول أنها إحدى العقد الكبرى على الطاولة، وبانتظار أي حل لأجل التوصل لاتفاق بين الطرفين.
1: عمر هواش مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. مراحل مختلفة في مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تباينت خلالها الأولويات والرهانات لكل طرف. نرصد كيف تغيرت ورقة المفاوضات ومطالبات أطرافها في هذا التقرير لعبد القادر عرادة.
2: في ظل تباين الرؤى بين الطرفين وعبر وساطات أبرزها الوساطة الباكستانية، يمكن اعتبار الأسبوعين الأوليين من أبريل مرحلة أولى للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلات الإيرانية، كما طالبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهايات أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة وعرضت بروتوكول للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مع الاعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث نووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقفا لإطلاق النار مدته شهران مع تقديمها خطة بتسعة بنود تضع أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران ب14 نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهة كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوما مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاما لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات. كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوما من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.

0: والآن إلى طاولة الحوار معنا من طهران دكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن تكساس دكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بكما دكتور حسين. نبدأ معك فيما يتعلق بمضيق هرمز. إيران تقول إن مضيق هرمز ليس مغلقا بل منظما، هل نحن أمام انتقال من التهديد بالإغلاق إلى فرض قواعد عبور جديدة، وبالتالي هل هذه ورقة تفاوض أم بداية نظام أمني إيراني جديد في الخليج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن مضيق هرمز من وجهة نظر إيران هي ورقة الآن في التفاوض، و لا يمكن لإيران أن تقبل بإغلاق مضيق هرمز لأن هي أول من يستفيد منه. من هنا فتح مضيق هرمز هو يبقى الخيار الأوقد لإيران والدول المنطقة والعالم بأكمله، ولكن إيران تريد أن تستعمل هذه الورقة في مقابل فائض القوة التي تملكها أمريكا. من هنا إيران في التفاوض الحالي تقول أن ورقة مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار البحري والإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة كبادرة حسنية كما تقول. وهل إيران تريد إعادة المضيق كما كان سابقا؟ يعني كما قال السيد عرقشي أن عودة المضيق إلى سابق عهده قد لا تكون بتلك الشكل. إيران تقول العبور الآمن وهو مفهوم قانوني سيسود مضيق هرمز، أي أن الأطراف المتصارعة مع إيران لن تستطيع العبور منه على اعتبار أنها تشكل خطرا عليه، ولكن أي إجراء في مضيق هرمز لن يكون مغايرا مع القانون الدولي كما تقول طهران لحد الآن. ما هي الصيغة التي يعني ستطرح مستقبلا؟ يعني لحد الآن غير واضحة، ولكن إيران تقول أنها ستعمل بقانون بحار 1958 في إدارة المضيق مستقبلا.
0: طيب قبل أن نذهب إلى الصيغة المستقبلية دكتور حسين، دعني أسألك فيما يتعلق بالنطاق الرقابي الذي حددته الهيئة الجديدة لإدارة مضيق هرمز في إيران، هل هذا بداية لتطبيق الإجراء فيما يتعلق بالنطاق الرقابي الذي تم تحديده، أم إنها ورقة سياسية يتم التلويح بها في ظل هذا المسار التفاوضي النشط حالياً؟
1: يعني في تصوري أن هذا الإجراء هو إجراء في فترة القرب وليس إجراء دائمي، لأن أولا الطرف الآخر يعني عمان هي جزء من العملية، هناك مناصفة في المضيق بين إيران وبين عمان باعتبار أن المياه الإقليمية لكلا الدولتين يعني يجب أن يكون 12 ميل لكل منهما، والمضيق أساسا هو أقل من هذا بكثير. من هنا أصل المناصفة هو الذي يحكم العلاقة بين إيران وبين عمان. تعيين هذه المنطقة العملياتية الآن والتي تضم أيضا الإمارات من الجانبين في بحر عمان وفي داخل الخليج، هو يأتي على خلفية سياسية وعسكرية الآن، وقطعا لن يكون في المستقبل، لأن كل الدول في المنطقة هي ذات سيادة سواء كانت عمان أو الإمارات. والآن الظرف هو ظرف حرب يستوجب بعض الأمور، ولكن في ظرف السلام القانون الدولي هو الذي يجب أن يسود.
0: دكتور فرانك، الرئيس دونالد ترامب يقول إن الحصار الأمريكي على مضيق هرمز هو جدار فولاذي، بينما تدعو فرنسا إلى مهمة دفاعية متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في المضيق. إذا كان الجدار فولاذي فعليا والسيطرة الأمريكية كاملة، فلماذا تحتاج واشنطن إلى الحلفاء للتدخل؟
2: شكرا على الاستضافة.

0: فيك بضيف الكريم. حتى نحط الأمور بموازينها، يعني الولايات المتحدة نعم هو حصار فولاذي وقادر على الحصار، يعني يجب أن نعطي حجم القوة العسكرية الأمريكية حجمها الطبيعي، يعني هي أقوى دولة عسكرية في العالم. عملية الذهاب في المحور الدولي يعني شيء طبيعي، لأن الولايات المتحدة يعني بدأت إيران في معركة مباشرة ما بينها وبين الولايات المتحدة، ومن ثم إيران بدأت تستهدف 80 دولة حاليا متضررة من وراء المضيق. فالولايات المتحدة تريد أن يكون نظرة عالمية من خلال مجلس الأمن أو من خلال الطرق الأخرى الحلفاء وهكذا، أنه يعني من سوف يتعامل مع هذا المضيق هي المجموعة الدولية ليست الولايات المتحدة، لأنه فعليا الولايات المتحدة ليست هي الوحيدة المتضررة. ويجب أن نكون يعني واضحين هون أنه هو موضوع المضيق عرض جانبي من الحرب، يعني هو لم يكن هو الحرب، فبناء عليه إيران تأخذ هذا المضيق انها يعني خلينا نقول تعكر صفو الملاحه. الولايات المتحده تحاصر ايران، يعني هذا الكلام على ارض الواقع ما نعرفه. يعني حتى الصين عندما زار الولايات المتحده، عندما زار الرئيس ترامب الصين قالت انه يجب ان يفتح المضيق، والصين قالت لا يجوز ان يكون هناك ايران نووي، هذا كلام الصين يعني. فيعني المحور احنا ذهبنا خرجنا من اطار التواجه المباشر ما بين الولايات المتحدة وإيران في موضوع المضيق، في موضوع الضاقة الذرية. طبعا الضيف يعني احترامي له، يعني هو يعني ناقض نفسه، يعني هو يقول مثلا انه المضيق يفتح وكذا، ولكن يعود ويقول في حرب وما في حرب، بعدين ثم يقول مرة أخرى هناك إدارة، ثم يقول لأعداء للناس جميعها إلا أعداء إيران. فيعني الموضوع مبهم، هو مفتاح مفتوح. يعني مثلا إيران اعتبرت دول الخليج العربي جميعها أعدائها فضربتها في خلينا نقول خلال الحرب، كون انه هي على ادعاء ايران انه الولايات المتحده تستخدم الاراضي العربيه في ضرب ايران، فهي في محور الاعداء. عندما يحدث اي خلل في منطقه المضيق في اي تصرف من الطرفين، لاحظنا انه ايران تضرب الامارات. فيعني يعني الكلام بهذه الطريقه لا يجوز. طيب
1: على أي حال
0: النقطه
1: سنعطي
0: الثانيه
1: للضيف
0: حتى نكون
1: مجال للرد
0: واضحين،
1: على هذا على الإجابة هذه، لكن هو يتحدث في إطار الحرب وليس في الإطار أو إطار الوضع الطبيعي أو ما بعد الحرب.
0: بس
1: لكن أبقى معك في
0: استاذي
1: ذات،
0: الدول، هاي الدول لم تحارب ايران، هاي الدول
1: نعم
0: لم تحارب ايران.
1: سنعطي للضيف الإيراني المساحة للرد، لكن دعني أبقى معك في إطار هذا السؤال وهذه الإجابة. قلت بأن يجب أن نعطي القوة العسكرية الأمريكية حجمها الطبيعي في السؤال عن حاجتها أصلا للحلفاء لكي يتواجدوا في مضيق هرمز للمساهمة في فتحه، ما دام الوضع كذلك سيد فرانك، يعني لماذا لم تفتح مضيق هرمز حتى اللحظة القوة العسكرية الأمريكية؟
0: طيب كما قلنا هلا احنا في جزئين، يعني من يحاصر او من يعيق الملاحه في المضيق هي ايران، من يحاصر ايران هي الولايات المتحده. الولايات المتحده في السفن التي هي يعني ليست ايرانيه او ليست في الاقتصاد الايراني هي تسمح لها بالخروج. طيب اذا بدنا نفتح المضيق، لاحظي انت الدول العربيه في بدايه الحرب والان مره اخرى تحاول ان تنقذ ايران. طبعا انا اربط المواضيع تمام، ولكن شوف شو عملت ايران اليوم مثلا على سبيل المثال، عملت ما يسمى بمنظومه اداره المضيق، كتبت في الخارطه بطريقه مستفزه الخليج الفارسي، لغت وجود الامارات اطلاقا، مع انه الامارات مطله في حدودها البحريه على القسم الجنوبي الغربي مطله، تقاسمت هي مع عمان، مع انه لم نسمع اي شيء احنا من عمان. يعني الموضوع يعني هذا استفزاز للدول التي تحاول أن تنقذك. تخيلي أنت أن الولايات المتحدة تحاول حاليا أن تفتح المضيق بالقوة، تستطيع؟ نعم تستطيع، نعم تستطيع، والضيف أكيد سوف يقبل هذا الكلام مني أنا، ولكن النتائج إحنا نتكلم عن النتائج، دمار، قتل، فوضى في المنطقة، إيران سوف ترد، الدول العربية ممكن تدافع عن نفسها، يعني هذا ما لا تريده الولايات المتحدة. طيب عندما توقفت الحرب وقال الرئيس ترامب أنه لا يريد أن يدمر البنية التحتية لإيران، فعليا تستطيع الولايات المتحدة واقعيا تستطيع، ولكن يعني لا نريد أن نصل إلى هذا المستوى. طيب النقطة الثانية قبل ما تروح للضيف لو سمحتي لي، في ظل هذا أيضا التعاون العربي الموجود في إنقاذ ما يمكن إنقاذه مع الباكستان
1: لا
0: والتواصل
1: هذا
0: ما بين
1: موضوع
0: الولايات
1: آخر،
0: المتحدة وإيران،
1: سنأتي إليه. دعنا فقط نكمل موضوع مضيق قرمز ثم نعود إلى موضوع الوساطة. دكتور فرانك، دكتور حسين ريفيوران، أعود إليك إذا ما كنت تريد أن ترد على ما قاله ضيفنا من الولايات المتحدة، وأسألك أيضا عما قاله مستشار المرشد عندما تحدث عن إدارة هرمز وقال أنها حد أدنى من مطالب إيران، ما الذي يعنيه بذلك؟
2: يعني أولا ما تفضل به الضيف، يعني أنا أستغرب وهو يعيش في أمريكا، يعني يقول أن إيران كتبت على الخارطة الخليج الفارسي، وهذه مستفزة. كل لغات العالم تقول بيرشن غولف، وهو في أمريكا، يعني ما عدا أنه موضوع ما يطرح في العالم العربي، وهو بدأ من الخمسينات في فترة جمال عبد الناصر، الكل يعرف ذلك. لا أريد أن أدخل في مهاترات تاريخية، ولكن هذا يعني هل هذا هو الاستفزاز؟ لا أدري يعني كيف تفسر الأمور. يعني أولا الآن في موضوع مضيق هرمز، هل الصيغة الإيرانية لمرحلة ما بعد الحرب واضحة؟ لحد الآن ليست واضحة، ولكن الإطار واضح. يعني عندما يقول وزير الخارجية أن الخليج المضيق لا يمكن أن يدار خارج إطار القانون الدولي، هذا معناه أن إيران ستجد صيغة متوافقة مع القانون الدولي. لكن كيف ستكون لحد الآن غير واضح.
1: ما يقوله أيضا مستشار المرشد واضح عندما يتحدث ويقول أن إدارة هرمز كحد أدنى هي يعني حد أدنى من مطالب إيران إدارة المضيق. وأسألك، هل هذا يعني أن التفاوض لم يعد حول وقف الحرب وإنما حول اعتراف دولي بنفوذ إيران عن هرمز مثلا؟
2: يعني الآن في المفاوضات الجارية الآن بين إيران وأمريكا عبر باكستان، موضوع مستقبل مضيق هرمز هو غير مطروح. فتح مضيق هرمز مطروح، يعني وموضوع الحصار الأمريكي ضد إيران. يعني الضيف أولا ذكر أن أمريكا تريد العالم كله أن يأتي ويعني يحترم القانون الدولي، والحصار الأمريكي ضد إيران عقوبات جماعية ليست خارج إطار القانون، لا هي جريمة حربية، جريمة حرب باعتبار أنها عقوبات جماعية. أمريكا التي بدأت الحرب ضمن إطار متعارض مع القانون الدولي الآن بدأت تطلب تطبيق القانون الدولي على مضيق هرمز، وعدم تطبيقه على ما تقوم به أمريكا من جريمة حرب واضحة المعالم ومكتملة الأركان. من هنا ما أريد أن أقول أنه نحن الآن في ظرف خاص وهو ظرف الحرب، الآن فقط وقف إطلاق نار، لا زال الكلام والتفاوض مستمر، ولكن لم يفضي إلى إطار ونتيجة واتفاق بين الطرفين. من هنا كل ما هو موجود وضع غير طبيعي. لماذا؟ لأن المضيق الآن من يتحكم به هو القوات المسلحة، في حين أنه في فترة السلم ليست القوات المسلحة هي التي تحدد المضيق، وضع المضيق، بل أن الحكومة والجانب المدني هو الذي سيحدد هذا الإطار.
1: يعني لم نصل إلى اتفاق حتى اللحظة كما تقول، لكن الإطار العام فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز واضح من التصريحات من زعماء العالم، وعليه إذا رفض العالم إدارة إيران لمضيق هرمز. سيد حسين، هنالك 136 دولة تتحضر في مجلس الأمن لاستصدار قرار لحرية الملاحة في مضيق هرمز، بالتالي ماذا سيكون موقف إيران؟
2: يعني موقف إيران في هذا الإطار واضح. يعني الآن حتى في داخل إيران هناك نقاش حول هذا الموضوع، البعض يطرح موضوع الرسوم، البعض يقول أن الرسوم هي عمل يعني لا يمتلك وجاهة قانونية، البعض يطرح موضوع التأمين، أنه أن تقوم شركة تأمين إيرانية أنه بتأمين السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وتدفع يعني ضريبة تأمين، وإيران تقوم بصرف هذه الأموال على الجانب البيئي في هذه المنطقة. يعني هذا الكلام كله يجري

0: الآن، وهذا يعكس أن الأمور لم تصل إلى نتيجة، لا زال النقاش جاريا في إيران حول هذا الموضوع.
1: دكتور فرانك، يعني تعرفون أن إيران تتعامل مع مضيق هرمز كورقة تقريبا مساوية لملفها النووي، وعليه هل تستطيع الولايات المتحدة أن توقع اتفاقا في إطار الملف النووي دون مضيق هرمز؟
2: ما يا أستاذي يعني لا تعطيني فرصة، يعني أنا الضيف يعني شرح النقطة ولكن أنا ما وصلت النقطة تبعتي، يعني أنا كنت بحاول أشرح نقطة معينة
1: تفضل.
2: إنه هناك مفاوضات ما بين الطرفين. طيب بناء على المفاوضات اللي بين الطرفين كل طرف عرض النقاط تبعته، هلا وصلنا لمرحلة إنه ممكن تستمر العملية العسكرية، ولكن توقفت العملية العسكرية. لماذا؟ لأنه كما قيل بالحرف الواحد يعني إنه دول عربية توسطت لإعطاء يعني مجال للدبلوماسية. طيب تمام متفقين. هلا بناء عليه وهناك وساطة وهناك وسيط باكستاني ويذهب وزير الدفاع والقائد العام للجيش لإيران، تذهب إيران مباشرة يعني بطريقة غريبة جدا، يعني كأنها لا تريد أن تصل إلى عملية تفاوض وكأنها لا تأبه مثلا بالأطراف التي تتوسط، لأنه يعني كيف تخرج بهذا المنظور حاليا بظل هذه الظروف يعني بظل الوساطات أنه تسيطر على المضيق وتعلن يعني أنه المضيق لها مثلا، وهي طبعا سوف تتعامل مع المنظومة الدولية. يا أستاذة ما أنت تعلمي يعني هذا المضيق مياه دولية، يعني من سوف يقبل هذا الكلام؟ يعني إيران تعلم أنه لا أحد سوف يقبل هذا الكلام، ولكن أنا إذا أردت أن تسأليني هي رسالة موجهة للداخل الإيراني لكي يبقى متماسك. النقطة الثانية طبعا عملية الخليج الفارسي، لماذا مستفزة؟ لأن الأطراف العربية بتتوسط لك يا أستاذ، عم تتوسط لك يعني إذا، وطبعا توسطت قبل الحرب وكان المفروض يكون هناك اتفاق في تركيا، وإيران اللي رفضت مع وذهبت مع الوسيط العماني، يعني حتى نعطي كل جانب حقه. فإذا الدول العربية تحاول أن تتوسط لك لماذا تستفزها؟ طيب طبعا نقطة الاستفزاز هاي ممكن ما عجبت الضيف بلا منها. طيب الاستفزاز بموضوع الإمارات يا أخي عندها حق دولي يا رجل، عندها مياه دولية، أنت
1: نعم.
2: تستفزها
1: شكرا.
2: ولا ما تستفزها؟ طبعا تستفزها. طيب
1: نعم.
2: النقطة الثانية المرشد يخرج بفتوى أنه النفط لا يجوز أن يخرج من الدولة، فتوى من
1: شكرا.
2: نظام أيديولوجي، يعني
1: شكرا.
2: الجميع سوف يطبق هذه الفتوى،
1: وصلت
2: فبناء
1: الفكرة.
2: عليه كيف سوف تتم
1: جزيل
2: المفاوضات؟
1: الشكر لك دكتور فرانك مسمار ودكتور حسين ريفيوران، شكرا لكما، أدركنا الوقت. في الولايات المتحدة كشفت الانتخابات التمهيدية في ولاية كنتاكي ولويزيانا تعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفوذه داخل الحزب الجمهوري، ورغم تراجع شعبيته عند عموم الأمريكيين بسبب قرار الحرب وفق أحدث استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الجمهوريين يؤيدون سياسته.
3: يعزز الرئيس ترامب قبضته على الحزب الجمهوري تباعاً، فقد منحته جولات انتخابية تمهيدية عدة جرت أخيرا تفويضا حزبيا واسعا جعل معيار الولاء لقيادته حاسما، بل ويتقدم على اعتبارات سياسية وحزبية أخرى كما يرى البعض، بعد تمكنه من رفع الكلفة السياسية على معارضيه الجمهوريين وإسقاط المرشحين منهم وضمان الفوز لداعمه. هذا النفوذ يرجع لارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين حتى في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية وقدرته على تحفيز قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات لتمويل الحملات، إضافة إلى ضغطه السياسي والإعلامي على الخصوم. الحزب الجمهوري بات حزب ترامب كما يرى البعض بعد تحوله أكثر نحو الشعبوية والقومية، وبعد تراجع التيارات التقليدية وخسارة شخصيات بارزة فيها لنفوذها مثل ميتش ماكونيل الزعيم الأسبق للجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرين، وأيضا غياب منافسين وقيادات بديلة. وكانت شخصيات جمهورية بينها رون دي سانتوس حاكم فلوريدا قد فشلت في تحديه في الانتخابات التمهيدية عام 2024.
4: الجمهوريون سيتطلعون مستقبلا نحو مرشحين آخرين بحثا عن من قد يترشح للرئاسة في عام 2028، وذلك لأن الرئيس ترامب يخضع لقيود تحديد الفترات الرئاسية، غير أن نفوذ ترامب داخل الحزب سيظل قويا للغاية حتى 20 من يناير 2029.
3: غير أن الفوز في انتخابات حزبية داخلية لا يضمن الفوز في الانتخابات العامة، ولا سيما أن شعبية ترامب على المستوى الوطني تشهد تراجعا مستمرا بسبب الحرب مع إيران.

0: ووفق أحدث استطلاعات للرأي فإن نحو ثلثي الأمريكيين يعارضونه، خاصة وسط المستقلين والناخبين المتأرجحين والشباب والطبقة العاملة، وهي الفئات التي حسمت الانتخابات الرئاسية لصالحه سابقا. أي أن الولاء قد يكون حاسما في الانتخابات التمهيدية، لكنه ليس بالضرورة كذلك في الانتخابات العامة، وخاصة في الولايات المتأرجحة.
1: مستقبل الحزب الجمهوري قاتم للغاية، فإذا ما وضعت اعتبارات الولاء فوق كل اعتبار فسنواجه حينها وضعا يكون فيه مستوى المرشحين في الانتخابات متدنيا.
2: نفوذ ترامب ليس مطلقا على الحزب الجمهوري، لكنه يتنامى بقوة بفعل جملة من العوامل والمتغيرات التي تدفع الحزب أكثر نحو الترامبية على حساب التيارات التقليدية الأخرى. الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب والفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
3: في تطورات الملف اللبناني، قال الجيش الإسرائيلي أنه قضى على مسلحين اثنين على بعد مئات الأمتار من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان. للمزيد من التفاصيل معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، أهلا ومرحبا بك. ماذا يعني بالنسبة لإسرائيل أن تعلن أنها قضت على مسلحين من حزب الله على بعد مئات الأمتار من الحدود على الرغم من المنطقة العازلة؟
4: بالضبط منى، هناك حالة من الجدل والقلق تساور سكان الشمال الإسرائيلي، بدت واضحة في تصريحات رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأعلى صباح هذا اليوم. هو يقول إن رصد المسلحين وكذلك إطلاق المسيرات والصواريخ يعني أنه لا يوجد وقف إطلاق النار، وبأن السكان هناك يعيشون تحت وطأة هذه التهديدات. وهو يقول إن صافرات الإنذار هي صافرات إنذار للحكومة الإسرائيلية التي يتوجب عليها إحراز انتصار واضح في الأراضي اللبنانية يضمن إزالة هذه التهديدات. الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن صباح هذا اليوم بأنه رصد مشبوهين اثنين هما يقتربان من الحدود الإسرائيلية وكان في منطقة جنوب لبنان، وبأنه عمل على تصفيتهما. القناة 12 الإسرائيلية قالت إن حالة استنفار أعلنت في المكان، وقد طالب الجيش سكان عدة بلدات إسرائيلية في شمال إسرائيل بضرورة الدخول إلى المنازل وإغلاق الأبواب على أنفسهم والتحصن في داخلها إلى حين انتهاء هذا الحدث. هذا الحدث ليس الأول، ولكنه هو الأول ربما منذ إعلان الجيش الإسرائيلي والقيادات العسكرية والسياسية بأن الجيش منتشر بشكل كبير جدا وواسع النطاق في المناطق الحدودية من أجل منع عمليات التسلل، وكذلك في محاولة لمنع إطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات باتجاه البلدات الإسرائيلية. حدوث مثل هذا الأمر ربما بالنسبة لكثير من الإسرائيليين يدلل على أن الجيش لم ينجح حتى هذه اللحظة في إبعاد ما يسميه بخطر عناصر حزب الله. وكان أيضا مصدر مسؤول عسكري بالأمس قد أعلن ذلك لصحيفة هآرتس وكذلك موقع ولا الإسرائيلي عندما قال إن الجيش لم ينجح حتى هذه اللحظة في إنجاز مهام واضحة، وكذلك إن العملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني لا تزال أمامها الكثير من العراقيل، ذلك بسبب استهداف القوات الإسرائيلية من قبل عناصر حزب الله بالمسيرات والصواريخ، بالإضافة إلى الإطلاق الدائم للصواريخ والمسيرات على البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل. هناك نداءات واسعة للحكومة الإسرائيلية لعدم الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار في لبنان، وبخاصة من سكان الشمال الذين كانوا قد تظاهروا قبل عدة أسابيع واليوم يتحدثون مرة أخرى عبر ممثليهم بأنهم يريدون انتشارا أوسع للجيش الإسرائيلي من أجل حمايتهم وتوفير على الأقل حماية للسكان والبلدات الإسرائيلية من الصواريخ التي تطلق عليهم هم يقولون بشكل يومي، ومن صفارات الإنذار التي تقض المضاجع وتدفع الإسرائيليين إلى دخول الملاجئ بشكل مستمر. بالأمس قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن الجيش منتشر على الجبهات كافة وكذلك في إطارها الجبهة اللبنانية، وهو يقول إن الجيش مستعد للدفاع وللهجوم أيضا. إسرائيل تقول بأن أيديها مكبلة من قبل الإدارة الأمريكية في لبنان، وهذا ربما ما يقوله عدد من الضباط الإسرائيليون بأنهم من كثب يتابعون كيف أن الحكومة الإسرائيلية تضغط على الجيش لعدم تنفيذ أو توسيع العملية العسكرية. لكن هناك مصادر كانت قد أشارت إلى أن ثمة محاولة من القيادة العسكرية للضغط أكثر على الحكومة الإسرائيلية لتوسيع تلك العملية. هم يريدون أن يستهدفوا مزيدا من عناصر حزب الله وبخاصة مشغلي المسيرات التي تؤدي إلى ارتفاع الإصابات لدى الجيش الإسرائيلي وكذلك مستودعات هذه المسيرات وأماكن تصنيعها.
3: جزيل الشكر لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. سياسيا، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان، تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين لبنانيين والسفير الإيراني لدى بيروت. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن دكتور حسن منيمنا المحلل السياسي والباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، وينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكما دكتور منيمنا. أبدأ معك فيما يتعلق بهذه العقوبات، هل هدفها تغيير سلوك حزب الله أم الضغط على الدولة اللبنانية في إطار العملية التفاوضية؟
5: لا شك بأن جزء من فرض هذه العقوبات في هذه اللحظة عائد إلى تبدل موازين القوى، وعلى الأقل موازين التأثير داخل الإدارة الأمريكية من الواقعيين إلى الصقور. ولكن هذا لا ينفي بأنه في الأمر إن لم تكن رسالة على الأقل إظهار لتوجه أمريكي واضح اليوم. المرجعية في الصراع بين لبنان وإسرائيل ليست مرجعية دولية، لا من وجهة نظر الولايات المتحدة ولا من وجهة نظر إسرائيل، ولا حتى سواء أقر لبنان بذلك أم لا من وجهة نظر اللبنانية، حيث أن الجانب اللبناني قد وقع على اتفاقية توقف الأعمال العدائية ومن ثم دخل في مفاوضات. المرجعية أمريكية، وهذه المرجعية تقول اليوم للبنان بأن التدخل الأمريكي بالشأن الداخلي اللبناني هو أمر لا ليس فقط متاح ولكنه يأتي في إطار التصور الأمريكي للدور الأمريكي في لبنان. العقوبات لم تقتصر على نواب في في في في البرلمان اللبناني، ولكنها كذلك طالت مسؤولين عسكريين، أي أنه بعبارة أخرى الولايات المتحدة تقول لا يكفي بأن تقوم الدولة اللبنانية ذات السيادة بما تراه مناسبا من أجل تأطير العملية، عملية التفاوض وصولا إلى ما تريده الولايات المتحدة من سلام بين مزدوجين بين لبنان وإسرائيل، ولكن الولايات المتحدة هي التي سوف توجه ذلك، وبالتالي أي مناورة أو أي تحرك أو أي محاولة تأثير سواء من جانب حزب الله أو من جانب السلطات اللبنانية بما يعارض التوجه الأمريكي الإسرائيلي من وجهة نظر أمريكية هي غير مقبولة، والدليل بأن هذه العقوبات تفرض كما تريد الولايات المتحدة.
3: هي غير مقبولة، لكن الولايات المتحدة تعلم أن حزب الله لن يغير خياراته بسبب هذه العقوبات، فما هي القيمة العملية لهذه العقوبات برأيك سيد منيمنا؟
5: ما تتوقعه الولايات المتحدة من الجانب اللبناني هو أن ينضم لبنان إلى إسرائيل في مواجهة حزب الله، أي أن خط التماس ليس بين لبنان وإسرائيل وليس حتى بين إسرائيل وحزب الله، خط التماس من وجهة نظر أمريكية لابد أن يكون بين لبنان وإسرائيل من جهة وحزب الله من جهة أخرى، وأي طرف في الجانب اللبناني حتى ضمن المؤسسات اللبنانية لا ينسجم مع هذه الرؤية يتعرض بالتالي للعقوبات، ويتعرض بطبيعة الحال لمطالبة السلطات اللبنانية بعزله بمنعه من القيام بدوره إلى ما هنالك. بالنسبة لأعضاء المجلس النيابي طبعا لا تستطيع السلطة اللبنانية أن تعزله، وبالتالي فإن هذه الخطوة الأمريكية تأتي للإشارة على أن الولايات المتحدة تريد تبديل الواقع اللبناني الذي هو فعليا تحت وصاية أمريكية بشكل ينسجم مع الرغبة الأمريكية بأن تحصل هذه المصافحة بين جوزيف عون وبنيامين نتنياهو.
3: سيد طارق ترشيشي، كيف تنظر الحكومة اللبنانية إلى هذه العقوبات؟ هل هنالك موقف رسمي موحد من لبنان من استهداف نواب منتخبين وضباط في المؤسسة الأمنية الرسمية؟
6: أولا تحية لك ولضيفك الدكتور الميمني وللمشاهدين. حتى الآن لم يصدر عن الحكومة اللبنانية أي موقف يرد على هذه العقوبات، لكن هذا القرار الأمريكي أحدث مضاعفات في الوسط السياسي في لبنان، ويعني

0: أعطي تفسيرات كثيرة عن أنه عبارة عن مجموعة رسائل وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية دفعة واحدة، وفي اتجاه رئيس الجمهورية، في اتجاه رئيس مجلس النواب، في اتجاه قيادة الجيش، في اتجاه حزب الله، في اتجاه حركة أمل. يعني هذا القرار يعني ما بدي أقول عمل إرباك، عمل كان مفاجئ مفاجئ، على الرغم أنه يعني العقوبات الأمريكية ليست جديدة في لبنان. يعني لقد فرض الأمريكيون مجموعة سلسلة طويلة من العقوبات على كثير من السياسيين، لكن توقيت هذه العقوبات هو المفاجئ، ونوعية الأشخاص الذين تناولتهم هذه العقوبات هو المهم. أولا بالنسبة إلى أعضاء مجلس النيابي النواب، نواب حزب الله السيد حسن فضل الله والسيد إبراهيم الموسوي والسيد حسين الحاج حسن والوزير السابق والنائب السابق محمد فنيش، يعني هذا معروف انه يعني في المبدأ انه دائما في عقوبات عم تتخذها الإدارة الأمريكية ضد الحزب، لكن ان تصل الامور في اتجاه ان تطاول العقوبات هذه المرة وللمرة الثانية معاونين للرئيس نبيه بري، فهذا يعني ان هناك رسالة غير مباشرة الى الرئيس بري، كأن الأمريكيين يريدون ان يقولوا انهم غير راضين عن الطريقة التي يدير بها الرئيس نبيه بري الأمور. الرئيس نبيه بري يدير الأمور بهدوء، تواصله مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قائم حول كيف، يعني هو يختلف مع الرئيسين حول موضوع المفاوضات المباشرة، لكنه لا يختلف ويريد أن تكون غير مباشرة، لكنه لا يختلف معهما على أهداف هذه المفاوضات. أما بالنسبة للضابطين اللذين تناولتهم العقوبات، فهؤلاء ضابطين يتبعان لمؤسسة عسكرية، والمؤسسة ويخضعان لقرارات هذه المؤسسة ولأوامرها.
1: وبالتالي
0: اليوم
1: وفي
0: الجيش
1: ظل
0: اللبناني
1: هذا
0: حدد،
1: برأيك كيف سيتصرف لبنان؟
0: خليني أكمل لك الفكرة.
1: نعم وصلت الصورة. نعم وصلت الصورة فيما تريد أن تقوله، لكن يدركنا الوقت وعلينا أن نتقدم في الأسئلة. ما هو موقف لبنان من المسار الأمني الذي من المفترض أن يعقد في واشنطن بعد 8 أيام من اليوم، بعد هذه العقوبات التي تفرض على أفراد في المؤسسة الأمنية والعسكرية؟ كيف سيتصرف برأيك بتقديرك؟ نحن نعلم أنه حتى اللحظة لا يوجد لربما يعني حديث رسمي حول ذلك، لكن كيف تقدر أنت الموقف؟
0: مبدئيا الجيش اللبناني جهز حضر عين اعضاء الوفد الذي سيذهب الى اجتماعات واشنطن للمسار الامني، لكن هذا القرار الذي حصل يعني احدث نوع من رده الفعل. سوف نرى كيف سيتصرف لبنان الرسمي في موضوع التعاطي مع هذا المسار، علما انه هناك يعني من يقول انه فليذهب الوفد ويناقش فقط موضوع وقف اطلاق النار، وهناك فريق يقول أنه فلنتوقف عن المشاركة في المفاوضات حتى يتم تثبيت وقف اطلاق النار. الدولة اللبنانية كانت ولا تزال تطالب بتثبيت وقف اطلاق النار، حصلت على وعد أمريكي كما يقول المسؤولون في لبنان، وهذا الوعد الأمريكي لم ينفذ، لذلك موضوع الذهاب إلى المفاوضات صار في نوع من يعني نذهب أو لا نذهب، يعني صارت القصة مطروحة نذهب أو لا نذهب، خصوصا إذا استمرت في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، واليومية عم ترتكب مجازر، نسف بيوت، يعني لا يمر يوم إلا وفيه مجموعات من الشهداء والجرحى. يعني فلبنان الرسمي، أعود وأقول لبنان الرسمي الآن يدرس، ويمكن قد نسمع اليوم بعض المواقف، لكن لبنان يدرس فعليا كيف سيتعاطى مع يعني يعيد ترتيب أولوياته في موضوع التعاطي مع المفاوضات في ضوء ما حصل. يعني أنا لا أقول أنه لبنان ما بده يوصل لاتفاق إنهاء حرب، لبنان يريد ذلك، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تضغط على إسرائيل، هكذا يقول المسؤول، إن عليها أن تضغط على إسرائيل لتلتزم على الأقل بوقف إطلاق النار لتتم المفاوضات ليس تحت النار في أجواء هادئة.
1: نعم. وصلت الصورة.
0: يعني على رغم الاختلاف، على رغم الاختلاف.
1: اسمح لي سيد طارق أنقل الحوار مع دكتور حسن منيمنة. يعني جزء من المقاربة الأمريكية فيما يتعلق في لبنان هو أن تضع الولايات المتحدة، هذه رؤيتها، الجيش اللبناني في الجنوب مكان حزب الله وتجعله في مواجهة أصلا مع حزب الله، لكن في الوقت ذاته تفرض عقوبات على أفراد من الجيش اللبناني، كيف ذلك؟
2: نعم، لأن الولايات المتحدة تعتبر بأن الفترة السابقة هي فترة مماطلة، سواء من جانب حزب الله أو حتى من جانب السلطة اللبنانية، من جانب الرئاسة ورئاسة الحكومة، رغم أن الرئيس ورئيس الحكومة يشيران إلى دقة الوضع في لبنان. دقة الوضع في لبنان هذه من وجهة نظر أمريكية حجة لم تعد مقبولة على الإطلاق، وبالتالي الموقف الأمريكي هو بأن لبنان عليه أن يسير وفق ما تراه الإدارة الأمريكية في مفاوضات تؤدي إلى السلام مع إسرائيل، وليس فقط إلى وقف إطلاق نار، دون تردد ودون تلكؤ. أن يقول اللبنانيون خلاف ذلك لا بأس، شرط أن يفعلوا ما تطلبه الإدارة الأمريكية. قد يبدو هذا الموقف وكأنه موقف استعلائي، وهو كذلك، انطلاقا من القناعة الأمريكية بأن الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء اللبناني هما حيثهما بناء على تصور من جانب الولايات المتحدة وكل الدول الضامنة إلى حد ما بأن المسعى سوف يكون تجريد حزب الله من السلاح، ما جرى تعتبره الولايات المتحدة على أنه تجاوز لذلك وتحمل قدر كبير من المسؤولية للدولة اللبنانية. طيب. إذن للأسف لا نتحدث هنا عن علاقة ندية، ليس هناك في الجانب الأمريكي من يراعي، من يأخذ بعين الاعتبار لا دقة الموضوع في الداخل اللبناني ولا مسألة السيادة اللبنانية والقرار اللبناني وما أشبه، لأن الاعتبار هنا أنه في الأمر تلاعب، وتجاوز هذا التلاعب يكون بالصرامة التي تظهرها الولايات المتحدة.
1: طيب وعليه دكتور منيمنة، يعني أليست العقوبات في هذا التوقيت بالذات تعطي حزب الله حجة لكي يقول ويثبت موقفه عندما يردد دائما بأن الولايات المتحدة ليست وسيطا وإنما طرف؟
2: الولايات المتحدة لا تزعم بأنها وسيط. الولايات المتحدة فيما يتعلق بحزب الله هي تريد أن تكون إسرائيل ولبنان وبطبيعة الحال هي كذلك في صف، وحزب الله في صف آخر. هذا المسعى هو القول بأن هذا هو الاتفاق، هذا هو التأطير، هذا هو ما توافق عليه الجميع، وتخلف الدولة اللبنانية عن الانضمام إلى هذا الصف هو ما يدفع الولايات المتحدة إلى مواقف عقوبية. مجددا أشدد على النقطة الأهم هنا، هي بأن الهدف ليس إيجاد صيغة تعايش مع حزب الله ولكن الانتهاء من حزب الله. الموقف الأمريكي الأساسي هو التخلص من سلاح حزب الله، ولكن ثمة من في واشنطن وطبعا في تل أبيب من يدعو إلى تفكيك كل البنى التي سمحت لحزب الله بأن يكون موجودا ابتداء. إذا الولايات المتحدة لا تعتبر هنا بأنها تبالغ، هي تعتبر بأنها تلزم لبنان بما التزم به ابتداء من اتفاقية وقف الأعمال العدائية. ما جرى اليوم بغض النظر عن أن إسرائيل لم تلتزم، ولكن القراءة الأمريكية هي بأنه كان لإسرائيل الحق أن تقدم على ما يقدم عليه لبنان، والأمر مستمر بهذا الشكل إلى اليوم. وإذا كان ثمة من يمكن وضع العقوبات عليه من أجل هذا فليكن.
1: دكتور طارق، سريعا فيما يتعلق بلبنان، هل يفاوض إسرائيل من موقع قرار سياسي أم تحت ضغط أمريكي؟
0: يعني واضح أن هناك ضغط أمريكي على لبنان، يعني الدفع الأمريكي والإسرائيلي في اتجاه يعني إيجاد نوع ما يعني بين مزدوجين شراكة مع الحكومة اللبنانية للقضاء على حزب الله. يعني أنا في تقديري من يطرح هذه المسألة لا يريد سلام للبنان ولا يريد حل لإنهاء حال الحرب، لأنه هذه الطبقة
1: أدركنا الوقت سيد طارق ترشيشي. شكرا جزيلا لك. ودكتور حسن منامنا شكرا جزيلا لكما. وصل إلى مطار إسطنبول في تركيا مئات الناشطين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية قبل أيام في المياه الدولية خلال مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي أثناء محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وقال الناشطون إنهم تعرضوا لمعاملة عنيفة على يد القوات الإسرائيلية.
3: نحن الآن في مطار إسطنبول الدولي حيث وصل أكثر من 400 ناشط ينتمون إلى نحو 40 دولة في العالم، 85 منهم من المواطنين الأتراك. هؤلاء النشطاء كانوا على متن 50 سفينة انطلقت قبل أسبوع من ميناء مرمريز جنوب غربي تركيا في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وذلك قبل أن تعترض القوات الإسرائيلية هذه السفن في المياه الدولية وتصادرها وتعتقل من كانوا على متنها بصورة وحشية على حد وصف كثير من النشطاء.
4: خلال 4 أيام لم أرى إلا العنف، عنف ورا عنف، يعني فرقة من اختصاص معين من العساكر تسلمنا لفرقة أخرى، نظن أن الفرقة الأولى كانت هي العنيفة فإذا التي تتلوها أعنف منها والتي تتلوها أعنف منها.
5: لم أكن أتوقع ذلك. نعم أعلم أن هناك أمورا ستحدث، لكن ما حدث كان استثنائيا وجنونيا.
3: وكانت الكثير من دول العالم قد نددت بمشاهد التنكيل بنشطاء أسطول الصمود التي نشرها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير. فهنا في تركيا اعتبرت الخارجية بأن هذه الممارسات تظهر مرة أخرى أمام العالم بأسره ما وصفتها بالعقلية الوحشية والقائمة على العنف التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.
6: لست وحدي في هذا، إن أكثر من 90% من الناشطين أكدوا ونحن على متن الطائرة أنهم سيعيدون الكرة بالرغم من ما جرى، لن نتراجع عن نصرة غزة.
3: وكما جرت العادة في المرات السابقة التي قامت فيها تركيا بإجلاء نشطاء أسطول الصمود، أعلنت النيابة العامة التركية هذه المرة أيضا بأنها سوف تأخذ إفادات من يرغب من النشطاء قبل مغادرتهم إلى بلدانهم، بهدف ضم هذه الإفادات إلى ملف تحقيقات النيابة التي تعد ملف قضية تتهم فيها إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. عمرو لافي، الجزيرة، إسطنبول.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية، مستمرون معكم لرصد تطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن حققت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران ولكنها تتعامل مع ما وصفه بنظام ممزق، مؤكدا السعي للتوصل إلى صفقة. وعلى الجانب الإيراني، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. بدورها قالت وكالة إسنا الإيرانية إن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بوساطة باكستان مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق. وأضافت أن وزير داخلية باكستان سيبقى في طهران اليوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. من جانب آخر، ألغى الجمهوريون في مجلس النواب تصويتا على صلاحيات الحرب مع إيران بسبب مشاكل تتعلق بالنصب. وفي الشأن اللبناني، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حنوي. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال من وصفهم بمشبوهين أو بمشبوهين اثنين في جنوب لبنان على بعد مئات الأمتار من الحدود مع إسرائيل. وكانت الخارجية الأمريكية قالت للجزيرة في وقت سابق إن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين لبنانيين والسفير الإيراني لدى بيروت. وتعليقا على الخطوة قال حزب الله إن العقوبات محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني، وإن إدراج ضباط لبنانيين فيها عشية اللقاءات في البنتاغون محاولة لترهيب المؤسسة الأمنية الرسمية في

0: في لبنان. من جانبه قال النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن للجزيرة إن الضغوط على حزب الله وحركة أمل تهدف لتقويض سيادة لبنان، وأضاف أن فرض واشنطن عقوبات على ضباط في الجيش هو محاولة لترهيب وفد لبنان العسكري الذي سيزورها. أما حركة أمل فرأت أن العقوبات على أحمد بعلبكي وعلي صفاوي تستهدف دور الحركة الحريص على القضايا الوطنية. من جهتها دانت الخارجية الإيرانية فرض واشنطن عقوبات على السفير الإيراني في بيروت وعدد من ممثلي حزب الله في مجلس النواب اللبناني ومسؤولين من حركة أمل والعديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين اللبنانيين. والآن ننتقل إلى مراسلينا، ومعنا من طهران عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك عمر فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية الآن وما يرشح عنها من تصريحات فيما يتعلق به، إلى أي مدى هنالك تفاؤل وثقة بأن الحال سيفضي إلى يعني إلى نتيجة أخرى غير التي أفضت إليها الجولات السابقة؟
1: نعم، هنا التفاؤل ازداد خلال ليلة أمس مع استمرار أو تمديد زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، حيث كان قد وصل يوم الأربعاء وبقي الخميس، وهو يستمر حتى اليوم الجمعة في محاولة للتوصل إلى حل وسط في بعض القضايا الشائكة العالقة بين طهران وواشنطن. هذا التمديد يأتي تزامنا مع استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين عبر وزير الداخلية الباكستاني، الذي لم يكتفي فقط بهذه العملية، بل إن مصادر هنا في طهران تحدثت عن أن الوسيط الباكستاني بات يعدل على النصوص المقدمة إليه من قبل كل من طهران وواشنطن في مسعى لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين. نعرف هنا أن حالة من الجمود كانت قد طغت على المفاوضات الإيرانية الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، والطرفان وصلا إلى حافة الهاوية، وكانت هناك احتمالات كبيرة لتجدد المواجهة، لكن تفعيل الوساطة الباكستانية بهذا الشكل ودخول وساطات أخرى كدول في المنطقة الخليجية ومصر وتركيا، وإضافة كل تلك الجهود إلى القناة الأساسية التي هي باكستان، دفعت بالمفاوضات قدما. هناك تسريبات بحصول تقدم في بعض القضايا وبعض التعديلات التي تجرى على الرسائل بين الطرفين، لكن هذا لا يعني أن هناك قضايا لا تزال عالقة. هناك قضايا مهمة على رأسها مضيق هرمز، كيف سيكون الوضع في المضيق. هناك رؤية إيرانية لأن تكون لدى إيران إدارة تختلف عما كان عليها قبل الحرب، وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن إيران تتطلع إلى إدارة تضمن لها كلفة تأمينها للملاحة البحرية وتعويضات عن الخدمات البيئية جراء تسرب النفط أو المواد البتروكيماوية أو المواد السامة عندما تمر السفن من تلك المنطقة. إضافة إلى أن الملفات التي تتعلق باليورانيوم، بالنووي، بتعويضات إيران عن الخسائر ورفع العقوبات ورفع التجميد، كل تلك قضايا لا تزال على طاولة الوسيط الباكستاني.
0: عمر، بالحديث عن هرمز، بعد إعلان النطاق الرقابي في المضيق من قبل الهيئة الجديدة لإدارة مضيق هرمز، هل بدأت السلطات الإيرانية بتطبيق هذا الإجراء أم أنه ورقة سياسية تضعها على طاولة التفاوض الآن؟
1: منى، النطاق الذي أعلنت عنه البحرية الحرس الثوري في مضيق هرمز هو كان معلن بالأساس يوم الرابع من أبريل، تزامنا مع تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية ما سمته بمشروع الحرية في المضيق. نعرف أن المضيق يحده من الشمال السواحل الإيرانية من قرية كوه مبارك إلى نهاية جزيرة قشم، ومن الجنوب مع السواحل العمانية. لكن هذا النطاق الذي وسعه الحرس الثوري بات يشمل في المناطق الجنوبية السواحل الإماراتية.

0: على طرفي المضيق، وبالتالي هناك توسيع لنطاق العمليات العسكرية، بمعنى أي أن أي سفينة تريد الدخول في هذا النطاق عليها أن تنسق أولا مع القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني. خلال الساعات الماضية كان قد تم الإعلان عن مرور 31 سفينة من المضيق بعد أن تلقت التعليمات من قبل أو التنسيق مع البحرية في الحرس الثوري الإيراني. هذه الإجراءات لا تغيير عليها، لكن يبدو أن تجديد الإعلان عن هذا النطاق خلال الأيام الماضية هو تزامن مع استمرار الوساطة الباكستانية، ويبدو أنه ورقة ضغط جديدة تريد طهران أن تذكر الأمريكيين أن مفتاح المضيق لا يزال بيد البحرية في الحرس الثوري.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. أحمد، الجمهوريون في مجلس النواب يلغون تصويتا على صلاحية الحرب مع إيران بسبب ما يقولون أنه مشاكل تتعلق بالنصاب، رغم ذلك المحاولات الديمقراطية مستمرة.
2: بالفعل، وحالة سجال مستمرة أيضا منى في أروقة الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بسبب هذا القانون. الديمقراطيون لم يألوا جهدا في الاستمرار لتقديم هذا القانون والتصويت عليه، وفي كل مرة تتزايد أعداد الأعضاء المؤيدين له. الآن في هذه المحاولة الأخيرة الجمهوريون يقولون إنه بسبب مشاكل تتعلق بالنصاب، تتعلق بعدد الأعضاء الحاضرين في الكونغرس لحظة الرغبة في طرحه للتصويت، لم يكن مكتملا النصاب وفق القانون. وبالتالي فهناك حديث من قبل الجمهوريين يتعلق بأن الديمقراطيين يريدون أن يمارسوا ما وصفوها الألاعيب السياسية، هكذا تحدث أحد النواب الجمهوريين للجزيرة في الساعات الماضية، ووصف محاولات الديمقراطيين هذه بأنها لا تضع في الاعتبار ما وصفها المخاطر التي يشكلها النظام الإيراني للمصالح الأمريكية. واستطرد في سرد عدد من الأحداث التي قال إن إيران تسببت في مقتل أمريكيين في بيروت وفي العراق وفي غيرها. وبالتالي هو يشدد على مسألة دعم خطوات الرئيس ترامب في الاستمرار في العمليات العسكرية، وفي ذات الوقت يقول إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. على الجانب الآخر، الديمقراطيون يعتقدون بأن ترامب بدأ هذه الحرب دون أن يكون هناك تهديد وشيك من قبل إيران للولايات المتحدة، ويعتقدون أيضا بأن الجمهوريين بمحاولاتهم هذه في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ هم يضعون الولاء لترامب فوق المصالح القومية، وهذا يزيد الشقة السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين هنا في الأوساط السياسية الأمريكية. منى
1: أحمد، فيما يتعلق بالمفاوضات الآن ما بين الولايات المتحدة وطهران، إلى أي مدى تبدو نذر احتمال التوصل لاتفاق في الجانب الأمريكي في هذه الجولة أعلى من سابقاتها وفق لما يرشح من تصريحات؟
2: هناك تصريحات لافتة في الحقيقة لترامب ولوزير الخارجية ماركو روبيو، يعتقدون بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، ولكن هذا التفاؤل دائما مشروط بما سيأتي من رد من قبل إيران على المطالب الأمريكية. وترامب دائما يقول إن على إيران أن تقدم الإجابات الصحيحة، وهذا يفهم هنا بأن على إيران أن تقوم بمخاطبة الجذور التي بسببها تقول الولايات المتحدة إنها بدأت هذه الحرب، وهي مرتبطة بالملف النووي. ترامب في تصريحاته الأخيرة جدد مواقفه المتعلقة بحصول الولايات المتحدة على اليورانيوم المخصب، ويقول إن الولايات المتحدة ستحصل عليه بطريقة أو بأخرى، وهي مواقف جددها وكررها على مدى الأسابيع الماضية. وفي هذه المرة لوح بأنه في حال لم يتم تسليم هذا اليورانيوم المخصب بنسب عالية إلى الولايات المتحدة، والمقدر هذه الكمية بنحو 440 كيلوغراما، بأن الولايات المتحدة قد تدمره، وبالتالي هو يلوح بالعمل العسكري في حال لم يضمن المسار الدبلوماسي أو العمل التفاوضي حصول الولايات المتحدة على هذه الكمية من اليورانيوم المخصب. ترامب في الأيام الأخيرة يتحدث بنبرة فيها تفاؤل بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكن دائما يشترط ويهدد ويحذر، وفي ذات الوقت يتفاءل بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، ويشير إلى أن النافذة الزمنية أو الوقت المتاح للإيرانيين ضيق، لأنه كان يقول في الأيام الماضية أنه سيصبر لبضعة أيام وليس أكثر من ذلك. ومسؤول أمريكي أيضا كان قد تحدث للجزيرة في وقت سابق، كان قد قال إن ترامب يريد من الإيرانيين أن يقدموا مواقف تتسق مع المواقف الأمريكية خلال أيام وليس خلال أسابيع.
1: جزيل الشكر لك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن.

0: مرحلة أولى للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلة الإيرانية، كما طلبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهاية أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة وعرضت بروتوكول للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مع الاعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقفا لإطلاق النار مدته 2 شهر مع تقديمها خطة ب9 بنود تضع أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران ب14 نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهات كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العارقة في فترة 30 يوما مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاما لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات. كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوما من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
1: والآن إلى الحوار ينضم إلينا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن دكتور ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أهلا ومرحبا بكما. وقبل أن نبدأ بهذا الحوار ننوه لهذا الخبر العاجل عن سفارة باكستان في طهران. تقول وزير الداخلية الباكستاني اجتمع مجددا مع وزير الخارجية الإيراني لدراسة مقترحات لحل الخلافات. إذن سفارة باكستان في طهران تقول أن وزير الداخلية الباكستاني اجتمع مجددا مع وزير الخارجية الإيراني لدراسة مقترحات لحل الخلافات. وعليه أبدأ معك سيد عباس أصلاني، ما الذي تقرأه في هذا العاجل وخاصة بأن وزير الداخلية الباكستاني مدد مكوثه في طهران لليوم 3 على التوالي؟
2: وزير الداخلية الباكستاني هو يزور إيران للمرة الثانية في أقل من أسبوع، ولقد غادر

0: طهران قبل أيام قليلة، ومن ثم عاد مجددا إلى البلاد، وذلك لمواصلة النقاشات مع المسؤولين الإيرانيين، حيث إنه التقى مع عدد من المسؤولين الإيرانيين. والجانب الباكستاني يحاول جسر الهوة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه كان هناك تبادل للرسائل ما بين الجانبين، وبالتالي باكستان تحاول مناقشة القضايا المتبقية، القضايا العالقة، وذلك للتأكد من أن الطرفين سيكون بإمكانهما الوصول إلى اتفاق محتمل. هناك تقدم تم إحرازه بشأن عدد من القضايا، لكن لم يتم حل كل القضايا. لا تزال هناك بعض النقاشات جارية بشأن بعض الخلافات التي لا تزال مطروحة. لذلك نرى بأن الزيارة الثانية هي تحدث وهناك مواصلة للمحادثات، وهذا مؤشر لشيئين اثنين: أولا المسار هو جدي، والمسألة الثانية هناك خلافات لا تزال متبقية ما بين الطرفين. وفي الوقت الذي لا يزال هذا المسار الدبلوماسي جاريا ويتم العالم عمل عليه، لكن تبقى طهران جاهزة كذلك عسكريا، لأن كلا السيناريوهين محتملين بشكل كبير جدا، أخذ من الاعتبار التجارب السابقة.
1: سيد عباس، يعني تقول أن المسار جدي وهنالك خلافات لا تزال متبقية بين الطرفين، وعليه أسأل، هل تعتقد بأن هذا التمديد لبقاء الوزير الداخلية الباكستاني واجتماعه مرة أخرى مع وزير خارجية إيران يأتي في إطار وجود خلافات، أم في إطار تقدم ما قد يحدث اختراق في المفاوضات؟
0: أعتقد أن الأمر يتعلق بكلا الطرحين. نتحدث عن تقدم نسبي، لا نتحدث عن تقدم بنسبة 100%. لو كان الأمر كذلك لكنا قد أعلنا اتفاقا وبشأن هذا الأمر. النقطة الثانية هي أن الأطراف تريد أن تحدث هذا التقدم، ومن ثم فهي تواصل النقاش بطريقة بإمكانهم من خلال لها جسر الفجوات الموجودة بالنصوص. لكن حتى الآن ليس هناك اتفاق كامل بشأن النص المرتبط بالقضية النووية، وكذلك بالنسبة لمضيق هرمز. هناك آراء مختلفة لابد أن يتم العمل عليها بشأن كذلك إنهاء الحرب. هذه كذلك من النقاشات التي لا تزال جارية. هناك جهود تبذل لرؤية إذا ما كان هناك إمكانية لحل هذه الخلافات. في هذه الأثناء كذلك نرى بأن إسرائيل تقوم بالضغط على الجانب الأمريكي، لأنهم يريدون أن يؤثروا سلبا على العملية الجارية حتى لا يتم جسر الفجوات الموجودة.
1: دكتور ريتشارد وايت، يعني التصريحات الأمريكية تشي بشيء من الإيجابية، ما يقول الرئيس ترامب أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة وسنرى ما ستؤول إليه الأمور، بينما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث ويقول أن واشنطن حققت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران. هذه التصريحات صراحة شبيهة بتصريحات كانت تصدر خلال الجولات السابقة أيضا. برأيك هل ستخرج هذه الجولة بشيء مختلف عن سابقاتها؟
0: هذا ممكن. لقد رأينا تفاعلا نشطا من قبل أطراف ثالثة، هنا نتحدث وبشكل خاص عن الصين وروسيا وحتى باكستان، تبدو على أنها أكثر نشاطا في هذه الجولة من أجل قيادة دفة التفاوض. وترامب قرر عدم التصعيد في ظل الظروف الحالية وإلى الجهد الأكبر للمحادثات. بالتأكيد الأمر ليس أسوأ مما كنا عليه في الماضي، خصوصا فيما يخص الأسابيع القليلة الماضية. نرى دبلوماسية نشطة تجري في الأجواء، وأعتقد أن الفرص هي 50% مقابل 50%، لكن هناك فرص على الطاولة.
1: سيد عباس أصلاني، يعني منسوب

0: منسوب التفاؤل في إيران، هل يشبه منسوب التفاؤل في الولايات المتحدة؟ وماذا أيضا عن منسوب الثقة في العملية التفاوضية برمتها؟
1: هناك إشكالية الثقة. كما تعلمون في الماضي كان هناك جولات متعددة للتفاوض ما بين الأطراف، حتى في ذلك الوقت كان هناك تقدم كبير تم إحرازه، لكن لم نرى ذلك يؤتي أكله في تلك الجولات. ربما قد يكون هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، لكن ليس بالضرورة أن هذا الأمر هو محتمل جدا. عندما ننظر إلى الولاية الأولى للرئيس الأمريكي والولاية الثانية، لم يكن لديه أي اتفاقات حقيقية أبرمها مع الأطراف، ليس فقط إيران. انظروا إلى قمة غزة في شرم الشيخ، انظروا إلى ما جرى مثلا في ما يجري في أوكرانيا حاليا، أو إذا ما نظرنا إلى ملفات أخرى. الرئيس الأمريكي لم يتمكن من أن يصل إلى اتفاق حقيقي، ودعونا نقول إن الأمر هو استعراضي، يظهر نفسه ويقدم نفسه على أنه رجل الصفقات والاتفاقات. هذا ما يجعل إيران مترددة قليلا، لكن يجدر بنا أن ننتظر للدقيقة الأخيرة لنرى إذا كان هناك إعلان عن اتفاق محتمل. التجارب السابقة ليست واعدة، وليس بإمكاننا أن نعول على التقدم الذي تم إحرازه في هذه الجولة. عندما يتم إعلان الاتفاق، حينها بإمكاننا أن نقول إننا نجحنا في ذلك. حتى فيما يتعلق الأمر بالتنفيذ كذلك ستكون أكثر أهمية من الاتفاق نفسه، لأن وقف إطلاق النار هو هش، وبالتالي إذا لم يكن هناك أي أمل بشأن النقاشات الدبلوماسية، سنكون في وضع أكثر فوضوية. لذلك أنا أعتقد أننا نريد أن نعمل على اتفاق يستمر، يكون دائم على أساس سيناريوهات إيجابية. هذا غير محتمل، لكن من الأفضل الانتظار في الساعات والأيام القادمة لنرى كيف ستجري الأمور.
0: دكتور ريتشارد، ترامب يقول إن الخيار المفضل هو الدبلوماسية، لكنه يتحدث عن خطوات يصفها بالقاسية إذا لم يأتي الرد الإيراني مناسبا، وقال أيضا في تصريح آخر إن الأمور قد تتدهور بسرعة إذا لم يحصل على الإجابات المطلوبة أو الصحيحة. وعليه أسأل، هذه استراتيجية الضغط المجربة من قبل الرئيس ترامب مع إيران على طول هذه الحرب حتى اللحظة، يعني لم تؤتي أكلها بالشكل الذي يريده الرئيس على الأقل، وإلا لكنا في مرحلة أخرى. وعليه، هل هذا يقول أن الولايات المتحدة لا تملك خطة وسطى فيما يتعلق بهذا المشهد؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية لديها ابتكار مهم جدا، ألا وهو الحصار المضاد. هذا الابتكار في الطرح هو الذي منع إيران من السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وبالتالي هذه الآلية كانت ناجعة وقامت بتقييد عائدات الإيرانية. هذه تعتبر أداة إضافية تمكنت الولايات المتحدة من استخدامها من أجل زيادة الأثر على إيران. لقد رأينا كذلك نشاطا بالمستوى الدبلوماسي، رأينا عدد من الأطراف التي شاركت في هذا النشاط، ورأينا كذلك الملف ما بين كل من إسرائيل ولبنان. إذن بالنسبة للخيارات، ليس هناك خيارات أفضل، وبالتالي فهو يتطلع إلى أرضية ربما أو حل وسط لهذه المعضلة.
0: سيد عباس أصلاني، هنالك تصريحات إيرانية رشحت بالأمس كثيرة، ويعني فيها نوع من التصعيد. التصريحات الإيرانية لمستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي يقول إن واشنطن لن يبقى لها موطئ قدم في غرب آسيا، وإن الحرس الثوري مستعد للتصدي. هل هذا ردع محسوب فعليا بالنسبة لإيران؟

0: حتى ننظر إلى التصريحات الرسمية الإيرانية، عادة إما نشير إلى وزير الخارجية، الرئيس أو مسؤولين من هذا النوع. النقطة التي أشرت إليها وهي مرتبطة بالمسؤول الذي هو مستشار سابق للمرشد، وبالتالي فإن موقف إيران تجاه هذه الحرب في المنطقة، هذا الأمر يعني أن الولايات المتحدة خالقت حدثا من عدم الاستقرار من خلال تواجدها بالمنطقة. كان يجدر بتواجد الولايات المتحدة أن يجلب الاستقرار إلى المنطقة، لكن عندما ننظر إلى الوضع حاليا فإن هناك حالة من عدم الاستقرار وبالتالي فإن الولايات المتحدة تريد أن تجعل الدول بالمنطقة تتكبد خسائر حالة عدم الاستقرار، وهذا يعتبر كلفة بالغة بالنسبة لهذه المنطقة. على المدى البعيد الخيار الأفضل هو مغادرة الولايات المتحدة للمنطقة، لكن الأمريكيين يصرون على البقاء بالمنطقة. لكن عندما يتعلق الأمر باتفاق سلام بين الطرفين، على الأقل مغادرة القوات الأمريكية التي جاءت لخوض اعتداء ضد إيران، ربما إذا ما غادرت من المنطقة ومن محيط إيران، والذين جاءوا لخوض هذه العملية لابد أن يتم نقلهم إلى مناطق أخرى حتى يتم إرسال مؤشر إيجابي من قبل الولايات المتحدة على أن الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاق سلام مع إيران. لكن حتى الآن الوضع يشبه الحرب السابقة، وذلك من خلال ممارسة الضغط الاقتصادي والتهديدات العسكرية، ومن ثم كذلك الضغط السياسي.
1: هذه تصريحات سيد عباس، سواء عن مستشار المرشد السابق والمرشد الحالي أيضا علي أكبر ولاية، التي رشحت عنه والتي أيضا رشحت عن الرئيس الإيراني، والذي طلب برفع الجاهزية القتالية وتحديث البنية الدفاعية للجيش. هل هذا استعداد لمرحلة ما بعد الاتفاق، أم أنه أصلا اعتراف من قبل إيران بأن الاتفاق غير مرجح؟
0: بالنسبة للسجلات التي ننظر إليها حتى الآن، وبالنسبة لما حدث سابقا من قبل الرئيس الأمريكي، توضح جليا بأن الاتفاق يكون صعبا للغاية. هناك دائما حالة من التأهب القصوى التي تكون موجودة على الأرض، لأننا نحن دائما أن نربط ذلك بحالات سابقة من التفاوض. دائما تكون إيران في حالة تأهب عسكرية كبيرة، حتى لو كانت هناك فرصة واحتمالية لعملية التفاوض أن تنجح، دائما يتم الأخذ بنظر الاعتبار التجهيزات والاستعدادات العسكرية حتى بعد الاتفاق. مثلا تخيلوا لو قامت الولايات المتحدة بخرق الاتفاق بنكت العهد الذي قد تبرمه مع إيران، لابد من ثم أن تكون إيران جاهزة، سواء تعلق الأمر بمرحلة ما قبل الاتفاق أو ما بعد الاتفاق. لقد استمعنا إلى رئيس البرلمان والذي هو يشارك بفريق التفاوض، قال إن التحركات تشير بأنه ربما قد تكون هناك جولة جديدة من الهجوم العسكري على البلاد. إذن هنا نتحدث عن الجانبين الاثنين، ألا وهما الجانب السياسي والعسكري، كلاهما مهمين ولا بد أن تكون هناك جاهزية على الجانبين. وفي شكل كذلك موازن، لابد أن نقول إن هناك مساعي حقيقية للوصول إلى اتفاق دبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور ريتشارد وايت، بالحديث عن الملف النووي الإيراني والمطالبات الأمريكية بإخراج اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، يعني إيران بذلت في هذا البرنامج وقتا ومالا وعلماء ودماء أيضا، مقابل ماذا من الممكن أن تتخلى عنهم برأيك؟ ما الذي تقدمه الولايات

0: المتحدة بالمقابل؟
1: الرئيس ترامب عرض تخفيف من العقوبات وعلاقات أفضل مع الولايات المتحدة، وهذا يعني أنه سيكون هناك استثمارات أمريكية وكذلك أوروبية، والعمل كذلك على قضايا أمنية إقليمية، هذه تتضمن دول مثل لبنان، وكذلك تجنب البدائل الأسوأ. إذا لم نصل إلى اتفاق ربما قد يكون الأمر أسوأ بالنسبة لإيران.
0: وإذا لم يكن الوضع كذلك، هل سيجنح باتجاه ضربة عسكرية؟
2: ربما.
1: من الواضح بأن الرئيس الأمريكي هو ليس تواقا للدخول في عملية عسكرية، هو لا يتوق تماما للدخول في هذه العملية، هو يريد العمل على اتفاق سلام، وربما قد يكون هناك بعض التحركات هنا وهناك، هناك بعض التقارير الإعلامية التي تقول إن إيران تقوم ببناء ترسانتها الاقتصادية، وبالتالي فإننا ننظر كذلك إلى الانتخابات الأمريكية كذلك المرتقبة، فكلما طال أمد هذا الوضع كلما زادت الضغوط على الرئيس الأمريكي، هو يقاوم هذه الضغوط لكن ربما في الوقت نفسه ربما قد يقرر أن يجنح إلى الخيار الثاني.
0: الظروف الحالية برأيك في حال لم تتوصل هذه المفاوضات إلى الحل الصحيح الذي يصفه الرئيس ترامب بالصحيح ويريده، إلى أي مدى من الممكن أن تقدم الولايات المتحدة على ضربة محدودة كما تسميها؟ أم أن خيارات الضربة المحدودة باتت تتقلص الآن؟
1: الولايات المتحدة ليس لديها قوات كافية للقيام بعملية غزو كبير، ربما ما قد نراه هو ما رأيناه سابقا، ربما عمليات قصف، ربما من خلال سيطرة محدودة على بعض الأراضي الإيرانية، وهناك إمكانات أخرى ألا وهو السيطرة على بعض الجزر في المنطقة، لكن الخيار العسكري ليس هو الخيار المفضل، لذلك فإن الرئيس الأمريكي يسعى إلى تسوية على أساس تفاوض سلمي.
0: دكتور عباس أصلاني، فيما يتعلق في اليورانيوم، يعني هنالك رأي إيراني موجود يقول بأن نقل اليورانيوم يجعل إيران أكثر عرضة لهجمات لاحقة من قبل الولايات المتحدة، لكن إبقاؤه داخليا داخل إيران أيضا يعطي واشنطن وتل أبيب لربما ذريعة دائمة للتهديد. أين تكمن الكلفة الأقل بالنسبة لإيران، أن يتم إخراج اليورانيوم أم يبقى داخل إيران؟
1: أعتقد أن هناك طريقة ثالثة وحل ثالث قامت إيران باقتراحه، ألا وهو التعامل مع القضية، قضية اليورانيوم عالي التخصيب الموجود بالبلاد، ألا وهو من خلال تخفيفه، وهذا ربما قد يجري داخل البلاد. إذن عملية الترقيق هذه ربما قد تتم داخل البلاد، وذلك من خلال إشراف للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذه الحالة فإن المسار الدبلوماسي الذي تعمل عليه كل من إيران والولايات المتحدة هو لا يرمي ربما إلى تحقيق سلام دائم أو اتفاق تربح فيه كل أطراف. إذن هذه تعتبر استراتيجية للخروج بالنسبة للرئيس الأمريكي، لأنه يريد أن يعلن النصر، لذلك ترامب يصر على إخراج مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، لأنه يريد أن يستخدم ذلك على أنه رمز أو مؤشر للنصر الأمريكي. هو لا يسعى إلى سلام دائم مع إيران، يريد الخروج من عنق الزجاجة، يريد الخروج من هذا الوضع الدقيق ضد إيران. هذا يجعل الأمر يشكل إشكالية بالنسبة لإيران، لأن إيران تعلم أنه إذا ما حصلت الولايات المتحدة على المخزون فإن الولايات المتحدة ستنكت العدل وعد والعهد، وبالتالي ستقوم بالهجوم مجددا على إيران. لذلك فإن التعامل مع الموضوع يحتاج إلى أسباب أخرى تؤدي إلى حلق الفرص المطلوبة من أجل التعامل مع هذا المخزون من خلال الترقيق، وكذلك يكون الحل مقبولا. لكن الولايات المتحدة تصر على الحصول على هذا المخزون ليكون رمزا لإعلان النصر. هذا الأمر أدى إلى حالة مراوحة بشأن هذا الموضوع. لا بد أن ننتظر لنرى إذا كانت الولايات المتحدة ستبدي مرونة بشأن هذا الموضوع. إذا كان الأمر كذلك فإننا سنقترب من اتفاق.
0: دكتور عباس، بسؤال سريع، هل تخشى إيران أكثر أن تفقد الورقة النووية أم ضربة عسكرية؟
1: التهديدات ضد إيران أو أي دولة أخرى قد تكون ورقة ممتازة قبل استخدامها، لكن بالنسبة للعقوبات التي كانت تستخدم قبل عملية التفاوض التي جرت في جنيف أو في عمان، ربما قد يكون مفيدا هذا الأمر بالنسبة للولايات المتحدة، لكن الورقة عندما يتم استخدامها فهي تفقد أثرها، تفقد نجاعتها. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت هذه الأوراق مرات متعددة لتغير الحسابات بطهران.
0: سيد عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية من طهران، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا موصول لدكتور ريتشارد وايد، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، شكرا لكما. في الولايات المتحدة، كشفت الانتخابات التمهيدية في ولايتي كنتاكي ولويزيانا تعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفوذه داخل الحزب الجمهوري، ورغم تراجع شعبيته عند عموم الأمريكيين بسبب قرار الحرب وفق أحدث استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الجمهوريين يؤيدون سياسته.
3: يعزز الرئيس ترامب قبضته على الحزب الجمهوري تباعاً، فقد منحته جولات انتخابية تمهيدية عدة جرت أخيراً تفويضاً حزبياً واسعاً جعل معيار الولاء لقيادته حاسماً، بل ويتقدم على اعتبارات سياسية وحزبية أخرى كما يرى البعض، بعد تمكنه من رفع الكلفة السياسية على معارضيه الجمهوريين وإسقاط المرشحين منهم وضمان الفوز لداعميه. هذا النفوذ يرجع لارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين حتى في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية، وقدرته على تحفيز قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات لتمويل الحملات، إضافة إلى ضغطه السياسي والإعلامي على الخصوم. الحزب الجمهوري بات حزب ترامب كما يرى البعض، بعد تحوله أكثر نحو الشعبوية والقومية، وبعد تراجع التيارات التقليدية وخسارة شخصيات بارزة فيها لنفوذها مثل ميتش ماكونيل الزعيم الأسبق للجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرين، وأيضا غياب منافسين وقيادات بديلة. وكانت شخصيات جمهورية بينها رون دي سانتوس حاكم فلوريدا قد فشلت في تحديه في الانتخابات التمهيدية عام 2024.
4: الجمهوريون سيتطلعون مستقبلا نحو مرشحين آخرين بحثا عن من قد يترشح للرئاسة في عام 2028، وذلك لأن الرئيس ترامب يخضع لقيود تحديد الفترات الرئاسية، غير أن نفوذ ترامب داخل الحزب سيظل قويا للغاية حتى 20 يناير 2029.
3: غير أن الفوز في انتخابات حزبية داخلية لا يضمن الفوز في الانتخابات العامة، ولا سيما أن شعبية ترامب على المستوى الوطني تشهد تراجعا مستمرا بسبب الحرب مع إيران. وفق أحدث استطلاعات للرأي، فإن نحو ثلثي الأمريكيين يعارضونه، خاصة وسط المستقلين والناخبين المتأرجحين والشباب والطبقة العاملة، وهي الفئات التي حسمت الانتخابات الرئاسية لصالحه سابقا. أي أن الولاء قد يكون حاسما في الانتخابات التمهيدية، لكنه ليس بالضرورة كذلك في الانتخابات العامة، وخاصة في الولايات المتأرجحة.
5: مستقبل الحزب الجمهوري قاتم للغاية، فإذا ما وضعت اعتبارات الولاء فوق كل اعتبار، فسنواجه حينها وضعا

0: يكون فيه مستوى المرشحين في الانتخابات متدنياً.
1: نفوذ ترامب ليس مطلقاً على الحزب الجمهوري، لكنه يتنامى بقوة بفعل جملة من العوامل والمتغيرات التي تدفع الحزب أكثر نحو الترامبية على حساب التيارات التقليدية الأخرى، الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب والفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
2: وفي الشأن اللبناني، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حنوي. من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال من وصفهم بمشبوهين 2 في جنوب لبنان على بعد مئات الأمتار من الحدود مع إسرائيل. هذا وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار أطلقت في رأس النقورة بشمال إسرائيل خشية تسلل مسيرة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري التحقيق في رصد تسلل مسيرة إلى رأس الناقورة. إلى مراسلين من بيروت، ينضم إلينا مراسل الجزيرة حسان مسعود، وأيضا ينضم إلينا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا ومرحبا بكما، وأبدأ معك محمد خيري بهذا الخبر فيما يتعلق بهذه المسيرة الإسرائيلية التي يتحدث الجيش الإسرائيلي أنه رصدها عند رأس الناقورة، وكانت الأخبار تقول بأنه قد فقد أثرها. هل لا يزال أثرها مفقودا؟
3: نعم منى، الجيش الإسرائيلي أصدر قبل دقائق معدودة فقط بيانا قال فيه إنه فقد الاتصال بمسيرة كانت قد أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الغربي، بالتحديد منطقة رأس الناقورة الحدودية. وقال الجيش الإسرائيلي في ذلك البيان إن الحدث قد انتهى، وبأن سكان تلك المنطقة بإمكانهم الخروج من الملاجئ، ولكن حتى هذه اللحظة لا يعرف مصير هذه المسيرة، أين سقطت وما الذي أدت إليه وهل أصابت هدفها. كل هذه المعلومات غير متوفرة في ظل الرقابة العسكرية الإسرائيلية المشددة على كل ما يجري جراء إطلاق حزب الله للمسيرات. ولكن من الواضح بأن الجيش لم ينجح باعتراضها، لأنه لم يقل ذلك ببيانه واكتفى بالقول إنه فقد الاتصال بها. كانت صافرات الإنذار قد دوت في الجليل الغربي قبل قليل نتيجة تسلل هذه المسيرة، وجاء ذلك وسط حديث متزايد عن تسلل المسيرات باتجاه البلدات الإسرائيلية المختلفة، وبخاصة في البلدات الإسرائيلية الحدودية، وسط حالة من الغضب لدى سكان الشمال الإسرائيلي، ومطالبة الجيش الإسرائيلي بالعمل من أجل إحباط هجوم المسيرات وكذلك الصواريخ، كما قال رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة الجليل الأعلى صباح هذا اليوم لصحيفة دعوة تحرنوت. كما يأتي أيضا في ظل رصد الجيش الإسرائيلي أيضا محاولة تسلل من قال إنهما مشبوهان إلى المناطق الإسرائيلية فجر هذا اليوم، وقال إنه استهدفهما بمسيرة في داخل الأراضي اللبنانية بعدما كان أعلن حالة استنفار، وطالب سكان تلك البلدات الحدودية بالتزام المنازل وغلق الأبواب والتحصن في داخلها.
2: محمد خيري، فيما يتعلق بهذا التسلل الذي تحدث عنه الجيش الإسرائيلي، هل هنالك أي ردود فعل على المستوى السياسي، نظرا لأن هذه العملية تأتي في إطار ما يعرف بالمنطقة العازلة، والحديث عن رصد المتسللين يعني بعيدا مئات الأمتار عن السياج الحدودي؟
3: منى، لا تعليق سياسيا في إسرائيل على هذا الحدث على الأقل حتى هذه اللحظة. اليوم هو يوم عيد لدى الإسرائيليين، بالتالي هناك شح في الأخبار وكذلك في التصريحات الرسمية، إلا أن عملية أو محاولة التسلل كما وصفتها وسائل الإعلام تأتي بعد تصريحات لنتنياهو بأن الجيش استطاع إحباط كافة عمليات التسلل إلى داخل إسرائيل من خلال العملية الإسرائيلية البرية، وهو دائما يكرر مثل هذه التصريحات، لكن هذه المرة تسبب هذه القضية وهذه المسألة مزيدا من الذعر للسكان الإسرائيليين في الشمال مرة إضافية.
2: جزيل الشكر لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. وننتقل إلى حسن مسعود مراسل الجزيرة معنا من بيروت، ولكن نذهب لهذا الخبر العاجل قبل أن نذهب إليك حسان. قائد الجيش اللبناني يقول الجيش سيكون سدا في وجه المؤامرات لزعزعة الاستقرار، والأمل كبير في استعادة كل شبر من الأرض. إذن هذا

0: عاجل عن قائد الجيش اللبناني الذي يتحدث بأن الجيش اللبناني سيكون سدا في وجه المؤامرات لزعزعة الاستقرار والأمل الكبير في استعادة كل شبر من الأرض. إذن حسان نرصد معك كيف يعني ردود الفعل اللبنانية حول هذه الخطوة الأمريكية، فرض عقوبات على أشخاص من حزب الله وأيضا أفراد من المؤسسة الأمنية والعسكرية قبيل المسار الأمني المزمع عقده في واشنطن بعد قرابة أسبوع من اليوم.
1: نعم منى، ربما أوضح رد فعل على هذا الحدث الذي يوصف بالمفاجئ في لبنان وتحديدا فيما يرتبط بفرض عقوبات على ضباط رسميين بشكل رسمي في الجيش اللبناني وفي القوى الأمنية اللبنانية، جاء على لسان الأطراف التي فرض عليها هذا النوع من العقوبات، لاسيما كل من حزب الله وكذلك حركة أمل. بيان حزب الله نتيجة لهذه العقوبات كان قد اعتبر هذه العقوبات بداية هي أسلوب ترهيب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا وزارتي الخارجية والخزانة، وأيضا اعتبر أن توجيه وفرض عقوبات على ضباط في السلك العسكري اللبناني هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقويض سيادة لبنان من جهة، وكذلك أيضا تعمل على فرض إرادتها وأيضا ترهيب الوفد اللبناني الذي من المرتقب أن يتجه إلى واشنطن لإجراء مباحثات واجتماعات مع الجانب الإسرائيلي كذلك أيضا وبرعاية أمريكية في البنتاغون، تحديدا في إطار الحديث عن القيام بمشاورات فيما يرتبط بالوضع الأمني في لبنان. واعتبر حزب الله أن هذا النوع من السياسة الأمريكية تجاه لبنان هذا يشير إلى محاولة فرض هيمنة على القرار اللبناني السيادي. هذا أيضا أتى وتقاطع مع بيان حركة أمل الذي اعتبر أن هذه العقوبات هي مرفوضة وغير مبررة وأنها تطال كذلك دور حركة أمل في حفاظها على المؤسسات اللبنانية وأيضا على الإرادة والسيادة اللبنانية. أيضا كان هناك بيان من الجيش اللبناني أكد كذلك على أن الضباط في الجيش اللبناني يلتزمون بالقرارات التابعة والصادرة عن الحكومة اللبنانية وأن الضباط في لبنان أيضا يعملون في إطار الحفاظ على السيادة اللبنانية وفي إطار عمل المؤسسات اللبنانية. وأيضا هذا يأتي في سياق الضغط على الجانب اللبناني في هذه المرحلة الحساسة قبيل اجتماعات على المستوى الأمني وكذلك على المستوى السياسي.
0: سنرصد معك أيضا سريعا المستجدات الميدانية في جنوب لبنان والغارة الإسرائيلية التي كانت على بلدة حنوي.
1: نعم منى، على المستوى الميداني نبدأ بآخر التطورات، حيث رصد الزملاء في جنوب لبنان قبل قليل تنفيذ عملية أو تنفيذ غارة تحديدا في مدينة النبطية جنوب لبنان من مسيرة، وهذا أتى بعد سلسلة من الهجمات والغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على عدد من البلدات بما فيها ياطر وأيضا شوكين، إضافة أيضا إلى تنفيذه ليلة أمس غارة استهدفت مركزين للإسعاف في بلدة حانويه في قضاء صور، وأدى ذلك إلى استشهاد 4 من المسعفين وفقا للدفاع المدني اللبناني. وهذا أيضا أتى بعد إعلان حزب الله كذلك تنفيذه ل16 عملية في جنوب لبنان على عدد من المواقع الإسرائيلية في القطاعات الثلاث لجنوب لبنان، وأيضا ركزت على منطقة القطاع الغربي بشكل أساسي.
0: جزيل الشكر لك حسان مسعود مراسل الجزيرة كنت معنا من بيروت والآن إلى رام الله، وينضم إلينا من هناك نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك سيد نهاد، ونذهب معك إلى آخر التطورات في المشهد اللبناني وآخر ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي، وهو والذي قال أنه رصد عملية تسلل لمشبوهين اثنين على بعد مئات الأمتار من الحدود اللبنانية. ما الذي يعنيه ذلك برأيك فيما يتعلق بالمسافة؟ يتحدث عن مئات الأمتار، ونحن نعلم أن إسرائيل تسيطر على يعني كيلومترات فيما يتعلق بما تسميه المنطقة العازلة.
2: صباح الخير. نعم، يعني التركيز على هذا الخبر وتصويره على أنه إنجاز كبير هو محاولة للإيحاء بأن وظيفة الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني هي حماية سكان المستوطنات الشمالية، وبالتالي كل هذه التضحيات وكل هذه الخسائر هي لحماية سكان الشمال. لكن الوقائع والإحصائيات تدحض هذا الادعاء، حيث تشير كل المؤشرات إلى أن معظم الإصابات التي يلحقها حزب الله بالإسرائيليين تصيب الجيش والجنود والضباط والمركبات والانتشار العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، حتى أن بعض الإحصائيات أشارت إلى إصابة جنود إسرائيليين يقيمون على بعد عشرات الأمتار فقط من الحدود. ولو أراد حزب الله استهداف المستوطنات الشمالية لفعل ذلك، خصوصا أنه بات يمتلك على الأقل 4 أدوات قادرة على التأثير الفتاك على الوجود الإسرائيلي، أهمها المسيرات التي لا حل لها على الإطلاق، ثانيا القذائف المضادة للدروع، ثالثا العبوات الناسفة التي يستطيع زرعها بسهولة هنا وهناك، بالإضافة إلى قدرة حزب الله على تسلل مجموعات صغيرة متفرقة من مقاتليه يستطيعون انتقاء أهدافهم بحرية كاملة. إسرائيل تقول أن المسيرات التي يستخدمها حزب الله قيدت القدرات العسكرية للجيش الإسرائيلي بنسبة تصل إلى 80%، وبالتالي بات هذا الجيش الذي ينشر 3 فرق عسكرية في الجنوب شبه مشلول. وهنا يتحدثون عن أزمة مركبة، أزمة سياسية، حيث أن أهداف
0: نعم قبل الذهاب للأزمة السياسية، لكن إلى أي مدى هذه محاولة من قبل الجيش أيضا، بما أنه أعلن عن هذه العملية كان باستطاعته أن يقوم بقصف المتسللين بالقرب من الحدود دون أن يعلن، وهذا وارد ويحدث عادة، لكن لماذا أعلن على شكل بيان؟ إلى أي مدى هذه محاولة من قبل الجيش كي يقول بأن أيديه مكبلة في لبنان، وهذا يعني أمر يتكرر مؤخرا على ألسنة الضباط الإسرائيليين بأنه في رسالة طبعا المستوى السياسي بأنه إما أن يكون هنالك عملية واسعة أو الانسحاب؟
2: نعم، يعني هناك بيانات متناقضة تصدر عن الجيش وعن المستوى السياسي، فهناك تقرير مطول يتحدث عن حالة إحباط واسعة يواجهها الضباط والجنود الإسرائيليون في الجنوب اللبناني بسبب أن أيديهم مكبلة ولا يستطيعون توجيه قدراتهم العسكرية ضد مراكز حزب الله شمال الليطاني سواء في بيروت أو في البقاع، لكنهم مع ذلك يعني يقولون ان حزب الله يملك الجيش الاسرائيلي يملك القدره على ضرب حزب الله، لكنه مقيد بقيود سياسيه بسبب تعليمات الرئيس ترامب لنتنياهو من جهه، وبسبب وجود مفاوضات مع الحكومه اللبنانيه التي تجعل من استهداف كل لبنان امرا يعني كفيل بتفجير اي فرصه حتى للمفاوضات. اليوم بدانا نسمع اصواتا تدعو بصراحه شديده الى الانسحاب من جنوب لبنان بالكامل مهما كان ثمن ذلك، حتى لو كان أثر ذلك هو الإيحاء بأن ثمة هزيمة منكرة، ويذكرون بأن الأمر يشبه تماما الوضع الذي كان سائدا بين العامين 1985 و2000 حين واجهت إسرائيل الوحل، ما يسمونه الوحل اللبناني، بحرب استنزاف لا حدود لها على الإطلاق. ولذلك هناك دعوات صريحة للانسحاب لأنه لا أفق لهذه العمليات ولا قدرة لإسرائيل على أن تفكك سلاح حزب الله حتى لو احتلت كل الجنوب اللبناني. وحتى
0: الخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. وصل إلى مطار إسطنبول في تركيا مئات الناشطين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية قبل أيام في المياه الدولية خلال مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي أثناء محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وقال بعض الناشطين إنهم تعرضوا لمعاملة عنيفة على يد القوات الإسرائيلية.
3: نحن الآن في مطار اسطنبول الدولي، حيث وصل أكثر من 400 ناشط ينتمون إلى نحو 40 دولة في العالم، 85 منهم من المواطنين الأتراك. هؤلاء النشطاء كانوا على متن 50 سفينة انطلقت قبل أسبوع من ميناء مرمريز جنوب غربي تركيا في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وذلك قبل أن تعترض القوات الإسرائيلية هذه السفن في المياه الدولية وتصادرها وتعتقل من كانوا على متنها بصورة وحشية على حد وصف كثير من النشطاء.
4: خلال 4 أيام لم أرى إلا العنف، عنف ورا عنف، يعني فرقة من اختصاص معين من العساكر تسلمنا لفرقة أخرى، نظن أن الفرقة الأولى كانت هي العنيفة، فإذا بالتي تتلوها أعنف منها والتي تتلوها أعنف منها.
5: لم أكن أتوقع ذلك. نعم أعلم أن هناك أمورا ستحدث، لكن ما حدث كان استثنائيا وجنونيا.
3: وكانت الكثير من دول العالم قد نددت بمشاهد التنكيل بنشطاء أسطول الصمود التي نشرها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير. فهنا في تركيا اعتبرت الخارجية بأن هذه الممارسات تظهر مرة أخرى أمام العالم بأسره ما وصفتها بالعقلية الوحشية والقائمة على العنف التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.
6: لست وحدي في هذا، إن أكثر من 90% من الناشطين أكدوا ونحن على متن الطائرة أنهم سيعيدون الكرة بالرغم مما جرى، لن نتراجع عن نصرة غزة.
3: وكما جرت العادة في المرات السابقة التي قامت فيها تركيا بإجلاء نشطاء أسطول الصمود، أعلنت النيابة العامة التركية هذه المرة أيضا بأنها سوف تأخذ إفادات من يرغب من النشطاء قبل مغادرتهم إلى بلدانهم، بهدف ضم هذه الإفادات إلى ملف تحقيقات النيابة التي تعد ملف قضية تتهم فيها إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. عمر لافي، الجزيرة، اسطنبول.
0: رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن حققت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، مؤكدا السعي للتوصل إلى صفقة. على الجانب الإيراني، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. في هذه الأثناء، ذكرت سفارة باكستان في طهران أن وزير الداخلية الباكستاني اجتمع مجددا مع وزير الخارجية الإيراني لدراسة مقترحات لحل الخلافات. في الشأن اللبناني، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حنوي. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال من وصفهم بمشبوهين في جنوب لبنان. وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت للجزيرة في وقت سابق إن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله، تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين، بالإضافة إلى السفير الإيراني لدى بيروت. وتعليقا على الخطوة، قال حزب الله إن العقوبات هي محاولة لترهيب أمريكية للشعب اللبناني وإن إدراج ضباط لبنانيين. من جانبه، قال قائد الجيش اللبناني إن التطاول على الجيش والتشكيك بدوره يخدم أعداء لبنان ولن يثني الجيش عن الاستمرار في أداء واجبه. الآن معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أرحب بكما وأبدأ معك أحمد الرهيد. ما تزال حالة من الضبابية تشوب المشهد حتى اللحظة، بالتالي المؤشرات الأمريكية في أي اتجاه تسير أحمد؟
7: انتظار لما سيرشح من الوساطة وعلى طاولة المفاوضات في الحقيقة ازدهار. هناك ترقب كبير، ترامب يقول إنه يمنح الدبلوماسية بضع أيام وليس أكثر من ذلك. روبيو أيضا يؤكد على أن هناك تحرك على طاولة المفاوضات، وزير الخارجية الأمريكي. وكان قد أجرى اتصالا مع نظيرته البريطانية في الساعات الماضية، ناقش تطورات الملف الإيراني بالإضافة إلى المساعي لإعادة فتح مضيق هرمز. ترامب في تصريحاته الأخيرة يجدد ذات المواقف التي كان يتحدث عنها في الأيام السابقة، وكذلك يجدد

0: المواقف الأمريكية المرتبطة إما بالحصار أو بالملف النووي، ويحتفي مرة أخرى بهذا الحصار، ويقول إنه يتسبب في خسائر تقدر بنحو 500 مليون دولار يوميا لإيران، ويضيف بأن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب بطريقة أو بأخرى، وهذه المرة يهدد أنه في حال لم تحصل عليه الولايات المتحدة عن طريق اتفاق فإنها ستلجأ لتدميره، في إشارة إلى استئناف العمليات العسكرية واستهداف هذه المخزونات والتي يعتقد بأنها مدفونة في باطن الأرض بعد الهجمات التي وجهتها الولايات المتحدة للمفاعلات النووية في شهر يونيو حزيران من العام الماضي. أما داخليا هنا في الولايات المتحدة، ففي الكونغرس ما زال السجال مستمر بين الجمهوريين الذين يدافعون عن هذه العمليات العسكرية والحرب ضد إيران، والديمقراطيين الذين يطالبون بوقفها ويعتقدون أنها غير قانونية، ويطلبون من ترامب سحب القوات وأخذ تفويض من الكونغرس في حال أراد المضي فيها. الجديد هو أن قانون صلاحيات الحرب المطروح على طاولة الكونغرس كان قد جهز للتصويت، إلا أن الجمهوريين قاموا بإلغاء التصويت بسبب عدم اكتمال النصاب أو مشاكل تتعلق بالنصاب، وهذا زاد من حدة الجدل بين مواقف الجمهوريين والديمقراطيين. الديمقراطيون يعتقدون بأن الجمهوريين يضعون الولاء لترامب فوق الرقابة الدستورية على السلطة التنفيذية التي يجب على أعضاء الكونغرس أو الكونغرس كمؤسسة أن يقوم بها. الجمهوريون يعتقدون بأن الديمقراطيين يمارسون الألاعيب السياسية، هكذا أحد النواب الجمهوريين وصف المساعي الديمقراطية، وفي ذات الوقت يعبرون عن دعمهم للاستمرار في العمليات العسكرية ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وعلى خلفية كل هذا
1: أحمد،
0: تتصاعد الأصوات الرافضة للحرب.
1: نعم، في هذا الإطار وكنت قد ذكرت مسار الدبلوماسية في بداية حديثك، المصدر الباكستاني يتحدث عن نفاد صبر الرئيس ترامب فيما يتعلق بملف إيران. ما الذي يرشح بخصوص التنسيق ربما ومسار التفاوض الأمريكي الباكستاني في إطار تبادل الرسائل الأمريكية الإيرانية؟
0: مسؤول أمريكي كان قد تحدث للجزيرة في اليومين الماضيين ازدهار بشأن صبر الرئيس ترامب، يقول إن ترامب يريد من الإيرانيين أن يتحركوا بسرعة وهو في انتظار مواقف جديدة منهم خلال أيام وليس خلال أسابيع، وذلك يظهر الرغبة الأمريكية لتسريع عملية التفاوض وكذلك لأخذ مواقف ومقترحات من الجانب الإيراني تلبي المطالب الأمريكية. الوسيط الباكستاني يستمر في مساعيه هذه وفي اتصالاته، وهناك انتظار أيضا لما ستسفر عنه هذه الجولة التي يقوم بها الوسيط الباكستاني في إيران. هناك أيضا ترقب أمريكي لما يمكن أن يرشح من الوساطات الأخرى، ليس فقط نحن نعلم أن هناك وساطات أخرى تنشط بالإضافة إلى الوسيط الباكستاني، هناك مساعي قطرية وهناك أيضا الجهود التركية والسعودية والمصرية، كل هذه الجهود هناك ترقب لما ستسفر عنه، خاصة فيما يتعلق بدفع الأطراف للجلوس في جولة جديدة.
1: ماذا عن التوقعات والمأمول أمريكيا من الصين خصوصا بعد هذه الزيارة التي يصفها الرئيس الأمريكي بالتاريخية إلى بيجين؟
0: تضاءل الحديث عن الصين في الأيام الأخيرة في الحقيقة، هناك تأكيد على المواقف الإقليمية في منطقة الخليج أكثر من الدور الصيني، لأن ترامب كان قد قال إنه لم يطلب من الرئيس الصيني أي مساعدة في ملف إيران أو مضيق هرمز، على الرغم من تأكيده من أن الموقف الصيني يتسق مع الموقف الأمريكي الرافض لامتلاك إيران لسلاح نووي أو لإغلاق مضيق هرمز. ولكن المهم هو أيضا ما سينعكس على أروقة مجلس الأمن القومي، هذا المشروع الذي تعمل الولايات المتحدة ودول أخرى على تقديمه في طاولة التصويت في مجلس الأمن القومي. من المرتقب أيضا أن يعرف ما هو الموقف الصيني تجاه هذا المشروع الذي بموجبه تريد الولايات المتحدة أن يتم إزالة الألغام من مضيق هرمز وأن يعاد فتحه أمام حركة الملاحة الدولية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك إذن الزميل أحمد الرهيد، كنت معنا من واشنطن. الآن إليك عمر هواش من طهران، أيضا نرصد معك التفاعلات والمواقف الإيرانية في إطار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة.

0: هل يمكن اعتبار طرح الرئيس ترامب فيما يتعلق بالحصول على اليورانيوم المخضب، بما أنك ذكرت وقلت بأن إيران لن تقبل بهذا الطرح، هل تقوم الولايات المتحدة الرئيس ترامب على وجه الخصوص بتعجيز إيران لتأخير التوصل إلى اتفاق؟
1: me questions if you don't want me to answer. Stop asking me questions if you don't want me to answer. I get five seconds out and then you cut me off.
0: أنا أستوقفك فقط لبعض التساؤلات المتعلقة بإجابتك. تفضل.
1: Right. It's hard to answer when you keep cutting me off.
2: إذا كانت إيران تريد أن يتم رفع العقوبات، إذا كانت إيران تريد الوضع أن يتوقف، إذا كانت إيران تريد الاحترام من الجيران، لابد أن تقدم تنازلات، أن تقدم شيئا بالمقابل لتحصل على شيء في المقابل. إذا ما قامت بما هو مطلوب منها سيتم رفع العقوبات، ستتمكن من إعادة بناء بلادها. هذا على ما يبدو ليس أولوية بالنسبة للقيادة الإيرانية، أن يتم الاعتناء بالتسعين مليون مواطن داخل إيران.
0: سيد عباس أصلاني، تطرقت قبل قليل للوساطة الباكستانية، وزير الداخلية يعود من جديد في زيارة متتالية لطهران، يمدد هذه الزيارة، سيبقى اليوم الجمعة أيضا للمزيد من المباحثات. ما الذي يرشح أو تتوقعونه بخصوص الوساطة الباكستانية؟
2: إذا الجانب الإيجابي فيما يتعلق الأمر بالزيارة، زيارة وزير الداخلية الباكستاني، إذا الأمر الإيجابي هو أن النقاشات تجري بشكل إيجابي وهناك تقدم تم إحرازه في هذا المسار الدبلوماسي، لكن مواصلة النقاشات المرتبطة بالقضايا العالقة والمرتبطة بالخلافات الموجودة تبقى موجودة، ولذلك بقي الوزير وزير الداخلية الباكستاني بطهران من أجل جسر الهوة ما بين الطرفين. هناك تبادل للنصوص والرسائل ما بين طهران وواشنطن، وذلك
0: أين هو التقدم المحرز؟ عذرا منك سيد أصلاني، ولكن أين هو التقدم المحرز؟ ولازلنا نتابع الرسائل المتبادلة، التهديدات الأمريكية من جهة وردود الفعل عليها إيرانيا من جهة أخرى.
2: كما قلتم فإنه بشكل موازي لعملية التفاوض الدبلوماسي، لدينا كذلك الجبهة العسكرية التي تفكر بها إيران وبجدية بالغة، لأن أي تطور بهذه العملية لا يضمن أي اتفاق محتمل قد يتم التوصل إليه. لقد رأينا في الماضي في جولات التفاوض السابقة ما بين إيران وإيران، من الولايات المتحدة وإيران تحت إدارة ترامب، كانت دائما المحصلة تختلف. في الجولة الأولى من التفاوض ما بين الطرفين لدينا آلية المرتبطة بالعقوبات التي تم رفعها إلى مجلس الأمن، وفي الآن ذاته تم الهجوم مرتين على إيران. وبعد عملية التفاوض التي جرت مؤخرا بإسلام أباد، فإن الولايات المتحدة انتهجت حصارا بحريا على إيران، لذلك فإن إيران تأخذ الاعتبار على الرغم من التقدم الذي يتم إحرازه، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد تجنح تجاه الهجوم مجددا، لذلك فإن إيران تراقب ما قد تقوم به الولايات المتحدة وليس فقط ما تقوله، لذلك تبقى إيران بجاهزية عسكرية عالية للاستجابة والرد على أي هجوم قد يحدث من الجانب الأمريكي والإسرائيلي. ولقد أظهر هذا الأمر الأمريكي مرات متعددة، وتبقى هذه الاحتمالية مفتوحة حتى وسط عملية التفاوض، لذلك غياب الثقة يبقى إشكالية كبيرة. الولايات المتحدة تريد كل أنواع التنازلات في الآن ذاته قبل الخوض بالنقاش، لذلك إيران هي مترددة فيما يخص إخراج هذا المخزون للولايات المتحدة الأمريكية أو أي تنازلات أخرى. لذلك في البداية فإنها اقترحت اتفاقا من خطوات متعددة، يتم تركيز أولا على اتفاق السلام، والمرحلة الثانية تناول القضايا المتبقية، لكن حتى لو تمكنوا من تناول كل هذه القضية والوصول إلى إطار

0: لابد أن ننتظر لنرى إذا كان هناك جسر للفجوات، وهذا
1: نشرك السيد تيم كونستانتاين
0: يضمن أن الحل العسكري لن يكون على الطاولة.
1: في هذه المؤشرات تيم كونستانتاين، هل يمكن الحديث فعلا بهذا البعد الإيجابي عن تقدم محرز؟ وإذا كان هناك تقدم محرز فما هي معطياته في هذه المرحلة، خصوصا مع تمديد زيارة وزير الداخلية الباكستاني والحديث عن مقترحات ربما باكستانية في هذه المرحلة؟
0: كما قلت منذ فبراير 2008 في كل مرة، فبراير 28 يكون هناك دائما تبادل لإطلاق ما بين الطرفين عندما تكون هناك مشكلة. كون وجود وزير الخارجية الباكستاني موجود في طهران، هذا الأمر هو جيد. والمحاججة التي تحدث عنها السيد أصلاني، ألا وهي السلام أولا وبعد ذلك التطرق إلى القضايا الأخرى، وكأنك تشتري سيارة تطلب مفاتيح السيارة قبل أن تتفق بشأن سعر السيارة. العملية هي معاملة واحدة وليست معاملة من مراحل متعددة. إذن هناك اتفاق تم التوصل إليه، وربما قد يكون هناك إعطاء لليورانيوم المخصب بنسبة 20% بشكل مجاني بشكل مستمر لإيران، وهذا سيكون جزءا من التسوية مع إيران.
1: إطالة أمد هذه الأزمة سيد كونستانتاين بالضرورة أن لها تداعيات على الجميع، ومنها الولايات المتحدة. تزداد ربما الضغوطات على الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة، ليس فقط خارجيا بل أيضا داخليا، وهناك حالة من التباين يعني أبرزتها التقارير الإعلامية في وجهات النظر الأمريكية المتعلقة بملف إيران. ماذا تقرؤون في هذا البعد؟ ولكن اسمح لي قبل الإجابة وعذرا على المقاطعة، ننوه إلى هذا الخبر العاجل. وزارة الصحة اللبنانية تؤكد استشهاد 4 مسعفين وجرح آخرين في استهداف إسرائيلي لمركز إسعاف بلدة حنوي بجنوب لبنان. وأيضا وزارة الصحة اللبنانية تقول استهداف المسعفين جريمة أمام المجتمع الدولي، ونحن مصممون على عدم الصمت أو التهاون. بالتأكيد سنناقش هذا الملف بعد قليل مع مراسلينا في لبنان عند تناول الملف اللبناني الإسرائيلي. سيد كونستانتاين، أعود إليك لقراءة التباين الذي تحدثت عنه تقارير إعلامية بخصوص المواقف الأمريكية من ملف إيران.
0: بالطبع فإن الآثار الاقتصادية عالمية ليس فقط بالولايات المتحدة الأمريكية، ونتحدث عن ما يزيد عن 4 دولارات للجالون الواحد. نتحدث عن ضعف ما كان الحال عليه من حيث سعر البنزين قبل بداية هذه الأوضاع، وبالتالي معظم الأمريكيين يصرفون ضعف ما يصرفونه عادة بالنسبة للبنزين، والأمر ينطبق على كل المنتوجات الأخرى بما في ذلك الأغذية التي يتم نقلها عبر المركبات المختلفة. وقدرة التصدي لمثل هذه الحالات هي أكبر من أي اقتصادات أخرى بالعالم. لكن طبعا بالنسبة لإيران ليس هناك وسائل إعلان تنتقدهم، ليس هناك أي استطلاعات للرأي، ليس هناك أي من الانتخابات الجارية، وبالتالي هم لا يأبهون لتسعين مليون إيراني، وبالتالي فإن الضغوط لا أثر كبير عليهم، وبالتالي هذا الأمر ليس معني بالنسبة لهم أكثر من الأمور الأخرى.
1: سيد عباس أصلاني، ماذا عن الضغوط على الإيرانيين في هذه المرحلة؟ الحديث عن خسائر تتكبدها إيران اقتصاديا بسبب حصار مضيق هرمز والموانئ الإيرانية، ملف النفط وما إلى ذلك. حجم الضغوط الاقتصادية على إيران في هذه المرحلة، ومدى تأثيره على أي مسار تفاوضي؟
0: بالتأكيد نتيجة للحصار البحري وعقود من العقوبات والآثار الاقتصادية التي تنجم عن هذه العقوبات، وكذلك الولايات المتحدة تحاول مضاعفة هذا الضغط على الشعب الإيراني، وذلك من أجل استفزاز المسؤولين الإيرانيين. وإيران كانت تحت العقوبات

0: لعقود من الزمن، نتحدث منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وبالتالي الأمر أصبح أسوأ مع مرور الوقت. في الوقت الحالي والذي نواجه فيه هذا الحصار البحري، فإن إيران تعتقد أنها بإمكانها مجابهة هذه الضغوط. هذا قد تكون له كلفة على الولايات المتحدة وعلى مناطق مختلفة من العالم. وإيران لديها حدود برية مع عدد من الدول، أكثر من 15 دولة، وتحاول أن تجد بدائل. إيران هي على تواصل مع الصين وروسيا وبلدان إقليمية أخرى، وإيران مؤخرا قامت بتعيين ممثل خاص للصين، وهذا قام به فريق محدد يقوده رئيس البرلمان، وذلك من أجل السعي للتعويض على الأوضاع الموجودة على الأرض. وفي حال ما إذا كانت العملية الدبلوماسية إذا كانت قد تفشل، فإنها ستكون لإيران خطوط أخرى، وكذلك تكون لديها عدد من الآليات البديلة التي قد يتم اعتمادها. لابد ألا ننسى أنه في كل سنة يكون هناك انتخابات تجري في إيران، وبالتالي هذا كذلك من الأمور التي تكون مهمة عندما يكون هناك انتخابات تجري كذلك بالنسبة للمجالس داخل إيران. وبالتالي ليس بإمكاننا أن نتوقع من الناس أن يأتوا لينتقدوا الحكومة الإيرانية، لأن إسرائيل والولايات المتحدة هاجمتا إيران. جهة الاعتداء هي الولايات المتحدة وإسرائيل وسط عملية التفاوض في الوقت الذي تم إحراز تقدم كبير جدا. إذن ترامب كان يعد مساعدة المواطنين الإيرانيين، لكن فيما بعد قام باستهداف البنى التحتية الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران، عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. شكرا أيضا لضيفنا من فلوريدا تيم كونستنتاين، نائب رئيس تحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. مراحل مختلفة إذن في مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تباينت خلالها أولوياتها ورهانات كل طرف وحساباته. نرصد في التقرير التالي كيف تغيرت ورقة المفاوضات ومطالب جميع الأطراف.
2: في ظل تباين الرؤى بين الطرفين وعبر وساطات أبرزها الوساطة الباكستانية، يمكن اعتبار الأسبوعين الأوليين من أبريل مرحلة أولى للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلات الإيرانية، كما طلبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهاية أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة وعرضت بروتوكول للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مع الاعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقفا لإطلاق النار مدته شهران مع تقديمها خطة ب9 بنود.

0: أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران ب14 نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهات كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العارقة في فترة 30 يوما، مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح، ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاما لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات، كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوما من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز، وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية، مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
1: الآن نذهب إلى التطورات في لبنان، معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسن مسعود، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أرحب بكم. أبدأ معك حسان مسعود ببيان وزارة الصحة اللبنانية الأخير، والذي تم فيه التأكيد على استشهاد 4 مسعفين لبنانيين. ماذا في التفاصيل؟
2: تماما، هذا البيان وصف هذا الاستهداف الجديد لفرق إسعاف تحديدا تابعة للهيئة الصحية في جنوب لبنان، وتحديدا في بلدة حنوايه، بأنها جريمة حرب موصوفة، وطالب بالتحرك على مستوى المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات تجاه المسعفين والفرق الطبية، والتي باتت تتكرر في جنوب لبنان. واعتبر أن وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية هنا في لبنان لن تتوقف عن المطالبة بوقف هذه الهجمات، والتي كان آخرها هذه الهجمات في التي جرت على مركزين للإسعاف في بلدة حانويه في قضاء صور، وأدت إلى استشهاد 4 من المسعفين وإصابة عدد آخر كذلك ممن تواجدوا في المنطقة نتيجة لهذه الغارات الإسرائيلية، وذلك وفقا لوزارة الصحة، وكذلك وفقا لوزارة لفريق وفرق الدفاع المدني أيضا الذين أكدوا هذه الهجمات خلال الليلة الفائتة. هذا أتى في إطار تواصل الهجمات والغارات الإسرائيلية، والتي كان آخرها غارة جرت قبل قليل في بلدة دير أنون النهر في قضاء صور، هذه البلدة الواقعة على مسافة 21 كيلومترا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وهذه البلدة تعرضت لهجوم جديد بمسيرة وفقا للمعطيات الأولية، وحتى اللحظة لم يتم الإعلان عما إذا كانت قد أدت إلى ضحايا نتيجة لهذه الهجمات، فيما أيضا أتت بعد هجوم آخر بمسيرة أيضا نفذت غارة على مدينة النبطية في جنوب لبنان، وذلك أيضا في إطار تواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي كذلك على امتداد المناطق الجنوبية في القطاعات الثلاث الغربية وكذلك القطاع الأوسط وأيضا القطاع الشرقي. وأتى كذلك في ظل تواصل إعلان حزب الله لتنفيذه لعمليات وهجمات تحديدا بالمسيرات الانقضاضية التي تعمل بالألياف الضوئية على مواقع وتجمعات للجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وركزت هذه الهجمات على قطاعات خلال اليوم الفائت. تحدث حزب الله عن 16 هجوما نفذه خلال اليوم الماضي، وركزت خلال صباح يوم أمس على القطاع الشرقي وكذلك القطاع الأوسط، فيما ركز في نهاية اليوم على هجمات تحديدا في بلدتي البياضة وكذلك النقورة، وقال إنه استهدف تجمع

0: مجموعات للجنود الإسرائيليين وكذلك للآليات، وأيضا مواقع للجيش الإسرائيلي بما فيها مواقع بالقرب من مرفأ النقورة الساحلي. وهذا أتى في إطار تواصل التوتر على المستوى الميداني وتواصل التصعيد الواضح والهجمات المتبادلة في هذه المرحلة.
1: ماذا في البعد السياسي؟
0: مع التطورات السياسية.
1: إذن ماذا في البعد السياسي وآخر المواقف والتصريحات الرسمية اللبنانية في هذا الإطار؟
0: تماما ازدهار هذا أتى في ظل تطور سياسي لافت كان قد جرى خلال اليوم الماضي، عندما أعلنت وزارة الخزانة وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية عن فرضها عقوبات على شخصيات لبنانية، وتحديدا شخصيات في كل من حزب الله وحركة أمل، 4 من الشخصيات البارزة في حزب الله، بينهم 3 من النواب وأيضا المسؤول الإعلامي في هذه المرحلة في حزب الله كذلك، وأيضا شخصيتين بارزتين أيضا في حركة أمل، وأيضا شخصيتين وتحديدا ضابطين في السلك الأمني اللبناني. نتحدث عن مسؤول دائرة التحليل الأمني في الأمن العام اللبناني، وكذلك أيضا نتحدث عن مسؤول شعب استخبارات مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية. تحديدا فرض العقوبات على الضباط هو الأمر الجديد في لبنان الذي اعتبر خطوة مفاجئة، وأتت في سياق أيضا من التطورات على المستوى السياسي وأيضا التفاوضي، حيث كان من المرتقب أيضا أن يتوجه وفد أمني لبناني من الأجهزة الأمنية إلى واشنطن للقاء الجانب الإسرائيلي أيضا بوساطة وحضور أمريكي. هذا ما اعتبر ضغطا على الجانب اللبناني في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لك حسن مسعود. الآن معك محمد خيري من رام الله. ماذا يقول إذن الجيش الإسرائيلي في بياناته الأخيرة المتعلقة بالتطورات في لبنان؟ ونحن نرصد الآن في هذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي يقول قضينا على مسلحين على بعد 100 الأمتار من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان. إذن هذه آخر التحديثات، ما الذي يضاف لما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي؟ محمد.
2: نعم ازدهار، قبل قليل أصدر الجيش أيضا بيانين كان يتحدثان عن ذوي صافرات الإنذار مرتين متتاليتين في بلدة رأس الناقورة في الجليل الغربي، وهي بلدة محاذية للحدود مع لبنان. في البيانين أشار الجيش إلى أنه فقد الاتصال بهذه المسيرات، ولا يعرف حتى هذه اللحظة المكان الذي سقطت فيه تلك المسيرات، وهي امتداد لأيضا بيانات من الجيش الإسرائيلي مثل الذي ذكرته قبل قليل، وهو الذي يشير إلى أنه رصد اقتراب مسلحين اثنين أو مشبوهين من المناطق الحدودية على بعد مئات الأمتار في الجنوب اللبناني، وكان على بعد مئات الأمتار من القرى والبلدات الإسرائيلية. يقول الجيش الإسرائيلي إنه استهدفهما بمسيرة ما أدى إلى اغتيالهما على الفور. كانت القناة 12 الإسرائيلية قد أشارت إلى أن الجيش وعندما رصد اقتراب هؤلاء المشبوهين أنذر سكان بلدات الشمال ودعاهم إلى دخول المنازل وغلق الأبواب والتحصن في داخلها. الجيش يقول إنه سيبقى متيقظا وفي حالة رصد متواصلة لاقتراب أي مشبوهين من الحدود الإسرائيلية. هذا يأتي أيضا في ظل حالة جدل في شمال إسرائيل. يقولون لصحيفة يديعوت أحرنوت صباح هذا اليوم من المجلس الإقليمي للجليل الأعلى بأنه لا يوجد وقف لإطلاق النار تماما كما يعلن نتنياهو، بل هناك صافرات إنذار تدوي باستمرار، وكذلك صواريخ ومسيرات تطلق على البلدات الإسرائيلية من قبل حزب الله، وهم يدعون إلى توسيع العملية العسكرية من أجل ما يقولون بأنه توفير الأمن والأمان لسكان بلدات الشمال الإسرائيلي. يقول أي جاء الجيش الإسرائيلي،
1: هل ما يزال هذا المنطق مقنعا؟ المنطق الإسرائيلي الرسمي في هذا الإطار، هل ما يزال يقنع الشارع الإسرائيلي بحسب المراقبين، بحسب استطلاعات الرأي أيضا في الداخل محمد؟
2: من الواضح ازدهار مما نتابعه من تصريحات في شمال إسرائيل لمسؤولين وممثلين عن السكان هناك، وكذلك من الانتقادات التي توجهها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ثمة شعوب

0: لدى الإسرائيليين بأن وقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية ليس كما كان يعدهم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو كان يعدهم بتغيير المشهد هناك، ذلك أن المسيرات تطلق باستمرار، ارتفاع أعداد القتلى وكذلك الجرحى من الإسرائيليين ومن الجيش الإسرائيلي. ويقولون بأن حزب الله يبدو واضحا أنه ازداد قوة ولم يتأثر إلى تلك الدرجة التي كانت تشير إليها القيادة السياسية بالحرب التي سبقت هذه الحرب، والدليل على ذلك هو ارتفاع أعداد القتلى والجرحى ودوي صافرات الإنذار الذي لا يكاد لا ينقطع بشكل شبه يومي في البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل. ولذلك هناك دعوات ربما تسببت بضغط على الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن مصدر فيه يوم أمس بأن ثمة ضغوطات تمارس على الحكومة الإسرائيلية لتوسيع العملية العسكرية. كذلك ما نقلته صحيفة هارتس عن ضباط إسرائيليون قالوا أنهم لم يعودوا يفهمون ما الذي تريده القيادة السياسية الإسرائيلية من العملية في الجنوب اللبناني. يقولون لم نعد ندرك تماما ما هي الاستراتيجية هنا، نحن نهدم منازل اللبنانيين ولكننا مكشوفون أمام مسيرات وصواريخ حزب الله، والجنود باتوا يخشون على أنفسهم من التحرك نهارا في الجنوب اللبناني. اليوم في عنوان لصحيفة معاريب هي تشير إلى أن ما يجري في لبنان هو كمين للموت أعده حزب الله للجنود الإسرائيليين، وحرب استنزاف تذكر الإسرائيليين بما كان يجري خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات أيضا في الجنوب اللبناني، عندما كان حزب الله وكذلك فصائل في لبنان تكمن لقوات إسرائيلية وتقتل هذه القوات. المشاهد تعيد الإسرائيليين إلى الوراء كثيرا، وهم باتوا يخشون كما تشير صحيفة معاريف وكذلك قيادات في الجيش الإسرائيلي على استمرار هذه الحرب، حرب الاستنزاف في ظل حرب لا جدوى منها كما تشير بعض المصادر لصحيفة هارتس أيضا.
1: شكرا جزيلا لك الزميل محمد خيري، كنت معنا من رام الله. حول هذا الملف معنا الآن من نابلس الأستاذ سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نرحب بك أستاذ سليمان، نود أن نفكك المشهد، نفهم أيضا العقلية الإسرائيلية التي تذهب أكثر فأكثر باتجاه التصعيد في لبنان.
2: تحية أستاذ زهار والسادة المشاهدين. باعتقادي المعادلة الإسرائيلية انطلقت كانت بالبداية من أن إسرائيل تمتلك القدرة على تحقيق الأهداف بأسرع فترة زمنية ممكنة، ولكن هذه الرؤية الإسرائيلية وجدت واقعا مغايرا لكل هذه الرؤية الإسرائيلية، واقعا مغايرا باتجاهين. الاتجاه الأول عامل الجغرافيا، لم تستطع إسرائيل أن تحسم موضوعة وعامل الجغرافيا وبالتالي الثبات الكامل دون أن يكون هناك خسائر مباشرة. والأمر الثاني المرتبط بالقدرات العسكرية لدى حزب الله، التي يبدو أن التقديرات الإسرائيلية لم تكن تمتلك رؤية كاملة بهذا الاتجاه. هذا الأمر ما الذي أحدثه؟ هذا أحدث ما يمكن أن يسمى بالفراغ الاستراتيجي لدى الجيش الإسرائيلي من عدم قدرته ربط سقف الأهداف التي وضعت مع الواقع الذي واجهه في جنوب لبنان. الأمر الثاني وهو مرتبط في البعد السياسي. البعد السياسي اعتقدت إسرائيل أيضا من خلال المستوى السياسي الإسرائيلي أنها قادرة على إضعاف الكينونة السياسية اللبنانية، وبالتالي استسلام لبنان سياسيا، وبالتالي تحقيق الأهداف السياسية المتمثلة بإشراك لبنان الرسمي في المواجهة مع حزب الله، أو على أقل تقدير الحصول على تنازلات سياسية مباشرة من قبل لبنان الرسمي. لكن هذا الأمر أيضا لم يكن ضمن الحسابات الإسرائيلية الدقيقة، بل بالعكس يبدو أن لبنان الرسمي استفاد من التجارب السابقة ولا يريد أن يتحول كأداة من أدوات المواجهة الإسرائيلية والدخول في مواجهة مباشرة، بل لبنان الرسمي هو الآخر يحتاج إلى حقوق سياسية مقابل أي ضمانات يمكن أن يذهب بها في مواجهة حزب الله.
1: إذن هذا الواقع المغاير، ذكرت الواقع المغاير في أكثر من جزئية والذي يصطدم مع الأهداف والرؤية الإسرائيلية المتعلقة بلبنان، نتوقف إذن عند تداعياته على المستوى القريب والبعيد أيضا على المستوى الإسرائيلي.
2: تداعياته الأولى كانت على مستوى الجيش الإسرائيلي، وربما البيانات التي بدأ يصدر فيها ويتحدث عنها الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي من أنه يعاني من تقييد في قدرة وحرية عمله في الأراضي، وهناك دعوة من ضباط إسرائيليين للانسحاب أو للذهاب إلى توسيع العملية العسكرية، هذا يدلل على أن الجيش الإسرائيلي بات أيضا لا يمتلك القدرة على إصدار القرار بما يحتاجه الواقع، وإنما مرتهنا بالدوافع السياسية أو بالأهداف السياسية أو بالقرار السياسي، وهذا بالتالي جعل الجيش الإسرائيلي لا يستطيع تقدير الموقف بشكل حقيقي. الأمر الثاني أو التداعي الثاني وهو المرتبط أن المجال السياسي الإسرائيلي الذي كان يطرح بإمكانية أن يكون هناك مفاوضات سريعة حتى هذه اللحظة أيضا تقيد بالسقف الذي ترسمه الولايات المتحدة الأمريكية. المفاوضات فيما يتعلق بالشق اللبناني حتى هذه اللحظة إسرائيل لا تستطيع أن تبتعد كثيرا عن ذلك المسار وعن ذلك السقف الذي تضعه الإدارة الأمريكية في التنقل من مرحلة إلى مرحلة. كل ذلك يبدو أنه سيدخل إسرائيل ضمن متاهة أساسية متمثلة في أنها ستبقى مرتهنة للقرار الأمريكي أولا، وثانيا مرتهنة إلى تطورات الميدان بشكل كبير جدا، والميدان يبدو أن إسرائيل بدأت تفقد الكثير من زخمه والقدرة على تحقيق. لهذا السبب لاحظي بيان الجيش الإسرائيلي صبيحة اليوم عندما يتحدث عن مواجهة اثنين من المتسللين من جنوب لبنان، هذا يتحدث عن تضخيم للإنجازات، وبالتالي يقول الجيش الإسرائيلي أنه يستطيع أن يحقق الإنجازات، لكن على أرض الواقع الجيش الإسرائيلي هو لا يستطيع أن يذهب أبعد بكثير من عملية المواجهة الموجودة حاليا، وبالتالي هناك حالة من عدم القدرة لدى الجيش الإسرائيلي في هذا الاتجاه، وهذا يخلق غضبا في الداخل الإسرائيلي. أشار مراسلكم محمد خيري إلى طبيعة الغضب والأصوات التي بدأت ترتفع داخل المستوطنات وجمهور المستوطنين في مستوطنات الشمال، وأن الحرب في هذه المرحلة لم تستطع أن توفر لهم سليمان الحماية والأمان، وبالتالي هذه مشكلة أساسية.
1: الجميع يعلم بأن إسرائيل بارعة إلى حد كبير في رسم سيناريوهات قادمة فيما يتعلق بهذا الواقع المتغير والمعطيات أيضا الذي تحدثت عنها. هل ستغير بناء على ذلك إسرائيل من استراتيجيتها أو رؤيتها المتعلقة بسياستها في لبنان وفي تصعيدها المتواصل والمستمر أيضا؟
2: رؤية إسرائيل الآن مرتبطة بعاملين أساسيين، العامل الداخلي السياسي، وأنا باعتقادي في ظل حالة الانغلاق في الأفق السياسي وحالة الأزمات السياسية أمام بنيامين نتنياهو والمستوى السياسي، والعامل الثاني هو العامل الأمريكي بشكل أساسي والرؤية الأمريكية. في ظل انغلاق هذين العاملين وعدم المرونة الكاملة فيها، ربما يكون خيار التصعيد الإضافي هو الخيار المطروح إسرائيل أساسا، بمعنى أن تكون هناك أن تستعد إسرائيل بإصدار قرار للجيش الإسرائيلي لتنفيذ مزيد من الضربات، ولكن هذا القرار وهذا الخيار أيضا ليس سهلا، بمعنى أنه في لحظة معينة يمكن أن تفقد إسرائيل المسار السياسي والدبلوماسي الذي حاول بنيامين نتنياهو أن يقدمه على أنه إنجازا على المستوى السياسي فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى مفاوضات مباشرة مع لبنان. وبالتالي أنا باعتقادي الخيارات الإسرائيلية ضيقة، والخيار التصعيدي هو الخيار الوحيد ربما الذي هو يجور في عقل وفي ذهنية الإسرائيلي، ولكن تكلفة هذا الخيار أيضا ليست سهلة، تكلفته ميدانيا إسرائيل حتى هذه اللحظة تتعرض إلى حالة من الاستنزاف لدى قدرات الجيش الإسرائيلي، وأنا باعتقادي
1: ولكن يبدو أنها لا تبالي إذا ما تحدثنا عن التكلفة المتعلقة بهذه الحرب وما سبقها أيضا. وفي هذه الحالة نتوقف عند الحرب على غزة، يبدو أن إسرائيل لا تبالي فيما يتعلق بالتكلفة أو كلفة هذه الحروب، إن كان بالخسائر في صفوف جنودها قتلى أو إصابات، أو بالتكلفة المتعلقة بالبعد المادي.
2: هذه نقطة بالغة الأهمية، أنا باعتقادي عدم المبالاة الحالية هي عدم مبالاة لحظية، بمعنى أن هناك محاولة للقول أن إسرائيل لديها من القدرات ولديها من الإمكانيات التي لا يمكن أن تقف عند هذا الحد، وأن إسرائيل يمكن أن ترمم من كل الخسائر التي تتعرض لها، ولكن أنا باعتقادي المشكلة الكبرى لدى إسرائيل هي ما ستلمسه في البعد الاستراتيجي. هذه الخسارات يعني التكتيكية إنجاز التعبير أو الخسارات المرحلية في لحظة معينة ستجد إسرائيل أمام حائط مختلف ومغاير عما كانت ترسمه في السابق، من بينها المنظور الدولي ومن بينها المنظور الأمريكي، ربما الشريك الأمريكي في لحظة معينة قد يتخلى عن الرؤية الإسرائيلية فيما تذهب إليه، وبالتالي هنا
1: هل هذا وارد أستاذ سليمان؟
2: الإسرائيلية ضيقة.
1: هل هذا وارد؟ عفواً؟ هل هذا وارد؟
2: أنا باعتقادي نعم وارد، خصوصا إذا ما وصلنا إلى مرحلة انضاج ونضوج في المسار السياسي المرتبط في إيران، الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب شخصيا إذا ما حصل على اتفاق يمكن أن يقدمه على إنجاز تاريخي فيما يتعلق بالملف الإيراني، إسرائيل ربما تكون الخاسر الأكبر فيما يتعلق بالجبهات الأخرى وبالتحديد جبهتي غزة وجبهة لبنان. وهذا بالمناسبة هو جزء من الحديث الذي يدور الآن في الداخل الإسرائيلي ولدى العديد من الكتاب الإسرائيليين، أن إسرائيل في لحظة معينة ستجد نفسها أمام حالة من الفراغ الاستراتيجي في الجبهات الأخرى إن لم تستطيع أن تعمل على عملية استثمار الوقت ومحاولة تغيير منهجها استراتيجيتها والبناء على الواقع وليس البناء.
1: ولكن عذرا على المقاطعة، من المراقبين من يرى في ما طرحته مبالغة إن صح التعبير، خاصة وأن الرئيس ترامب يتحدث عن اتفاقات وتماهي كبير بالمواقف بينه وبين نتنياهو إن كان في ملف لبنان أو في ملف إيران.
2: هذا عندما تكون القضايا السياسية المطروحة هي ضمن السقف الذي كان مرسوم، لكن واضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تعرضت إلى حالة من عدم اليقين وحالة من المعلومات المغلوطة عندما ذهبت إلى المواجهة مع إيران، وكذلك الأمر في تقديرات قدرة إسرائيل على الحسم. لاحظي أن من أنقذ إسرائيل من الحرب على قطاع غزة وحالة الاستنزاف خطة دونالد ترامب، ومن أنقذ إسرائيل وينقذ إسرائيل الآن من حالة الاستنزاف في لبنان هي عمليات التهدئة التي ذهب إليها دونالد ترامب، ومن أنقذ إسرائيل أيضا من المواجهة المباشرة مع إيران هي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي إسرائيل رغم امتلاكها فائض القوة لكنها ربما لا تستطيع أن تذهب منفردة أو أن تبقى منفردة في ميدان المواجهة، وهذه ربما عقدة إسرائيلية يحاول الإسرائيلي التخلص منها في كل مرة لكنه لا يستطيع ذلك. ولهذا السبب بنيامين نتنياهو عندما ذهب إلى الحرب مع إيران كان يتحدث بفخر على أنه لأول مرة تتحول إسرائيل إلى شريك استراتيجي وشريك مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة عسكرية.
1: في دقيقة أستاذ سليمان، مدى الإجماع إسرائيلياً فيما يتعلق ملف لبنان وسيناريوهات التصعيد المقبلة وأيضا ما يتعلق بالرؤية المتعلقة بإيران في هذه المرحلة في دقيقة إذا تكرمت؟
2: الملف اللبناني كان هو يحظى بإجماع كامل لدى الداخل الإسرائيلي في عملية عسكرية مستمرة، ولكن كلما طال أمد هذه المواجهة وعدم القدرة على الذهاب إلى الحسم باعتقادي هذا الإجماع الإسرائيلي بدأ يتراجع وبدأت هناك شكوك إسرائيلية، وربما في المؤسسة العسكرية الأصوات أكثر منها في المجتمع الإسرائيلي، لأن التقديرات الأمنية والعسكرية لدى المؤسسة العسكرية هي أكثر واقعية من حالة التنظير التي يتعرض
1: إليها
2: المجتمع الإسرائيلي.
1: في إيران سريعا،
2: وبالنسبة لإيران أنا باعتقادي نفس الإطار إسرائيل حتى هذه اللحظة هناك حالة من الإجماع الإسرائيلي، ولكن الإجماع الإسرائيلي لا يمكن أن يرتبط بواقع لا تستطيع إسرائيل أن تحسينه.
1: من نابل سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. في الولايات المتحدة كشفت الانتخابات التمهيدية في ولايتي كنتاكي ولويزيانا تعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفوذه داخل الحزب الجمهوري، ووفق أحدث استطلاعات الرأي فإن سياسة الرئيس الأمريكي لا تزال تحظى بدعم أغلبية الجمهوريين رغم تراجع شعبيته عند عموم الأمريكيين بسبب قرار الحرب على إيران.
3: يعزز الرئيس ترامب قبضته على الحزب الجمهوري تباعاً، فقد منحته جولات انتخابية تمهيدية عدة جرت أخيراً تفويضاً حزبياً واسعاً جعل معيار الولاء لقيادته حاسماً، بل ويتقدم على اعتبارات سياسية وحزبية أخرى كما يرى البعض، بعد تمكنه من رفع الكلفة السياسية على معارضيه الجمهوريين وإسقاط المرشحين منهم وضمان الفوز لداعمه. هذا النفوذ يرجع لارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين حتى في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية، وقدرته على تحفيز قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات لتمويل الحملات، إضافة إلى ضغطه السياسي والإعلامي على الخصوم. الحزب الجمهوري بات حزب ترامب كما يرى البعض بعد تحوله أكثر نحو الشعبوية والقومية، وبعد تراجع التيارات التقليدية وخسارة شخصيات بارزة فيها لنفوذها مثل ميتش ماكونيل الزعيم الأسبق للجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرين، وأيضا غياب منافسين وقيادات بديلة. وكانت شخصيات جمهورية بينها رون دي سانتوس حاكم فلوريدا قد فشلت في تحديه في الانتخابات التمهيدية عام 2024.
4: الجمهوريون سيتطلعون مستقبلا نحو مرشحين آخرين بحثا عن من قد يترشح للرئاسة في عام 2028، وذلك لأن الرئيس ترامب يخضع لقيود تحديد الفترات الرئاسية، غير أن نفوذ ترامب داخل الحزب سيظل قويا للغاية حتى 20 من يناير 2029.
3: غير أن الفوز في انتخابات حزبية داخلية لا يضمن الفوز في الانتخابات العامة، ولا سيما أن شعبية ترامب على المستوى الوطني تشهد تراجعا مستمرا بسبب الحرب مع إيران. ووفق أحدث استطلاعات للرأي فإن نحو ثلثي الأمريكيين يعارضونه، خاصة وسط المستقلين والناخبين المتأرجحين والشباب والطبقة العاملة، وهي الفئات التي حسمت الانتخابات الرئاسية لصالحه سابقا، أي أن الولاء

0: قد يكون حاسما في الانتخابات التمهيدية، لكنه ليس بالضرورة كذلك في الانتخابات العامة وخاصة في الولايات المتأرجحة.
1: مستقبل الحزب الجمهوري قاتم للغاية، فإذا ما وضعت اعتبارات الولاء فوق كل اعتبار فسنواجه حينها وضعا يكون فيه مستوى المرشحين في الانتخابات متدنيا.
2: نفوذ ترامب ليس مطلقا على الحزب الجمهوري، لكنه يتنامى بقوة بفعل جملة من العوامل والمتغيرات التي تدفع الحزب أكثر نحو الترامبية على حساب التيارات التقليدية الأخرى. الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب والفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
3: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم فيها ضمن هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حنوي. وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت للجزيرة في وقت سابق إن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله، تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين بالإضافة إلى السفير الإيراني لدى بيروت. وتعليقا على الخطوة، قال حزب الله إن العقوبات محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني، وإن إدراج ضباط لبنانيين فيها عشية اللقاءات في البنتاغون محاولة لترهيب المؤسسة الأمنية الرسمية في لبنان. من جانبه، قال قائد الجيش اللبناني إن التطاول على الجيش والتشكيك بدوره يخدم أعداء لبنان، ولن يثني الجيش عن الاستمرار في أداء واجبه. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن حققت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، مؤكدا السعي للتوصل إلى صفقة. على الجانب الإيراني، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. في غضون ذلك، ذكرت سفارة باكستان في طهران أن وزير الداخلية الباكستاني اجتمع مجددا مع وزير الخارجية الإيراني لدراسة مقترحات لحل الخلافات. من جهته، قال الأمين العام للناتو إن الحلف سيناقش تطورات مضيق هرمز، وإن هناك تجاوبا مع الدول الأوروبية، بل من الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة. الآن نبدأ بملف التصعيد في لبنان. معنا من مدينة صور بجنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. نبدأ مع كاترين حنا والتطورات الأخيرة اللافتة المتعلقة باستشهاد 4 مسعفين لبنانيين بالإضافة إلى عدد آخر من الإصابات. ماذا في التفاصيل وما رشح من بيانات على المستوى الرسمي وزارة الصحة وأيضا الدفاع المدني اللبناني؟
4: وزارة الصحة ازدهار قبل قليل أكدت خبر استشهاد 4 مسعفين في غارة إسرائيلية استهدفت مركزهم في بلدة حنوي التي تقع في منطقة صور في جنوب لبنان. وطبعا كما نعلم هذا ليس الاستهداف الأول للفرق الصحية والإسعافية ولفرق الدفاع المدني في جنوب لبنان، بحيث أن أعداد الشهداء والجرحى هي بالعشرات من هؤلاء، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي كانوا قد منيوا بها على صعيد المستشفيات والمراكز وأيضا سيارات الإسعاف التي كانت تستهدف على مدى الحرب في الأشهر الماضية بشكل مباشر. هذا تماما ما حصل بالأمس. كانت فرق الدفاع المدني والإسعاف قد أكدت هذا الخبر، ولكن قبل قليل صدر ذلك عن وزارة الصحة التي اعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب، وأن وضعت ذلك في عهدة المجتمع الدولي لأن في ذلك مخالفة لكل القوانين الإنسانية والدولية. ولكن نعلم أنه على الرغم من كل هذه الإدانات التي تصدر هي نفسها في كل مرة بعد استهداف الفرق الطبية في هذه الحرب، لا شيء يتغير، والغارات تستمر وتستهدف هؤلاء وأثناء قيامهم في كثير من الأحيان بمهامهم بإنقاذ المصابين وإجلاء الجرحى. عدا عن ذلك، استمرت الغارات. غارة حنوي كانت مساء، ولكن اليوم واصلت المقاتلات الجنايات الإسرائيلية والمسيرات وغاراتها، مسيرات تحلق هنا في أجواء صور منذ الصباح على علو منخفض، مسيرة استهدفت بلدة القليلي، وأيضا مسيرات وأخرى ومقاتلات استهدفت مدينة النبطية، وهذا ما يؤشر إلى أن التصعيد لا يزال مستمرا. القصف المدفعي أيضا استمر، علما أن هذا ما من شأنه أن يرفع عدد الشهداء وفقا لما كانت تحدثت عنه وزارة الصحة بالأمس. أيضا آخر حصيلة إجمالية للشهداء والجرحى منذ بداية هذه الحرب، أي منذ نحو 3 أشهر، بلغت أكثر من 3,080 شهيدا وأكثر من 9,300 جريح، وهذا مؤشر إلى عنف هذه الغارات وأيضا إلى عدم الالتزام بوقف إطلاق النار ازدهار، لاسيما وأن أعدادا كبيرة من هؤلاء الضحايا سقطوا بعد وقف إطلاق النار منذ أكثر من شهر. هذا ما يتزامن أيضا مع التأزم المستمر على المستوى السياسي. طبعا الميدان ينعكس سلبا على هذا المسار، ولكن اليوم أضيفت إليه مسألة العقوبات التي تحدثت عنها وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة بحق 9 أشخاص لبنانيين بينهم نواب من حزب الله ومسؤولون في الحزب وكذلك في حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين أمنيين في مؤسسة الجيش اللبناني والأمن العام، وهذا ما من شأنه أن ينعكس تحديات متزايدة على السلطات اللبنانية مع تحضيرها واستعدادها للتوجه إلى وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون يوم 29 من هذا الشهر للمشاركة في اجتماع هو الأول من نوعه على المستوى الأمني بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. طبعا الساعات المقبلة سوف تكون حافلة ربما بالمواقف السياسية نتيجة هذا التصعيد المستجد على مستوى العقوبات الأمريكية. لا نعلم كيف سوف يكون انعكاسها على الوفد اللبناني العسكري الذي يتم تشكيله من ضباط في الجيش من أجل المشاركة في هذا الاجتماع في البنتاغون.
3: شكرا جزيلا لك منصور بجنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كاترين حنا. الآن إليك محمد خيري من رام الله، آخر فصول التصعيد الإسرائيلي في لبنان بحسب البيانات العسكرية الإسرائيلية. طبعا
5: أبرز ما جرى على الجبهة الشمالية ازدهار هو رصد الجيش الإسرائيلي فجر هذا اليوم اقتراب مشبوهين اثنين إلى منطقة الحدود مع إسرائيل قادمين من الجنوب اللبناني. يقول الجيش الإسرائيلي إن فرق المراقبة هي التي رصدت اقترابهما، بالتالي استدعى سلاح الجو الإسرائيلي الذي أغار عليهما بواسطة مسيرة أدت إلى اغتيالهما على الفور كما أشار الجيش، وكان قد دعا سكان بلدات الشمال الإسرائيلي إلى التحصن بمنازلهم وغلق الأبواب في عقاب رصد محاولة التسلل. الخطير بالنسبة لوسائل الإعلام كما تشير إليها هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كانا قد أشارا خلال الفترة الماضية إلى أن مثل هذه السيناريوهات قد أجهضت نهائيا على يد الجيش الإسرائيلي، بمعنى أن نتنياهو كان قد قال أن من ضمن الإنجازات التي حققها الجيش هو منع محاولات التسلل من لبنان إلى المناطق الإسرائيلية، ولكن يبدو أن المشهد لا يزال يتكرر في ظل حالة من الجدل الإسرائيلي عما يجري تحديدا في الجنوب اللبناني، حتى إن صحيفة معاريف وضعت في عنوان رئيسي اليوم على صفحاتها تلك المسألة وقالت إن ما يجري هو كمائن موت من قبل حزب الله للجنود الإسرائيليين في المنطقة العازلة. هي تتحدث عن جمع معلومات استخباراتية من قبل حزب الله سواء عن قائد لواء المدرعات الذي استهدفه الحزب بمسيرة قبل 3 أيام ما أدى إلى إصابته بجروح، أو عن جنود إضافيين. هي تقول إن عددا من الجنود أصيبوا بعبوة ناسفة انفجرت فيهم بعدما رصد حزب الله تحركاتهم وزرع تلك العبوة في المكان الذي كان يعرف بأنه سيمرون منه، بالتالي هناك خشية لدى الإسرائيليين من استمرار ما يسمونه بحالة الاستنزاف من قبل حزب الله في الأراضي اللبنانية، وكذلك استهداف القوات الإسرائيلية بالمسيرات وكذلك بالصواريخ. هذه المسيرات لا تطلق فقط على القوات الإسرائيلية إنما أيضا على البلدات الإسرائيلية. خلال الساعة الماضية دوت صافرات الإنذار مرتين متتاليتين في بلدة رأس الناقور القرى الحدودية، وذلك في عقاب رصد الجيش الإسرائيلي ما قال إنها مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه هذه البلدة، وقال إنه فقد الاتصال بها. حاليا لا يعرف إذا كانت هذه المسيرة قد سقطت في مكان ما أو أصابت هدفها، في ظل الرقابة العسكرية الإسرائيلية المشددة على كل ما يتعلق بالهجمات من لبنان وغيرها من المناطق على إسرائيل والمواقع التي تصاب ربما نتيجة هذه الهجمات.
3: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. الآن إلى زاوية النقاش، معنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكما. أبدأ معك ضيفنا من بيروت. بخصوص التطورات الأخيرة، اليوم يرتقي 4 شهداء من المسعفين اللبنانيين، وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل طواقم، إن كان مسعفين، طواقم طبية، صحفيين وغيرها من الطواقم العاملة في هذه المناطق الخطيرة إن صح التعبير. بالتالي ما هي الرسائل ربما التي تصل إلى لبنان من خلال هذا التصعيد المتواصل والمستمر إسرائيليا للطرف اللبناني؟
6: أكيد يعني إسرائيل هي دولة معتدية على لبنان، وهدفها ليس فقط حماية أمنها كما تدعي، فهي بغنى عن هذا الشيء لأن هي تهدد أمن كل الدول المجاورة وخاصة لبنان، واليوم تسعى إلى خلق واقع جديد في الجنوب اللبناني بالتحديد، وهو واقع أنه أن يصبح الجنوب اللبناني منطقة غير صالحة للحياة، تستهدف من خلالها إسرائيل البنى التحتية المدنية، إن كانت مستشفيات أو طواقم طبية أو إعلاميين أو أي حركة بشرية في هذه المناطق، وبالتالي بحجة الأمن تخلق مناطق عازلة خالية من السكان وتعزز من عملية إرهابها للمدنيين في كل لبنان، وهي تقوم بذلك تحضيرا للمفاوضات أيضا. يعني هي ترفع من سقف الضغط على الجانب اللبناني من كل الزوايا، ساعة من استهدافها للطواقم الطبية، وأحيانا من خلال ما تقوم به من إصدار عقوبات على قياديين سياسيين ممثلي شعب أو حتى ضمن المؤسسات الأمنية اللبنانية، بالتحضير لإدخال لبنان.
3: ولكن ما يتعلق بفرض العقوبات، يعني ما يتعلق، وأنت أشرت إلى فرض العقوبات، وهي خطوة أمريكية بامتياز على قيادات إن كان من حزب الله حتى على السفير الإيراني داخل لبنان. إلى أي مدى تعطي إسرائيل ضوء أخضر ربما بالاستمرارية في هذا التصعيد، وهذا ما يراه الكثير من المراقبين في هذه المرحلة؟
6: نعم، هنا هي إشكالية كل هذه الموضوع المفاوضات، إنها في رعاية أمريكية ووساطة أمريكية، وهذه الرعاية والوساطة تفتقد إلى أي قانون دولي أو إلى أي نزاهة في التعاطي مع الملف اللبناني بشكل خاص، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية من يعطي الضوء الأخضر لكل ما تفعله إسرائيل، وتحميها سياسيا وتمدها بالسلاح وكل ما يلزمها للاستمرار بهذه العملية. لذلك يعني من الصعب الدخول إلى مفاوضات ضمن رعاية أمريكية وأن يكون للبنان أي نتائج إيجابية في هذه المفاوضات، فهي أكثر من هي منها إملاءات على الجانب اللبناني. هذه ما يعني من الواضح أن هذه المفاوضات تسعى إليه، وهذه الإملاءات تحاول من خلال العقوبات ومن خلال الضغط العسكري ومن خلال الضغط السياسي التي أيضا تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية أن تملي على لبنان تغيير جذري في نظامه السياسي والأمني، بحيث أنه يقوم بإخراج طائفة بكاملها من القرار السياسي وجعلها مهمشة، وبالتالي يعني إلى حد كبير خلق شرخ داخلي لبناني ممكن أن ينتج عنه اقتتال داخلي وإضعاف للجبهة اللبنانية وتثبيت للاحتلال الإسرائيلي.
3: اسمح لي أن أشرك دكتور محمد هلسة في النقاش في هذا الإطار. دكتور محمد، هل تسير الرؤية الإسرائيلية أو الأهداف الإسرائيلية كما أراد لها نتنياهو في لبنان، أم أنها تصطدم بتغير ربما في الواقع وفي المعطيات على الأرض، وهذا ما يراه الكثير من المراقبين لهذا الملف.
7: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. إسرائيل كانت تأمل حينما دخل وقف إطلاق النار أنها قادرة على تثبيت معادلة وقف إطلاق النار وفق الحرب القادمة، أنها قادرة على فرض سيطرة عسكرية على مساحة واسعة جدا من الأرض اللبنانية مع حرية العمل العسكري. هذا لم يقبل به الحزب، ولذلك هو قلب الأمر على إسرائيل. اليوم إسرائيل عالقة في مربع الاستنزاف العسكري الذي ينتج عنه أيضا استنزاف سياسي في الداخل الإسرائيلي للأثمان التي يدفعها الجيش الإسرائيلي في سياق ما يفعله. لكن هذا لا يعني بأن إسرائيل لا تحقق على الأرض تغيير للوقائع والحقائق فيما يتعلق بلبنان. هي تدخل الكل اللبناني أيضا في أتون يعني هذه المساحة، بحيث يكون لبنان أيضا عالقا فيها وترفع الكلف عليه، الكلف المجتمعية، الكلف الأمنية، الكلف الاقتصادية، زيادة حالة الاحتقان الداخلي، تصاعد التوترات الداخلية، ربما بما يفضي إلى اقتتال داخلي. هذا واقع يعني يبدو بالنسبة لإسرائيل أنه الجميع عالق فيه، ولا مخرج بالنسبة لإسرائيل سوى استمرار حالة التصعيد حتى يلوح في الأفق ربما ترتيبات وتسوية ما فيما يتعلق بالملف الإيراني الأمريكي. إسرائيل تعتقد أنها قادرة على استمرار، أو مفروض عليها على الأقل أن تستمر في حالة التصعيد الحالية كمخرج وحيد. أي ترتيب آخر الآن سيشكل مقتل لنتنياهو ولحكومته، لا انسحاب أحادي الجانب ولا انسحاب ضمن ترتيب حتى لو كان ترتيبا أمنيا ولا تسوية سياسية. إذا مسار التصعيد
3: كيف ينعكس هذا المقتل؟ تقول بأنه مقتل لنتنياهو، ولكن كيف يمكن ترجمة هذا المقتل فعليا؟
7: الداخل الإسرائيلي اليوم يعيش فيه نتنياهو وحكومته أزمات متلاحقة مركبة أفضت في نهاية المطاف عن حل كنيسة الاحتلال. اليوم واحدة من القضايا التي كان يطمح نتنياهو إليها عبر تقديم حل البرلمان من قبل الائتلاف، حل الكنيسة من قبل الائتلاف، هو أن يكسب مزيد من الوقت يجر يعني هذا التشريع في لجان الكنيسة المختلفة حتى يصل للقراءة الأولى والثانية والثالثة أشهر، حتى ربما يحصل على ترتيب بالإضافة إلى الترتيبات التي يسعى إليها داخليا مع شركائه ومع المتمردين في حزب الليكود فيما يتعلق بموضوع التجنيد، أن يحصل على ورقة أمنية، إنجاز أمني ما، سواء في موضوع لبنان أو في موضوع إيران وربما في موضوع غزة. هذه الورقة ربما وفق اعتقاد نتنياهو تستطيع أن تنجيه من الأزمات المتلاحقة التي تعصف به، ولذلك إن حدث انسحاب الآن هذا سيزيد النار على الزيت أو الزيت على النار في الداخل الإسرائيلي بالنسبة للبنان، خاصة بأنه كما تعلمين هو متهم فيما يتعلق بالساحة اللبنانية بأنه ارتهن للإرادة والموقف الأمريكي ولا يستطيع أن يحقق الأهداف، وثبت كذب روايته من أن حزب الله ضعف ومن أنه قضى عليه. الاستنزاف الذي يجري يعرضه إلى مزيد من الانتقادات والغضب الشديد، ليس فقط من قيادات المستوطنين والمستوطنين في شمال فلسطين المحتلة، إنما أيضا يعني انتقادات المجتمعية سواء من المعارضة أو من النخب أو الانتقادات السياسية التي تطال، ولذلك أي ترتيب وتسوية سيعتبر مزيد من التنازل وسيضعف صورة نتنياهو أكثر في الداخل الإسرائيلي.
3: دكتور عماد سلامة، لم يعد يخفى على أحد النوايا الإسرائيلية، نوايا نتنياهو المتعلقة بلبنان، وسأبني أيضا وأقتبس مما تحدث عنه وأشار إليه دكتور محمد هلس، رفع الكلفة على لبنان اجتماعيا وأيضا اقتصاديا، وإدخال لبنان ربما في اقتتال يصل إلى مرحلة فعلا قتال أو اقتتال داخلي. وهنا السؤال يتعلق بمدى الوعي الجامعي اللبناني بمدى خطورة النوايا الإسرائيلية وما يمارس فعليا على الأرض.
6: نعم، أنا لا أخفي عنك أن هناك يعني معارضة لحزب الله في الداخل اللبناني، وأن هناك قوى سياسية رئيسية في لبنان تعارض الدور لحزب الله في مساندة إيران هذا ما أو في مساندة غزة، وتعتبر أن هذا إدخال لبنان في معركة لا فائدة له منها يعني. وهذا المعارضة هي معارضة كبيرة، وتشير استطلاعات الرأي العام في لبنان أن هذه المعارضة كبيرة، وتحاول إسرائيل أن تتلاعب بهذا الموضوع لكي تزيد من الشرق والانقسام الداخلي اللبناني لمصلحتها. ولكن أنا أعتقد أن لحد هذه اللحظة كل التصريحات السياسية للدولة اللبنانية وحتى الأحزاب اللبنانية المعارضة لحزب الله منها ما تزال يعني لديها حس من الوطنية والمعرفة لما تريده إسرائيل منها، وكان آخرها تصريح قائد الجيش في لبنان بأنه لن يقع في هذا الفخ الذي تنصبه إسرائيل للبنان، لأن الجميع يعرف أنه في حال دخل لبنان في اقتتال داخلي الجميع سيخسر ولن يكون هناك رابح، وستكون المنتصر
3: إذن يتم التعويل على الوعي المجتمعي.

0: وإسرائيل.
1: يتم التعويل على الوعي المجتمعي وإدراك المجتمع لذلك سياسيا واجتماعيا، ولكن ما مدى قدرة لبنان المنهك بعد سلسلة من الحروب وأوضاع اقتصادية الجميع يعلم بها، قدرة لبنان على التحمل؟ أستاذ سلامة.

0: كان خيارات عديدة، فالخيارات واضحة. إذا دخل في هذه المفاوضات وقبل بكل الإملاءات الإسرائيلية، فذلك يعني انفجار داخلي أصعب بكثير من أي خيارات أخرى. لذلك كل ما كان هناك لحمة وطنية داخلية، وكل ما كان هناك إدراك ووعي فيما تبغيه إسرائيل، وكل ما كان هناك تقارب لبناني في مواجهة الاحتلال والتوجه بسياسة لبنان بهذا الاتجاه، يعني الضغط على إسرائيل بدل من الضغط على الداخل اللبناني، كل ما كان هناك قدرة على لبنان بتقطيع هذه المرحلة. أكيد ما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ممكن أيضا أن يساعد لبنان، وخاصة في حال كان أحد شروط أي اتفاق إيراني أمريكي هو وقف إطلاق النار في لبنان. فلذلك كمان لبنان يحاول أن ينتظر فيما تؤول إليه هذه المفاوضات. إضافة إلى ذلك، لبنان بحاجة إلى الدعم العربي والدولي لكي يكون قادر على مواجهة كل هذه المخاطر التي يواجهها اليوم.
1: من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. شكرا أيضا لضيفنا من القدس الدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. ولازلنا نتابع إذن هذه التغطية بملفاتها المختلفة. الآن مع شبكة مراسلين من واشنطن، مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن هلسنبورغ في السويد مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. أرحب بكم جميعا. أبدأ بالمواقف الأمريكية. تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته روبيو تتعلق بمضيق هرمز من جهة، وأيضا ما يجري في إيران، ملف التفاوض من جهة، أو سيناريو التصعيد من جهة أخرى. أحمد.
2: نعم زهار، الحديث الأمريكي بتفاؤل المتعلق بسريان المفاوضات ما يزال مستمرا حتى الآن. ترامب ووزير الخارجية روبيو يؤكدون على أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، ولكن دائما هذا التفاؤل مشروط، أو هذه التصريحات منهم تشترط مواقف إيرانية مقابلة تلبي المطالب الأمريكية. ترامب يضيف بأن على إيران أن تقدم الإجابات الصحيحة، وهذا هنا يفهم بأن على إيران أن تقدم التنازلات في الملف النووي وفي مضيق هرمز وفي غيرها أيضا من الملفات الأخرى. وفي ذات الوقت ترامب يبقي على لغة التهديد في تصريحاته الأخيرة، يقول إن الولايات المتحدة ستأخذ اليورانيوم المخصب بطريقة أو بأخرى، وهو يشير إلى إمكانية تدميره أيضا، ويقول إن الولايات المتحدة ستدمره في حال لم تحصل عليه عن طريق اتفاق. ولدينا أيضا المواقف المرتبطة بالحصار، هو ما يزال يحتفي بالحصار ويعتقد أن هذا الحصار يتسبب في خسائر يومية لإيران تقدر بنحو 500 مليون دولار. هذه المواقف أيضا جددها في تصريحاته الأخيرة. وكانت القيادة المركزية قد أعلنت أن أكثر من 90 سفينة قامت بتغيير مسارها بعد أن وجهتها بتغيير المسار. هي كانت إما في طريقها إلى موانئ إيرانية أو حاولت الخروج من موانئ إيرانية. فيما يتعلق بالوضع الداخلي أو التفاعلات الداخلية، هي أيضا مستمرة في الكونغرس. السجال ما يزال مستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين. الجمهوريون عطلوا محاولة للتصويت على قانون صلاحيات الحرب، وهذا التعطيل يقول الجمهوريون كان بسبب عدم اكتمال النصاب، بينما الديمقراطيون يعتقدون أن الجمهوريين يريدون أن يتلافوا أي خسائر سياسية إضافية تتعلق بالتصويت بالموافقة على هذا المشروع، لأن الأرقام في الأيام الأخيرة أظهرت أن عددا من الجمهوريين باتوا يدعمون هذا القرار أو هذا المشروع بهدف ممارسة المزيد من الضغط على ترامب وتقييد صلاحياته في هذه العمليات العسكرية أو في هذه الحرب. هناك أيضا المواقف المرتبطة باستطلاعات الرأي. استطلاعات الرأي ما تزال تظهر أن غالب الأمريكيين يرفضون الاستمرار في هذه الحرب، ويريدون من ترامب أن يركز على الوضع الاقتصادي.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد. ننتقل الآن إلى عبد الرحمن مطر من إسلام أباد، وتصريحات الناطق باسم وزارة خارجية باكستان. تصريحات

0: لافتة في هذه المرحلة حول دور باكستاني صيني مشترك ومقترحات جديدة. عبد الرحمن،
1: الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية كان يتحدث عن المبادرة التي أعلنت قبل أكثر من شهر بالشراكة بين باكستان والصين، وهي مبادرة تتكون من 5 نقاط، وقال بأن باكستان ما تزال عضو في هذه المبادرة، وأيضا الصين بشكل عام تدعم المبادرة والجهود الصينية الباكستانية المستمرة حقيقة في محاولة جادة لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط. كان لافتا في المؤتمر الصحفي الذي انتهى قبل دقائق من الآن هنا في مقر وزارة الخارجية الباكستانية، كان لافتا أن المسؤول الباكستاني رفض تقييم العملية التفاوضية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، لم يرغب في الحديث عما إذا كانت هذه العملية بطيئة أم سريعة. هو قال بأننا كدولة وساطة هنا في باكستان فإننا نمارس دور الوسيط ولا نتحدث أو نكشف عن تفاصيل تتعلق بالعملية السلمية، وأيضا لا يمكن له كما قال أن يقيم إذا كانت هذه العملية بطيئة أم سريعة. طبعا هو يتحدث في إطار عام فيما يتعلق بالعملية السياسية والجهود الدبلوماسية بشكل عام، وأيضا تحدث عن موضوع الطلب الأمريكي من باكستان بالحصول على تسهيلات ما فيما يتعلق بالأرض والمجال الجوي. طبعا هو قال بأن لا علم له بأي طلب أمريكي يتعلق بالحصول على تسهيلات فيما يتعلق بمساحة أرضية معينة أو مجال جوي معين. طبعا هذه إشارة واضحة إلى أن باكستان لن تشارك في أي عملية عسكرية ضد إيران، لا سيما وأن باكستان تعتبر نفسها دولة وساطة، وهي ترفض بالتأكيد حتى الخوض في تفاصيل العملية السلمية، ناهيكم عن بالتأكيد منح أي طرف من طرفي الصراع حق استخدام الأراضي أو الأجواء الباكستانية. باكستان تمتنع بالتأكيد عن الخوض في أي تفاصيل بشكل عام، وأيضا تصر على أن الجهود إحلال السلام ما تزال مستمرة. وبهذا الصدد قال بأن رئيس الوزراء الباكستاني تواصل مع أمير قطر 2 مرة خلال الأسبوع، ووزير الخارجية الباكستاني تواصل مع نظيره القطري، وأيضا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، إضافة لعدد كبير من المسؤولين الدوليين والمعنيين بهذه العملية السلمية. باكستان تنأى بنفسها حقيقة عن الخوض في التفاصيل، لكنها تؤكد بأن جهودها ما تزال مستمرة ومتواصلة، وأنها ستتمسك بممارسة دور الوسيط في هذا الصدد.
0: شكرا جزيلا لك زميل عبد الرحمن مطر. الآن إليك محمد البقالي من طهران. في ضوء ما ذكره الزميل عبد الرحمن مطر ونقله يتعلق بتصريحات الناطق باسم الخارجية الباكستانية، أيضا الزيارة التي ستمدد خلال هذا اليوم لوزير الداخلية الباكستاني في طهران، كلها مؤشرات في أي اتجاه تسير في هذه اللحظات محمد؟
2: هو تأكيد ازدهار أن تمديد زيارة وزير الداخلية تعني على الأقل أن الوساطة لم تفشل وأن النقاش ما زال مستمرا، وبقراءة متفائلة يمكن أن نقول إن الطرفين ربما يتلمسان ضوءا ولو خافتا في نهاية النفق، ولكن دون أن يمنح ذلك إمكانية الجزم بأن اتفاقا أصبح في متناول اليد، وذلك لأسباب كثيرة في الحقيقة. أولا لأن مثل هذا المشهد الذي نشاهده الآن الجميع لديه انطباع بأنه شاهده سابقا ومرات على الأقل 2 أو 3 خلال الشهرين الماضيين، عندما يكون هناك زخم وهناك تمديد للزيارات وتصريحات متفائلة، ولكن في نهاية المطاف لا يسفر ذلك عن شيء حقيقي. ولكن هذا في نفس الوقت لا يعني أن الأمور ستنتهي إلى الفشل، بمعنى أن الحقيقة أن الوضع برمته يشير إلى ضرورة توخي ربما الحذر في تقديم أي تقييم للوضع الحالي. المسألة الثانية هو ما قالته وكالة إسنا الإيرانية، وهي مقربة على كل حال من الجهات الرسمية، تتحدث على أنه إلى غاية الخميس أو مساء الخميس لم يتم الحسم في القضايا الخلافية القليلة. بمعنى لدينا قراءتين هنا، هناك قضايا خلافية لم يتم الحسم فيها، بمعنى وهذا يقول إن الأمر لم يحسم، ولكن هذه القضايا الخلافية قليلة، هذا يرجح أيضا القراءة المتفائلة. ثم إن هذه القضايا الخلافية ربما حتى ولو كانت قليلة فهي معقدة، نتحدث وفقا للتصريحات التي استمعنا إليها من قبل المتحدث باسم الخارجية أو من تصريحات مستشار المرشد لدى الحرس الثوري أو غيرها، هناك قضايا يبدو أن إيران مصرة مصرة على عدم تقديم تنازلات بشأنها، ويبدو أنها بالنسبة لواشنطن

0: أيضا تمثل خطوطا حمراء. نتحدث عن مسألة إنهاء الحرب وعدم ربطها بالملف النووي، نتحدث عن مسألة رفع العقوبات ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية، ومضيق هرمز الذي قال بشأنه ممثل المرشد الأعلى لدى الحرس الثوري إن الولايات المتحدة إذا لم تسلم بسيطرة إيران على المضيق فسيتم تضييق الخناق عليها داخل المنطقة وخارجها. مسألة مضيق هرمز في الحقيقة وإن لم تكن قضية إشكالية قبل هذه الحرب على اعتبار أنه كان مفتوحا، لكنها الآن أصبحت ورقة أساسية بالنسبة لطهران ترفض التنازل عليها وتعتبرها ورقة ستستعملها ليس فقط خلال هذه المرحلة وإنما حتى في مرحلة ما بعد نهاية هذه الأزمة وهذه الحرب. ونعلم أن طهران الآن أنشأت هيئة لإدارة المضيق وأعلنت عن آلية خاصة لعبور السفن، وأكدت غير ما مرة أن المضيق لم يعد مغلقا وإنما يخضع لإدارة ولتنظيم، وأنه مغلق فقط في وجه السفن الدول التي توصف بالعدو. وهكذا يمكن أن نلحظ أن المشهد ازدهار بشكل عام مفتوح في الحقيقة على كل الاحتمالات.
1: واضح، شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. الآن معنا من هلسنبورغ في السويد مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. واجتماعات للناتو، تصريحات أيضا تتزامن مع هذه الاجتماعات للأمين العام للحلف يتحدث فيها عن مضيق هرمز ووضع قوات الناتو بل والقوات الأوروبية والقطاع العسكري الأوروبية في المضيق من جديد. عبد الله، تفاصيل لديك؟
2: نعم ازدهار بلا شك، أبرز ما سنعرفه اليوم أو سنستمع إليه بخصوص المضيق هو ما سيقوله وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الذي من المتوقع أن يصل هنا في أي لحظة للحديث حول هذا الأمر ضمن بالطبع أجندة اجتماع وزراء خارجية الحلف. لكن الأمين العام الذي فتح هذا الاجتماع هذا الصباح قال إن هناك دولا أوروبية وصلت إليها رسالة، بمعنى آخر أن ما أعربت عنه الولايات المتحدة خلال شهر مارس وأبريل من غضب وانزعاج كما قال من عدم التعاون أو تقديم العون للولايات المتحدة في الحرب الدائرة هناك في إيران، أمر وصل إلى مسامع الأوروبيين والذين بدأوا في تحريك قطاعهم الحربية أكثر فأكثر إلى مسرح الأحداث. كما قال لم يسمي أي ناحية بالضبط وصلت إليها هذه القطع، لكنه قال إن العديد من الدول الأوروبية التي تشكل 95% من دول هذا الحلف أعربت له عن استعدادها للمساهمة بشكل أكبر من أجل حرية الملاحة، لكن لازال هناك كثير منها كما سمعنا من كندا مثلا على لسان وزيرة خارجيتها رفض لأي مشاركة في الحرب ذاتها وإنما المساهمة بعد التوقف الدائم لأعمال الحربية من خلال نزل ألغام من خلال ضمان حرية الملاحة. هناك كما قال تعاون ثنائي بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية من خلال اتفاقات عسكرية مشتركة خارج إطار الحلف، لكنه قال إن الموقف الخاص بدول الحلف فيما له علاقة بالمساهمة في هذه الحرب بدأ يتغير شيئا فشيئا، وسيكون هذا أيضا ضمن الاجتماع اليوم الذي سيجعل هذا الملف في ملف مضيق هرمز وملف الحرب في إيران ضمن رأس أجندته. وسيكون هناك نقاش أيضا حول المراحل التالية ليس فقط من ما له علاقة بهذه الحرب وإنما أيضا في شكل إدارة الحلف، الحلف الذي يرى الكثيرون أنه قد يتأثر بشكل كبير خصوصا مع اقتراب قمته في أنقرة في شهر يوليو المقبل، سواء في المساهمة الأمريكية والتواجد فيه أو حتى في مستوى الإنفاق العسكري. لكن الأمين العام قال إن دوره هو أن يوصل الآراء بين الطرفين، وأنه في زيارته الأخيرة إلى واشنطن في شهر أبريل استطاع نوعا ما أن يخفف حدة الصدع القائمة بين الطرفين. لكن لا نزال بالطبع كما قلت نستمع أو ننتظر الاستماع إلى ما سيقوله مارك روبيو في هذا السياق، وإن كان الكثيرون ربما يرون أن الفرصة قد فاتت بالفعل ربما لجلب الطرفين أقرب فأقرب.
1: شكرا جزيلا لك من هلسنبورغ في السويد مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. مراحل مختلفة في مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تباينت خلالها أولوياتها ورهانات كل طرف وحساباته. نرصد في التقرير التالي كيف تغيرت ورقة المفاوضات ومطالب أطرافها.
3: في ظل تباين الرؤى بين الطرفين وعبر وساطات أبرزها الوساطة الباكستانية، يمكن اعتبار الأسبوعين الأوليين من أبريل مرحلة أولى للتفاوض.

0: التعاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلة الإيرانية، كما طلبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهاية أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة وعرضت بروتوكول للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مع الاعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث نووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقفا لإطلاق النار مدته شهران مع تقديمها خطة بـ9 بنود تضع أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران بـ14 نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهات كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العارقة في فترة 30 يوما مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات. كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
1: الآن معنا في الأستوديو جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، معنا أيضا أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة سيتاري صادقي. أرحب بكما. أبدأ معك جوي هود في ضوء هذا التقرير الذي يتحدث عن مراحل مختلفة في سياق المفاوضات غير المباشرة بين طهران والولايات المتحدة، تتغير في هذا المسار الأولويات وأيضا الحسابات. هذه المرحلة ما الذي تحمله في حسابات الولايات المتحدة؟
2: طاب صباحكم دكتورة سيتاري، ولن أتحدث عن عملية شاملة واتفاق شامل لن يحدث بين عشية وضحاها. هذا الأمر تحتاج إلى وقت طويل جدا، خصوصا بين بلدين مستوى الثقة متدنٍ جدا. إذن بإمكاننا التحدث عن إطار عام يتفق فيه الطرفان بشأن ما سيتم الحديث بشأنه والترتيب، ترتيب الحديث الذي سيجري بشأن هذه النقاط.
1: ولكن ألن تتغير؟

0: غير الحسابات أمريكياً في هذه المرحلة، وهنا نتحدث عن ربما إبداء مرونة أكثر، ليونة أكثر في الموقف الأمريكي، حتى تتمكن الأطراف خصوصاً مع هذا الحراك المكوكي المتعلق بالمسار الدبلوماسي، باكستان، أيضاً الصين قبل قليل الناطق باسم الخارجية الصينية يتحدث عن زيارة باكستانية إلى الصين على مستوى رئيس الوزراء، هناك مقترحات صينية بالتعاون مع باكستان، كل هذه المسارات ألا تعيد حسابات الولايات المتحدة الآن؟
1: بإمكاني أن أضيف لما قلته أن هناك نشاطات دبلوماسية تبذلها دول الخليج كذلك، وهي مهمة جدا على الرغم من أنها تقع خلف الكواليس، لأنها لها الكثير من الأمور التي هي على المحك، ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإنما كذلك العسكري والإنساني. كل هذه الجهود الدبلوماسية لها آثارها على كلا الطرفين. الجانب الأمريكي هناك الكثير من إمكانية المرونة فيما يتعلق الأمر بالأصول المجمدة والعقوبات، بإمكاننا الوصول إلى الكثير من الصيغ من أجل الوصول إلى تخفيف من وطأة بعض العقوبات في مقابل بعض التنازلات من الجانب الإيراني. المسألة الأكثر صعوبة تتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، وهنا يأتي دور الصين وروسيا اللتان بإمكانهما أن يلعب دورا أساسيا. لقد رأينا كذلك ذلك تمت مناقشته في القمتين ما بين كل من بوتين وترامب في مع الصين.
0: نعم دكتورة صادقي، ما تزال كل الأطراف متمسكة بمواقفها ومقترحاتها أو شروطها بالأحرى، ومنها الطرف الإيراني، ولكن اليوم هناك معطيات جديدة، هناك بارقة أمل أو ما بدا وكأنه إيجابية تلوح في الأفق من حيث التصريحات الأمريكية، على أقل تقدير تصريحات الرئيس ترامب عن أن مسار المفاوضات على الأقل ما يزال مستمر، وهناك أفق إيجابي في هذا الإطار. الحسابات الإيرانية اليوم كيف يمكن أن تساعد على إحداث خرق في ضوء الزيارة المتعلقة بالطرف الباكستاني؟ وزير الداخلية يبقى اليوم كاملا في طهران، وأيضا حراك كما أورد السيد هود قبل قليل.
1: أعتقد أننا ما نسمعه في الأخبار وفي التقارير المختلفة المرتبطة بالوساطة الباكستانية والدعم الصيني لعملية التفاوض، هذا يعطينا بعض المؤشرات على أن هناك أمل، وبالتالي أنه ربما هناك إمكانية بالنسبة للبلدين ليصل إلى اتفاق. كما قال سعادة السفير، هناك بعض النقاط العالقة ربما قد يكون هناك صعوبة في حلها ما بين البلدين. واحدة من القضايا العالقة تتعلق بالتخصيب اليورانيوم، وإيران يبدو أن لديها حساسية بشأن هذا الموضوع، لأن إيران سابقا تفاوضت بشأن برنامجها النووي، وافقت إيران بأن تقدم تنازلات تتعدى خطة العمل.
0: هل الموضوع يتعلق بالتجربة؟ هل الموضوع يتعلق بالتجربة السابقة بين إيران والولايات المتحدة، أم بسبب الطرح الذي يقدمه رئيس ترامب بخصوص اليورانيوم المخصب؟ يقول سنحصل عليه ومن ثم سندمره. هل هذا الطرح أيضا يمكن أن يمر هكذا بدون ردود فعل إيرانية؟
1: إذن هناك هذا التاريخ، تاريخ العلاقات، في محادثات سابقة تتعلق بالبرنامج النووي والتي خاضتها إيران مع الولايات المتحدة، ولدينا كذلك الخطاب الذي يأتينا من الرئيس ترامب، ونحن نأمل بناء على ردات الفعل الإيجابية بشأن أخبار التفاوض من قبل أسواق العالمية، على أساس أنه ربما قد يكون هناك اتفاق ما بين البلدين، وبناء على الخطاب الذي يأتي مثلا من وزير الخارجية الأمريكي روبيو، ربما هناك نوع من التحول الذي قد يكون مؤشرا لبعض التنازلات التي قد تقدم لإيران. إيران تريد أن تتأكد أنه بعد انتهاء عملية التفاوض، خصوصا بشأن القضية النووية، لا نريد أن تكون غطاء لعملية اعتداء جديدة على إيران من خلال تجربة إيران. حتى عندما يتم الوصول إلى اتفاق، عندما يكون هناك أي من الجهود، لن يكون هناك أي ضماناتنا، لو تكون هناك أي ردة فعل عسكرية، تريد إيران أن تتأكد أن هذا الأمر لن يحدث.
0: سيد جوي هود، اليوم هناك اجتماعات في السويد في هلسنبورغ للناتو، سيكون من ضمن المشاركين وزير الخارجية الأمريكي

0: روبيو، ما المتوقع من الناتو أمريكيا اليوم فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو ملف سيكون طاغي جدا في هذه الاجتماعات؟
1: الرئيس ترامب وضح ومنذ البداية أنه يتوقع من ناتو أن يتقدم لمساعدة على استعادة الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز، وهم لم يفعلوا ذلك، ولا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك من خلال استخدام القوة العسكرية. لكن في الآن ذاته لدينا دول مثل بريطانيا وفرنسا تجتمع وتحاول أن تجمع ائتلافا لأربعين دولة لإرسال قطاع عسكرية إلى المضيق من أجل تأمين المرور بعد استعادة حرية الملاحة بالمضيق. هذا ليس منطقيا، ولابد أن يتم توضيح هذا الأمر. ما الذي سيرسلونه؟ هل هو حامل الطائرات مثل شارل دوغول أو ما إلى ذلك؟ ما ستفعل هذه القطاع العسكرية إذا لم تقم بفتح المضيق بالقوة إن كان الأمر ضروريا؟
0: الولايات المتحدة ضمن هذا الائتلاف أو التحالف الأوروبي، هل ستشارك فيه أم أنها بعيدة كل البعد عنه بسبب خلافها مع ناتو؟
1: لا أعتقد أن هناك أي خطة ترمي للانضمام إلى القوة العسكرية في المرحلة الحالية، لكن من الواضح أن هذا الأمر سيتم الحديث بشأنه بالسويد. وبالإضافة ذلك لابد أن يفعلوا ذلك، لأن العالم ككل هو ضد فكرة كون إيران تفرض حماية مثل حماية المافياوية على الملاحة الدولية التي تمر بالمضيق. لا أحد يقبل بذلك. لكن السؤال يطرح، كيف سيفرضون إرادة العالم على طهران ولا يؤدي هذا الأمر إلى إطالة أمد الحرب كذلك؟
0: دكتورة صادقي، الجميع لا يملك رفاهية الوقت، الجميع متأثر بتداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة إغلاق المضيق والحرب في المنطقة، هذه الضربات التي شهدتها المنطقة، ولكن ربما يكون الطرف الإيراني أكثر تضررا اقتصاديا. الرئيس ترامب يتباهى بما يتم إحداثه من خسائر وكلفة مادية على الاقتصاد الإيراني نتيجة الحصار الأمريكي لموانئ إيران في المضيق. هذا البعد إلى أي مدى يمكن أن يكون مؤثرا ربما في المرحلة القادمة المتعلقة بأي خرق للوصول إلى اتفاق؟
1: أعتقد أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الخليج الفارسي ردا على ممارسة إيران لنفوذها على مضيق هرمز، هذا لن يكون عاملا أساسيا في المحادثات المرتبطة بممارسة إيران لنفوذها على المضيق، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول هو أن إيران متعودة على العقوبات، إيران تكبدت العقوبات وطورت اقتصاد للمقاومة، ولديها كذلك طرق للالتفاف على هذه العقوبات من حيث عائدات النفط وكذلك القضايا المرتبطة بجوانب مختلفة من الاقتصاد. هذا لا يعني أنه ليس هناك ضغوط على الاقتصاد الإيراني، لكن المسألة ليست جديدة، إيران متعودة على هذا الأمر. هذا الضغط وضغط شديد،
0: ولكن قد يخدمها ذلك على المدى القريب. مراقبون اقتصاديون خبراء يتحدثون عن أنه في حال استمرارية أو إطالة أمد هذه الأزمة، تأثيرات قد تكون أكبر بكثير. بالتالي كيف تدير إيران هذه المرحلة، وما هو السيناريو الذي تعده في حال إطالة أمد هذه الحرب؟
1: إيران هي دولة مترامية الأطراف، ومضيق هرمز بالمضيق بالخليج الفارسي ليس هو الجهة واحدة من الحدود الموجودة لدى إيران. لدينا طرق السكك التي تمر عبر وسط آسيا، وبالتالي فإن القدرات ليست مساوية لما يجري في المنطقة الأخرى، وبالتالي لدينا 6 من الممرات لمواصلة التصدير. إذن إيران هي متعودة على مثل هذه الأمور، وعندما يتعلق الأمر بحلفاء الولايات المتحدة بالخليج الفارسي، هذه الدول غير متعودة على مثل هذه الحالات، وبالتالي هي متضررة من الآثار التي تنجم عن غلق المضيق بسبب اعتمادها الكبير على الصادرات. لكن بالنسبة لإيران، نتحدث عن 40 إلى 50% من استهلاكها للنفط هو على المستوى المحلي. نتحدث عن دولة طورت طورت آليات خاصة لخفض آثار الحصار والعقوبات في مقابل دول تتكبد الأثر الأكبر لما يجري حاليا. بالنسبة لإيران، الوقت ليس أمر يعتبر عاملا ملحا بالنسبة لها، ولا تريد أن تقدم تنازلات فقط لهذا السبب من أجل فتح المضيق. في حقيقة الأمر فإن مضيق هرمز كورقة ولعكس العقوبات، هذا الأمر يساعد إيران وذلك يكون لمصلحتها.
0: نقل هذه الفكرة للسيد جو يهود. الإيرانيون يقولون إذا كانت الولايات المتحدة تعول على تأثير الأزمة علينا اقتصاديا، لدينا تجارب كبيرة، لدينا أيضا البدائل، وأيضا الطرف الأمريكي يتكبد تكلفة باهظة لهذه الحرب وتداعياتها الاقتصادية، ما يثير حالة من التباين. هذا ما تتحدث عنه تقارير إعلامية أيضا أمريكية.
1: الولايات المتحدة الأمريكية لا تعاني بشكل مباشر من هذه الحرب، على الأقل ليس حتى الآن. لا يزال لدينا مستوى تضخم أقل من 4%، لدينا بطالة في تنامٍ، ولا يزال لدينا اقتصاد كذلك في تنامٍ. بالنسبة لصادراتنا وصلت إلى مستويات قياسية، هذه السردية الإعلامية هي خاطئة في الوقت الحالي. هذا لا يعني أنه بعد أشهر قد لا تكون هناك بعد الآثار على الاقتصاد الأمريكي، لكن في الوقت الحالي ليس هناك هذه الآثار. لذلك الرئيس الأمريكي يبدي صبرا في تجاه ما يحدث. ما حدث هو أن إيران بدل من مهاجمة الولايات المتحدة وإسرائيل، حاولت أن تجعل من دول الخليج رهينة كما هو الشأن بالنسبة لاقتصاد العالم، وذلك اعتمادا على فكرة أن البلدان ستضع ضغطا على دونالد ترامب من أجل التنازل. وحتى الآن هذا الأمر لم يحدث. نحن ينتهي بنا المطاف في حالة من المراوحة، وإيران والكثير من بقية دول العالم هي التي تعاني أكثر نتيجة لذلك، وليس الولايات المتحدة، ليست قريبة بالمرة من هذه المستويات من المعاناة.
0: هناك تقليل إذن من التداعيات الاقتصادية في هذه المرحلة نتيجة ما يجري في المنطقة. ماذا عن التداعيات السياسية؟ شعبية الرئيس ترامب في أسوأ حالاتها، ماذا تقرؤون في ذلك أيضا؟
1: سؤالي هو كيف تزعج هذه أو غياب هذه الشعبية، كيف تزعجه؟ لا تزعجه، هو لا يواجه انتخابات جديدة، هذه ولايته الثانية. موضوع الشعبية، شعبية الرئيس ليست عاملا. ما يهم الرئيس هو إرثه، هو يريد أن يعرف على أنه الرئيس الذي قام بحل هذه الإشكالية مع إيران، وبالتالي يريد أن يأخذ الوقت للقيام بذلك.
0: شكرا جزيلا لك. مع هذا الطرح وهذه التساؤلات، السيد جو يهود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. نشكر أيضا ضيفتنا في الأستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة سيتاري صادقي، وكنا قد تناقشنا وطرحنا أكثر من زاوية للنقاش تتعلق بالمسار التفاوضي الإيراني الأمريكي غير المباشر، ولكن بينما يكتنف الغموض مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب الذي يوصف بأعقد ملفات التفاوض، حيث تصر واشنطن على إخراجه من إيران وترفض طهران ذلك. نسلط الضوء على تقنيات شحن ونقل اليورانيوم بالإضافة إلى محاذيرها لوجستيا وصحيا وبيئيا. المزيد من التفاصيل في تقرير أزهار أحمد، نتابع.
2: اليورانيوم عالي التخصيب، المادة الأخطر على وجه الأرض. تمتلك منها إيران مخزونا يقدر بنحو 10,000 كيلوغرام، بينها 440 كيلوغراما مخصبة بنسبة 60%، وهي النقطة الأقرب تقنيا لصنع أسلحة نووية. وبينما تتزاحم النقاشات وتحتدم الأفكار والأطروحات بحثاً عن اتفاق ينهي أخطر جولات الصراع الأمريكي الإيراني وأعقدها، وما بين فرضيات تصفير التخصيب وتصفير التخزين وما يمكن أن تبوح به ردود الجانبين عن سقوف التفاوض ومدى المناورة لكل من واشنطن وطهران، تبرز التساؤلات: ماذا لو قبلت إيران بتصفير التخزين؟ ما هو مصير مخزوناتها؟ وإذا تحقق سيناريو النقل، كيف سيتم نقل مواد بهذه الخصائص وهذه الدرجة من الخطورة؟ وما هي المحاذير لوجستياً وتقنياً وصحياً؟

بيئياً. ينقل اليورانيوم المخصب عبر إجراءات هندسية ولوجستية بالغة التعقيد تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يتم شحن اليورانيوم خلال دورة تخصيبه بأشكال مختلفة، إذ لا ينقل اليورانيوم كمادة سائلة، بل يجري تحويله إلى مادة صلبة تشبه المسحوق أو ما يسمى بالكعكة الصفراء إذا كان خاماً، وهو ذو إشعاع منخفض جداً، لذا يعبأ في براميل حديدية سعة كل منها 100 لتر وتنقل داخل حاويات شحن عادية أو بعد تحويله إلى غاز سداسي فلورايد اليورانيوم، ثم يتم تبريده ويخزن في أسطوانات فولاذية سميكة مقاومة للضغط والصدمات والحرائق العالية. بعد التخصيب يصنع اليورانيوم على شكل قضبان وقود صلبة، إشعاعها منخفض ولا تحتاج إلى دروع ثقيلة، لكنها تنقل في حاويات تمنع تعرضها للتلف الميكانيكي أو الرطوبة. رابعاً، الوقود المستنفد، وهي مادة عالية الإشعاع والحرارة، تنقل حصرياً داخل حاويات ضخمة للغاية من النوع باء، مصنوعة من الفولاذ والرصاص، تزن عشرات الأطنان لامتصاص الإشعاع. لوجستياً، عادة ما يستخدم النقل البحري للشحنات الدولية الضخمة كما هو الحال بالنسبة لمخزونات إيران، ويتم تحميل الطرود في هذه الحالة على متن السفن بطريقة آمنة تتماشى مع قواعد السلامة البحرية. وتضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعايير الدولية التي تنطبق على جميع وسائل النقل، وتكون السفن المخصصة لهذا النوع من العمليات مزودة بأنظمة دفع مزدوجة وجدران عزل مضاعفة ضد الغرق وضد الصدمات. لاحقاً تجهز الشحنات بأنظمة تتبع دقيقة وحماية استخباراتية وعسكرية لضمان عدم تعرضها للسرقة أو التخريب، وتخضع عمليات النقل للوائح النقل الآمني التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تلزم الدول بتطبيق معايير صارمة للوقاية من الإشعاع وتوزيع الأحمال. ورغم كل اللوائح والإجراءات الصارمة، إلا أن المخاطر تظل محتملة، ودراستها وتوقعها يظل جزءاً من عملية التأمين. فماذا لو طرأت مشكلة أثناء نقل المواد المشعة؟ بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينقل سنوياً بانتظام نحو 20 مليون شحنة من المواد النووية وغيرها من المواد المشعة. تنص الوكالة على وجود ترتيبات طوارئ لدى المرسلين والناقلين، وتجرى دورات تدريبية ومناورات وتمارين منتظمة للتأكد من أن جميع الأشخاص المعنيين يعرفون ما يجب فعله. لم يسبق أو وقع أي حادث تسبب في تمزق أو تسرب حاوية نقل من النوع باء، إذ تتميز هذه الحاويات بخصائص أمان عالية، كما أن سفن النقل صممت خصيصاً لتحمل الاصطدام الجانبي مع ناقلة نفط كبيرة. وفي حال غرق السفينة ستبقى البراميل سليمة لسنوات عديدة، وسيكون انتشالها ممكناً، إذ ستعمل أجهزة الرصد على تشغيل البراميل ومراقبتها، ولكن العملية لا تخلو من مخاطر. فبعض مركبات اليورانيوم خاصة عند تخزينها أو نقلها لفترات طويلة قد تتعرض لارتفاع تدريجي في درجة حرارتها نتيجة ما يعرف بالتحلل الإشعاعي الذاتي، وهو ما قد يرفع احتمالات إجهاد جدران الحاوية، وقد تظهر تشققات دقيقة أو يتأثر نظام العزل. وحتى الأخطاء الصغيرة قد تتحول إلى كوارث بسبب طبيعة المواد المنقولة، فأي اهتزاز زائد قد يسبب احتكاكاً وبالتالي تلفاً في الحاوية، كما أن الصدمات الميكانيكية أثناء التحميل والنقل قد تسبب تشققات طفيفة يمكن أن تؤدي إلى تسرب لاحقاً. هذا وتظل فرضية الخطأ البشري في الإغلاق أو التثبيت والتحميل قائمة. بيئياً وصحياً، تحذر دراسات من أن سداسي فلورايد اليورانيوم عند تسربه قد يشكل خطراً كبيراً عند تفاعله مع الغلاف الجوي، ما يحوله لمركبات يمكن أن تسبب تهيجاً حاداً للجهاز التنفسي والعيون وتآكلاً للجلد عند التعرض المباشر، كما يمكن أن يبقى في الجو على شكل غبار دقيق أو ترسب على التربة والمياه. وبالتالي فإن التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب عملية بالغة الحساسية، ليس فقط لأنه مادة نووية مشعة وخطرة ومستخدمة عسكرياً، بل بفعل خصائصه الفيزيائية والكيميائية، ما يجعل نقله وتخزينه مخاطرة تقتضي معايير صارمة وأخطاء صفرية. فما بالك بوجوده في قلب أنشطة عسكرية مضت وأخرى قد تندلع في أي لحظة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن رئيس الوزراء سيبحث في زيارته للصين غدا المبادرة المشتركة لإنهاء الحرب. أوضح أن الصين تدعم جهود بلاده للوساطة في إطار مبادرة قدماها سابقا مكونة من 5 بنود. في غضون ذلك، ذكرت سفارة باكستان في طهران أن وزير الداخلية الباكستاني اجتمع مجددا مع وزير الخارجية الإيراني لدراسة مقترحات لحل الخلافات. من جانبه، قال الأمين العام للناتو أن هناك تجاوبا من الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة بخصوص مضيق هرمز، مؤكدا أن الحلف سيقدم ما يقدر عليه. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن حققت بعض التقدم في المفاوضات، مؤكدا السعي للتوصل إلى صفقة. إيرانيا، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة، وذلك استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. في هذه الأثناء، قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن فريق الأمن المسلح في الناقلة أطلق أعيرة تحذيرية، وهو ما أجبر زورقا اقترب منها على متنه 5 أشخاص على تغيير مساره. في لبنان، قالت وزارة الصحة إن 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حنوي، بينما أعلن الدفاع والمدني استشهاد مسعفين في غارة على بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان. وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت للجزيرة في وقت سابق إن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله، تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين إضافة إلى السفير الإيراني لدى بيروت. تعليقا على تلك الخطوة، قال حزب الله إن العقوبات محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني. من جانبه، قال قائد الجيش اللبناني إن التطاول على الجيش والتشكيك بدوره يخدم أعداء لبنان ولا يثني الجيش عن الاستمرار في أداء واجبه. مشاهدينا الكرام، نتابع بمزيد من التفاصيل كل هذه المواقف والتصريحات مع شبكة مراسلي الجزيرة من أمام مبنى وزارة الخارجية في إسلام أباد. مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن مدينة هلزنبرغ السويدية مراسل الجزيرة عبد الله شامي. مرحبا بكم جميعا. عبد الرحمن مطر، الحديث عن تلك المبادرة المشتركة ربما الصينية الباكستانية، الصحيح أنها قدمت في وقت سابق قبل أكثر من شهر وقليل من الآن، ولكن مجرد إحيائها والحديث عنها قبيل زيارة المسؤول الباكستاني للصين غدا لها دلالة. هل يمكن أن تعيدنا إلى تلك البنود الخمسة المشتركة بين الصين وباكستان وما يدور في باكستان فيما يتعلق بأمال إحيائها؟
1: الحديث محمد عن هذه المبادرة عاد مجددا قبل قليل هنا في وزارة الخارجية وأثناء مؤتمر صحفي للناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية، عندما كان يتحدث عن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الباكستاني إلى العاصمة الصينية بيجين يوم غد. هذه الزيارة لها أهمية بالنسبة لباكستان كونها تأتي في خضم الاحتفال الباكستاني الصيني المشترك بالذكرى 75 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. المسؤول تحدث عن هذه المبادرة وقال بأنها أيضا ستكون من ضمن المواضيع التي سيتم بحثها، لا سيما وأنها تأتي ضمن الجهود الدبلوماسية العامة التي تقوم بها باكستان في محاولات إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط. والأبرز بالتأكيد هي زيارة وزير الداخلية المستمرة لليوم الثالث على التوالي للعاصمة الإيرانية طهران، وهي الزيارة الثانية لوزير الداخلية لإيران خلال هذا الأسبوع. المسؤول في الخارجية الباكستانية أيضا تحدث عن مجمل الجهود والاتصالات التي تقوم بها باكستان بهذا الصدد، تحدث عن اتصال رئيس الوزراء مع أمير دولة قطر 2 مرات خلال هذا الأسبوع، وأيضا اتصال وزير الخارجية الخارجية مع وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري أيضا خلال هذا الأسبوع، وقال بأن باكستان والسلام بين أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية يعتبر أمن هام بالنسبة لباكستان على الصعيد الوطني وعلى الصعيد القومي، ولهذا باكستان تبذل هذه الجهود المستمرة. هو رفض بشكل عام تقييم العملية السياسية أو الدبلوماسية السلمية بين واشنطن وطهران، لم يرد أن يجيب عن سؤال ما إذا كانت هذه العملية بطيئة أم سريعة، وقال بأنه لن يقيم هذه العملية ولن يكشف حتى عن تفاصيل أو فحوى ما يتم بحثه ونقاشه خلال هذه الجهود الدبلوماسية، على اعتبار بأن باكستان تمارس دور الوساطة ومحتم عليها التمسك بالسرية. وقال أيضا في معرض رده على أسئلة أحد الصحفيين عن أن باكستان لم تتلقى طلبا من الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لاستهداف إيران، وقال بأن طبعا باكستان لن توفر مثل هكذا تسهيلات للجانب الأمريكي، على اعتبار بأنها تتمسك بالحيادية في هذا الصراع، بل وتسعى لإنهائه وللعودة لحالة الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. المسؤول الباكستاني قدم حقيقة خلال هذا المؤتمر شرحا مفصلا، وإن لم يكن فيه الكثير من الدسم إن صح التعبير فيما يتعلق بالجهود، لكنه كان حريصا على التأكيد بأن باكستان لن تقدم أي معلومات مفصلة حول العملية السياسية الدبلوماسية المستمرة بين واشنطن وطهران.
0: في إطار هذه الجهود وربما هذه الوتيرة المتسارعة في نقل الرسائل والتي تضمنها إسلام أباد، ثمة معطيات أشارت إلى أن هناك زيارة ربما مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران، هل ثمة أي تأكيد باكستاني في هذا الصدد؟
1: محمد، كنا بالأمس قد أكدنا نقلا عن مصدر بأن هذه الزيارة ستكون مرهونة بما يمكن تحقيقه من إنجاز أثناء وجود وزير الداخلية الباكستاني في طهران، وأن قائد الجيش ربما سينتظر إشارة من وزير الداخلية للذهاب إلى طهران، وهو ما لم يحدث بالمناسبة، وحتى الآن لم يحدث. قائد الجيش ما يزال هنا في باكستان، والناطق باسم الخارجية الباكستانية أيضا تحدث عن هذه الجزئية وقال بأنه لا توجد أي زيارات مرتقبة لمسؤولين باكستانيين لإيران، وأنه في حال صدور مثل هكذا قرار سيتم الإعلان عنه، لكن الواضح طبعا أن وزير الداخلية الباكستاني لم يعطي إشارة إيجابية على الأقل بالنسبة لقائد الجيش ليذهب بدوره ويزور طهران. هذا لا يعني أن وزير الداخلية لم يحقق أي إنجاز إيجابي في طهران، لكن حتى الآن باكستان تمتنع على الأقل عن الحديث عن تفاصيل زيارة وزير الداخلية وما تم إنجازه هناك في طهران، لكن بالتأكيد أشكرك. حسب ما كنا نفهم بأن قائد الجيش ينتظر إشارة ما أو إيجابية ما ليذهب إلى طهران.
0: شكرا عبد الرحمن مطر، كنت معنا من إسلام أباد حول هذه الجزئية والإشارة من وزير الداخلية الباكستاني الموجود في طهران. نسألك محمد البقالي، بالتأكيد من المعروف بأن وزير الداخلية الباكستاني مدد بقائه في طهران اليوم الجمعة واجتمع مع عراقجي، هل ثمة أي معطيات رشحت تؤشر بأنه قد يقدم هذه الإشارة الإيجابية لقائد الجيش الباكستاني ليأتي إلى طهران وبالتالي تمضي الأمور قدما؟
2: وقد يقدم إشارات سلبية، في الحقيقة لا يمكن الحسم بهذا الأمر. المفاوضات كما هو متوقع تتم خلف أبواب مغلقة، هناك حرص كبير على التكتم، وكل ما يمكن أن نفعله هو تلمس بعض الإشارات من هنا وهناك، والتجربة تقول إن هذه الإشارات كثيرا ما تكون خادعة لأكثر من سبب. أحيانا أن الأطراف قد ترسل إشارات بغية رفع السقف التفاوضي، بغية التضليل أحيانا، وهذا يحدث في المفاوضات، وأحيانا أن الأمور قد تتغير في آخر اللحظة. ثم إن كل ما لدينا الآن هو كلام يقوله أو نقلته وكالة إسنا عن المسؤولين الإيرانيين، تقول فيه إنه إلى حد مساء الخميس لم يتم حسم كل القضايا الخلافية القليلة، بمعنى أن هناك كلمة القليلة، هذا يعني أن الأطراف قد حققت تقدما ما، وأن القضايا الخلافية الموجودة بين الطرفين هي قليلة ومحدودة، ولكن لم يتم حسمها. وما دام لم يتم حسمها حتى ولو تعلق الأمر بقضية واحدة، فهذا يعني أن الأمور ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات، لأن نحن نشهد واحدة من جولات التفاوض الكثيرة. وبالمناسبة إذا أردنا أن نفهم النسق التفاوضي لإيران والولايات المتحدة، ربما لن يكون كافيا الاكتفاء بهذه الجولة أو الجولة الجولات التي شهدناها بعد الحرب، يجب أن نعود إلى الجولات التي سبقت إلى حدود 2015، إلى جولات 2021 و2022. وكل هذه المسارات كانت التجربة تقول إن الأمور قد تصل إلى لحظة يقال فيها إن الطرفين سيوقعان الاتفاق وقد تعود الأمور إلى مربع الأزمة، والعكس صحيح، قد يصل الطرفان إلى مستوى من التوتر والفجوات التي لا يمكن جسرها، إلى درجة يقال إن الحرب ستقع الآن أو غدا، وبعد ذلك يجدان طوق نجاة يعودان به بموجبه إلى طاولة التفاوض المباشرة أو غير المباشرة. بمعنى أن كل الآن حديث على أن الأمور ستسير في هذا الاتجاه أو في ذاك الاتجاه هي من المجازفة غير المحسوبة في الحقيقة. ولذلك حتى السياسيين هم حريصون دائما يتحدثون بكثير من النسبية، ولكن إذا أردنا أن نقدم قراءة وفق المعطيات الحالية، مجرد بقاء وزير الداخلية وتمديده لإقامته هذا يعني على الأقل أن المفاوضات لم تنهار، تعني أن هناك ربما تقدم في بعض القضايا، وإلا ما كان، لأن وزير الداخلية الباكستاني هنا لا يقوم فقط بدور ساعي البريد الذي ينقل الرسائل ويعيدها، وإنما يقوم أيضا بدور أكبر بقليل من الوسيط الذي يحاول أن يلين المواقف، أن يقدم مقترحات، فربما الأمور تمشي في هذا السياق. ولكن هناك تصريحات أيضا لا يجب أن ننتبه إليها تصعيدية من الجانب الإيراني، خاصة من جانب الجهات العسكرية التي تقول إنها مستعدة للحرب، وأن العدو إذا وفقا لتصريح مستشار المرشد الإيراني في الحرس الثوري، وهذه هي الجملة الأخيرة، أن العدو إذا رفض المطالب الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز وارتكب خطأ قاتلا فالرد سيكون قاسيا.
0: أشكرك محمد البقالي من طهران، كنت معنا. أحمد الرهيد، المواقف والتصريحات الأمريكية وإن كانت تحمل إشارات سلبية أو إيجابية بحسب القراءات المتاحة
3: حتى الآن محمد، الإشارات جيدة بحسب وزير الخارجية ماركو روبيو قبيل مغادرته إلى السويد، يقول إن هناك بعض الإشارات الجيدة فيما يتعلق بالمسار التفاوضي، ولكنه في ذات الوقت يقول إنه لا يريد أن يفرط في التفاؤل بشأن هذا المسار التفاوضي، ويضيف بأن ترامب ما زال يحتفظ بكافة الخيارات، وهو يعني بأن الولايات المتحدة في الوقت الذي تنفتح فيه أكثر على المسار التفاوضي وتؤجل فيه هجوما كان ترامب قال إنه يعتزم القيام به يوم الثلاثاء الماضي، هي تمضي في المسار التفاوضي مع الاحتفاظ بحق أي عمل عسكري في حال تعثر التوصل إلى اتفاق. ترامب نفسه كان يقول إن على إيران أن تسلم المخزون من اليورانيوم المخصب بنسب عالية إلى الولايات المتحدة، وإن الولايات المتحدة ستأخذه بطريقة أو بأخرى، ويضيف أنه في حال لم تحصل عليه الولايات المتحدة عن طريق اتفاق فإنه على الأرجح سيأمر بتدميره. وهذا يشي بأولوية الملف النووي فيما يتعلق بأولويات الجانب الأمريكي على طاولة المفاوضات. ترامب أيضا يضيف بأن مضيق هرمز سيظل مفتوحا من خلال أي اتفاق يتم التوصل إليه، ويضيف أيضا بأن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية يصفه بأنه حصار فولاذي، وردد مواقفه السابقة المتعلقة بهذا الحصار وكيف أنه يتسبب في خسائر يومية لإيران تقدر بنحو 500 مليون دولار، كرر هذه المواقف في تصريحاته الأخيرة. ولكن المهم أيضا ما نتابعه من جدل هنا في أروقة الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين. الجمهوريون ما يزالون جزء كبير منهم يدعم ترامب ويدعم هذه العمليات العسكرية ضد إيران، بمقابل رفض كل الديمقراطيين تقريبا إلا قليلة. وتابعنا أيضا انضمام عدد من الجمهوريين في الأيام الماضية، في الساعات الماضية تحديدا يوم أمس كان الجمهوريون قد أجلوا التصويت على مشروع قانون صلاحيات الحرب بسبب عدم اكتمال النصاب. هذا الموقف أثار المزيد من الجدل بين الفريقين. الديمقراطيون يعتقدون بأن الجمهوريين فعلوا ذلك خشية الخسارة، لأنهم يعتقدون أنه إذا طرح للتصويت هذه المرة فمن المرجح أن توافق عليه الأغلبية، ولكن بكل الأحوال الديمقراطيون في ذات الوقت مصممون على الاستمرار في هذا المسعى لحين بلوغ نهاياته، وإن كانت التوقعات تشير إلى أنه حتى بعد إجازته من قبل الكونغرس فإن ترامب سيقوم باستخدام الفيتو ضده. أيضا نتابع الجديد فيما يتعلق باستطلاعات الرأي التي تظهر أن نحو 70% من الأمريكيين يرفضون الاستمرار في هذه الحرب، خاصة بسبب تداعياتها الاقتصادية على حياتهم اليومية وعلى أسعار الوقود. التركيز الأكبر الآن داخليا هنا في الولايات المتحدة وفي أيضا تصريحات المسؤولين الأمريكيين هو على ما سيرشح من طاولة المفاوضات، وهذه الجهود التي توصف بأنها مكوكية من قبل الوساطات المختلفة، هذه الجهود التي يرجى أن تقرب وجهات النظر وتجسر الهوة بين طهران وواشنطن وتدفع الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات في جولة جديدة على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وبعد ذلك يتم الحديث عن بقية القضايا والملفات، لأن الولايات المتحدة على لسان عدد من مسؤوليها أبدوا
0: أحمد الرهيد يبدو أنه ربما لا يستمع إلي، آسف عذرا على المقاطعة، وشكرا على كل هذه التفاصيل لمراسلي الجزيرة أحمد الرهيد من واشنطن. عبد الله الشامي أنت معنا من هلزنبرغ السويدية، اجتماعات مهمة لحلف الناتو، كان لافتا ذلك التصريح للأمين العام الذي قال أن هناك تجاوبا أوروبيا مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بهرمز تحديدا، إلى أي مدى يعتبر ذلك وفق السياقات المتاحة تغيرا في موقف الحلف؟
4: نعم محمد، ربما الجديد والأبرز سنستمع إليه خلال الدقائق، لأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث الآن رفقة الأمين العام للحلف في مستهل هذا الاجتماع، والأمين العام نفسه كان قد تحدث هذا الصباح عن أن الدول الأوروبية عدد كبير منها استمع إلى واشنطن ووصلت رسالتها بخصوص الاعتراضات وحالة الصدمة التي تلقتها واشنطن كما قالت من هذه الدول التي تشكل الجزء الأكبر من الحلف في بداية هذه الحرب، من رفض للمساعدة، من رفض لاستخدام القواعد العسكرية لهذه البلاد في العمليات الأمريكية في الحرب في إيران، وكذلك أيضا من التعاون معها من أجل إنهاء المهمة كما قال المسؤولون الأمريكيون. لكن روتا قال إن زيارته إلى واشنطن في نهاية أبريل وصلت إلى نتائج إيجابية في أن الأوروبيين بدأوا بالفعل بنقل قطع حربية عسكرية قريبا من مسرح العمليات كما أسماه، بإعلانهم الاستعداد في المساهمة في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار بشكل دائم، سواء من خلال ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك أيضا نزل ألغام وغيرها من العمليات التي من الممكن أن تؤدي وتساهم في استقرار الوضع هناك وعدم تحول المضيق كما قال
0: طيب
4: إلى مكان يعني مشهور بإملاءات مالية أو سياسية.
0: الذهاب لهذا المؤتمر المشترك لماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي.
5: أريد أن أشكر هذا البلد الرائع ولاستضافتنا، من دوع السعادة أن أكون وأن أرى كذلك مارك، وكذلك ستكون إحدى القمم الأهم لحلف الناتو، ووجهة نظر الرئيس واضحة وهي خيبة أمل من استجابة أعضاء الحلف في أزمة الشرق الأوسط، وسنتحدث بهذا الشأن في نفس الوقت، كذلك سنتحدث عن التعاون، وقد أعلن الرئيس يوم أمس فيما يتعلق بنشر القوات في بولندا والتزام الولايات المتحدة، مما يتطلب مراجعة استراتيجيتنا، وهي ليس مسألة عقابية ولكن هذا المسار سيتواصل بطريقة بناءة ومثمرة بالتعاون مع الحلفاء للوصول لاتخاذ قرارات. ولكن مرة أخرى مثلما كل حلف علينا أن يكون هنالك تفاهم للتوقعات، ومن ضمن المجالات التي نتعاون بخصوصها هي الصناعة الدفاعية، وهو أمر حساس بالنسبة لنا حتى لأننا لا ننتج بالقدر الكافي وبالنسق المناسب للذخيرة. نريد أن نعمل مع بعضنا البعض على مستوى الإنتاج، وسيكون ذلك في صلب المحادثات. فيما يتعلق بالمسألة الإيرانية، الولايات المتحدة لا تزال تعمل في الشرق الأوسط على المفاوضات. هنالك بعض التقدم، هنالك تحرك، لا أريد أن أبالغ، ولكن الواضح هو أن إيران لا يمكنها أن تمتلك السلاح النووي، وهذا النظام يمكنه أن يحصل على السلاح النووي. من أجل ذلك علينا كذلك أن نحل مسألة تحصيب اليورانيوم، وكذلك المخزون الموجود.

هنالك وكذلك وكذلك فيما يتعلق بفرض الرسوم، لا أعتقد بأن أي دولة ستقبل ذلك. وهنالك قرار قدمته البحرين في مجلس الأمن وهو حظي بأكبر إجماع، ولكن بعض الدول تفكر في

0: أمم المتحدة لا تزال تعمل على هذا الأمر، وكل دولة متواجدة في هذه القمة اليوم. ولا أعلم بأن أي أحد سيوافق على هذا الابتزاز في مضيق هرمز. وما إذا ما سمحنا بذلك في مضيق هرمز فإنه سيسمح له في مضائق أخرى، خاصة بهنالك كذلك الدولات الممثلة اليوم من المحيط الهندي والهادي. نأمل بأن تكون نتائج مثمرة لقمة اليوم، ونحن سنلتقي بعد 6 أسابيع ولدينا عمل كبير نقوم به. شكرا جزيلا لكم.
1: إذن مشاهدينا تابعنا جزءا من تلك الكلمة المشتركة لمارك روتا الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي، ولكن تابعنا فعليا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وذلك على مسار تلك المحادثات المهمة التي ستعقد خلال هذه الفترة لمناقشة أي دور قد يأخذه ربما حلف الناتو في ما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا. عبد الله الشامي مراسل الجزيرة يعود إلينا من جديد. كنت قد أشرت في مستهل مداخلتك عبد الله إلى أهمية ما سيحدث عقب كلمة ولقاء ماركو روبيو مع القادة المجتمعين. ما أهم ما استوقفك في كلمته؟
2: نعم محمد، ربما تجدر الإشارة إلى أن نذكر ما قاله لنا مصدر داخل الحلف بالأمس من تفاصيل بعض ما قاله اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهو ما يتعلق بالطبع بإعادة انتشار القوات الأمريكية داخل القارة الأمريكية وسحب جزء كبير منها. لكن فيما يتعلق بإيران بالتحديد، كان هناك حديث عن أن الفترة ما بين هذا الاجتماع وما بين قمة الحلف التي ستعقد في 7 يوليو في أنقرة ستكون فترة حساسة للغاية فيما له علاقة بالخطوات المقبلة التي ينتظر الأمريكيون أن يتلقوها من الأوروبيين. بمعنى آخر، الأوروبيون يريدون أن تكون الأعمال في هذا الأمر قد انتهت قبيل هذه القمة، وأيضا الأمريكيون في ذات الوقت يريدون خطوات عملية، لا يريدون ربما تصريحات متبادلة وحديث عن ما بعد انتهاء الأعمال القتالية كما يسمونها، وإنما فقط خطوات عملية، سواء من نشر مزيد من القطع الحربية الأوروبية قريبا من مضيق هرمز أو المساهمة في إنهاء هذه الحرب والدعم الكامل. ماركو روبيو الذي تحدث منذ قليل عن أنه لا يمكن القبول بتحول مضيق هرمز إلى مكان للابتزاز أو مكان للمساومة، هي ذات الرسالة التي عندما يدخل الآن إلى داخل مقر اجتماع الوزراء سيلقيها عليهم، وسيكون في انتظار كما قال لنا هذا المصدر داخل الحلف في انتظار إجابات عملية خطوات أكثر، لأن الكثيرين وعلى رأسهم الولايات المتحدة يتوقعون أو يريدون على الأقل قبيل قمة الحلف في 7 أسابيع تقريبا، في 5 أسابيع عفوا من الآن تقريبا، يريدون أن يكون هناك خطوات عملية، يريدون أن يكون هناك شكل واضح وكامل لكيفية المضي قدما في هذا المضيق في ضمان استمرار تدفق البضائع والطاقة من خلاله.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عبد الله الشامي، كنت معنا من هلزنبرغ في السويد. ننوه مشاهدينا بهذا الخبر العاجل، وزير الخارجية الألماني يقول بأن ألمانيا تستعد للمشاركة في تأمين مضيق هرمز ولكن تحت قيادة بريطانية، ولكن يقول بأنه لا يتوقع مهمة مماثلة لما سيقوم به حلف الناتو. في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق وأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة سيتاري صادقي، مرحبا بكما. سيد جوي، بالنسبة للموقف الأمريكي من حلف الناتو واضح، عبر عنه ترامب مرارا وتكرارا وقال أنه مصدوم ومستاء إلى غير ذلك. الآن عندما يتحدث مارك روتا عن تجاوب أوروبي مع الولايات المتحدة ويقول بأن الناتو سيفعل ما يقدر عليه في هذا الإطار، كيف سيؤثر قرار مثل هذا إن حصل بالفعل على موقف الولايات المتحدة التفاوضي على الأقل؟
3: بإمكانكم أن تفهموا المعضلة التي تجد دول ناتو نفسها فيها، لأنها تتأثر بالتأكيد بشأن هذه الحرب، لكن

0: هذه الحرب ليس لها تهديدات مباشرة على الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وبالتالي فإن هذا ليس سبب لمشاركة مباشرة للناتو. ولكن عندما ننظر إلى التبعات الاقتصادية المرتبطة بجعل إيران للمضيق رهينة لها، هي تبعات واضحة. لذلك نحن نرى بعض الجهود التي قد تبذلها كل من بريطانيا وفرنسا من أجل جمع ائتلاف للمضي قدما نحو المضيق من خلال قطاع عسكرية. إذن بالنسبة للبيانات والتصريحات لا معنى لها، يقولون إنهم سيقومون بتأمين المضيق بعد تأمين المضيق، وهذا هو السؤال الذي لابد أن يتم حله.
1: يعني لا تعتقد بأن يتغير موقف الناتو من هذا الموضوع، تعتقد بأنه سيظل عند ما قاله سابقا وهو ربما تأمين الملاحة والمساعدة في نزع الألغام ولكن بعد انتهاء العمليات العسكرية؟ هذا ما أفهمه من كلامك.
0: نعم، ربما هذا صحيح، وربما ليس في إطار جهد للناتو وإنما ائتلاف لعدد من الدول الراغبة في مثل هذا الأمر. لكن هناك هذا الائتلاف هو تنام، ولدينا كذلك مسودة مرتبطة بمجلس الأمن التي ربما قد تجبر إيران على فتح المضيق من أجل الملاحة الحرة مجددا، ولدينا على الأقل 40 دولة ترغب بإرسال لقطع عسكرية إلى المنطقة. لكن السؤال الذي يطرح، ما الذي سيتم القيام به من خلال هذه القطع العسكرية؟ لكن بالتأكيد بإمكانكم أن تتخيلوا وضع ربما بعد نهاية هذا النزاع، إذا لم تسمح إيران بملاحة حرة عبر المضيق، فإن الحكومات والشركات بإمكانها أن توجه سفنها وربما تنظر وترى إذا كانت إيران فعلا ستقوم بضرب بهذه السفن. ليس بإمكانها أن تفعل ذلك، ومن الواضح أن العالم ككل هو ضد هذه الفكرة، فكرة الحماية المرتبطة بالمضيق.
1: دكتورة ستاري، لا نعلم ما الذي سيقرره حلف الناتو في نهاية اجتماعاته اليوم، إن كان بالفعل ما قاله مارك روتا بأن هناك تجاوبا أوروبيا أمريكيا هذه المرة قد يحدث ربما شيئا مختلفا أو تدخلا مالي الناتو. ربما تبقى الإجابة معلقة وتخضع لكثير التأويلات، ولكن لطالما طهران بررت موقفها بأحقية ما تقوم به بأن دول حلف الناتو والدول الأوروبية لم تمضي قدما في اتجاه الولايات المتحدة. الآن إذا حصل هذا الاختراق وتغير موقف الناتو، كيف ستتغير مواقف إيران وهي الآن في خضم مرحلة تفاوضية حساسة؟
0: حتى الآن ما نشهده من الدول الأوروبية بما في ذلك دول الأعضاء بالناتو هو دعم خطابي لموقف الولايات المتحدة الأمريكية. لا تبدو أن هناك إرادة بالمشاركة في الاعتداء أو النزاع بالخليج الفارسي. أوروبا بالإضافة إلى دول الناتو هي تأثرت بالنزاع الذي يجري بأوكرانيا، وبالتالي لا يسعون إلى حالة توتر إضافية ربما قد تزيد من مستوى الضغط على الاقتصاد وعلى الوضع الاقتصادي على الاقتصاد بصفة عامة. وبالتالي فإن الولايات المتحدة ليست راضية من هذه الردود. هناك كذلك خلافات تتعلق بقضايا أخرى ما بين الولايات المتحدة والناتو، حيث أن هناك مقاومة من قبل الناتو وعدم تعاون من قبلهم كما يقول الرئيس الأمريكي. بالنسبة لإيران، ترى أنه من غير المحتمل لن يكون هناك تسريع لوتيرة التحرك العسكري، ولا ترى كذلك كيف بإمكان تسريع عملية عسكرية أو تواجد عسكري متزايد بالخليج الفارسي. كيف بإمكان أن يساعد على الوضع على الأرض؟ هذا هو الخطأ الاستراتيجي تماما الذي تواصل الولايات المتحدة ارتكابه في المنطقة من خلال حالة اعتداء تلو الأخرى وزيادة من مطالبها وما إلى ذلك، وهذه المطالب التي لا تطلبها لا يتم الإيفاء بها، وذلك استجابة من لتحدث استجابة من إيران تفرض حصارا بحريا، وبالتالي فإنها تزيد من تواجدها العسكري في الخليج الفارسي. هذا الأمر لن ينجح، وإيران أثبتت في الشهر ونصف الشهر الماضيين أن هذا الخطاب لن يغير من سلوك إيران، وذلك لأن هناك مطالب داخل إيران بأن يكون هناك مواصلة لعملية التفاوض من منظور قوة. هذا هو المفهوم القوي المتجدر بإيران، نحن انتصرنا وبالتالي ليس هناك أي أهداف تم تحقيقها من قبل الأمريكيين والإسرائيليين نتيجة للاعتداء، ولا بد أن نواصل ما نقوم به ألا وهو التفاوض من موقع قوة.
1: إذن التفاوض يبقى سيد الموقف سيد جوي. في هذا الإطار يتحدث روبيو عن التقدم من حصل في العملية التفاوضية ولو كان ربما طفيفا. في هذا الوقت تحديدا وبينما وزير الداخلية الباكستاني مدد إقامته في طهران للقاء مسؤولين هناك، ثمة تطور آخر أن الوسيط الباكستاني سيتجه إلى الصين غدا السبت، وحديث عن إحياء مبادرة صينية مكونة من 5 بنود هي قديمة ولكن سيتم الحديث عنها من جديد. لأي مدى تعتقد بأن إحياء هذه المبادرة يمكن أن يحدث اختراقا، خاصة أنها تأتي بعد زيارة وصفت تاريخية لترامب إلى الصين؟
0: أعتقد أن كل هذه الجهود الدبلوماسية التي تبذل هي تدعو إلى تفاؤل. حسب تجربتي كدبلوماسي وكما ترون في وسائل الإعلام، هذا يشكل فقط نسبة قليلة بما يجري خوف الأبواب الموصدة، وربما نحن لا نعرف تماما ما يحدث خلف هذه الأبواب، وأحيانا تسريبات ومعلومات وتصريحات تتقدم بها مصادر غير معلنة. يتم أحيانا هذا الأمر لأسباب استراتيجية، أحيانا تتم بسبب النزاعات التي تتم بين الطرفين داخل عملية التفاوض. ما يجدر بنا أن نحكم عليه هو أن كل هذه الزيارات الدبلوماسية، القمم، المكالمات الهاتفية، كلها تشي بأن هناك شيء ما يتم العمل عليه. بإمكاننا نشم رائحته لكننا لم نتذوق تماما ما سيتمخض عن عملية التفاوض التي تجري بهذا المطبخ. المفتاح الوحيد لدى الصين هي أن بإمكانها أن تأخذ اليورانيوم عالي التخصيب، وإن فعلوا ذلك إيران بإمكانها أن تقول إن هذا النصر بالنسبة لي لم أعطيه لترامب، وترامب بإمكانه أن يقول إن هذا النصر بالنسبة لي أخرجته من إيران على الرغم من أنه ليس بين يدي. وهذا قد يفسح المجال للمزيد والمزيد من النقاشات الفنية بشأن عدم التنازلات التي ستقدمها إيران في مقابل رفع العقوبات التي قد ترفعها الولايات المتحدة، ونأمل أن يكون هذا هو المسار الذي نمضي باتجاهه.
1: إذن دكتورة صادقي، يتحدث السيد جوي عن طبخة ربما صينية هذه المرة، نشتم رائحتها ولكن لم نتذوقها بعد. هل يمكن لطهران أن تستصيغ هذه الطبخة، خاصة أنها تأتي من الصين حليف استراتيجي مهم لإيران، تأتي بعد زيارة تاريخية لترامب إلى الصين وأيضا زيارة لبوتين أيضا إلى الصين؟ ما الذي يمكن أن تقدمه هذه المبادرة الصينية من 5 بنود، وهل في تقديرك ستلقى إذن هذا القبول الإيراني؟
0: أعتقد أنه من المفيد أن الصين أخذت هذه المبادرة ودعمت الوساطة والجهود الباكستانية في هذا الإطار. هذا قد يعطينا مؤشرات إيجابية على أن هناك فرصة للوصول إلى اتفاق ما بين البلدين. لكن في الآن ذاته نحن نشهد كذلك رسائل متناقضة تأتينا من الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك العقوبات المفروضة على الدبلوماسيين الإيرانيين، وهي تعتبر نوع من العقوبات على الدبلوماسية الإيرانية، وإيران ترى ذلك على أنه هجوم على الدبلوماسية الإيرانية. هذه الرسائل التي تصل إيران من الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما أخذنا خطاب المسؤولين الأمريكيين وكذلك محاولات أخرى تتعلق بالعقوبات، هذا يحدث في الآن ذاته. هناك محاولات للوصول إلى اتفاق، وربما إيران ردا على ذلك ربما قد ترغب بتقديم تقديم بعض التنازلات إذا كان هناك ضمانات بأن عملية التفاوض قد تؤدي إلى عملية اعتداء عسكرية كما هو الشأن بالنسبة للحالات السابقة. لدينا كذلك هذه الرسائل الأخرى التي تقول إن الولايات المتحدة بإمكانها أن تفرض عقوبات على الدبلوماسيين الإيرانيين وتفرض حصارا أن شاءت، وهذا ما يجعل الأمر صعبا بالنسبة لإيران لتنظر إلى هذه المحاولات الأمريكية على أنها حقيقية.
1: دكتورة صديقي، مصدر باكستاني للجزيرة يقول بأن إصرار أمريكا وإيران على رفع سقف مطالبهما بشأن اليورانيوم ومضيق هرمز أدى لتأزم التفاوض. هل إيران يمكن أن تقلل من السقف في واحدة على الأقل من هاتين المعضلتين؟
0: أعتقد أننا نحتاج أن ننتظر لنرى ما سيتمخض عن عملية التفاوض التي تتم خلف الأبواب الموصدة. لا نعرف ما هي تفاصيل عملية التفاوض، لأن هناك ضغوط كبيرة على المسؤولين الإيرانيين من الداخل بسبب الرأي العام، وأي تنازلات بشأن هاتين القضيتين اللتان تعتبران الآن قضايا مرتبطة بسيادة الدولة. وهنا لا أعتقد أن إيران سترغب بتقديم تنازلات في هذا الإطار.
1: ولكن عندما تتحدثين، اسمحي لي على المقاطعة فقط باختصار دكتورة صديقي، عندما تتحدثين عن قضية دولة ينظر لها على أنها أمر بنيت عليه الدولة أو استمرت في استثماراتها فيها لسنوات، ولكن مضيق هرمز تحديدا قبل الحرب فقط لم يكن ورقة تتحدث عنها إيران، لم يكن كذلك، كيف حتى تحول إلى قضية شعب إيراني بأكمله؟
0: نعم تماما، لأن مضيق الهرمز كان مفتوحا، لم يكن قضية تطرح. لكن عندما تستهدف أمة خلال عملية التفاوض بعد موافقة هذه الدولة لتقديم التنازلات وتقتل آلاف الإيرانيين وتؤدي إلى نزوح عدد من الإيرانيين وانتقالهم من مكان إلى آخر، ليس بإمكانك أن تشتكي من استخدام هذه الدولة لمزاياها وأفضلية الجغرافية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة سيتاري صادقي. شكرا جزيلا لك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. الآن نتابع التطورات في لبنان ومن مدينة صور في جنوب البلاد. تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كاترين حنة، كما ينضم إلينا أيضا للحديث عن كل هذه التطورات والغارات الإسرائيلية المستمرة الموقف الإسرائيلي من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. كاترين حنا، نتابع معك تفاصيل ما حدث خلال الساعات الماضية والذي ربما يلخصه مصطلح التصعيد الإسرائيلي.
2: نعم محمد، بالفعل إنه تصعيد إسرائيلي مستمر واستهداف مستمر أيضا للمسعفين والطواقم الصحية في جنوب لبنان. خلال ساعات قليلة منذ الليلة الماضية حتى هذا الصباح بتنا نتحدث عن 6 مسعفين استشهدوا في غارات إسرائيلية، 4 منهم استشهدوا ليلا في غارة استهدفت مركزهم في بلدة حنوي هنا في منطقة صور، وأيضا هذا الصباح استهدفت بلدة دير قانون النهر، وقبل قليل أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 6 أشخاص في تلك الغارة بينهم مسعفان بالإضافة إلى طفلة من الجنسية السورية وجرح آخرين بينهم سيدة وطفل أيضا. إذا نحن أمام هذا التصعيد والاستهداف المتواصل للأطقم الطبية، وأيضا كنا أمس إزاء أضرار جسيمة لحقت بمستشفى تبنين في منطقة بنت جبيل بعد غارة استهدفت محيط المستشفى. إذا هذا ما تحدثت عنه وزارة الصحة التي أدانت هذا الاستهداف المباشر للأطقم الصحية، لا سيما وأنهم يستهدفون بمعظمهم محمد أثناء قيامهم بمهامهم، بحيث أننا أفدنا من فرق الإسعاف هنا في صور بأن المسعفين كانوا قد توجهوا إلى بلدة دير قانون النهر فور حصول غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت أحد الأشخاص هناك، وفور وصولهم لإجلاء المصابين استهدفوا بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاد 2 وجرح 2 آخرين. أيضا هنا في منطقة صور رصدنا من موقعنا غارتين قبل دقائق على بلدة مجدلزون، غارة أخرى قبلها على بلدة القليلي، بالإضافة إلى قصف إسرائيلي مكثف من مربض المدفعية الذي تم استحداثه في بلدة البياضة المحتلة هنا في صور باتجاه محيط بلدة مجدلزون. أيضا إذن الغارات مستمرة لم تقتصر على منطقة صور، هناك غارات أيضا هذا الصباح استهدفت مدينة النبطية وبلدتين في منطقة النبطية أيضا هما شوكين وميفدون. نعم
1: إضافة إلى كل هذه التطورات، ومثل ما ذكرت التصعيد الإسرائيلي هو سيد المشهد، هناك تطور آخر بعد أن أعلنت الخزانة الأمريكية والخارجية الأمريكية فرض عقوبات على نواب وقادة في الجيش اللبناني وتصريحات قائد الجيش اللبناني التي أعقبت تلك الخطوة.
2: نعم بالفعل محمد، هذا التطور كان لافتا بالنسبة للبنان وللسلطات اللبنانية، لا سيما بالنسبة لتوقيته قبل أيام قليلة من الموعد المحدد للاجتماع الأمني بين لبنان وإسرائيل في وزارة الحرب الأمريكية يوم 29 من هذا الشهر. نعلم أن هذه العقوبات الأمريكية استهدفت 9 أشخاص لبنانيين بينهم نواب من حزب الله ومسؤولون من الحزب أيضا، بالإضافة إلى مسؤولين في حركة أمل التي يرأس رئيس البرلمان نبيه بري، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين أحدهم في الجيش اللبناني مسؤول المخابرات في الضاحية وأيضا آخر في مؤسسة الأمن العام. إذن هذا الاستهداف لم يصدر عن السلطات اللبنانية موقف رسمي منه، ولكن المواقف صدرت عن حركة أمل وعن حزب الله، واعتبر في إطار ترهيب السلطات اللبنانية في هذه المرحلة تحديدا. حزب الله رأى أن مفاعيله على الأرض لن تغير بخياراته، وهي لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه هذه العقوبات وفقا لما ورد في بيان للحزب. ولكن دون شك من شأن هذا التطور أي أن يخلق مزيد من الضغوط والتحديات على السلطة اللبنانية وعلى الوفد العسكري المؤلف من ضباط لبنانيين الذي سيتوجه إلى هناك. وكان الجيش اللبناني تحدث عن أن هذا الوفد يحمل الثوابت اللبنانية الوطنية إلى هناك ومتمسك بعقيدة الجيش وأن لا تركيبة طائفية له، كان ذلك قبل صدور هذه العقوبات. ولكن بالنسبة لبيان الجيش اليوم لم يأتي على ذكر هذه العقوبات بالتحديد، ولكنه تحدث عن ثوابت الجيش اللبناني في هذه المرحلة من الحرب اللبنانية.
1: شكرا كاترين حنا، كنت معنا من صور. محمد خيري، نتابع معك أبرز تصريحات الجيش الإسرائيلي المتعلقة بعملياته في جنوب لبنان، إضافة إلى المعطيات المتعلقة بسفارات الإنذار التي دوت قبل حوالي ساعة أو أكثر من ذلك بقليل في الناقورة.
3: محمد، حالة من الجدل لا تزال تسيطر على المشهد في البلدات الإسرائيلية في مناطق الجليل الأعلى على وجه الخصوص، ذلك في عقاب إعلان الجيش الإسرائيلي عن اغتياله لمن قال بأنهما كان مشبوهين، اثنين اقتربا من الحدود الإسرائيلية، كان على بعد أمتار من الحدود الإسرائيلية في منطقة جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يقول أنه اشتبه بأنهما ربما يحاولان الاقتراب من الحدود، فيما تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الاشتباه كان في محاولة تسلل إلى الحدود الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي هذه الليلة دعا السكان في بلدات في الشمال الإسرائيلي إلى الدخول إلى المنازل، إلى غلق الأبواب والتحصن في داخلها خشية من تسلل عناصر من حزب الله. هذا جاء في وقت كان يردد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مهمة منع حزب الله وعناصر حزب الله من التسلل إلى الجليل الأعلى قد تمت على يد الجيش الإسرائيلي، وبأن هذا السيناريو لم يعد مطروحا. بالتالي رئيس المجلس الإقليمي للبلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى قال لصحيفة يديعوت أحرنوت إن السكان هناك يعيشون في حالة مستمرة من الحرب، أنه لا وقف لإطلاق النار النار هنا وبأن الصافرات التي تدوي إنما هي صافرات تحذير للحكومة الإسرائيلية كي تستيقظ كما يقول وتدرك أن هناك خطرا محدقا لا يزال بالسكان الإسرائيليين في منطقة الشمال. هم يدعون الحكومة الإسرائيلية إلى الاستمرار بالعملية العسكرية في الأراضي اللبنانية من أجل دفع عناصر حزب الله ودرء ما يسمونه بخطر عناصر حزب الله على سكان البلدات الشمالية في إسرائيل. يعتقدون بأن الحزب لا زال قادرا على إطلاق المسيرات وكذلك الصواريخ، وهذا الاعتقاد كان في محله محمد إذ أطلق الحزب اليوم مسيرتين باتجاه بلدة رأس الناقورة في الجليل الغربي، وبالتحديد هي على مقربة أو بمحاذاة الحدود اللبنانية الإسرائيلية. يقول الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق مسيرتين وبأنه فقد الاتصال بهذه المسيرات. حتى الآن لا نعرف إذا ما كانت هذه المسيرات قد انفجرت أو وصلت إلى أهدافها، ذلك بسبب الرقابة العسكرية الإسرائيلية المشددة، وهذه هي البيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي فحسب. لكن الجيش يقول أيضا أنه سيبقى متيقظا وعلى اتصال دائم بسكان بلدات الشمال لتحذيرهم.

0: من أي محاولة للتسلل أو الاقتراب من الحدود، وكذلك أن العملية مستمرة في الأراضي اللبنانية وسط حالة من الخلافات وكذلك القلق لدى الجنود الإسرائيليين بسبب ارتفاع أعداد القتلى والجرحى نتيجة استهدافهم بمسيرات من قبل حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. على اتحال مشاهدينا كل هذه التطورات التي أشار إليها محمد وتلك التي أشرت إليها كاترين، نتابعها بمزيد من التفاصيل والتحليل في هذه النافذة التي تصحبنا فيها ازدهار شعشع.
2: أهلا بكم إذن في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على تصاعد العمليات الحربية الإسرائيلية في جنوب لبنان مع تكثيف الغارات والاستهدافات التي تطال بلدات ومناطق لبنانية مختلفة. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، نرحب به. معنا أيضا الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية لرصد هذا التصعيد على الخريطة. تفضل محمد.
3: ازدهار، في ظل حالة الجمود التي تسيطر على المستوى الميداني لاسيما على مستوى التوغل البري في مناطق جنوبية جديدة، يمكن القول أن الاحتلال يركز في هذه الساعات أو الأيام الماضية على العمليات الجوية من قبل المسيرات أو الطائرات الحربية التي تغير على معظم البلدات القريبة من خط الاشتباك. آخر المعطيات تتحدث عن غارات من مسيرات ضد أهداف يمكن وصفها بالسهلة، هي مراكز للدفاع المدني والإسعاف الصحي. آخر ما تم تسجيله في الساعات الماضية غارة على بلدة حنوي هنا في قضاء صور واستهدفت مركزا للهيئة الصحية الإسلامية للمسعفين، وسقط من جراء هذا الهجوم 4 مسعفين، بالإضافة إلى غارة قريبة من دير قانون النهر هنا هذه المنطقة في قضاء صور أيضا، وسقط أيضا 5 شهداء بينهم مسعفان في هذه المنطقة التي تعتبر الخط الخلفي بالنسبة لمنطقة المنصوري والقليلي، هذه المنطقة التي تقصفها إسرائيل بشكل مستمر، لاسيما وأن منطقة أو بلدة البياضة هذه البلدة الاستراتيجية باتت أشبه بمركز عمليات لهذه المنطقة، علما أن هذه المنطقة التي يمكن وصفها بالمنطقة الحمراء، هذه المنطقة تتعرض بشكل مستمر لعمليات قصف لأنها قريبة كما ذكرت من هذه النقطة، بالإضافة إلى خط القطاع الأوسط التي تحاول إسرائيل في الأيام الماضية التوغل منه من حداثة باتجاه عمق هذه المناطق، وسنعود إلى هذه النقطة بعد قليل. لكن إذا تحدثنا عن حالة التي ذكرتها اليوم وسائل الإعلام الإسرائيلية والناطق العسكري الإسرائيلي عن رصد مسلحين قريبين من الحدود في منطقة القطاع الأوسط، عندما نتحدث عن دوفيف وبرعام التي طلب من سكانها التزام منازلهم بسبب هذا الخطر، هذه المنطقة تقع إلى قريبة من بلدة رميش الحدودية، هذه البلدة التي لم تخلى من سكانها حتى الآن، تقع هذه المنطقة ما بين رميش وكذلك مارون الراس ويرون في هذه المنطقة التي تعتبر خط خلفي للعمليات العسكرية، علما أن الجيش الإسرائيلي يقاتل في منطقة حداثة وبنت جبيل إلى الخلف من هذه المنطقة، وهو ما ذكرته اليوم أو محللون عسكريون إسرائيليون تحدثوا عن صدمتهم أو تفاجئهم من عملية أو رصد لمقاتلين في هذه النقطة الخلفية، إضافة إلى أن منطقة حداثة ولا تزال محور اهتمام المحللين العسكريين الذين يتحدثون عن أن عملية التوغل التي تحاول إسرائيل تسجيلها من هذه المنطقة هي تتجه من جهة حداثة وكذلك من جهة بنت جبيل، هذين الخطين الرئيسيين يصلان بطبيعة الحال إلى بلدة تبنين، بلدة تبنين بلدة استراتيجية خلفية، وهناك تحليلات كثيرة على أن الجيش الإسرائيلي وضع هذه البلدة نصب عينيه، وبالتالي هذا الواقع الميداني ازدهار لا يزال على مستوى القصف والغارات وكذلك محاولات تدخل بري، ويصفها المحللون بأنها فاشلة حتى الآن.
2: شكرا جزيلا لك محمد، سنحلل كل ما ذكرت مع العميد حسن جوني. معطيات جديدة، إذن محاولات تسلل بري، عمليات برية على مناطق جديدة، تحليق مكثف للطيران، غارات متواصلة ومستمرة، قراءة في كل هذه المعطيات؟
4: يعني بالفعل القتال مستمر وفقا للقواعد، قواعد الاشتباك التي تمكن إلى

0: حد بعيد يعني حزب الله من إرسائها خلال هذا الأسبوع الأخير أو الأيام العشرة الأخيرة من خلال استخدام الأسلحة المسيرات والاستهدافات والمناورات التي يقوم بها. طبعا هذا كله في إطار الرد على المناورات الإسرائيلية، يعني قواعد الاشتباك يحددها الطرفان الإسرائيلي المهاجم وحزب الله المدافع. ما يحصل الآن في الجنوب حقيقة هو بالنسبة للإسرائيليين يعني هو مسألة جيش الاحتلال كما هو واضح هنا يحاول هذه المنطقة العازلة، يحاول حتى الآن تثبيت مواقعه فيها وتأمين يعني تأمينها بالمعنى العسكري، وهو حتى الآن لا يستطيع السيطرة عليها كليا. لماذا؟ لأن هناك أولا مسألة الخط الأصفر الذي رسمه وأعلن عنه، هذا الخط الأصفر الذي اعتبره كهدف أساسي خط دفاع أمامي عن الحدود، هو يحاول تثبيته الآن من خلال هذه المناورات التي يقوم بها. هناك ثلاث اتجاهات من المناورات، مناورة بين دير سريان وباتجاه زوطر الشرقي في خلة راج وفي هذه المنطقة، مناورة بين إرشاف وحداثة في هذه المنطقة أيضا، وهذه شهدت في اليومين الأخيرين كثافة عمليات ومواجهات، وهناك مناورة في محيط منطقة بيوت السيان. فإذا هذه المناورات الثلاث يحاول من خلالها جيش الاحتلال تثبيت مواقعه أكثر وتنظيف المنطقة وتثبيت الخط الأصفر. كل هذه المناورات
1: بالرغم من ذلك هناك حالة من الصدمة، هذا ما تعبر عنه الكثير من التقارير الإسرائيلية. هنا تحديدا في بيان الجيش الإسرائيلي عن مقاتلين ما يزالوا موجودين في المنطقة الصفراء، هذه المنطقة طبعا من المعروف 90% من مبانيها تم تدميرها، سكانها نازحون في الأغلب إلى بعض القرى. نود أن نعرف طبيعة هذه المنطقة وحجم الصدمات.
0: تماما، هو في الحقيقة ما يحصل الآن يشير إلى معطى تكشفه العمليات، هو أن تدمير هذه المنطقة، تدمير منازلها ومنشآتها، لا يعني أنها أصبحت منطقة مكشوفة. العامل الجغرافي والبعد الجغرافي هنا يعطي بعض الأفضلية والميزات لمقاتلي حزب الله في التحرك فيها هذه المنطقة، لأن هي بحد ذاتها هي هيئة جغرافية من التضاريس والأودية والخلان وكل هذا، وبالتالي يعني تدمير المنازل والبيوت والقرى لا يكفي لأن تصبح منطقة مكشوفة وآمنة. لذلك نرى أن مقاتلي حزب الله يتحركون في هذه المنطقة كما أوضح الآن مع محمد، وكما هو فعلا واقع الحال باقترابهم من الحدود في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أن هؤلاء المقاتلين هم أبناء هذه القرى أو على الأقل أغلبيتهم من أبناء هذه القرى ويعرفون الجغرافيا جيدا، وهذا ما يريد حزب الله تسجيله في هذه العمليات هو وجوده داخل هذه المنطقة، لأن لذلك تأثير كبير في المعنى في البعد العملياتي، هو يقترب من الحدود وبالتالي قد يتجاوزها في بعض الأحيان على مستوى تسللات يعني، ولكن أو يرمي من داخل هذه المنطقة، وبهذه الحالة يفشل نظرية أمن الحدود الشمالية الإسرائيلية القائمة على المنطقة الصفراء، وهذا عنوان لعمليات حزب الله. والمعطى الثاني هو التأثير النفسي.
1: نعم، نعود للمناورات في بعض المناطق منها حداثة وغيرها من المناطق.
0: نعم، هنا المناورة تجري كما ذكرت بين إرشاف وحداثة، شهدت في اليومين الأخيرين محاولات متكررة من جيش الاحتلال للتقدم على هذا المحور للوصول إلى حداثة وبركة حداثة، وكل هذا الأمر طبعا تم تصدي هذا التقدم من قبل حزب الله لأكثر من مرة في ليلة واحدة، وحصلت إصابات متكررة في دبابات الميركافا. وهنا لابد أيضا من إبراز الاستنتاج الذي يمكن قراءته عسكريا من خلال هذه الإصابات المتكررة بدبابات الميركافا التي بتنا نسمعها يوميا من خلال المحلقات الانقضاضية التي تزود بأسلحة مضادة للدروع، وبالتالي هناك تقييد لحركة مناورة الدبابات، هذا يعني كاستنتاج عام. وهذه مسألة مهمة لجيش الاحتلال الذي يقاتل بدباباته وآلياته المدرعة أكثر ما يقاتل بحركية مشاته على الأرض، فإذا تقييد الدبابات له تأثير مهم على شل المناورة برمتها. طبعا محور دير سريان زوتر هو دير سريان زوتر هو أيضا محور متفاعل من وقت إلى آخر،
1: قد يكون الموضوع بحاجة إلى الكثير من المتابعة. شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود من جديد إلى غرفة الأخبار.

0: جزيل الشكر ليزدهار. مراحل مختلفة في مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تباينت خلالها أولوياتها ورهانة كل طرف وأيضا حساباته. في هذا التقرير نرصد كيف تغيرت ورقة المفاوضات ومطالب أطرافها.
1: في ظل تباين الرؤى بين الطرفين وعبر وساطات أبرزها الوساطة الباكستانية، يمكن اعتبار الأسبوعين الأوليين من أبريل مرحلة أولى للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلة الإيرانية، كما طلبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهاية أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة وعرضت بروتوكول للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مع الاعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث نووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقف لإطلاق النار مدته شهران مع تقديمها خطة بـ9 بنود تضع أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران بـ14 نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهات كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العارقة في فترة 30 يوما مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات. كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
0: مشاهدينا الكرام، نحييكم من جديد ونصحبكم في ساعة جديدة تمام منتصف النهار بتوقيت مكة المكرمة. من الجزيرة نقدم لكم هذه الساعة في إطار تغطيتنا لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. إنما كنتم إليكم آخر المسجدات، قال وزير الخارجية الأمريكي أن هناك بعض التقدم على صعيد المفاوضات مع إيران، جاء ذلك خلال اجتماع للناتو في السويد. من جانبه قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن رئيس الوزراء سيبحث في زيارته للصين غدا المبادرة المشتركة لإنهاء الحرب. أوضح أن الصين تدعم جهود بلاده للوساطة في إطار مبادرة قدمها البلدان في وقت سابق مكونة من 5 بنود. من جانبه صرح مصدر باكستاني للجزيرة، قال بأن إسلام أباد لا تزال تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل لتفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. في غضون ذلك، ذكرت سفارة باكستان في طهران أن وزير الداخلية الباكستاني اجتمع مجددا مع وزير الخارجية الإيراني لدراسة مقترحات لحل الخلافات. إيرانيا، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. في هذه الأثناء، قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن فريق الأمن المسلح في الناقلة أطلق أعيرة تحذيرية، وهو ما أجبر زورقا اقترب منها قرب سواحل اليمن على تغيير مساره. في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 مسعفين استشهدوا في غارات إسرائيلية على مركز إسعاف ببلدة حنويه وبلدة دير قانون النهر في جنوبي لبنان، تعليقا على خطوة اتخذتها الولايات المتحدة. قال حزب الله إن العقوبات محاولة لترهيب الشعب الأمريكي. من جانبه، قال قائد الجيش اللبناني إن التطاول على الجيش والتشكيك بدوره يخدم أعداء لبنان ولا يثني الجيش عن الاستمرار في أداء واجباته. مشاهدينا، نتابع كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل. انضم إلينا من أمام مبنى وزارة الخارجية في إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، مرحبا. صرح مصدر باكستاني قبل قليل للجزيرة بأن التفاؤل لا يزال سيد الموقف لدى باكستان التي تعمل على جسر الهوة، ووزير داخليتها لا يزال في طهران.
2: نعم، بالفعل هذا المصدر أكد بأن باكستان ما تزال تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل لاتفاق مرحلي بين واشنطن وطهران. طبعا هذا يتقاطع، هذا التصريح لهذا المصدر يتقاطع مع ما كان قد قاله في المؤتمر الصحفي الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية من أن الجهود الباكستانية ما تزال مبذولة، وأن زيارة وزير الداخلية للمرة الثانية لطهران خلال هذا الأسبوع، وهي بالمناسبة ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، تعكس مدى حرص باكستان على التوصل لتفاهم بين واشنطن وطهران، على اعتبار بأن هذه مسألة هامة بالنسبة لباكستان، كما قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية، الذي أكد أيضا بأن رئيس الوزراء الباكستاني الذي يتجه يوم غد إلى العاصمة الصينية بيجين في إطار احتفالات باكستانية صينية بالذكرى 75 لعلاقتهما الدبلوماسية، سيبحث أيضا مستجدات المبادرة الصينية الباكستانية التي كانت قد أطلقت يوم 31 من مارس آذار الماضي، والمتعلقة بإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط. هذه المبادرة المشتركة بين الصين وباكستان تتكون من 5 بنود، وفي أحد أهم بنود هذه المبادرة هو ضمان حرية الملاحة في كافة المنطقة وفي كافة المضائق والبحار والخلجان التي المعنية بالصراع، ما يعني بالتأكيد موضوع الخليج العربي وأيضا مضيق هرمز. وأيضا هناك بند خامس كان يتحدث عن ضرورة منح الأولوية لميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أن الصين وباكستان منذ إطلاقهما لهذه المبادرة والآن السعي مجددا لتفعيلها والحديث عنها وربما دراسة وتقييم مستجداتها، ستعملان على ما يبدو على محاولة إشراك المجتمع الدولي إن صح التعبير والأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا الصراع، على الأقل هذا ما جاء في المبادرة. لا نعلم الآن ما المستجدات التي سيتم طرحها ابتداء من يوم غد، لكن بشكل عام الجهود الباكستانية ما تزال متواصلة، هناك الكثير مما يبذل والكثير مما يتم في خلف الكواليس. الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية كان اليوم واضحا في تأكيده بأن باكستان لن تفصح عن أي من التفاصيل المتعلقة بالعملية التفاوضية، وأكد أيضا بأن باكستان حتى لن تقيم هذه العملية التفاوضية وما إذا كانت سريعة أم بطيئة ومن الملام في سرعتها أو في بطئها، حرصا منها على كما قال على أن تبقى محايدة في هذه المرحلة على الأقل، وتحديدا فيما يتعلق بمستلزمات وضروريات التمسك بدور الوساطة. نعم. الذي تمارسه إسلام أباد منذ عدة أسابيع.
0: في هذا الإطار يحدث كل هذا الزخم التفاوضي عبد الرحمن،

0: وقائد الجيش الباكستاني ينتظر ربما أي إشارة إيجابية تجعله يتوجه إلى طهران من أجل إعطاء بعد أكبر لهذه العملية التفاوضية، أليس كذلك؟
1: نعم بالفعل، هذا ما أثير بالمناسبة منذ يوم أمس وأثير من جانب إيران. حقيقة في باكستان لم يتحدث أحد عن زيارة لقائد الجيش الباكستاني لإيران على الأقل في العلن. سئل اليوم الناطق باسم الخارجية الباكستانية عن هذا الموضوع وقال بأنه لا يوجد زيارات مبرمجة أو معلنة لأي مسؤول باكستاني للعاصمة الإيرانية طهران في ظل وجود وزير الداخلية على الأقل لهذا اليوم أيضا. لكن نحن كنا قد علمنا من مصدر بأن قائد الجيش ينتظر ربما إشارة إيجابية ما من وزير الداخلية تتعلق بتحقيقه لأي إنجاز سيتمكن قائد الجيش من الذهاب إلى العاصمة الإيرانية طهران والبناء على ما أنجزه وزير الداخلية، وهو ما لم يحدث حتى الآن. قائد الجيش ما يزال حسب ما نعلم هنا ما يزال في باكستان، لم يتوجه إلى طهران، ربما لم يتم الحصول على هذه الإيجابية أو هذه الإشارة حتى الآن على الأقل من وزير الداخلية.
0: شكرا عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام أباد من مدينة هالزنبرغ السويدية. ينضم إلينا مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. مرحبا عبد الله. هالزنبرغ إذن تشهد اجتماعات مهمة لحلف الناتو يحضرها وزير الخارجية ماركو روبيو، وحديث عن مشاركة ما ربما للحلف فيما يتعلق بالمبتغى الأمريكي بفتح مضيق هرمز.
2: نعم محمد، وكان من أبرز ما قيل خلال الساعة الأخيرة تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية التي قالت إنها تحدثت مع نظيرها الأمريكي مساء أمس، وكان هناك حديث واضح وصريح كما وصفته حول هذا الأمر، وأن بريطانيا رفقة دول أخرى صارت مستعدة وجاهزة من خلال تحالف دولي أعدت له لأجل إعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة فيه، وأنها ترفض ما وصفته بالابتزاز الإيراني ووضع الاقتصاد العالمي رهن أهواء ورغبات دولة واحدة كما قالت في تصريحاتها قبل بدء هذا الاجتماع. نفس السياق أيضا سمعناه من دول أخرى من بينها فرنسا وكذلك بلجيكا، بالإضافة أيضا إلى كندا. كثير من هذه الدول التي قال الأمين العام للحلف هذا الصباح إنها استمعت إلى الرسالة الأمريكية التي وصلت بعد الزيارة التي قام بها شهر أبريل الماضي إلى واشنطن، ونقل للأوروبيين كما قال انزعاج وغضب الأمريكيين من عدم المشاركة أو المساعدة فيما يجري هناك حاليا في خصوص بالطبع الحرب الدائرة في إيران، لكن أيضا هناك نشر القطع البحرية قريبا من مسرح العمليات بدأ بالفعل كما قال روتا في إشارة إلى ما اسماه الاستجابة والفهم و وصول الرسالة من قبل الأمريكيين التي أرادوا بها أن يكون هناك مزيد من المشاركة الفاعلة. بالطبع كل هذه التصريحات اليوم ينتظر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي تحدث منذ ساعة تقريبا رفقة الأمين العام للحلف تحويلها إلى خطوات عملية. كما علمنا من مصادرنا داخل الناتو الوقت الآن هو الفترة ما بين هذا الاجتماع وما بين قمة الناتو التي تنعقد خلال 6 أسابيع تقريبا في أنقرة، سيكون هناك انتظار الخطوات عملية وأمال أيضا من داخل دول الحلف أن تكون الأزمة قد انتهت لعدم الدخول ربما في سياق أطول قد يؤدي إلى استمرار هذه الحرب وهذه الأزمة على الأقل إلى نهاية العام الجاري. الاتحاد الأوروبي كما نعلم الذي تشكل دوله 95% تقريبا من دول حلف الناتو كان قد أعلن أيضا أنه سيكون هناك توسيع للمهمة البحرية المسمى بسبيدس المتواجدة حاليا في البحر الأحمر لتشمل أيضا مضيق هرمز. بالطبع كل هذه التحركات التي يعلن عنها على هامش هذا الاجتماع سيكون أمام الدول الأعضاء في حلف الناتو تحدي واضح وحقيقي في كيفية تطبيق هذه الأمور إلى أفعال، خصوصا أننا أيضا نعلم أن هناك دول داخل الحلف لا زالت ترهن أي مشاركة في أي مهمة دفاعية كما تقول ومهمة لحماية حرية الملاحة بالانتهاء والوقف الكامل للأعمال القتالية وعدم استئناف وقف إطلاق النار، وهو أمر يبدو أن الجميع أيضا سينتظر الاستماع حاليا داخل مقر الاجتماع إلى ما سيقدم وزير الخارجية الأمريكي بهذا الشأن.
0: عبد الله سامي هالزنبرغ شكرا جزيلا لك من واشنطن. مراسل الجزيرة أحمد الرهيد مرحبا أحمد. في خضم هذه الاجتماعات المهمة

0: لحلف الناتو الذي يحضرها ماركو روبيو، وأيضا استمرار للمحادثات الوسيط الباكستاني لا يزال وزير داخلية باكستان في طهران. أحدث تصريح لوزير الخارجية الأمريكية يقول فيه بأنه تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات.
1: نعم بالفعل محمد، وحتى قبل أن يغادر كان قد قال نفس التصريح هنا في واشنطن قبيل مغادرته إلى السويد، كان يقول أن هناك بعض الإشارات الإيجابية والجيدة المتعلقة بمسار المفاوضات، وفي ذات الوقت يقول أنه لا يريد أن يفرط في التفاؤل، ويشير إلى أن ترامب يحتفظ بكافة الخيارات في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي هناك تفاؤل حذر من قبل الأمريكيين إزاء مسار المفاوضات. وترامب يقول إن الوقت الممنوح لهذه المفاوضات ليس طويلا، هو كان يتحدث عن نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، ويتوقع أن يتم تحرك سريع على طاولة المفاوضات، بل وكان يقول إن الأمور تتجه إلى نهاياتها. عاد وشدد ترامب في تصريحاته الأخيرة بأن الولايات المتحدة يجب أن تحصل على المخزونات من اليورانيوم المخصب بنسب عالية، وفي هذه النقطة تأكيد على الأولويات الأمريكية على طاولة المفاوضات. هو يشير فيها إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على المسار التفاوضي وتمنحه الوقت، وكان قد أجل هذه الضربة التي قال إنه كان يعتزم القيام بها يوم الثلاثاء بعد وساطة من قادة دول الخليج. يضيف ترامب بأن الأمور يجب أن تمضي بسرعة، وهذا يبقي المشهد أو يبقي التصريحات هنا في واشنطن على حالها، لغة فيها تفاؤل حذر ومشروط بالمواقف الإيرانية، وهناك ترقب أمريكي للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير، وفي ذات الوقت تلويح بالعمل العسكري في حال فشل المفاوضات، واحتفاء بهذا الحصار المفروض على
0: أحمد. يحدث كل هذا
1: الإيرانية.
0: يحدث كل هذا والمساعي خاصة من الديمقراطيين لا تزال مستمرة في محاولة تكبيل ترامب فيما يتعلق بصلاحيته للحرب.
1: نعم، وينضم إليهم أيضا جمهوريون محمد، ليس فقط الديمقراطيون الآن وإنما جمهوريون ومخاوف من قبل الجمهوريين، كما يقول الديمقراطيون إن هناك مخاوف لدى الجمهوريين من أن يخسروا هذه المرة الرهان على الأغلبية الضئيلة في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، لأن الأرقام في الأسبوع الأخير أظهرت بأن هناك إما تعادل أو حتى في التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ أظهر أن الفارقة أصبح 4 أعضاء أو 4 أصوات لصالح مشروع قانون صلاحيات الحرب الذي يهدف لتقييد صلاحيات ترامب. يوم أمس أعلن الجمهوريون تأجيل التصويت بسبب عدم اكتمال النصاب أو مسائل تتعلق بالنصاب، أن النصاب لم يكن مكتملا الذي المطلوب لطرح المشروع على طاولة التصويت، ولكن بكل الأحوال المساعي الديمقراطية مستمرة. نعم. هذه ليست المرة الأولى ولا الثانية، ويقولون إنها لن تكون الأخيرة لحين التوصل إلى مبتغاهم بإجازة الكونغرس لهذا المشروع. وبكل الأحوال هناك أيضا التلويح من قبل ترامب بأنه سيستخدم حق النقض الفيتو في حال تم التصويت عليه في الكونغرس. محمد،
0: أحمد رهيد مراسل الجزيرة من واشنطن كنت معنا من طهران. ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد البقالي. مرحبا محمد، في خضم كل هذه التصريحات الباكستانية التي يتحدث فيها الوسيط الباكستاني عن تفاؤل ما، أي إشارة يمكن أن تلتقط في طهران؟
2: الإشارات التي يمكن أن نلتقطها في طهران في الحقيقة صدرت قبل قليل عن وكالة فارس للأنباء التي تنقل عن مسؤولين مقربين، قالت بأن مسار التفاوض يحقق تقدما ولكن هناك خلافات جوهرية. وهذا الأمر في الحقيقة هو يشبه كلام التفاؤل الحذر، يشبه كلام أن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. تقول وكالة فارس إن هناك الخلافات تتعلق أساسا بشأن 3 قضايا رئيسية. القضية الأولى هي مسألة فصل المسارات. طهران تقول كما هو معروف إنها تريد مناقشة الآن إنهاء الحرب أولا، وبعد ذلك تتم مناقشة قضية الملف النووي الإيراني. يبدو أن واشنطن ما زالت متمسكة بمطلبها القديم بأن تناقش كل الملفات دفعة واحدة.

0: هذا على الأقل ما نقلته وكالة فارس الأنباء. النقطة الثانية هي مسألة اليورانيوم في وسط الملف النووي. هناك مسألة اليورانيوم عالي التخصيب، ونعلم أن طهران تملك أو خصبت نحو 440 كيلوغراما من هذا اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة ينظر إليها على أنها عالية تقربها من العتبة النووية التي هي 90%. وفقا للمصدر نفسه فإن الولايات المتحدة ما زالت مصرة على تسلم هذه الكمية بنفسها، أي أن يتم إرسالها إلى واشنطن، وهذا الأمر ترفضه طهران بشكل كامل. في لحظة ما كان هناك حديث على إمكانية أو احتمال إرساله لدولة ثالثة قد تكون روسيا أو غيرها، ولكن يبدو أن الآن كأن واشنطن عادت عما قيل من قبل، إنه قبول بأن يرسل إلى دولة ثالثة، ووفقا لوكالة فارس فإنها مصرة على تسلم هذه الكمية بنفسها. المسألة الثالثة التي ما زالت تثير خلافا شديدا وفقا للمصدر نفسه هي مسألة مضيق هرمز. طبعا الولايات المتحدة تقول إن المضيق يجب أن يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل الحرب، أي أن يكون مفتوحا في وجه الملاحة دون قيد أو شرط. طهران تقول إن ذلك زمن ولا، وأن ما بعد هذه الحرب لن يكون الأمر كما كان قبلها، وأنشأت هيئة لإدارة المضيق ووضعت آلية لإدارته تقول إنه ليس مغلقا ولكنه مفتوح الآن للسفن التي لا تنتمي إلى الدول العدوة والتي تلتزم بالقواعد التي حددها الحرس الثوري وحددتها طهران، وبشكل عام الهيئة، هذه الهيئة التي تم إنشاؤها. طبعا طهران تقول إنها ما زالت بصدد التشاور مع سلطنة عمان في هذا الموضوع بحكم أنها دولة توجد على الضفة الأخرى للمضيق، ولكن الواضح أن طهران تؤكد في كل التصريحات التي نسمعها أن موقفها من مضيق هرمز سيكون مختلفا، وبالتالي هذه النقاط الرئيسية الثلاثة في الحقيقة يمكن أن يجد الطرفان لها حلا ويمكن أن تؤدي إلى إفشال المفاوضات.
1: بالتأكيد ربما هذا التساؤل سنطرحه بمزيد النقاش هنا في الاستوديو. شكرا محمد البقالي مراسل الجزيرة من طهران كنت معنا. السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق وأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة سيتاري صادقي، مرحبا بكما. دكتورة سيتاري، نبدأ بما أنهى به محمد البقالي مراسل الجزيرة. وكالة فارس الإيرانية تقول بأن هناك تقدم ومواصلة في العملية التفاوضية، ولكن هناك نقاط لا تزال عالقة. ولكن عند الإشارة إلى هذه النقاط، فصل مسارات اليورانيوم ومضيق هرمز، نكتشف بأنه منذ البداية أصلا هذه هي عقد التفاوض الأكبر. هل يمكن لإيران أن تحدث أي تغيير في موقفها في هذه المسارات الثلاث لنفهم لماذا تقول أن هناك تطورا في التفاوض؟
2: إذن نحتاج أن ننتظر بالنسبة للتفاصيل لتأتي ونعلق عليها، سواء كانت إيران ستقدم تنازلات أم لا بشأنها، أخذ من الاعتبار التقارير الجارية وكذلك ما نشهده من رأي عام، ما نراه بأنه من المحتمل أن لا تغير رأيها بشأن مضيق هرمز والقضية النووية، لأن الرأي العام ينظر إلى هذين الأمرين على أنهما ورقة للردع بالنسبة لإيران، وبالتالي فإن إيران لن تتخلى عن ما تبقى لديها من أدوات الردع، وبالتالي هنا لا أرى كيف سيكون بإمكان إيران أن تتخلى عن هذين الأمرين. المسألة الأخرى التي قد تحدث هي أنه من خلال الوساطة التي تجريها باكستان والصين ربما قد يكون هناك
1: ربما نؤجل، اسمح لي نؤجل الحديث عن هذه النقطة إلى ربما وقت آخر في هذه المناقشة، ولكن ما لفتني أنك تشيرين في كل مرة إلى الرأي العام. إلى أي مدى تعتقدين بأن النظام في إيران بالفعل يأخذ بعين الاعتبار ما يريده الرأي العام والإيراني؟
2: لمستوى عال جدا، لأنني كما قلت آلاف الأشخاص يخرجون كل ليلة إلى الشارع بطهران وإيران منذ بداية هذه الحرب، ولم يقوموا بالانسحاب من هذه الشوارع حتى خلال القصف. هم أكدوا أنهم لا يريدون الاستسلام.

السلام أو التفاوض من خلال هذه الآلية. وعندما بدأ الحديث عن التفاوض كان هناك اعتبارات حذرة تقول إن الجمهور العام بإيران لن يقبل بالإطار الأولي ألا هو المرتبط بالبرنامج النووي ومضيق هرمز، لأن الرأي العام

0: العام، فإنه من غير منطقي التقدم بتنازلات بشأن نفس القضايا التي أدت إلى هذا الاعتداء العسكري ضد إيران. الشعب الإيراني يرى بأن الحكومة دخلت في محادثات مع نظام قام باغتيال قادة وقام بأشياء متعددة، وإذا كان هناك أي محادثات ستحدث لابد أن تكون من شديد. موقع قوة.
1: هل كان النظام في إيران ينظر لأهمية الرأي العام بنفس المستوى قبل 28 من فبراير موعد انطلاق الحرب؟
0: أعتقد أن الأمر هو أكثر مقارنة بما شهدناه سابقا. الآن هناك أخذ كبير بنظر الاعتبار بالرأي العام الإيراني، لأنه إيران تريد أن تحافظ على التماسك الاجتماعي، لأنه كان هناك استجابة وخروج للشارع بسبب هذا الاعتداء الأمريكي.
1: سيد جو يهود، بالنسبة للنقاط التي أشارت إليها تسنيم وقالت بأنها نقاط عالقة بالنسبة إليها حتى اللحظة، موضوع فصل المسارات وهو موضوع إنهاء هذه الحرب قبل الدخول في عملية تفاوضية جادة فيما يتعلق بالنقاط الأهم، ولكن تبعنا ما سرب على الأقل من معطيات بأن الولايات المتحدة قبلت إلى حد ما ربما بخطاب نوايا وإعلان نوايا يوقع بين طهران وواشنطن توقف من خلاله الأعمال العدائية لثلاثين يوما ويتم من خلالها مناقشة هذه النقاط. هل هذا التصريح من الذي صدر عن تسنيم في تقديرك يدلل على تغير ما في الموقف الأمريكي فيما يتعلق بهذه المرحلية؟
0: كما قلت سابقا، أعتقد أن هذه التسريبات تكون استراتيجية تحاول أن تعد الجمهور العام وتحاول أن تجعل الطرف يبدو أفضل من طرف آخر عندما يدخلون في عملية التفاوض فيما بعد، أو ربما لإعلان شيء جديد. لكن لابد أن أعود إلى ما قلته بشأن الرأي العام. من المضحك بأن النظام يأخذ نظر الاعتبار الرأي العام لشعبه في الوقت الحالي، لكن في يناير وديسمبر كانوا يطلقون النار على الجميع ممن عبروا عن آرائهم، ويبدو هذا الأمر بإيران. طالما أنك تتفق مع الحكومة أنت في أمان، وإن لم تفعل يتم إطلاق النار عليك. ماذا عن رأي العام العالمي؟ هم أضروا بأنفسهم من خلال حصار المضيق. كان بإمكانهم أن يحصلوا على تعاطف كبير عندما تمت مهاجمتهم مفاجأة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنهم جعلوا العالم رهينة بالنسبة لهم، وجعلوا العالم ككل ضدهم في الوقت الذي كان يفترض أن يتعاطف معهم. لدينا ما يزيد عن 100 من يدعمون هذه المسودة التي تقول إن إيران لابد أن لا تحظى بإدارة مضيق هرمز. أعتقد أنه عندما نتحدث عن نقاط عالقة في عملية التفاوض، هذه تعتبر نقطة عالقة بين إيران والولايات المتحدة، هي كذلك بين إيران وبين كل حكومة على وجه البسيطة، ولا أعتقد أنها ستكون أداة النفوذ إذا ما استمر هذا الأمر لفترة طويلة.
1: طيب دكتورة ستاري، مثل ما أشرت النظام في إيران ربما يعطي اهتماما أكبر للرأي العام الداخلي حاليا، وهذا أمر جيد، ولكن ماذا عن الرأي العام العالمي؟ تابعنا قبل قليل فقط تصريحات لوزيرة الخارجية البريطانية تقول من المخزي أن إيران تحاول اختطاف الاقتصاد العالمي بأكمله عبر منع حركة الشحن الدولي. هل في تقديرك بأن إيران وربما العالم كله مثل ما هو معروف تأثر من نقطة مضيق هرمز، قد تحاول في هذه المرحلة إرضاء الرأي العام العالمي المخنوق؟
0: قبل الرد على هذا السؤال، من المهم أن نتذكر بأن الاحتجاجات المشروعة التي بدأت بنهاية ديسمبر استمرارا نحو يناير كانت تتعلق بشأن مظالم اقتصادية بسبب ما تبجحت كذلك به الولايات المتحدة بخصوص العراقيل، وكذلك الأشياء التي فرضت على إيران من عقوبات، وبالتالي هذا لا يبرر الأمر. وربما الولايات المتحدة تحاول أن تنقذ ماء الوجه، وبسبب الإبادة التي مارستها من خلال

0: إلى للدعم المنطقة كذلك. نحن نتحدث عن رأي العام العالمي، هل نتحدث عن دول أم نتحدث عن أفراد؟ نعم، الدول قد تدين إيران من خلال خطاباتها وتحاول أن تذهب باتجاه قرار أممي، لكن لم نرى أي شيء يتخطى الكلمات من هذه الدول. من جانب آخر، لقد رأينا كذلك مقال لنيويورك تايمز الذي يقول إن إيران وعمان تتحدثان إلى بعض البعض لتنظيم الملاحة عبر المضيق على الرغم من تحذيرات إدارة ترامب. ولقد رأينا كذلك دول ترغب بدفع الرسوم لإيران، لأن هذه الرسوم التي قد يدفعونها سيكون لها ضغط اقتصادي أقل من الحصار على الناقلات النفط التي هي موجودة في الخليج الفارسي. نحن نشهد نوع من التحرك ضد قوة الولايات المتحدة في هذا الإطار. لدينا كذلك روسيا والصين، لديهما أهداف مشتركة مع إيران، ألا وهو التصدي لهيمنة الولايات المتحدة بالمنطقة وبالعالم. وهذا هو خطاب الرئيس شي حتى عندما كان الرئيس الأمريكي بالصين، قال إن الولايات المتحدة بدأت تتراجع كقوة، وأقر بذلك الرئيس ترامب، وأن هيمنة الولايات المتحدة وسلوكها الأحادي هو السبب الذي جعل هذا الفوضى تحدث في العالم.
1: نعم، أشرت إلى موضوع قادة هذه الدول، ولكن الشعوب تأثرت بالفعل. جيب الملايين من سكان العالم تأثر بالفعل جراء إغلاق مضيق هرمز، وتحدثنا عن الكثير من التفاصيل التي أحدثت ذلك الفارق. سيد جوي، مارك روبيو موجود في هالزنبرغ بالسويد، اجتماع مهم جدا للناتو. ما هي المهمة الرئيسية في تقديرك التي ذهب من أجلها روبيو، وما ستكون المطالب الأمريكية بالتأكيد ما يتعلق بإيران ومضيق هرمز تحديدا؟
0: الكثير من الأمور التي جرت، وكذلك أنه كان متضايقا من الناتو وبدأوا يستجيبون، مثلا الدفع من أجل الدفاع وما شابه، والولايات المتحدة لن تنسحب من ناتو. حتى عندما تنظرون إلى صور على الشاشة بعد التقاط الصورة الجماعية، كان لدينا مجموعة من 10 من الوزراء الذين بدأوا يتحدثون إلى روبيو، على الرغم من أنهم ليسوا معجبين بالإدارة الأمريكية، لكن يريدون التعامل معها للتحقق من أن حرية الملاحة يتم استعادتها في المضيق، كما قالت الصين وكما قالت كل حكومة أخرى، وهذا ما سيتحدث عنه الناتو. على الرغم من أن هذا التهديد هو ليس تهديدا مباشرا بالنسبة للولايات المتحدة وأمريكا، وبالتالي ليست هي المهمة المباشرة للناتو للدفاع عنها.
1: شكرا جزيلا لك سفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. شكرا موصول لك. الدكتورة سيتاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، شكرا جزيلا لكما. في الملف اللبناني، يتواصل قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان. من رام الله ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، ما الذي تقوله إسرائيل عن مواصلة عملياتها هذه في جنوب لبنان، وما كان لافتا أيضا خلال الساعات الماضية ما أشرت إليه إلى محاولة تسلل إلى داخل إسرائيل؟
2: محمد، لدينا مزيد من التفاصيل بشأن عملية التسلل نقلتها قبل قليل القناة 12 الإسرائيلية. المسلحان اللذان قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدفهما، ما أدى إلى اغتيالهما على الفور، كانا قد رصدا على بعد نحو 300 متر من الحدود الإسرائيلية، بالتحديد في منطقة يارون في الجنوب اللبناني. القناة تشير نقلا عن مصادر إلى أنهما كانا في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بمعنى أنهما كانا في المنطقة العازلة، المنطقة التي تسمى إسرائيليا بالمنطقة الآمنة أيضا، واستطاع الوصول إلى تلك المنطقة. تعامل الجيش مع الحدث بأنه حدث للتسلل إلى الأراضي والمناطق الإسرائيلية، بالتالي أعلنت حالة الاستنفار في صفوف الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى ما يسمى بغرف الاستنفار في البلدات الإسرائيلية الحدودية القريبة من الحدود مع

0: لبنان، ودعي الإسرائيليون إلى دخول المنازل وغلق الأبواب والتحصن في داخلها خشية من سيناريو لعملية تسلل إلى تلك البلدات الإسرائيلية. حاول سلاح الجو الإسرائيلي اغتيالهما، ولكن الفرقة 91 لم تتأكد بأن عملية الاغتيال قد نجحت، ثم أرسلت مسيرة إضافية عملت على استهدافهما. تقول القناة إن قائد الفرقة 91 رفض الإعلان عن انتهاء هذا الحدث، وصنفه بأنه حدث غير اعتيادي، ولم يصدر إعلانا عن انتهائه إلى حين التأكد من أن المسلحين قد قتلا بالفعل، وتوثيقهما وتصويرهما وتقديم هذه الوثائق والصور لقائد الفرقة الإسرائيلية. نتحدث عن حدث غير اعتيادي فعلا. إسرائيل كانت تظن، كما جاء على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن عهد التسلل إلى البلدات الإسرائيلية في الشمال قد انتهى، وكان نتنياهو قد أعلن ذلك علانية للإسرائيليين باعتباره أحد أهداف الحرب التي تحققت، وبأنه إنجاز للجيش الإسرائيلي بعدما تلقى انتقادات كثيرة من السكان الإسرائيليين في منطقة الشمال بسبب إعلان وقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية. إضافة إلى ذلك، أطلق حزب الله مسيرتين باتجاه بلدة رأس الناقورة الحدودية مع لبنان، وهي تقع في الجليل الغربي. قال الجيش الإسرائيلي إنه فقد الاتصال بهذه المسيرات، ولا يعرف حتى الآن إذا ما كانت هذه المسيرات قد انفجرت أو وصلت إلى أهدافها، وذلك بسبب الرقابة العسكرية الإسرائيلية المشددة. محمد، هذه الرقابة العسكرية الإسرائيلية لا تزال ترفض السماح بنشر المواقع وكذلك ما يجري سواء في المناطق الحدودية أو في داخل الأراضي اللبنانية إلا ما يبتغي الجيش الإسرائيلي نشره.
1: محمد خيري، مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. عبد السلام محمد يصحبنا الآن في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عبد السلام،
2: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع فيها آخر التطورات. بداية من الوضع الميداني، استمرار للتصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان وبالأخص في قضاء بنت جبيل وقضاء صور، وسقوط عدد من المدنيين كما قالت وزارة الصحة، من الشهداء من بينهم عدد من المسعفين. اللافت أيضا بالأمس بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص تقول إنهم يمكنون حزب الله من تقويض سيادة لبنان، ويعرقلون نزع سلاح حزب الله، من بينهم مسؤولون أمنيون لبنانيون ودبلوماسي إيراني، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين في البرلمان اللبناني. نتابع أيضا ردود الفعل على ذلك حتى الآن الصادرة، ومن بينها الخبر العاجل الذي نقلناه قبل قليل عن الجيش اللبناني، يقول عن العقوبات الأمريكية على أحد ضباطه، يقول الجيش اللبناني جميع الضباط والعناصر يؤدون مهامهم باحترافية وانضباط، والولاء هو للمؤسسة العسكرية. ويقول الجيش اللبناني لم تبلغ قيادة الجيش من خلال قنوات التواصل المعتمدة عن مشاركة أحد الضباط في تسريب معلومات استخباراتية. حزب الله من جهته في رد فعله على هذه العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية قال إن على السلطة اللبنانية أن تدافع عن مؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية حفاظا على السيادة الوطنية. حركة أمل من جهتها قالت إن عقوبات الخزانة الأمريكية على أحمد بعلبكي وعلي صفاوي تستهدف دور الحركة الحريصة على القضايا الوطنية. إذن هذه أبرز ردود الفعل على العقوبات الأمريكية المفروضة على 9 أشخاص وأعلنت بالأمس. إذا وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية تقف خلف هذه العقوبات. نذهب الآن إلى إبليس سقي من جنوب لبنان لمتابعة التطورات الميدانية مع مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار. أهلا بك كارمن. إذا قضاء صور وقضاء بنت جبيل لهم النصيب الأكبر من الاستهدافات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة.
3: عبد السلام، من دون شك هي واحدة من المراحل الأدق في تاريخ البلاد، هكذا توصف في لبنان، نظرا لما تحدثت عنه في إطار العقوبات التي فرضت على المستوى أو على حزب الله ونواب في حزب الله أو حتى أشخاص في بحركة أمل التي يترأسها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بالإضافة إلى ضباط كان في الأمن العام اللبناني أو الجيش اللبناني. هؤلاء كان هناك رد من

0: قبل الجيش اللبناني قبل قليل في بيان كنت قد أشرت إليه، وأيضا كان هناك كلام لقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أكد على دور الجيش اللبناني في التعامل مع محاولات زعزعة الاستقرار وما يشهده لبنان لناحية الحرب الإسرائيلية المستمرة، هذا لناحية العقوبات وانعكاساتها على المشهد، ولا يمكن فصل هذه العقوبات التي صدرت بحق عدد كبير من النواب والمسؤولين اللبنانيين الأمنيين والعسكريين، لا يمكن فصلها عما يجري في الميدان، هذا الميدان الذي يشهد غارات مكثفة من قبل إسرائيل، كان في آخرها غارة على بلدة زبقين، أفدنا الآن عن غارة على بلدة زبقين في القطاع الغربي من جنوب لبنان، بالإضافة إلى ذلك هناك غارات في قضاء بنت جبيل، في قضاء النبطية، شوكين، ميفدون وغيرها من البلدات استهدفت من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، وأيضا من قبل المسيرات، غارة قبل قليل أيضا على بلدة تبنين الواقعة في القطاع الأوسط، ولكن اليوم أبرز الاستهدافات كانت قد طاولت مناطق إما مواقع للإسعاف أو حتى على مقربة من مستشفى تبنين، ما رفع عداد الشهداء والجرحى إلى 6 شهداء في غارات على حنوي ودير قانون النهر، والجرحى إلى 10 جرحى من ضمنهم عاملون في القطاع الصحي ومسعفون في هذه الغارات، بالإضافة إلى الاستهداف الذي وقع على مقربة من مستشفى تبنين. هذه الحصيلة هي حصيلة ثقيلة على هذا الجسم الإسعافي والطبي الذي يلعب دورا أساسيا في هذه المرحلة التي يشهد فيها جنوب لبنان اعتداءات إسرائيلية متكررة، نعم، وقصفا مدفعيا وغارات لا تتوقف على القطاعات الثلاثة من جنوب لبنان. هناك ترقب أيضا لهذا الاجتماع الذي سيعقد في وزارة الحرب الأمريكية وكيف سينعكس على جنوب لبنان، بدأ الحديث عن تشكيل الوفد العسكري وهناك ترقب لمن سيضم هذا الوفد، كان مصدر رسمي قد أفاد الجزيرة والجيش اللبناني أيضا كان قد تحدث في بيان على أن المحدد الأساسي هو المصلحة الوطنية بالنسبة لهذا الوفد الذي سيشارك مع وفد إسرائيلي في هذا الاجتماع.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من إبل السقي في جنوب لبنان على كل هذه الإيضاحات، ونرحب بضيفينا في استوديو التغطية محمد حسن سويدان الباحث والمحلل السياسي وصلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أهلا بكما. أبدأ مع السيد صلاح تقي الدين وعن رد الفعل من قبل الجيش اللبناني في تصريحه وبيانه الأخير بخصوص العقوبات الأمريكية المفروضة على أحد منتسبيه كما قال، ما الذي يفهم؟
2: بالتأكيد أن رد الجيش اللبناني كان واضحا في مسألة حماية ضباطه وعناصره والتشديد على خدمة أو أداء المهمة المتعلقة بحفظ الوطن والتزاما مع تعليمات قائد الجيش، إنما من الواضح أنها رسالة إلى الجيش اللبناني كما هي رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. الرسالة بالنسبة للعقوبات على نواب حزب الله والمسؤولين السابقين والحاليين فيه هذا أمر طبيعي، فالحزب بمجمله على لائحة عقوبات أمريكية، أما الرسالة الأبلغ للجيش فهي عليك أن تنفذ قرار حصر السلاح بيد السلطة الشرعية، أي أن تتولى مهمة نزع سلاح حزب الله، وهذا أمر شبه مستحيل إن لم يكن غير قابل للتطبيق. لا يريد الجيش اللبناني الدخول بمعركة داخلية مع حزب الله، والرسالة بالنسبة للرئيس نبيه بري رسالة واضحة أيضا، كف عن عرقلة مسار المفاوضات المباشرة، اقبل بها وشارك بهذه المفاوضات، أرسل مندوبا شيعيا بين هلالين لكي يشارك في هذه المفاوضات، وإلا بدأنا بمسار العقوبات عليك. هذه هي كانت المسألة الأساسية. أما المنتظر هو صدور قرار عن مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم بعد الظهر، ما هو موقف السلطة من هذه العقوبات، وبالأخص أنها طالت ضباطا في مؤسسة الجيش والأمن العام، وطاولت رئيس نبيه بري مباشرة رئيس السلطة التشريعية، فهذا هو الموقف المنتظر
1: في انتظار
2: صدور موقف عن مجلس الوزراء بعد الظهر.
1: حركة أمل من جهتها سيد محمد وأيضا حزب الله أصدر بياناتهما فيما يتعلق بالعقوبات، هل تبلور الموقف؟ كيف سيتعاملون مع الحكومة؟ هل سيطلبون مطالب معينة؟
3: أنا أعتقد أن بالنسبة لحزب الله وحركة أمل أن هذا كان متوقعا من نهاية المطاف، الأمريكي لم يخفي أهدافه في لبنان، هو أعلن منذ اليوم الأول أن مرحلة ما بعد حرب الماضية حرب 66 يوما هي مرحلة هدفه الأساسي فيها نزع سلاح الحزب، وهو أصلا جاء بالسلطة في لبنان.

0: رئيس الجمهورية إلى رئاسة الحكومة لكي تقوم بتنفيذ الأهداف أو تنفيذ الاتفاق بين هذه السلطة وبين الأمريكيين. ما يحصل اليوم هو جزء من مسار لا يمكن قراءته كحدث منفصل. هذه العقوبات هي جزء من مسار مستمر منذ نهاية الحرب الماضية حتى اليوم. الهدف الأمريكي منه هو تعزيز فرص أو تحسين إمكانية نزع سلاح المقاومة في لبنان، ولكن الفارق أن هذه المرة توسعت دائرة الاستهداف الأمريكي بالعقوبات لتستهدف طائفة بأكملها. هون في البعض الطائفي حاضر في هذه العقوبات، أنها تستهدف طائفة محددة من ضباط الجيش اللبناني، الأمن العام، حركة أمل وحزب الله بطبيعة الحال. وبالتالي هناك محاولة قول لكل اللبنانيين من يقف ضد مشروع نزع السلاح، من يقف ضد إسرائيل نعم سوف يعاقب أمريكيا، وهذا أيضا جزء من مسار كما قلنا متكرر، وهذا أيضا سيتصاعد في المرحلة المقبلة. ما حدث اليوم هو ليس بداية وليس نهاية، هو جزء من مسار سيتصاعد في المرحلة المقبلة. ممنوع أن يكون في لبنان من يرفض الخيار الأمريكي، من يرفض خيار نزع سلاح المقاومة، من يرفض خيار السلام والتطبيع مع إسرائيل.
1: وعن تشكيل الوفد الأمني الذي يفترض أن يجلس بعد أيام الجمعة المقبلة في واشنطن في البنتاغون تحديدا، كما ذكرت كارمن هناك معلومات حول شكل الوفد، كان هناك تصريحات سابقة لمسؤول رفيع للجزيرة بأنه لن يكون بعدا طائفيا في هذا التشكيل، ما الذي قرأته في ذلك؟
2: هو بالتأكيد الإطار العام لتشكيل الوفد سيكون وفدا تقنيا مهتما بمسائل الأمن والتنسيق الأمني المطلوب بين لبنان وإسرائيل، مطلوب أمريكيا مطلوب إسرائيليا، إنما لا يمكن تجاوز مسألة طائفية أعضاء الوفد. وكما قلنا مطلوب من الرئيس بري عبر العقوبات على أعضاء مقربين منه أن يسعى إلى إشراك شيعي في المفاوضات في الوفد الذي يقود المفاوضات اليوم. يسعى قرار تشكيل الوفد والمشاركة الوفد العسكري أن يكون هناك ضابط شيعي. وحسب التسريبات الأخيرة التي سربت واطلعنا عليها، لقد تم البحث بتشكيلة تضم 6 عناصر، 6 ضباط مقسومين على قاعدة 66 مكرر كما هي العادة في لبنان، أن يكون نصفهم من المسيحيين والنصف الآخر من المسلمين. والتسريبات أوحت بأن المسلمين سيكون هناك ضابط شيعي، ضابط سني، ضابط درزي، أما بالنسبة للمسيحيين فهناك ضابطان مارونيان وضابط أرثوذكسي. هذا بالشكل. أما في الواقع المطلوب فعلا وضع خطة وإطار للعمل لهذه اللجنة التي ستبحث في واشنطن مسائل أمنية وتقنية وعسكرية، الخروج من منطق قسم الجيش، أي إنشاء ما تسعى إليه أمريكا لواء للجنوب أو مهما كانت هذه التسميات تكون رواتبه ومخصصاته مختلفة عن الجيش اللبناني. هذا أمر لا يمكن للدولة اللبنانية أن تقبل به، ومن غير المنطقي الشروع في تنفيذ هذا المشروع.
1: نشير لبعض الأخبار العاجلة الآن نقلا عن مراسلة الجزيرة. غارة إسرائيلية على بلدة جويا في منطقة صور جنوبي لبنان، وكان هناك أيضا استهداف آخر في دبعال أيضا ضمن هذه الأخبار العاجلة. سيد محمد، هذا المسار ماض، الاجتماع المقبل يوم الجمعة، لكن أيضا كان هناك تصريحات سابقة تشير بأن لبنان يراجع المشاركة إن لم يكن هناك وقف حقيقي لإطلاق النار، بل إن هناك ربما أمل لدى السلطة اللبنانية بأن الجانب الأمريكي قد يضغط في الأيام المقبلة للوصول إلى ربما تثبيت الهدنة حين انعقاد هذه الاجتماعات. بالنسبة لحزب الله مع إعلان العقوبات، كيف يبدو هذا المسار؟
0: لا، بالنسبة لحزب الله مسار التفاوض المباشر الذي خاضه رئيس الجمهورية جوزيف عون هو أصلا لا يعني الحزب هذا المسار كله. اليوم هناك تنازل إضافي تقدمه الدولة اللبنانية منذ اليوم الأول لأخذ قرار التفاوض المباشر. قالت رئاسة الجمهورية أنها لن تفاوض تحت النار، وأنها ستذهب إلى واشنطن لمرة واحدة لتطلب وقف إطلاق النار ثم تفاوض من دون أن يكون هناك نيران وهناك اعتداءات. استمرت هذه المفاوضات. ماذا قامت الدولة اللبنانية؟ ذهبت وحطت سفير لبناني ضمن الوفد سيمون كرم، ثم قدمت تنازل إضافي من خلال وفد تقني للجيش اللبناني، ثم أيضا قرار بذهاب إلى جولة جديدة في 2 أيار. إذن ما تزال مسار التنازلات لتقدم الدولة اللبنانية مستمرة ولم تتوقف حتى الآن، في ظل زيادة في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، زيادة في وتيرة المجازر الإسرائيلية، رفض إسرائيلي معلن لوقف إطلاق نار، وربط إسرائيلي لكل ما تقوم به الدولة اللبنانية بأنه حصرا بما يخدم مصالح إسرائيل. أنا أعتقد أن هناك شيء أساسي. جزء من تصريحات اللبنانية الإيرانية اليوم تقرأ ما يحدث في إيران بين الإيرانيين والأمريكيين؟ بمعنى هناك في لبنان من يعلم أن طرح وقف إطلاق النار في لبنان إيرانيين جديين فيها على طاولة المفاوضات مع الأمريكيين، وبالتالي هم يمهدون اليوم لكسب الرواية على أننا نعم نحن نطالب بهذا الأمر. إن حصل أحصل الإيرانيين على وقف إطلاق النار في كامل المنطقة بما يشمل لبنان، يذهب بعض في لبنان ليقول نعم هذا نتيجة مفاوضات مباشرة، بينما في الواقع هناك موازين قوة تحكم اليوم في المنطقة، هناك أمريكا يريد أن توقف الحرب في هذه المنطقة. جزء من مسار وقف الحرب في المنطقة هو الاتفاق مع إيران الذي يشمل لبنان بطبيعة الحال. أما مسار الدولة اللبنانية للأسف حتى الآن لم نرى منه إلا تنازلا ثم تنازلا ثم تنازلا، وصولا اليوم أننا أمام عقد للقاء بين وفد تقني للجيش اللبناني وفد تقني للجيش العدو. العدو يقول أن الهدف منه هو نزع سلاح المقاومة.
1: سيد تقي الدين، هناك من يقول بأن الوفد إن ذهب مع في ظل هذه العقوبات وكأنه يحكم ربما العقدة على لبنان في التوافق مع الجانب الأمريكي في موضوع نزع سلاح حزب الله، في حين أن المصدر الذي تحدث للجزيرة قال إنهم لن يستخدموا هذا المصطلح نزع السلاح ولن يشكلوا لواء لنزع السلاح. فهل كما يفهم حزب الله أن التنسيق سيكون أعلى لهذا الغرض المذكور أيضا في العقوبات، أن من هو داخل هذه العقوبات يعيق نزع سلاح حزب الله؟
2: صديقي، أولا أريد أن أعلق على كلمة. نزع السلاح غير واقع، هي حصرية، بمعنى أن تبادر السلطة إلى الحوار مع حزب الله حول كيفية استيعاب السلاح أو الاستفادة من هذا السلاح. نزع السلاح عبارة كما يفسرها الأمريكي أو كما يفسرها الإسرائيلي تعني الاشتباك ما بين الجيش اللبناني المولج تنفيذ قرارات الحكومة وحزب الله، وهذا ما رفضه قائد الجيش العماد هيكل والذي ترفضه أصلا كل القوى السياسية اللبنانية. لا يمكن الدخول في اشتباك داخلي لنزع سلاح حزب الله. مسألة السلاح أصبحت مرتبطة حكما بما ستؤول إليه المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران في إسلام أباد. هذا قرار أصبح من البديهي أنه سيحكم بتردداته مصير سلاح حزب الله. لا يمكن للدولة اللبنانية بمفردها أن تقوم بنزع السلاح بحصر السلاح دون أن تكون قد حصلت على ضوء أخضر من إيران، وهذه مسألة أصبحت شبه مبتوتة بالنسبة للسلطة اللبنانية. وبالتالي عمليا الذهاب إلى مفاوضات تقنية هي كما قلت سابقا هي لرسم إطار التعاون المستقبلي الأمني ما بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني حول كيفية الوصول إلى وقف اعتداءات إسرائيلية على لبنان، وهذا هو الهدف الأسمى، وإقامة منطقة يمكن أن تكون آمنة في الجنوب.
1: سيد محمد، في هذه الأثناء تفاعل حزب الله مع الموقف حتى الآن هو مستمر في كما يقول في المقاومة في الجنوب، لكن وفقا لما تقول أن المسار الذي في واشنطن في البنتاغون يهدف في النهاية إلى الضغط على حزب الله، فهل هناك قنوات تواصل؟ ما هو دور السيد نبيه بري في هذه المرحلة، والذي يعني في بيان حركة أمل يقول أنه له دور ويراد لهذا الدور أن يقوض في العمل السياسي اللبناني، كيف يمكن أن يكون وضع الحركة وحزب الله في الفترة المقبلة حتى وإن انتهت الحرب بين إسرائيل بين أمريكا وإيران؟
0: بداية علينا أن نؤكد على الثوابت أن حركة أمل هي حركة مقاومة لديها موقف ثابت أعداء إسرائيل، هي حركة تقاوم إسرائيل، تواجه إسرائيل، تدافع عن الأرض، وبالتالي هذا تاريخها وهذا حاضرها وهذا سيكون مستقبلها، وهذا هو موقف دولة الرئيس نبيه بري المعلن والذي يقوله بكل وضوح وبكل صراحة. إذن الموقف رئيس نبيه بري وبيان حركة أمل الذي يؤكد على التزام الحركة بالثوابت الوطنية، بما ثوابت الوطنية بحسب تعريف حركة أمل على أنها ثوابت لها علاقة بالعداء لإسرائيل والدفاع عن الأرض والحفاظ على الوحدة الوطنية داخل البلاد. إذن هذا هو موقف حركة أمل المعلن رغم العقوبات ورغم الضغوطات التي يتعرض لها دولة الرئيس نبيه بري. هذا موقف هو ثابت ومستمر. بالنسبة لحزب الله بطبيعة الحال تعرض الحزب لضغوطات كثيرة سابقا والآن وسيتعرض لاحقا، وهذا أيضا موقف ثابت. التعبير اليوم على موقف الحزب وموقف الحركة وبعض الأحزاب الوطنية وموقف الجيش اللبناني على أن هذه هي المواقف التي ستمنع الأمريكي من أن ينقل المشكل من العدو الإسرائيلي إلى الداخل.
1: لا ما أقصده أنا أن إذا كانت هناك وضوح بالنسبة لحزب الله بأن مسار البنتاغون سيركز على سلاح حزب الله، وإذا هناك خشية التعامل معها؟ هل ستفتح قنوات تواصل مع ما يعتبره حزب الله وحركة أمل ضغط على سيد نبيه بري مع الحكومة لتلافي أي تداعيات

0: لهذا الضغط الأمريكي أو الإسرائيلي في الاجتماعات في واشنطن؟
1: أنا كما قلت سابقا التعويل بالنسبة لحزب الله هو على قيادة الجيش وعلى حكمة قيادة الجيش، وهناك أصلا خطوط تواصل بين الحزب وما عدد كبير من التيارات السياسية في لبنان، وأصلا الحزب موجود داخل الحكومة اللبنانية وموجود في البرلمان اللبناني، إذن هذا التواصل هو تواصل طبيعي ضمن إطار وجود الحزب أصلا داخل العملية السياسية اللبنانية. إذن الحزب هو موجود في الحكومة اللبنانية وبطبيعة الحال سيطرح أي إشكالية له تتعلق بالحكومة داخل هذه الحكومة، في البرلمان كمان نفس الشيء، الرئيس المهبرك أيضا سيقوم بدوره في العمل السياسي اللبناني، ولكن بنهاية المطاف الأمريكيون يريدون دفع الجيش اللبناني إلى هذا الصدام. حكمة قائد الجيش التي أظهرها منذ فترة أو منذ بداية مرحلة مسار الأمريكي في لبنان الأخير وحتى الآن، خاصة مع بيان الجيش اليوم وتصريحاته اليوم، تؤكد أن حكمة الجيش اللبناني هي أيضا ستكون ضامن إضافي لعدم انتقال المشكل إلى الداخل. وأنا أعتقد أن الحزب سيمارس أيضا دوره السياسي في داخل لبنان بطبيعة الحال كونه مكون سياسي موجود داخل الحكومة والبرلمان وداخل مؤسسة الدولة.
0: سيد صلاح، تعتقد بأن هناك حرصا لدى كل الأطراف رغم كل هذه الضغوط والواقع الميداني على عدم الصدام الداخلي؟
2: بالتأكيد بالتأكيد، كل الفرقاء توافقت وأكدت على ما سبق أن خبرته في الحرب الأهلية السابقة. الفتنة في الداخل لا توصل إلى مكان، والفتنة أخطر بكثير من مواجهة إسرائيل، وهذا ما يكرره الرئيس نبيه بري أصلا. التوافق الداخلي كفيل بمواجهة إسرائيل، وهذا ما يكرره وليد جنبلاط، ما تكرره حتى قائد رئيس الجمهورية جوزيف عون يذكر هذا الكلام. الوحدة الداخلية هي أفضل سد منيع لهذه التدخلات والتي تقي لبنان من شر ما يخطط له.
0: شكرا جزيلا لكم صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ومحمد حسن سويدان الباحث والمحلل السياسي. ونشير الخبر العاجل على شاشتنا نقلا عن مراسلة الجزيرة، قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة صديقين في منطقة صور جنوبي لبنان. بهذا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نعود مجددا إلى الدوحة مع الزميل محمد مزيمس.
3: شكرا جزيلا لك عبد السلام. مشاهدينا، بينما يكتنف والغموض مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب الذي يوصف بأعقد ملفات التفاوض، حيث تصر واشنطن على إخراجه من إيران وترفض طهران ذلك، نسلط الضوء على تقنية شحن ونقل اليورانيوم وعلى محاذيرها لوجستيا وصحيا وبيئيا أيضا. التفاصيل في هذا التقرير لأزهار أحمد.
4: اليورانيوم عالي التخصيب، المادة الأخطر على وجه الأرض. تمتلك منها إيران مخزونا يقدر بنحو 10,000 كيلوغرام، بينها 440 كيلوغراما مخصبة بنسبة 60%، وهي النقطة الأقرب تقنياً لصنع أسلحة نووية. وبينما تتزاحم النقاشات وتحتدم الأفكار والأطروحات بحثاً عن اتفاق ينهي أخطر جولات الصراع الأمريكي الإيراني وأعقدها، وما بين فرضيات تصفير التخصيب وتصفير التخزين وما يمكن أن تبوح به ردود الجانبين عن سقوف التفاوض ومدى المناورة لكل من واشنطن وطهران، تبرز التساؤلات: ماذا لو قبلت إيران بتصفير التخزين؟ ما هو مصير مخزوناتها؟ وإذا تحقق سيناريو النقل، كيف سيتم نقل مواد بهذه الخصائص وهذه الدرجة من الخطورة؟ وما هي المحاذير لوجستياً وتقنياً وصحياً وبيئياً؟ ينقل اليورانيوم المخصب عبر إجراءات هندسية ولوجستية بالغة التعقيد تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يتم شحن اليورانيوم خلال دورة تخصيبه بأشكال مختلفة، إذ لا ينقل اليورانيوم كمادة سائلة، بل يجري تحويله إلى مادة صلبة تشبه المسحوق أو ما يسمى بالكعكة الصفراء إذا كان خاماً، وهو ذو إشعاع منخفض جداً، لذا يعبأ في براميل حديدية سعة كل منها 100 لتر، وتنقل داخل حاويات شحن عادية أو بعد تحويله إلى غاز سداسي فلورايد اليورانيوم، ثم يتم تبريده ويخزن في أسطوانات فولاذية سميكة مقاومة للضغط والصدمات والحرائق العالية. بعد التخصيب يصنع اليورانيوم على شكل قضبان وقود صلبة، إشعاعها منخفض ولا تحتاج إلى دروع ثقيلة، لكنها تنقل في حاويات تمنع تعرضها للتلف الميكانيكي أو الرطوبة. رابعاً، الوقود المستنفد، وهي مادة عالية الإشعاع والحرارة، تنقل حصرياً داخل حاويات ضخمة للغاية من النوع باء، مصنوعة من الفولاذ والرصاص، تزن عشرات الأطنان لامتصاص الإشعاع. لوجستياً، عادة ما يستخدم النقل البحري للشحنات الدولية الضخمة كما هو الحال بالنسبة لمخزونات إيران، ويتم تحميل الطرود في هذه الحالة على متن السفن بطريقة آمنة تتماشى مع قواعد السلامة البحرية. وتضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعايير الدولية التي تنطبق على جميع وسائل النقل، وتكون السفن المخصصة لهذا النوع من العمليات مزودة بأنظمة دفع مزدوجة وجدران عزل مضاعفة ضد الغرق وضد الصدمات. لاحقاً تجهز الشحنات بأنظمة تتبع دقيقة وحماية استخباراتية وعسكرية لضمان عدم تعرضها للسرقة أو التخريب. وتخضع عمليات النقل للوائح النقل الآمني التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تلزم الدول بتطبيق معايير صارمة للوقاية من الإشعاع وتوزيع الأحمال. ورغم كل اللوائح والإجراءات الصارمة، إلا أن المخاطر تظل محتملة، ودراستها وتوقعها يظل جزءاً من عملية التأمين. فماذا لو طرأت مشكلة أثناء نقل المواد المشعة؟ بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينقل سنوياً بانتظام نحو 20 مليون شحنة من المواد النووية وغيرها من المواد المشعة. تنص الوكالة على وجود ترتيبات طوارئ لدى المرسلين والناقلين، وتجرى دورات تدريبية ومناورات وتمارين منتظمة للتأكد من أن جميع الأشخاص المعنيين يعرفون ما يجب فعله. لم يسبق أو وقع أي حادث تسبب في تمزق أو تسرب حاوية نقل من النوع باء، إذ تتميز هذه الحاويات بخصائص أمان عالية، كما أن سفن النقل صممت خصيصاً لتحمل الاصطدام الجانبي مع ناقلة نفط كبيرة. وفي حال غرق السفينة ستبقى البراميل سليمة لسنوات عديدة، وسيكون انتشالها ممكناً، إذ ستعمل أجهزة الرصد على تشغيل البراميل ومراقبتها، ولكن العملية لا تخلو من مخاطر. فبعض مركبات اليورانيوم خاصة عند تخزينها أو نقلها لفترات طويلة قد تتعرض لارتفاع تدريجي في درجة حرارتها نتيجة ما يعرف بالتحلل الإشعاعي الذاتي، وهو ما قد يرفع احتمالات إجهاد جدران الحاوية، وقد تظهر تشققات دقيقة أو يتأثر نظام العزل. وحتى الأخطاء الصغيرة قد تتحول إلى كوارث بسبب طبيعة المواد المنقولة، فأي اهتزاز زائد قد يسبب احتكاكاً وبالتالي تلفاً في الحاوية، كما أن الصدمات الميكانيكية أثناء التحميل والنقل قد تسبب تشققات طفيفة يمكن أن تؤدي إلى تسرب لاحقاً. هذا وتظل فرضية الخطأ البشري في الإغلاق أو التثبيت والتحميل قائمة. بيئياً وصحياً، تحذر دراسات من أن سداسي فلورايد اليورانيوم عند تسربه قد يشكل خطراً كبيراً عند تفاعله مع الغلاف الجوي، ما يحوله لمركبات يمكن أن تسبب تهيجاً حاداً للجهاز التنفسي والعيون وتآكلاً للجلد عند التعرض المباشر. كما يمكن أن يبقى في الجو على شكل غبار دقيق أو ترسب على التربة والمياه. وبالتالي فإن التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب عملية بالغة الحساسية، ليس فقط لأنه مادة نووية مشعة وخطرة ومستخدمة عسكرياً، بل بفعل خصائصه الفيزيائية والكيميائية، ما يجعل نقله وتخزينه مخاطرة تقتضي معايير صارمة وأخطاء صفرية. فما بالك بوجوده في قلب أنشطة عسكرية مضت وأخرى قد تندلع في أي لحظة.
5: خلال هذه الثواني الأخيرة من هذه الساعة وقبل ساعة جديدة، إذن نستمر في متابعة آخر التطورات المرتبطة بتطورات المنطقة، وتستمر إذن هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قال وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماع للناتو في السويد، قال إن هناك تقدما في المفاوضات مع إيران. من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن رئيس الوزراء سيبحث في زيارته للصين غدا المبادرة المشتركة التي قدمت في وقت سابق لإنهاء الحرب. من جانبه، صرح مصدر باكستاني للجزيرة بأن إسلام أباد لا تزال تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل لتفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. في غضون ذلك، ذكرت سفارة باكستان في طهران أن وزير الداخلية الباكستاني اجتمع مجددا مع وزير الخارجية الإيراني لدراسة مقترحات لحل الخلافات. إيرانيا، قالت بحرية الحرس الثوري إن 35 سفينة تجارية وناقلة نفط من مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية تحركت خلال الساعات 24 الماضية. في لبنان أعلنت وزارة

0: وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 6 مسعفين في غارات إسرائيلية على مركز إسعاف ببلديتي حنويه ودير قانون النهر جنوبية لبنان. من جهته قال الجيش اللبناني ردا على عقوبات أمريكية على أحد ضباطه إن قيادة الجيش لم تبلغ عبر قنوات التواصل المعتمدة عن مشاركة أحد الضباط في تسريب معلومات استخبارية، وأن الضباط يؤدون مهامهم باحتراف وأن ولاءهم للجيش. من جانبه قال قائد الجيش اللبناني إن التطاول على الجيش والتشكيك بدوره يخدم أعداء لبنان ولن يثني الجيش عن الاستمرار في أداء واجبه. نتابع التطورات مع مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد. أحمد، على ضوء هذه التسريبات المرتبطة بآخر المواقف الأمريكية بخصوص ملف إيران، نتحدث الآن عن تصريحات لوزير الخارجية ماركو روبيو من اجتماع الناتو في السويد يتحدث عن تقدم، ما هي ماهيته وما علم عن ذلك؟
1: مريم، حتى قبل أن يغادر إلى السويد كان قد قال في تصريحات قبيل سفره هذه الرحلة، كان يقول إن هناك إشارات جيدة تتعلق بقرب التوصل إلى اتفاق أو تقدم على طاولة المفاوضات، وفي ذات الوقت هو يحتفظ بتفاؤل حذر، يقول إنه لا يريد أن يفرط في التفاؤل، ويشير إلى أن ترامب يحتفظ بكافة الخيارات في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. أما فيما يتعلق بالإشارات الإيجابية أو الإشارات الجيدة، البعض هنا قد يفهم منها ما يصل إلى الولايات المتحدة من الرسائل عن طريق الوساطة، بأن إيران ربما تريد أن تقدم تنازلات لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي، أو تريد التوصل إلى اتفاق بصيغة تقترب من المطالب الأمريكية. بكل الأحوال هناك قدر كبير من السرية يحاط به ما يجري في هذه المفاوضات، ولكن ما نعلمه حتى الآن بأن ترامب كان قد أجل الضربة التي قال إنه كان يعتزم القيام بها بعد وساطات من قادة دول الخليج، ويشير إلى أن هناك إمكانية إلى التوصل إلى اتفاق. وكان يقول أيضا في اليومين الماضيين بأن الأمور تتجه إلى نهاياتها، وبالتالي فهناك نبرة من التفاؤل يصاحبها تلويح مستمر بالعودة إلى الأعمال العسكرية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. وهذا يبقي المواقف الأمريكية في كلياتها على حالها، لا تغيير كبير سوى هذه النبرة المتفائلة خلال الأيام الماضية. وينتظر طبعا هنا في واشنطن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير، وهناك من يتفائل إلى أبعد من ذلك بأن الوساطات قد تنجح في صياغة هذا الخطاب الذي كان ترامب تحدث عنه لنتنياهو، وفق ما نشر موقع أكسيوس بأن الوسطاء يعملون على إعداد خطاب نوايا أو إعلان نوايا أو مذكرة تفاهم بموجبها تنهى الحرب، وبعد ذلك تمضي الأطراف إلى عملية تفاوضية لمدة 30 يوما تناقش عدة ملفات بما فيها الملف النووي. ترامب أيضا في تصريحاته الأخيرة يبدي أن الملف النووي، أو يؤكد على أن الملف النووي هو ملف يظل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، عندما يقول إنه سيحصل على اليورانيوم المخصب بطريقة أو بأخرى، بل يشير إلى أن الولايات المتحدة ستحصل عليه عن طريق اتفاق، وفي حال لم يحدث ذلك هو يلوح بتدميره، أي يعني استهداف المنشآت التي تحوي هذا اليورانيوم المخصب، والذي يعتقد بأنه بات في باطن الأرض بعد أن قصفت الولايات المتحدة في شهر يونيو حزيران العام الماضي المنشآت النووية في إيران. بكل الأحوال هناك أيضا التأكيد على مسألة مضيق هرمز في تصريحات مارك روبيو الأخيرة في السويد، عندما قال إن هذا المضيق يجب أن يظل مفتوحا، وأشار أيضا إلى المساعي الدولية والدعم الكبير الذي يتلقاه مشروع القرار المقترح الذي من المتوقع أن يطرح على طاولة مجلس الأمن الدولي.
0: الآن ربما نتابع الموقف أيضا في إيران مع مراسلنا من طهران محمد البقالي، والتعامل مع هذا الجو الإيجابي الذي يتحدث عنه الأمريكيون، هل له ما يشبهه هناك في طهران محمد؟
2: ما صدر هو ما نقلته وكالة فارس مريم، وقالت بأن هناك تقدم على مسار

0: على المفاوضات، ولكن هناك خلافات جدية. والحقيقة أن هذا الكلام في الحقيقة يحمل الفكرة ونقيضها في نفس الآن، بمعنى أن هناك تقدم على بشأن بعض القضايا، ولكن الخلافات ما زالت جدية، وهذا لا يسمح في الحقيقة بتوقع ما الذي سيكون عليه الأمر اليوم غدا بعد أسبوع. هل سيتمكن الأطراف من جسر الهوة في القضايا الجدية، لأنها ليست قضايا بسيطة، وبالتالي تنتصر نبرة التفاؤل، أم أن هذه القضايا الجدية ستكون لها الكلمة العليا، وبالتالي يعود الطرفان إلى مربع الأزمة، خاصة أن وكالة فارس تتحدث على أن هذه القضايا الجدية تتمثل أساسا في ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى في فصل المسارات، فارس تقول إن الولايات المتحدة ما زالت مصرة على ربط موضوع الملف النووي الإيراني بإنهاء الحرب، وهو ما ترفضه طهران. وفي تفصيلة الملف النووي الإيراني هناك مسألة اليورانيوم عالي التخصيب، اليورانيوم بنسبة المخصب بنسبة 60%، والذي يمثل واحدة من أكبر العقد التي تحول دون تقدم هذه المفاوضات. يبدو وفقا لوكالة فارس أن واشنطن عادت لتطالب بتسلم هذا اليورانيوم، وطبعا طهران تقول إن هذا الأمر لا سبيل إليه. وهذه النقطة في الحقيقة هي عقبة كؤود في وجه أي تقدم، لأن من الواضح هنا في طهران ما نسمعه، ما نلمسه، ما نفهمه من التصريحات المختلفة، أن إيران لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تقبل بتسليم هذا اليورانيوم إلى الولايات المتحدة. يمكن أن تكون أكثر انفتاحا على تسليمه لدولة ثالثة أو جزء منه لدولة ثالثة. كان الحديث سابقا عن روسيا، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة ترفض هذا الأمر، وربما حتى إذا قبلت بدولة ثالثة فهي تريد ألا تكون دولة تصنف ضمن الدول العظمى، وهذا الأمر يقلق إيران لأنها تخشى أن أي دولة أخرى يمكن لأمريكا أن تكون لها عليها سطوة أن يتم تسليم اليورانيوم لها دون أن تعرف طهران ماذا سيفعل به بعد ذلك، ما دامت الولايات المتحدة قادرة على فرض شروطها. ثم النقطة الأخرى التي تثير الخلاف هي مسألة مضيق هرمز، قالتها وكالة فارس، وطبعا كل التصريحات التي تصدر هنا في طهران تؤكد أن إيران بدأت مرحلة جديدة في علاقتها بمضيق هرمز. قام على المستوى العسكري هناك سيطرة، على مستوى السيادة والتدبير والإدارة هناك هيئة أنشئت لهذا الغرض، وعلى مستوى الميداني والعمليات الحرس الثوري يتحدث على سبيل المثال عن 36 سفينة أو عن 36 سفينة عبرت المضيق خلال 24 ساعة الماضية، وهذا يعني أن الآلية بدأت تشتغل، وبدأ فيها إرسال رسائل لدول العالم غير العدو كما تسميها طهران أنه يمكنها العبور بالشروط الإيرانية.
1: طيب، في هذه الأوقات ربما التي يسود فيها هذا الجو التي أو الذي تجري الإشارة فيه إلى بقاء بعض الخلافات، هناك جو إيجابي ربما مدعوم بهذه التحركات، تحركات الوسيط الباكستاني تحديدا. ومعنا للمزيد عبد الرحمن مطر، مدير مكتبنا من إسلام أباد، وزير الداخلية. إذن الإيراني أو الباكستاني ما زال في طهران عبد الرحمن، فيما رئيس الوزراء الباكستاني سيتوجه إلى الصين، هناك سيبحث تلك المبادرة الصينية الباكستانية التي نوقشت منذ أو في الأيام الأولى لهذه الحرب. ضعنا في إطار هذه التحركات.
2: نعم بالفعل مريم، وزير الداخلية الباكستاني موجود لليوم الثالث في العاصمة الإيرانية طهران، وهذه هي الزيارة الثانية له خلال هذا الأسبوع لطهران، وحيث التقى بعدد كبير من المسؤولين الإيرانيين. هذه الزيارة كما تفضلت ما تزال مستمرة، وأيضا هناك زيارة مرتقبة ابتداء من يوم غد لرئيس الوزراء الباكستاني إلى العاصمة الصينية بيجين. أيضا هذه الزيارة ربما تكون هامة، لا سيما وأنها تأتي في إطار العلاقات الباكستانية الصينية، لكن الحديث عن أو عودة الحديث إن صح التعبير عن المبادرة الصينية الباكستانية المتعلقة بإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط والمتكونة من خمس نقاط، حقيقة كان لافتا اليوم. الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية عقد قبل ساعتين من الآن مؤتمرا صحفيا، تحدث فيه أيضا عن هذه المبادرة وعن أنه سيتم بحث المستجدات المتعلقة بهذه المبادرة خلال زيارة رئيس الوزراء الوزراء الباكستاني للصين ابتداء من يوم غد، ما يعني ربما أن باكستان المستمرة في الوساطة بشكل مباشر وبشكل أساسي، والتي يقوم وزير داخليتها بزيارة لإيران للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، أيضا ربما الآن تفكر في تفعيل المبادرة الصينية الباكستانية المتعلقة بإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ما يعني ربما أن باكستان أيضا تبحث عن خطوط أخرى لتفعيل هذه الجهود الدبلوماسية المستمرة، كما قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية الذي أيضا أشار إلى أن الاتصالات ما تزال قائمة، الجهود ما تزال مبذولة، لكنه أعلن صراحة وكررها بأن باكستان ستمتنع عن الخوض في أي من التفاصيل المتعلقة بهذه العملية التفاوضية، حرصا على دور الوساطة الذي يفرض على باكستان الامتناع عن الخوض في هذه التفاصيل. لكن ما كنا قد علمناه بعد ذلك من مصدر قال للجزيرة بأن الجانب الأمريكي والجانب الإيراني في هذه المرحلة هم أسرى كما قال لسقوفهم المرتفعة المتعلقة بأولا موضوع اليورانيوم المخصب، ثانيا إغلاق مضيق هرمز، وثالثا حصار الموانئ. هذا المصدر أيضا أكد للجزيرة بأن الأمل ما يزال موجود في باكستان، وأن هناك تفاؤلا من إمكانية التوصل لاتفاق مرحلي بين واشنطن وطهران. طبعا هو لم يتحدث بشكل مفصل عن هذه الأمور، لكن نستطيع أن نفهم معنى الحوار أو معنى عفوا الكلام أو الإشارة عن موضوع الاتفاق المرحلي. ربما هذا ما يسعى لإنجازه في هذه المرحلة وزير الداخلية الموجود في إيران منذ 3 أيام الآن، ربما هذا ما تسعى باكستان على الأقل لإقناع الجانبين الأمريكي والإيراني به.
1: طاولة هلسنبرغ في السويد من خلال هذا الاجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي لبحث الأمن والدفاع المشترك تطغى أيضا عليها هذه المواضيع المرتبطة بملف إيران ومضيق هرمز وكل التفاصيل المحيطة بها. عبد الله الشامي موجود في هلسنبرغ في السويد في متابعة هذه الاجتماعات، الرؤى كيف تبدو عبد الله؟
3: نعم، ربما تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع، هذا المبنى بالتحديد حيث أتواجد الآن، يقع على مضيق أوريسند الفاصل بين السويد والدنمارك، وفي ذات الوقت الوزراء هنا يناقشون مضيقا آخر يبعد آلاف الكيلومترات، وبالطبع مضيق هرمز الذي كان حاضرا بقوة ضمن تصريحات كثير منهم ممن أتى اليوم إلى هذا الاجتماع، وبالطبع على رأسهم وزير الخارجية الأمريكي الذي قال إن بلاده تنتظر ولا زالت يعني تترقب الكثير من حلفائها الأوروبيين داخل حلف الناتو من أجل ربما الدعم اللازم ليس فقط لإنهاء الحرب هناك في إيران، إنما أيضا للمساهمة في إبقاء هذا المضيق حرا ومتاحا للجميع دون قيود مالية أو سياسية. هو بالطبع يوصل رسائل أيضا داخل الاجتماع الذي يجري حاليا بأن واشنطن تنتظر خطوات عملية على الأرض. هو كان بالطبع قد سبقه إلى الحديث عن هذا المضيق الأمين العام للحلف مارك روتا الذي قال إن الأوروبيين بالفعل استمعوا ووصلت إليهم الرسالة من قبل واشنطن بعد أن نقلها إليهم في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة في شهر أبريل، وأن دولا بالفعل بدأت باتخاذ خطوات عملية من أبرزها كما قال نقل قطع حربية وبحرية إلى مسرح العمليات قريبا منها. لم يسمي بالتحديد هذه النقاط، لكن نعلم أن الدول الأوروبية التي تشكل الجزء الأكبر من هذا الحلف كانت قد قررت في وقت سابق من شهر أبريل الماضي توسيع نطاق عملية أسبيدس، وهي العملية الخاصة بالاتحاد الأوروبي المتواجدة حاليا في البحر الأحمر لتشمل أيضا مضيق هرمز. أحاديث الوزراء بالتحديد دول مثل كندا وفرنسا والمملكة المتحدة هو أن الجميع مستعد لما بعد انتهاء الأعمال القتالية، إما من خلال نزع الألغام أو من خلال المساعدة في إبقاء المضيق مفتوحا وإبقاء حرية الملاحة فيه دون أي قيود، وهو أمر تم التنسيق له. فرنسا التي ترأس هذه المهمة بالتعاون مع المملكة المتحدة قالت إنها جاهزة وأن هناك تنسيقا كبيرا متواصلا مع الولايات المتحدة من أجل إتمام هذا الأمر. يتبقى بالطبع هو النظر إلى ما سيحدث فعليا ما بين الآن هذا الاجتماع وبين قمة الحلف في 7 يوليو في أنقرة، حيث ينتظر الأمريكيون أن تكون هناك مساهمات على الأرض عملية بالفعل، وأيضا وجود آمال كبيرة وتوقعات كما علمنا من داخل مصادرنا داخل الحلف أن تكون الأعمال قد انتهت، أن يكون الأمر حرية الملاحة قد عادت بشكل كامل مع بداية شهر يوليو، وهو الأمر الذي هو حاضر اليوم ضمن التصريحات وضمن أيضا النقاشات في شكلها الأكبر.

0: شكرا لك عبد الرحمن أو عبد الله الشامي من هلسنبرغ في السويد. شكرا لعبد الرحمن مطر مديري مكتبنا في إسلام أباد، ولمحمد البقالي مراسلنا من طهران، وأحمد أرهيد مراسلنا من واشنطن. وللتحليل نستضيف هنا في استوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور زويري. من كل ما سمعناه من مراسلين، ما الذي تفهمه بخصوص هذه المحطة التي وصل إليها التباحث الأمريكي الإيراني بوساطة باكستانية؟
1: واضح تماما أنه أهم عقدتين في كل تفاوض مريم هو موضوع رفع العقوبات وموضوع اليورانيوم عالي التخصيب. بالنسبة لإيران، يورانيوم عالي التخصيب بالإضافة إلى المضيق هما ورقتا الضغط الأساسيتين في موضوع رفع العقوبات. إيران وكأنها تقول الأمريكيين لن يتم حل هاتين، لن يتم التعامل مع المضيق دون الاستجابة إلى طلب إيران في موضوع إبقاء اليورانيوم المخاعل التخصيب أو إيجاد حل ربما فيه كرامة للإيرانيين أو ماء الوجه، مقابل أيضا موضوع رفع العقوبات الاقتصادية أو على الأقل طرح خطة زمنية لرفع العقوبات واسترجاع الأموال التي هي مجمدة في الخارج حوالي 100 مليار دولار. المسألة لإيران مريم هي مصادر مالية. إيران تستشعر أنه إذا أوقفت هذه الحرب دون أن يكون لديها مصادر مالية سيكون العنوان لكل هذه الحرب أنها هزيمة بدون أموال، لأن الأموال تحتاجها إيران لإعادة الإعمار ولبناء ما دمرته الحرب يقدر بحوالي 300 مليار دولار. وثالثا من أجل ثقة الناس، الناس يقولون الآن ضحيتم بكل هذه الأشياء وخسرتم عسكريا وبالتالي يجب أن تقدموا شيئا للناس.
0: هنا دكتور محجوب الزويري، إيران في كل المباحثات منذ بداية هذه الأزمة تنطلق دائما من مضيق هرمز، لن أفتحه إلا، يعني تضع تحته كل الشروط المرتبطة بكل الملفات، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تنطلق من اليورانيوم عالي التخصيب النووي ثم نبحث كل الشروط المرتبطة بالعقوبات ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية. بهاتين الرؤيتين هل يمكن أن يحدث التقاء؟
1: الحقيقة نظريا لا يمكن يصير في التقاء، لكن ما الذي يجري الآن؟ الوسيط الباكستاني بمساعدة وسطاء آخرين يحاول أن يسعى إلى ما يسمى إطار تفاهمي يتم فيه، يرخص بكلمتين، الترحيل ثم التفكيك. بعبارة أخرى ترحيل النقاط الشائكة خلال 30 يوم ومناقشتها بحيث يتم فتح تدريجي للمضيق. ثانيا تفكيك، بمعنى آخر يتم تفكيك خلال عملية تفاوضية قد تأخذ أكثر من شهر. ومن هنا الحقيقة هذا الأمر قد يؤدي إلى عودة تدريجية للمضيق، قلة الضغوط على الموارد الاقتصادية العالمية وأمن الطاقة بشكل أساسي. يبدو أن الإيراني لا زال متمسك في قضية أساسية أنه لا بد من الحصول على شيء في اليد كما يقال فيما يتعلق في رفع العقوبات وضمانات فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب بشكل أساسي.
0: هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم ذلك؟
1: في هذه المرحلة لا أتصور.
0: في ظل ما سمي الآن بخطاب النوايا الذي تحدث عنه ترامب.
1: في خطاب النوايا المعروف في القانون الدولي مريم، خطاب النوايا هو الحد الأدنى من التوافقات. لا هو ملزم دوليا وليس ضمانات فيه، هو عبارة عن اعتراف من الأطراف المعنية بأنها لم تنجح في حل الصراع بالكامل وإنما يجري ترحيله وتفكيكه تدريجيا على فترة زمنية أكثر.
0: ما الذي تناقشه إيران إذن الآن وينتظر الرد عليه؟ هذا الخطاب، خطاب النوايا؟
1: بالضبط، خطاب النوايا وقضية أساسية باعتقادي يتوقع أن يكون في عودة لبعض الموارد المالية من الأموال المجمدة بشكل أساسي، وكان قد طرح مبلغ حوالي 20 مليار يمكن أن تستعيدها إيران في هذه الفترة كنوع من استعادة الثقة بين واشنطن وطهران.
0: طيب الوسيط الباكستاني يتحرك، يعني في خلال هذه الساعات
1: صحيح
0: وزير الداخلية الباكستاني يعود مرة أخرى في زيارة ثانية خلال أسبوع واحد إلى طهران، وهو الآن في يومه الثالث هناك يجري مباحثات، بينما يطير رئيس الوزراء الباكستاني إلى الصين لمناقشة تلك المبادرة المشتركة التي وضعها البلدان في الأسابيع الأولى من هذه الحرب. ما هي ربما البوابة التي يمكن أن يفتحها الوسيط الباكستاني خلال هذه المرحلة؟
1: الصين كما تذكرين مريم، الوساطة بدأت بعد زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى الصين قبل حوالي أكثر من 4 أو 5 أسابيع، وبالتالي عودة رئيس الوزراء إلى الصين في أجواء هذه الجمود مهم جدا. بعبارة أخرى الصين تطرح نفسها الآن كلاعب يمكنه أن يساهم في مسألة حل معضلة اليورانيوم عالي التخصيب، وفي مسألة ثانية تريد أيضا أن تقول أننا قد نقدم ضمانات اقتصادية فيما يتعلق بإعادة الإعمار في إيران

بشرط أن لا نعاقب كدولة، لأنه تعرفين مريم أمريكا تفرض عقوبات على كل دولة تتعامل مع إيران. إيران تحاول والصين أن تقول دعونا نتعامل مع بعض دون عقوبات اقتصادية. ما يجري الآن بين الصين والباكستان هو محاولة التحرك خطوة للأمام، القول أنه اليورانيوم على التخصيب قد يكون للصين وجهة نظر بأخذ جزء منه وترقيق الجزء الآخر منه، وبالتالي يمكن التراجع خطوة للخلف بالنسبة للأمريكيين. المسألة الثانية أيضا، الصين تريد، الباكستان تريد أن

0: بعد زيارة الرئيس الروسي، تستشعر الباكستان أن الدعم أيضا من روسيا لهذه مبادرتها في الوساطة، وبالتالي هي تحاول أن تستجمع كل هذا الدعم لعله يضغط على الطرفين المتحاربين أمريكا وإيران.
1: لكن ما يقوم به الوسيط الباكستاني في الصين الآن، ألن يفترق في خط ما مع ما تركه الرئيس ترامب في زيارته الأخيرة في بيجين من انطباع ومواقف؟
0: أنا أعتقد بأنه الصين الآن لديها تصور أوضح حول الصراع، هي سمعت من الطرف الإيراني بعد زيارة عراقشي، وسمعت من الطرف الأمريكي الآن. باعتقادي ما ستقوله أو ما سيتوافق عليه مع الباكستاني، لديهم الآن تصور واضح لمواقف الأطراف. وأنا أتصور شخصيا أن بعد هذه الزيارة وخلالها حتى سنرى نوعا من التقدم البطيء في مسار التفاوض، باعتبار أن الصين لديها أوراق ضغط أيضا لا يمكن الاستهانة بها. بمعنى آخر، لديها شراكة اقتصادية مع إيران، لديها كمية هائلة من النفط مستوردة من إيران، ولا تريد أن تخسر المنطقة. لنتذكر الصين تستورد ما يعادل 48% من احتياجات الطاقة من المنطقة، وبالتالي هي معنية باستمرار ما يسمى افتتاح أو المضيق أن يكون مفتوحا، إضافة إلى علاقات تجارية تقترب من حوالي 300 مليار دولار مع دول الخليج وإيران، وبالتالي هي معنية بأن لا تستمر هذه الأزمة. من هنا الحقيقة باعتقادي أن الصين ستضغط بعدما فهمت الصورة بشكل كامل باتجاه ربما الضغط على إيران، مقابل أيضا أن يعطيها الأمريكيون نوعا من المرونة.
1: لكن هذه المصالح تدفعها للضغط على إيران أو الوقوف مع إيران؟
0: أنا أعتقد الاثنين معا مريم، الاثنين معا، لأنه الضغط على إيران من باب فتح المضيق هذا من جانب، وأيضا التعاون مع إيران إعطائها نوع من لنقول الأمل الاقتصادي بأنها لن تتخلى عنها اقتصاديا.
1: طيب الآن يعني الكل يتحرك في اتجاه إيران، يعني هذا الحراك الباكستاني، زيارات متكررة لوزير الداخلية إلى إيران، وأيضا التواصل مع إيران، الصين الآن تتواصل مع إيران، ألا يشير ذلك إلى أن إيران هي المشكلة؟
0: هو طبعا ليس بالضرورة، بالتأكيد إيران كما يقال لاعب عنيد في هذه المفاوضات تماما، لكن الولايات المتحدة، لماذا الدول يعني ليس هنالك كما يقال حجيج سياسي إلى واشنطن؟ باعتبار أن واشنطن هي مواقفها معلنة بشكل أكثر، ما يراهن عليه الوسطاء بأنه أحيانا في إيران مواقف غامضة ويحتاجوا أن يتحدثوا مع الإيرانيين أكثر حتى يستجلوا هذه المواقف بشكل أوضح، لذلك تجد التركيز أكثر على إيران. إضافة لقضية ثانية، موضوع المضيق مريم، موضوع إغلاق المضيق هو عبارة عن إنذار خطير لكل الدول الآن، وكل يوم المضيق يبقى فيه مغلق الدول تستشعر خطر اقتصادي وخطر سياسي كبير.
1: دكتور محجوبة زويري، الأكاديمية والخبيرة بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على المشاركة. مراحل مختلفة في مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تباينت خلالها أولوياتها ورهانات كل طرف وحساباته. نرصد في التقرير التالي كيف تغيرت ورقة المفاوضات ومطالب أطرافها.
2: في ظل تباين الرؤى بين الطرفين وعبر وساطات أبرزها الوساطة الباكستانية، يمكن اعتبار الأسبوعين الأوليين من أبريل مرحلة أولى للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلة الإيرانية، كما طلبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهاية أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة وعرضت بروتوكول للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية، مع الاعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرض.

0: الرصيدة المجمدة. تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها، ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق، عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقفا لإطلاق النار مدته 2 شهر، مع تقديمها خطة ب9 بنود تضع أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران ب14 نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهات كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العارقة في فترة 30 يوما، مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح، ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاما لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات. كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوما من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز، وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية، مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
1: في الملف اللبناني نشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي الذي يقول إن قواته اغتالت أمس 5 مسلحين عقب رصدهم بمقر لحزب الله في جنوب لبنان، وهذه الصور نشرها الجيش الإسرائيلي إذن مرتبطة بهذا التطور بخصوص ما قال الجيش الإسرائيلي إنها عملية رصد جرت في جنوب لبنان أمس. ونستطلع الموقف أكثر مع محمد خيري مراسلنا من رام الله. محمد، إذن مع هذه الصور التي ما زلنا نشاهدها والتفاصيل التي قدمها الجيش الإسرائيلي، حدثنا أكثر عما توفر من تفاصيل.
2: هذه التوثيقات التي ينشرها الجيش الإسرائيلي الآن توثق ما يقول بأنها عملية رصد 5 من مسلحي حزب الله أثناء دخولهم إلى أحد المواقع العسكرية، أحد المراكز التابعة أو المقار التابعة للحزب، وذلك في منطقة الشمالية لخط الدفاع الأول في الجنوب اللبناني كما يشير الجيش الإسرائيلي. هو يقول في أعقاب رصدهم جرى استدعاء مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي على الفور، والتي عملت على توجيه غارات جوية وتحقق من اغتيالهم. إضافة إلى ذلك يقول الجيش الإسرائيلي إنه خلال 24 ساعة شن سلسلة من الغارات على مواقع مختلفة في الأراضي اللبنانية. يقول إن من بين ما استهدفه كانت مستودعات للوسائل القتالية، إضافة إلى مقار تابع لحزب الله وبنى تحتية عسكرية. يشير الجيش أيضا في بيانه الأخير إلى أن القوات الإسرائيلية خلال اليوم الأخير استطاعت اغتيال عدد من مسلحي حزب الله كما يشير إليهم، وذلك بعد أن شكلوا خطرا على القوات الإسرائيلية المتمركزة في الجنوب اللبناني. يقول الجيش الإسرائيلي أيضا في بيانه إن العمليات لا تزال مستمرة، وبأنه مستمر في تلك العمليات من أجل إزالة أي تهديدات على الجنود الإسرائيليين أو على مواطني دولة إسرائيل كما جاء في بيانه. بعد قبل قليل كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن حدث وصفته بغير الاعتيادي، والذي وقع فجر هذا اليوم في الجنوب اللبناني، عندما رصد الجيش الإسرائيلي أيضا مسلحين 2 كما يصفهما، وهما على بعد نحو 300 متر في منطقة يارون عن الحدود الإسرائيلية. تقول القناة إن التحقيقات أثبتت بأنهما كانا قد دخلا إلى المنطقة التي تسمى بالمنطقة الآمنة والعازلة، والتي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. يضيف الجيش بأنه عمل على استدعاء أيضا سلاح الجو الإسرائيلي الذي وجه إليهما ضربة جوية، ولكن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه لم ينجح باغتيالهما، ثم سعت إسرائيل إلى اغتيالهما بواسطة مسيرة، لكن قائد الفرقة 91 رفض الإعلان عن انتهاء هذا الحدث بعد أن استنفر القوات الإسرائيلية سواء داخل لبنان أو كذلك في البلدات الإسرائيلية، ودعا السكان إلى الدخول إلى المنازل وغلق الأبواب والتحصن فيها إلا عندما تأكد من مقتلهما، وذلك لأنه تعامل مع الحدث على أنه محاولة للتسلل إلى إسرائيل. تأتي هذه التطورات غير الاعتيادية كما تشير إليها وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد أيام قليلة من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال للإسرائيليين بأن الجيش قد نجح في إزالة التهديد المتمثل في أي محاولة أو خطة من قبل حزب الله للتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، ولذلك فإن هذا الحدث أثار كثيرا من الجدل في الشمال الإسرائيلي على وجه التحديد. ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن رئيس المجلس الإقليمي لبلدات الجليل الأعلى في إسرائيل القول إن السكان هناك يعيشون في حالة قلق يومي بسبب دوي صافرات الإنذار ومحاولات التسلل، إضافة إلى إطلاق المسيرات والصواريخ من قبل حزب الله على هذه البلدات الإسرائيلية. وهم دعوا أيضا نتنياهو والجيش الإسرائيلي إلى العمل على إحراز ما يسمونه بالنصر الكامل، بمعنى إزالة خطر حزب الله بشكل كامل وعدم القبول بوقف إطلاق النار. حزب الله أيضا أطلق مسيرتين باتجاه بلدة رأس الناقورة صباح هذا اليوم، وأعلن الجيش الإسرائيلي فقدان الاتصال بهذه المسيرات، ولا حتى الآن لا معلومات عن الموقع الذي انفجرت فيه أو ما الذي جرى تحديدا في تلك المنطقة.
1: هل يستغل الجيش الإسرائيلي محمد هذا النوع من العمليات، عمليات الرصد واستهداف عناصر من حزب الله وفق ما يقوله من أجل التموقع والانتشار أكثر في مساحات في جنوب لبنان؟
2: طبعا مريم، لا يزال الجيش الإسرائيلي يقول إن كل ما يجري سواء هذه العمليات، وهو يبررها بالقول إن حزب الله يخرق تفاهمات وقف إطلاق النار، بالتالي هو يشن مزيدا من الهجمات. جنود إسرائيليون كانوا قد كشفوا بأن الهجمات مستمرة حتى دون ذلك، وبأن الجيش الإسرائيلي يحاول توسيع مناطق السيطرة في الجنوب اللبناني، هذه المناطق نفسها التي استطاع عناصر دخولها صباح هذا اليوم، وجاء ذلك بعد تصريحات لكثير من الضباط والمسؤولين العسكريين الإسرائيليين يوم أمس بأنهم لم يعودوا يشعرون بالاطمئنان وبأنهم يخشون السير نهارا بل يعملون ليلا في الأراضي اللبنانية خشية استهدافهم. واليوم الحديث عن اقتراب عناصر من حزب الله من البلدات الإسرائيلية ومن القوات الإسرائيلية، وليس فقط عن عملية استهداف واستنزاف بالمسيرات كما تصفها صحيفة معاريف التي قالت إن المنطقة العازلة في الجنوب اللبناني تكاد تتحول إلى كمين موت للجنود الإسرائيليين.
1: شكرا لك محمد خيري من رام الله. في الجانب الآخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 6 مسعفين في غارات إسرائيلية على مركز إسعاف ببلديتي حنويه ودير قانون النهر جنوبية لبنان. للمزيد معنا من إبل السقي جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، هذا التصعيد في حنويه ودير قانون النهر وما أسفر عنه من استشهاد ل6 مسعفين حتى الآن، كيف يقرأ في سياق التطورات الحالية، خاصة مع ما زلنا نقرأ بيانات للجيش اللبناني وأيضا لحزب الله بخصوص العقوبات الأمريكية التي صدرت أمس؟
3: ما جرى في حنويه ودير قانون النهر وقبلها يوم أمس من غارة على مقربة من مستشفى تبنين هو يقع في إطار جرائم الحرب وفق توصيف وزارة الصحة اللبنانية التي شجبت هذه الاستهدافات التي رفعت عداد الشهداء في القطاع الصحي والإسعافي إلى أكثر من 120 وعداد الجرحى إلى أكثر من 200 جريح، كلهم سقطوا أثناء عملهم وأدائهم واجبهم الإنساني في جنوب لبنان، أكان خلال توجههم إلى المناطق المستهدفة أو خلال استهدافات على مواقع تابعة ومراكز إسعافية. يوم أمس كانت الغارة على مقربة من مستشفى تبنين خلفت أضرارا جسيمة في هذا المستشفى الذي يقع على مقربة منه أيضا مركز تابع للصليب الأحمر اللبناني. اليوم هناك حاجة ماسة لهذا القطاع الصحي والإسعافي نظرا للغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف الطرف على جنوب لبنان. آخر هذه الغارات التي سجلت باتجاه مدينة النبطية وتولي

0: بقلين، وكان قبلها القطاع الغربي من جنوب لبنان أكان زبقين أو حتى جوية قد استهدف من قبل سلاح الجو الإسرائيلي. ننتظر تحديثات وزارة الصحة اللبنانية حول الحصيلة لهذه الغارات، ونحن إزاء عشرات الغارات بشكل يومي على جنوب لبنان لا تستثني أيا من القطاعات الثلاثة في الجنوب. بالتزامن مع هذه الغارات هناك تطورات على المستوى السياسي، ما أعلنته واشنطن حول عدد من العقوبات أو حول عقوبات فرضت على 9 شخصيات، بعض هذه الشخصيات مسؤولون ونواب في حزب الله، والبعض الآخر مسؤولون في حركة أمل التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالإضافة إلى ضباط في الأمن العام اللبناني وأيضا في الجيش اللبناني. الجيش اللبناني كان قد أصدر بيانا قبل قليل نفى هذا الأمر ونفى تبلغه أي من أن أحد ضباطه كان قد سرب أي من المعلومات. الجيش اللبناني الذي في هذه الأثناء يعد عدته ووفده الذي سينتقل إلى واشنطن خلال الأسبوع المقبل ليحضر الاجتماع الأمني الأول بين وفد عسكري لبناني ووفد عسكري إسرائيلي. الجيش يقول في بياناته خلال الساعات 24 الماضية أن هذا الوفد سيطلع بدور تقني بحت، وأن الضباط الذين سيكونون جزءا من هذا الوفد أو سيشكلون هذا الوفد سيعملون وفق اختصاصاتهم في هذا الاجتماع الذي يترقب لبنان انعكاساته على كل التصعيد الذي تشهده البلاد خاصة خلال الأيام الماضية. لكن أيضا لحزب الله قول في إطار هذه العقوبات التي فرضت على مسؤولين فيه وعلى الجيش اللبناني، يقول إنها محاولة ترهيب من قبل واشنطن وفرض سياستها على لبنان، وأيضا حركة أمل كان لها قول في هذا الإطار. اليوم حتى هذه اللحظة حزب الله لم يعلن عن أي بيان أو أي عملية، ولكن الساعات 24 الماضية تركزت عملياته في القطاع الأوسط والتصدي لمحاولات التقدم من أرشاف إلى حداثة.
1: كارمن جخدر من إبليس سقي جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. في خضم المعارك بجنوب لبنان، أصبح حزب الله معتمدا بكثرة على المسيرات المعروفة باسم المحلقات الانقضاضية التي تستخدم ألياف ضوئية، وقد أثارت كثيرا من ردود الفعل في الداخل الإسرائيلي بسبب قدرتها على استهداف مواقع للاحتلال الإسرائيلي وإحداث خسائر. في هذا التقرير شرح لخصائص هذه المسيرة وقدرتها التفجيرية من خلال الذخائر التي تستطيع حملها وتسمح لها باستهداف دبابات ذات دروع متطورة.
2: بعيون المحلقة ترصد هذه المسيرات الصغيرة أهدافها بدقة، ثم تلقي حمولتها على الهدف بدقة أكبر. مسيرات تكلف صانعها بضع مئات من الدولارات، لكنها تقلق منظومات دفاعية تقدر بالمليارات. إنها مسيرة من طراز FPV مزودة برأس حربي من سلسلة RPG-7، وتوجه عبر كابل من الألياف الضوئية، وبات حزب الله يكثف من استعمالها في ساحات المعركة بجنوب لبنان. فما الذي يجعلها بتلك الأهمية؟ الفهم يبدأ من تفكيك منظومتها الصناعية برمتها، وهي تتكون من 3 عناصر متكاملة. أولاً الطائرة نفسها مصنعة من مكونات تجارية معظمها صيني التصنيع، وأجزاء مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وبتكلفة تتراوح بين $300 و500 للطرازات البسيطة، وتصل إلى $4000 للأكبر حجماً. ثانياً كابل الألياف الضوئية الذي لا يتجاوز سمكه سمك خيط لتنظيف الأسنان، يصل المشغل بالطائرة بشكل مادي مباشر ويبطل فعالية أنظمة التشويش الإلكتروني بالكامل، إذ لا تصدر الطائرة أي إشارة كهرومغناطيسية قابلة للاستهداف. ويمكن أن يمتد الكابل لمسافة تتراوح بين 10 كيلومترات و30 كيلومترا، مما يسمح للطائرة المسيرة بالوصول إلى أهداف بعيدة. ثالثاً والأكثر أهمية الحمولة أو قلب الضربة، وهي عبارة عن رأس حربي من قذائف سلسلة RPG-7. قذائف RPG-7 ليست نوعاً واحداً، بل عائلة متكاملة من الرؤوس الحربية المتخصصة. الطراز PG-7VL ذو قطر مقداره 93 ملمتراً يخترق ما يصل إلى 500 ملمتر من الفولاذ المدرع، فعال ضد المركبات المصفحة والتحصينات. أما الطراز PG7VR المزدوج بقطر 105 مليمترات فيعمل بمرحلتين، الأولى تفجر درع الانفجار التفاعلي والثانية

0: تخترق الدرع الأساسية للمركبة بقوة تبلغ 600 ملم إلى 900 ملم من الفولاذ المتجانس، إضافة إلى النوع الحراري الانتشاري TBG7V بقطر 105 ملمترات الذي يوظف في الاشتباكات وضد تجمعات الأفراد. الأثر الميداني لهذه المسيرة هو سر الاعتماد عليها، فهي تغني عن وجود مطلق القذيفة في المواجهات المباشرة، وتستهدف نقاط الضعف الهيكلية للمركبات القتالية كالمجنزرات والأبراج الدوارة بدقة بصرية عالية عبر كاميرا ترسل إشارتها دون ضغط على الكابل. وبالفعل تم رصد أكثر من 27 ضربة موثقة لحزب الله منذ فبراير 2026، معظمها استهدف مركبات إسرائيلية مصفحة من طرازي نامر وميركافا.
1: نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة التي يقدمها محمد مزيمز. إليك محمد.
2: أهلا بكم في هذه النافذة التي نتابع فيها أيضا التداعيات الاقتصادية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، ونرصد فيها تحركات أسعار الطاقة. من دبي ينضم إلينا بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة. مرحبا أستاذ بشار، ولكن قبل أن نخوض في هذا النقاش نتابع مع محمد رمال أبرز التطورات المتعلقة بخريطة المضيق. محمد،
3: لا تزال محمد حركة عبور في مضيق هرمز تسيطر على معظم اهتمامات خبراء الاقتصاد، ولا سيما لما لها من أثر على حركة الأسواق. هناك روايات متعددة بشأن حركة العبور، هناك رواية إيرانية أو أنباء إيرانية تحدثت عنها بحرية الحرس الثوري الإيراني التي أشارت قبل قليل أنها سمحت بمرور أكثر من 35 سفينة وناقلة خلال الساعات 24 الماضية في مختلف الاتجاهات، وهو رقم كبير قياسا على الأنباء التي تحدثت في اليومين الماضيين عن 10 سفن أو ناقلات استطاعت المرور عبر مضيق هرمز، واستطاعت شركات تتبع الملاحة البحرية تتبعها في هذه المنطقة. وهو ما يعني أن هناك فارقا كبيرا بين الرقم الإيراني والرقم الدولي، وهو ما يفسر أحيانا أن بعض هذه الناقلات غالبا ما تمر عبر الطرق الغامضة، ما يشبه أسطول الذي يطفئ أجهزة التحكم أو التتبع فيه، وبالتالي يستطيع المرور وفقا لتفاهمات أمنية مع الجانب الإيراني. آخر المعطيات أيضا نتحدث عن ما ذكرته اليابان عن قرب وصول إحدى الناقلات العملاقة تحمل النفط من مضيق هرمز، انطلقت تقريبا قبل نحو شهر تقريبا، وهي الآن خلال أيام ستصل إلى وجهتها النهائية إلى أحد موانئ اليابان. هذه الحاملة تعتبر حاملة عملاقة استطاعت المرور عبر التفاهمات، علما أن وكالة بلومبرغ تحدثت عن أنها ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها إحدى الناقلات وعبرت أواخر الشهر الماضي أو بداية الشهر الجاري باتجاه اليابان، لكنها لم تذكر في البيان الرسمي الياباني. على مستوى أيضا الحوادث التي سجلت في الساعات الماضية، ما ذكرته هيئة الملاحة البريطانية عن محاولة التعرض لإحدى السفن إلى الشمال من جزيرة سقطرى اليمنية. حسب الهيئة زورق يقول أكثر من 5 مسلحين حاول التعرض لإحدى السفن، لكن فريق الحماية رده على أعقابه عبر إطلاق طلقات تحذيرية. هذا الحادث سجل إلى الشمال من جزيرة سقطرى تقريبا نحو 98 ميلا بحريا إلى الشمال من الجزيرة. هذا الحادث أيضا يضع مزيدا من الغموض على الحركة الملاحية في منطقة مضطربة بالأصل. هذا الحادث قد لا يكون حادثا جوهريا أو أساسيا، لكنه يلقي بتبعاته على أسعار شركات التأمين التي عادة ما ترفع نسبة المخاطر في البحر بمجرد حدوث مثل هذه الحوادث، وبالتالي يضع علامة استفهام على حركة المرور باتجاه باب المندب، وهو أحد أيضا المضائق المهمة في المنطقة. محمد،
2: كل هذه التطورات محمد تنعكس بطريقة بأخرى على أسعار الكثير من المنتجات ومن السلع، من بينها أسعار النفط تحديدا. مشاهدينا، ونتابع وإياكم الآن تداعيات ذلك على تلك الأسعار، حيث ارتفعت فعليا

0: بعد 3 أيام من التراجع مع تنامي شكوك المستثمرين بشأن احتمالات إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك مع استمرار الخلافات بشأن المخزون الإيراني من اليورانيوم وأيضا تلك المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز. على مدار الأسبوع الماضي كان قد هبط سعر خام برنت بما يزيد عن 3% كما هو موضح، وذلك وسط تقلبات بعد تصريحات متضاربة بشأن القضايا الرئيسية، بينما يحاول المتداولون تقدير موعد استئناف تدفقات الطاقة عبر المضيق بالكامل. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية أمس من أن الأسواق قد تدخل في منطقة الخطر شهري يوليو وأغسطس المقبلين إذا لم يتم فتح المضيق. كل هذه التطورات سنتابعها بمزيد من التحليل مع ضيفنا من دبي بشار الحلبي، محلل أسواق الطاقة والنفط. مرحبا بك من جديد أستاذ بشار. لاحظنا انخفاضا لأسعار برنت ب3% مع أن مضيق هرمز فعليا لا يزال مغلقا. إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا التراجع مربوط باحتمالية سيناريو الوصول إلى اتفاق؟
1: شكرا محمد، تحياتي. اليوم عمليا هذا التراجع يعد او يمكن يعني ارداءه لمجموعه من العوامل. طبعا هناك بالعامل الاول والاساسي المتعلق بمسار الاحداث السياسيه والعسكريه والامنيه بين الولايات المتحده وايران، وكل الحديث الذي وكل حتى التقارير الاعلاميه التي خرجت في يعني الايام الماضيه طبعا اثرت بما يعرف بالماركت سنتمنت، يعني أو يعني أحاسيس الأسواق يعني تجاه ما يحصل، وهو ما أدى إلى تراجع معين. هذا من جهة يعني التأثير المباشر للأحداث السياسية، ولكن علينا أن نتذكر أن فيما يخص أساسيات الأسواق إجمالا وتاريخيا في النصف الأول من العام، يعني منذ شهر 1 حتى شهر 6، الطلب على النفط لا يكون بالمستويات، يعني أولا يتراجع، وثانيا لا يكون بالمستويات المعهودة، بل في النصف الثاني من العام تبدأ عمليا الزيادة على الطلب على النفط تحديدا، وذلك لعدة عوامل متعلقة بفصل الصيف ومن بعدها فصل الشتاء وغير ذلك. لذلك اليوم صحيح أن كان هناك تراجع، ولكن التراجع لا يعني أن هناك مسارا انحداريا في الأسواق في الأسعار، ما زلنا نشهد ارتفاعات وما زلنا نشهد أسعارا مرتفعة. يعني
0: إذن بغض النظر ربما عن السبب، ولكن إن أخذنا تلك المتعلقة بما يحدث في مضيق هرمز والمشاكل السياسية في المنطقة وأخذناها بعين الاعتبار، إن كان تراجع أو ارتفاع فهو يعتبر تقلبا حادا في الأسعار. إلى أي مدى تعتقد بأن الأسواق العالمية قادرة فعلا على استيعاب هذا التقلب الحاد؟
1: الأسواق العالمية قادرة على استيعاب التقلبات بالأسعار، وهذا شيء يعني نعيشه منذ قرابة 5 أعوام. أولا بسبب أزمة الطاقة التي نتجت عن أو التدمير الذي حصل بالطلب على الطاقة بالعموم عندما حصلت أزمة وباء كوفيد، من بعدها أيضا الحرب بين أوكرانيا وروسيا التي أيضا أخذت طابعا هدد أمن الطاقة العالمي، واليوم الحرب القائمة في الشرق الأوسط. لذلك من جهة الأسعار يمكن للأسواق أن تتعايش وأن تتكيف مع هذه التقلبات. ما لا يمكن التكيف معه هو النقص في الإمدادات، ولذلك نشهد هذه الأسعار المرتفعة، لأن عندما يكون قيمة المعروض في السوق أقل من قيمة الطلب، لذلك سيصبح هناك مضاربات، سيصبح هناك علاوات كبيرة جدا يعني، والدول الأغنى والجهات الصناعية أو المستهلكين الأغنى في العالم هم بالنهاية من سيحصلون على هذه الكميات الموجودة في الأسواق، لأنهم يستطيعون أن يدفعوا ثمن هذا السعر. يعني
0: نعم، أشرت إلى أن الخطر الأكبر يكمن في نقص الإمدادات، وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة فتح بيرول تحدث عن دخول منطقة الخطر خلال شهر يوليو وأغسطس المقبلين. ما الذي يعنيه ذلك خاصة لدى كبار المستثمرين؟ نتحدث خاصة عن الآسيويين والأوروبيين.
1: الأستاذ فاتح بيرول يعني يتكلم عمليا عن خطر ازدياد الطلب على النفط في الجزء

0: الثاني من العام، وتحديدا عندما أشار لفصل الصيف يعني آب وأغسط وأيلول سبتمبر، هو يعلم أن الطلب يزداد بشكل كبير جدا، وذلك لعدة عوامل. أولا التبريد في جزء كبير من العالم، واحد اثنين حركة السفر بشكل عام، هذا يزيد من الطلب بشكل كبير جدا أيضا على وقود الطائرات، وثلاثة أيضا عمليا يعني الازدياد بسبب التنقل، يعني ما يعرف بفصل القيادة إن كان في الصين أو إن كان في أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، حيث العائلات يعني تسافر في سياراتها إلى وجهات سياحية وغير ذلك، وهذا يزيد الطلب بشكل كبير. هو يخاف من هذا السيناريو، سيناريو الطلب ازدياد في الطلب، في نفس الوقت المعروض يتناقص إلى حد ما، وأيضا السحوبات من الاحتياطات الاستراتيجية يعني بدأت تسير بشكل متسارع، وهذا يبعث برسائل خطر يعني وتوجس واضح. طبعا لرئيس وكالة نعم
1: في معرض حديثه أشار إلى هذا الخطر، وقال بأن الحل الأفضل هو فتح مضيق هرمز، ولكن حاليا ليس مفتوحا، والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال مستمرا. في 30 ثانية، ما هي الخيارات المتاحة لهذه الدول التي ستتأثر مثل ما أشرت؟
0: الخيارات، الخيار الأول المتاح هو عمليا استخدام الاحتياطات الاستراتيجية، المزيد من الكميات منها، ولكن باتت اليوم تتحول إلى موضوع سياسي. شهدنا اليوم تصريحا من وزير فرنسي قال أن لا يمكن الاستمرار في السحوبات إلا عندما نعلم أين يعني توجه.
1: اسمح لي، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. الأستاذ بشار الحلبي، كنت معنا من دبي وأنت المحلل في أسواق النفط والطاقة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: محمد، شكرا لك. بينما يكتنف الغموض مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب الذي يوصف بأعقد ملفات التفاوض، حيث تصر واشنطن على إخراجه من إيران وترفض طهران ذلك، نسلط الضوء على تقنيات شحن ونقل اليورانيوم ومحاذيرها لوجستيا وصحيا وبيئيا. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
3: اليورانيوم عالي التخصيب، المادة الأخطر على وجه الأرض. تمتلك منها إيران مخزوناً يقدر بنحو 10,000 كيلوغرام، بينها 440 كيلوغراماً مخصبة بنسبة 60%، وهي النقطة الأقرب تقنياً لصنع أسلحة نووية. وبينما تتزاحم النقاشات وتحتدم الأفكار والأطروحات بحثاً عن اتفاق ينهي أخطر جولات الصراع الأمريكي الإيراني وأعقدها، وما بين فرضيات تصفير التخصيب وتصفير التخزين وما يمكن أن تبوح به ردود الجانبين عن سقوف التفاوض ومدى المناورة لكل من واشنطن وطهران، تبرز التساؤلات: ماذا لو قبلت إيران بتصفير التخزين؟ ما هو مصير مخزوناتها؟ وإذا تحقق سيناريو النقل، كيف سيتم نقل مواد بهذه الخصائص وهذه الدرجة من الخطورة؟ وما هي المحاذير لوجستياً وتقنياً وصحياً وبيئياً؟ ينقل اليورانيوم المخصب عبر إجراءات هندسية ولوجستية بالغة التعقيد تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يتم شحن اليورانيوم خلال دورة تخصيبه بأشكال مختلفة، إذ لا ينقل اليورانيوم كمادة سائلة، بل يجري تحويله إلى مادة صلبة تشبه المسحوق أو ما يسمى بالكعكة الصفراء إذا كان خاماً، وهو ذو إشعاع منخفض جداً، لذا يعبأ في براميل حديدية سعة كل منها 100 لتر، وتنقل داخل حاويات شحن عادية أو بعد تحويله إلى غاز سداسي فلورايد اليورانيوم، ثم يتم تبريده ويخزن في اسطوانات فولاذية سميكة مقاومة للضغط والصدمات والحرائق العالية. بعد التخصيب يصنع اليورانيوم على شكل قضبان وقود صلبة، إشعاعها منخفض ولا تحتاج إلى دروع ثقيلة، لكنها تنقل في حاويات تمنع تعرضها للتلف الميكانيكي أو الرطوبة. رابعاً، الوقود المستنفد، وهي مادة عالية الإشعاع والحرارة، تنقل حصرياً داخل حاويات ضخمة للغاية من النوع باء، مصنوعة من الفولاذ والرصاص، تزن عشرات الأطنان لامتصاص الإشعاع. لوجستياً، عادة ما يستخدم النقل البحري للشحنات الدولية الضخمة كما هو الحال بالنسبة لمخزونات إيران، ويتم تحميل الطرود في هذه الحالة على متن السفن بطريقة آمنة تتماشى مع قواعد السلامة البحرية، وتضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعايير الدولية التي تنطبق على جميع وسائل النقل، وتكون السفن المخصصة لهذا النوع من العمليات

0: مزودة بأنظمة دفع مزدوجة وجدران عزل مضاعفة ضد الغرق وضد الصدمات. لاحقاً تجهز الشحنات بأنظمة تتبع دقيقة وحماية استخباراتية وعسكرية لضمان عدم تعرضها للسرقة أو التخريب. وتخضع عمليات النقل للوائح النقل الآمني التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تلزم الدول بتطبيق معايير صارمة للوقاية من الإشعاع وتوزيع الأحمال. ورغم كل اللوائح والإجراءات الصارمة، إلا أن المخاطر تظل محتملة، ودراستها وتوقعها يظل جزءاً من عملية التأمين. فماذا لو طرأت مشكلة أثناء نقل المواد المشعة؟ بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينقل سنوياً بانتظام نحو 20 مليون شحنة من المواد النووية وغيرها من المواد المشعة. تنص الوكالة على وجود ترتيبات طوارئ لدى المرسلين والناقلين، وتجرى دورات تدريبية ومناورات وتمارين منتظمة للتأكد من أن جميع الأشخاص المعنيين يعرفون ما يجب فعله. لم يسبق أو وقع أي حادث تسبب في تمزق أو تسرب حاوية نقل من النوع باء، إذ تتميز هذه الحاويات بخصائص أمان عالية، كما أن سفن النقل صممت خصيصاً لتحمل الاصطدام الجانبي مع ناقلة نفط كبيرة. وفي حال غرق السفينة ستبقى البراميل سليمة لسنوات عديدة، وسيكون انتشالها ممكناً، إذ ستعمل أجهزة الرصد على تشغيل البراميل ومراقبتها، ولكن العملية لا تخلو من مخاطر. فبعض مركبات اليورانيوم خاصة عند تخزينها أو نقلها لفترات طويلة قد تتعرض لارتفاع تدريجي في درجة حرارتها نتيجة ما يعرف بالتحلل الإشعاعي الذاتي، وهو ما قد يرفع احتمالات إجهاد جدران الحاوية، وقد تظهر تشققات دقيقة أو يتأثر نظام العزل. وحتى الأخطاء الصغيرة قد تتحول إلى كوارث بسبب طبيعة المواد المنقولة، فأي اهتزاز زائد قد يسبب احتكاكاً وبالتالي تلفاً في الحاوية، كما أن الصدمات الميكانيكية أثناء التحميل والنقل قد تسبب تشققات طفيفة يمكن أن تؤدي إلى تسرب لاحقاً. هذا وتظل فرضية الخطأ البشري في الإغلاق أو التثبيت والتحميل قائمة. بيئياً وصحياً تحذر دراسات من أن سداسي فلورايد اليورانيوم عند تسربه قد يشكل خطراً كبيراً عند تفاعله مع الغلاف الجوي، ما يحوله لمركبات يمكن أن تسبب تهيجاً حاداً للجهاز التنفسي والعيون وتآكلاً للجلد عند التعرض المباشر. كما يمكن أن يبقى في الجو على شكل غبار دقيق أو ترسب على التربة والمياه. وبالتالي فإن التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب عملية بالغة الحساسية، ليس فقط لأنه مادة نووية مشعة وخطرة ومستخدمة عسكرياً، بل بفعل خصائصه الفيزيائية والكيميائية، ما يجعل نقله وتخزينه مخاطرة تقتضي معايير صارمة وأخطاء صفرية. فما بالك بوجوده في قلب أنشطة عسكرية مضت وأخرى قد تندلع في أي لحظة.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قال وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماع للناتو في السويد إن هناك تقدماً في المفاوضات مع إيران. من جانبه صرح مصدر باكستاني للجزيرة بأن إسلام أباد لا تزال تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل لتفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن رئيس الوزراء سيبحث في زيارته للصين غداً المبادرة المشتركة التي قدمت في وقت سابق لإنهاء الحرب. في غضون ذلك، ذكرت سفارة باكستان في طهران أن وزير الداخلية الباكستاني اجتمع مجدداً مع وزير الخارجية الإيراني لدراسة مقترحات لحل الخلافات. إيرانياً، قالت بحرية الحرس الثوري إن 35 سفينة تجارية وناقلة نفط عبرت من مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية خلال الساعات 24 الماضية. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 6 مسعفين في غارات إسرائيلية على مركز إسعاف ببلدتي حنويه ودير قانون النهر جنوبي البلاد. من جهته، قال الجيش اللبناني ردا على عقوبات أمريكية على أحد ضباطه إن قيادة الجيش لم تبلغ عبر قنوات التواصل المعتمدة عن مشاركة أحد الضباط في تسريب معلومات استخبارية على صعيد متصل دانت.

0: كتلة حزب الله البرلمانية العقوبات ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة لبنان، وطالبت بموقف واضح من السلطة اللبنانية لحماية مؤسساتها من التدخل الأمريكي. نستطلع التفاصيل مع مراسلينا من مدينة هلسنبرغ السويدية عبد الله الشامي، من إسلام أباد عبد الرحمن مطر، من طهران محمد البقالي، ومن واشنطن أحمد الرهيد. نبدأ إذن من السويد، وهذا الاجتماع لوزراء خارجية الناتو في هلسنبرغ. عبد الله الشامي، كيف طغى موضوع إيران على هذه الاجتماعات، وهل خلصت إلى تصور موحد حول القضية؟
1: لازالت النقاشات حتى هذه اللحظة دائرة بخصوص هذا الملف بين أطراف داخل الحلف. ترى أن من اللازم والواجب والضروري أن يأخذ الحلف منحا تصاعديا في هذا الخصوص، تحديدا السويد التي تستضيف هذا الاجتماع، لكن هناك دول أخرى أيضا ترى أن الحلف يجب بالفعل أن يتدخل، لكن يتدخل بعد الانتهاء الكامل للأعمال القتالية كما يصفونها. وبالتالي هناك رغبة بالفعل لدى كثير من هذه الدول، وعلى رأس دول كبيرة داخل الحلف مثل فرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا، من أجل التدخل والمساهمة في إبقاء حرية الملاحة داخل المضيق وداخل المنطقة، لكن ليس قبل الانتهاء الكامل للحرب هناك وعدم اندلاعها مرة أخرى. وفي هذا السياق أيضا تؤكد هذه الدول وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا أن كل هذه الخطوات منسقة بالكامل مع الولايات المتحدة. وزيرة الخارجية البريطانية تحدثت عن أنها تواصلت مساء أمس مع وزير الخارجية الأمريكي قبيل وصوله هنا إلى هذا الاجتماع، وتنسق معه من خلال بلادها كافة الخطوات بشأن ذلك. لكن يبقى أيضا السؤال الذي جاء به الوزير الأمريكي اليوم، هو كيف ستكون شكل هذه الخطوات العملية. نعلم أن هناك طلبا كان من قبل الولايات المتحدة قبيل أو في البدايات لهذه الحرب في المساهمة الحربية من قبل الحلف داخل هذا أو داخل هذه العملية العسكرية، لكن حتى هذه اللحظة لم يلقى الأمر أي استجابة من قبل دول الناتو. وبالتالي هناك انتظار أمريكي كما قال روبيو هذا الصباح لشكل وتصورات عملية وواضحة للخطوات التي ستأخذها دول الحلف للمساهمة بشكل أكبر. وأيضا هناك توقع وانتظار بأن يحدث ذلك قبيل قمة الحلف في 7 يوليو في أنقرة.
0: انتظار ذلك، التحركات الباكستانية أيضا في أوجها. عبد الرحمن مطر وزير الداخلية الباكستاني في طهران، ما الذي تنتهي إليه لقاءاته هناك مع وزير الخارجية عباس عراقجي، وماذا أيضا عن زيارة رئيس الوزراء للصين غدا؟
2: نعم، بالفعل كان لافتا حقيقة أن يواصل وزير الداخلية الباكستاني زيارته لإيران لليوم الثالث على التوالي، بالرغم من أنها هذه هي الزيارة الثانية لوزير الداخلية لإيران خلال هذا الأسبوع، وفي المرة الأولى أيضا جلس 3 أيام، واليوم هو اليوم الثالث له في زيارته الثانية. العديد من اللقاءات، العديد من المشاورات التي يجريها في طهران مع عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، لكن باكستان حتى الآن تمتنع بشكل واضح وعلني ورسمي عن الإفصاح عن أي جانب من تفاصيل زيارة وزير الداخلية للعاصمة الإيرانية طهران. كل ما نعلمه عن أنشطته يأتي حقيقة من الإعلام الإيراني أو من بعض من المعلومات الواردة على موقع السفارة الباكستانية في طهران، لكن بشكل عام الحكومة الباكستانية وزارة الخارجية اليوم في مؤتمر صحفي لناطق باسمها اعتبرت بأن هذه الزيارة ضمن الجهود المكثفة والمضاعفة التي تبذلها باكستان في هذه المرحلة تحديدا بهدف محاولة التوصل لصيغة ما لإنهاء هذه الحرب المستمرة. بحسب ما علمنا من مصدر باكستاني فإن باكستان حقيقة يعني متفائلة بالرغم من كل الصعوبات التي تواجهها، لكنها ما تزال تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل لاتفاق مرحلي كما قال لنا المصدر بين واشنطن وطهران. طبعا هذا يأتي بالتأكيد كما ذكرت مريم في خضم الاستعدادات لزيارة رئيس الوزراء الباكستاني يوم غد للعاصمة الصينية طهران. هذه الزيارة وإن كانت مخصصة للاحتفال بالذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية بين باكستان والصين، إلا أنها كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أيضا ستشهد بحثا في مستجدات المبادرة الصينية الباكستانية.

0: التي كان قد أعلن عنها يوم 31 من مارس آذار الماضي والمتعلقة بإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط. هذه المبادرة الصينية الباكستانية تتكون من 5 بنود، وفي أبرز هذه البنود هو ضمان حرية الملاحة في كافة البحار والمضائق والخلجان في المنطقة.
1: طيب عبد الرحمن،
0: وبالتأكيد الحديث عن خليج عمان والخليج العربي ومضيق هرمز.
1: قبل أن أستطلع المواقف في إيران والولايات المتحدة الأمريكية، نشاهد هذه الصور لاستهداف سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في جنوب لبنان بغارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر، وأسفرت حسب وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مسعفين اثنين. أذهب الآن إلى طهران مع مراسلنا محمد البقالي، وما كان يقوله عبد الرحمن مطر عن هذه الزيارة لوزير الداخلية الباكستاني الثانية في أسبوع والمستمرة حتى الآن في طهران، هل يجري التصريح عن ما تتقدم به هذه اللقاءات في ملف المفاوضات الآن؟
2: وكما هو متوقع مريم، هناك غياب كامل للتصريحات، ولكن مجرد تمديد هذه الزيارة ليوم آخر يعني أن الوساطة لم تصل إلى الباب المسدود، وتعني أن الأطراف ربما بقراءة متفائلة تتلمس ضوءا ما في نهاية هذا النفق، ولكن هذا لا يسمح بالحديث على أن اتفاقا أصبح في متناول اليد لكثير من الأسباب. أولها هو أننا نشهد الآن مشهدا شهدناه من قبل، في لحظات كثيرة كانت المفاوضات حققت بعض التقدم وبدأت بعض الأحاديث المتفائلة، ولكن في نهاية المطاف لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق، بمعنى أننا أمام مشهد متكرر بشكل من الأشكال أو ما يمكن أن نسميه ديجا فيو، ولكن لم تكن هناك نتيجة حقيقية، وبالتالي هذا يدفع إلى كثير من التريث ومن الحذر في إصدار الحكم النهائي. المسألة الثانية هو ما نقلته وكالة فارس، صحيح أنه ليس هناك تصريحات رسمية تصدر من قبل المسؤولين، ولكن يتم تسريب بعض المعطيات. وكالة فارس وهي مقربة من الجهات الرسمية هنا تقول التالي: هناك تقدم على مسار المفاوضات، ولكن هناك خلافات بشأن قضايا جدية. والحقيقة أن هذه العبارة هي تحمل الفكرة ونقيضها في نفس الوقت، هناك تقدم على المسار ولكن الخلافات الموجودة هي بشأن قضايا جدية. هذا أيضا لا يسمح بالحديث أو بالتوقع بأن اتفاقا قد يحدث أو بأن الأمور قد تسوء. وكالة فارس في الحقيقة قدمت بعض المعطيات أو بعض القضايا الإشكالية الحقيقية التي ما زالت تحول دون تحقيق تقدم حقيقي. أولا مسألة فصل المسارات، وكالة فارس تقول إن الولايات المتحدة ما زالت مصرة على مناقشة كل شيء دفعة واحدة بما فيها الموضوع أو الملف النووي الإيراني. المسألة الثانية هي مسألة اليورانيوم المخصب عالي التخصيب، تنقل وكالة فارس أن الولايات المتحدة بعدما قيل في وقت سابق أنها ربما قبلت بنقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى طرف ثالث، يبدو أنها تراجعت في هذه الجولة، تقول إنها تريد تسلم هذا اليورانيوم، وهذا الأمر تقول إيران إنه لا يمكن أن تقبل به حتى لو أدى الأمر إلى عودة الحرب، أي أن تسلم اليورانيوم إلى الولايات المتحدة. النقطة الثالثة هي مضيق هرمز، ونعلم أن مضيق هرمز صحيح هو الورقة الجديدة المستجدة التي تتعامل معها طهران باعتبارها ورقة الضغط الحقيقية التي تمارسها في سواء في هذه المفاوضات أو في ما بعد المفاوضات. إيران أعلنت على سبيل المثال أن 35 سفينة عبرت بتنسيق معها خلال 24 ساعة الماضية. إذن إيران علاوة على كونها بسطت سيطرتها العسكرية على المضيق و إعادة تعريف مفهوم السيادة والإدارة على هذا المضيق من خلال إنشاء الهيئة الخاصة بإدارة المضيق، الآن تقول إن هناك تجاوبا معها من خلال السفن التي تقبل بالعبور، وهذا من خلاله تحاول أن تفرغ فكرة أن المضيق مغلق من مضمونه، وتريد أن ترسل رسالة: المضيق غير مغلق ولكنه تحت السيطرة الإيرانية ووفق إدارتها ووفق تدبيرها. هذا الأمر لا تريده فقط لهذه المرحلة ولكن أيضا للمرحلة المقبلة، أي ما بعد نهاية الحرب ونهاية كل هذا الذي يحدث الآن، تريد أن تثبت معادلة جديدة للمستقبل. الولايات المتحدة تقول إنها لن تقبل بهذا الأمر، ويبدو أن هذه النقاط الثلاثة الرئيسية، دعيني أقول مسألة الفصل

0: مسارات اليورانيوم عالي التخصيب مضيق هرمز على الأقل وفقا لوكالة فارس ما زالت تشكل العقبة الكؤود في وجه تحقيق أي تقدم.
1: هنا أسأل أيضا أحمد الرهيد، يعني هناك تقدم في المفاوضات حسب ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من هلسنبرغ في السويد، ما هو مفهوم التقدم في هذه التصريحات الأمريكية التي نسمعها؟
2: مريم، حتى قبل أن يغادر إلى السويد كان يتحدث بذات النبرة، ولكنه يشير إلى أنه لا يريد أن يفرط في التفاؤل، وأوضح أيضا بأن ترامب يحتفظ بكافة الخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق. ما يفهم هنا هذه الإشارات الجيدة قد تكون تستند إلى طبيعة الرسائل التي تصل إلى الولايات المتحدة، سواء عن طريق الوساطة الباكستانية أو عن طريق الدول الأخرى النشطة في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران. الآن التطلع هو إلى الموقف الإيراني والرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير، وإلى أي مدى تقترب فيه طهران إلى واشنطن فيما يتعلق بالمطالب المتصلة بالملف النووي تحديدا، وكذلك المتصلة بمضيق هرمز. حتى الآن التأكيدات الأمريكية تقول إن الملف النووي يجب أن يظل أولوية، وأن يحوي إطار التفاوض أو هذا الإعلان الذي تعمل الوساطات عليه، إعلان النوايا وخطاب إنهاء الحرب، يجب أن يحوي جانبا من إطار التفاوض وكيف ستتعامل إيران مع كل ملف، ملف تخصيب مخزونات اليورانيوم المخصب وكذلك مضيق هرمز، بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي يطرحها مسؤولون أمريكيون المتصلة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية والمسيرات وما يصفونها أذرع إيران في المنطقة. كل هذه القضايا هناك اتفاق على الأقل أو إبداء بالقبول والمرونة الأمريكية فيما يتعلق بأن تكون القضايا تناقش على مراحل وليس في مرحلة واحدة. هذا الأمر كان قد أشار إليه روبيو نفسه في تصريحات سابقة خلال الأسبوع، وأيضا كان قد أشار إليه وزير الطاقة كريس رايت في تصريحات سابقة. إذن الترقب الآن هو إلى أي مدى سيقترب الرد الإيراني من المطالب الأمريكية، وهذا الذي سيحدد مسارات التفاوض وكذلك الخيارات على طاولة ترامب. ترامب يقول إنه يمنح الدبلوماسية نافذة قصيرة، ويضيف بأنه لا يريد أن ينتظر أسابيع وإنما أيام بحسب مسؤول أمريكي كان قد تحدث سابقا للجزيرة.
1: شكرا لك أحمد الرهيد من واشنطن، محمد البقالي من طهران، عبد الرحمن مطر مدير مكتبنا من إسلام أباد، وأيضا الشكر لعبد الله الشامي كان معنا من هلسنبرغ في السويد. مراحل مختلفة في مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تباينت خلالها أولوياتها ورهانات كل طرف وحساباته. نرصد في التقرير التالي كيف تغيرت ورقة المفاوضات ومطالب أطرافها.
3: في ظل تباين الرؤى بين الطرفين وعبر وساطات أبرزها الوساطة الباكستانية، يمكن اعتبار الأسبوعين الأوليين من أبريل مرحلة أولى للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلة الإيرانية، كما طلبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهاية أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة وعرضت بروتوكول للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مع الاعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة.

0: تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها، ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق، عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقفا لإطلاق النار مدته 2 شهر، مع تقديمها خطة ب9 بنود تضع أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران ب14 نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهات كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العارقة في فترة 30 يوما، مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح، ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاما لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات. كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوما من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز، وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية، مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
1: للتحليل نستضيف هنا في الاستوديو السفير جو إيهود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، وأيضا أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي. معنا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وأيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سفير جو إيهود في قراءة متمعنة لما وصفه وزير الخارجية الأمريكي روبيو بالتقدم في المفاوضات. ما الذي يكون قد جرى تفكيكه بالنسبة للأمريكيين في الأمور المعقدة؟
2: أظن بأن الرئيس ترامب ووزير خارجيته روبيو ولبضعة أسابيع الآن كانا يحاولان أن يقوما بتقديم ذلك التقدم في المفاوضات عبر مناقشة وفي العلن تفاؤلهم حول القدرة إلى إحراز تقدم المضي إلى الأمام. لكن ما أعرفه من واقع خبرتي أكثر من 25 عاما كدبلوماسي هو بأنه بشكل متكرر النقاشات التي تجري تحت الطاولة وخلف الكواليس وعبر طرف ثالث يمكن أن تكون مختلفة بالكامل عما يتم الإعلان عنه في العلن، لأنه في العلن الحكومات والأفراد يحاولان كسب النفوذ على حساب الطرف الآخر، وفي بعض الأحيان يحاولون أيضا كسب النفوذ على بعضهم البعض ضمن الطرف الواحد. وبالتالي لا يمكننا وبالضرورة أن نصدق كل ما نراه عبر التسريبات وعبر التصريحات العلنية وعبر الموارد الغير معلن عنها، لكنه مصدر للتفاؤل أن نسمع روبيو وترامب وحتى الوسيط الباكستاني، وهذا بالإضافة إلى دول الخليج، نشطة وتتحدث وتجري الاجتماعات والمكالمات الهاتفية.
1: تقدم سفير جو إيهود انطلاقا من خطاب النوايا الذي تحدثت عنه مصادر أمريكية قبل يومين، لأن الإيرانيين في المقابل يكثفون من إجراءات الإغلاق في مضيق هرمز وإجراءات عبور السفن.
2: لكن الخبر الجيد هو بأن كل ما يجري في المضيق يمكن أن ينتهي خلال ساعة من الزمن. المسألة تتطلب فقط من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أن يقولا بأن حرية الملاحة مفتوحة الآن، لكن الأصعب هو اليورانيوم المخصب أو على التخصيب والذي هو تحت الأرض وهو أيضا نشط إشعاعيا. هذا ما سوف يحتاج وقتا أطول، وسوف يحتاجه التفاوض أكبر من أجل

0: حله، لكن فيما يتعلق بالمضيق هذه مسألة يمكن حلها بين يوم وآخر بعدما أن يتفق الأطراف، وربما تكون هذه الخطوة الأولى التي يتحدثون عنها والتي قد تعطي بعض الأطراف الأطرافين بعض من التفاؤل.
1: دكتورة ستاري صادقي، بالنسبة للمضيق مسألة يمكن حلها كما قال السفير جو يهود، هل ربما هناك في طهران ما يشير إلى إمكانية ذلك، خاصة أن إيران تبني كل القرارات المرتبطة بالتفاوض والنظر

0: التخلي عن مضيق هرمز وترك هذا النفوذ على المضيق، لأنه ليس فقط أن هذا يأتي كرد على هذه الحرب الغير قانونية التي تم شنها على إيران، لأننا نعرف بأن المضيق كان مفتوحا بالكامل قبل الحرب، وقد أتى كرد إيراني، ولا يمكننا أن نتوقع من دولة تعرضت للهجوم أثناء التفاوض وفي مناسبتين مختلفتين وتعرض شعبها للقتل والعقوبات التي خنقت اقتصادها، ومن ثم لا تستخدم هذه الدولة جغرافيتها وأفضليتها الجغرافية كأداة للتفاوض. وبالتالي إيراني ترى كل من مسألة التخصيب النووي ومضيق هرمز كسلاح تستخدمه ضد الولايات المتحدة الأمريكية والضغوطات التي فرضت على إيران. وأنا أراها بأنه سيناريو من غير محتمل بأن إيران سوف تتخلى عن هاتين الأداتين، لأنه كما قيل بأنها مسألة تتعلق بالسيادة، وإيران لا تظن بأنه عبر التخلي عن هذه المسألة هي تقدم تسوية، هي وتظن بأنها تتخلى عن حق أصيل لها عليها أن تمارسه وأن تحميه.
1: هل هذا ما تقوله إيران هذه الأيام للوسيط الباكستاني؟ يعني وزير الداخلية الباكستاني موجود في طهران للمرة الثانية في أسبوع ولقاءاته مكثفة، يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يحاول ربما إقناع إيران في هذه المسائل المعقدة. ما الذي يمكن أن تقدمه له طهران الآن كوعود حتى تنطلق المفاوضات مرة أخرى؟
0: أظن بأنه علينا أن نتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير سلوكها حتى تمضي المفاوضات قدما، لأن كل ما تطلبه إيران في هذه المرحلة هو إقرار بظهورها وبروزها كقوة. إيران تود أن تتأكد من أن الأطراف الإقليميين هم صناع القرار، وليس أن هنالك نظام هيمنة يتنمر ليس فقط على إيران وإنما على أطراف أخرى في المنطقة. إذن أظن بأنها هذا عقلاني، وهذا ما توقع من إيران أن تقوم به، وهذا ما حذرت منه في السابق. وحتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية كان هنالك مستشارون قالوا للرئيس ترامب بأن إيران سوف تستخدم ورقة مضيق هرمز إذا ما بدأ بالهجوم عليهم وبشكل خاص أثناء وقت التفاوض.
1: دكتور محجوب الزويري، يعني نحن أمام مجموعة من الأوراق، خطاب نوايا هو آخر ما قدم، شروط متبادلة، مقترحات رفضت، ومبادرة مشتركة باكستانية صينية يجري إحياؤها خلال هذه الساعات. ما هي نقاط الالتقاء التي يمكن البناء عليها؟
2: هناك ثلاث قضايا أساسية باعتقادي يجري العمل عليها الآن. القضية الأولى وهي هناك مستوى من القناعة الآن أصبح واضحا أن إمكانية تحقيق تقدم كبير أو اختراق في التفاوض يبدو شبه مستحيل، لذلك تم الانتقال إلى ما يسمى بخطاب النوايا. القضايا الثلاثة الأساسية التي يتم الحديث عنها الآن بشكل أساسي مع الطرف الصيني والطرف الباكستاني تركز على أولا ما يسمى بالفتح التدريجي المتزامن، وهنا الحديث عن موضوع المضيق مع موضوع رفع الحصار البحري. ثم المسألة الثانية وهي خطوة لبناء ما يسمى بالثقة بين الطرفين. ثم الخطوة الثانية تتعلق بالقضية اليورانيوم على التخصيب، والصين تحاول أن تقدم حلا وسطا ربما يرضي عند الأمريكيين ويرضي الإيرانيين، لكن وهذه النقطة الثالثة يريدون التزاما متعلقا برفع العقوبات. إيران مريم معنية بالموارد الاقتصادية، بأن يكون لديها عوائد اقتصادية في اليوم التالي لوقف هذه الحرب وانتهائها. بدون العوائد الاقتصادية النظام السياسي سيكون في وضع محرج أمام الرأي العام، رأي العام في داخل إيران. بعبارة أخرى هنالك تدمير ممنهج جرى للمؤسسات، هناك حاجة للعوائد المالية لإعادة البناء، والأهم من ذلك حجم التضخم المالي في إيران عالي جدا، والنظام يحتاج إلى أن يستعيد ثقة الناس فيه بسرعة اقتصاديا. ما لم هذه المبادرة وهذه الأفكار تركز على هذه القضايا الثلاث، يريدون أن يحدث اختراقا فيها ربما بتفكيكها وترحيلها إلى مزيد من الحلول النهائية بعد وخلال المفاوضات.
1: الفترة التي تلت تأجيل ترامب مؤخرا لتلك الضربة العسكرية جرى الحديث ربما عن تحرك في ملف اليورانيوم عالي التخصيب تحديدا في مقابل رفع العقوبات.
2: صحيح،
1: نقل أن إيران وافقت على نقل هذا اليورانيوم إلى دولة ثالثة ليست الولايات المتحدة الأمريكية.
2: صحيح.
1: والأمريكيون

0: أيضا نقل عنهم أنهم وافقوا على هذه الصيغة،
1: نعم،
0: أن لا ينقل اليورانيوم عالي التخصيب بالضرورة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المقابل رفع العقوبات بقدر معين وليس كل العقوبات. تلك الصيغة هل يمكن أن تنجح؟
1: باعتقادي الطرفان سيحرصان على الإصرار على موقفهم في هذين الأمرين، لأنه ببساطة ثبت لهما أنه كلما رفعوا السقف كلما تنازل الطرف الآخر، وبالتالي هم يسعوا الآن، إيران تسعى على الحصول على أكبر قدر ممكن من رفع العقوبات، وأمريكا تريد أن تحصل على أكبر قدر من اليورانيوم خارج إيران.
0: هل يمكن أن تكون المعادلة ليس بالضرورة كل اليورانيوم مقابل كل العقوبات، قدر
1: بالضبط.
0: من اليورانيوم مقابل قدر
1: بالضبط.
0: من
1: هذا وارد جدا، وبقية الحلول تأتي خلال عملية التفاوض.
0: طيب هل يمكن لذلك أن ينجح دكتور صالح المطيري؟ يعني حلول جزئية مرحلية ليست نهائية.
2: صحيح.
0: ما الذي يمكن أن تفضي إليه؟
2: ما في شك، يعني هذه طبيعة كل المفاوضات على فكرة. المفاوضات تبنى على إدارة الضغوط والتنازل. يعني هذه القاعدة الذهبية لأي تفاوض. فبالتالي يعني ليس استثناء أن تتنازل أو تتراجع إيران أو الولايات المتحدة عن سقوفهم. وإذا رجعت اليوم، أنا يمكن ذكرت ذلك عدة مرات، بأنه كلا الطرفين هما أسرى أو طوق هذه السقوف العالية. حتى اليوم رئيس الوزراء الباكستاني ذكر ذلك، بأن نعاني من أن الطرفين هما أصبحوا أسرى لهذه السقوف العالية، بالتالي أصبح كل رد يأتي بعده ردا أكثر تشدد. لكن دعيني أتكلم اليوم عن مدى التباين أو إشاعة بعض المعلومات التي تسرب وإن كانت بعيدة عن الحقيقة. أتفق مع السفير جوي بأن ما يقال في الإعلام ربما بعيد تماما عن الغرف الخلفية أو المباحثات الخلفية أو القنوات الخلفية. موقع مارين ترافيك اليوم للملاحة كذب الخبر الإيراني بأنه تم تجاوز 24 ناقلة اليوم عبر هرمز، وذكر فقط 10 ناقلات. فمن نصدق؟ نصدق الآن ما يصدر من إيران أم هذا الموقع الذي يعني يعتد به ويعتمد؟ وبالتالي أعتقد مسألة هرمز هكذا هم إيران يصوروا دائما، إيران لوحت، إيران تستخدم، إيران استخدمت هذا الويبنايزيشنز أو استخدام الممرات أو الطاقة كسلاح. يعني مبدأ بالتأكيد هو ورقة، لكن إيران تدرك قبل غيرها بأنها لا تستطيع التمسك بهذا الإغلاق أو بهذه العرقلة أو بفرض رسوم أيا كان مسمى الرسوم، سواء بتشريع إيراني داخلي أو محاولة. أرجع لك إذا سمحتي للأستاذة مريم إلى ما حصل في البحر الأحمر على سبيل المثال. مجموعة من القراصنة عطلوا الملاحة، ثم بعد ذلك جاءت استهدافات الحوثيين للملاحة، فأصبحت عملية سبايدس، وهي عملية تقودها إيطاليا بسفن حربية أوروبية لتأمين هذه الملاحة عبر المندب. أنا أعتقد بأن العالم كله الآن متجهز إلى قضية تأمين الملاحة البحرية، وإيران تدرك ذلك، لكن هي تريد أن تمسك هذه الورقة للتفاوض. العقدة في هذه المفاوضات هو اليورانيوم، ولذلك أمس إذا سمعت لإيران سربوا خبرا بأن المرشد الإيراني قد أصدر أمرا بمنع تصدير هذه، ثم جاءت أخبار بأنهم قد نفوا هذه التصريحات.
0: الآن تحدثت أن العالم كله يتجهز في موضوع هرمز، ونتابع أن وزراء خارجية الناتو في هلسنغنبورغ في السويد يجتمعون وعلى الطاولة الوضع
2: أكيد
0: في مضيق هرمز. هل يمكن أن يتبلور موقف ربما كان يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الناتو ولم يحدث حتى الآن؟ هل يمكن أن يتبلور الآن في هذه المرحلة؟
2: أستاذ مريم، أنا أعتقد بأن تردد الأوروبيين أو الجهات الأخرى، لأن هذه ليست حربهم كما قال، وهي حرب خارج يعني الشريعة الدولية وخارج حتى يعني أي تحالف، لم يعمل لها تحالف. وأنا ما زلت أصر بأن هذه الحرب سيئة في الإعداد وسيئة في التنفيذ أيضا، التي انطلقت في 28 فبراير. لكن إدارة إيران الآن إلى هذا التصعيد وتجاوزها الغير مقبول واللا عقلاني والذي لا يتسق لا مع القانون الدولي ولا مع حسن الجوار، والتي مدت الآن حدودها إلى ما بعد الفجيرة من أم القوين على مياه إقليمية لدول مجاورة، أنا أعتقد بأن هذا من باب الابتزاز نوعا ما سياسي ورفع هذا السقف كي تفاوض. بالنهاية ستثبت الأيام بأن إيران لن تستطيع أن تفرض رسوما تحت أي مسمى وتحت أي يعني شريعة على هرمز، وليس هناك من دول تستطيع أن تدفع. أنا ربما يعني قد أتجاوز بأن ربما بعض الشركات، شركات البضائع أو حتى نقل، دفعت رشاوى ربما لكي تمر بما سمي فيما بعد بأنها تعاونت أو نسقت مع الجهات الإيرانية. أنا أعتقد بأنه كل دول العالم التي أعلنت رسميا دعمها لقرار من مجلس الأمن، وهذا يعتبر قرار ثاني إذا ما صدر يؤكد حرية الملاحة، وإيران أول من يدرك ذلك.
0: سفير جويهود، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحاول عبر قرار مجلس الأمن وتأييد الدول له في موضوع فتح مضيق هرمز، وأيضا مسار استخدام القوة هل هذا ما ربما تجري محاولة الخروج به من اجتماعات هيزنبرغ؟
3: الرئيس ترامب لم يلجأ حتى الآن إلى استخدام القوة من أجل محاولة إعادة الملاحة عبر المضيق، وطبعا هذا أمر يصعب القيام به على أي حال، لأنه بحاجة لإقناع شركات الشحن وقباطنة الشحن وشركات التأمين بأنه هنالك فائدة بأخذ المخاطرة. لكن الدكتور صالح كان مصيبا تماما بأن إيران قد أطلقت النار على نفسها بالقدم عبر اتخاذها لهذه الخطوات ومهاجمة دول الخليج وحجز أو أخذ الاقتصاد العالمي كرهينة. كان يمكنهم أن يحصلوا على تعاطف العالم كله بسبب الهجوم عليهم، ولكن عوضا عن هذا هم يواجهون الآن معارضة متنمية من العالم بسبب أفعالهم. وبالتالي أظن بأن الصين الآن قالت بأنه دعونا نتوقف فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن ونحن نسعى للتفاوض أيضا، ولكن ومع مضي المفاوضات الصين سوف تسمح للقرار أن يمر، وإيران سوف تكون ملزمة بموجب القانون الدولي من أجل أن تسمح للسفن بأن تمر بحرية دون فرض رسوم عليها.
0: دكتورة ستاري، هل يمكن لموضوع هرمز أن يخرج عن سيطرة إيران؟ يعني هناك ربما توافق دولي بدأ يتبلور في مجلس الأمن والآن على مستوى وزراء خارجية الناتو أيضا بخصوص الوضع في المضيق. كيف يمكن لإيران أن تواجه كل هذا؟
3: حتى الآن الدعم الذي نراه مما يسمى من المجتمع الدولي بالإضافة إلى الناتو كان مجرد سرد، فالناتو والدول الأوروبية قد قالوا في وقت سابق بأن أي إجراء فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز سوف يكون بعد أن يكون هنالك وصول إلى صفقة، وهذا أمر لم يتم حتى الآن. لكن أظن الآن بأنه من الأهمية أن نميز ما بين أولئك الراعين لمسودة القرار الأمريكية البحرينية والرأي العام داخل المنطقة وفي العالم، لأن ما يراه العالم حقيقة هو بأن إيران هي الدولة الوحيدة التي قامت بمعاقبة النظام الصهيوني والذي ارتكب إبادة جماعية على الهواء مباشرة لأكثر من عامين بغياب وبحصانة كاملة. هم يرون بأن النظام الأمريكي هو من دعمهم بالسلاح ومكن هذه الإبادة الجماعية ولم تقم أي دولة أخرى في المنطقة.
0: سأعود إليك وملف إيران، لكن نذهب إلى لبنان هذه المرة، جنوب لبنان والمنصوري في قضاء سور جنوبي لبنان، وهي تتعرض لغارة إسرائيلية في هذه اللحظات، أو هي اللحظات الأولى التي تلت حدوث هذه الغارة الإسرائيلية على بلدة المنصوري ضمن التصعيد الإسرائيلي المكثف في استهداف القرى والبلدات في جنوب لبنان، مع ما يفترض أن يكون هدنة الآن ل45 يوما مضت منها بضعة أيام لم تتوقف فيها الغارات الإسرائيلية على هذه البلدات والقرى في جنوب لبنان. سنعود لموضوع لبنان لاحقا بالتفاصيل والمتابعة الميدانية والتحليلية أيضا، لكن نواصل الآن في ملف إيران وما كنت تتحدثين عنه دكتورة ستاري في موضوع هرمز. إلى أي درجة يمكن أن تبقى هذه المسألة ورقة ضغط لدى إيران؟ يعني هل يمكن أن تفلت منها بمقتضى هذه المساعي الدولية؟
3: إيران لا ترى المسألة كورقة تفاوض فقط وأداة تنفوذ، ولكنها ترى بأنها عبارة عن آلية لعكس العقوبات وأيضا لإيقاف الهيمنة الأمريكية في المنطقة. فلعقود إيران كانت أو خضعت للعقوبات وكل دول الخليج امتثلت أيضا بهذه العقوبات الأمريكية، والآن ترى إيران فرصة من أجل عكس هذه العقوبات المفروضة عليها وأيضا لأن تتصدى لهذه الإجراءات الأحادية الإكراء أو القسرية على هذا البلد. فبالتالي هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية أخذت الشعب الإيراني واقتصاده أسيرا وبالتالي إيران تستخدم الآن أفضليتها الجغرافية وضمن حدود القانون الدولي، لأننا نعرف بأن مضيق هرمز هو في المياه الإقليمية لعمان وإيران، وإيران تستخدم جغرافيتها وأفضليتها الجغرافية من أجل عكس هذه العقوبات. فما تتوقعون من دولة خضعت لي أو تعرضت لي الهجوم من عدة جبهات

0: وبعدد أشكال مختلفة من العدوان أن تقف مكتوفة الأيدي. وإيران قد أظهرت بأنها لا تخاف ولا تخشى من الولايات المتحدة الأمريكية وقوتها العسكرية الكبيرة، لديها 93 إنسانا لحمايتهم ولتقنعهم بأنها لم تقاوم من أجل لا شيء.
1: دكتور محجوب زويري، في العرف الدولي كيف يمكن أن نسمي ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الآن؟ يعني هناك مسار مفاوضات، مقترح تقدمه لإيران، تناقش ذلك مع الوسيط الباكستاني، وفي الوقت ذاته تحاول أن تحصل على حشد دولي في مجلس الأمن ضمن هذا المشروع الذي قد يعرض للتصويت في غضون أيام، وهذه أيضا للاجتماعات لحلف الناتو. ما لا تحققه هنا تريد أن تحققه هناك؟
2: ما فشلت أمريكا في تحقيقه عسكريا تحاول أن تحققه عبر الدبلوماسية، وهذا يدفعني إلى تفكيك ما يتم الحديث عنه عن الناتو بشكل أساسي. مريم، الناتو معضلته الأساسية الولايات المتحدة تريد منه أن يشترك في عمل عسكري ضمن ما يسمى offensive وليس defensive، عمل عسكري هجومي لفتح المضيق. الناتو عنده مشكلتين قانونيتين في المشاركة. الناتو مجال عمله هو شمال خط السرطان، معنى آخر شمال العالم، بالتالي أوروبا وأمريكا الشمالية. إيران ومضيق هرمز يقعوا خارج نطاقه الجغرافي، وهنا حتى عندما شاركوا في ملف أفغانستان في مطلع هذا القرن شاركوا فيه في ظل ما يسمى الحرب على الإرهاب في سياق مختلف، لذلك عندهم مشكلة قانونية أن يتدخلوا في هرمز بسبب أنه ليس داخلا في نطاق عملياتهم العسكرية. ثم المسألة الثانية أن مضيق هرمز المطلوب منهم عملية هجومية، والعملية الهجومية تحتاج كل الدول أن تكون 32 دولة جميعها متفقة على هذا، والدول تسأل سؤالا أساسيا من سيتحمل تكلفة المشاركة. وهنا أخذ الدول صارت الآن غير قادرة على اتخاذ قرار بالإجماع، فذهبت إلى القرارات الفردية. لذلك ما تريه الآن من دور فرنسي وبريطاني هو دور على مستوى الدول، وهو دور دفاعي وبالتنسيق مع إيران، وهذا يجعل القرار الدولي فيه عوار قانوني كبير.
1: دكتور المطيري، ما يجري الآن على مستوى ما يبحث بخصوص هرمز هل هو في صالح دول الخليج؟
3: بالتأكيد، يعني وليس من صالح دول الخليج ولا العالم ولا حتى إيران هذا الإغلاق. أنت تعرفي بأنه هذا الإغلاق يقابل حصار آخر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فدعك عن ما يصدر بأن
1: يعني
3: إيران
1: ربما قد يؤدي إلى تصعيد.
3: لا، هو التصعيد أحد أهم المخاوف التي أطلقتها دول الخليج، ولذلك تدخلت. لماذا إذن تدخل 3 من القادة الخليجيين لإقناع الرئيس ترامب بعدم شن هجوم؟ أنا أعتقد بأنه كل ما تعالت هذه يعني الخطابات التصعيدية وأننا جاهزون والأصبع على الزناد، كلما كنا أقرب إلى وجود تسوية، كلما كانت الغرف الخلفية أو القنوات الخلفية قد توصلت إلى شيء ما. لكن هذا خطاب تعبوي، خطاب شعبي. بالمناسبة هذا الاجتماع الذي هو الآن في السويد هو يقع على مضيق أورسند الذي بين الدنمارك والسويد، وهو أهم المضائق التي تربط بحر البلطيق ببحر الشمال، وأيضا لا تفرض عليه رسوم بحرية في عبور هذا المضيق المهم. وهذه إشارة ربما من هذه الدول. الأمر الآخر والمهم، أنا يعني قد أتفق مع الصديق الدكتور زويري بأن الأوروبيون نأوا بأنفسهم، وكذلك العديد من الدول لم تدخل هذا التحالف، لكن أيضا هناك عمليات كثيرة للأوروبيين خارج بحار الشمال، كالعملية التي ذكرتها أسبيدس في البحر الأحمر هي بقيادة إيطاليا وفرنسا، وإن كانت هذه دولا قد رفعت هذا العلم بعيدا عن الناتو لكنها تدخلت أيضا في الحماية، لأن حماية الممرات البحرية في النهاية هي مهمة. وعلى فكرة أستاذة مريم، ليس يعني من الهيمنة أو من القوة أو مدعاة القوة أن تغلق مضيق، لأنه مجموعة من القراصنة بزوارق بسيطة ممكن أن يعطلوا هذه الملاحة والتي هشة أمنيا. ولذلك تجدي بأنه هذا التأمين يجب أن ينطلق من مجموعة دولية أو بقرارات دولية، وهو مهم لا شك.
1: أشكرك دكتور صالح لمطيري، دكتور محجوب الزويري، دكتورة ستاري صادقي، وسفير جوي هود، شكرا لكم جميعا على هذه المشاركة. بينما يكتنف الغموض مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب الذي يوصف بأعقد ملفات التفاوض، حيث تصر واشنطن على إخراجه من إيران وترفض طهران ذلك، نسلط الضوء على تقنيات شحن ونقل اليورانيوم ومحاذيرها لوجستيا وصحيا وبيئيا. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
4: اليورانيوم عالي التخصيب، المادة الأخطر على وجه الأرض، تمتلك منها إيران مخزوناً يقدر بنحو 10,000 كيلوغرام، بينها 440 كيلوغراماً مخصبة بنسبة 60%، وهي النقطة الأقرب تقنياً لصنع أسلحة نووية. وبينما تتزاحم النقاشات وتحتدم الأفكار والأطروحات بحثاً عن اتفاق ينهي أخطر جولات الصراع الأمريكي الإيراني وأعقدها، وما بين فرضيات تصفير التخصيب وتصفير التخزين وما يمكن أن تبوح به ردود الجانبين عن سقوف التفاوض ومدى المناورة لكل من واشنطن وطهران، تبرز التساؤلات: ماذا لو قبلت إيران بتصفير التخزين؟ ما هو مصير مخزوناتها؟ وإذا تحقق سيناريو النقل، كيف سيتم نقل مواد بهذه الخصائص وهذه الدرجة من الخطورة؟ وما هي المحاذير لوجستياً وتقنياً وصحياً وبيئياً؟ ينقل اليورانيوم المخصب عبر إجراءات هندسية ولوجستية بالغة التعقيد تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يتم شحن اليورانيوم خلال دورة تخصيبه بأشكال مختلفة، إذ لا ينقل اليورانيوم كمادة سائلة، بل يجري تحويله إلى مادة صلبة تشبه المسحوق أو ما يسمى بالكعكة الصفراء إذا كان خاماً، وهو ذو إشعاع منخفض جداً، لذا يعبأ في براميل حديدية سعة كل منها 100 لتر، وتنقل داخل حاويات شحن عادية أو بعد تحويله إلى غاز سداسي فلورايد اليورانيوم، ثم يتم تبريده ويخزن في أسطوانات فولاذية سميكة مقاومة للضغط والصدمات والحرائق العالية. بعد التخصيب يصنع اليورانيوم على شكل قضبان وقود صلبة، إشعاعها منخفض ولا تحتاج إلى دروع ثقيلة، لكنها تنقل في حاويات تمنع تعرضها للتلف الميكانيكي أو الرطوبة. رابعاً، الوقود المستنفد، وهي مادة عالية الإشعاع والحرارة، تنقل حصرياً داخل حاويات ضخمة للغاية من النوع باء، مصنوعة من الفولاذ والرصاص، تزن عشرات الأطنان لامتصاص الإشعاع. لوجستياً، عادة ما يستخدم النقل البحري للشحنات الدولية الضخمة كما هو الحال بالنسبة لمخزونات إيران، ويتم تحميل الطرود في هذه الحالة على متن السفن بطريقة آمنة تتماشى مع قواعد السلامة البحرية، وتضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعايير الدولية التي تنطبق على جميع وسائل النقل، وتكون السفن المخصصة لهذا النوع من العمليات مزودة بأنظمة دفع مزدوجة وجدران عزل مضاعفة ضد الغرق وضد الصدمات. لاحقاً تجهز الشحنات بأنظمة تتبع دقيقة وحماية استخباراتية وعسكرية لضمان عدم تعرضها للسرقة أو التخريب، وتخضع عمليات النقل للوائح النقل الآمني التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تلزم الدول بتطبيق معايير صارمة للوقاية من الإشعاع وتوزيع الأحمال. ورغم كل اللوائح والإجراءات الصارمة، إلا أن المخاطر تظل محتملة، ودراستها وتوقعها يظل جزءاً من عملية التأمين. فماذا لو طرأت مشكلة أثناء نقل المواد المشعة؟ بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينقل سنوياً بانتظام نحو 20 مليون شحنة من المواد النووية وغيرها من المواد المشعة. تنص الوكالة على وجود ترتيبات طوارئ لدى المرسلين والناقلين، وتجرى دورات تدريبية ومناورات وتمارين منتظمة للتأكد من أن جميع الأشخاص المعنيين يعرفون ما يجب فعله. لم يسبق أو وقع أي حادث تسبب في تمزق أو تسرب حاوية نقل من النوع باء، إذ تتميز هذه الحاويات بخصائص أمان عالية، كما أن سفن النقل صممت خصيصاً لتحمل الاصطدام الجانبي مع ناقلة نفط كبيرة. وفي حال غرق السفينة ستبقى البراميل سليمة لسنوات عديدة، وسيكون انتشالها ممكناً، إذ ستعمل أجهزة الرصد على تشغيل البراميل ومراقبتها، ولكن العملية لا تخلو من مخاطر. فبعض مركبات اليورانيوم خاصة عند تخزينها أو نقلها لفترات طويلة قد تتعرض لارتفاع تدريجي في درجة حرارتها نتيجة ما يعرف بالتحلل الإشعاعي الذاتي، وهو ما قد يرفع احتمالات إجهاد جدران الحاوية، وقد تظهر تشققات دقيقة أو يتأثر نظام العزل. وحتى الأخطاء الصغيرة قد تتحول إلى كوارث بسبب طبيعة المواد المنقولة، فأي اهتزاز زائد قد يسبب احتكاكاً وبالتالي تلفاً في الحاوية، كما أن الصدمات الميكانيكية أثناء التحميل والنقل قد تسبب تشققات طفيفة يمكن أن تؤدي إلى تسرب لاحقاً. هذا وتظل فرضية الخطأ البشري في الإغلاق أو التثبيت والتحميل قائمة. بيئياً وصحياً، تحذر دراسات من أن سداسي فلورايد اليورانيوم عند تسربه قد يشكل خطرا كبيرا عند تفاعله.

0: تفاعله مع الغلاف الجوي، ما يحوله لمركبات يمكن أن تسبب تهيجاً حاداً للجهاز التنفسي والعيون وتآكلاً للجلد عند التعرض المباشر. كما يمكن أن يبقى في الجو على شكل غبار دقيق أو ترسب على التربة والمياه. وبالتالي فإن التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب عملية بالغة الحساسية، ليس فقط لأنه مادة نووية مشعة وخطرة ومستخدمة عسكرياً، بل بفعل خصائصه الفيزيائية والكيميائية، ما يجعل نقله وتخزينه مخاطرة تقتضي معايير صارمة وأخطاء صفرية. فما بالك بوجوده في قلب أنشطة عسكرية مضت وأخرى قد تندلع في أي لحظة.
1: نذهب إلى الجبهة اللبنانية لمتابعة آخر التفاصيل المرتبطة بالتطورات في جنوب لبنان مع استمرار التصعيد الإسرائيلي، ونتابع ذلك مع كاثرين حنا الموجودة في مدينة صور جنوب لبنان، وأيضا مع مراسلنا من رام الله محمد خيري. أبدأ معك كاثرين، أنت معنا من قضاء صور، وتابعنا قبل قليل غارة إسرائيلية على بلدة المنصوري، لعلكم اقتربتم أكثر مما جرى هناك.
2: نعم مريم، هي غارات متتالية منذ الصباح على بلدات عدة هنا في قضاء صور، والطيران الحربي الإسرائيلي والمسيرات الإسرائيلية ما زالت في الأجواء، كانت قبل قليل ترمي بالونات حرارية في أجواء هذه المدينة. قبل قليل رصدنا غارتين متتاليتين على بلدة المنصوري، وقبل ذلك كانت هناك غارتان على بلدة مجد الزون القريبة منها، بالإضافة إلى بلدات الحنية وقليلي وزبقين وجوية وعين بعال ودبعال، كلها بلدات تقع في هذا القضاء تعرضت لغارات عنيفة خلال الساعات الماضية. هذا ما رصدناه من الدخان الكثيف الأسود الذي كان يتصاعد من الأمكنة المستهدفة في هذه البلدات. تزامن ذلك أيضا مع قصف مدفعي مكثف، لازلنا حتى هذه اللحظات وأنا أتحدث أسمع طلقات القذائف من المدفعية الإسرائيلية المرابضة في بلدة البياضة المقابلة لنا في القطاع الغربي هنا في قضاء صور باتجاه عدد من هذه البلدات. أيضا الغارات كانت استهدفت هذا الصباح بلدة دير قانون النهر هنا في هذه المنطقة أيضا في الصور. تلك الغارة كانت عنيفة أيضا على الرغم من أنها كانت من مسيرة إسرائيلية، ولكنها استهدفت أولا شخصا هناك ومن ثم أعادت استهداف فريق الإسعاف الذي كان قد حضر إلى المكان على عجل لإخلاء المصابين وإجلائهم، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وثلاثة أشخاص آخرين بينهم طفلة من الجنسية السورية وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، ما رفع عدد الشهداء المسعفين خلال الساعات الماضية ما بين غارة حنوي التي استهدفت مركزا صحيا في الليلة الماضية وغارة دير قانون النهر اليوم هذا الصباح. ارتفع عدد الشهداء المسعفين إلى سبعة بالإضافة إلى عدد من الجرحى. هذا ما كان محط إدانة من وزارة الصحة ومن السلطات اللبنانية، واعتبر ذلك استهدافا مباشرا لهذه الفرق في أثناء قيامها بمهامها الإنسانية، وأنه يخالف كل القوانين الإنسانية والدولية وجريمة حرب موصوفة. بالتزامن مع هذه الغارات استهدفت أيضا بلدات أخرى في النبطية، مدينة النبطية نفسها أيضا، كفر تبنيت وميفدون شوكين وتبنين في بنت جبيل. أختم أيضا سريعا مريم، في هذه الأثناء يحصل اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة قبيل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، ونترقب ما سيصدر على المستوى السياسي يعني نتيجة كل هذه التطورات الميدانية، وأيضا نتيجة ما صدر مؤخرا من عقوبات أمريكية على مسؤولين في حزب الله في حركة أمل وفي المؤسسة العسكرية
1: هنا في هذه اللحظات. كاثرين، تظهر على شاشتنا هذه التطورات المرتبطة بالجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تشير إلى سماع صفارات الإنذار التي تدوي في انطوعة بالجليل الغربي خشية تسلل مسيرة. سنتابع ذلك مع محمد خيري، لكن قبل أن أذهب إليه كاثرين، بيانات حزب الله وطبيعة عملياته أيضا في جنوب لبنان والتي تنتقل دائما إلى هذه المواقع داخل إسرائيل أو في المواقع الحدودية مع جنوب لبنان.
2: صحيح، نعم، بشأن هذا الحدث بالذات مريم، حتى هذه اللحظة لم يصدر حزب الله أي بيان عن عملية نفذها اليوم. آخر عملياته كانت ليلة أمس، بحيث أنه كان أصدر بالأمس 16 بيانا تحدث فيها عن هجمات ضد جنود إسرائيليين هنا في جنوب لبنان في البلدات المحتلة كحداثة ودبل ورشاف والبياضة، وبالإضافة إلى رأس الناقورة أيضا وبلدة الناقورة تحديدا باتجاه مرفأ تلك البلدة، ولكن إنه لم يتحدث حتى هذه اللحظة عن أي هجمات. ننتظر ربما في الدقائق أو الساعات المقبلة سيصدر حزب الله بطبيعة الحال بيانات يوضح فيها أي هجمات قد يكون نفذها إما بالمسيرات أو بالصواريخ باتجاه جنود إسرائيليين إما هنا في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل.
1: ربما يكون الجانب الإسرائيلي قد قدم المزيد من التوضيحات بخصوص هذا التطور. محمد خيري المرتبط بصفارات الإنذار التي دوت في انطوعة للجليل الغربي.
3: ليس فحسب، الآن تدوي صافرات الإنذار في هذه الأثناء أيضا في بلدة زرعيت في شمال إسرائيل، وذلك في عقاب الاشتباه بتسلل مسيرة أخرى إلى هذه المنطقة. يعني دوت صافرات الإنذار خلال دقيقتين مرتين متتاليتين، الأولى في انطوعة بالجليل الغربي ثم الآن في منطقة زرعيت. ما لبث الجيش الإسرائيلي أن قال إن الحدث في انطوعة قد انتهى دون أن يبرر كيفية وصورة انتهاء هذا الحدث، حتى عادت صافرات الإنذار لتدوي في زرعيت في هذه الأثناء، وذلك للاشتباه بتسلل مسيرة. هذه المسيرة الرابعة التي يطلقها حزب الله باتجاه المناطق الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم. كان الحزب قد استهدف بلدة رأس الناقورة في الجليل الغربي، وهي منطقة حدودية مع لبنان، بمسيرتين قال الجيش الإسرائيلي إنه فقد الاتصال بهما دون أن يبرر أو يصف ما وقع في تلك الحادثة وأين وقعت تلك المسيرات وما آلت إليه الأمور في تلك الجبهة. قبل قليل أيضا أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه استهدف خلال 24 ساعة مستودعات للوسائل القتالية وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، بالإضافة إلى عناصر وصفهم بالمسلحين في الجنوب اللبناني. كما قال إن القوات الإسرائيلية اغتالت 5 من العناصر عندما رصدوا وهم يدخلون إلى أحد المقار التابعة لحزب الله في المنطقة الشمالية الواقعة جنوب الواقعة في شمال خط الدفاع الأول كما يسميه في الجنوب اللبناني، وهو يتحدث عن سلسلة عمليات مستمرة.
1: شكرا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله، وشكرا لكاترين حنا كانت معنا من صور. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 9 أشخاص في لبنان بتهمة إعاقة جهود نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه في الدولة اللبنانية. من بين هؤلاء مسؤولون بارزون في حزب الله وضباط أمنيون في هذه الشخصيات. فمن هي هذه الشخصيات التي شملتها العقوبات؟ المزيد في تقرير رانيا حلبي.
4: 4 شخصيات في حزب الله شملتها العقوبات الأمريكية، وهم محمد فنيش عضو مجلس شورى القرار في حزب الله ومن الشخصيات التاريخية والقيادية فيه، انتخب نائبا مرات عدة وتولى حقائب وزارية متعاقبة. إبراهيم الموسوي رئيس الهيئة المركزية للإعلام في حزب الله التي تشكلت مؤخرا لإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية للحزب، نائب في البرلمان عن كتلة الوفاء للمقاومة و أكاديمي وإعلامي تولى سابقا مسؤولية العلاقات الإعلامية في الحزب. حسن فضل الله من أبرز الوجوه الإعلامية والسياسية بحزب الله، عضو في كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية منذ عام 2005، كلفه الحزب في الآونة الأخيرة بالتواصل مع الرئيس اللبناني لمتابعة الملفات الخلافية بين الطرفين. حسين الحاج حسن من أبرز الوجوه السياسية والتشريعية في حزب الله، نائب في البرلمان عن كتلة الوفاء للمقاومة ورئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل، وتقلد حقائب وزارية في حكومات متعاقبة. العقوبات شملت أيضا مسؤولين في حركة أمل، هما المسؤول الأمني البارز أحمد بعلبكي المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلي أحمد صفاوي عضو قيادة إقليم الجنوب في الحركة. ومن اللافت أيضا شمول العقوبات رئيس دائرة التحليل الأمني في مديرية المخابرات في الأمن العام اللبناني العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني العقيد سمير حمادي. العقوبات شملت أيضا السفير الإيراني المعين لدى لبنان محمد

0: رضا الشيباني الذي أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية شخصاً غير مرغوب فيه بعد سحبها الموافقة وأمرته بمغادرة بيروت.
1: التطورات في إسرائيل تقتضي العودة لمتابعة هذه التطورات الأخيرة المرتبطة بما قالته الجبهة الداخلية الإسرائيلية قبل قليل من تفعيل لسفارات الإنذار في زرعيت بشمال إسرائيل خشية تسلل مسيرة، وقبلها دوت سفارات الإنذار أيضا في نطوعة في الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة أيضا. هذا الحدث نتابعه مع مراسلنا محمد خيري من رام الله. محمد، ما التفاصيل؟
2: حتى الآن لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان يتحدث فيه عما يجري في زرعيت وانطوعة على وجه التحديد في أعقاب رصد تسلل مسيرات إلى هذه المناطق. وكما كنا قد أشرنا، هذه المسيرة الأخيرة في زرعيت هي الرابعة لهذا اليوم التي تستهدف المناطق الإسرائيلية، ولكن يبدو واضحا بأن بيانات الجيش الإسرائيلي غامضة بعضا ما، يعني هو يشير إلى فقدان الاتصال بالمسيرات التي استهدفت صباح هذا اليوم بلدة رأس الناقورة الحدودية دون أن يتحدث عن المواقع التي سقطت فيها هذه المسيرات، أو إذا ما كانت قد أدت إلى حدث ما أو انفجرت في مكان ما أو وصلت إلى أهدافها. الآن تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن سكان زرعيت على وجه التحديد لا يزالون في الملاجئ جراء دوي صافرات الإنذار، بمعنى أنهم لم يحصلوا حتى هذه اللحظة على أي إخطار من الجبهة الداخلية الإسرائيلية للخروج من الملاجئ، وربما هذا يدلل على استشعار الجيش الإسرائيلي بأن الخطر لا يزال قائما كما يسميه. بالتالي لم يخطر السكان الإسرائيليين بالخروج من تلك المناطق. هناك حالة استنفار على الحدود الشمالية في إسرائيل منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم، وذلك في عقاب رصد الجيش الإسرائيلي كما قال اقتراب مسلحين من المنطقة الحدودية على بعد 300 متر من المناطق الحدودية قبل قليل في خبر عاجل. أيضا
1: أشارت خيري
2: صحيفة معاريف
1: المتابعة لاحقا في الساعة القادمة من رام الله. شكرا جزيلا لك، وهذه التغطية تستمر مع روعة أوجي.
3: شكرا جزيلا لك مريم، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي الناتو في السويد إن هناك تقدما في المفاوضات مع إيران. من جهتها أكدت الخارجية الإيرانية أن ما تطالب به إيران هو حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والذي قالت إنه مكفول في معاهدة حظر الانتشار النووي. من جانبه صرح مصدر باكستاني للجزيرة بأن إسلام أباد لا تزال تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل لتفاهم مرحلي في واشنطن وطهران. في غضون ذلك، ذكرت سفارة باكستان في طهران أن وزير الداخلية الباكستاني اجتمع مجددا مع وزير الخارجية الإيراني لدراسة مقترحات لحل الخلافات. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تم تفعيلها في زرعيت بشمال إسرائيل خشية تسلل مسيرة. وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 6 مسعفين في غارات إسرائيلية على بلدتي حانوي ودير قانون النهر جنوبي البلاد. من جهته، قال الجيش اللبناني ردا على عقوبات أمريكية على أحد ضباطه إن قيادة الجيش لم تبلغ عبر قنوات التواصل المعتمدة عن مشاركة أحد ضباطها في تسريب معلومات استخبارية. على صعيد متصل، دانت كتلة حزب الله البرلمانية العقوبات ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة لبنان، وطالبت بموقف واضح من السلطة اللبنانية لحماية مؤسساتها من التدخل الأمريكي. ومعنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، أهلا بك. إذن هناك تفاؤل في إسلام أباد حول إمكانية أو نافذة ما زالت متاحة للتوصل إلى حل وإلى اتفاق في المفاوضات بين طهران وإيران، ما آخر التصريحات الباكستانية؟
4: نعم، بالفعل هذا ما قاله لنا مصدر باكستاني من أن باكستان ما تزال تشعر بالتفاؤل من إمكانية توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق مرحلي أو تفاهم مرحلي كما قال المصدر. طبعا

0: طبعا هذا يتقاطع حقيقة مع استمرار وزير الداخلية لليوم الثالث على التوالي في زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، وهذه هي الزيارة الثانية لوزير الداخلية لإيران خلال هذا الأسبوع. في المرة الأولى أيضا مكث 3 أيام، وها هو اليوم يمكث أيضا 3 أيام في طهران ويلتقي بعدد كبير من المسؤولين الإيرانيين. هذا أيضا تزامن مع مؤتمر صحفي للخارجية الباكستانية تحدث فيها الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية عن استمرار جهود باكستان المتعلقة بمحاولة تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران وجهودها السلمية بشكل عام. المسؤول كرر ما كان قد قاله مرارا فيما مضى من أن باكستان ستمتنع عن الإفصاح عن أي جزئية تتعلق بفحوى المواضيع التي يتم التباحث بشأنها أمريكيا وإيرانيا، احتراما لخصوصية هذه المواضيع وأيضا التزاما بدور باكستان، دور الوساطة الذي تقوم به باكستان، وهو ما يحتم عليها الامتناع عن الكشف عن أي التفاصيل. لكنه أيضا أوضح بأن أي زيارة متعلقة لأي مسؤول باكستاني للعاصمة الإيرانية طهران لا يوجد أي مخطط لأي زيارة مرتقبة، لكن سيكون دائما الأمر مطروح للقيام بهذه الزيارة حال حدوث أي تطور، وسيتم في حينه الإعلان عنها. طبعا كل هذه الأجواء التي أشاعها أيضا المسؤول الباكستاني تؤكد بأن باكستان ما تزال ملتزمة بالعملية السلمية وبعملية التفاوض، وأيضا ما يتعلق منه بتبادل الرسائل وأيضا بجهود التواصل مع عواصم معنية في المنطقة بشأن إطلاعها على كل جوانب العملية التفاوضية وأيضا الحصول منها على الدعم يتعلق بهذه الجهود الدبلوماسية الباكستانية المستمرة.
1: هل هناك أي تحركات داخل إسلام أباد وترتيبات لاستقبال لقاء قريب بين المفاوضين؟ أم لأننا نشهد ونعرف أن وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان تواجدوا في طهران بكثافة في الأيام الماضية لمحاولة الدفع باتجاه المفاوضات، هل هناك أي ترتيبات تشي باقتراب اجتماع تعقده إسلام أباد؟
0: في الحقيقة لا يوجد مثل هكذا ترتيبات على الأقل في هذه المرحلة التي نحن فيها، لكن بحسب ما فهمنا وعلمنا من أكثر من مسؤول ومن أكثر من مصدر على مدار الأيام الماضية بأن الجهود الباكستانية مضاعفة ومكثفة في هذه المرحلة استشعارا من باكستان كما قال أحد المصادر لنا بضيق الوقت وأهمية السعي للحصول على أي نوع من أنواع أو إحراز أي نوع من أنواع التقدم على الأقل في هذه المرحلة التي كما قال لنا المسؤول يستمر فيها التهديد الأمريكي باستخدام القوة وأيضا يستمر فيها التهديد الإيراني بالمقابل باستخدام القوة.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد عبد الرحمن مطر، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن هلسنبرغ في السويد مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. أهلا بكم. البداية معك نور الدين، وكالة فارس للأنباء تقول إن هناك تبادل للرسائل بين واشنطن وطهران مستمر، وهناك خلاف حول قضايا رئيسية، ما الذي نعرفه عن الرسائل التي ترسلها طهران؟
2: رائع، بكل تأكيد هذا هو ما يحدث الآن وليس الآن فقط، منذ مدة والرسائل تتبادل. الآن وصلنا إلى مرحلة وضع النقاط عن الحروف، ماذا ستقدم طهران للولايات المتحدة الأمريكية وماذا ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية لطهران؟ ما لدينا من معلومات هنا من مصادر موثوقة تقول بأن كلا الطرفين قدم تنازلات، لكن إلى أي حد هذه التنازلات مرضية للجانبين؟ إذا أردنا أن نفصل في مجموعة من النقاط الأساسية التي ترتبط بالوضع الإيراني بالدرجة الأولى، هناك نقطة أساسية ومهمة روعة هي مسألة اتخاذ القرار ومتى سيتم الإعلان عن القرار. هذا هو عنصر أساسي ومهم، لأن في طهران لدينا مستويات متعددة، مستويات وصول الرسائل إلى السلك الدبلوماسي، مناقشتها على مستوى الحكومة، تنزيلها على مستوى مجلس الأمن القومي، وتحويلها إلى الهيئات العليا هنا في إيران، بالتحديد هنا نتحدث عن المرشد الإيراني. ما هو موجود الآن؟ هناك نوع من التفاؤل الإيجابي. لماذا؟ لأن الإيرانيين يقولون بأنهم على الأقل استطاعوا أن يحققوا شيئا ما كمطالب من الإيرانيين ترتبط في مسألة العقوبة ووقف التجميد. هناك تحرك كبير جدا على مستوى الوساطة الباكستانية وكذلك على المستوى الإقليم. يبدو أن الجانب الأمريكي بحسب ما وصلنا من مصادرنا تقول بأن الجانب الأمريكي قبل بأن يكون هناك نسبة من الأموال المجمدة سيتم تحويلها إلى إيران عند أي اتفاق أولي. حينما نتحدث عن الاتفاق الأولي روعة نتحدث عن 30

0: اليوم الأولى. الآن الخلاف القائم الآن في النسبة التي سيتم تحويلها، هل هي ما بين 25% إلى 50%؟ ويبدو أن هذا النقاش هو نقاش جانبي يمكن حله وفصله في أي لحظة. النقطة المهمة التي يجب التركيز عليها هنا ويتم الحديث عنها هنا هي من النقاط التي سمعناها من مصادر، هناك مسألة المضيق، هناك خلاف جوهري وحقيقي روعة ما بين الإيرانيين والأمريكيين. الأمريكيون مصرون على أن يعود المضيق إلى حالته الطبيعية، الإيرانيون مصرون على أنه لن يعود إلى حالته الطبيعية.
1: وبالتالي نور الدين، كيف تستقبل طهران الرسائل الأمريكية مع التمسك الذي تتمسك به بالنووي مثلا؟
0: بالنسبة للنووي كذلك يمكن القول بأن كلا الطرفين قدم تنازلات، وهذه التنازلات مهمة روعة سواء بالمضيق أو بالنووي. ونتحدث هنا عن اليورانيوم العالي التخصيب. الإشكال الأول الذي كان مطروحا هو هل سيحول اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية أم سيظل هنا داخل الأراضي الإيرانية. على الأقل المصادر هنا تقول بأن الجانب الأمريكي نوعا ما تنازل عن مطلب تحويل اليورانيوم العالي التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن النقاش الدائر هو حول ما هي النسبة التي سيتم إخراجها من إيران، هي نسبة 50% أم 100%، وعن الوجهة التي يتحول إليها اليورانيوم العالي التخصيب. وهنا نوع الخلاف القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، ما هي الدولة؟ يجب هنا طهران تريد أن يكون حتى إن حولته أن يكون في دولة ما تستطيع أن ترجعه عند نقد الاتفاق النووي، لذلك تسعى جاهدة أن الوسيط على الأقل الوسيط الباكستاني يسعى جاهدا إلى إيجاد حل لهذا الخلاف. هنا بحسب ما هو الأجواء الموجودة، التواصل الباكستاني الصين ربما قد يعمل نوعا ما على حل هذا الخلاف، لكن يمكن القول بأنه يمكن التغلب على هذه النقطة. هناك نقطة أساسية الآن وكذلك مهمة روعة، ليس فقط المسألة النووية، مسألة المضيق قد تبدو حساسية للجانب الأمريكي وحساسية كذلك وحساسة كذلك للجانب الإيراني. الآن ما يمكن قوله هو أن كلا الطرفين نزل من الشجرة ووصل إلى نوع ما إلى التوافق. الجانب الإيراني يسعى جاهدا أن يكون هناك نوع من إدارة المضيق، لكن ليس إدارة فردية. هذا الآن ماذا يبحث، هذا الذي سيبحث الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هناك تواصل إيراني مع سلطنة عمان لإيجاد صيغة ما، وكذلك بالتنسيق مع دول المنطقة لإيجاد صيغة ما لكي يكون هناك نوع من الإدارة خارج الإدارة العسكرية وخارج الإدارة الأمنية، أن تكون إدارة مدنية ترتبط بعملية تأمين الممر، عملية تنظيف الممر، عملية تقديم خدمات بالممر، وهذا ربما قد يسهل الأمور. لذلك يمكن القول بأن إمكانية الوصول، هذا ما سمعناه، أن إمكانية الوصول إلى الاتفاق متوفرة بشكل كبير جدا، لكن الآن الخلل الأساسي هو في المنسوب السياسي لأي اتفاق. الجانب الإيراني لا يريد أن يعطي أوراقا للجانب الأمريكي يعتبرها انتصارا، وبالتالي هذا سيؤثر على الوضع الداخلي وعلى الوضع الخارجي لإيران. وكذلك يبدو أن الجانب الأمريكي لا يريد أن يقدم أوراقا لإيران قد تحسب نوعا ما هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية. إذن نحن الآن في إطار الجدل السياسي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية أكثر منه جدل حول طبيعة اتفاق الذي يمكن أن يصل إليه الطرفين.
1: ابقى معنا نور الدين دغير. بهذا التفاؤل نحو تقدم بالمفاوضات أنتقل إلى ناصر الحسيني مراسل الجزيرة في واشنطن. هناك تفاؤل رشح من تصريحات وزير الخارجية، ضعنا في صورة أبرز تصريحات روبيو وترامب.
2: نعم بالفعل التفاؤل الأمريكي وإن كان جد تفاؤلا جدا حذر الآن يلاحظ في ثلاث عواصم، مع الوزير الأمريكي في بروكسل مع في اجتماع الناتو، وهذا هذه اللغة المتفائلة التي صدرت عن وزير الخارجية الذي يقول أعتقد أننا حققنا بعض التقدم بشأن إيران، ولو أن هناك ولو أنه يقول أيضا لا أريد الإفراط في التفاؤل. هذه أول مرة تسمع في واشنطن، والآن هناك تكتم شديد في واشنطن ولا كلمة بشأن ما يدور من مفاوضات. تم التأكيد دائما في تصريحات المسؤولين الأمريكيين بالفعل أن المفاوضات مستمرة والوسطاء يعملون عملهم، لكن لا أحد على الأقل في الولايات المتحدة لديه أدنى فكرة عما يدور في هذه المفاوضات، ما هي المطالب الحقيقية لأمريكا والردود الحقيقية لإيران بعد التسريبات التي تأتي الآن من طهران. في الولايات المتحدة يظل الموضوع غامضا، لكن لدينا هذه التصريحات التي يمكن بناء عليها أو تصور نوع من التقدم ولو البسيط يفهمون في واشنطن من تصريحات روبيو الذي يقول هناك بعض المؤشرات الجيدة. وماذا يقصد بالضبط؟ لا أحد يعلم هنا في واشنطن بالضبط عن ماذا يتحدث، لكن المؤشرات جيدة وهناك بعض التقدم الذي تحقق مع الإيرانيين. أيضا رئيس ترامب وعقب هذه التصريحات لروبيو وفي حديثه وكرر المواقف الإيرانية

0: الأمريكية أو المطالب الإيرانية لم نشهد تلك اللهجة الحادة تجاه إيران. يقول بطبع الحال إننا نجري المفاوضات، ويؤكد بالتالي كل المعلومات والتسريبات بشأن هذه المفاوضات المستمرة بشكل سري، ولا يهدد لكن يلمح إلا أننا كأمريكا سنحصل على كل ما نريد. أي أن هناك نوع من التقدم يقول الرئيس الأمريكي الذي أحرز، ويبدو أن أمريكا بدأت تحصل على بعض الأوراق أو بعض النقاط، أو لنقل بعبارة أخرى بعض التراجعات الإيرانية، على الأقل هكذا تفهم في الولايات المتحدة. والرئيس الأمريكي يعود لنقاط الخلاف التي تحدث عنها زميلي هناك في طهران، مضيق هرمز وسلاح نووي. دائما نفس الموقف الأمريكي لم يتغير.
1: ناصر ابقى معنا. ننتقل إلى عبد الله الشامي مراسل الجزيرة في هلسنبرغ في السويد، حيث يعقد حلف شمال الأطلسي اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية. الناتو يعني بعد تراجع وانسحاب فيما يخص الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، يبدو اليوم أنه يقدم مواقف مختلفة ويبدي استعداد الدول الأوروبية المساهمة في فتح مضيق هرمز. ما أبرز ما رشح عن الاجتماع حتى الآن؟
2: نعم روعة، ما رشح عن الاجتماع هو أن هناك مساحات أقرب صارت بين الطرفين، أي الولايات المتحدة من ناحية وبقية دول الحلف، وهو أمر تحدث عنه الأمين العام للحلف في بداية هذا الاجتماع، وينتظر أيضا أن يعطي مزيد من التفاصيل بشأنه في المؤتمر الصحفي الذي سينعقد خلال دقائق من الآن. الحديث هو عن وجود مساحة يمكن لدول الحلف أن تساهم فيها بعد انتهاء الأعمال القتالية كما يسمونها، أي المساهمة في إبقاء المضيق مفتوح، حرية الملاحة موجودة دون قيود سياسية أو مالية. دول بالفعل عديدة من على رأسها المملكة المتحدة وفرنسا أعلنت عن جاهزيتها لذلك، وأيضا تحدث وزراء خارجيتها عن أنهم تواصلوا بالفعل مع الولايات المتحدة وأبلغوها بهذه الخطوات، وأن هناك تنسيقا في هذا السياق. ما ننتظر أن نسمعه من الأمين العام مارك روتا خلال الدقائق المقبلة سيكون أيضا حول الخطوات التالية التي سيمكن تطبيق ذلك بها، أي أن هناك نوع من التوافق، نوع من المساحات التي تم تقريب وجهات النظر فيها كما قال روتا هذا الصباح، بعد أن أوصل الرسالة من قبل الأمريكيين إلى نظرائهم الأوروبيين بعد زيارته لواشنطن في شهر أبريل الماضي، وهو أمر أيضا يتوقع أن يتبلور أكثر خلال الفترة القادمة. هناك أحاديث وتوقعات بأن يصل الأمر إلى الشكل الكامل قبيل قمة الحلف في أنقرة في 7 يوليو، حيث سيكون هناك إنجاز على الأرض. لم يسمى هذا الإنجاز كما علمنا يعني بصفة ماذا أو بشكل ماذا، لكن سيكون هناك خطوات عملية، أي مشاركة أكبر لدول الحلف، مشاركة أكبر للأوروبيين في هذا السياق، وأيضا المساهمة في ليس فقط بالضرورة في الوقت الراهن وإنما أيضا في المستقبل، أي بمعنى آخر العمل على أن لا يكون هناك أي صدمات أو أي قيود يمكن أن تؤدي إلى الاختناق الذي تحدث عنه عدد من الوزراء في المضيق والأثر الذي أدى به ذلك. والحديث أيضا عن أن الحلف سيكون ربما يعني ليس مشاركا بالضرورة بشكل مباشر، لكن دوله ستكون حاضرة ومتواجدة لضمان استمرار هذه العملية.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله الشامي مراسل الجزيرة من هلسنبرغ في السويد. سنعود إليك لمتابعة المؤتمر الصحفي لنهاية هذا الاجتماع، وشكرا لمراسلنا في واشنطن ناصر الحسيني ومدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين دغير. ومعنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. دكتور سليم أهلا بك. بداية نقرأ الموقف، موقف حلف شمال الأطلسي، بعد أن أعلنت الدول الأوروبية أنها لم تسمح خلال الحرب الأمريكية على إيران باستخدام قواعدها أو بالمرور أحيانا في أجوائها. اليوم هناك مواقف مختلفة، كيف نقرأ اليوم هذا الموقف من حلف شمال الأطلسي الذي أبدى استعداده للإسهام في جهود إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه، بجانب دعم الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات التي تطال الممر البحري الحيوي؟
3: يعني لا شك أن من هذا تطور مهم من قبل حلف شمال الأطلسي، ولكن يجب أن نفهم حدود هذا الموقف. يعني بمعنى أن القواعد العسكرية منتشرة في المنطقة، القواعد العسكرية منتشرة في أوروبا، الأجواء هي فوق أوروبا، وكان هناك كما تفضلت إشكالية حول مرور الطائرات الأمريكية في الأجواء الأوروبية. يعني بمعنى ما هو المدى الذي ينخرط به الناتو، وهل الناتو ينخرط بشكل تحت

0: مسمى حلف شمال الأطلسي أو كدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. يعني هناك تفريق بين الاثنين، ولكن لا شك أنه هو تطور مهم، وهذه رسالة يعني سياسية وعسكرية إلى إيران، خاصة بما يتعلق بمضيق هرمز. الإغلاق لمضيق هرمز لم يعد مسألة صراع بين الولايات المتحدة أو
1: ابقى معنا دكتور سليم. نتحول الآن إلى مؤتمر صحفي لوزراء خارجية الناتو في اختتام اجتماعهم بالسويد.
2: الناتو متاحة، علينا أن نستثمر وعلينا أن ننتج القدرات التي نحتاجها وأن نستمر بدعم أوكرانيا. هذه هي الأولويات بالنسبة للقمة القادمة للناتو في أنقرة، والتي يعمل وزراء الخارجية على الاستعداد لها. في العام الماضي في لاهاي كما تعرفون كان هناك التزام تاريخي باستثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهذا واضح في التقدم الذي نحرزه بالنسبة للحلفاء الذين يرفعون من هذه النفقات. في 2025 في الإنفاق العام في كندا وأيضا من الجانب الأوروبي كان هناك رفع إلى 25%. اليوم تحدث الوزراء كيف أن دولهم تفتح هذا الطريق الجديد للوصول إلى 5%، وهذا يعني الارتفاع المستمر في الاستثمارات الطموحة والتي يمكن تحقيقها. وبالتالي من المهم أن يتم هنا رفع هذه الاستثمارات، ولكن هذا ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لكي تكون لدينا قدرات أفضل، لكي نقوي القوات المسلحة الخاصة بنا، ولكي نضمن أنهم سيزودون بالمعدات التي تتيح لهم الدفاع في أي سيناريو كان. اليوم نحن نعرف أن الصناعة غير قادرة على تصنيع كل ما نحتاجه، وبالتالي فوزراء الخارجية تحدثوا عن هذا الاحتياج القائم لرفع وتيرة الصناعات الدفاعية. نحن علينا أن ننتج أسرع وبأعداد وكميات أكبر على ناحيتين من الأطلسي، ونحن نستطيع القيام بذلك عندما نعمل مع بعضنا البعض. واتفق الوزراء على أن علينا أن نستمر بالدفع ليكون هناك استمرار في التعاون في الحلف رفع القدرات الصناعية الدفاعية، بالتالي الاستثمارات أكثر والتصنيع أكثر، وهذا يعني أن حلف الناتو سيكون أقوى وأيضا أكثر عدالة. نحن نرى أيضا الشركاء الأوروبيون وكندا يأخذون على عاتقهم المزيد من المسؤولية، وهذا يقوي الحلف بأكمله ويقويه مرة أخرى عن طريق الأواصر العابرة للأطلسي. البعض أعرف يتساءل عن ذلك وحتى يشكك في إصرار هذا الحلف على أن يظل موحدا في وجه العدو، وبالتالي نحن التزامنا بالبند رقم 5 لا يتزعزع، وإصرارنا وقدرتنا على الدفاع عن كل حليف هي لا تتزعزع، ولا نود أن يستهتر أحدا ويهاجمنا، لأن الرد سيكون محطما. هذا حلف دفاعي، نحن نقوي حلف الناتو لكي نردع أي نوع من الهجمات أو التصرفات العدوانية، وهذا الهدف سنستمر في ملاحقته. وجزء من ضمان أمننا هو أيضا دعمنا المستمر لأوكرانيا، وكان هذا أحد الملفات التي تحدثنا عنها اليوم مع وزراء الخارجية. أندري سيبيا وزير خارجية أوكرانيا انضم إلينا مساء يوم الخميس، وأيضا روسيا تستمر في هذه الحرب والهجمات على المدنيين وعلى البنى التحتية المدنية، وأوكرانيا تستمر في الدفاع عن سيادتها عن استقلالها بشجاعة، ونحن نعمل لكي يستمر دعمنا لأوكرانيا باستدامة وأيضا وفقا للاحتياجات الحرجة الأوكرانية. الأولويات الأوكرانية للدعم تظل هي الآلية الأساسية لتقديم المساعدات.
1: نكتفي إذن بهذا القدر من كلمة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي في ختام الاجتماع التحضيري على مستوى وزراء الخارجية لقمة الحلف التي ستعقد في أنقرة قريبا، تحدث فيها عن التزام

دول الحلف برفع الاستثمارات الدفاعية، وهو ما كانت تطالب به الولايات المتحدة، وتحدث عن ضرورة رفع وتيرة الإنتاج العسكري لتلبية هذه الاحتياجات. تحدث إذن عن أنه دول الحلف هي تسعى لأن تكون أقوى وأكثر عدالة، ولكن ننوه بداية

0: يعني إذا تابع مارك روتي الأمين العام للحلف على بأن دول الحلف مصرة على بالبند الخامس وهو الدفاع عن كل حليف، وأوضح وقال هذا حلف دفاعي، فيما بدا ردا على تصريحات وزير الخارجية بعض الدول الأوروبية للمشاركة في فتح منطقة هرمز. يعني
1: هذا جزء من السياسة الجديدة لحلف شمال الأطلسي والتي أتت نتيجة استراتيجية أو توجهات أو ضغط من الجانب الأمريكي خاصة مع رئيس ترامب. هناك توجه أمريكي واضح يقوم على تحمل الكلفة وتحمل المسؤولية، بمعنى زيادة الإنفاق على مستوى الميزانيات الدفاعية لدول الأعضاء، وهذا ما عبر عنه وأكد عنه وهو كان منذ أشهر، يعني تم الاتفاق على هذا الموضوع بضغط من رئيس ترامب، وأيضا تحمل المسؤولية في إدارة الأزمات أو في التصدي للأزمات كما يحصل في أوكرانيا. يعني الجانب الأمريكي يعتبر أن هذه الأزمة في أوكرانيا أو هذه الحرب في أوكرانيا هي في الأول هي أزمة أوروبية، يعني لابد من الدول الأوروبية أن تهتم بهذه الأزمة وأن تكون منخرطة أكثر، إن كان من حيث الكلفة وإن كان من حيث المبادرة. وهذا ما فرضه إلى حد ما، بمعنى فرض على الأوروبيين أن يتم شراء الأسلحة الأمريكية ومد الجانب الأوكراني بالأسلحة، وليس أن تكون هبات من الجانب الأمريكي كما كان ينتقد الرئيس بايدن على هذه الخطوات.
0: ولكن يعني هناك تشديد كان في كلمة روتا على أن الملف الأوكراني هو ما يهدد أمن دول حلف الشمال الأطلسي أكثر من مضيق هرمز، وبالتالي هذا التغير في الموقف تجاه مضيق هرمز هل هو إرضاء للولايات المتحدة أم مصلحة سيادية أوروبية؟
1: يعني التقييم الخاص بحلف شمال الأطلسي يقوم على مصالح الدول الأعضاء، وهو شدد أيضا على الطبيعة الدفاعية للحلف الأطلسي، وهذه نقطة مهمة، بمعنى الانتقادات الأمريكية لحلف شمال الأطلسي كانت دائما خاصة في خلال الحرب مع إيران أن دول حلف شمال الأطلسي أو حلف شمال الأطلسي لم ينخرط، وهو ليس في مهامه الأساسية، لأن مهامه الأساسية هي دفاعية، وهو ما شدد عليه في البند 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي، بمعنى أن تعرض أي دولة من الدول لأي اعتداء يفعل العمليات الدفاعية من حلف شمال الأطلسي. أوروبا هي على التماس مع روسيا، أوكرانيا هي المعركة على الحدود، لا شك أن هذا أولوية أولى، ولكن أيضا ما يضغط في مضيق هرمز هو أولوية أيضا على دول حلف شمال الأطلسي، على الرغم أن طبيعة الضغوط أو طبيعة المعركة مختلفة، هناك اجتياح روسي لأوكرانيا وهناك إغلاق لمضيق هرمز من قبل إيران،
0: ولكن هناك إذن أكد الأمين العام في باقي المؤتمر الصحفي على أن وزراء خارجية الحلف اتفقوا على ضرورة السماح بحرية الملاحة في مضيق هرمز وتقديم الدعم، وهو الموقف الذي كان قد أعلن عنه قبل الاجتماع. هناك مصالح اقتصادية، قد لا يكون الضرر أمنيا بالمعنى الأمني والعسكري من مضيق هرمز، ولكن الضرر الاقتصادي على الدول الأوروبية التي باتت تشهد أزمة في أسعار الوقود، سواء في الدعم المالي الذي تقدمه الحكومات لمنع رفع أسعار الوقود أو في نقص الإمدادات، كيف يمكن اليوم لحلف شمال الأطلسي أن يشارك في هذه العملية وفي دعم، يعني هو وضح تحديدا أنه لن يشارك جهة منفصلة وإنما يدعم الولايات المتحدة، هل هو يأخذ موقفا في حال اختارت الولايات المتحدة التصعيد عوضا عن الاتفاق؟
1: من قام به جزء كبير من دول أعضاء الحلف، يعني ليس هناك نية بانخراط حلف شمال الأطلسي كحلف شمال الأطلسي، ما تم هو خلق آلية موازية من بقيادة بريطانيا وفرنسا، وهي تجمع الدول القائم على 40 دولة، والمواقف الدول المنفردة من حرية الملاحة واضح منذ بداية الأزمة، وواضح في دعم مشروع القرار في مجلس الأمن الذي يجري دراسته الآن، هناك دعم واضح لحرية الملاحة. الآلية التي تم إنشاؤها هي آلية موازية تقوم حتى الآن على الانخراط الدفاعي أو الانخراط عن بعد في عملية فتح المضيق، ولكن هذه العملية من الممكن أن تتطور، لأن اليوم موقف حلف شمال الأطلسي بمعنى أعاد السماح لفتح في استخدام القواعد الأوروبية أو قواعد الدول الأعضاء، هذا نوع من التطور خاصة في القيود التي فرضت على الولايات المتحدة في مرحلة سابقة. يعني إذا تبعنا مسار المواقف من الممكن أن نرى في المستقبل أيضا تحول في الموقف في حال استمر المضيق مغلقا.
0: طب إلى أي مدى يمكن أن تأتي هذه المواقف من حلف شمال الأطلسي في إطار الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق؟
1: أعتقد من حلف شمال

0: بس هي بالضغط السياسي، الضغط الأمني أو العسكري سيكون من تحالف الدول الأربعين، لأن هي الآلية الواضحة عملياتيا على الأرض حاليا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أبرز التطورات بشأن مضيق هرمز نتابعها في نافذة تقدمها زميلة مريم بالعالية، إليك مريم.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطورات مضيق هرمز وسط استمرار الحشد البحري الغربي في بحر العرب، وإعلان الأمين العام للناتو أنه يمكن مساعدة واشنطن في جهود إعادة حرية الملاحة في المضيق. في المقابل قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها تمكنت من توفير ممر آمن للسفن التجارية للملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق معها، رغم حالة انعدام الأمن التي أوجدتها الولايات المتحدة في المضيق حسب بيان الحرس الثوري الإيراني. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وأيضا مع زميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية. والحركة والعبور في المضيق كيف يبدو محمد؟
3: في الواقع مريم يمكن القول أن حركة العبور أو مضيق هرمز بشكل عام كان مادة لصراع إيرادات في الساعات الماضية بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. آخر المعطيات المسجلة في الساعات الماضية إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني عن عبور أكثر من 35 ناقلة وسفينة هذا المضيق وفقا للقواعد التي وضعتها إيران لمرور هذه السفن، أي بالتنسيق مع حرس الثوري وتأمين ممرات آمنة في هذه المنطقة، منطقة الاختناق في هذا المضيق الحيوي الذي يمر عبره كان أكثر من 20% من الإنتاج العالمي للنفط. علما أن الجانب الإيراني تحدث عن ممرات آمنة في هذا المضيق، هو كان تحدث عن في الماضي عن أنه هذه المنطقة التي تمتد من جزيرة قشم إلى أم الجوين في الإمارات وكذلك من جبل مبارك إلى جنوب الفجيرة كان أعلنها منطقة نفوذ للحرس الثوري. في المقابل الموقف الأمريكي في الساعات الماضية كان تحدث عبر وزير الخارجية الأمريكي أنه يرفض مطلقا أن تفرض إيران رسوما على مرور السفن أو السماح لإيران بالتحكم بهذا المضيق، لأن ذلك برأيه سيؤدي إلى فرض رسوم على 5 مضائق عالمية منتشرة في العالم، وستعمد هذه الدول إلى حذو إيران في هذا المجال، وبهذا سيؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام. بالنسبة إلى تصريحات الناتو التي تحدث فيها الأمين العام للحلف عن استعداد الحلف لتقديم المساعدة، جاء في إطار أن هذا الحلف سيقدم على المستوى المستقل، دول الحلف ستؤمن هذه المساعدة ليس على نطاق الحلف بشكل عام، وإنما على مستوى دول منضوية في الحلف لكنها ستكون مبادرات مستقلة. علما أن الانتشار الذي قدمته دول الحلف مثل بريطانيا وفرنسا كانت ناقلة أو حاملة طائرات شارل ديغول الفرنسية التي ترابط هنا في منطقة في بحر العرب قريبة من السواحل اليمنية والعمانية، علما أن أيضا السلطات البريطانية كانت تحدثت في 9 مايو من هذا الشهر الجاري عن إرسال مدمرة بريطانية تدعى دراغون إلى هذه المنطقة أيضا، وهي ترابط في هذه المنطقة من أجل هذه المهمة. علما أن الموقف الرسمي للناتو في الساعات الماضية يتلخص على الشكل التالي: الولايات المتحدة ماذا تريد؟ تريد مساهمة أوروبية أكبر لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز وردع إيران بحريا، في حين أن الدول الأوروبية المنضوية في حلف الناتو ترفض تحويل الأزمة أزمة مضيق هرمز إلى مهمة أطلسية، وكذلك رفض جر الحلف إلى مواجهة مباشرة مع إيران واعتماد تحالفات كما ذكرنا مستقلة ومحدودة. تجدر الإشارة أخيرا في هذا السياق عن معطيات نشرتها وكالة بلومبرغ نقلا عن قمر صناعي أوروبي تحدث عن امتداد تسرب نفطي قريب من جزيرة خارق الإيرانية. هذا التسرب يقدر بنحو 5000 برميل تقريبا من النفط كانت تسربت خلال فترة الحرب، وهو ما يؤشر إلى كوارث بيئية في هذه المنطقة، وهذا الرقم لا يزال

0: ربما غير دقيق، لأن حتى المعطيات تتحدث عن أمة هذه الكمية ربما تكون أكبر بكثير.
1: هذا التسرب محمد هو واحد من المعطيات الكثيرة المرتبطة بالتطورات الحالية حول مضيق هرمز وأيضا مخلفات هذه الحرب في المنطقة. لواء محمد عبد الواحد، ربما هذه التصريحات الجديدة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو فرضت واقعا جديدا في مضيق هرمز. نبدأ بقراءة في هذا الواقع قبل أن نحلل في هذا الموقف الجديد للناتو، لما سمح له بالعبور بتصريح من بحرية الحرس الثوري الإيراني أمس. وفق الإحداثيات الجديدة ومناطق نفوذ إيران التي أعلنت عنها عبر خريطة قبل يومين في المضيق،
2: مريم، الحرب اللي موجودة هي نوع من أنواع الحرب البحرية، حتى وإن كانت صامتة أو مستقرة، لكن دي أحد أشكال الحرب البحرية الغير متماثلة ما بين أمريكا وما بين إيران. حرب كل طرف فيها يريد أن يهيمن عسكرياً على هذه المنطقة، ولكن لا توجد سيطرة لأي دولة على المضيق. إيران بتحاول إنها يعني تكسر القيود الدولية للمنظومة الدولية البحرية وتغير من قواعد القانون الدولي المتعلقة بحرية الملاحة والمرور العابر، وبالتالي بتضع أسس جديدة في هذه المنطقة.
1: نراها على الخريطة؟
2: مضيق هرمز مثلا على سبيل المثال بيبدأ من هنا من تبة بنسميها الشيخ مسعود، وبتمشي على هذه الجزيرة الصغيرة دي، وهذه الجزيرة جزيرة قشم، وأيضا من هذه الجهة بتسير بهذا الشكل. ده مضيق هرمز الأصلي وفقا للواقع الجغرافي أو الخريطة الجغرافية. إيران تريد أن تخلق طابع جديد، بمعنى بتبتدي من هنا من عند أم الجوين وتمشي بنهاية جزيرة قشم، وأيضا من نهاية الفجيرة حتى جبل مبارك في هذه المنطقة. طب إيه دلالات هذا التوسع؟ لو حضرتك بصيت هتلاقي أن اتساع جغرافي،
1: توسيع للنفوذ
2: كبير كمان، توسيع للنفوذ في المنطقة وخلق واقع جديد، وكمان بيضغط على الإمارات، يضغط على الإمارات لأن الإمارات كانت تصدر النفط بتاعها من خلال مضيق هرمز، وبالتالي بدأ يخلق واقع جديد. كمان هنا وضع الخط جنوب الفجيرة، وده ليه معنى كبير، أن عندما زادت الأزمة في الإمارات بدأت تصدر نسبة كبيرة جدا أو من نفطها من خلال الفجيرة وهو خارج مضيق هرمز، وكأنه بيدي إشارة بأهمية عودة الإمارات مرة أخرى لتصدير نفطها من مضيق هرمز مرة أخرى، وإعطاء سيطرة إيرانية كبيرة. يريد أن يحول المضيق من أن إيران دولة تطل على المضيق إلى دولة تتحكم في المضيق وتفرض رسوم وتفرض
1: هذه المعادلة قوة. التي تريد إيران فرضها في المضيق لواء محمد عبد الواحد يقابلها أيضا تحشيد في الجانب الآخر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر حصارها البحرية المستمر على الموانئ الإيرانية، وأيضا انضمام حاملة الطائرات شارل دوغول إلى المنطقة، وربما حديث أيضا عن دعم بريطاني، والآن حلف الناتو يتحدث عن دعم أيضا. هل ستشهد ربما هذه الوقائع في مضيق هرمز تطورا في اتجاه العسكرة؟
2: بالفعل، الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت كل مأمورياتها في منطقة الشرق الأوسط تبقى من خلال تحالفات عسكرية، لا تستطيع الذهاب إلى أي منطقة منفردة لوحدها. هذه المهمة منذ البداية كانت مهمة مشتركة أمريكية إسرائيلية فقط، ولكن دون غطاء أوروبي، دون غطاء ناتو، وبالتالي دعت هذه الدول، ولكن هذه الدول نظرا لظروف داخلية رفضت في البداية، وأتت تحت غطاء دبلوماسي أنها قادمة لتحرير الملاحة في المضيق، لكنها أتت على حاملات طائرات وعلى مدمرات، وهذا ما يفسر من قبل إيران أنه عمل من أعمال العداء أو عمل عسكري، وبالتالي إيران لم ولن تسمح بهذه حاملات الطائرات ولا هذه السفن، لأن السفن دي من الصعوبة بمكان أنها تدخل تأمن السفن التجارية في هذا المضيق. يعني هذا الموضوع في منتهى الخطورة، لأن كل هذه المناطق خاضعة تحت النيران

0: النيران الإيرانية، أي سفينة هتعدي من هنا، وبالتالي الكلفة هتكون كلفة عالية للغاية لم تستطيع حتى الدول الأوروبية أنها تتحملها. طيب. لأن عشان يعدي من هنا حتى لو مدمرة بتحمي كل خمس سفن تجارية بتحميهم مدمرة، محتاجة هنا طبقات متعددة من الدفاعات الجوية عشان تحميها من الصواريخ. طيب. محتاجة طيران عشان يراقب المنطقة بالكامل، محتاجة طيران استطلاع، وبالتالي الكلفة هتبقى مرتفعة للغاية، وأتخيل ممكن يحصل تصادم.
1: طيب. هنا هل هذا ما يفرض على الناتو الدخول في هذه المرحلة؟ يعني ذلك الدعم الذي أشار إليه الأمين العام للحلف هو في هذا الاتجاه لواء؟
0: بالفعل هو يعطي له غطاء، ولكن يا مريم أنا لاحظت في حاجة خلال اليومين اللي فاتوا أحب أن أتحدث فيها معك، أن بدأت السفن بتعبر من المضيق من خلال الممر الممر، يعني بدأ يبقى فيه سفن تعبر من خلال هذا الممر، يعني تحت سيطرة، لأن الممر اللي إيران رسمته ممر يدخل من شمال الأرك والخروج يأتي من هنا، لأن أن فيه 35 سفينة عبروا، وأول أمس كان في برضو وصلنا ل 30 سفينة، وهذا التغير وإن دل يدل على أن هناك تفاهمات تتم في الغرف المغلقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، لأن هذه السفن لكي
1: ما شكلها؟ ما شكل هذه التفاهمات لواء؟
0: تفاهمات تتعلق ب تخفيف الضغط في المضيق، لأن العالم لم يقف مقطوف الأيدي أمام غلق المضيق لكل هذه الفترة. في مقابل تأجيل المفاوضات
1: النووية. لا أقصد ما الذي يقدمه الطرف الأمريكي هنا ضمن هذه التفاهمات لإيران في مقابل سماحها بعبور هذه السفن؟
0: أمريكا من مصلحتها أن السفن دي تعبر، ومن مصلحتها أن يتم إغراق السوق بالنفط. السوق العالمي متعطش بدرجة عالية جدا من النفط، أمامه تقريبا شهر واحد وتحدث كارثة دولية في أسواق النفط.
1: أقصد أن إيران لن تقبل بمرور هذه السفن لو لم تحصل على شيء.
0: ما بتحصل على أنا رسمت الممر الإيراني. الممر الأصلي ده هنا في هذه المنطقة، لكن ده الممر الإيراني اللي إيران رسماه، سواء السفن قادمة من إلى الداخل هتدفع رسوم، أو السفن خارجة من المضيق هتدفع رسوم لإيران من خلال هيئة تم إنشائها تسمى هيئة مضيق الخليج. دي هيئة إيرانية بترسخ الأمر واقع.
1: هل تنتبه كل الأطراف الآن لواء محمد عبد الواحد لما يحدث قرب جزيرة خارك؟ هذا التسرب النفطي وخطورته الآن وما وصل إليه.
0: طبعا التداعيات احنا قلنا ان دي حرب، حتى في الصمود بتاعها هي حرب بحرية، حرب خطيرة، والحرب دي بتنقلب منحنياتها سريعة للغاية. يعني شاهدنا عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتأمين الملاحة قوبلت بالرفض، وتاني يوم كان في ضرب لأماكن في إيران في هذه المناطق، ضربات أمريكية ساخنة، وبالتالي وارد جدا أن يكون هناك صدامات من وقت لآخر وفقا لديناميكيات الصراع في المنطقة، لكن من الوارد جدا أن يكون هناك خسائر كبيرة في السفن وفي سفن النفط وتلوث للبيئة، لأن الحرب ما زالت قائمة. ولذلك أنا أقول لحضرتك تقريبا أن هناك تفاهمات. ليه أنا أقول تفاهمات؟ عندما نبحث عن منحنيات الصراع، في نقطة في منحنى الصراع بنسميها نقطة نضج الصراع. هذه النقطة بيقترب فيها الطرفين بيبقوا بيعترفوا أنهم غير قادرين على الاستمرار عسكريا، وأن الكلفة على الاستمرار أكثر من الكلفة حتى على الأهداف اللي هيتم ضربها، وبالتالي بيقفوا ويقولوا لا نذهب إلى مائدة مفاوضات. لكن هذه الإشكالية بتمثل عقبة كبيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنها أرهقت فعلا عسكريا وإيران أرهقت عسكريا، لكن المفاوضات في منتهى الصعوبة لأن بها ملفات شائكة وملفات تتوسع من وقت لآخر. ولذلك أنا أرى أن هناك تفاهمات بتتم حاليا في الغرف المغلقة لتهدئة الأوضاع دون تهدئة الحرب أو دون تهدئة المعارك.
1: اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، والشكر لمحمد رمان على الخارطة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة العسكرية، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا جزيلا لك مريم. ننوه بهذا الخبر العاجل الذي تنقله وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد حركة مروحيات عسكرية في منطقة الحدود الشمالية الملاصقة لجنوب لبنان. طبعا إذن رصد حركة مروحيات عسكرية في منطقة

0: الحدود الشمالية، وهناك تصاعد أصوات انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في منطقة بالجليل الغربي. إذن أصوات انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في منطقة بالجليل الغربي. كما كان الجيش الإسرائيلي قد رصد سقوط عدة أهداف جوية مشبوهة في المناطق الحدودية مع لبنان، ويجري التحقيق في الأمر. من رام الله معنا مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، ما آخر المعلومات والتفاصيل حول هذه التحركات على الجبهة الشمالية؟
1: نعم روعة، قبل قليل القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن شهود عيان قولهم إنهم يشاهدون تصاعد أعمدة الدخان من مواقع مختلفة في منطقة الجليل الغربي على وجه التحديد، في أعقاب سماعهم لدوي انفجارات في تلك المنطقة. تبع ذلك بيان أصدره الجيش الإسرائيلي، هو يشير إلى أنه رصد خلال الدقائق ربما الماضية بأن عدة أهداف جوية مشبوهة، هو هنا في العادة يقصد المسيرات، قد سقطت في المناطق الحدودية مع لبنان. عندما يقول الجيش الإسرائيلي إنها سقطت، فهذا يدلل على الأغلب على أن غالبيتها أو بعضها قد انفجرت في مناطق ومواقع في تلك المنطقة على وجه التحديد، وهو يقول إنه فتح تحقيقا في تلك الأحداث. قبل قليل كانت تدوي صافرات الإنذار في نطوعة وزرعيت وشتولة وغيرها من المناطق، دوت خلال ساعة واحدة 3 مرات متتالية بعد دويها صباح هذا اليوم في بلدة رأس الناقورة الحدودية. تتداول وسائل إعلام إسرائيلية غير رسمية على الأقل حتى هذه اللحظة بأن هناك حالة من الاستنفار لمروحيات عسكرية في المنطقة الشمالية الحدودية. منصات وشهود عيان في الشمال الإسرائيلي أيضا يتناقلون أخبارا وهي غير مؤكدة وغير رسمية حتى الآن، لا تتحدث عنها وسائل الإعلام الرسمية ولا الجيش، بأن أحد المواقع الذي يبدو بأن إسرائيل لا تريد الحديث عنه قد أصيب جراء سقوط مسيرة. الجيش يؤكد بأن ثمة مسيرات وبأن هناك سقوط لمسيرات، لكنه لا يوضح الأماكن والمواقع التي سقطت فيها هذه المسيرات، وهو يكتفي بالقول إنه يحقق بالأمر فقط. كان من الواضح هذا اليوم بأن ثمة ارتفاع وتوسع لنطاق دوي صافرات الإنذار من رأس الناقورة مرورا بنطوعة فزرعيت فشتولة وغيرها من المناطق، وذلك بعد تحذيرات من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وقادة وضباط في الجيش الإسرائيلي بأن هذه المسيرات باتت تشكل حالة من الأرق لدى الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني، وكذلك للقوات الإسرائيلية في المناطق الشمالية، خاصة أن حزب الله استطاع خلال الفترة الماضية ضرب قوات إسرائيلية سواء في أثناء وجودها في الجنوب اللبناني أو كذلك أثناء تمركزها في المناطق الحدودية وفي داخل المناطق الإسرائيلية على وجه التحديد. هناك من يقول أيضا من الإسرائيليين بأن الجيش لا يزال يجد صعوبة في التعامل مع خطر المسيرات، وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عدة أيام بأنه وجه الجهات المعنية للعمل من أجل إيجاد حل لخطر المسيرات المحدق بالجنوب.
0: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. وننتقل إلى جبهة جنوب لبنان مع مراسلة الجزيرة كاترين حنا منصور تحديدا. كاترين، ما آخر المستجدات من الجانب اللبناني في الجنوب؟
2: نعم، بشأن ما يجري على الحدود في شمال إسرائيل، لا تبني من حزب الله حتى هذه اللحظة أقله روعة لأي هجمات باتجاه شمال إسرائيل. كل ما تحدث عنه الحزب اليوم كان عملية نفذها ظهر هذا اليوم باتجاه مربض المدفعية في بلدة العديسي الحدودية التي تقع في القطاع الشرقي والتي تحتلها إسرائيل، وقال إنه نفذ تلك العملية بمحلقة انقضاضية، علما أنه ليس من المستبعد أن يكون حزب الله وارد قصف شمال إسرائيل، لأنه لطالما يعلن عن هجمات بالمسيرات وأيضا بالصواريخ باتجاه إما ثكنات عسكرية في مستوطنات حدودية أو حتى منصات للقبة الحديدية، ولكن ننتظر ربما يعلن عن ذلك في الساعات المقبلة. ميدانيا هنا في الجنوب الغارات توالت منذ ساعات الصباح الأولى وكانت كثيفة وعنيفة، من بينها ما رصدناه هنا في قضاء صور حيث استهدفت بلدات عدة عدة من بينها المنصوري ومجد الزون، كل منهما قصفتا بغارتين متتاليتين خلال دقائق قليلة، بالإضافة إلى بلدات أخرى مجاورة لهما كزبقين والحنية والقليل.

0: وبلدات أيضا إضافية من بينها دبعال وعين بعال وجوية وأيضا دير قانون النهر روعة، تلك البلدة التي كانت قد فجعت قبل أيام بمجزرة سقط خلالها 14 شخصا معظمهم من عائلة واحدة بينهم أطفال ونساء، واليوم أيضا استشهد 3 مسعفين هناك و4 أشخاص آخرين وفقا لوزارة الصحة اللبنانية بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت أولا أحد الأشخاص ثم عادت واستهدفت الفريق الإسعافي الذي كان حضر إلى المكان لإجلاء المصابين ما أدى إلى استشهاد المسعفين 3 وأشخاص آخرين، ما رفع عدد المسعفين الذين استشهدوا في غارات إسرائيلية في جنوب لبنان إلى 7 خلال ساعات قليلة، بحيث أن بلدة حنوي كانت استشهد فيها أيضا 4 مسعفين في غارة استهدفت مركزهم بشكل مباشر ليلة أمس. إضافة إلى ذلك كان هناك قصف إسرائيلي مدفعي كان مستمرا حتى لحظات قليلة قبل هذه الرسالة باتجاه بلدتي كفرة وياطر في بنت جبيل. هنا في صور أيضا رصدنا قصفا مدفعيا عنيفا باتجاه عدد من البلدات من بينها صديقين والمنصوري والقليلي. في النبطية أيضا غارات على المدينة وعلى بلدات محيطة بها ككفر تبنيت وشوكين وميفدون وأيضا على تبنين في بنت جبيل. إذن التصعيد الإسرائيلي مستمر على شكل هذه الغارات، والطيران الحربي الإسرائيلي أيضا يكاد لا يغادر أجواء منطقة صور وأجواء الجنوب هذا اليوم منذ الصباح، وهناك أيضا مسيرات نرصدها تباعا تحلق على علو منخفض ما يؤشر إلى أننا أمام مشهد متكرر من القصف والغارات الإسرائيلية مقابل عمليات أيضا متواصلة لحزب الله. كان أيضا بالأمس تحدث عن 16 هجوما بالمسيرات والصواريخ والقذائف المدفعية على جنود وآليات إسرائيليين في عدد من البلدات الجنوبية المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من جنوب لبنان، وننوه بالعواجل التي تردنا إذن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن رصد حركة مروحيات عسكرية في منطقة الحدود الشمالية، تحدثت عن أصوات انفجارات وتصاعد لأعمدة دخان في منطقة بالجليل الغربي، وكانت مراسلتنا في صور كاترين حنا قد ذكرت أن حزب الله لم يتبع أن أي من هذه التحركات في إذن الشمال الإسرائيلي، أصوات انفجارات وتصاعد لأعمدة دخان في منطقة بالجليل الغربي، ورصد سقوط عدة أهداف جوية مشبوهة في المناطق الحدودية مع لبنان، ويجري التحقيق في الأمر بحسب الجيش الإسرائيلي. ونشاهد إذن هذه الصور الآن لهذه المروحيات، إذن هذه المروحيات التي تحدثت عنها وسائل إعلام إسرائيلية رصدت في منطقة الحدود الشمالية، والتي قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد سقوط عدة أهداف جوية مشبوهة في المناطق الحدودية مع لبنان، وإنه يحقق في هذا الأمر رصد حركة مروحيات عسكرية في منطقة الحدود الشمالية من الجانب الإسرائيلي. نعود إلى محمد خيري. محمد، ماذا تعني هذه الأخبار؟
2: وجود هذه المروحيات وحالة الاستنفار في العادة تكون هذه الحالة تدل على وجود إصابات، لكن لا حديث عن ذلك رسميا، بمعنى وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية التي تنشر الأخبار الصادرة عن الرقابة العسكرية وكذلك الجيش الإسرائيلي لم تصدر أي بيان يتحدثون فيه عن وقوع إصابات أو عن وجود حدث ربما في هذه المنطقة، لكن المنصات الإسرائيلية وخاصة شهود العيان في الشمال يتحدثون عن شيء ما قد وقع في منطقة شمال إسرائيل، يحاولون التأكد من هذه المعلومات كما نتابع الآن. هذا يوم عيد بالنسبة للإسرائيليين بالأمس واليوم، ربما ينتهي مع ساعات المساء وتتضح المزيد من المعلومات، ولكن بيان الجيش الإسرائيلي أيضا ربما يدلل على وقوع مزيد من الأحداث إذا ما جاء أيضا رفقة ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي في بادئ الأمر نشر بيانا قال فيه أنه رصد سقوط عدة مسيرات في المناطق الحدودية مع لبنان، لم يشر إلى المناطق التي سقطت فيها المسيرات ولا تحدث عن نجاحه باعتراض هذه المسيرات، لأن الجيش لو كان نجح باعتراض هذه المسيرات كان أصدر بيانات يؤكد فيها بأن عمليات الاعتراض الجوية قد نجحت، بالتالي الجيش هنا يكشف بأن

0: أنه لم ينجح باعتراضها وبأنها سقطت في مواقع في المناطق الحدودية مع لبنان. أكد ذلك شهود عيان نقلت عنهم القناة 12 الإسرائيلية قبل قليل، وبخاصة في مناطق بالجليل الغربي. هم يقولون أنهم سمعوا دويا انفجارات، وكذلك شاهدوا بعد ذلك تصاعد أعمدة الدخان من مواقع مختلفة. الآن الحديث يدور حول موقع معين ربما تعرض إلى الاستهداف من قبل حزب الله، ولكن في طبيعة الحال هناك تعتيم إعلامي الآن على هذا الموضوع، وحتى لم تكشف تلك المنصات طبيعة المواقع المستهدفة والمواقع التي تتصاعد منها أعمدة الدخان. هنا روعة نشير إلى أن إسرائيل وبالأمس فقط سمحت لوسائل إعلام إسرائيلية بعد مرور كل هذا الوقت من كشف بعض المواقع التي قصفتها إيران خلال الحرب السابقة، بمعنى أن إسرائيل تحاول من خلال الرقابة العسكرية إرجاء نشر معلومات، وربما لا تنشر في طبيعة الحال عن مواقع كثيرة، ولكن إذا نشرت ربما يتأخر هذا الموضوع. الآن هناك حالة من الاستنفار أيضا للمروحيات العسكرية الإسرائيلية كما شاهدنا قبل قليل على الشاشة. هناك إسرائيليون يتناقلون تلك التوثيقات، ومنصات إسرائيلية تتحدث عن مشاهدة هذه المروحيات في شمال إسرائيل. ربما هذا يدلل على وقوع حدث، أو أن هذه المروحيات تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة الشمالية في عقاب تصاعد أعمدة الدخان من مواقع مختلفة.
1: محمد، هناك معلومات لبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا تقول تفيد بسقوط جرحى في على هذه الجبهة، هل لديك أي تفاصيل حول هذه المعلومة؟
0: المعلومة عن سقوط جرحى إسرائيليين الآن في الشمال الإسرائيلي غير رسمية، ولا يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان يتعلق بهذا الأمر، ولا وسائل الإعلام الرسمية، إلا أن هذا الخبر يرد فعلا على منصات ولدى شهود عيان نتابعهم على منصات التواصل الاجتماعي، وهم من مناطق الشمال في إسرائيل. يتحدثون فعلا عن وجود جرحى، ولكن هناك حرص في اللهجة ربما وفي تبادل المعلومات ربما، هذا نقول ربما يدلل هذا الأمر على أن المواقع المستهدفة الآن بهذه المسيرات ذات طبيعة خاصة أو طابع خاص، لذلك هناك من يحاول أن يحيط كل هذه المعلومات بحالة من السرية ويحاول منع نشر مثل هذه المعلومات. إلا أن هناك من يتحدث فعلا على منصات التواصل وكذلك من شهود العيان الإسرائيليون عن وجود جرحى إسرائيليين، وهم أكثر من ذلك يفسرون، و نشر بعضهم بعض المواقع وتحدثوا عنها، ولكن ربما يجب الانتظار أكثر من ذلك حتى التأكد والتيقن من تلك المعلومات. إلا أنهم يتحدثون عن حدث ربما يعني يستحق بالنسبة لكثير من الإسرائيليين لفت الانتباه والانتظار وانتظار معلومات أوفى حول هذا الموضوع، وربما يضطروا الجيش الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة إلى الإعلان عما جرى في الشمال. هذا فعلا إذا كان الحديث الذي يدور على المنصات وكذلك من شهود العيان هو حديث سليم، وبأن هناك جرحى وبأن موقعا خاصا قد استهدف في شمال إسرائيل. ما تأكدنا منه الآن رسميا في إسرائيل بأن ثمة أعمدة دخان وأصوات انفجارات في مواقع في الجليل الغربي، وكذلك المعلومات الرسمية التي نشرها الجيش الإسرائيلي ويتحدث فيها ويعترف بأنه رصد سقوط عدة مسيرات في منطقة الحدود الشمالية، وذلك في عقاب دوي صافرات الإنذار في عدة مواقع بخاصة في زرعيت وشتولة وانطوعة وغيرها من المواقع في مناطق متفرقة من الجليل وعلى مقربة من الحدود مع لبنان.
1: يعني هذا الحدث ربما يأتي في سياق التهديدات المتصاعدة من حزب الله للجيش الإسرائيلي. كان هناك حديث خلال الأسبوع واجتماعات أمنية حول المسيرات الانقضاضية لحزب الله. كيف تقرأ إسرائيل داخليا أمنيا وعسكريا وسياسيا التهديدات المتزايدة على جبهة الشمال؟
0: روعة. يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية مثل صحيفة معاريف الإسرائيلية كانت تتحدث بأن ما يجري هو حرب استنزاف من قبل حزب الله، وبأن حزب الله يحاول جر الجيش الإسرائيلي إلى ذلك. صحيفة معاريف وصلت المنطقة العازلة في الجنوب اللبناني بأنها باتت تشكل كمين موت للجنوب.

0: الإسرائيليين. دعيني أشير في ذات السياق إلى أن صحيفة يدعوت أحرنوت عفوا بالأمس كانت فقط قد أقرت بأن حزب الله استطاع قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية في شرق طبرية بسرب من المسيرات في 10 مارس، بمعنى أن هذا الحدث كشف عنه بعد وقت طويل من ذلك، وبأن إسرائيل تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، خاصة أن حزب الله استطاع الوصول إلى مثل هذه القاعدة وفعلا أضر بالقاعدة وأصاب عدد من الجنود الإسرائيليين، وخاصة أيضا بأن الحزب لا يزال يصيب ويجرح ويقتل الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني وكذلك المتمركزين في المنطقة الحدودية مع في شمال إسرائيل نتيجة إطلاقه هذه المسيرات. المسيرات باتت تشكل كما تصفها وسائل إعلام إسرائيلية حالة من الكابوس لدى الجيش الإسرائيلي. بالأمس كانت التقارير في معاريف في إسرائيل هيوم وكذلك في موقع واللوا صحيفة هآرتس الإسرائيلية تتحدث عن خطر هذه المسيرات، وكانت تشير إلى عجز الجيش الإسرائيلي عن التعامل مع هذه المسيرات، بالتالي تكثيف إطلاق هذه المسيرات دون أدنى شك يشكل مصدر قلق للجيش الإسرائيلي وكذلك للجنود الإسرائيليين الذين قالت صحيفة هآرتس بأنهم صاروا يخشون السير نهارا وينتظرون ساعات المساء من أجل الخروج.
1: ابقى معنا محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تم تفعيلها في زرعيت بشمال إسرائيل خشية تسلل مسيرة، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية سماع حركة مروحيات عسكرية في منطقة الحدود الشمالية ودوي انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في منطقة بالجليل الغربي. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 6 مسعفين في غارات إسرائيلية على بلدتي حانوي ودير قانون النهر جنوبي البلاد. من جهته قال الجيش اللبناني ردا على عقوبات أمريكية على أحد ضباطه، قال إن قيادة الجيش لم تبلغ عبر قنوات التواصل المعتمدة عن مشاركة أحد ضباطه في تسريب معلومات استخبارية. على صعيد متصل دانت كتلة حزب الله البرلمانية العقوبات ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة لبنان، وطالبت بموقف واضح من السلطة اللبنانية لحماية مؤسساتها من التدخل الأمريكي. هذا ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر دبلوماسي بإسلام أباد أن قائد الجيش الباكستاني توجه لإيران للقاء كبار المسؤولين. من جهتها أكدت الخارجية الإيرانية أن ما تطالب به إيران هو حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والذي قالت إنه مكفول في معاهدة حظر الانتشار النووي. من جانبه صرح مصدر باكستاني للجزيرة أن إسلام أباد لا تزال تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل لتفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع للناتو في السويد إن هناك تقدما في المفاوضات مع إيران. ميدانيا قال الأمين العام للناتو إن الحلف يعتزم تقديم الدعم لدول المنطقة من أجل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. ولمتابعة ما يجري في السياق اللبناني نبدأ بهذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها الزميل عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
2: شكرا لك روعة، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نقف فيها على أبرز التطورات على الصعيدين الميداني وأيضا السياسي إثر إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص من بينهم عدد من البرلمانيين ومنتمين للجيش والأمن اللبناني. قبل الحديث عن هذه التطورات المتعلقة بهذه الخطوة الأمريكية، نذكر بما يجري الآن على الحدود بين لبنان وإسرائيل. إذن جنوب لبنان يشهد تصعيدا متزايدا في هذه الآونة، استهداف للنبطية وصور، وعدد المسعفين الذين تم استهدافهم ارتفع إلى 7، حيث تم استهداف وكما قالت وزارة الصحة استشهاد 3 من المسعفين في ثاني استهداف لجهة صحية. وهذه التطورات تأتي أيضا مع رد حزب الله في بيان واحد قال إنه استهدف بمسيرة انقضاضية مربض مدفعية في العديسة. بالتركيز على موضوع العقوبات وردود الفعل عليها. كان هناك عدد من البيانات نقف عليها مع مدير مكتب الجزيرة من بيروت. ينضم إلينا الآن مازن إبراهيم. أهلا بك مازن. إذا ما زالت التفاعلات منذ إعلان هذه الخطوة الأمريكية متزايدا في لبنان.
3: نعم، في الواقع عبد السلام، بدقة وعناية فائقة جرى تفكيك هذه الرسالة الأمريكية التي تضمنت إدراج 9 أشخاص على لائحة العقوبات، 8 منهم من اللبنانيين. نتحدث عن 4 من حزب الله، 2 من حركة أمل، وضابطين من الأجهزة الأمنية. كان هنالك عملية تفكيك واضحة لهذه الرسالة على أكثر من مستوى وفي أروقة السياسة هنا في بيروت لفهم مدلولاتها، لا سيما أنها تأتي في وقت يستعد فيه الجيش اللبناني لإرسال فريق من الضباط إلى واشنطن لبدء المسار الأمني من المفاوضات مع إسرائيل. وبالتالي على مستويات عدة جرى التعامل مع هذه الرسالة الأمريكية. صدرت مواقف لا سيما من حزب الله وحركة أمل، ولكن البارز أيضا صدور بيان عن الجيش اللبناني وبيان آخر عن مديرية الأمن العام اللبناني، لأن توجيه هذه الرسائل للمؤسسة الأمنية والعسكرية اللبنانية حظي باهتمام كبير على قاعدة بأن إدراج ضباط سواء كان من المخابرات اللبنانية أو من الأمن العام يحمل دلالة كبيرة. وقرأ هذا الأمر على المستوى الرسمي اللبناني بأنه رسالة واضحة للمؤسسة العسكرية اللبنانية عشية المفاوضات العسكرية المرتقبة مع إسرائيل، على اعتبار أن هذه الرسالة إنما تهدف للوصول إلى قيادة الجيش اللبناني وإيصال رسالة واضحة بأن ثمة مسارا معينا لا ترضى عنه واشنطن. على الأقل هكذا قرأت هذه الرسالة وهذه المقاربة الأمريكية. على مستوى ثاني يمكن الحديث عن رسالة ترتبط بإدراج 2 من المقربين من رئيس البرلمان اللبناني في دائرة العقوبات وعلى لائحة العقوبات. هذا الأمر اعتبر أيضا بأنه رسالة لرئيس البرلمان نتيجة موقفه الرافض حتى هذه اللحظة للمفاوضات المباشرة، وهو كان يدعو إلى مفاوضات غير مباشرة، علما بأن حركة الاتصالات الأمريكية معه من قبل السفير الأمريكي كانت مستمرة خلال الفترة الماضية، وكان هناك محاولة أمريكية لاستمالته كي يغطي بشكل أو بآخر المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وبالتالي ضمن هذا الإطار تقرأ هذه الرسالة لرئيس البرلمان. بطبيعة الحال على مستوى استهداف حزب الله من قبل العقوبات وإدراج 4 من نوابه أو 3 من نوابه ووزير سابق، قرأ هذا الأمر بأنه محاولة إضافية أمريكية لعزل حزب الله على الأقل على الصعيد الداخلي. ولكن القراءة العامة ترى بأن كل هذه الضغوط تأتي على لبنان، بينما لبنان الرسمي ذهب إلى المفاوضات مع إسرائيل من خلال رعاية أمريكية في واشنطن ضمن جولات متعددة، وهنالك جولة إضافية ستبدأ في 29 من مايو وأخرى في 2 من يونيو المقبل. وبالتالي كل هذه الضغوط إنما تأتي في سياق من الدفع الأمريكي الإسرائيلي للبنان الرسمي كي يقدم مزيدا من التنازلات. على الأقل هكذا قرأت هذه الخطوة على المستوى الرسمي اللبناني. وبالتالي كل هذه الأمور تتقاطع مع مسار تصعيدي جنوبا، بالإضافة إلى تقاطعات إقليمية مع المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي. وبالتالي يتم التعامل بحذر شديد على مستوى أروقة السياسة في لبنان، لا سيما في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، مع كل هذه المعطيات والمؤشرات التي يتم التعامل معها بجدية كبيرة، لا سيما أن الرئاسة اللبنانية تعتبر بأنها قدمت الكثير في مسار المفاوضات. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية هي كانت تعول على ضغط أمريكي على إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف اعتداءاتها قبل الشروع بمزيد من المفاوضات ومسار أمني وآخر سياسي. وبالتالي في ظل حالة الانتظار هذه من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لضغط أمريكي على إسرائيل، جاءت الخطوة الأمريكية، وقد فسرت هنا بأن هذا الضغط إنما جاء على الإدارة الرسمية اللبنانية كي تسير قدما في المسار التفاوضي دون ربطه بتثبيت لوقف إطلاق النار.
2: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من بيروت. وفي هذه الأثناء وزارة الصحة اللبنانية حدثت المعلومات بخصوص ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية، تقول 3111 شهيدا و 9432 مصابا. أرحب بضيفينا هنا في استوديو التغطية، الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور أحمد الزعبي الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ مع الدكتور علي مطر.

0: وفقا للبيانات الصادرة الآن عن الكتلة البرلمانية لحزب الله المتعلقة برسائلها للسلطة ومطالبتها باتخاذ موقف من هذه العقوبات التي فرضت، ودعوتها إلى حماية المؤسسات، مؤسسات لبنان كما جاء في بيان الكتلة. ما الخطوات العملية التي ربما سيقدم عليها حزب الله في هذه المرحلة؟
1: تحية لكم بداية للدكتور ولك وللمشاهدين. أنا أعتقد أنه يجب الإشارة إلى مجموعة نقاط قبل ذلك، وهي نقاط أساسية ومهمة في كل هذا المشهد. أولا، هذا يأتي من عقوبات في سياق ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية على الكثير من الدول التي هي تعارض أو ترفض السياسة الأمريكية بطبيعة الحال. الآن ما حصل في لبنان بطبيعة الحال هو يأتي في الضغط، وأنا أراه في ثلاث مسارات. هذه المسارات يعني في المشهد مخيفة. المسار الأول هو التغيير في بنية الدولة اللبنانية، في هوية المؤسسات داخل الدولة اللبنانية، وتحويلها كل الدولة أن تكون ذات هوى أمريكي، وهذه ذات مسار بعيد، وهناك تحذير كبير منه بطبيعة الحال، وتمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على الكثير من الدول. المسار الثاني يأتي في سياق الأوضاع الداخلية في لبنان، بمعنى أنه هو مخيف أيضا أن يكون هناك قرار بضغوط قصوى للاستمرار من الولايات المتحدة الأمريكية كبديل عن المسار العسكري إلى مسار دبلوماسي أمني اقتصادي. المسار الثالث هو يأتي أيضا في سياق الضغط على الدولة اللبنانية، الضغط على حزب الله والمقاومة، الضغط على كل الطائفة الشيعية، كون هذه العقوبات أيضا أصابت يعني مؤيدون أو منتمون إلى حركة أمل، وبالتالي ضغط على الرئيس نبيه بري، وبالتالي هذه الخطوات تأتي في سياق قراءة هذا المشهد. طبعا حزب الله لا يريد الذهاب في التصعيد في لبنان، لكن يريد من الدولة اللبنانية أن تأخذ قرار على الأقل يوضح للشعب اللبناني ما حصل.
0: سأعود لكم وللدكتور أحمد الزعبي، لكن هناك تطورات عاجلة الآن مع مراسلتنا تقول غارة إسرائيلية على بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. نذهب إلى كارمن جوخدار تتابع لنا المشهد من إبل السقي في جنوب لبنان. ما الذي يرصد الآن من تطورات ميدانية؟
2: حقيقة القطاع الشرقي من جنوب لبنان يشهد غارات متتالية، أكان غارة باتجاه بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، أو غارة باتجاه بلدة حريص في القطاع الغربي، غارة على مدينة نبطي. مدينة نبطي استهدفت أكثر من مرة، أكان من المقاتلات الحربية الإسرائيلية أو حتى المسيرات، ومحيط هذه المدينة هو في عين الاستهدافات. كما أننا اليوم شهدنا قصفا مدفعيا بالإضافة إلى القطاع الغربي المنصوري، القطاع الأوسط أكان كفرة وياطر، ومحيط موقع للجيش اللبناني في بلدة كفرة الواقعة في القطاع الأوسط كان قد تعرض لقصف مدفعي، وفي هذه الأثناء تقصف مرابط المدفعية بلدة تبنين في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. كما أشرت عبد السلام، حصيلة الشهداء والجرحى ترتفع بشكل مضطرد، بتنا إزاء أكثر من 3100 شهيد وأكثر من 9000 جريح منذ 2 مارس، ولكن أيضا هناك عدد كبير من هؤلاء من بين المسعفين خلال الساعات 24 الماضية. فقط استشهد 7 مسعفون في جنوب لبنان في غارات متتالية، كما أن هناك عددا من العاملين في القطاع الصحي والطبي جرحوا في الغارات والقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان. هؤلاء لهم دور بالغ الأهمية في هذه المرحلة نظرا لهذه الاستهدافات الإسرائيلية المكثفة، ولكن أيضا بالتزامن مع هذا القصف قبل قليل حزب الله يعلن عن عملية باتجاه بلدة عديس. أفدنا من القطاع الأوسط من جنوب لبنان بأن حركة المروحيات كانت منذ 4 فجرا نشطة وفاعلة، وهذا يمكن ربطه أكان بما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل عن عملية في تلك المنطقة. ننتظر ما سيقوله حزب الله، ولكن أيضا هناك تفصيل مرتبط بالإعلان الإسرائيلي حول محاولة تسلل من قبل مقاتلين في منطقة يارون الواقعة في القطاع الأوسط. منطقة يارون أو بلدة يارون تقع عند الحدود مع دوفيف، هذه المنطقة هي تقع عند الحدود مباشرة، وبالتالي إن هذين المقاتلين إذا ما وصلا وصحت الرواية الإسرائيلية فهذا يعني أنهم قطعوا خطوطا متتالية بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى مدينة بنت جبيل على بعد 4 أو 5 كيلومترات من الحدود الجنوبية للبنان. إذا هذه المشهدية في جنوب لبنان ننتظر ما سيقوله حزب الله عنها، وأيضا انعكاسات ما جرى كان

0: ناحية العقوبات أو المسار الأمني عليها.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدر من إبل سيقي في جنوب لبنان. وأعود لضيفينا دكتور أحمد الزعبي. هناك مطالبة الآن بوضوح فيما يتعلق بالخطوة الأمريكية من وزارتي الخارجية والمالية، خصوصا أن حركة أمل ترى بأن الاستهداف لدورها في هذه المرحلة والتي وصفته بالحريص على سلامة لبنان.
2: بيان وحدة مراقبة الأصول في وزارة الخزانة الأمريكية يحتاج إلى قراءة أكثر دقيقة وهادئة وتفصيلية، ونتفهم يعني المراقب يتفهم هذه البيانات التي صدرت، ويفترض أيضا أن تصور لبنان بأنه جنة من الشفافية والهدوء والالتزام القانون. ولكن نظرة متفحصة للواقع اللبناني خلال السنوات الأخيرة تفيد بأن الأمور لم تكن على ما يرام. الجديد في هذه العقوبات، وهي ليست بجديدة لناحية إدراج مشتغلين في الشأن السياسي من العام 2018 أو بالعام 2020، حيث أدرج وزير المالية اللي هو شخص مقرب من الرئيس نبيه بري على لائحة العقوبات. الجديد فيها عدة نقاط. أولا، إدراج شخصيات عسكرية وأمنية، وهذه المسألة يعني تحتاج من لبنان يعني أكثر من البيانات، يعني قد تكون مراجعة، تحقيقات داخلية، ما هو أكبر. اثنين، استهداف الرئيس بري. الإدارة الأمريكية تستطيع إيصال الرسائل، يعني صعوبة السؤال بأن الإدارة الأمريكية على تواصل مع كل القيادات وتوصل رسائلها. هل فعلا هي تريد إيصال رسائل، أم أن المسألة متعلقة بملفات ومعطيات، خصوصا في ظل بعض المعلومات التي تتحدث عن أن هناك مسار يتعلق بمؤسسات مدنية جرى استغلالها أو استغلال التمويل، إما لتغطية أمور أو لدعم حالات خارجة عن القانون بشكل من الأشكال. ما يعنينا من كل هذا المشهد هو الأسئلة توجه إلى موقف لبنان الرسمي، يعني يجب أن تتوجه العين على ما الذي تقوله هذه تريد أن تقوله هذه الحكومة، ما هي الإجراءات التي ستقوم بها. في البيان الأمريكي يقرأ أنه ليس الآن الوضع اللبناني ليس فقط على طاولة وزارة الحرب ووزارة الخارجية فقط، بل دخلت على خط وزارة الخزانة. وهذا مجددا يضعنا أمام أن الملف اللبناني في صدارة الاهتمام الأمريكي، وهو ليس ملفا عابرا. قبل تقريبا أسبوعين لما عقدت المفاوضات المباشرة وصدر بيان عن الخارجية الأمريكية وتحدث عن مسارين للتفاوض، فهم من البيان أن وخصوصا فيما يتعلق بالمسار الأمني أنها إشارة ثقة بالجيش، أنها إشارة ثقة بالأجهزة اللبنانية، وأن هذا المسار وإن كان تقنيا إلا أنه يدعم المسار السياسي. بالتالي أنا لا أميل إلى تبني وجهات نظر معلبة من هذا البيان. هو يحتاج إلى مزيد من الهدوء والمقاربة لناحية اختيار الشخصيات، اختيار يعني المؤسسات التي تنتمي إليها هذه الشخصيات.
1: هذا توقع ردا عمليا من الحكومة، بيان توضيح، لأنه الردود حتى الآن من الجيش ومن الأمن اللبناني.
2: فعلا لا أدري، المسائل لا تخضع إلى تمنياتنا، ما عندي معطيات، دعني أقول ما عندي معطيات، ولكن المنطق يقول نعم. بأنه هذا الأمر إلى جانب أمور أخرى يجب أن تخضع إلى المنطق الشفافية ومنطق الحوكمة في الدول الطبيعية.
1: دكتور علي، هل يكفي ما صرح به الجيش أو الأمن اللبناني بخصوص العقوبات؟
3: أنا بس بدي أوضح نقطة رئيسية، أنه لا يمكن تفهم البيان، يعني أنا أخالف جناب الدكتور بذلك، لا يمكن تفهم أن تفرض علينا الولايات المتحدة الأمريكية تلقى العقوبات، هذا يخالف القانون الدولي ويخالف العلاقات الدولية، يخالف كيفية إدارة العلاقات الدولية. العقوبات تصدر فقط عن الأمم المتحدة وتكون شرعية في حال صدرت عن الأمم المتحدة. الآن هناك سياق سياسي اقتصادي تقوم من خلاله أمريكا بالضغط على لبنان، هذا يفجر الوضع الداخلي في حال استمر، خاصة باستهداف مؤسسات الدولة. نحن نتحدث اليوم، نضع حزب الله جانبا، حزب الله هو معرض في نهاية المطاف ويقول أنه مقاوم، أولا هناك فرض عقوبات على حركة أمل أو على شخصيات في حركة أمل، هذه نقطة. وحركة أمل تمثل جزء كبير من الطائفة الشيعية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعامل مع الطائفة الشيعية في لبنان على أنها جزء ومكون رئيسي في لبنان، ولا تتعامل مع حزب الله والحركة أيضا على أنهم هم الأصل والأساس. ربما هناك بعض المعارضة، ولكن الجميع يعلم

0: أنه في لبنان الطائفة الشيعية تمثل بهذين الطرفين، وبالتالي هذا تعقيد كبير. مسألة أخرى هي مسألة الجيش اللبناني والأمن العام. كل الأحزاب اليوم في لبنان تنسق مع الجيش اللبناني، كل الأحزاب في لبنان تنسق مع الأمن العام، هذه تركيبة لبنان في نهاية المطاف. وحتى مسألة الجيش اللبناني، ما هو موجود على الأرض، وحزب الله وحركة أمل والطائفة الشيعية أو أي كل الطوائف هي موجودة على الأرض في الواقع، وبالتالي لما استهداف هذه الدولة قبل مسار التفاوض؟ إذن هو للضغط على الجيش اللبناني وقيادة الجيش اللبناني صاحبة العقيدة الوطنية الواضحة. واليوم قائد الجيش أكد على فكرة الاستقرار، ويجب المحافظة على الاستقرار، وبالتالي هذه العقوبات هي استهداف لهذا الاستقرار واستهداف لهذه القيادة.
1: نتابع هذه الصور أيضا لاستهداف إسرائيلي آخر على مجدل زون، ونتابع إذن هذه الصور سجلت اليوم باستهداف لمجدل زون. إذن كانت هذه لقطات مباشرة لاستهداف جديد في مجدل زون. دكتور أحمد زعبي، التوقيت أيضا لافت، واليوم الحديث عن الوفد اللبناني الأمني مكون من 6 سيذهبون يفترض في الجمعة المقبلة في 29 من هذا الشهر. هذه العقوبات هل تصعب هذه المهمة الآن بالنسبة له؟
2: لا أبدا، ولا يجب أن تصعب. التفاوض هو مسار طويل ومعقد ولكنه مهم، وبالتالي وقيادة الجيش والحكومة اللبنانية يعني أدرى بإدارة هذا الملف بمسؤولية، وطبعا رئاسة الجمهورية بمسؤولية وطنية وحرص على ما يجب أن يقال وما يجب أن يطرح وما هي السقوف التي يجب أن تطرح في إطار التفاوض في مساريه الأمني والسياسي. دعني أقول أن العقوبات التي صدرت وكأنها تشي بأنها ليست نهاية المطاف، بمعنى أنه الافتراض المتسرع بأنها تطال طائفة أو مجموعة أو شخصية سياسية، برأيي أنه بمعنى ماذا لو صدر غدا وتضمنت من طوائف أخرى. المسائل لا تقارب بهذه المسألة.
1: في عفوا
2: الآن يمكن الآن موقع الرئيس بري في رئيس مجلس النواب اللبناني في التركيبة السياسية هو موقع مهم وموقع الحريص، وهناك كثير من الأمور يعني المنطق يقول أنها كان يصعب أن تمر فيما يتصل ملف التفاوض لولا مراعاة هذه الملاحظات التي أثارها لناحية طلب ضمانات وما إلى ذلك. ولكن بالوقت نفسه التعامل مع أن الوضع اللبناني كان وضعا طبيعيا كالدول التي تتحكم بها الشفافية خلال السنوات لنقل 20 أو 25 الأخيرة هو يعني أمر يصعب تصديقه. هذه المسائل، ودعني أذكر زميلي العزيز أنه هناك جهات عديدة دولية ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ما يسمى بلوائح لتصنيفات، سواء لتصنيفات الإرهاب أو لمراقبة الأصول أو الاتحاد الأوروبي يملك، كندا تملك، روسيا تملك. ولكن ما نريد أن نقوله أنه في لبنان وضع غير طبيعي. قد يكون جرس الإنذار الكبير بلبنان، هناك نحن الآن بوضع صعب جدا ومرشح إلى مزيد من الصعوبة. الكلام الأبلغ صدر أمس عن وزير المالية اللبنانية الذي تحدث، وهو مقرب من الرئيس نبيه بري بالمناسبة، تحدث أو دق ناقوس الخطر أن توقعات الانكماش في بلد اقتصاده هش أساسا منذ العام 2024، توقعاته بأنه من 7 إلى 10%، وأن تكلفة الحرب التي لم يردها اللبنانيون ولا يريدون تجاوزت حتى الآن 20 مليار دولار.
1: لكن في ذات الإطار معك، لأن الجانب الأمريكي تحدث في بيانه أن هذه خطوة أولى، والمستهدف من يقوض، قال، فكرة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. لذلك الارتباط ربما يفهم أنه مرتبط بالدرجة الأولى والمستهدف بالدرجة الأولى، من يتعاون أو من هو من حزب الله.
2: باختصار شديد أن مسألة نزع سلاح حزب الله هي باتت شبه إجماع غالبية اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي. المسألة والكل مدرك أنها المسألة صعبة، ولكن فيها نجاة للبنان ونجاة لهذا المكون الذي يدفع ثمنا غاليا نتيجة حرب لا يريدها ولم يردها ولا يريدها أن تستمر.
1: دكتور مطر تفضل.
0: هو هناك مجموعة إشكاليات. النقطة الأساسية هي ننطلق من سلاح المقاومة. ليس هذا وقت الحديث، بمعنى إذا كان لديك مشكلة مع هذا السلاح نسلم معك جدلا، ولكن هذا السلاح الآن في مواجهة

0: وهي تتكون من ثلاثة عناصر متكاملة. أولاً الطائرة نفسها مصنعة من مكونات تجارية معظمها صيني التصنيع، وأجزاء مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وبتكلفة تتراوح بين 300 دولار و500 للطرازات البسيطة، وتصل إلى 4000 دولار للأكبر حجماً. ثانياً، كابل الألياف الضوئية الذي لا يتجاوز سمكه سمك خيط لتنظيف الأسنان، يصل المشغل بالطائرة بشكل مادي مباشر ويبطل فعالية أنظمة التشويش الإلكتروني بالكامل، إذ لا تصدر الطائرة أي إشارة كهرومغناطيسية قابلة للاستهداف. ويمكن أن يمتد الكابل لمسافة تتراوح بين 10 كيلومترات و30 كيلومترات، مما يسمح للطائرة المسيرة بالوصول إلى أهداف بعيدة. ثالثاً والأكثر أهمية، الحمولة أو قلب الضربة، وهي عبارة عن رأس حربي من قذائف سلسلة RPG-7. قذائف RPG-7 ليست نوعاً واحداً، بل عائلة متكاملة من الرؤوس الحربية المتخصصة. الطراز RPG-7VL ذو قطر مقداره 93 ملمتراً، يخترق ما يصل إلى 500 ملمتر من الفولاذ المدرع، فعال ضد المركبات المصفحة والتحصينات. أما الطراز PG-7VR المزدوج بقطر 105 مليمترات، فيعمل بمرحلتين، الأولى تفجر درع الانفجار التفاعلي، والثانية تخترق الدرع الأساسية للمركبة بقوة تبلغ 600 مليمتر إلى 900 مليمتر من الفولاذ المتجانس، إضافة إلى النوع الحراري الانتشاري TPG-7V بقطر 105 مليمترات الذي يوظف في الاشتباكات وضد تجمعات الأفراد. الأثر الميداني لهذه المسيرة هو سر الاعتماد عليها، فهي تغني عن وجود مطلق القذيفة في المواجهات المباشرة، وتستهدف نقاط الضعف الهيكلية للمركبات القتالية كالمجنزرات والأبراج الدوارة بدقة بصرية عالية عبر كاميرا ترسل إشارتها دون ضغط على الكابل. وبالفعل تم رصد أكثر من 27 ضربة موثقة لحزب الله منذ فبراير 2026، معظمها استهدف مركبات إسرائيلية مصفحة من طرازي نامر وميركافا.
1: الآن مشاهدينا إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. مرحبا بكما وجد. أريد أن أبدأ معك بتصريحات ماركو روبيو التي استمعنا إليها الساعة الماضية، وفيها الكثير حول ما يجري في باكستان وكذلك المنتظر من إيران. لو تجملي لنا إذن وجد الموقف الأمريكي الأخير مما يجري في الساعات الماضية.
2: محمد، وزير الخارجية الأمريكي روبيو تحدث عن حدوث تقدم طفيف على صعيد المفاوضات غير المباشرة مع إيران عبر الوسيط الباكستاني، وقال إن هناك القليل من التحرك على صعيد المفاوضات، ووصف هذا الأمر بأنه أمر جيد، لكنه في الوقت ذاته قلل من التوقعات المتعلقة باحتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران، وقال إن هناك نقطتان ما زالتان عالقتان، الأولى هي المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، والثانية متعلقة بالرسوم التي تريد إيران فرضها على السفن وناقلات النفط التي تعبر عبر المضيق، ووصف هذا الأمر بأنه غير مقبول. إذن هناك تفاؤل حذر حقيقة إزاء التقدم الذي تحدثه هذه المفاوضات. طبعا وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن أن قائد الجيش الباكستاني سوف يزور إيران اليوم، ومعتبرة ذلك بأنه مؤشرا واضح على أن على هذا التقدم الذي تحدث عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، طبعا بعد زيارة وزير الداخلية الباكستاني. الرئيس ترامب بالنسبة إليه هو ما زال على موقفه بمنح المفاوضات فترة بضعة أيام حسب ما قال الرئيس الأمريكي، ولكنه قال أيضا أنه ينبغي أن يكون الرد الإيراني ردا صائبا، وطبعا كان هذا الحديث في إطار التحذير والتلويح بالقوة العسكرية في حال لم يكن صائبا من وجهة نظره.
1: شكرا جزيلا لك وجد نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران، مرحبا بك من جديد. هل من مؤشرات إذن حيث أنت على هذا التقدم الطفيف الذي يتحدث عنه وزير الخارجية في خضم طبعا الزيارات الباكستانية سواء

0: الحالية أو المرتقبة من شخصيات الباكستانية؟
1: محمد، بكل تأكيد من خلال رصدنا هنا للوضع ومن خلال مصادرنا حاولنا أن نفهم ماذا يجري هنا بالساحة وأين وصلت المفاوضات. مصدرنا تقول بأن الجو لحد الساعة هو جو إيجابي، وكما قال المصدر على الأقل هذا اليوم هو جو إيجابي في المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني، وهناك تقدم في المفاوضات بين الجانبين، بمعنى أننا دخلنا إلى مرحلة عنوانها العريض الآن أن هناك جو إيجابي يحكم المفاوضات، وأن هناك تقدم في الملفات الخلافية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ما يعطي هذا الانطباع وما يؤكد ما ذهب إليه مصدرنا هو مسألة زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران. هذه الزيارة بحسب ما علمنا لها هدفين أساسيين، وبهدفين أساسيين. الهدف الأول هو محاولة سد الخلاف أو فجوات الخلاف القائمة لحد الساعة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى إيجاد آلية لتوافق ما بين الإيرانيين والأمريكيين، على أساس أن وزير الداخلية الباكستاني ربما تقدم خطوات في تقريب وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثانية، وبحسب مصدرنا يقول أنه هناك احتمال كبير أن يتم الإعلان على شيء ما بحضور قائد الجيش الباكستاني، لكن بكل تأكيد هذا الإعلان يرتبط بالمبدأ الأول والهدف الأول، وهو سد الفجوات ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي. على كل، هذه الزيارة هي زيارة محورية مهمة، سد الفجوات، وربما الإعلان عن شيء ما سيقع ما بين الإيرانيين والأمريكيين، ويمكن وصفه بأنه نوعا ما أو اتفاق أولي ما بين الجانبين. هناك معطى آخر محمد لابد من الإشارة إليه، وهو الإعلان اليوم من قبل محمد باقر قاليبوف رئيس الوفد الإيراني المفاوض عن تعيين بقائي، وهو المتحدث باسم الخارجية، كمتحدث باسم الوفد المفاوض. هذا الإجراء لا يمكن وضعه في سياق عادي الحالي، ولكن لا بد من وضعه في سياقه المستقبلي. لماذا بهذا الذات وفي هذا التوقيت بالذات يتم تعيين بقائي متحدثا باسم الفريق المفاوض؟ هناك عنصرين مهمين أساسيين، وهو تأطير المعلومات التفاوضية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ويكون مسلكها الأساسي هو بقائي، وثانيا هو ربما الجانب الإيراني يحاول أن يستبق ما يمكن أن يحدث خلال الساعات المقبلة، ربما الإعلان عن التوافق. وبالتالي هنا إيران تحتاج إلى رواية أساسية لخروجها بهذا الاتفاق. هناك قلق كبير ربما قد يكون حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو قلق الإعلان عن الانتصار مقابل الهزيمة للطرف الآخر. ربما قد تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق هو انتصار لواشنطن، وقد تعتبر طهران بأن الاتفاق هو انتصار لطهران. إذن الجانب الإيراني ربما يستبق هذا الحدث، يعلن عن متحدث ربما هنا لرسم الرواية الحقيقية لمخرج الاتفاق الذي قد يقع ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، هذا ما سنسأل عنه ضيفنا من طهران. شكرا جزيلا لك. إذن مدير مكتبنا نور الدين طغير إلى طهران من جديد مع عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الدراسات في إيران. ونرحب أيضا من ولاية وسكنسن بمارلين هاردينيجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. مرحبا بكما عماد أبشناس. أبدأ معك في النقطة التي أشار عليها نور الدين طغير، إذن دلالات تعيين بقائي متحدث باسم الوفد التفاوضي، وإن كانت هذه الزيارات الباكستانية تؤشر فعلا إلى مرحلة مفاوضات تحتاج متحدثان وربما نرتقب إعلانا بعد قليل.
2: تحياتي لك أستاذ محمد والضيف العزيز والمشاهدين الكرام. في الواقع يبدو أنه سوف تبدأ المفاوضات رسميا، يعني لكي يتعين متحدث باسم الوفد الإيراني. لو لم يعني هذه تعطي نوعا ما انطباعا بأن هناك تفاهمات بأن تبدأ المفاوضات الرسمية. لحد الآن المفاوضات هي فقط عبر الواسطة أو باكستان إرسال الرسائل، تبادل الرسائل، ولكن بما أننا وصلنا إلى مرحلة لربما تبدأ المفاوضات يكون هناك تفاهم أو اتفاق لبدء المفاوضات، والوفد الإيراني لربما سوف يتوجه لاجتماع لهذا، فإنهم عينوا بقائي متحدثا باسم الوفد لكي لا يكون هناك أي تأويلات أخرى في هذا السياق. من جهة أخرى يعني هناك بعض الخلافات ما زالت موجودة، يعني كما قال روبيو موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة عالية إيران ترفض إخراجه من إيران، وموضوع

0: وايضا موضوع رفع العقوبات عن ايران، فك الحصار عن ايران ووقف الحرب. ايران تطلب وقف الحرب قبل كل شيء، ما تطلبه الولايات المتحده ان يكون وقف الحرب بشكل متزامن مع اتفاق نووي. لربما هذا الموضوع يتم التفاهم عليه، يعني يتم الاعلان عن وقف الحرب والاعمال الاعدائيه واتفاق نووي بالتزامن او بفارق ساعات.
1: طيب ابقى معي ضيفي من وسكنسن. السؤال هنا عما يحمله الجانب الباكستاني، هذه الزيارات والمستويات العليا وارتقاب ربما لزيارة قائد الجيش الباكستاني بعد وزير الداخلية، هل هنالك اختراق تشعر به في مسار التفاوض هذه المرة؟ لننتقل كما قال ضيفنا من مرحلة تبادل الرسائل إلى مرحلة مفاوضات حقيقية.
2: شكرا، هذا سؤال ممتاز. نعم، أعتقد أنه بعد بداية الأسبوع كان هنالك تشكيك بإمكانية باكستان على إدارة هذه المفاوضات، وأعتقد أن ذهاب قائد الجيش إلى طهران هذا الأمر يبين أن الباكستانيين ملتزمون بهذه المسألة ويستمرون بدورهم القيادي. أما بالنسبة لتعيين المتحدث الرسمي لفريق المفاوضات، أعتقد أن طهران هنا تحاول أن تستبق الأمور وأن تتحكم بالسردية، وأعتقد أن واشنطن تعتبر أن مشاركة باكستان الآن في هذه الاجتماعات يعد خطوة إيجابية، ولقد سمعنا في وسائل الإعلام عن إعادة النظر بالاتفاق الإطاري أو الإطار للتناقش بشأن نموذج معين يسمح لهم بالتفاوض بشأن تلك النقاط خلال الأشهر القادمة، خاصة النقاط العالقة خلال الساعات 24 الماضية. أعتقد أنه بات هنالك تفاؤل جديد بهذه العملية بأكملها.
1: ما الذي تقرأه في التطور الموقف الأمريكي الآن بالتوازي كما أشرت إلى الزيارات الباكستانية والدور الباكستاني الذي أشرت إليه؟ لدينا تصريحات من روبيو تعتبر متقدمة، وهو يتحدث عن تقدم طفيف في التفاوض على وقع مهلة شارفت على الانتهاء هذه المرة من الرئيس ترامب. هل الرئيس فعليا ترامب معنى ذلك وبناء على هذه المعطيات أنه أجل الضربة وضع هذه المهلة القصيرة بناء على تقدم حصل فعليا؟
2: نعم، أعتقد أن الأدلة تبين بوضوح أن الخيار العسكري لا يزال مطروح على الطاولة، ولكنه تم تعليقه مؤقتا. وكما ذكرتم سابقا، المحادثات كانت عبارة عن رسائل يتم تمريرها، ولكن الآن تتحول إلى مفاوضات رسمية. الوزير روبيو قد أدلى بتصريحات علنية بشأن هذه المسألة، ونظرا لأنه وزير خارجية الولايات المتحدة، نأمل أن تكون هذه التصريحات قد أوضحت كل ما يتم التداول بشأنه حول التقدم في المفاوضات، ونأمل أن يشجع ذلك السلطات الباكستانية للتقدم نحو الخطوات القادمة لإطلاق محادثات رسمية وإزاحة الخيار العسكري إلى الجانب الآن.
1: عماد أبشناس، أعود إليك. كنت ذكرت عن ربما تزامن في الملفات أو فرق قد يكون ليس كبيرا، يعني تحدثت عن ساعات بين الموافقة على وقف الحرب وبين الاتفاق النووي. ما الذي أوصلنا إلى هذه النقطة؟ ما هي مؤشرات ذلك؟ وقد رفضت إيران حتى اللحظات الأخيرة الحديث عن التخصيب أو خروج اليورانيوم المخصب من أراضيها.
0: يعني أستاذ محمد، هذا ما أقوله الآن ليس وفقا لمعلومات بل وفقا لتحليلي الشخصي. هناك وفد جاء من قطر إلى إيران، لربما وسائل الإعلام لم تغطي هذا الموضوع بشكل كبير، ولكن يقول يعني هناك حديث من أن هذا الوفد أتى بضمانات من قبل الأمريكيين، وهذه الضمانات التي أتى بها الوفد من قبل الأمريكيين وبعض الدول الخليجية خاصة المملكة العربية السعودية. هذا الحديث لربما

0: يحتاج إلى تأكيد، ولكن عملياً أتصور هذا الموضوع غير في الموقف، كان له تأثير كبير في الموقف، الضمانات التي تلقتها إيران عبر هذا الوفد خلال يعني خلال حضور وزير الداخلية الباكستاني، أتى هذا الوفد وأعطى الضمانات، هذا غير المسار إذا ما أردنا أن نقول. ولكن هناك بالتأكيد مواضيع أستطيع أن أقول لك هي حساسة بالنسبة لإيران، لا أتصور سوف تقبل إيران بخروج اليورانيوم من إيران أو أي موضوع آخر في هذا السياق قبل أن تتأكد من أن الوقف وقف الحرب بشكل كامل وشامل. هنا النقطة الأساسية حتى كانت عالقة في البحث، أن إيران كانت تصر على أن يكون وقف للحرب بشكل كامل في المنطقة، ليس فقط مع إيران، في لبنان يعني الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية فرض أجندة على إسرائيل أن توقف أعمالها العدائية وحروبها.
1: طيب على ما سيجري التفاوض، سيجري على العقوبات وعلى يعني على ما سيجري التفاوض لاحقا على العقوبات والتعويضات وكذلك هرمز.
0: يعني شوف، نعم خليني أوضح هذا الموضوع. وقف الحرب، وقف الأعمال العدائية، هذه أول موضوع يجب أن يتم الاتفاق عليه، وبضمانات أن الحرب لن تعود، لن تكون هناك أعمال عدائية. عندما نتكلم عن الأعمال العدائية، موضوع فتح مضيق هرمز وموضوع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية أو التهديدات الأمريكية تجاه إيران يعتبر ضمن الأعمال العدائية، يجب أن تتوقف. قيام إسرائيل والولايات المتحدة بعمليات اغتيال في لبنان، في إيران، في المنطقة، هذه تعتبر ضمن الأعمال العدائية، هذه يجب أن تتوقف. بالنسبة للملف النووي، موضوع تخصيب موضوع اليورانيوم، حسب علمي أن هناك تفاهمات بأن يتم وقف تخصيب اليورانيوم لفترة ما، على الأرجح بحدود 3 إلى 5 سنوات، وخلال هذه الفترة يتم تشكيل كونسورسيوم، لا تقوم إيران بأي تخصيب، لا يتم تغيير إذا ما أردنا أن نقول تحريك اليورانيوم، إخراجه أو تغيير مكانه، يتم تشكيل كونسورسيوم، وتكون الولايات المتحدة ودول أخرى مثل روسيا والصين ودول المنطقة أعضاء في هذا الكونسورسيوم، يتولى الكونسورسيوم تخصيب اليورانيوم، تسلم إيران هذا اليورانيوم إلى الكونسورسيوم، والكونسورسيوم داخل إيران يتعاطى مع هذا اليورانيوم، يمكن له أن يقوم بتخفيف نسبة غلاظة اليورانيوم.
1: إذا المعالجة داخل إيران حسب وجهة نظرك، المعالجة داخل إيران وليست في الخارج.
0: نعم عمليا شوف، هذا الأمر يعتبر حلا وسطا. طيب. إذا تم تشكيل كونسورسيوم وتكون الولايات المتحدة
1: عضوة في الكونسورسيوم،
0: الجانبان يمكنهما أن يقول
1: الولايات المتحدة ما كانوا يسوون. إن كانت ستقبل الولايات المتحدة بذلك أم لا، أشكرك شكرا جزيلا عماد أبشناس، وأشكر ضيفي من ويسكنسن أيضا مارلين هاردينيجر الدبلوماسي السابق الخارجية الأمريكية. إذا بينما يكتنف الغموض مصير مخزون اليورانيوم الإيراني على التخصيب الذي يوصف بأنه أعقد ملفات التفاوض بين إصرار واشنطن على إخراجه من إيران ورفض طهران ذلك، نسلط ضوء على تقنيات شحن ونقل اليورانيوم ومحاذيرها لوجستيا وصحيا وبيئيا.
2: اليورانيوم عالي التخصيب، المادة الأخطر على وجه الأرض، تمتلك منها إيران مخزوناً يقدر بنحو 10,000 كيلوغرام، بينها 440 كيلوغراماً مخصبة بنسبة 60%، وهي النقطة الأقرب تقنياً لصنع أسلحة نووية. وبينما تتزاحم النقاشات وتحتدم الأفكار والأطروحات بحثاً عن اتفاق ينهي أخطر جولات الصراع الأمريكي الإيراني وأعقدها، وما بين فرضيات تصفير التخصيب وتصفير التخزين وما يمكن أن تبوح به ردود الجانبين عن سقوف التفاوض ومدى المناورة لكل من واشنطن وطهران، تبرز التساؤلات: ماذا لو قبلت إيران بتصفير التخزين؟ ما هو مصير مخزوناتها؟ وإذا تحقق سيناريو النقل، كيف سيتم نقل مواد بهذه الخصائص وهذه الدرجة من الخطورة؟

0: وما هي المحاذير لوجستياً وتقنياً وصحياً وبيئياً؟ ينقل اليورانيوم المخصب عبر إجراءات هندسية ولوجستية بالغة التعقيد تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يتم شحن اليورانيوم خلال دورة تخصيبه بأشكال مختلفة، إذ لا ينقل اليورانيوم كمادة سائلة، بل يجري تحويله إلى مادة صلبة تشبه المسحوق أو ما يسمى بالكعكة الصفراء إذا كان خاماً، وهو ذو إشعاع منخفض جداً، لذا يعبأ في براميل حديدية سعة كل منها 100 لتر وتنقل داخل حاويات شحن عادية أو بعد تحويله إلى غاز سداسي فلورايد اليورانيوم، ثم يتم تبريده ويخزن في أسطوانات فولاذية سميكة مقاومة للضغط والصدمات والحرائق العالية. بعد التخصيب يصنع اليورانيوم على شكل قضبان وقود صلبة، إشعاعها منخفض ولا تحتاج إلى دروع ثقيلة، لكنها تنقل في حاويات تمنع تعرضها للتلف الميكانيكي أو الرطوبة. رابعاً، الوقود المستنفد، وهي مادة عالية الإشعاع والحرارة، تنقل حصرياً داخل حاويات ضخمة للغاية من النوع باء، مصنوعة من الفولاذ والرصاص، تزن عشرات الأطنان لامتصاص الإشعاع. لوجستياً، عادة ما يستخدم النقل البحري للشحنات الدولية الضخمة كما هو الحال بالنسبة لمخزونات إيران، ويتم تحميل الطرود في هذه الحالة على متن السفن بطريقة آمنة تتماشى مع قواعد السلامة البحرية. وتضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعايير الدولية التي تنطبق على جميع وسائل النقل، وتكون السفن المخصصة لهذا النوع من العمليات مزودة بأنظمة دفع مزدوجة وجدران عزل مضاعفة ضد الغرق وضد الصدمات. لاحقاً تجهز الشحنات بأنظمة تتبع دقيقة وحماية استخباراتية وعسكرية لضمان عدم تعرضها للسرقة أو التخريب، وتخضع عمليات النقل للوائح النقل الآمني التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تلزم الدول بتطبيق معايير صارمة للوقاية من الإشعاع وتوزيع الأحمال. ورغم كل اللوائح والإجراءات الصارمة، إلا أن المخاطر تظل محتملة، ودراستها وتوقعها يظل جزءاً من عملية التأمين. فماذا لو طرأت مشكلة أثناء نقل المواد المشعة؟ بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينقل سنوياً بانتظام نحو 20 مليون شحنة من المواد النووية وغيرها من المواد المشعة. تنص الوكالة على وجود ترتيبات طوارئ لدى المرسلين والناقلين، وتجرى دورات تدريبية ومناورات وتمارين منتظمة للتأكد من أن جميع الأشخاص المعنيين يعرفون ما يجب فعله. لم يسبق أو وقع أي حادث تسبب في تمزق أو تسرب حاوية نقل من النوع باء، إذ تتميز هذه الحاويات بخصائص أمان عالية، كما أن سفن النقل صممت خصيصاً لتحمل الاصطدام الجانبي مع ناقلة نفط كبيرة. وفي حال غرق السفينة ستبقى البراميل سليمة لسنوات عديدة، وسيكون انتشالها ممكناً، إذ ستعمل أجهزة الرصد على تشغيل البراميل ومراقبتها، ولكن العملية لا تخلو من مخاطر. فبعض مركبات اليورانيوم خاصة عند تخزينها أو نقلها لفترات طويلة قد تتعرض لارتفاع تدريجي في درجة حرارتها نتيجة ما يعرف بالتحلل الإشعاعي الذاتي، وهو ما قد يرفع احتمالات إجهاد جدران الحاوية، وقد تظهر تشققات دقيقة أو يتأثر نظام العزل. وحتى الأخطاء الصغيرة قد تتحول إلى كوارث بسبب طبيعة المواد المنقولة، فأي اهتزاز زائد قد يسبب احتكاكاً وبالتالي تلفاً في الحاوية، كما أن الصدمات الميكانيكية أثناء التحميل والنقل قد تسبب تشققات طفيفة يمكن أن تؤدي إلى تسرب لاحقاً. هذا وتظل فرضية الخطأ البشري في الإغلاق أو التثبيت والتحميل قائمة. بيئياً وصحياً، تحذر دراسات من أن سداسي فلورايد اليورانيوم عند تسربه قد يشكل خطراً كبيراً عند تفاعله مع الغلاف الجوي، ما يحوله لمركبات يمكن أن تسبب تهيجاً حاداً للجهاز التنفسي والعيون وتآكلاً للجلد عند التعرض المباشر، كما يمكن أن يبقى في الجو على شكل غبار دقيق أو ترسب على التربة والمياه. وبالتالي فإن التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب عملية بالغة الحساسية، ليس فقط لأنه مادة نووية مشعة وخطرة ومستخدمة عسكرياً، بل بفعل خصائصه الفيزيائية والكيميائية، ما يجعل نقله وتخزينه مخاطرة تقتضي معايير صارمة وأخطاء صفرية. فما بالك بوجوده في قلب أنشطة عسكرية مضت وأخرى قد تندلع في أي لحظة.
1: معنا في الاستوديو عبد الله بندر العتيبي، الاستاذ المساعد بقسم الشؤون الدوليه بجامعه قطر، وكذلك دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسيه. مرحبا بكما دكتور صالح. اريد ان ابدا معك يعني من هذه التطورات الاخيره، ولو استندنا الى تصريحات وزير الخارجيه الامريكي ماركو روبيو حينما يتحدث عن تقدم طفيف، وقبل قليل ضيوفنا وكذلك مراسل الجزيره من طهران، الكل يتحدث عن تقدم وأجواء إيجابية، وزيارات باكستانية ربما تكون على مستوى عالي. ما الذي تقرأه في حراك الساعات الأخيرة حتى اللحظة؟
2: صحيح أستاذ محمد، أنا يعني أعتقد بأنه أكثر من مرة ظهرت هذه الإيجابية خلال هذه الحرب أو خلال هذه الهدنة، حتى نكون أكثر وضوحا، بأنه هناك تقدم ما أو تغييرا في اللهجة سواء من الطرفين. هذه المرة يبدو أنها جادة يعني أو أقرب إلى الحقيقة، أنه هناك جوا من الإيجابية. وروبيو يمكن للمرة الأولى يذكر هذا الشيء، مع أن روبيو يعتبر من أقصى اليمين الأمريكي والصقور في الإدارة الأمريكية، لكنه أشار بشكل واضح هذه المرة بأن هناك تقدما ملموسا، بمعنى أن ما وصلهم من المفاوض أو الوسيط الباكستاني، وعلى فكرة وزير الداخلية الباكستاني من يوم السبت الماضي وهو في إيران، يعني في هذه الزيارة الطويلة ذهب وعاد مرة أخرى إلى طهران، وهو موجود لغاية اليوم لمقابلة مسؤولين إيرانيين، إضافة إلى ما صدر أيضا من أخبار بأنه قائد الجيش الباكستاني ربما يكون هذا المساء في طهران. فأعتقد أنا بظني كتحليل إعلامي الآن، كلما زادت لهجة الخطابات يعني شدة، وأن الأصبع على الزناد، وأننا مستعدين إلى الحرب، وأننا سنفعل أسلحة وقدرات جديدة، أنا أعتقد كلما كنا أقرب إلى التوصل إلى حل.
1: دكتور عبد الله، كان أيضا مراسلنا يفيد بخبر تعيين بقاء متحدث باسم الوفد التفاوضي، وأن هنالك إعلان مرتقب ربما يكون عن إطار الساعات المقبلة بالنظر إلى التحركات الباكستانية. ما الذي تتوقعه فيما أنجز؟ يعني ما الذي أنجز لنصل إلى هذه المرحلة؟
3: طبعا واضح محمد من قراءة المشهد أن أولا هناك رغبة أمريكية واضحة لإنهاء هذه الحرب بشكل أو بآخر، خصوصا مع سحب الجمهوريين لتصويتهم في مجلس النواب، بالتالي هناك رغبة بأن لا يكون للرئيس الأمريكي حد أعلى في أو سقف في تصرفاته لصورته الداخلية، خصوصا مع امتحانات مع
1: انتخابات التجديد
3: النصفية، وهي امتحان جدا كبير بالنسبة للرئيس. هذا أولا. لكن الآن مع وجود بقائي كرئيس الوفد، بقائي هو من الأشخاص الذين يميلون أكثر لاستخدام القوة في الجانب الإيراني، بالتالي وضعه رئيسا للوفد هو وضعه ممكن يكون هذا بناء على أنه كسب هذا الموقع بناء على فرضه لنفسه على بالأمر الواقع من خلال استخدام القوة أكثر من مرة، محاولة استهداف دول المنطقة، محاولة دائما فرض القوة من خلال الحرس الثوري، لكن أيضا قد يكون أيضا وضعه في الأمام، بالتالي كسبه داخليا لدى الفريق الآخر الإيراني.
1: الذي يعني أنا كنت أسأل عن الملفات التي من الممكن أن تكون حصل فيها إنجاز، وقد أشار ضيفنا عماد أبشناس قبل قليل إلى جزئية الملف النووي والتخصيب، وأن المعالجة بدخول دول أخرى أيضا غير الولايات المتحدة وإيران في معالجة هذا الملف داخل إيران. هل من الممكن أن يكون أو أن توافق الولايات المتحدة على حل وسط في مسألة اليورانيوم المخصب، ألا تستلمه الولايات المتحدة وألا يخرج إلى دولة ثالثة؟
3: طبعا صعب جدا، أعتقد هو هذا يعتبر أحد الملفات الصعبة، لكن لا يمكن فصله بشكل كامل عن الزيارة الأمريكية للصين، وأيضا الزيارة الروسية للصين، وأيضا الزيارة الباكستانية المرتقبة للصين. أعتقد الصين هنا تلعب دور كبير، قد تشارك في موضوع اليورانيوم بشكل ضمانات، حتى لو كان بقية داخل إيران، لكن يكون من خلال تقديم الصين لضمانات لحفظ ماء الوجه بالنسبة للجانب الأمريكي وحفظ ماء الوجه بالنسبة للجانب الإيراني. هذا فيما يخص اليورانيوم نظرا لأنه هو الملف الأصعب، لكن قد يمكن العودة له لاحقا حتى لو كان هناك اتفاق على نوايا حاليا لشراء الوقت بالنسبة للأطراف، لأنه واضح بأن بالنسبة للرئيس الأمريكي المهلة قصيرة قبل كأس العالم، لا يمكنه أن ينهي هذا الملف بشكل سريع إلا بعملية جدا كبيرة عسكرية، وهو لا أعتقد بأنه
1: ليس لديه الوقت لتنفيذ يعني هذه العملية.
3: ماذا يمكن أن يفعل أكثر مما فعل في إيران؟ هذا السؤال. يعني فعل الكثير، دمر الكثير، لكن هل يمكنه في 20 يوم أن يحقق انهزام كامل أو استسلام كامل للإيرانيين؟ هذا سؤال صعب، بالتالي أعتقد هذا أحد الملفات التي يمكن العودة لها مستقبلا، لكن موضوع الآن سيكون التركيز على

0: هرمز، كان اليوم هناك اجتماع في الناتو، وزير خارجية الأمريكي قال لنا نحن لا نحتاج مساعدة الآخرين لكننا سنقبل لو كان هناك مساعدات، والناتو عرض مساعدته لكن بعد نهاية الحرب. بالتالي اتفاق نوايا يساعد على دخول الناتو أو أطراف أخرى لتأمين مضيق هرمز بشكل تدريجي، ومحاولة تقليل بعض الجمود أو بعض العقبات المالية على إيران، هي تحتاج للمال بشكل كبير لإعادة البناء. بعد ذلك ممكن العودة للملف النووي، لكن في هذه الحالة أعتقد أن الطرفين اقتنعوا لا يمكن حل الأزمة حاليا، لكن قد يتم تأجيلها لفترة قادمة في جولة ثالثة ممكن مستقبلا.
1: يعني هذا يدفعنا للسؤال ما بين ما كانت تريده إيران من تجزئة الملفات وبين ما كان يريده الرئيس الأمريكي، كل شيء على طاولة مرة واحدة، هل من حل وسط؟ كان يتحدث أيضا ضيفنا من طهران عن ربما يكون فرق ساعات، لكن الخطوط العريضة يوافق عليها مرة واحدة ويؤجل بعض الملفات. فأنت ترجح هنا أن يتم الاتفاق على وقف الحرب، على حل مشكلة المضيق والعقوبات، ويتم فيما بعد مناقشة الملف النووي، ولكن ضمن الاتفاق وضمن الخطوط العريضة التي سيتم الموافق عليها في الاتفاق.
0: بالضبط، هو الفكرة هو تخفيف العقوبات مع سلوك إيران من خلال المفاوضات، يعني محاولة الموازنة بين بين بين بين بين هذا الملفين. لكن حاليا قد يكون التركيز على هرمز لفتحه لتخفيف ايضا من العواقب على الطاقة، لان المواطن الامريكي ايضا متضرر، العالم متضرر، المنطقة متضررة. بالتالي محاولة تجنيب العالم هذه المشكلة حاليا، وممكن تأجيلها الى مرحلة قادمة، ممكن بعد ذلك يتم اتهام اي طرف بانه غير جدي في المفاوضات والعودة للحرب مرة اخرى، لا او تركها للنظام الايراني ليسقط من الداخل، وهو ممكن يكون هدفا امريكيا او محاولة امريكية لاسقاط النظام من الداخل في فترة لاحقة، او يكون ايضا بالنسبة لإيران إعادة بناء القدرات والردع أيضا.
1: لابد أن نشير هنا دكتور صالح إلى أن هذه المرحلة عنوانها الدول العربية والدول الإقليمية والمساعي التي جرت أصلا لتأجيل هذه الضربة أو لفتح مسار جديد، ثغرة كبيرة في التفاوض، إيجابية طبعا. ما المختلف في الدور الإقليمي وتحديدا العربي في الساعات وفي الأيام الأخيرة؟
2: لم تكن بعيدة على فكرة الدول العربية منذ انطلاق يعني المبادرة الباكستانية التركية المصرية، ولا دور الخليجي تحديدا، يعني الميسر الخليجي إذا جاز لي التعبير، الميسر الدبلوماسي الخليجي الآن هو الذي أضفى إلى هذه التركيبة. إذا توصلنا اليوم إلى اتفاق، سواء اتفاق إعلان نوايا أو اتفاقا إطاريا، على فكرة يعني من الصعوبة من مكان أن تصل إلى اتفاق نهائي وشامل في ظل هذه الفجوة الكبيرة في المطالب، أو في ظل السقوف العالية التي طوقت كلا طرفي هذه الأزمة. وأنا بظني أنه كل ما زادت هذه الفجوة كلما كنا بحاجة إلى حسن النوايا. الآن ما هو اتفاق حسن النوايا؟ ودرجة أقل يعني من درجات الاتفاق وصولا إلى اتفاق إطاري أو اتفاق نهائي. لكن من أهم ما تركز عليه أعتقد إيران الآن في ظني في خطابها للنصر، هو أن تؤجل موضوع مصير اليورانيوم المخصب في مرحلة أخرى. هو يذكر في خطاب النوايا بالتأكيد، لكن تفاصيل الدقيقة أو التفاصيل وهي مهمة التقنية منها تحديدا، أو إلى أين يصدر أو كيف يرقق، هذه تريدها إيران في فترة لاحق حتى لا يفسد عليها خطاب النصر الذي احتفلت به منذ شهور، يعني منذ يوم الهدنة. لا شك أستاذ محمد تعرف بأنه الحرب لم تتوقف، لأن الحصار البحري هو عمل من أعمال الحرب، وهو أيضا خانق، وله ربما تأثير أكثر حتى من تأثير الحرب بشكل مباشر. أنا أعتقد الآن هذا الاتفاق سواء كان اتفاقا إطاريا يمهد إلى اتفاق النهائي، أو حسن نوايا يضمن إيقافا كاملا للحرب وضمانا لإيران بعدم استهداف شخصيات، لأن أنا بظني إيران لا تريد أن تقول هذا الكلام، لكن يبدو من موضوع الثقة عندما تتكلم أن لا ثقة، الثقة منعدمة بالطرف الأمريكي،
1: هي تتوقع أن يتم استهداف شخصيات
2: طبعا، وهذا أخطر مخاوف أو أكثر مخاوف النظام الإيراني، أنه خلال هذه الفترة تستهدف سواء من إسرائيل أو من الولايات المتحدة الشخصيات أو القيادات الإيرانية، وتعرف هذا قضية مهمة. بالتالي هذا الذي يثبت الآن حسن النية أو ضمانة للثقة مرة أخرى. أما موضوع هرمز فأنا أعتقد موضوع محسوم بالتأكيد، ستفتح إيران شاءت أم أبت في هذا الاتفاق، في حسن النوايا، في الاتفاق الإطاري قبل الاتفاق النهائي، لأن هناك حصارا مقابلا لا يمكن رفعه من قبل الولايات المتحدة ما لم تعلن إيران بشكل واضح وصريح من خلال الوسيط الباكستاني أو من خلال ضمانات لدول الخليج حتى ودول العالم كلها بأن حرية الملاحة مضمونة، وأن لا يد لإيران لا بالتنسيق ولا بالرسوم ولا بأي شكل من أشكال
1: يعني أقل من دقيقة الإغلاق. أقل من دقيقة دكتور عبد الله، ستبقى يعني هذه ضمانة الوجود الأمريكي في المنطقة والحصار، ستبقى ضمانة لتنفيذ ملفات أخرى، وإلا كيف سيكون من وجهة نظرك خطاب النصر الذي يريد أن يعلنه أيضا الرئيس ترامب؟
0: سيقوم أعتقد هناك فتح تدريجي ممكن من الطرفين، لكن في النهاية الجانب الإيراني والجانب الأمريكي كل منهم يغني على الليلة في طرف معين، بالتالي الأمريكي سيقول بأنه انتصر والإيراني سيقول أنه انتصر، وأعتقد العالم من سيحكم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وأشكر أيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لكما. وهذه التغطية مشاهدينا مستمرة لتطورات الأوضاع إذن كما نتابع في مضيق هرمز، وكذلك للمفاوضات الأمريكية الإيرانية وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان. نتابع في آخر المستجدات، إذن غارات إسرائيلية متواصلة على بلدات في جنوب لبنان، حيث قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت 3 مرات في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر تسلل مسيرات معادية. بجانبه قال حزب الله أنه استهدف بمسيرة منصة للقبة الحديدية وتجمعا لقوات إسرائيلية في ثكنة برانيت وحقق إصابة مؤكدة، كما استهدف ناقلة جند إسرائيلية في موقع الراهب. بجانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 6 مسعفين في غارات إسرائيلية على بلدتي حنوي ودير قانون النهر، وردا على العقوبات الأمريكية على أحد ضباطه أمس قال الجيش اللبناني إن قيادة الجيش لم تبلغ عبر قنوات التواصل المعتمدة عن مشاركة أحد الضباط في تسريب معلومات استخبارية. على صعيد متصل، دانت كتلة حزب الله البرلمانية العقوبات ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة لبنان، وطالبت بموقف واضح من السلطة اللبنانية لحماية مؤسساتها من التدخل الأمريكي. في سياق ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر دبلوماسي بإسلام أباد أن قائد الجيش الباكستاني توجه إلى إيران للقاء كبار المسؤولين. من جهتها أكدت الخارجية الإيرانية أن ما تطالب به إيران هو حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. جانبي صرح مصدر باكستاني للجزيرة أن إسلام أباد لا تزال تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل لتفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تنسق مع دول عدة، لكن باكستان هي الفاعل الرئيسي في التنسيق بشأن إيران. أشار روبيو إلى أنه ينبغي إيجاد خطة بديلة إذا رفضت إيران فتح مضيق هرمز. معنا الآن من مدينة صور جنوبية لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين مرحبا بك، إذن ما الذي بالإمكان رصده في الجنوب؟ الغارات الإسرائيلية وكذلك هذه الأخبار العاجلة التي وردت من الجنوب، ومنها ما أعلنه حزب الله أيضا عن تبني هجوم بالمسيرات.
3: صحيح محمد، سنبدأ هذه الرسالة من بيانات حزب الله، لا سيما وأن المروحيات كانت قد رصد تحليقها، وصفارات الإنذار أيضا أطلقت عند الحدود الشمالية للبنان لجهة إسرائيل. والرواية التي أعلن عنها حزب الله قبل قليل في بيانات متتالية قال فيها إنه استهدف ثكنة برانيت مرتين بعيدة 3 من بعد ظهر هذا اليوم، مرة بمحلقة انقضاضية من نوع أبابيل استهدف فيها منصة للقبة الحديدية، ومرة ثانية بعد دقائق بمحلقة انقضاضية من النوع نفسه، واستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في تلك الثكنة. أكد أنه حقق إصابات وأن طيران المروحية شوهد ينقل هذه الإصابات. أيضا في بيان ثالث أعلن أنه استهدف ناقلة جند بموقع الراهب أيضا في الجليل الغربي، بالإضافة أيضا إلى عمليتين أخريين تحدث عنهما، وقال أنه قصف من خلالهما تجمعا لجنود إسرائيليين وأيضا مركزا قياديا إسرائيليا مستحدثا في بلدة البياضة، وهي التي تقع في منطقة صور هنا في القطاع الغربي من جنوب لبنان. وأكد أنه حقق إصابة مؤكدة وأنه استخدم صليات صاروخية في هذين الهجومين على البياضة. هذا بالنسبة لحزب الله الذي كان صباحا أعلن عن استهدافه أيضا مربع محبضا للمدفعية في بلدة العديسي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية أيضا.

0: أما بالنسبة للغارات فهي كانت متتالية، لم تهدأ هنا منطقة صور منذ الصباح. رصدنا أكثر من 15 غارة على بلدات عدة كالمنصوري ومجدلزون والقليلي والحنية، كلها قصفت بالمقاتلات وأيضا بالمدفعية الإسرائيلية، بالإضافة إلى بلدات أخرى كجوية وعين بعال ودبعال أيضا هنا في قضاء صور، بالإضافة إلى دير قانون النهر حيث استشهد 7 أشخاص وفقا لوزارة الصحة، 3 منهم مسعفون استشهدوا ليضافوا إلى 4 مسعفين آخرين كانوا استشهدوا أيضا باستهداف مركزهم في بلدة حنوي في منطقة صور الليلة الماضية، ليرتفع عدد الشهداء من المسعفين منذ ليل أمس حتى اليوم إلى 7 في استهداف متكرر للطواقم الإسعافية خلال أدائها واجبها المهني، بحيث أن المسعفين الذين استهدفوا في حنوي استهدفوا بشكل مباشر في مراكزهم، ولكن هنا في دير قانون النهر استهدف بينما كانوا يعملون على إجلاء عدد من المصابين، استهدفوا بمسيرة إسرائيلية في تلك البلدة. أيضا الغارات لم تقتصر على صور محمد، بلدات عدة في النبطية ككفر تبنيت وشوكين وميفدون ومدينة النبطية نفسها قصفت أيضا مرات عدة هذا اليوم، وتبنين في بنت جبيل كانت هناك غارات محيطة بالمستشفى الذي كان بالأمس أيضا استهدف محيطه، ما ألحق به أضرارا كبيرة وأدى إلى جرح عدد من الطواقم الصحية والطبية هناك.
1: شكرا جزيلا لك، ونرحب الآن في الاستوديو بالياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الياس، إذن الجيش الإسرائيلي تحدث عن أهداف جوية مشبوهة، هل من رواية واضحة لما جرى في الساعات الماضية لدى إسرائيل؟
2: نعم، هنالك عدة هجمات متفرقة حصلت في الساعات القليلة الماضية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ابتداء من القطاع الشرقي مرورا بالأوسط وحتى القطاع الغربي، لكن نحن أمام حدث ربما هو الأهم والأبرز الذي طال منطقة القطاع الأوسط الأقرب إلى الغرب منها في منطقة نيتوعا أو المعسكر الكبير للجيش الإسرائيلي المعروف بمعسكر بيرانيت، وهو مقر القيادة العليا لعصبة الجليل، فرقة الجليل رقم 91 التي تعمل على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية وتعمل حاليا في داخل جنوب لبنان. المعلومات المتوفرة لدينا حتى هذه الساعة محمد تشير إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين بهجوم بالمسيرات استهدف هذا المعسكر، وهذا المعسكر كان على مدى شهور المواجهة عرضة لضربات صاروخية من جانب حزب الله، حتى أنه تعرض إلى أضرار جسيمة للغاية بسبب إطلاق القذائف الصاروخية الثقيلة باتجاهه. الجيش الإسرائيلي اضطر إلى نقل بعض المقار القيادية إلى أماكن أكثر أمنا في عمق الجليل الأعلى. إذن نحن أمام حدث متطور، جندي قتيل يرفع عدد الجنود القتلى إلى 22 قتيلا منذ بداية المواجهة أو تجددها في مطلع مارس الماضي، بالإضافة إلى أحد المتعاقدين مع وزارة الدفاع الإسرائيلية. ونحن نتحدث أيضا محمد في المقابل عن جرح ما لا يقل عن 1043 ضابطا وجنديا في إطار هذه المعارك، لكن واضح بأن معظم الجنود القتلى والجرحى في الأسابيع القليلة الماضية هم جراء هذه المسيرات الانقضاضية، والساعة الأخيرة فقط يعني في غضون الساعة الأخيرة
1: اليوم
2: نعم نتحدث عن 5 مسيرات على الأقل وفق التقديرات. الجيش الإسرائيلي أعلن عن أنه تمكن من اعتراض مسيرتين، بينما سقطت مسيرات عدة أخرى في مناطق قريبة من الحدود، بمعنى أن هذه الاستهدافات واضحة محمد بأنها تركز على طرفي الخط الدولي الحدود الدولية، وهي تستهدف الجنود الإسرائيليين سواء كان ذلك في معسكراتهم وثكناتهم في داخل إسرائيل أو في أماكن تحشداتهم في جنوب لبنان، والقصف يطال في كثير من الأحيان المنظومات الدفاعية، كما رأينا استهدافات متتالية لمنظومات القبة الحديدية، استهدافات لمرابط المدفعية الإسرائيلية وللذخيرة ولغرف العمليات المتقدمة، وكذلك للحشود العسكرية محمد في جنوب لبنان. وكان لافتا هذا اليوم إعلان الجيش الإسرائيلي بأنه تمكن من قتل عنصرين حاولا التسلل إلى داخل الحدود الإسرائيلية، هكذا هم يعتقدون ينتقدون من التحقيقات
1: الرواية الإسرائيلية.

0: ويقولون بأنه كان يحاولان تنفيذ عملية إما ضد جنود الجيش الإسرائيلي أو في إحدى البلدات الإسرائيلية. وهذا الحادث وقع في منطقة يارون، وهي منطقة قريبة جدا على بعد 300 متر فقط من الحدود الدولية.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام. إذن أثارت العقوبات الأمريكية الأخيرة على نواب من حزب الله ومسؤولين من حركة أمل وضابطين من الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام أثارت جدلا داخليا بشأن أبعادها ودلالاتها. فبينما دعا حزب الله الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف واضح من الإجراءات التي استهدفت شخصيات رسمية، رأى آخرون أن العقوبات تحمل رسائل مهمة فيما يتعلق بملف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية.
2: لم تأتي العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 9 أشخاص في لبنان بتهمة إعاقة جهود نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه في الدولة اللبنانية كسابقاتها. للمرة الأولى تشمل العقوبات ضابطا في استخبارات الجيش اللبناني وضابطا آخر في جهاز الأمن العام، بما حمل رسائل مباشرة للأجهزة العسكرية بشأن علاقاتها مع الحزب. وإلى هذين الضابطين يضاف مسؤولان في حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، وهو المفوض السياسي عن حزب الله. ولم يكن إدراج اسم السفير الإيراني المعين لدى بيروت ضمن لائحة العقوبات بعيدا عن سلسلة الرسائل لناحية ارتباطات الحزب الإقليمية، بالإضافة إلى 3 نواب حاليين عن حزب الله، بينهم حسن فضل الله المكلف بالتواصل مع الرئيس اللبناني، ونائب ووزير سابق هو محمد فنيش عضو مجلس شورى القرار أي الهيئة القيادية والسلطة العليا في الحزب.
3: السؤال الأساسي الذي يطرح بوجه الحكومة اللبنانية أو السلطة اللبنانية باعتبار أن العقوبات الأمريكية طاولت شخصيات رسمية في الدولة اللبنانية سواء بالأمن العام اللبناني أو بالجيش اللبناني، ما يضع الحكومة أمام موقف يجب أن تتخذه.
2: اللافت أيضا في العقوبات هو توقيتها قبل أيام من اجتماع تفاوضي أمني بين لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون برعاية أمريكية يفترض أن يناقش قضايا تقنية. ليس هذا فحسب، فهناك مسار تفاوضي سياسي ستعقد جولة جديدة بشأنه مطلع الشهر المقبل في واشنطن. أيضا
4: جرس انذار أو رسالة أو تمنن بأن يكون هناك حكما وفد المؤسسة العسكرية لا غبار عليه، لأن كان هناك محاولات وحديث في الداخل اللبناني بكل أسف لمحاولة تطييف ليس فقط الوفد العسكري الوفد السياسي بل أيضا الوفد العسكري، وهذا أمر مرفوض.
2: وإزاء هذه الخطوات الأمريكية رأى حزب الله أن هناك ضرورة لموقف واضح من الحكومة اللبنانية، بينما قرأت حركة أمل في العقوبات استهدافا لدورها السياسي الحريص على الدولة. أما الجيش اللبناني فأكد أن جميع ضباطه يؤدون المهام باحترافية والولاء هو للمؤسسة العسكرية.
5: يزيد منسوب الضغوط على لبنان وهذه المرة على شكل عقوبات أمريكية على شخصيات لها دلالتها، ويتزامن كل هذا مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، ما يضع لبنان رسميا أمام موقف معقد بشأن المفاوضات المباشرة التي يرفضها حزب الله ويقول أنه لن يتعامل مع نتائجها. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
1: ومعنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب والدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، مرحبا بكما. دكتور علي أحمد، أبدأ معك بالسؤال عما تضيفه هذه العقوبات إلى تعقيدات المشهد الداخلي اللبناني.
6: هذه العقوبات بالتحديد يعني ليست جديدة، حيث أن هذه العقوبات منذ فترة طويلة جداً تعتمدها الولايات المتحدة لتكون جزء من أدوات الضغط على الداخل اللبناني. نحن شهدنا في المرات السابقة أو في السنوات الماضية عدداً من رؤساء الأحزاب الذين تم تخييرهم إما بالتحالف مع حزب الله أو بالذهاب إلى العقوبات، كما حصل مع الوزير جبران باسيل الذي هدد بشكل واضح، وكانت السفيرة الأمريكية تقول له الليلة أمامك خياران، إما أن تترك التحالف مع حزب الله وإما

0: أن تذهب إلى العقوبات. لذلك هي هذه أداة من الأدوات الضغط الأمريكية، لكن هذه الأداة رغم أنها طالت شريحة كبيرة جدا من اللبنانيين، وخاصة المسؤولين والنواب وعدد كبير من المسؤولين والنواب حزب الله، مع ذلك لم تؤتي بنتيجة واضحة، لأن هذه العقوبات وسيف العقوبات مهما كان استخدامه على مساحة كبيرة أو على عدد كبير جدا من الشخصيات لا تؤثر بالخيارات السياسية لحزب الله أو حتى في الداخل اللبناني. لكن الجديد اليوم الدخول إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية والقول أن عدد من الشخصيات وعدد من ضباط الجيش اتهامهم بهذه الاتهامات، وهذا ما يطرح علامة استفهام كيف تقارب الولايات المتحدة التعاطي مع الجيش اللبناني.
1: هذا ليس فقط اتهام وإنما توقيع عقوبات. سيد يوسف الدياب، كيف تتعامل الحكومة والجيش مع هذه السابقة؟
2: حياتي أستاذ محمد، لك ولضيفك الدكتور علي والمشاهدين. لا شك أن هذه العقوبات هي غير مسبوقة، هي لأول مرة تطال ضابط في الجيش اللبناني وضابط كبير أيضا في الأمن العام. ومعلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا ما تراهن على الجيش اللبناني وعلى دوره في إرساء الأمن والاستقرار، وأنه المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية هي البديلة الوحيدة عن كل ما عداها من ميليشيات ومن قوى أمر واقع موجودة في لبنان. هذا القرار أو هذه العقوبات لا شك أنها أربكت الدولة اللبنانية إلى حد كبير. يعني البيان الذي صدر أو البيان المدروس جدا الذي صدر عن قيادة الجيش وأيضا البيان الصادر عن الأمن العام يدلل بما لا يقبل الشك بأن المؤسستين تدافعان بشكل كبير عن ضباطهما. وبدا لافتا ما قاله بيان الأمن العام على أنه إذا ما اكتشف أي خلل أو أي تسريب لمعلومات فإن قيادة الجهاز ستذهب باتجاه اتخاذ إجراءات بحق أي ضابط يمكن أن
1: طيب لو انتقلنا إلى شكل أوسع يعني من الرؤية ضيفنا سيد دياب، والسؤال عن السلوك الأمريكي في خضم هذه المفاوضات، الوسيط الأمريكي حينما يقدم على هذه الخطوة ماذا تعني؟
2: تعني مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى تريد الولايات المتحدة الأمريكية عشية المفاوضات وخصوصا المفاوضات الأمنية التي ستعقد في البنتاغون أن يعني توجد تفرقة تامة ما بين الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية وما بين حزب الله. واللافت أيضا عندما تطال العقوبات، المسؤول الأمني المباشر في حركة أمل أو الرئيسي في حركة أمل ومسؤول أمن الجنوب أيضا في حركة أمل، هذا يعني أن الإدارة الأمريكية حتى لا تريد لأحد أن يقف في منطقة الوسط ما بين الدولة اللبنانية وما بين حزب الله على قاعدة إما تكون ضد حزب الله أو تكون ضد السياسات الأمريكية المعتمدة في لبنان وعلى مستوى المنطقة. وهذا يعيدنا إلى ما كان يقوله جورج بوش: من لم يكن معنا فهو مع الإرهاب. اليوم واضح هذا الخطاب. الولايات المتحدة الأمريكية قاست الأمور على قاعدة أسود أو أبيض، إما أن تكون مع السياسة الأمريكية بشكل واضح وتتماشى مع، إما تتعرض للعقوبات. وأعتقد اليوم أن الدولة اللبنانية مربكة إلى حد كبير، لأنه كما قلت لك يعني سبق للإدارة الأمريكية أن عاقبت نواب أصلا حزب الله، كل حزب الله موجود على العقوبات الأمريكية، والولايات المتحدة تصنفه تنظيما إرهابيا. أيضا معاقبة مسؤولين في حركة أمل ليست مفاجئة، لأن هناك مسؤولين تعرضوا للعقوبات، لكن أن تحصل هذه العقوبات أو تسقط على ضابطين كبيرين في الجيش اللبناني وفي الأمن العام، فهذه أولا رسالة إلى الدولة اللبنانية عشية المفاوضات بأن تذهب بخطى ثابتة على قاعدة أن تكون لدى الدولة نية حقيقية في الذهاب نحو ترتيبات من خلال هذه المفاوضات، ترتيبات أمنية، ترتيبات سياسية، ترتيبات عسكرية. لا أعرف
1: انعكاس هذه الترتيبات الأمنية والسياسية والعسكرية داخليا. إذن دكتور علي، والكل سواء الآن تحت العقوبات، هذه الخطوات التي من المفترض أو الضغط على الحكومة لكي تجريها كيف تؤثر على حزب الله؟ تقربه أكثر، تبعده أكثر عن خط الحكومة؟

0: قبل الحديث محمد عن حزب الله، هناك نقطة أساسية أن الولايات المتحدة اليوم السلطة في لبنان تعتبرها هي الوسيط في التفاوض، وهذه هذا الوسيط اليوم يتخذ إجراءات عدائية تكسر من هيبة الدولة وسيادتها. اليوم السؤال للسلطة اللبنانية، كيف تقبل بوسيط هو في نفس الوقت يقوم بأعمال عدائية تجاه الجيش
1: هو دكتور علي،
0: اللبناني،
1: أنا فعليا
0: تجاه
1: سألت
0: عدد من القوى
1: السيد يوسف
0: الأمنية؟
1: الدياب عن هذه النقطة فعليا وقد أجاب، فلو تكرمت ننتقل إلى الجزئية الأخرى المرتبط بعلاقة الدولة بالحزب أو نظرة الحزب إلى الدولة إذا ما ضغط على الدولة من أجل اتخاذ الترتيبات السياسية والأمنية التي أشار عليها السيد يوسف الدياب.
0: حتى لو حصل، يعني آخر شيء الواقع في لبنان مختلف عن التمنيات الأمريكية. حزب الله والنواب الذين مثلا تم وضع عقوبات عليهم هم يمثلون شريحة واسعة جدا من اللبنانيين، وهذه يعني هؤلاء الأشخاص حصلوا على نسب عالية جدا من التصويت، ولا يمكن القول أن عقوبات يمكن أن تلغي تمثيلهم وحضورهم. أما الدولة اللبنانية فهي معنية للقول أنه لا يمكن البقاء في هذا النهج من التفاوض مع جهة تقوم بوضع عقوبات على شخصيات لبنانية، على ممثلي للشعب اللبناني، بطريقة لا يعني لا يحق للولايات المتحدة بالأصل أن تضع عقوبات على شخصيات فقط لأنها تخالفها الرأي وتخالفها المنهج. لذلك المعني الأساسي بالرد على هذه العقوبات ووضع الأمور في نصابها هي هذه السلطة التي تريد الذهاب باتجاه مسارات أمنية ومسارات سياسية، في المقابل الولايات المتحدة ترد بالمزيد من الضغوطات بما يحقق الأهداف الإسرائيلية في هذه المعركة.
1: شكرا جزيلا لكما الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب من بيروت، وأشكر أيضا من بيروت دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكما. إلى مزيد من التحليل العسكري الآن بشأن التطورات في جنوب لبنان في هذه النافذة التي تقدمها روعة وجيه. روعة،
2: شكرا لك محمد، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان بوتيرة متسارعة، وإعلان حزب الله أنه قصف بالصواريخ والمسيرات تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان وعلى الحدود. من جهتها أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى انفجار طائرة مسيرة في قاعدة برانيت العسكرية، ما أدى إلى وقوع إصابات ورصد تحليق مروحيات فوق منطقة الحدود الشمالية بعد الانفجار. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. البداية بالتطورات معك على الميدان صهيب العصا.
3: روعة، لازلنا نتحدث الآن عن يمكن القول مرحلة جديدة، لأن الحزب بدأ يضرب بشكل أكثر في داخل إسرائيل. بطبيعة الحال دوت صفرات الإنذار طبعا، كما أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل في مناطق واسعة من المنطقة الشمالية من إسرائيل، ولكن في المجمل لازلنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية من لبنان، محيط صيد صور والنبطية، والمنطقة الشمالية من إسرائيل محيط نهرية. لكن دعونا نذهب مباشرة إلى الخبر الأهم الآن، وهو استهدافات حزب الله داخل الأراضي في إسرائيل، أي تخطي الحدود بهذه المسيرات الانقضاضية التي يقول عنها حزب الله نوع أبابيل من هذه المسيرات. الأهم من استخدام هذه المسيرات هو الموقع المستهدف. يجري الحديث عن استهداف برانيت، هذه الثكنة العسكرية على الحدود مباشرة، التي تطل على الحدود مباشرة، مرتفع خفيف نسبيا يطل على منطقة ترميش وعلى منطقة عيتا الشعب. هذه هي النقطة العسكرية، تستخدمها الفرقة 91، الفرقة المكلفة بالسيطرة على الحدود، مراقبة الحدود مع لبنان، العمل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وهذه الفرقة كان عليها الضغط الكبير منذ 8 أكتوبر عام 2023، بعد أن دخل الحزب معركة إسناد قطاع غزة كما قال حينها، وبالتالي تتعرض هذه المنطقة للضغط. الآن الحزب يقول بأنه استهدف هذه الثكنة بمجموعة من الاستهدافات، أهمها كان استهدافها بصواريخ بمسيرات أبابيل الانقضاضية، هذا بالإضافة أيضا لاستهداف المواقع الملاصقة أو القريبة من برانيت. وكان الياس الكرام قبل قليل يتحدث عن انطوعة في هذه المنطقة، وأيضا عن منطقة عن مستوطنة زرعيت. هذه أهميتها في هذه المنطقة بالإضافة للأهمية العسكرية للجيش، بمعنى أهمية الفرقة العسكرية التي تقاتل، هي أنها تطل على هذه المنطقة.

مناطق في جنوب لبنان وتحديداً أكثر على منطقة عيت الشعب. دعونا نذهب إلى عيت الشعب التي تعتبر إحدى أهم النقاط في عمليات القتال، ونلاحظ عمليات التدمير الكبيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في عيت الشعب ودمر مساحات واسعة من هذه القرية المهمة المرتفعة المطلقة.

0: الناقورة إلى شلومي وصولا إلى نهارية، هذه منطقة أيضا تتعرض لضغط من حزب الله سواء بالصواريخ أو المسيرات. بالإضافة إلى ذلك كله أيضا الحزب لا يزال يضرب كما يقول نقاط تجمع القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة في هذه المنطقة في الشريط الأصفر المعروف. طبعا هذه ليست كلها منطقة احتلال، هي منطقة سيطرة بالنار، هي منطقة إخلاء قرى، منطقة نازحين. هذه القرى في هذه المناطق حوالي 60 قرية لبنانية مخلاة بشكل كامل. في بعض النقاط يتمركز الجيش الإسرائيلي ويقوم بعمليات ضغط على هذه المواقع. أيضا في البياضة كان هناك استهداف من قبل حزب الله لنقطة لتجمع قوات الاحتلال. وبالتالي الآن أصبحنا نتحدث عن ضربات حزب الله على جانبي الحدود، سواء نقاط الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وتجمعات الجنود الإسرائيليين أو النقاط العسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية. هذا كله تحت سقف الضغط العسكري الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية من لبنان. وشاهدنا العواجل قبل قليل التي تتحدث عن استهدافات تطال مناطق واسعة من صور، بالإضافة للقصف المستمر على كامل منطقة الخط الأصفر أو ما يعرف إسرائيليا بخط الدفاع الأمامي روعة. وبالتالي نحن نتحدث عن ضغط عسكري إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من لبنان. الحزب الآن يرد بهذه المسيرات، بهذه الصواريخ قصيرة المدى.
1: شكرا جزيلا لك صهيب. العميد الياس حنا، كيف نقرأ عسكريا هذا التصعيد من جانب حزب الله؟
2: روعة، هناك استراتيجيتين لحزب الله ولإسرائيل. اعتمدت إسرائيل بعد عملية الإسناد أو ما شابه، اعتمدت على أن تخلق منطقة عازلة بعمق أساسي، وهي تقاتل على كذا محور، منها محور الطيبة، محور بنت جبيل، والبارحة كانت حداتها هي المعركة الأساسية، محور القوزح، وأخيرا وليس آخرا محور الساحلي. فإذن هو يقاتل على هذا المحور، تعتبر بنت جبيل على أنها الأساس، حداتها تكمل هذه المرحلة على أساس أنه إذا السيطرة على هذه المنطقة سيحمي المستوطنات، وبالتالي يدفع بحزب الله إلى الداخل مع العمل على تدمير هذه المنطقة وتقريبا إخلاء هذه المنطقة. من هنا في المنطقة الصفراء روعة 90% من التدمير حصل بين هذه المنطقة ونهر الليطاني، تقريبا 75%. طب ماذا فعل حزب الله؟ حزب الله عاد إلى القتال العصابات، يعني عاد إلى ما يسمى باستراتيجية أو عقيدة المزيك، يعني لا قيادة مركزية، القدرة على التنقل، معرفة الأرض وهو ابن الأرض، واعتمد على المثلث المسيرة مضاد للدروع، وبالتالي أيضا الصاروخ. كان الهدف دائما كما قلت من هذه المنطقة أن تحمي الداخل الإسرائيلي من المضاد للدروع. ماذا فعل حزب الله؟ أتى بالمسيرة، وبالتالي بدأنا نرى بهذه المسيرة أن حزب الله يجبر جيش الاحتلال، لأنه ليس مستعدا، على تتحمل أعباء المسيرة، خاصة الـ FPV وهي التي تعمل بالألياف الضوئية. أهميتها روعة أنها لا يمكن رصدها، لا يمكن التشويش عليها، ويقال بعد التجربة الأوكرانية أنها جعلت مسرح المعركة ترانسبرنت، يعني شفاف. ما المقصود بالشفاف؟ يعني لا يمكن لك أن تختبئ، المسيرة تبحث عنك بعكس القذيفة التي فعلا تعطيها إحداثيات وتذهب عمياء، هذه تبحث عنك، وبالتالي لا يمكن لك تماس، لا يمكن الحشد. من هنا دائما حزب الله يستهدف رمزية الميركافا. على سبيل المثال في جل العباد في هذه المنطقة قام حزب الله بعملية سوارمينج، يعني أربع مسيرات في نفس الوقت. فلنتأمل السيناريو التالي، سوارمينج المسيرات بالإضافة إلى الصاروخ، يعني استهداف القبة الحديدية، وبالتالي إرسال صاروخ يتبع المسيرة إلى منطقة كان من المفروض للقبة الحديدية أن تحميها. هذا الأمر ماذا يفعل؟ يضرب كل الاستراتيجية الإسرائيلية في هذه المنطقة.
1: أسراب المسيرات التي تتحدث عنها، هل هذا ما استخدمه اليوم في برانيت؟
2: لم يستخدم، حسب ما قال صهيب استخدم أبابيل انتحارية ليست الـ FPV، وبالتالي هذا لا يمنع أنها من ضمن الأسلحة. يعني أنت عندما يقاتل حزب الله أو حتى يقاتل جيش الاحتلال، إنما هناك ما يسمى الويبن سيستم، يعني منظومة الأسلحة التي تقاتل فيها. حزب الله ابتكر طريقة جديدة، وبالتالي مفاجأة تكتيكية لجيش الاحتلال. بدأ جيش الاحتلال يوزع الشبك، يعني 115

0: 10,000 متر مربع، لكل لواء يستلزم 15,000 متر مربع من لتأمين الحماية، وهي ليست كافية. يعني هذه إحدى الحلول السريعة المرتجلة، ولكن هذا الأمر يجبر جيش الاحتلال على تغيير كل التكتيكات الخاصة به. ماذا يفعل جيش الاحتلال؟ يذهب إلى بدلا فعلا أستهدف المناطق الأساسية وأحدث ما يسمى عقيدة الأنقاض، يعني الربل دوكترين. كنا نتحدث عن عقيدة الضاحية، اليوم نتحدث عن عقيدة الربل الأنقاض. اليوم أهم ما استهدف حزب الله هو برانيت. برانيت هي قاعدة مهمة، قيادة وسيطرة للفرقة 91، تبعد عن الحدود اللبنانية تقريبا 500 متر، وتبعد عن داخل الإسرائيلي داخل اللبناني تقريبا بحدود 3 كيلومتر عن رميش بالحد الأدنى أيضا. فأذن اليوم أنت أمام تكتيك جديد. إذا استطاع حزب الله أن يثبت هذه المعادلة ويأخذ هذه الخبرات، سيكون هناك ألم رأس كما يقال لجيش الاحتلال.
1: محاولات أو تجارب كما ذكرت الجيش الإسرائيلي لمواجهة هذا التكتيك الجديد، ما وزنها مقابل وزن هذا التكتيك؟ هل قلب حزب الله المعادلة أم أنها مسألة وقت قبل أن يجد الاحتلال الحلول للمسيرة؟
0: خلق وضع لا تماثلي. ما المقصود بذلك روعة؟ الوضع اللا تماثلي عندما يخلق، يعني أنت تمنعين جيش الاحتلال من أن يستعمل أفضل ما يملك مقابل أن تستعملي أفضل ما تملكين. عندما يتأقلم جيش الاحتلال يذهب اللاتماثل. حتى الآن ليس هناك فعلا من دواء أو من حل سريع. الشباك هي جزء أساسي 2، المسيرة ضد المسيرة 3، الشوت جن التي استخدمت من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. ولكن دائما السلاح الجديد روعة يستلزم 3 مراحل: أولا التصميم، ثانيا التجربة، ثالثا الانخراط بالمنظومة. ولكن هذا الأمر حتى لو كان شهر أو شهرين أو 3، وإسرائيل قادرة لأنه لديها شركات هايتك متقدمة جدا، ولكن حتى الآن ليس من حل لهذه المسيرة.
1: من جانب حزب الله هو أيضا يعني يطور منظوماته مقابل هذه المسيرات. هناك المسيرات الإسرائيلية التي لا تتوقف في سماء جنوب لبنان وفي كل لبنان. ما هي المعلومات التي تجمعها؟
0: المهمات مختلفة. المهمات يعني المسيرات الإسرائيلية هي أكثر أوبريشنال كما يقال، هي ليست تكتيكية، هي عملانية تغطي مساحات أكثر. فإذا هي تهدف إلى استهداف قيادات من حزب الله، وهذا ما شاهدناه على الشوارع اللبنانية على طريق الدمور والسعديات على سبيل المثال. وهي أيضا تجمع المعلومات، الداتا ريكونيسنس، يعني هي فعلا تأخذ المعلومات وبالتالي تضعها بمكان ما، داتا سنتر داخل إسرائيل لحوسبتها وباستعمال الذكاء الاصطناعي. هي ليست تكتيكية. اليوم حزب الله هو تكتيكي، وإذا فعلا أرادت مسيرات جيش الاحتلال أن تستهدف حزب الله تستهدف من؟ يعني هو يقاتل بطريقة حرب العصابات، هو شبح لا مركزية لا يعرف. يكفي أن يكون لديك هذه المسيرة وبالتالي من أي مكان يمكن إطلاقها. حسب جيش الاحتلال مدى هذه المسيرة التي يستعملها حزب الله تقريبا يصل إلى 15 كيلومتر.
1: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لروعة. والآن إلى تطورات ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. مرحبا بكما. ليبدأ معك نور الدين دغير، قبل قليل سي بي اس نقلت عن مسؤول باكستاني رفيع قوله اجتماعات وزير الداخلية الباكستاني في طهران دفعت المفاوضات في اتجاه مهم. إذا نور، مزيد من الأجواء أو المؤشرات الإيجابية.
3: نعم محمد، وهذا ما كنا قد أشرنا إليه انطلاقا من مصادرنا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، والتي تتحدث عن أجواء إيجابية. لكن دائما نقول وكما يقول المصدر أن اليوم الأجواء إيجابية، وأن هناك تقدم في المفاوضات ما بين الإيرانيين والأمريكيين بالوساطة الباكستانية، وعمل على حل الخلافات التي لا تزال لحد الساعة. هنا لابد من الإشارة أن هناك خلافات لا تزال قائمة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأن سفر قائد الجيش الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران. من جزء مهامه لهذه المهمة هنا بالعاصمة الإيرانية طهران هي محاولة حل هذه الإشكالات العالقة ربما للذهاب إلى إطار ورسم إطار عام للمفاوضات ما بين الجانبين. والمعلومات التي لدينا تقول بأنه هناك احتمال كبير جدا بأن يتم الإعلان عن شيء هنا بالعاصمة الإيرانية طهران أثناء وجود قائد الجيش. وبالتالي نحن نتحدث عن فرص التوصل إلى اتفاق كبيرة جدا وصول قائد الجيش. كذلك كما أشرنا محمد قبل في المباشر السابق قضية تعيين بقائي متحدث باسم الفريق المفاوض، وهذا دليل على أن إيران تجهز نفسها لهذه المرحلة، مرحلة المعلومات، مرحلة المعطيات، والمرحلة المقبلة مرحلة الروايات في مواجهة الروايات الأمريكية من انتصر في هذه المفاوضات. وهذا عنصر أساسي ومهم في العلاقة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن إذا ما أردنا محمد أن نفصل أين تكمن نقاط الخلاف الحالية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هناك نقطة أساسية في طبيعة الاتفاق أو الاتفاق المؤقت الذي من المقرر إن تم التوافق على جميع النقاط أن يتم الإعلان عنه. هناك نقطة، هناك اختلاف أساسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية مطلبها أن يكون الاتفاق شامل، بمعنى يشمل جميع المراحل، المرحلة الأولى وقف إطلاق النار ومرحلة المفاوضات النووية. الجانب الإيراني يطلب بأن يكون الاتفاق يشمل مرحلة أولى، مرحلة الاتفاق على وقف إطلاق النار وجميع الإجراءات المترتبة عليه، بالإضافة إلى اتفاق بعد ذلك وبعد نهاية المفاوضات يتم الحديث عن اتفاق آخر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الجانب الباكستاني وعلى الأقل وزير الداخلية المتواجد هنا بالعاصمة الإيرانية طهران يحاول أن يصل إلى صيغة متفق عليها أو على الأقل خط وسط ما بين المطلب الإيراني والمطلب الأمريكي. وهذا عنصر أساسي ومهم لأنه هو المؤسس الحقيقي لأي اتفاق يمكن أن يقع ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. في مضيق هرمز فعلا لا يزال الاختلاف قائم، وهنا محاولة لحله سواء بطريقة ما، وهذا حديث ربما عبر إشراك دول المنطقة في حل مضيق هرمز بالتحديد طهران سلطنة عمان، وهناك كذلك إشراك لمجموعة من دول المنطقة في أي مشروع مقبل لقضية مضيق هرمز، على الأقل تقريب للرواية الأمريكية حتى لا تنفرد بالقول الأمريكي طهران في السيطرة على مضيق هرمز. ولا يزال البحث قائما حول هذا الشرط، خاصة أن طهران تطالب بشكل كامل عدم سيطرة لإيران على المضيق وعودة إلى حالته الطبيعية. طهران بكل تأكيد ترفض هذه الصيغة، لكن تبحث عن صيغ بديلة متفق عليها مع طهران والوسيط الباكستاني وكذلك مع دول المنطقة. كذلك الخلاف الأساسي والمهم كذلك حول اليورانيوم العالي التخصيب، علما أن البحث في التفاصيل التقنية إن تم أي اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية سيوكل إلى المرحلة الثانية. لكن الآن يتم الحديث عن الخطوط العريضة. محمد، ماذا نقصد بالخطوط العريضة؟ هل اليورانيوم يظل بطهران أم يغادر الولايات المتحدة الأمريكية؟ يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل هذا ما يقال هنا من خلال ما رصدناه من مصادر، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنازلت عن تحويله إلى واشنطن. لكن الخلاف الآن إلى أين سيتجه، والبحث جاري حول هذه النقاط.
2: شكرا جزيلا لك نور الدين تغير. إذا وجد وقفي، هل أيضا من الجانب الأمريكي من مؤشرات إيجابية إضافة إلى تصريحات وزير الخارجية؟
4: يعني هي كذلك بالفعل تصريحات وزير الخارجية روبيو كانت حقيقة تتحدث عن وجود هذا التقدم الطفيف على صعيد المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل ومقابل هذا التقدم قلل من سقف التوقعات روبيو بأن قال نحن ما زلنا حتى الآن لم نحصل على اتفاق نهائي، وألمح أيضا إلى وجود خلافات تطرق إليها قبل قليل الزميل نور الدين، خلافات متعلقة بنظام فرض الرسوم الذي تريد إيران فرضه على السفن لتعبر مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية روبيو إن هذا الأمر هو غير مقبول أمريكيا، وكذلك ما يتعلق بعدم تخلي إيران عن برنامجها النووي. هذان خلافان أساسيان بالنسبة للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهذه المفاوضات، رغم الحديث أمريكيا عن التقدم الذي أحرزته. فيما يتعلق بمضيق هرمز كان قد قال أيضا روبيو بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق متعلق بنظام الرسوم الذي ترفضه واشنطن وتريده طهران، فينبغي أن تكون هناك خطة بديلة دون أن يوضح روبيو ما هي الخطة البديلة. لكن واضح بأن موقف واشنطن إزاء إعادة فتح المضيق أمام حرية الملاحة هو موقف واضح وصريح صرحت به الإدارة الأمريكية أكثر من مرة، وواضح من تصريحات روبيو بأنه لم يتغير حتى الآن محمد.

0: وفيما يتعلق أيضا بالمضيق، القيادة المركزية تحدثت عن أنه وفق الحصار الذي تفرضه الإدارة الأمريكية فقد تم تحويل مسار 97 سفينة كانت تحاول إما عبور المضيق باتجاه الموانئ الإيرانية أو مغادرة هذه الموانئ، وما زالت عدد السفن التي عطلتها القوات الأمريكية هو 4 سفن لعدم امتثالها بالتوجيهات الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي. إذن كما أشرت قبل قليل أيضا وول ستريت جورنال تحدثت عن صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا أنها تقلصت بسبب الحصار إلى مستوى يقترب من الصفر، وبيانات أيضا ذكرتها وول ستريت جورنال أن خزانات النفط البرية الإيرانية ممتلئة بنسبة 90%. على العموم هذا فيما يتعلق بالحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لنقاش الملف وتلك المؤشرات التي تحدث عنها مراسلنا في طهران الإيجابية بوجود الوفد الباكستاني. معنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسيرجيو ديلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ودكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. دكتور صدقيان أبدأ معك، يعني من المؤشرات الإيرانية، إيران تستقبل وزير الداخلية على مدى أيام، وترتقب أيضا وصول وزير أو قائد الجيش الباكستاني، هذا الزخم وتعيين أيضا كما أشار نور بقائي متحدث باسم الوفد المفاوض، هذه مؤشرات إيرانية لفتح صفحة جديدة الآن عنوانها التفاوض الفعلي وليست مجرد تبادل أوراق ورسائل ومتطلبات. ما الذي تتوقعه لهذا التقدم؟ أين حصل؟
2: محمد، هناك الآن نحن في حقيقة في يعني الدقائق الأخيرة من هذا الاتفاق للإعلان عن إعلان مبادئ، أو هذه الوثيقة الأولية التي تستطيع أن نذهب بها إلى المفاوضات ذات السقف الزمني 30 يوما. وبالتالي إضافة إلى ما تحدثت به، هناك أيضا وفد قطري مفاوض ذهب إلى طهران اليوم، وهذا يتزامن مع وصول قائد الجيش الباكستاني. أعتقد بأن الوفد القطري ربما يعني أكيد الوفد القطري نسق مع الجانب الأمريكي قبل أن يذهب إلى طهران، لكنه بالتأكيد هو يمثل الموقف العربي الخليجي، وبالتالي هناك اتصالات أيضا مع سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، مصر، وهذه خلية العمل. أنا يوم أمس قلت بأن هناك فعلا خلية عمل تعمل من أجل إنضاج هذه أو هذا الإعلان مبادئ. الآن أنا أعتقد بأن الأمور تقلصت أكثر، وهناك ضرورة من أجل التوصل إلى اتفاق أو إعلان مبادئ، لكن يبدو لحد الآن الجانب الأمريكي لا يريد أن يعطي تنازلات، أو بالأحرى أستطيع أن أقول الجانب الأمريكي لا يريد أن يكون هذا الاتفاق على أساس رابح ولا يكون على أساس مصالح مشتركة واحترام متبادل. الإيرانيون يريدون هذا الاتفاق يكون على هذا الأمر، هي لا تريد أن تكون يعني هي لا تريد أن يكون الاتفاق على مقاساتها فقط، وإنما تريد أن تكون أن يكون رابح تربح مثل ما يربح الجانب الآخر.
1: ليس على مقاسات إيران أنها تكون ربما تكون تنازلت عن شيء ما.
2: بالتأكيد
1: سأسألك عن الأشياء التي من الممكن أن تنازل عنها إيران. سيد سيرجيو ديلابينا، أين سيلتقي الطرفان؟ ما هو المنتصف بالنسبة للموقف الأمريكي؟ اتفاق شامل من اليوم الأول، الموقف الإيراني تجزئة للملفات، اتفاق أولي على وقف إطلاق النار ثم مناقشة الملف النووي. إذا ما حصل إعلان اليوم والمؤشرات إيجابية، أين هو يعني خط المنتصف؟
3: بداية مساء الخير وشكرا لك ولزملائي في اللجنة والمشاهدين. الولايات المتحدة تسعى من أجل الحصول على حل لهذه القضية. بداية أعتقد وبشكل أساسي بإمكاننا أن نبدأ بفتح مضيق هرمز، لأن هذا الأمر يخلق ويسبب ألما للعالم بأكمله. هنالك 137 دولة قامت بالاتفاق على تقرير تم تمريره في الأمم المتحدة وحظي بدعم كبير من أجل فتح مضيق هرمز. لا يمكن للمضيق أن يظل مغلقا. هذا من يعاني من إغلاق المضيق هي دول الخليج بداية وبعد ذلك بقية العالم. والآن الوضع صعب للغاية لأنه هنالك خلق معاناة للعالم برمته، وخاصة في أماكن مثل أفريقيا وبعض الدول الفقيرة التي تعتمد على أسعار منخفضة للطاقة. الولايات المتحدة تعمل من أجل مفاوضات ستؤدي إلى فتح مضيق وبعد ذلك ننظر إلى القضية النووية، لكن الأمر برمته يجب أن يتمحور ليس فقط حال القضية النووية بأكملها لكن أيضا على مسألة التخصيب. وأعتقد أنه في الوقت الذي تحصل فيه المفاوضات ويبدو أن هنالك أطراف أخرى تدخل إلى هذا المزيج باستطاعتنا أن نرى نوعا من التنازلات يتم العمل عليها. لا نعرف تحديدا ما هي هذه التنازلات لأن هذه المفاوضات في غاية الحساسية ولن نعرف ما هي التفاصيل هذه المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نوعا ما. لكن أعتقد أننا نتجه بهذا الاتجاه. وزير الخارجية أشار إلى أن الرئيس مستعد وهو دائما قال أنه سيفضل المفاوضات، وأعتقد أن الجميع يفضل المفاوضات، لكن في نهاية المطاف إذا لم تنجح المفاوضات دائما هنالك الخيار العسكري. الجزء السيء والحزين في الخيار العسكري أنه سيكون هنالك تسوية في نهاية الأمر، وقد يتطلب قوة عسكرية لتوصلنا إلى تلك النقطة. نحن نفضل أن لا يكون ذلك، لكن في نهاية المطاف دائما ما يكون هنالك دائما يتم إنهاء الصراعات العسكرية بتسوية. وأنا آمل كما قلت أن لا نضطر إلى التوجه إلى الخيار العسكري.
1: دكتور سليم، هل لديك أي معلومات عن التنازلات؟ الكل يتحدث ننتظر لنعرف، لكن هل نحن أمام اتفاق مبادئ إطار كما كان يجري الحديث سابقا؟ ما الذي نحن بانتظاره فعليا؟
4: يعني في حال كانت كل المعطيات الإيجابية، رغم أن الكل يتحدث عن تفاؤل حذر يعني أو إيجابية حذرة، ولكن في حال حصل الموضوع هو اتفاق لإدارة الأزمة، هو إعلان نوايا للانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة التفاوضات. العقدة الأساسية في الملفات الكبرى في الملف النووي على الأرجح سيجري حلها من خلال اللغة، العبارات، الصياغة، بشكل أن يتم ترحيل الخلاف الأساسي. يمكن للجانب الإيراني أن يقول أنا لم أتنازل في موضوع اليورانيوم على التخصيب، أو ممكن أن يتنازل يعني، أو جزء من التنازل جزء من عدم التنازل. الأساس في هذا الموضوع هو كيف يفسر، بمعنى أن هذه ليست مرحلة انتصارات، لا يمكن لأحد أن يقول أنه انتصر بشكل منفرد. إذا كان لابد من انتصار هو انتصار للفريقين، الفريق الأمريكي والفريق الإيراني، إذا لابد من انتصار، أو هي فعلا تسوية في الملف النووي، ترحيل إلى المرحلة المقبلة.
1: ترحيل المرحلة المقبلة، أليس هذا ما كانت تقوله إيران منذ اللحظة الأولى؟
4: صحيح صحيح، ولكن التسوية هي في إمكانية وضع التزام ما في هذه المرحلة، وهذا ما يريده الجانب الأمريكي. هنا عقدة العقدة الأساسية، التزام مبدئي بالحد الأدنى من الجانب الإيراني بالنسبة لتعليق البرنامج وبالنسبة.
1: من أحدث هذا التغيير؟ هل هنالك دول دخلت على الخط؟ الكل يتحدث عن دور ربما يكون صيني في موضوع اليورانيوم المخصب، هل هذا دقيق؟
4: يعني لا شك أن يعني هذه الحركة يجب أن نميز التوقيت. أتت بعد القمة الأمريكية الصينية، رئيس الوزراء الباكستاني غدا في باكستان، هي ليست زيارة طارة، هي زيارة مجدولة ولكن أيضا مهمة ومفيدة لهذا المسار. هناك حركة كبيرة. في بعض المرات يعني نلاحظ ما الذي تغير. تغيرت صيغة الاتفاق. نحن نتحدث عن إعلان نوايا. إعلان نوايا بالمطلق هو درجة أدنى من الاتفاقات، وهذا يخفف الضغط على الطرفين. يعني من الممكن أن تكون بعض الصياغات ملزمة في النص، ولكن إعلان النوايا ليس ملزما بشكل عام، ولكن ممكن الصياغة أن يؤكد أحد الأفرقاء على المبدأ الفلاني أو أن يلتزم من الممكن، ولكن الإعلان بشكل عام هي نسخة مخففة. يعني إدخال هذا النوع من الاتفاق بهذه التسمية خلق دينامية جديدة. أعتقد

0: هذا هو أحد المعطيات الأساسية في ظل الضغوط الإقليمية والضغوط الدولية من أجل وصول الاتفاق. الإشكالية ليست هنا، يعني حوالي 6 أسابيع من أجل أن نصل إلى إعلان النوايا، والآن نذهب إلى 30 يوما من أجل وضع الاتفاق الشامل. أعتقد في حال وصل إعلان النوايا وأبصر النور واتفق الجانبان على هذا الإعلان النوايا، المرحلة المقبلة ستمدد وتمدد وتمدد لأشهر،
1: لن تقتصر على شهر يعني.
0: لن تكون فقط
1: طيب
0: على
1: عن
0: شهر.
1: هذه النقطة سنكمل لاحقا دكتور صقيان، كنا نتحدث عما سيقدمه الجانب الإيراني، ما الذي من الممكن أن يقدمه لكي يبصر هذا الاتفاق النور أو الإعلان النور، خاصة وأن هنالك شروطا يعني أمريكية وإسرائيلية في المفاوضات كانت مرتبطة بأولويات الجانب الإسرائيلي، النفوذ، الصواريخ الباليستية، القضايا التي يعني لم تأخذ حيزا إعلاميا في الفترة الماضية، ماذا عنها؟
2: هذا السؤال مهم جدا، أنا حقيقة أردت أن أشير إليه، وخصوصا الدور الذي يمكن أن يلعبه نتنياهو. نتنياهو في الوسط موجود، وبالتالي الرئيس ترامب يسمعه كثيرا. هو اقتنع بما قال له عندما شن الحرب على إيران، وثبت بأن التصورات التي كانت عند نتنياهو كانت خاطئة، لأنه هو أقنعه بأن إذا ذهبنا إلى طهران واغتيال المرشد، اغتيال القيادة السياسية، القيادة العسكرية، سوف تنبسط لنا الوسادة، وعند ذلك نستطيع أن نخلق الفوضى في داخل إيران، ونستطيع أن ندخل إلى هذه الفوضى من أجل السيطرة وتقسيم إيران في نهاية المطاف، وهذا ربما يتم خلال 3 أو 4 أيام، لكن فشل في ذلك، والرئيس ترامب الآن يعاني من هذا الفشل الكبير جدا في حياته السياسية. لكن الآن أيضا عندما يكون نتنياهو لا زال في الوسط، هناك هذا الحذر الشديد من قبل إيران في تقديم مثل هذه التنازلات أو في التفاهم، خصوصا أولا نتنياهو في الوسط وهو لا يريد أي اتفاق يكون مع إيران بأي مستوى من المستويات، حتى لو إيران جمعت كل البرنامج النووي ووضعته في كانتينر وأرسلته للولايات المتحدة، نتنياهو لا يقبل ذلك. نتنياهو يريد الوصول إلى إيران وتقسيم إيران، هذا هو الهدف المركزي عند نتنياهو. هذه نقطة. النقطة الثانية، المشكلة التي يعمل بها الرئيس ترامب، وبالتالي يعني هذا السلوك التفاوضي عند الرئيس ترامب. إيران تريد تدخل الآن، يعني عندما عينت إسماعيل بقائي كمتحدث باسم الوفد المفاوض، معنى ذلك بأنها تهيئ نفسها لمفاوضات جديدة يعني. طيب. لكن المشكلة أنه تدخل إلى هذه المفاوضات وتتحدث مع قائد الجيش الباكستاني والوفد القطري، تتحدث بحذر شديد جدا، لأنه لا نعلم هل إن ترامب سوف
1: دقيقتين بعد لو تكرمت أو أقل الآن السيد لابينا، في أقل من دقيقتين لو تكرمت، هنالك استحقاقات أمريكية وأيضا إسرائيلية كما أشار ضيفنا، هل من الممكن إعلان المبادئ هذا يكون مرحلة هدنة إلى ما بعد الاستحقاقات؟
3: أعتقد أن إعلان النوايا سيكون هو الإطار العمل، إطار العمل لتأسيس نوع من مذكرة التفاهم. أعتقد أن ما يجب أن يركز عليه الإيرانيون هو المصالح الأمريكية، يجب أن تم الإعلان عنها، ولن تتأثر بما يريده نتنياهو. يجب أن يكون هناك تركيز ما طرحته الولايات المتحدة، هي التي تفاوض وهي التي تضع الشروط، والولايات المتحدة هم يجب أن يركزوا على هذه المطالب.
1: دكتور سليم، ستذكر لبنان من جديد هذه المرة؟
0: أكيد، يعني حسب ما عبر الجانب الإيراني دائما أن إنهاء يعني البند الأساسي هو إنهاء الحرب على على على كل الجبهات، فلابد أن يكون هذا الجزء من الاتفاق حسب ما صرح الجانب الإيراني. المرة الماضية كان أيضا وقف إطلاق النار على كل الجبهات، رغم أن وقف إطلاق النار لم يكن كاملا، ولكن أتى بشكل جزئي، ولكن استطاع الجانب الإيراني مع الجانب الأمريكي أن يحقق نوع من وقف إطلاق النار في لبنان.
1: في صدقيان، ممكن تتنازل إيران عن بعض نفوذها في سبيل إنقاذ نفسها مثلا من تهديد كبير؟
2: أولا إيران لديها عدة خطط، يعني إذا فشلت هذه المفاوضات فهي عندها بلان بي بلان سي، وبالتالي هي لم تجلس هكذا تتفرج على ما يريده نتنياهو أو الرئيس ترامب. النقطة الثانية هي فعلا تريد التوصل لاتفاق لإنهاء المشكلة عند المجتمع الدولي فيما يخص مضيق هرمز، وتريد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب الإيراني. لكن كما قلت محمد، هناك مشكلة كبيرة عند الرئيس ترامب. لحد الآن نحن لا نعلم، يعني لا نتصور هل إن الرئيس ترامب سوف يذهب إلى الآخر أو في وسط الطريق سوف يقول ستوب نرجع إلى المربع الأول.
1: شكرا جزيلا لك دكتور صدقيان، شكرا لدكتور سليم زخور ولسيد سيرجيو ديلابيرا، شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفنا. إذن لننتقل لمتابعة هذا التقرير ومراحل مختلفة. إذن في مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تباينت خلالها أولوياتها ورهانات كل طرف وحساباته. نرصد في هذا التقرير إذن كيف تغيرت ورقة المفاوضات ومطالب أطرافها.
4: في ظل تباين الرؤى بين الطرفين وعبر وساطات أبرزها الوساطة الباكستانية، يمكن اعتبار الأسبوعين الأوليين من أبريل مرحلة أولى للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلة الإيرانية، كما طالبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهايات أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة وعرضت بروتوكول للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مع الاعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث نووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقفا لإطلاق النار مدته شهران مع تقديمها خطة بـ9 بنود تضع أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران بـ14 نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهة كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوما مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاما لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات. كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوما من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية

0: والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات وسط غارات إسرائيلية متواصلة على بلدات في جنوب لبنان. قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن سفارات الإنذار دوت 3 مرات في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان، وذلك إثر تسلل مسيرات معادية. من جانبه قال حزب الله إنه استهدف مواقع للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل وفي جنوب لبنان. وردا على العقوبات الأمريكية على أحد ضباطه، قال الجيش اللبناني إن قيادة الجيش لم تبلغ عبر قنوات التواصل المعتمدة عن مشاركة أحد الضباط في تسريب معلومات استخبارية. على صعيد متصل، دانت كتلة حزب الله البرلمانية العقوبات ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة لبنان. من ناحيته قال وزير الإعلام اللبناني بعد اجتماع للحكومة، قال إن الرئيس جوزيف عون أكد أن مطلب لبنان الأساسي هو وقف إطلاق النار. في سياق المفاوضات الإيرانية الأمريكية، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر دبلوماسي بإسلام أباد أن قائد الجيش الباكستاني توجه إلى إيران. من جهتها أكدت الخارجية الإيرانية أن ما تطالب به إيران هو حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. من جهته صرح مصدر باكستاني للجزيرة أن إسلام أباد لا تزال تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل لتفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. كما نقلت قناة سي بي اس الأمريكية، وقبل ذلك ننتقل إلى واشنطن، وهذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: جديدة في فترة الأولى وقمت بذلك بالفعل، يعني حتى النسبة 1 إلى 12 في الوقت الحالي. نحن ننطلق بسرعة قصوى في هذا العام، وهذا بمعنى أننا نقوم بسحب الكثير من اللوائح التنفيذية القديمة مرة أخرى. أعرف أن هذا الرقم مبهر جدا، وكل هذه الجهود تؤدي إلى النمو الاقتصادي، إلى خلق فرص العمل، والبطالة التي وصلت إلى أقل معدلات لها منذ 1969، أيضا الأشخاص الذين كانوا يعيشون على قسائم الطعام وغيرها انخفضت هذه الأعداد كذلك. هناك معدلات تشغيل أكثر من أي وقت مضى في أمريكا، و 100% من الوظائف الجديدة التي خلقت تحت عهد هذه الإدارة خلقت في القطاع الخاص، وهذا رقم غير مسبوق. كلها في القطاع الخاص، وهناك أيضا فرص عمل في القطاع الحكومي، وكل أداء هو يتحسن في الوقت الحالي. ربما لم يحبني بعض الأفراد لمدة ما، حتى من فصل من القطاع العام الآن أصبح يعمل في القطاع الخاص ويحصل على 3-4 أضعاف الراتب، وبالتالي زوجته أيضا سعيدة بذلك، والبعض أيضا من الحكومة الفيدرالية حتى. وبالتالي لا يمكن أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى بالوظائف الحكومية فقط. نحتاج إلى القطاع الخاص، نحتاج إلى المزيد من المصانع، المزيد من المعدات، أكثر من ما قام به أي رئيس قبلي وأي حكومة قبلنا. وبالتالي 18 تريليون دولار يتم استثمارها كما قلت في 12 شهرا. نحن جدد في هذا المكتب، ولكن بالرغم من ذلك يعني 18 تريليون بالتاء تستثمر. أعتقد أن الرقم القياسي كان 3 تريليونات من بدولة أخرى غادرتها للتو، كان هذا 3 تريليون فقط. نحن لدينا الآن 18 مليون، نحن نبني المصانع للسيارات، محطات الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الأمر لم يسبق له مثيل. وعلي أن أرجع بالفضل هنا مرة أخرى إلى كلمتي المفضلة على الإطلاق، وعندما قلت أن كلمتي المفضلة هي التعريفات الجمركية، قال كثير ماذا عن زوجتك، الأسرة، ماذا عن الله، ماذا عن الدين. قلت حسنا، ستكون هي 5 كلماتي المفضلة. وبسبب التعريفات الجمركية لدينا الآن أموال طائلة، يعني حتى

0: أيضا عدد كبير من الشركات ترجع صناعة السيارات، ترجع صناعة الرقائق الإلكترونية، ترجع مرة أخرى. وأيضا أنت المسؤول عن ذلك على فكرة. سيكون هناك 50% سترجع إلي عندما أغادر المكتب، ترجع مرة أخرى من تايوان، من بلدان أخرى، تبني في أريزونا خصوصا. لدينا أيضا في الوقت الحالي تشييد لمصانع سيارات أكثر من أي وقت مضى. كانت هناك الكثير من السنوات لم تبنى فيها مصانع سيارات جديدة. وعندما بدأنا بالتعريفات الجمركية في 5 نوفمبر أدى هذا إلى الكثير من التغير، وسنستخدمها أيضا استخداما جيدا. هذا أمر مميز جدا. وهناك الكثير من المصانع التي تشيد، ومن المفترض أن ينتهي التشييد في العام ونصف المقبلة. سترون تقدما وأرقاما لم يرها أحد من قبل. وعندما أنظر إلى الأفراد هنا في هذه القاعة، بعض العباقرة الموجودين معنا هنا، المصنع كان يكلف 50 مليون، والآن لدينا 500 مليون المصانع العملاقة. الكل يستثمر هنا 50 مليار دولار لمبنى واحد للذكاء الاصطناعي. وأسأل كم حجم هذا المبنى؟ يعني 3 أميال في 5 أميال. وتخيلوا يعني 3 أميال في 5 أميال. هذا يعني فرص عمل، وهذا يعني الكثير من الإمكانيات للكثير من القطاعات. عندما نتحدث عن النمو، فلا دولة أخرى رأت هذا المعدل للنمو الذي سنراه نحن والذي نراه في الوقت الحالي كذلك. وأحد الأمور التي ترونها أيضا هي
1: إذا نكتفي بهذا القدر من هذه الكلمة التي يلقيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لعل أبرز ما قاله: لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي، ونقوم في إيران بما قمنا به في فنزويلا. تنضم إلينا الآن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، أهلا بك. إذا ما سياق هذه الكلمة، وهل حملت أي جديد بخصوص إيران؟
2: وسيلة هذه الكلمة هي بمناسبة أداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وولش الذي يخلف جيروم، وذلك بعد أن حقيقة دفعه الرئيس ترامب لمغادرة منصبه بسبب عدم قيامه بخفض نسبة الفائدة. ولكن فيما يتعلق بإيران، أكد الرئيس ترامب أيضا بأن طهران تتوق إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة. وكما ذكرت، وسيلة جددت التأكيد بأنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. وحقيقة هذا يبني على ما قاله ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي قبل ذلك، بأن تحدث عن تقدم طفيف طرأ على صعيد المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتحدث عن وجود تحرك ما على صعيد هذه المفاوضات، وصف ذلك بأنه أمر جيد. إذن واضح بأن هناك تقدم على صعيد المفاوضات. على مدار الأيام الثلاثة الماضية، الإدارة الأمريكية برموزها وهي تتحدث عن حصول تقدم في هذه المفاوضات، ولكن هو حديث حذر عن التقدم وتفاؤل حذر روبيو، لأنه خفض من سقف التوقعات إذا احتمال التوصل إلى اتفاق نهائي، وتحدث وألمح إلى عقبتين ما زالتا هما نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران. الأولى متعلقة بمضيق هرمز، وأكد روبيو بأن إيران تريد أن تفرض نظام الرسوم على كل الدول التي تريد من سفنها عبور المضيق. وأكد روبيو بأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة. والقضية الثانية هي عدم تخلي طهران عن برنامجها النووي. هاتان نقطتان ما زالتا في صلب الخلافات بين الموقفين الأمريكي والإيراني، ولكن واضح بأن هناك نية من قبل الطرفين في المضي قدما بالتوصل إلى اتفاق إطار أو مذكرة تفاهم قبل التوصل إلى اتفاق متعلق بهذه القضايا الجوهرية. الرئيس ترامب كان قد صرح أيضا خلال هذا الأسبوع بأنه ينتظر، هو يمنح هذه الدبلوماسية وهذه المفاوضات بضعة أيام، وقال لكن ينبغي على طهران أن ترد بشكل صائب، وكان يتحدث عن هذا الأمر بشكل تحذيري. وحقيقة خلال الأسبوع وسيلة كل حديث المسؤولين الأمريكيين عن هذا التقدم الذي طرأ على صعيد مفاوضات ترافق مع تلميحات من قبل الإدارة الأمريكية بالقوة العسكرية. حتى ماركو روبيو عندما تحدث عن مضيق هرمز وقال ينبغي إعادة فتح المضيق وإلا ينبغي أن تكون هناك خطة بديلة، الخطة البديلة قد تكون متعلقة بفتح المضيق بالقوة، أي بالقوة العسكرية، ولكن حاليا التركيز كله والنوايا الأمريكية كلها تنصب على هذه المفاوضات لإنجاحها بالمضي قدما ولو بمذكرة تفاهم للقضايا العناوين التي سيتم التفاوض بأجلها.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلتنا من البيت الأبيض ومن طهران. معنا الآن مدير مكتب الجزيرة نور الدين أدغير. نور الدين، إذن قائد الجيش الباكستاني توجه إلى إيران. سي بي أس قالت عن مسؤول باكستاني رفيع اجتماعات وزير الداخلية الباكستاني في طهران دفعت المفاوضات في اتجاه مهم. ما المعطيات المتوفرة من طهران بخصوص هذا الحراك وما يجري الحديث عنه عن تقدم في المفاوضات؟
3: نعم، بكل تأكيد بقاء وزير الداخلية الباكستاني هنا بالعاصمة الإيرانية طهران ولقائه مع المسؤولين الإيرانيين يبدو أنه كان له دور أساسي ومهم في الحديث عن حالة التفاؤل التي بدأت تطبع هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وربما حتى بالولايات المتحدة الأمريكية، والحديث على أن الأجواء حتى اللحظة وفي هذه الساعات هي أجواء إيجابية. لماذا؟ لأن هناك تغلب على بعض الصعاب وبعض النقاط التي كانت عالقة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك معطى مهم وهو وصول رئيس قائد الجيش الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران. وصوله يعني أن الرجل يهيئ لشيء ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، سواء من إيجاد نوع ما من التوافق حول الاختلافات الحاصلة ما بين طهران وسد الفجوات القائمة الآن ما بين البلدين. هنا الحديث ربما قد لا يتجه إلى توافق شامل بالمعنى الحقيقي للكلمة والإجابة على جميع الإشكالات، لكن يبدو أن العمل جاري لإيجاد صيغة ما توافقية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إن استطاع قائد الجيش الباكستاني أن يحل هذا الإشكال العالق الآن في مجموعة من النقاط، منها طبيعة الاتفاق كيف سيكون، منها قضية اليورانيوم العالي التخصيب وبعض النقاط المرتبطة بالبرنامج النووي كعناصر أساسية ومهمة في المرحلة الثانية من المفاوضات، والنقطة الأساسية التي يتم التركيز عليها حاليا لأنها ستكون جزء أساسي وأصيل بالمرحلة الأولى من الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هي مسألة مضيق هرمز. يبدو أن قائد الجيش الباكستاني مهمته الآن هي محاولة سد الفجوات وتقريب وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك جو إيجابي، هناك حديث عن إمكانية إحداث اختراق في الخلاف الحاصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك بعض الأفكار الآن يتم تدارسها، هل الاتفاق الذي سيكون هل ربما سيكون اتفاق كامل يضع النقاط على جميع الملفات ما بين طهران سواء من وقف الحرب إلى قضية البرنامج النووي الإيراني وهي الرؤية الأمريكية، أم أنه سيكون مرحلة أولى مرحلة وقف الحرب على أن تفتح المرحلة الثانية بعد نهاية وقف الحرب وهي الرؤية الإيرانية. هناك محاولة لتقريب وجهة النظر. النقطة التي يتم التأكيد عليها والتركيز عليها حاليا هو مستقبل مضيق هرمز لأنه عنصر أساسي في قضية وقف إطلاق النار كمرحلة أولى. هناك خلاف بين أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويبدو أن الجانب الباكستاني يحاول أن يقرب ما بين الرؤية الإيرانية التي تريد الإبقاء على إدارتها للمضيق وما بين الرؤية الأمريكية التي تريد أن يكون خاليا من أي رقابة، بذلك بالتنسيق مع دول إقليمية، مع سلطنة عمان، مع دولة قطر، مع المملكة العربية السعودية. كل هذه الدول الآن توجد في معمعة المفاوضات القائمة بين طهران والولايات المتحدة والوساطة الباكستانية بالكل. نعم. العنوان العارض حتى هذه اللحظة بحسب مصدر بأن هناك تفاؤل إلى يوم غد ربما قد تتغير المعطيات.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مدير مكتبنا في طهران. معنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا في الاستوديو كذلك سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكما. نبدأ معك سيد سيرجيو، وما قاله ترامب قبل قليل، فقط نريد أن نفهم دلالات ما قاله عندما يقول إننا نقوم في إيران بما مثل ما قمنا به في فنزويلا، وتحدث عن أن إيران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق ولا يمكنها الحصول على سلاح نووي.
4: Well, President Trump has made his goals with
5: رئيس ترامب أوضح أهدافه بشأن إيران منذ البداية، ولذلك علينا أن نركز على الأهداف المعلنة وهي إعادة فتح مضيق هرمز، وألا تحصل إيران على

0: سلاح نووي، والجزء من ذلك يشمل أيضا عدم تخصيب اليورانيوم فوق نسبة معينة، وهذه النسبة يجب أن تكون منخفضة أكثر بكثير من النسبة التي وصلت إليها إيران الآن. إيران لديها يورانيوم مخصب إلى 60%، ومن السهل أن تنتقل إلى 90%، وإذا يجب أن يكون هناك تسوية متفاوض عليها بشأن مستوى التخصيب. أعتقد أن هذه التسوية ممكنة، ولكننا لن نصل إلى نتيجة قبل فتح مضيق هرمز. ومضيق هرمز يؤثر على الجميع في العالم. هناك 137 دولة وقعت على قرار في الأمم المتحدة مفاده أنه يجب فتح المضيق، ولقد كان هنالك أيضا توترات محيطة بمسألة المفاوضات، ولكن الآن الباكستانيون باتوا أكثر منخرطين، وأيضا دول الخليج باتت تشارك في المفاوضات بشكل غير مباشر، ولذلك أعتقد أنها نقطة جيدة لنبدأ منها. وما قاله الرئيس ترامب هو أنه يود أن يصل إلى تسوية بشأن هذه المسائل الأساسية.
1: واللافت أن المسؤولين الأمريكيين خلال الأيام الثلاثة الماضية تحدثوا بإيجابية وتفاؤل كبير عن وجود تقدم، الحديث حذر لكنه موجود بالفعل كما قال روبيو. على أي أساس يجري الحديث عن هذا التفاؤل؟ ما هي المعطيات وما هي الأسس برأيك؟
0: هناك مفاوضات تحصل بعيدا عن أنظار وسائل الأعلام. لا يمكننا طبعا أن نتحدث عن كل التفاصيل التي يتم الاتفاق بشأنها، لأنه في بعض الأيام قد يتوصل الطرفان إلى اتفاقات، وفي أوقات أخرى قد يختلفون بشأن نقاط. ولكن ما هو أساسي هو أنهما يتوجهان على الطريق الإيجابي، ويجب أن نركز على ذلك. أما بالنسبة لمحاولة تفسير كل ما يحصل كل دقيقة، هذا الأمر صعب جدا. عندما نصل إلى مذكرة تفاهم مثلا أو أي نوع من المذكرة المكتوبة التي تضع إطار بشأن سير المفاوضات، هذه المستندات ستكون مكتوبة وستكون متاحة للعلن، ولكن خلال هذه اللحظات هناك تكهنات فقط. ولكن ما نراه هو أن هناك بيئة إيجابية ونبرة إيجابية بشأن المفاوضات.
1: بيئة إيجابية ونبرة إيجابية، دكتور صدقيان، أن يكون قائد الجيش الباكستاني في إيران بعد اجتماعات مطولة قام بها وزير الداخلية الباكستاني، إلى ماذا يؤشر كل ذلك؟
2: يؤشر إلى أن هناك حذر كبير من الجانب الإيراني. هو يخشى، يعني أنا حسب المعلومات التي أمتلكها، أن الجانبين توصلا إلى تفاهمات، ولربما النقاط الأخيرة أو اللمسات الأخيرة الآن تريد أن تراد لها أن توضع في هذه التفاهمات أو هذا الإعلان. لكن المشكلة بأن الجانب الإيراني لا زال يشعر بنوع من الحذر الشديد، ولذلك أنا أعتقد بأن مجيء قائد الجيش الباكستاني والذي هو قريب جدا وصديق للرئيس ترامب، والوفد القطري الذي وصل طهران اليوم والذي نسق مع الجانب الأمريكي قبل أن يذهب إلى طهران، هذين الوفدين يعني يعملان على إذابة هذا القلق عند الجانب الإيراني، لأن السلوك الأمريكي كما يقول الإيرانيون هذا السلوك لا يمكن له أن يضبط، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يضبط إيقاعات هذا السلوك ولا يعطي ضمانات لهذا السلوك.
1: حذر شديد من هذا السلوك، وكذلك سؤال مما يتوجس منه الإيرانيون في هذه المرحلة بالتحديد من الجانب الأمريكي.
2: شيء واحد هو أنه ماذا لو لم يلتزم ترامب بما نوقع عليه؟ هذه نقطة مهمة جدا، وأنا أعتقد بأن قائد الجيش الباكستاني والوفد القطري يريدون إعطاء ضمانات للجانب الإيراني من أننا نضمن هذا الأمر، ونحن تحدثنا مع الرئيس ترامب حتى يستطيعوا أن يتوجهوا قدما، يعني يتوجهوا إلى الأمام. وبالتالي هذه النقطة في غاية الأهمية عند الجانب الإيراني، لأنه رئيس ترامب نفسه هو الذي انسحب من الاتفاق النووي في العام 2018، هو الذي فرض عقوبات، هو الذي أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو من أجل مهاجمة إيران في يونيو حزيران الماضي، وهو الذي شارك في هذه الحرب التي أدت إلى اغتيال المرشد الإيراني الأعلى وكبار المسؤولين. هذا الشخص يعني بالنسبة إلى إيران لا زال يشكل نقطة غامضة.

0: مضى في شعورهم وفي تفكيرهم وتصوراتهم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الشكر كذلك لضيفنا سيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. شكرا جزيلا لكما. مراحل مختلفة في مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، تباينت خلالها أولويات ورهانات كل طرف وحساباته. نرصد في هذا التقرير كيف تغيرت ورقة المفاوضات ومطالب أطرافها.
2: في ظل تباين الرؤى بين الطرفين وعبر وساطات أبرزها الوساطة الباكستانية، يمكن اعتبار الأسبوعين الأوليين من أبريل مرحلة أولى للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلة الإيرانية، كما طالبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهايات أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة وعرضت بروتوكول للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مع الاعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث نووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقف لإطلاق النار مدته شهران مع تقديمها خطة بتسعة بنود تضع أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران ب14 نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهة كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوما مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات. كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
1: ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. وكالة إسنا تقول وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. معنا في الاستوديو عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ومعنا كذلك الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكما دكتور العتيبي. إذن قراءة في وصول الآن بالفعل قائد الجيش الباكستاني إلى طهران بعد اجتماعات مطولة قام بها وزير الداخلية وسي بي أس، قالت عن مصدر باكستاني إن تقدم مهم حدث بالفعل، كيف تقرأ كل ذلك؟
3: مهم جدا، أعتقد وصول وزير قائد الجيش الباكستاني مهم جدا، يمكن قراءته من عدة زوايا كثيرة يعني في وسيلة. أعتقد بأن أولا ممكن نظر له بأن وزير الداخلية قام بالعمل الكبير، والآن وجود قائد

0: قائد الجيش الباكستاني لا يعني وجود تفاهم نهائي بشأن الإطار الأولي للاتفاق، وهذا ربما أحد الإجابات.
1: هذا السيناريو الثاني الذي كنت في صدد قوله، وهو أن قد يكون وجوده أيضا لأن هناك تعثر في المفاوضات تحتاج إلى قائد الجيش ليكون هناك، نظرا لوجود العديد من لديها العديد من الصلاحيات بإمكانه أن يدفع من أجل المفاوضات، لأنه أيضا من الأشخاص المقربين بشكل أو بآخر للرئيس الأمريكي، هو دائما يفضله ويعتقد بأنه هو الجنرال المفضل له، بالتالي هذا أيضا يدفع بشكل كبير. أعتقد واضح بأن الجانب الأمريكي الآن يريد يعني هو محاولة كل طرف بأنه يقوم بتقديم سقف أعلى من المطالب لمحاولة أنه ينهي، إذا كان هناك اتفاق ينهيه بطريقة أنه هو المنتصر، يستطيع أن يسوقه دوليا بأنه هو الذي، وخصوصا للمجتمع الداخلي للجمهور الداخلي الأمريكي والإيراني بأنه خرج منتصرا. لكن يجب النظر لما يحدث الآن أعتقد بنظرة حذر، يعني ليس فقط تفاؤل كبير، نظر لأن الفجوة جدا كبيرة بين الطرفين، يعني بغض إن كان هناك اتفاق على النوايا، اتفاق شكلي لحفظ ماء الوجه، وأيضا لأن هناك الوقت ضيق بالنسبة للرئيس الأمريكي، الجمهوريين سحبوا التصويت أو أجلوا تصويت صلاحيات الحرب لحفظ ماء وجه الرئيس الأمريكي، هناك الكأس العالم قادمة، لا أعتقد بأن الزيارة الصينية جلبت العديد من المتغيرات على أرض الواقع، بالتالي يريد أن يذهب بهذا الشيء إلى يعني لا أمر مستقبلي في فترة معينة.
0: طيب دكتور المطيري، هناك نبرة تفاؤل في واشنطن، روبيو تحدث عن وجود تقدم ما بالنسبة للدول الخليجية، كيف تنظر إلى ما وصلت إليه هذه المفاوضات والآن الحديث عن وصول قائد الجيش الباكستاني صحيح. إلى طهران؟
2: أنا أعتقد أن دول الخليج منخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه المفاوضات أو في دعم الباكستانيين على الأقل منذ البداية، يعني لما انطلقت هذه المبادرة حتى قبل اجتماع إسلام أباد الأول كانت هناك زيارات مهمة لوزراء سعوديين إلى باكستان، وكانت هناك اتصالات كثيرة أيضا من قبل رئيس الوزراء الباكستاني أو حتى وزير الخارجية الباكستاني مع دول خليجية عديدة أثناء هذه المفاوضات وبعد حتى توقف أو تباطؤ هذه المفاوضات. أعتقد بأنه الدور الخليجي أو الميسر الخليجي قد يعني ساهم إلى حد بعيد في هذه الأجواء الإيجابية أو ما يعتقد بأنها إيجابية، لكن دعيني أتحدث عن النمط لكل دولة، يعني سواء الولايات المتحدة الأمريكية لا يعول كثيرا على ما يخرج للإعلام، بمعنى أنه أحيانا اللغة الإعلامية أو الخطاب الإعلامي مختلف تماما عن ما يدور في الكواليس أو حتى في الاتصالات كما يقال في القنوات الخلفية، عندما يتصاعد حدة هذا الخطاب ربما يكون هناك أصلا تقارب، لما تخفت هذه الحدة في الخطابات احتمال أن يكون اللجوء إلى الحرب مرة أخرى قائم أكثر. لذلك دعيني أقول الكل كان يحسب حساب هذه الزيارة، زيارة المشير عاصف منير قائد الجيش الباكستاني، ومنذ أيام من 4-5 أيام لم تكن سرا وإن لم يعلن عنها حتى وصوله إلى طهران، لكن كان هناك يعني تسريبات قوية وواضحة بأن قائد الجيش الباكستاني سيصل، وأيضا وزير الداخلية الباكستاني موجود أصلا في إيران في زيارة طويلة. فاليوم وكالة إسنا تقول بأن لا يعني ذلك أن اتفاقا قريبا ربما توصل، يعني هذا نمط إيراني معروف بأن لا يريدوا أن يقولوا لأن لهم روايتهم الخاصة في النصر أو تسويق ما يسمى تراجع. الإيرانيون أكثر ما يخشونه في هذه المفاوضات أن يبدو أمام الساحة الداخلية أو المحلية بأنهم تراجعوا، بمعنى أنهم استسلموا، وتعرفي هذه الخصوصية مهمة جدا في الخطاب الإيراني، كذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية صياغة ترامب مهمة،
0: وكل طرف يريد الحديث عن،
2: لكن ترامب بالنسبة له واضح منذ البداية ما الذي يريد، هو يتحدث عن اليورانيوم المخصب وأن لا إيران نووية، أما الإيرانيون لا، الإيرانيون يريدون التنازل لأن يعرفوا بدون التنازل عن اليورانيوم المخصب والقدرات النووية لا يمكن التوصل إلى اتفاق، لا يمكن التوصل إلى اتفاق طالما هم محكمين يدهم أو مقلقين لهرمز، لكن يريدون أن يسوقوا هذا التراجع أو هذا التنازل وكأنه تسوية لانهزام.
0: طيب دكتور العتيبي، في ضوء هذا التمسك لكل طرف بمواقفه وأولوياته كذلك في المفاوضات، وفي ضوء ما هو مطروح من معطيات بخصوص هذه المفاوضات، هل نحن إزاء مفاوضات مختلفة عن جولات سابقة؟
1: أعتقد عامل الوقت الآن هو الذي
0: مختلف.

0: هو الذي يضغط على الأطراف. يعني الجانب الأمريكي الآن بدأ يتحدث عن تحديات دستورية، تحديات قانونية داخلية في الجانب الأمريكي، وأيضا تأثيرات على المواطن الأمريكي من خلال الوقود. في نفس الوقت نتحدث عن الولايات المتحدة التي هي القوة العظمى في العالم، وهناك مشكلة طاقة، هناك مضيق هرمز مغلق، هناك تأثيرات جدا كبيرة والتداعيات على هذه الحرب. ونجد أيضا في الجانب الآخر الإيراني هناك أيضا مشاكل تواجه الجانب الإيراني من خلال الضغوط الداخلية.
1: وأنت تحدثنا مشاهد هذه الصور التي التقطت قبل قليل للحظة وصول قائد الجيش الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران في سياق جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تفضل دكتور.
0: والجانب الإيراني أيضا لديه مشاكل داخلية، يعني في النهاية الريال الإيراني الآن وصل للقاع، يعني وهناك مشاكل داخلية في هذا الجانب فيما يخص تصدير البترول، مضيق هرمز مغلق، هناك مشاكل، بالتالي هذه أيضا تشكل ضغوط كبيرة. ولا يريد الجانب الإيراني بعد نهاية هذه الحرب أن يقول بأن تمسكه باليورانيوم وبالملف النووي وتمسك ببقاء النظام سيجعل منه يكون يعوض المواطن الإيراني الذي يجد بأن دولته اقتصاديا عسكريا أيضا تضررت بشكل جدا كبير، بالتالي هذا العامل حاسم جدا. أيضا بالنسبة لدول المنطقة وبالنسبة لباكستان، هي الآن تقترب من فرصة ممكن للوصول إلى وساطة معينة، بالتالي أيضا تبحث عن إنجاز داخلي وتبحث عن تجنب التصعيد الذي سيؤدي إلى مشاكل على الحدود الباكستانية الإيرانية. بالتالي الكل يعلم بأن الوقت ضاق، المخزون الطاقة في العالم أيضا بدأ يتضرر بشكل كبير، ونحن نتحدث عن دخول فترة الصيف، استهلاك طاقة أكبر، بالتالي الكل يعاني من هذا الشيء.
1: وبما أن عامل الزمن هو ضاغط بالنسبة لكل الأطراف، كيف سيؤثر على مواقف الجميع في هذه المفاوضات؟
0: سيؤثر بشكل كبير، لكن المشكلة هو من سيعل أو من سيتنازل من أجل أن نمضي قدما. يعني إذا تم فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي مع تخفيف بعض العقوبات ومع ذلك أيضا رفع الحصار الأمريكي وتأجيل النووي لوقت آخر، قد يكون هذا السيناريو الأفضل الذي يستطيع من خلاله الرئيس الأمريكي أن يعلن بأنه دمر إيران، فتح مضيق هرمز وأنهى هذه الحرب. في الجانب الإيراني النظام ما زال على قيد الحياة، ما زال باقيا، يستطيع أن يعلن نصره، لكن وضع الجميع في سلة واحدة الآن، أقصد الملفات كلها، صعب جدا. بالتالي هذا المخرج الأفضل إلا إذا كان هناك مخرج آخر من خلال ضربة خاطفة وأنهاء الصراع،
1: وهذا ما ربما سيتضح خلال الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك دكتور العتيبي، عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. وشكرا جزيلا لك دكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. الآن نتحول إلى جبهة لبنان والتطورات المتلاحقة فيها. معنا من أبل ساقي جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، ماذا في أحدث التطورات الميدانية التي ترصديها لنا من الجنوب اللبناني؟
2: وسيلة آخر ما سجلناه في جنوب لبنان، غارة على بلدة برعشيد في قضاء بنت جبيل في القطاع الأوسط بالتحديد من جنوب لبنان. ولكن هذه الغارة تأتي من ضمن سلسلة غارات كانت قد طاولت أكان قضاء النبطي أو قضاء صور وبنت جبيل. الغارات لم تتوقف طيلة هذا النهار، ولعل أبرزها ما استهدف مرة جديدة محيط مستشفى تبنين، ما أدى إلى أضرار في هذا المستشفى الذي كان قد استهدف محيطه أيضا يوم أمس، بالإضافة إلى غارات على حنوي وعلى بلدة دير قانون النهر. في هاتين الغارتين سقط سبعة شهداء من المسعفين، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من الأشخاص. عداد الشهداء والجرحى يرتفع بشكل مضطرد يوميا، نتحدث عن أكثر من 3000 شهيد وأكثر من 9000 جريح منذ مطلع شهر مارس الماضي. كما أن مرابض المدفعية تطلق تباعا قذائفها باتجاه عدد كبير من البلدات، كان في القطاع الغربي وبالتحديد في قضاء صور. أو قبل قليل كانت استهدفت عدد من البلدات قبريخة وتولين والغندوري، كلها تقع في محيط وادي الحجير.
1: نعم.
2: اليوم حزب الله بالتزامن مع هذه العمليات، أو قبل الخوض بتفاصيل عمليات حزب الله، نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي تهديدا لبلدة برجحال في القطاع الغربي، وسلسلة عمليات لحزب الله أبرزها

0: باتجاه برانية تحدثت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط جرح.
1: اسمح لي، شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلتنا من إبليسقي. معنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، ما آخر ما يقوله الجيش الإسرائيلي بخصوص هذه التطورات واعتراضه مسيرات قادمة من لبنان؟
2: نعم، وسيلة الساعات الأخيرة حملت معها عدة هجمات بالمسيرات الانقضاضية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، امتدادا من القطاع الشرقي للحدود في منطقة مسجاف عام ومرجليوت، مرورا بالقطاع الأوسط وحتى زرعيت في القطاع الغربي للحدود. لكن الحدث الأبرز يبدو أنه تركز في منطقة نتوعة، وتحديدا عند قيادة القيادة العامة لعصبة الجليل، أي فرقة الجليل رقم 91، التي هي مسؤولة عن ضبط الأمن في كل الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وهي تعمل حاليا في إطار احتلالها لمناطق واسعة في جنوب لبنان. هذه القيادة كما يبدو تعرضت لهجوم بسرب من المسيرات، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في هذه القاعدة. المعلومات المتوفرة لدينا حاليا، وهي ليست من مصادر رسمية حتى الآن، تشير إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين بجروح في إطار هذا الهجوم. هذه القاعدة، قاعدة برانيت، تعرضت لهجمات صاروخية عدة على مدى شهور المواجهة مع حزب الله، وتحديدا في عام 2024، حتى أن الجيش الإسرائيلي اضطر إلى نقل بعض المقار القيادية فيها إلى مناطق أكثر أمنا في عمق الجليل الأعلى لتجنب هذه الضربات الصاروخية. إذن هذه القاعدة كانت هدفا لحزب الله اليوم، قتيل وجريحين على الأقل، بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراضه مسيرتين وأشار إلى سقوط مسيرات أخرى على طول الحدود.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام. أثارت العقوبات الأمريكية الأخيرة على نواب من حزب الله ومسؤولين اثنين من حركة أمل وضابطين من الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام، أثارت جدلا داخليا بشأن أبعادها ودلالاتها.
3: لم تأتي العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 9 أشخاص في لبنان بتهمة إعاقة جهود نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه في الدولة اللبنانية كسابقاتها. للمرة الأولى تشمل العقوبات ضابطا في استخبارات الجيش اللبناني وضابطا آخر في جهاز الأمن العام، بما حمل رسائل مباشرة للأجهزة العسكرية بشأن علاقاتها مع الحزب. وإلى هذين الضابطين يضاف مسؤولان في حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، وهو المفوض السياسي عن حزب الله. ولم يكن إدراج اسم السفير الإيراني المعين لدى بيروت ضمن لائحة العقوبات، بعيدا عن سلسلة الرسائل لناحية ارتباطات الحزب الإقليمية، بالإضافة إلى 3 نواب حاليين عن حزب الله، بينهم حسن فضل الله المكلف بالتواصل مع الرئيس اللبناني، ونائب ووزير سابق هو محمد فنيش عضو مجلس شورى القرار، أي الهيئة القيادية والسلطة العليا في الحزب.
4: السؤال الأساسي الذي يطرح، يعني يطرح بوجه الحكومة اللبنانية أو السلطة اللبنانية، باعتبار أن العقوبات الأمريكية طاولت شخصيات رسمية في الدولة اللبنانية، سواء بالأمن العام اللبناني أو بالجيش اللبناني، ما يضع الحكومة أمام موقف يجب أن تتخذه.
3: اللافت أيضا في العقوبات هو توقيتها قبل أيام من اجتماع تفاوضي أمني بين لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون برعاية أمريكية، يفترض أن يناقش قضايا تقنية. ليس هذا فحسب، فهناك مسار تفاوضي سياسي ستعقد جولة جديدة بشأنه مطلع الشهر المقبل في واشنطن. أيضا
5: جرس انذار أو رسالة أو تمنن بأن يكون هناك حكما وفد المؤسسة العسكرية لا غبار عليه، لأن كان هناك محاولات وحديث في الداخل اللبناني بكل أسف لمحاولة تطييف ليس فقط الوفد العسكري، الوفد السياسي، بل أيضا الوفد العسكري، وهذا أمر مرفوض.
3: وإزاء هذه الخطوات الأمريكية، رأى حزب الله أن هناك ضرورة لموقف واضح من الحكومة اللبنانية، بينما قرأت حركة أمل في العقوبات استهدافا لدورها السياسي الحريص على الدولة. أما الجيش اللبناني فأكد أن جميع ضباطه يؤدون المهام باحترافية، والولاء هو للمؤسسة العسكرية.
6: يزيد منسوب الضغوط على لبنان، وهذه المرة على شكل عقوبات أمريكية على شخصيات لها دلالتها، ويتزامن كل هذا مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، ما يضع لبنان رسميا أمام موقف معقد بشأن المفاوضات المباشرة التي يرفضها حزب الله ويقول أنه لن يتعامل مع نتائجها. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
1: معنا من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من الناصرة الدكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. سيد منير، عشية مفاوضات لبنانية إسرائيلية أمنية في البنتاغون تأتي هذه العقوبات، كيف وصلت الرسالة للبنان؟
7: مساء الخير لك ولضيفك. من الواضح أن لبنان يعني تلقى الرسالة وبخلفيات ماذا تعني سياسيا. كما تفضلت وقلت، هي تأتي قبل أيام على انعقاد الاجتماع البنتاغون العسكري اللبناني الإسرائيلي الأمريكي، وبالتالي هنالك إشارة واضحة في هذا الإطار، يعني تأمين تعبيد الطريق أمام هذا الاجتماع. طالت أولا الرئيس نبيه بري، لأن الرئيس نبيه بري حتى اليوم هو يرفض، ما زال يعلن على الأقل رسميا رفضه للمفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، فكيف بالحري بالنسبة للمفاوضات العسكرية والتي تشكل يعني هي للمرة الأولى منذ العام 48 التي يجري توجه بهذا المسار. تأتي ثانيا بعد ساعة على أجواء كانت سادت بالأمس بأن قيادة الجيش رفضت أو ترفض ما يجري طرحه حول أولا إنشاء آلية أو غرفة عمليات أو آلية تنسيق مباشرة ما بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي طبعا بإشراف أمريكي في جنوب لبنان، وأيضا هي ترفض أي قوة أو فوج أو لواء خاص. كان قد طرح ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو في السابق، وأن هذا ما تريده إسرائيل، ولذلك كانت الرسالة أيضا باتجاه الجيش للقول في الوقت نفسه بأنه يجب على هذا التداخل الذي كان حاصلا تحديدا على مستوى مخابرات الجيش مع حزب الله وهو لأغراض تنسيقية، أن هذا الموضوع يجب أن يتم فكه، يعني أن هذه العقوبات تهدف إلى الفصل ما بين الفصل بشكل كامل ما بين الجيش اللبناني وحزب الله، وأيضا للقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية جدية وجادة جدا باتجاه السير في موضوع التفاوض أو التلاقي أو التنسيق العسكري ما بين لبنان وإسرائيل.
1: دكتور محمود يزبكي، عقوبات أمريكية، لكن هل يمكن العثور بين ثناياها على بصمات إسرائيلية برأيك؟
8: مساء الخير لك أستاذ وسيرة ولضيفك الكريم. هي ليست بصمات، يعني هذه كلمة مخففة جدا حينما نستعمل بصمات. هي مشروع إسرائيلي من ألف إلى ياء، هذا مشروع العقوبات. وأكثر من ذلك، أنا قبل حوالي أسبوع من الآن كان هناك نشر في الصحافة الإسرائيلية بالنسبة للوفد الإسرائيلي العسكري، الجهة العسكرية التي ستشارك في المفاوضات العسكرية، وتباهت الصحافة الإسرائيلية طبعا بإعاز من مكتب رئيس الحكومة بأن المشاركين في هذه المفاوضات هم فلان وفلان وفلان، الذين قتلوا فلان في لبنان وقتلوا فلان القائد في حزب الله وهكذا. بمعنى أن تحضير الأرضية قبل أسبوع تقريبا كان لهذا القرار الذي صدر من الولايات المتحدة، وهو بإعاز وتخطيط إسرائيلي كامل. والهدف من كل ذلك أولا، يعني حتى تذكرنا الصحافة الإسرائيلية أنما حينما زار رئيس أركان الجيش اللبناني للولايات المتحدة قبل أكثر من شهر، تم هناك انتقاد شديد لرئيس الأركان لأنه وصف المقاومة اللبنانية بالمقاومة ولم يصفها بالإرهاب. ولذلك يعني المشروع الإسرائيلي استبعاد كل شخصية عسكرية وسياسية قد تكون يعني عائقا أمام المشروع الإسرائيلي. والمشروع الإسرائيلي في الناحية العسكرية بسيط جدا، يريد خلق ما يسمى معروف بالمنطقة يعني تنسيق عسكري إسرائيلي لبناني، بمعنى إشراك الجيش اللبناني، وهذه الخطة الإسرائيلية الواضحة، إشراك الجيش اللبناني في الخطة الإسرائيلية للحرب في لبنان. وهنا هذه خطورة القضية التي قد يكون وقد يحصل بها يعني

0: يعني انعكاسات على الوضع الداخلي اللبناني وهذا الاجتماعي
1: وهذا ما سنسأل عليه السيد جوني منير عن هذه التداعيات في الداخل اللبناني وكذلك خارجيا على صعيد المفاوضات المقبلة، كيف سينعكس ذلك على المشهدين الداخلي والخارجي؟
2: أولا بالنسبة لموضوع تداعيات داخلية، قائد الجيش أبلغ عدة مرات وبمختلف الطرق وبمختلف الوسائل أن الجيش اللبناني لن يصطدم بحزب الله نظرا لما لذلك من تداعيات على الواقع الداخلي وعلى الاستقرار الداخلي اللبناني، وبالتالي هذه ثابتة لدى الجيش، لذلك هو يرفض أي موضوع أو حديث عن أفواج تخصيص أفواج تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتدريبها وبتسليحها، وهذه أعتقد إحدى النقاط التي أدت إلى ما الإشارة الأمريكية بالأمس. أضف إلى ذلك أن قائد الجيش اليوم رد بطريقة يعني أخرى عندما أصدر أمر اليوم في ذكرى التحرير، في ذكرى 25 أيار ذكرى تحرير جنوب لبنان، وبالتالي هو يعني يوجه رسالة إضافية في هذا الإطار. ما أعرفه أن قائد الجيش متمسك بعدم الانزلاق باتجاه أي مواجهات داخلية، لكن في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية ما يفهم مما قامت به بالأمس تريد يعني لديها مشروع تريد الاندفاع أكثر إلى الأمام، لا بل أن هنالك معلومات وصلت إلى بيروت بأن جرى تسريب عمدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها لائحة من عشرات الأسماء لضباط ليس فقط شيعة لكن من طوائف مختلفة بما فيها مسيحيين لهم علاقات أو يتواصلون مع حزب الله، وبالتالي توحي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ذلك أنها ذاهبة قدما وبالتصعيد أكثر إلى الأمام في في في هذا النطاق. هل هذا سيؤدي إلى خلل أو إلى حتى الآن أنا يعني ما أعرفه أن المناخ اللبناني أو مناخ الجيش اللبناني يقول أن أي تداعيات خارجية تبقى أو أي ضغوط خارجية مهما بلغ حجمها تبقى يعني أقل كلفة من أي توتر أو من أي انفراط للاستقرار الداخلي اللبناني، ما يعني أنها لن تذهب باتجاه المواجهة أو باتجاه الذهاب، تقول أنها ملتزمة بتحقيق أهداف الحكومة ما أقرته الحكومة، وبالتالي لكن وفق طرقها ووفق ما كانت تقوم به على سبيل المثال جنوب خط الليطاني، يعني هي قادرة على تحقيق هذه الأهداف والوصول إليها لكن بطرق ليس من طريق التصادم أو بطريق أخذ البلد أو أخذ الواقع الداخلي نحو تطورات دراماتيكية ستكون كارثية وسيستفيد منها حزب الله، لأن حزب الله يستفيد بالفوضى ولا يستفيد يعني وفق الطريقة التي كانت قائمة قبلا.
1: دكتور يزبك، في إسرائيل كيف يجري التعامل مع هذه الخطوة الأمريكية وإلى أي مدى هناك اعتقاد بأن ذلك قد يضعف المفاوض اللبناني ويضعف كذلك حزب الله في الميدان؟
0: يعني واضح إسرائيليا أنه في هنالك حالة يعني رضا كامل عن هذه الخطوة الأمريكية، وبانتظار مثل ما تفضل ضيفك بانتظار أن يكون أسماء أخرى جديدة قد يعني ترشح على هذه اللائحة، لائحة العقوبات. ولكن الأخطر من كل هذا أنه هل لائحة العقوبات هذه التي نتحدث عنها كعقوبات، يعني هذه شخصيات مرفوضة بمعنى إن كان في المستوى السياسي أو في المستوى العسكري، هل هذا سيؤسس إسرائيليا لإغتيال هذه الشخصيات لاحقا أو تحضير الأرضية لقتلها مباشرة كما تفعل إسرائيل في مرات كثيرة حينما يكون هنالك أشخاص غير مرغوب بهم بين قوسين؟ وهنا الخطورة في الموضوع، الخطورة يعني هي ليست قضية سياسية فقط في إسرائيل، يعني كيف تتصرف إسرائيل مع أعدائها السياسيين وغير السياسيين حينما يوضع بصمة ما على شخص ما بأنه يشكل عقبة في طريق إنجاز سياسي معين كما يعني تقول لا. إسرائيل فممكن قتله، ولذلك الخطورة في هذا القرار الأمريكي كأنها تضع أسماء لائحة أسماء أمام إسرائيل، هؤلاء ممكن التخلص منهم بطرق مختلفة وليس فقط الطريقة السياسية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية من الناصرة. الشكر لضيفنا من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى هذه النافذة عن حرب الطاقة يقدمها محمد حمدان، إليك محمد.
3: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نركز فيها على حرب الطاقة في المنطقة، حيث نسلط الضوء على التداعيات باستخدام مختلف المؤشرات كما نتناول

تأثير ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة على التضخم مع تولي كيفن وورش منصبه رئيسا جديدا لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي. كذلك نستعرض أحدث التطورات المتعلقة بعبور السفن عبر مضيق هرمز. ينضم إلينا في هذه الفقرة من واشنطن جيف هاوزر كبير الباحثين في المركز الأمريكي للدراسات الاقتصادية. وقبل النقاش إذن مع ضيفنا نستعرض أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة إذن لحرب الطاقة. أدى إذن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش اليمين الدستورية وسط ضغوط اقتصادية بسبب ارتفاع معدل التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، ويعقد المجلس اجتماعه الشهري برئاسة وورش في 16 و17 من الشهر المقبل لبحث السياسة النقدية وسعر الفائدة في وقت يتجاوز فيه معدل التضخم السقف المستهدف البالغ من 2 إلى 5%. إيرانيا إذن نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بيانات شركة كيبلر أن الخزانات البرية للنفط في إيران امتلأت بنسبة 90%، وأشارت إلى أن ذلك يعني أنها قد تستنزف بحلول نهاية الأسبوع إذا استمر هذا الحصار الأمريكي. أضافت الصحيفة إذن أن صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحراً تراجعت بسبب الحصار إلى مستوى يقترب من الصفر مقارنة بمتوسط بلغ 1,800,000 برميل يومياً ما قبل الحرب. في أخبار إذن قطاع الطاقة، أبقى بنك باركليز البريطاني توقعاته لمتوسط سعر خام برنت خلال هذا العام، أبقى توقعاته عند $100 إذن للبرميل. والآن نتابع أداء أسعار النفط التي ارتفعت بعد 3 أيام من التراجع مع تنامي شكوك المستثمرين بشأن احتمالات إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ومع ذلك استمرار الخلافات بشأن المخزون الإيراني من اليورانيوم والسيطرة إذن على مضيق هرمز. على مدار الأسبوع إذن هبط سعر خام برنت بما يزيد عن 5% وسط تقلبات بين تصريحات متضاربة بشأن قضايا رئيسية، بينما يحاول المتداولون تقدير موعد استئناف تدفقات الطاقة عبر المضيق بالكامل، حيث حذرت إذن وكالة الطاقة الدولية أمس من أن الأسواق قد تدخل منطقة الخطر في شهري يوليو وأغسطس المقبلين طبعا إذا لم يتم فتح المضيق. نتابع الآن مشاهدينا إذن حركة ناقلات النفط والمشتقات النفطية وكذلك الغاز بالبيانات المباشرة في مضيق هرمز، حيث ما زالت حركة السفن في حالة من الجمود. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه 97 سفينة، كما عطلت 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ الإيرانية وذلك في 13 من الشهر الماضي. من جهة أخرى أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إلى قرب وصول ناقلة النفط الخام العملاقة إيديميستو مارو المحملة بمليوني برميل من النفط، وكانت الناقلة عبرت مضيق هرمز أواخر إبريل الماضي وتتجه حالياً نحو مصفاتي إتشين كما يظهر إذن على يسار الشاشة. إذن تعاني الولايات المتحدة أيضا من ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز الذي تسبب في تراجع إمدادات النفط، فقد بلغ متوسط سعر البنزين الخالي من الرصاص $4.56 للجالون، وذلك بحسب بيانات نادي السيارات الأمريكي بزيادة بلغت 53% منذ بداية الحرب. كما ارتفع سعر الديزل في المتوسط إلى $5.66 للجالون، أي بارتفاع بنحو 50%. الارتفاع في أسعار الطاقة إذن دفع معدل التضخم الأمريكي لمواصلة الصعود ليصل إلى قرابة 4%، وذلك خلال الشهر الماضي. صحيفة وول ستريت جورنال أشارت وكشفت أن الأمريكيين أنفقوا نحو $45 مليار إضافية على البنزين والديزل، وذلك منذ بداية الحرب استنادا إلى تحليل لبيانات الأسعار وبيانات الطلب الفيدرالية. كما حذر بنك جي بي مورغان من أن الإنفاق الإضافي

0: للمستهلكين قد يناهز 172 مليار دولار، وذلك بنهاية هذا العام، وإذا استمر طبعا الأسعار قرب مستوياتها الحالية. نرحب الآن من جديد بضيفنا من واشنطن جيف هاوزر، وهو كبير الباحثين في المركز الأمريكي للدراسات الاقتصادية. مرحبا بك ضيفنا. إذن ما المتوقع من تعيين رئيس الفيدرالي الجديد حسب ما تم الإعلان؟ ما هي الخطط المرتقبة له من وجهة نظرك؟
1: كيفن وورش واز تشوزن
2: تم اختيار كيفن وورش ليكون حليفا للرئيس دونالد ترامب. دونالد ترامب ليس لديه آراء مفصلة بشأن ما يجب أن يفعله الاحتياطي الفيدرالي، ولكن لديه فكرة عامة، وهي أنه على الاحتياطي الفيدرالي أن يبقي أسعار الفائدة على عند الحد الأدنى. وعليكم أن تتذكروا أن دونالد ترامب كان مطور عقارات، ولذلك هو مهتم بهذه الأمور. كيفن وورش من المتوقع أن يطبق هذه الأجندة على الرغم من أنه أتى من أوساط اقتصادية غالبا ما كانت تتبنى آراء مختلفة، وكانت تنتقد التضخم، وكان لديها آراء سكورية بشأن التضخم. ولذلك سيتعين على كيفن وورش أن يوازن آرائه الشخصية مع آراء الرئيس ترامب. وأعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون مؤسسة ضعيفة، ستعمل على إحلال التوازن ما بين القوى المتعارضة، ولكنني لا أتوقع أنه سيؤدي دورا قياديا كبيرا. أعتقد أن أسعار الفائدة ستبقى كما هي، ولن يتم تخفيضها كما طالب الرئيس ترامب، ولا أعتقد أن أسعار الفائدة سترتفع للقضاء على التضخم. في حالات الشك سيتفادى الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ قرار.
0: وفي ظل هذا الارتفاع لأسعار الطاقة، كيف بالإمكان أن يناور وورش إذن لمعالجة التضخم؟
2: من الناحية التقليدية، الاحتياطي الفيدرالي يحاول أن يجعل الائتمان أكثر كلفة لكي يتراجع الأشخاص عن الاقتراض، وسيكون هنالك نشاط أقل في الاقتصاد وأقل تنافسية على الموارد، وهذا ما سيبقي الأسعار متدنية. ولكن الآن هناك دونالد ترامب وهناك الشركات التكنولوجية في سيليكون فالي، وإذا الأشخاص الذين يقودون هذه الشركات التكنولوجية في الولايات المتحدة يريدون بناء مراكز بيانات تحتاج إلى كما كبيرا من الطاقة، وهم بحاجة إلى القروض لبناء هذه المراكز. ولذلك هناك قوة سياسية كبيرة تحاول إبقاء معدل الفائدة منخفضة، في حين أن التضخم غالبا ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة. على الأرجح الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على موقفه، لأنه من الجانبين يرى ضغوطات لفعل أمور تتعارض مع بعضها البعض.
0: لو انتقلنا الآن إلى أسعار الطاقة، فعليا ما الذي تقوم به الإدارة الأمريكية للحد من ارتفاع الأسعار، وكيف تؤثر فعليا هذه النسبة من الارتفاعات على المواطن الأمريكي؟
2: الولايات المتحدة لديها احتياطات استراتيجية وتستخدم الآن هذه الاحتياطات، وإذا نحن هنا نتحدث عن نفط موجود في الكهوف التي تم تأسيسها لاحتجاز هذا الاحتياط للتعامل مع مثل هذه الحالات والحد من تأثيرات ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة. ولكن مع ذلك أسعار البنزين ارتفعت إلى أكثر من 50%، والمستهلكون الأمريكيون حساسون جدا إزاء ارتفاع أسعار الوقود، لأنهم اعتادوا على أسعار منخفضة أكثر بكثير مقارنة بما هي عليه في دول أخرى في العالم، وهذا ما يجعل المواطن الأمريكي الآن غاضب. وإذا الأمريكيون غاضبون جدا، ومعدلات شعبية الرئيس ترامب في الاستطلاعات قد انخفضت كثيرا.
0: شكرا جزيلا لك، شكرا على هذه المداخلة جيف هاوزر، إذا كبير الباحثين في المركز الأمريكي. شكرا جزيلا لك. عودة إذن لمتابعة هذه التغطية.
3: مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. في هذه الساعة نفتح نوافذ من طهران وواشنطن ومحيط الضاحية الجنوبية لبيروت للاطلاع على آخر المستجدات، ونبدأ إذن بنافذة طهران. معك نور الدين الدغير.

0: شكرا وسيلة، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الجديدة من العاصمة الإيرانية طهران، لنتابع آخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية بوساطة باكستانية. وصل قبل قليل قائد الجيش الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران للمساعدة في المفاوضات القائمة ولإيجاد حل للخلافات بين طهران وواشنطن. وصل قائد الجيش في وقت كان فيه وزير الداخلية الباكستاني هنا في طهران يلتقي المسؤولين الإيرانيين من أجل التوصل إلى صيغة توافقية ما بين طهران وواشنطن والإعلان عنها في أقرب فرصة. لكن يبدو أن مجموعة من الخلافات لا تزال قائمة، وقائد الجيش هنا جاء لإيجاد حل لهذه الخلافات وربما الذهاب أبعد من ذلك، ربما التوصل إلى توافق أولي بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بوساطة باكستانية. لتسليط الضوء على هذه المعطيات وهذه الموضوعات معنا هنا الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك الأستاذ حسين باك وهو باحث في القضايا الدولية، بالإضافة إلى أنه مرافق دائم للوفد المفاوض. لكن قبل أن نفهم مجريات ما يحدث هنا بالعاصمة الإيرانية طهران مع زيارة المسؤولين الباكستانيين، نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لنعرف آخر التفاصيل والتحديثات هنا بطهران. عمر، هل هدف من وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران وكذلك لقاءات وزير الداخلية كيف هي وإلينا وإلى أين وصلت، وما هي الأجواء الحاكمة الآن في طهران في ظل الوجود الباكستاني؟
1: نعم نور الدين، الأجواء كانت إيجابية منذ يوم أمس مع تمديد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي زيارته إلى طهران. هذه الأجواء ازدادت إيجابية اليوم مع وصول قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الذي ينظر إلى زيارته على أنها يمكن أن تعطي زخما كبيرا إلى المفاوضات، لكن مع التأكيد على أن هذا التفاؤل السائد الآن هو تفاؤل حذر، لأن الطرفين الأمريكي والإيراني طالما وصلا كثيرا خلال جولات سابقة من المفاوضات إلى نقاط نظر إليها على أنها قريبة من التوصل لاتفاق، لكن تغير كل شيء في لحظة مع تمسك كل طرف بمواقفه. تتحدث وكالة أنباء فارس هذا اليوم عن أن العديد من القضايا الخلافية قد تم التوصل إليها بحلول مرضية للطرفين، حلول وسط بفضل الجهود الباكستانية، لكن هناك خلافات هامة لا تزال عالقة، على رأسها ملف مضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. تعرف نور الدين أن طهران لا تزال تتمسك بأنه لا بد لها من أن تكون لها إدارة جديدة في المضيق، تختلف مما كانت عليه قبل الحرب. قبل أيام قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لا بد وأن تحصل طهران على تكاليف ضمانها للأمن الملاحي البحري في المضيق، فضلا عن خدمات بيئية جراء تلوث المياه من مرور سفن النفط والبتروكيماويات والأسمدة وما شابه ذلك. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتمسك بحرية الملاحة في المضيق من دون أي قيود، لا من قبل طهران ولا أي دولة أخرى. الملف الآخر العالق وفق وكالة أنباء فارس هو مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. كانت هناك مقترحات سابقة من روسيا لنقل هذا المخزون إلى روسيا. كان طهران قد قدمت مقترحا وفق معلوماتنا هنا في طهران سابقا بأن طهران عرضت خفض مخزون هذا اليورانيوم إلى 20 أو 3.7%. هذا الأمر قوبل برفض أمريكي. هل أمريكا وإيران سوف تتوصلان إلى حلول وسط بفضل الجهود الباكستانية المستمرة؟ هذا سؤال هام، وبالتالي نحن نتحدث الآن عن ساعات حاسمة. طهران تقول إن ما بقي هو ليست مطالب إيرانية إنما هي حقوق، وتؤكد أن من حقها الاحتفاظ ببرنامج نووي سلمي، تقول من حقها رفع العقوبات، تقول أيضا من حقها رفع التجميد عن أموالها المجمدة بالخارج، وتتمسك أيضا بحصولها على ضمانات أو تعويضات جراء الحرب والخسائر المالية التي نجمت عن ذلك. بطبيعة الحال الزيارة مستمرة، قائد الجيش الباكستاني سوف يلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين. وأخيرا نور الدين، اللافت أن الحارس الثوري الإيراني اليوم أصدر بيان دعا فيها المواطنين خلال تجمعاتهم الليلية إلى دعم الفريق الإيراني المفاوض.
0: إذن عمر هواش مراسلنا من العاصمة الإيرانية.

0: بهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور ما شاء الله شمس واعظين، اين تتجه الاجواء الان؟ وزير الداخليه، قائد الجيش، ما بين التفاؤل الحذر وما بين الحذر الايراني، الى اين تتجه الامور؟
1: مجيء قائد الجيش الباكستاني اعتقد انه مؤشر هو ايجابي في حد ذاته، لكن من ناحيه اخرى هناك قراءات مختلفة حول مجيء القائد الباكستاني، تقول بأن يأتي لمحاولة أخيرة أولا، وثانيا لقراءة أخرى لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم أو الإطار العام، وقراءة أخرى أيضا أنه يحل بعض المشاكل العالقة في ثلاثة أمور فيما يتعلق بعملية تخصيب اليورانيوم، انتقال اليورانيوم عالي التخصيب من إيران أو بقائه في إيران، والثالث العقوبات. لكن إيران في هذه المرحلة أعتقد ستؤكد على فصل المسارات، المسار الذي يتعلق بالحفاظ على المفاوضات في إطاره نهاية الحرب، نهاية الحرب، ومن ثم بعد ذلك مدة 30 يوما سيبدأ الطرفان للمفاوضات حول الملف النووي. هذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هذه العقدة سيحاول قائد الجيش الباكستاني لحلحلة ما.
0: حسين، إلى أي حد يمكن القول بأن طهران أو واشنطن أيا منهما تعول على قائد الجيش في طهران بأن يفك العقد القائمة؟ وهل فعلا يمكن للجانب الإيراني، خاصة أن قائد الجيش موجود في طهران، أن يتفاعل مع بعض طلبات أمريكا ويستطيع أن يقنع الجانب الإيراني لتقديم ولو تنازلات ربما ترضي الجانب الأمريكي؟
2: تحياتي لك نور الدين وللمشاهدين قناة الجزيرة. أنا برأيي فريق التفاوض الإيراني ليس معنيا بأي ضغط من أي طرف كان، إن كان وسيط الباكستاني، إن كان قوى الدولية والإقليمية. وفينا نقول الإيراني مش مهتم بالضغوطات الخارجية بشكل كامل. هناك كان في أيام الأخيرة تسريبات من قبل بعض الوسائل الإعلام العربية والغربية وحتى الباكستانية، ما كانوا قريبين على أرض الواقع واللي عم بيصير بين الفريقين الإيراني والأمريكي. لهذا السبب خلق أجواء إيجابي
0: أكثر من اللازم،
2: أكثر من اللازم، وتسوق لسفر القائد الجيش الباكستاني كبوادر لإعلان اتفاق، لكن أنا بشوفه هذا محاولة أخيرة من قبل قائد الجيش الباكستاني وبعض الدول في المنطقة لعدم اندلاع الحرب مجددا.
0: أستاذ ما شاء الله شمس الواعظين، بكل تأكيد هي محاولة كيفما تقرأ، محاولة أخيرة، محاولة لصياغة اتفاق. بالأول بالأخير هناك فريق وسيط، علما أن هذا الوسيط الموجود مدعوم من دول إقليمية. نحن نتحدث عن الدور القطري، نتحدث عن الدور السعودي، نتحدث عن الدور المصري، نتحدث عن الدور التركي، وكنعيد أن الدور القطري أصبح أكثر فاعلا بجو الوساطة هذه. هل يمكن القول بأن الأجواء الآن قد تكون مساعدة للوسيط الباكستاني لإيجاد صيغة ما توافقية ما بين ما تريده طهران وما تريده واشنطن؟
1: شوف أستاذ نور الدين، هناك حقيقة يجب الاعتراف بها، وهو أن الطرفان لا يريدان المضي في قضية الحرب والمواجهة العسكرية، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما لقطتها القيادة الإيرانية بأن الرئيس ترامب لا يريد الحرب، لذلك من الممكن أن تلاقي الوساطة الباكستانية بعض الصعوبات في هذا المجال. لماذا؟ لأن إيران والقيادة الإيرانية تريد في هذه الظروف، لأن تعلم الساحة الأمريكية هي مليئة بالتناقضات ومليئة بالأخبار فيما يتعلق بالانتقادات الحادة التي توجه للرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالحرب، حربها ضد إيران، لذلك تصعد بعض مطالبها. لكن الوسيط الباكستاني لأنه مدعوما من

0: الدول الإقليمية وتحديدا العربية السعودية وقطر ومصر وحتى تركيا أضيفت. وأخيرا أعتقد بأن الصين أيضا جاءت على خط الوساطة أو تعزيز موقف الموقف الباكستاني. أعتقد بأنهم سيبحثون عن مسار معين وسطي لكي يتمكن الطرفان الاتفاق على نقاط مشتركة بين واشنطن وبين طهران.
1: من بين هذا الكلام الذي تحدثت عنه ويبدو مهم جدا هي مسألة الصين. نعلم قبل يومين تم تعيين سيد محمد باقر قاليبوف مسؤول بالملف الصيني، ومحمد قاليبوف مسؤول ملف التفاوض. ألا تعتقد أن هذا التغيير في هذه اللحظة ووجود باقر قاليبوف في الفريق المفاوض حسين أنه ممكن أن يكون مؤشر على أن الصين قد تدخل بقوة من أجل الوصول إلى اتفاق، خاصة أنها تنسق بشكل مباشر مع باكستان؟
2: نور الدين، أنا بشوف هذا الموضوع بطريقة أخرى. هناك في احتمالية بإيران إنه الحرب لازم يخلص بالتفاوض، وهناك في احتمالية عند الإيرانيين الحرب لازم يخلص بدون تفاوض، إما عبر تفويت قوى دولية مثل الصين والروسيا بالموضوع وخلق مسار جديد غير مسار الأمريكي الموجود، إما عبر القوة العسكرية الموجودة عند إيران. أنا بشوف اختيار الرئيس قاليبوف كمسؤول ملف الصين بإيران خلفا للشهيد لاريجاني خلق أجواء جديدة لمسار تفاوضي أو مسار دبلوماسي جديد من قبل الإيران.
1: هل فعلا هل يمكن الحديث الآن عن مسار دبلوماسي جديد، خاصة أننا يمكن القول باختلاف وجهة النظر أننا وصلنا إلى نقطة مهمة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية مع الوسيط الباكستاني؟
0: كما تعلم ويعلم الجميع بأن الصين تقليديا لا تريد أن تتدخل كمفاوض أو كوسيط في الأزمات الإقليمية والدولية. هذه كانت السياسة التقليدية في بكين، لكن من جهة أخرى لدى بكين مصالح في مضيق هرمز وأن يكون الطريق مفتوح لكي تتمكن من تأمين مصالحها الاستراتيجية فيما يتعلق بالطاقة، والطاقة في هذه المرحلة تشهد أزمات مستعصية. لذلك أعتقد بأن الصين تدخل من باب إسلام آباد وليس من باب هي المستقل.
1: يعني يمكن القول بأن إسلام آباد ستواصل خطها التفاوضي
0: بالتأكيد،
1: وأن الصين حالة داعمة للموضوع.
0: ومن جهة أخرى الولايات المتحدة لا تريد ولن تسمح أبدا، وتؤكد هذه لمرات عديدة، لا تسمح لقوة عظمى أن تتدخل كوسيط بينها وبين أزمات إقليمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول مثل إيران.
1: هناك نقاط مهمة يتم الحديث على أن تبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن بواسطة باكستانية أنه حتى اللحظة الجميع قدم تنازلات، الأمريكي قدم تنازلات والإيراني قدم تنازلات. هل يمكن حسين وأنت القريب من جو التفاوض أن تطلعنا على حجم التنازلات التي وصلت إلى طهران من الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: نور الدين، حسب معرفتي هناك محاولة من قبل الوسطاء ومن قبل الطرفين للوصول إلى إطار تفاوضي يسمح بإنهاء الحرب، وهذا كان مطلب إيران من بداية وقف إطلاق النار. ونحن حسب معرفتي يعني حسب last update بعدنا مصرين على إطار الإيراني كشرط للدخول إلى المفاوضات.
1: طيب ما هي التنازلات التي تحصلت عليها طهران من الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الوقوف توقف الحرب مثلا أو مناقشة مسألة الحرب؟
2: إنهاء الحرب في كل الجبهات خاصة جبهة لبنان، تفاوض على موضوع النووي وكيفية إدارة المضيق بعد إنهاء الحرب.
1: الآن نقف عند مسألة لبنان، نعلم أن هناك خلاف حتى الجانب اللبناني غير راضي بأن تكون إيران حاضرة في الملف اللبناني. هناك بعض التنازلات تقول بأن الجانب بأن الجانب الأمريكي أعطى للجانب الإيراني إمكانية إيقاف الحرب في الجبهات كلها وحتى لبنان. هل يشمل هذه الضمانات انسحاب إسرائيلي أم لا يشمل انسحاب إسرائيلي؟
2: أنا برأيي نحن بعدنا مختلفين على تفسير كلمة إنهاء الحرب. بوجهة نظر إيران إنهاء الحرب يعني انسحاب الشامل للعدو الإسرائيلي.

0: إسرائيلي من كافة أراضي اللبنانية، إعادة إعمار وعودة الأسرة اللبنانيين إن كانوا مواطنين أو إن كانوا مقاومين. إذا الدولة اللبنانية ليست راضيا عن هذا الموضوع كما تفضلت، الفريق الإيراني بشوف حاله يا نور الدين ممثل الإرادة اللبنانية الأغلبية في الشعبية في هذه المفاوضات، وهناك في تنسيق دائم بين فريق التفاوض الإيراني والمقاومة في لبنان ودولة الرئيس نبيه بري كأقوى جهة في الدولة اللبنانية في لبنان.
1: دكتور ما شاء الله شمس واعد، بين النقاط الأخرى التي يمكن القول أن كل طرف يحاول أن يحصل على تنازل من الآخر، مسألة مضيق هرمز وهي عنصر حيوي بالنسبة للسياسة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن ضرورة فتح المضيق، الإيرانيون يتحدثون عن ضرورة السيطرة على المضيق. الآن من خلال ما لديك من معلومات، طبيعة التنازلات التي قدمتها أمريكا في المضيق وطبيعة التنازلات التي يمكن أن تقدمها أو قدمتها طهران في المضيق، وإلى أي حد يمكن أن هذه التنازلات تشكل أرضية للاتفاق عليها؟
2: هناك إعادة قراءة فيما يتعلق بمضيق هرمز من قبل الإيرانيين، وهو الانتقال من وضع آلية لأخذ الرسوم إلى آلية أخرى أعتقد بأنها ستدخل البرلمان الإيراني وسيصوتون عليه. هذه الآلية تبحث عن أشياء غير دفع الرسوم، فيما يتعلق بالتأمين، فيما يتعلق بالممر الآمن، فيما يتعلق بالبيئة، الحفاظ على البيئة، وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها إيران للبواخر وللناقلات النفط. هذه من جهة، هذا تنازل، يعني يعتبر تنازل. من ناحية أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية على ما وصلنا من معلومات تقترب من التنازل حول قبول هذه الفكرة الإيرانية، والوسيط الباكستاني في هذه النقطة يجب أن يحاول جدا وجيد جدا يعني في الزمن المتبقي له للتفاوض بين الطرفين وجلب قبول الطرفين في هذه النقطة أو هذه الآلية.
1: حسين، سؤال أساسي ومهم الآن يطرح. الآن المفاوضات سارية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بواسطة باكستانية، جدلا ونأخذ أسوأ السيناريوهات أن المفاوضات على الأقل إلى نهاية هذا الأسبوع لم يتم الإعلان عن أي اتفاق، الوسيط الباكستاني يرجع إلى باكستان، ماذا تتوقع إيران؟
0: نور الدين، أنا حسب معرفتي نحن جاهزون أكثر للسيناريو الأسوأ ولعودة إلى الحرب. هناك كانت رسالتين من قبل سماحة إمام القائد ومن قبل حرس الثورة الإسلامية بأنه سوف يفتح جبهات عابرة للمنطقة والعدو فيها قليل الخبرة. أنا برأيي هذه رسالة الإيرانية الأساسية للسيناريو الأسود. طيب. وباعتقاد إيران إمكانية حدوث الحرب أكثر من إمكانية.
1: إذن كسؤال أخير أنقله إلى الدكتور ما شاء الله شمس واعدين، بالعكس نذهب إلى السيناريو الإيجابي، هل أنت متفائل وهل ممكن أن يحدث أي اتفاق مقبل؟
2: هناك تفاؤل لكن بحذر طبعا، بحذر شديد طبعا. لماذا أقول ذلك؟ لأنه نفس إيجاد مجيء القائد الباكستاني في الجيش أعتقد بأنه هو مؤشر إيجابي، لكن هل ستنجح محاولته الأخيرة في تقريب؟
1: خلينا نقرب الوضع بسرعة، ماذا يقال في الأجواء الحكومية الآن؟
2: الأجواء الحكومية هي متفائلة. بحقيقة الأمر هي متفائلة، لكن بحذر أيضا، لأنه الخطوات التي
1: أين لا يوجد التفاؤل؟ في أي جهة؟
2: في الجهة القوات المسلحة أولا لا تعتبر بأن هذه إيجابية، مجيء طبعا القائد الباكستاني، لكن من جهة أخرى أيضا هم يحاولون ويقتربون من بعض الأمور التي من الممكن أن تشكل نقطة إيجابية ونجاح.
1: إذن دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، شكرا لتواجدك معنا هنا. أستاذ حسين باك كذلك شكرا لتواجدك معنا هنا وعلى هذه المعلومات التي حاولنا من خلالها أن نلخص المشهد الإيراني. إذن هكذا كان المشهد هنا بالعاصمة الإيرانية طهران ومستقبل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. والآن

0: نذهب إلى الزميل ناصر بواشنطن لنستقصي ونعرف معه كيف هو المشهد هناك.
1: نور الدين شكرا لك، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة اليومية الآن من استديوهاتنا الجزيرة يوميا بواشنطن لمتابعة تطورات هذه الأزمة المستمرة بكل تفاصيلها مع إيران. اليوم في الدوائر العاصمة الأمريكية هذا الصباح سؤال بارز في أمريكا، هل اقترب ربما هذا الحل؟ هل يبعد الآن شبح الحرب مثلا مع إيران؟ تلك بضع من هذه الأسئلة المتكررة في واشنطن التي برزت هذا الصباح عقب تصريحات لافتة قبل ساعات لوزير الخارجية ماركو روبيو في أوروبا، حيث قال هناك: لا أريد الإفراط في التفاؤل، ولكن أعتقد الآن أننا حققنا بعض التقدم بشأن إيران، على حد قوله ماركو روبيو. وكانت هذه أول مرة يسمع فيها ربما الأمريكيون كبير الدبلوماسيين وهو يتحدث الآن بنبرة متفائلة ولو نسبيا. الآن إلى البيت الأبيض ومراسلتنا هناك المعتادة وجد وقفي، أهلا بك، وهي تتابع هذا الموقف للرئيس الأمريكي. وجد، هل وجدت أي نبرة متفاؤلية أو متفائلة كما كان الأمر مع السيد ماركو روبيو؟
2: حتما هناك تفاؤل حذر ناصر هنا في البيت الأبيض إزاء سير المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وبدأ هذا التفاؤل الحذر في تصريح جيدي فانس يوم الثلاثاء عندما تحدث عن احتمال حدوث تقدم طفيف على صعيد المفاوضات. هذا الحديث منذ ذلك الحين حتى اليوم ما زال مستمرا، وكما ذكرت ناصر سمعناه اليوم من ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، ولكنه حذر وألمح إلى وجود خلافات ما زالت بين الطرفين، خلافات متعلقة بمضيق هرمز. أكد ماركو روبيو بأنه ينبغي على إيران أن تفتح أمام الملاحة الحرة، وأكد بأن عزمها فرض نظام رسوم على السفن التي تعبر المضيق هو أمر غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة. والنقطة الخلافية الأخرى متعلقة بعدم تخلي طهران عن برنامجها النووي. هذه النقاط واضح بأنها سوف تترك لتتم معالجتها لاحقا، ولكن الرئيس ترامب هنا أيضا يبدي صبرا، وحتى أن حديثه فيما يتعلق بإيران بدأ أكثر هدوءا، لم يعد ينتقد قيادات الإيرانية بقسوة وشدة كما كان يفعل في السابق، وهو بالفعل هو قال أنه بانتظار الرد الإيراني، لكن شريطة أن يكون هذا هو الرد الصائب من قبل إيران.
1: ربما هذا الهدوء في البيت الأبيض في تصريحات رئيس ترامب ربما في انتظار الردود الإيرانية السرية بطبيعة الحال. وجد، قبل قليل فقط لدينا قنبلة إخبارية هنا في عالم الاستخبارات والأمن وشؤون الأمن الدولية، تولسي جابرت مديرة الأمن القومي الأمريكي أو الاستخبارات الوطنية استقالت، هل لديكم مزيد من تفاصيل من البيت الأبيض؟ وجد، رئيس ترامب اختارها شخصيا لتقود ذلك المنصب، ماذا حدث؟
2: هذا صحيح، والثلاثين من يونيو حزيران المقبل هو آخر يوم لها على رأس عملها كمديرة مكتب الاستخبارات القومية الأمريكية، وهي وكالة تشرف على عمل جميع الوكالات الاستخباراتية FBI CIA وغيرها من الوكالات الأمنية. طبعا تولسي جابرت منذ شهادة لها أمام الكونغرس في مارس الماضي ناصر، والتي رفضت فيها أن تدين تصريحات لجو كنت، إذا كنت تذكر المسؤول في مكافحة الإرهاب، والذي استقال لأنه لا يعتقد بأن إيران تشكل تهديدا آنيا ومباشرا على الولايات المتحدة. هي آنذاك في مارس رفضت إدانة هذا التصريح لجو كنت، بل وحمته وقامت بحمايته منذ أبريل، والرئيس ترامب يبحث عن خلف لها، وهذا كله كان يدور خلف أبواب مغلقة ودون أن يصرح بذلك، بل على العكس على العلن كان يتحدث عنها بإيجابية. ولكن واضح بأن مواقفها إزاء الحرب على إيران، وإن كان السبب المعلن الذي أعطي بأنها تستقيل لأسباب طبية متعلقة بصحة زوجها، ولكن في حقيقة الأمر هناك من يتحدث على أن موقفها إزاء الحرب على إيران وحمايتها لجو كنت آنذاك كان من الأسباب الرئيسية التي أدت بالرئيس ترامب لبدء في رحلة بحث عن خلف لتولسي جابرت منذ وطيلة شهر أبريل الماضي. ناصر،
1: هل يبدو أن هناك قطيعة بين رئيس ترامب وتولسي جابرت؟ هو اختارها شخصيا رغبة معارضة الكثيرين في داخل الحزب، تتذكرين تلك الحملة الانتخابية حيث قدمها للناخبين وكثيرون رفضوا داخل الحزب، لكنه قاوم واحتفظ بها واستفاد من خبرتها العسكرية أيضا. تقولين

0: بحث عن البديل منذ أبريل الماضي وجد؟
1: نعم هذا صحيح، هو يبحث منذ أبريل الماضي، يسأل مستشاريه عن بديل محتمل لتولسي جابرت طيلة شهر أبريل رغم نفيه الرسمي. وحقيقة مع استقالة جابرت يكون نسبة

0: الوقفي شكرا جزيلا على كافة التفاصيل. نأخذ هذه الأسئلة بطبيعة الحال. معنا الضيوف الكرام هنا في الاستوديو. معنا اليوم خبير الشؤون الاستراتيجية والأمن القومي الأمريكي، تتذكرونها ولا شك، باري بافل، تشاركنا اليوم معنا بهذه التجربة في البيت الأبيض. لكم على مدى السنين في مجال الأمن القومي والاستراتيجي مع رئيس الأسبق جورج دبليو بوش وباراك أوباما. ونرحب أيضا بسيدة كيلي بوكار فليهوس، وهي من The Quincy Institute، وهي أيضا كاتبة وصحفية متخصصة في عدة شؤون أمنية، ولكن شؤون الحرب بوجه خاص والسياسة الأمريكية أيضا في مجالات شهيرة، في مجلات صحفية شهيرة هنا في الولايات المتحدة مثل American Conservative Magazine. أهلا بالضيفين الكريمين. الموضوع الآن يفرض نفسه في واشنطن، تتخيلوا الآن الوضع والأجواء ما بين الـ FBI والـ CIA وباقي السفارات إلى آخره. كثيرون يعرفون توسي غابرت كشابة لها تجربة في مجال العسكري والاستراتيجي، والرئيس الأمريكي فضلها من بين كثيرين وتحدى حتى المؤسسة الأمنية في والاستخباراتية في الأمريكا في الولايات المتحدة بإحضاره هذا النموذج. لنبدأ بالسيدة فليفس، ربما ستعلق على الجانب لهذا الخبر. هل فوجئتي مثلا وأنت تتابعين شؤون الأمن القومي في الصحف المحلية، هل هناك سبب معين وقفي تقول منذ أبريل ورئيس يبحث عن البديل؟ ماذا حدث بين الاثنين؟
1: كما تعرفون أعتقد أن هذه أخبار مخيبة للأمل، لأن تورسي غابرت تم ترشيحها وتقديمها لأنها مثلت شخصا كان سيضع ربما سكا على مسألة الدخول إلى الحرب بطريقة طائشة، وكانت ستنتقد هذا الشخص لأنه عندما ترشح في عام 2016 و 2024 أنه لن يسمح للولايات المتحدة بالدخول بحروب طائشة أو الحروب المستمرة إلى الأبد، والتي سيكون هنالك نشر القوات الأمريكية. وهي دائما كانت متشككة في هذه الكلمات، هي خدمت في الجيش في العراق كاحتياط قوات الاحتياط، بالتالي هي دائما كانت ملتزمة بفكرة أنه يجب أن نكون هنالك قيود على سياستنا الخارجية. تم إدخالها إلى الإدارة ولم تتمكن حقيقة في وضعت هذه الإمكانيات التي تم تملكها أو توفر ربما إلى توقفا أو وقفة في مسألة سياسات الحرب. كانت قابلت جون كنت وتحدثت وقال أنه بعد يونيو 2015 تم عزل مكتبه، لم يكن لديهم إمكانية وصول، وقال أنه بعد ضربة فبراير كانوا يحاولوا أن يجدوا مخرجا للرئيس ولم يستطيعوا أن يطرحوا الخطط عليه. بالتالي ليس مفاجئا أنها غادرت الإدارة لأنها لم تكن فعالة كما آمل الكثير منا في منصبها.
0: سيد بافل، بعبارة أخرى الرئيس طردها، ولكن لنقول أيضا الحقيقة، أنت في المنصب في الولايات المتحدة طالما الرئيس الأمريكي شخصيا يقبلك ويريدك ويختارك، فبالتالي يبقى البيت الأبيض الحق في الاختيار والتصرف والطرد وصرف كبار الموظفين متى شاء الرئيس في الحقيقة. هل نحن أمام هذه الظاهرة أم هناك بالفعل أو ربما خلافات سياسية حقيقة دفعت الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف إلى اختيار شخص آخر؟
1: في حقيقة أنا لست داخل النقاشات التي تجري بين الرئيس وبين تلك الأجهزة، لكن غالبا وكما ذكرت زميلتي هنا هنالك مسافة، لم يكن هنالك دائما علاقات دافئة ومقربة. مثلا لا يصلنا إحساس أن العلاقات قوية مثل علاقة الرئيس بالوزير روبيو مثلا. بالتالي هذه المسافة عبر بمرور الوقت بإمكانها أن تضعف الطريقة التي تجعلهم يعملون سوية. علينا أن نتذكر أن انتخابات النصفية قريبة، وهذه أوقات مألوفة ربما خلال سنة أو متصل إلى سنتين، بالتالي إما أن يقرروا أن يبقوا في مناصبهم أو يقوموا بشيء مختلف، وخاصة كما ذكرت زميلتي عندما لا نحصل على أنه لم تكون مؤثرة بشكل كبير في منصبها في أداء مهامها. دائما هنالك توتر بين صناع الساسة ومسؤولي الاستخبارات، ومسؤولي الاستخبارات يحاولون أن يقولن الحقيقة، وربما صناع الساسة لا يريد

0: يريدون أن يسمعوا هذا الأمر، يريدون أن يتجهوا إلى اتجاه آخر، وبعد ذلك سيطلقون تحذيرات، هم المسؤولي الاستخبارات ويقولون أن هنالك أمور سيئة قد تحصل. بالتالي هنالك نوع من التوتر السيء في علاقة العمل بين المحللين وخبراء الاستخبارات وراسمي السياسة، بالتالي هذه هي الأسباب التي ربما دعتها للمغادرة.
1: ويجب القول أيضا لاحظنا على مدى الشهور الماضية بعضا من الحملات الإعلامية ضد شخصها ومدى ولائها إلى آخره، فيعني النتيجة كانت متوقعة للكثيرين في واشنطن وفي عالم الاستخبارات ربما. طب إيران في كل هذا ربما لها دور، ربما لا أحد يعلم بالضبط إلى أن تأتي التفاصيل، ربما هي تتحدث للإعلام. باري، رأينا الرئيس الأمريكي اليوم وهو يستقبل في حفل اقتصادي رئيس الاحتياطي، يعود مجددا إلى إيران ويكرر الحديث بشأن إيران، وإيران أصبحت الآن في البيت الأبيض أولوية يعني قبل كل شيء، يعني أليس كذلك؟ يعني هل لديك الشعور بأن قبل الاقتصاد قبل الأمن إيران ومضيق هرمز هي العنوان الصباحي للرئيس ترامب حسب ما نفهم على الأقل؟
0: إن هذه الحرب تستمر وتطول وتؤثر على كل شيء، عندما نفكر بما يهتم به الرئيس هي تؤثر على الحياة السياسية والسياسات، ورأينا ما حصل في كابيتال هيل يوم أمس، ورأينا ونجد أن الانتخابات قريبة جدا، الانتخابات النصفية، وأحد التزامات الرئيس في حملته الانتخابية هو الخروج من الحروب وأن لا ندخل في حروب مطولة خصوصا، ولديها تأثير اقتصادي بسبب تأثير على التضخم، وأيضا المستهلكون يشعرون بهذا الأثر فيما يتعلق بأسعار الوقود وأسعار البضائع، وبالتالي هنالك تأثير على الاقتصاد، وهذا ما يهتم به الناخبون أيضا. ولدينا الجيش أيضا، الجيش الأمريكي وعملياتيا قام بعمل رائع، على يبدو ضرب 30,000 هدف، لكن هذا لم يترجم إلى تحقيق أهداف سياسية، بالتالي هذا الأمر حاضر في ذهن الرئيس وهو يريد نهاية وحلا، لكنه لن ينتهي بعقد أي صفقة، بالتالي هذا الأمر يفكر به وهو يتحدث به في الكثير من الأماكن من ضمنها مع رئيس الاحتياط الفيدرالي أيضا.
1: نعم وكيلي، رأينا الرئيس من حدث اقتصادي مالي هم بالدرجة الأولى الأمريكيين والحياة الاقتصادية إلى الحديث عن إيران، هل تقرئين شيئا ما من منظور إعلامي في هذا التحرك؟ هل كان مدروسا مقصودا أن يمرر مرة أخرى رسالة الإيرانيين بأننا قادمون بشكل أو بآخر، أم أنه مجرد كلام يعاد تكراره فقط للسياسة والسياسيين؟
0: أعتقد أن لديه نوعان من الجمهور، أولهما هم ربما الأهم وهو الجمهور الأمريكي، عليه أن يقنعهم أنهم يجب أن يضحوا من أجل حربه، لأن حربه سوف تنهي التهديد الإيراني، وهو يرى أن الجمهور الإيراني يشعرون بالتململ عندما ينظرون إلى أسعار الوقود يصل إلى 4 دولارات أو 5 دولارات، ويرون أسعار أيضا البقالة تزداد، ويقولون يتساءلون لماذا علي أن أضحي؟ بالتالي عليه أن يخرج هذا الأسبوع ويخرج إلى أماكن مختلفة في الولايات المتحدة ويقوم بإدلاء بكلمات ذات طبيعة اقتصادية يهدئ فيها الأمريكيين، يعدهم أنني أنه إذا ما أعطيتوني الفرصة بالقيام بما أريده بالشرق الأوسط سأخفض هذه الأسعار. المجموعة الثانية من المستمعين هم الصقور في حزبه والذي يريدون فوزا ونصرا في هذه الحرب، لا يريدونه ينسحب ولا يريدونه يقض صف حيث يقوم فيها برفع العقوبات على إيران أو أنه يطلق الأصول المتجمدة لإيران أو يرفع الحصار عن مضيق هرمز، بالتالي عليه أن يوازن أنه لا يجب أن يقدم نفسه على أنه ضعيف، لكنه يرسل مؤشرات إلى الشعب الأمريكي أيضا أنه لن يعانوا لمدة طويلة.
1: يعني حرب الرسائل في نهاية المطاف. باري، أسألك إذا ماذا تفهم متابعة لما قال السيد كيلي؟ طيب ماركو روبيو ليس الرئيس يقول حققنا، أعتقد أننا حققنا بعض التقدم بشأن إيران وهناك بعض الإشارات الجيدة، هذا خبر قنبلة أيضا في واشنطن هذا الصباح، لم يكن أي واحد يتوقع هذا اليوم على الأقل أن هذه اللهجة تصدر بهذا الشكل وهذا التفاؤل

0: غريب.
1: لا نعرف حقا ما الذي يحصل خلف الكواليس. هذا ربما نبرة مثيرة للاهتمام من قبل وزير الخارجية على أثر اجتماعه مع وزراء الناتو في السويد اليوم. بالتالي ما الذي كيف يمكن أن يرتبط هذا الأمر ربما بالكثير من التخمينات؟ ربما قبلوا الإيرانيين بتحدي محددات على برنامجهم النووي، وربما هذا شيء جديد لم يحصل في السابق. ربما هم خطوة اتخذوها في هذا الاتجاه. وأيضا السيطرة على مضيق هرمز هو أمر جديد بالنسبة لهم، بدلا من أن ربما يقومون بفرض هذه الرسوم مليوني دولار على كل ناقلة. وأنا أتشكك ربما خفضوا هذه الرسوم إلى 1.5، وربما سيكون هنالك إدارة مشتركة مع طرف آخر. لا أعرف، هنالك الكثير في حقيقة الأمر. حتى مسألة الموقع التفاوضي كان ربما قد يكون هنالك حيز لهم للتحرك والتراجع. قد علينا أن ننتظر ونرى بأي حال من الأحوال.
0: كيلي، يبدو أن الرسالة هذه المرة ليست من البيت الأبيض، من مارك روبيو الذي يمرر هذه الرسالة للناتو، للشركاء العرب، للمنطقة العربية، لآسيا، للعالم. هناك تقدم تحقق لا يقول أي ملف النووي، مضيق هرمز. ماذا تقرأين في هذه المقاربة المتفائلة برأي الكثيرين هذا الصباح في واشنطن؟
1: في حقيقة الأمر دعونا ننظر إلى أين كان يقول هذا الأمر. كان خارجا من اجتماع مع وزراء الناتو. عندما ننظر إلى حلفائنا في أوروبا الذين يشعرون بالجنون من ارتفاع أسعار وقود الطائرات، وأيضا المؤشرات التضخمية الأخرى، وأيضا في جنوب آسيا وفي آسيا وفي أفريقيا هنالك احتجاجات حول أسعار الغذاء وأسعار الوقود أيضا. بالتالي أعتقد أنه يستخدم هذه اللحظة لإرسال إشارة فيها بعض التفاؤل من أجل أن يهدئ بعض القلق والاضطراب الذي يحصل، والذي نخشى أننا ربما سنتجه نحو زيادة في التضخم العالمي. بالتالي أنا لست متأكدة، أنا أوافق أنه ربما هنالك بعض التقدم الذي تم إحرازه، لكنني أعتقد أنه كان هذا موقف تم فيه إرسال رسائل أكثر من أي شيء آخر.
0: هذا كل الوقت الذي لدينا. نتوجه مباشرة إلى عبد السلام في بيروت. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.
2: شكرا لك ناصر، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نتابع فيها أبرز التطورات على الصعيدين الميداني، وأيضا ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية التي فرضت على عدد من البرلمانيين والأمنيين وفرد من الجيش اللبناني. إذن هذه التطورات كان لها ردود فعل على مستوى الجيش اللبناني والأمن اللبناني، بالإضافة إلى حركة أمل وحزب الله اللبناني. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، تشهد هذه اللحظات كما هذا الخبر العاجل على شاشتنا، حزب الله يقول قصفنا بالصواريخ مركزا قياديا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان. ومن جهة الجيش الإسرائيلي كان قد شن غارات وقصفا وشن قصف مدفعي على مناطق في صور ومناطق أخرى منها النبطية. للوقوف على المشهد وأيضا ردود الفعل المتعلقة بالعقوبات الأمريكية المفروضة من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية على 9 أشخاص من بينهم دبلوماسي إيراني، نذهب إلى مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ينضم إلينا الآن من بيروت. أهلا بك إيهاب، نقف إذن معك على أبرز ردود الأفعال.
3: طبعا تصدر الاهتمام السياسي على العقوبات الأمريكية التي كانت فرضتها واشنطن على مسؤولين في حزب الله وفي حركة أمل، وكذلك على ضابطين، الأول في الأمن العام والثاني من الجيش اللبناني. لكن هذا اليوم كانت لافتا أن الحكومة اللبنانية لم تتطرق إلى هذا الأمر، واكتفى وزير الإعلام بالإشارة إلى ما كان أصدره الجيش اللبناني والأمن العام من بيانين منفصلين بهذا الشأن، إذ كان الجيش اللبناني أكد بأن ضباطه ملتزمون

0: يلتزمون بتعليمات الجيش ويؤدون مهامهم الوطنية وفقا لما جاء في هذا البيان، والذي كان واضحا بأن الجيش اللبناني يدافع عن ضباطه ويرى بأنهم ينفذون التعليمات التي تصدر إليهم، خصوصا وأن الشخص أو الضابط وهو برتبة عقيد كان مسؤولا وهو مسؤول عن الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية. الأمن العام اللبناني كان أشار كذلك إلى أن الضابط إلى أن العملية التي يقوم بها والموقف الذي أعلنه ينسجم مع المبادئ التي كان يتحدث عنها الأمن العام اللبناني بشأن أنه مؤسسة رسمية لبنانية، ولكنه أشار إلى أن في حال وقوع أي تسريبات لأي معلومات خارج نطاق الأمن العام سيؤدي ذلك إلى تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما أصدره الأمن العام اللبناني. لكن الواضح بأن السلطة السياسية تريد تجاوز هذه العقوبات بالنسبة للضابطين اللبنانيين، والشروع في اتجاه المفاوضات المرتقبة على مستوى الأمن والعسكري التي ستجري في 29 مايو أيار الحالي في واشنطن. وكان رئيس الجمهورية خلال جلسة مجلس الوزراء أكد بأن الأولوية هي لوقف إطلاق النار، وفقا لما نقل عنه وزير الإعلام اللبناني في نهاية هذه الجلسة. على مستوى حزب الله، جدد حزب الله اليوم التأكيد على مسألة مرتبطة بالوضع القائم في الجنوب، وهو ما جاء على لسان رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد في خطاب مسجل صوتيا وجه إلى جمهور حزب الله وحركة أمل. كذلك أشار فيه إلى أن الحزب مستمر في هذه المقاومة التي تجري في جنوب لبنان، وأشاد بما يقوم به مقاتلو حزب الله في جنوب لبنان في مواجهة القوات الإسرائيلية هناك. واللافت في هذا الأمر بأن يقول محمد رعد بأن أعداءنا في إشارة إلى إسرائيل والولايات المتحدة يعرفون أننا نخوض قتالا وجوديا، أي بأن حزب الله يقوم بهذا القتال دفاعا عن نفسه وعن جمهوره وكذلك عن جمهور حركة أمل، خصوصا وأن الخطاب الذي وجهه رعد كان يشمل الجمهورين. وهذا أيضا إشارة مستمرة من جانب حزب الله إلى الوضع القائم في لبنان، وتأكيد بأن حزب الله مستمر في أعمال القتال، وهو ما أعاد اليوم حزب الله التأكيد عليه من خلال بياناته التي أصدرها تباعا عن أعمال القتال والهجمات التي يشنها على القوات الإسرائيلية في عدد من المواقع في على طول خط الجبهة، مستخدما الصواريخ والمسيرات وكذلك المحلقات الانقضاضية. ووصلت مسيرات حزب الله إلى مناطق قريبة من الحدود مع لبنان في القطاع الأوسط من الجنوب، واستهدف فيها حزب الله ثكنات عسكرية إسرائيلية تقع داخل الحدود الإسرائيلية. وأيضا حزب الله كان أشار إلى هذا الأمر، وتحدثت بياناته كذلك عن إلحاق خسائر بعدد من الجنود الإسرائيليين والأليات الإسرائيلية وفقا لهذه الهجمات، مع استمرار كذلك الغارات الإسرائيلية والتهديدات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في فترة بعد الظهر إلى بلدة برج رحال شمال مدينة صور، وهي سلسلة من الإنذارات بالإخلاءات لهذه القرى والبلدات التي لا زال جزء من سكانها فيها ولم يغادروها، وهي تستمر لإلحاق أيضا الخوف بالسكان ودفعهم للنزوح خصوصا من المناطق التي تقع في منطقة جنوب الليطاني.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من بيروت على كل هذه الإيضاحات. ونرحب بضيفينا في استوديو التغطية هنا، الدكتورة ليلى نيكولا أستاذة العلاقات الدولية والدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بكما. وأبدأ مع الدكتور علي حول ردود الفعل. لاحظنا أن هناك رد فعل أولي كان من الجيش اللبناني وأيضا من الأمن اللبناني، لكن على مستوى الحكومة كان التأكيد فقط على وقف إطلاق النار وضرورة وقف إطلاق النار. في ظل هذه الخطوة الأمريكية من فرض عقوبات على مستوى عال برلمانيين وعدد من المنتسبين للمؤسسة العسكرية والأمنية، هل هذا يكفي؟
2: في البداية تحية لك للدكتورة ليلى والمشاهدين الكرام. يعني لم يسبق أيضا في أي حزمة من العقوبات التي كانت تصدر أن كان هنالك موقف رسمي للحكومة اللبنانية. في النهاية العقوبات الأمريكية وهي معزل عن ظروف إقرار

0: فيها والحيثيات التي تجعل الأجندة الأمريكية وهي أجندة سياسية، ولكن علينا النظر إلى الأبعاد السياسية لهذا القرار من ناحية التوقيت ومن ناحية بعيدا عن الجانب التقني. هي رسالة تقول أن هنالك موقف واضح من حزب الله، هذا ليس بالأمر الجديد، لكنه طال قيادات في حركة أمل من المحيطين بالرئيس نبي بري، ولكن أيضا بدأت تطال من تعتبرهم أمريكا مجددا، النظرة الأمريكية أنهم قريبين ربما من حزب الله ومن حركة أمل، أي انتقلت أمريكا إلى مستوى مقاربة جديدة أو إيحاء. ربما علينا أن ننظر أيضا إلى الموقف الأمريكي الذي يكون متذبذبا، ولكن أيضا العقوبات ليست مسألة سريعة، هي مسار طويل. نحن ننتقل إلى مستوى جديد بأن ليست المشكلة ربما فقط مع حزب الله بجانبه العسكري، بل ربما مع كامل المنظومة الإدارية أو حتى العسكرية داخل الدولة اللبنانية التي تساند الحزب أو بالحد الأدنى تؤمن له غطاء. أعتقد أن هذه النقطة التي يجب أن يتم التركيز عليها في سياق إن كان مشهد المفاوضات في واشنطن أو اللعبة الداخلية في لبنان. أما مسألة تعليق الجيش فهذا الأمر أكثر من طبيعي، لا يمكن للجيش إلا أن يدافع عن ضباطه وكذلك الأمن العام. الحكومة اللبنانية لم يسبق في العقوبات السابقة أن كان هنالك تعليق من السلطات الرسمية.
1: وجهة نظرك دكتورة؟
2: أنا أعتقد بأنه خاصة عندما بالنسبة للأحزاب للنواب كان هناك في وقت سابق عقوبات ليس فقط على حزب الله، كان على جبران باسيل، على علي حسن خليل، كانت رسائل موجهة إلى أنه كل حلفاء حزب الله في السياسة يجب أن يتعرضوا للعقوبات لكي يضعف حزب الله، ليس فقط إضعاف حزب الله كحزب الله، ولكن أيضا إضعافه من خلال إضعاف حلفائه وإرسال رسائل سياسية. ولكن الخطورة اليوم ليس في الرسائل التي وجهت للرئيس نبيه بري، هو متعود على هذه الرسائل، وقد أرسلت إسرائيل عدة رسائل بالنار للرئيس بري، ضربت مقرات قربة منه. ولكن أنا أعتقد بأنه أن تطال المؤسسات الأمنية، المؤسسات الرسمية اللبنانية، أن تطال ضباطا في السلك العسكري، أنا أعتقد أننا انتقلنا إلى مرحلة أخرى من الضغوط الأمريكية. أنا لا أتصور أنه هذا الموضوع فقط لأنهم ضباط قد يكونون متعاطفين مع حزب الله، أنا أعتقد أن هذا المسار هو مرتبط بما سوف يحصل في البنتاغون في 29 من هذا الشهر، المسار الأمني الذي ترسمه الولايات المتحدة الأمريكية، النظرة الأمريكية لما يجب أن يكون عليه دور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة مرتبط بهذه العقوبات.
1: ودكتور علي كان لافتا أيضا في بيان الخارجية الأمريكية أن هذه العقوبات مرحلة تسبقها مراحل، إنما هي خطوة أولية، وبأن الأساس فيها أن هؤلاء يعطلون استقلالية وسيادة لبنان، بالإضافة إلى الوقوف ضد نزع سلاح حزب الله، هكذا جاء في البيان. هذا البعد الذي أضيف يعقد المشهد أم لا؟
0: ولا شك، أنا أشارك الدكتورة ليلى في المقاربة أن نحن أمام ضغوط مستمرة أمريكية. التوقيت ليس مسألة شكلية، ولكن أيضا هذه الأمور إذا وضعناها داخل سياقها الكبير لا أعتقد أنها ستستطيع أن تغير من التوازنات الداخلية التي تحكم اللعبة اللبنانية. الجيش اللبناني سيدي الكريم هو ربما من الجيوش العربية القليلة التي ليس على أيديها دم من شعبها، وفي كل الاستحقاقات في العام 1952 رفض فؤاد شهاب طلب بشارة الخوري أن يصد، في العام 2005 في 14 أدار رفض ميشيل سليمان، في 17 تشرين 2019 رفض جوزيف عون. أعتقد أن نحن الدولة اللبنانية عليها أن تذهب باتجاه الحسم السياسي، ويخطئ في الخارج من يظن أنه يمكن أن نذهب إلى أي حل عسكري كما يتمناه البعض أو يتخيله البعض، لأن هذا لن يستطيع الجيش اللبناني، الضغوط لا تؤدي إلى هذا المسار. نحن بحاجة إلى مسار سياسي، طبعا على حزب الله بالدرجة الأولى أن يقتنع من وجهة نظري أن هنالك مرحلة قد انتهت، عليه أن يقاربها بشكل مختلف، ولكن أيضا الحرص على الاستقلال الداخلي في لبنان. نحن أمام عقيدة للجيش اللبناني لا يمكن أن تذهب باتجاه المواجهة والمباشرة وارتكاب فلنقل أفعال كريبة. هذا لا يعني أن ليس هنالك من حضور حقيقي لحزب الله داخل المؤسسات الأمنية، وأعتقد أن المرحلة المقبلة تستدعي ربما تغييرات مثل أي جهاز أمني أو جهاز إداري أو بلد عندما نذهب بانعطاف تاريخي ومرحلة أخرى، لكل مرحلة رجالها. فربما مسألة التنسيق الأمني التي كانت هي سائدة طوال عقود انتقلنا إلى مسار آخر موضوعيا بمعزل عن رأي يحتاج إلى أشخاص آخرين، وهنا تأتي يجب فهم الضغوط الأمريكية المتزايدة.
1: دكتورة ليلى، كيف

0: يفهم إذن حزب الله هذه الضغوط في ظل المسار الأمني المفترض في 29 من هذا الشهر؟ هل يغيرون المقاربة؟
1: لا أتصور أن حزب الله اليوم في هذا الوضع يغير المقاربة التي يسير فيها. طبعا حزب الله يراهن على قدرته على أن يضغط على الإسرائيلي لكي ينسحب من لبنان بدون أن يقدم هو على الصعيد الشخصي تنازلات كبيرة جدا. طبعا هناك رأي مختلف، يعني الغالبية بشكل عام من اللبنانيين تجد بأنه يجب أن يكون هناك من بعد أن تنسحب إسرائيل، وهناك تفاهم بين اللبنانيين على أن وجوب انسحاب إسرائيل، ولكن لم نعد نستطيع أن نعيش كما كنا نعيش في السابق. يجب على حزب الله أن يقدم تنازلات في موضوع السلاح. نعم نحن مع أن يكون هناك تفاهم على موضوع السلاح، أن لا يكون هناك اقتتال أهلي على موضوع السلاح، ولكن السقف العالي الذي يقوم به حزب الله قد يكون مرتبطا بالمرحلة الحالية بمرحلة الحرب، ولكن أتصور بأنه براغماتيا بالنهاية سوف يعمد إلى سواء سميت تجميد السلاح كما يعني العرض المصري، أو سميت يعني أو نموذج إيرلندا الشمالية، ولكن أنا أعتقد بأنه سوف يكون هناك حصرية للسلاح.
0: بعض مراكز البحث الإسرائيلية القريبة من الحكومة تنقل عنها يورو نيوز بأنه التقييم الإسرائيلي أن حزب الله لن يوافق على أي خطوة باتجاه سلاحه، لذا لا يعولون كثيرا على المسار الأمني الذي تقوده واشنطن، وبالتالي كان هذا فعلا هو التقييم الإسرائيلي. فما جدوى الذهاب إلى هذا التفاوض إن لم يكن المزيد من الضغوط على لبنان للتعامل مع حزب الله دون النظر إلى ارتداداتها في الداخل؟
2: يعني علينا أن نرى سياق الوصول إلى التفاوض بشكل سريع. لتذكير المشاهدين، نحن شاهدنا ضربة هيروشيمية لبيروت، هنالك اختلال هائل في موازين القوى، القدرة الردعية لحزب الله تلاشت، العدو الإسرائيلي بإجرامه وارتكاباته بات واضحا أنه يسيطر بشكل كامل على المشهد العسكري، الضاحية البقاع بيروت الجنوب هنالك تدمير كامل، وبالتالي الخيارات باتت شبه معدومة أمام الدولة اللبنانية. وفي كل الأحوال من يفاوض هي الدولة، ولا يمكن لأحد أن يطلب من لبنان أن يركن جانبا بانتظار نتائج مفاوضات أسلام أباد التي في المحصلة توقفت وتعطلت. أعتقد أن حزب الله ليس سهلا عليه القرار أن يغير من جلده إذا أردنا ذلك، ولكن أعتقد أن الواقع يختلف تماما عن التمنيات، والإنكار والخيار الإنكاري لم يعد مجديا، فعلينا أن نبحث كيف نحمي لبنان من الخطر الإسرائيلي الحقيقي في زمن ما بعد انتهاء دور سلاح حزب الله بالمعنى التاريخي. هذا السلاح لم يعد قادرا منذ العام 2024. هلأ يريد حزب الله أن يكسب الوقت وغيره، ولكن الواقع الميداني صعب للغاية، الجنوب مدمر بشكل كبير وغير مسبوق، وبالتالي على حزب الله ربما أن يتكيف مع مصلحة اللبنانيين ومع مصلحة أهل الجنوب، لا أن يكيفهم لمصالحه الذاتية كتنظيم أو مصالح حليفه الإيراني.
0: دكتورة ليلى، هناك من يقول بأن حزب الله لا يتفهم حساسية الموقف اللبناني، وبأن هناك مخرجات لكل حرب بهذا المستوى، والتعويل على مسار إسلام أباد قد لا يأتي بالنتائج التي يرجوها، فهناك خلل في التوقع. ما رأيك؟
1: أنا أعتقد بأن حزب الله خرج من حرب 2024 وهو يدرك حجم الضربات التي تعرض لها، بدليل أنه وافق على شكل هذه الحكومة. طبعا السلطة السياسية اليوم تعكس موازين قوى من بعد 2024، تعكس ميزان القوى على الأرض بالتحديد، يعني حين تعرض حزب الله لكل هذه الضربات. بقي حزب الله 15 شهرا وهو متقبل، يعني وكان يفاوض ويقوم بما يطلب منه، خاصة مع الجيش اللبناني، متعاون مع الجيش اللبناني، تسليم سلاحه في جنوب الليطاني. المشكله بان الاسرائيلي او خط يعني الاسرائيلي لا يعول عليه بان يقدم اي تنازلات، ولكن انا اقول بانه الضامنين لم يقوموا بضماناتهم، الفرنسيين تم تهميشهم، والامريكيين لم يقوموا بما يفترض بهم ان يقوموا به من ضمانات لتطبيق وقف اطلاق النار لمده 15 شهرا. بقيت اسرائيل تضرب وتغتال وتتوسع في لبنان، ويعني قضمت اراضي بالهدنه. بالإضافة إلى أنه بدأ الجانب الأمريكي يقول، يطلب من السلطة السياسية أو من الحكومة اللبنانية، قوموا بهذا العمل، وافقوا على خطة باراك ثم نضغط على إسرائيل لتقوم بخطوة. قامت اللبنانيون بكل ما يطلب منهم من خطوات على أمل أن يكون هناك خطوة مقابل

0: الإسرائيلي لم يحصل. وقد كان محقا رئيس الجمهورية يعني في بداية هذه الحرب قال لو طبقت إسرائيل اتفاق تشرين الثاني 2024 لما اندلعت هذه الحرب.
1: جان إيف لودريان اليوم كان له حديث أو بالأمس بأنها خطوة إيجابية الذي تقوم به واشنطن، لكنه يتفهم عدم الرغبة الإسرائيلية في ربما التدخل الفرنسي في هذه المرحلة. يستسلم لبنان لقدره أمام واشنطن وتل أبيب؟
2: يعني هذا هو الواقع. نحن في أزمة وطنية هي ربما من الأخطر والأعمق بتاريخ البلد. هناك استعصاء تفاوضي واستعصاء داخلي. من يفاوض لا يملك سلطة على الميدان، ومن يملك سلطة على الميدان لا يملك حق التفاوض ويواجه في الداخل السلطة. هذه حالة الاستعصاء وهذه حالة المراوحة لا تسمح ربما بأن يحدث هناك اختراقات في مجال التفاوض، وأيضا إسرائيل غير راغبة واضح بهذا المجال. ولكن في كل الأحوال المساران وفصل المسار السياسي عن المسار الأمني في واشنطن هذا يمكن للبنان أن يستفيد منه في هذه المرحلة، في مرحلة ربط النزاع بانتظار
1: يعني انجلاء. لكن ماذا لو كان فرضا لمطالب إسرائيل دون النظر لمصالح لبنان بالدرجة الأولى؟
2: يعني أعتقد أن موازين القوى تفرض نفسها. الولايات المتحدة لم تكن فرضت على إسرائيل إلى حد ما الذهاب باتجاه، لا أقول وقف إطلاق النار، لأن إسرائيل لم توقف وقف إطلاق النار، نحن أمام تخفيف للتصعيد، والكل لديه مصلحة ربما أن يهدأ هذا الأمر، والكل لديه مصلحة أن يخفف من الهجوم الإسرائيلي. واضح أن إسرائيل تريد أن تستمر بالحرب، ولكن هي ربما ليس مصلحتها أن تتوقف الأعمال العسكرية، لأن المجتمع الإسرائيلي راغب باستكمال الحرب لكنه غير راغب باستمرار الاحتلال كما كان بين 78 و 2000. إذن لازال المشهد معقدا. على الدولة اللبنانية أن لا تقدم أي تنازلات في مسار التفاوض، وهذا ما ثبته سيمون كرم في مرات كثيرة. لازالت الدولة على ثوابتها وهي تتعارض مع ثوابت حزب الله وأولويته، والأمريكي في كل الأحوال هو في النتيجة فلنقل وسيط غير نزيه ليس منذ الآن، منذ مسار مدريد وصولا إلى مفاوضات 2024.
1: وهنا السؤال عن موقف نبيه بري، وهل يمكن أن يكون الوفد المشكل من بحسب المعلومات الأولية من 6 أشخاص عسكريين سيذهبون لمناقشة شؤون أمنية؟ هل السيد نبيه بري بوارد أن يكون متفاعلا مع هذا المسار في هذه المرحلة؟
0: أنا أعتقد أن الرئيس بري براغماتي، إذا حقق المسار شيئا سوف يغطيه. ولكن أنا برأيي الشخصي أنه المسار الأمني هو الأخطر من المسار السياسي، لأنه ما قاله وزير الخارجية روبيو على فوكس نيوز بأن الأمريكيين يفكرون بأن ينشئوا وحدة من ضمن الجيش اللبناني، يقومون باختيار عناصرها وضباطها ويمولونها لتقوم بقتال حزب الله، لألا كما قال روبيو لألا يضطر الإسرائيلي بأن يقاتل حزب الله وينزع سلاحه. هذا أمر خطير جدا لن يقبله المستوى العسكري ولا المستوى السياسي، ولن يغطيه أحد في لبنان.
1: بالفعل كان هناك تصريح للجزيرة خاص من مستوى رفيع قال بأن فكرة اللواء لنزع سلاح حزب الله غير ممكنة في هذا التوقيت. شكرا جزيلا لكما الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتورة ليلى نقولا أستاذة العلاقات الدولية على ما تفضلتما به. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عودة مجددا ورأس الساعة مع وسيلة علمي.
3: شكرا جزيلا لك عبد السلام. مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات أفادت وكالة إسنا بوصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن زيارة قائد جيش باكستان لا تعني بالضرورة الوصول لمرحلة حاسمة في المفاوضات. وأضاف أن الخلافات مع واشنطن كبيرة، وأنه ليس مقررا حاليا مناقشة الملف النووي، وإن التركيز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وأتوقع بقائي عدم وصول المفاوضات إلى نتيجة في هذه المرحلة في حال الإصرار على مناقشة تفاصيل اليورانيوم عالي التخصيب. من جانبه صرح مصدر باكستاني للجزيرة أن إسلام أباد لا تزال تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية توصل لتفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق ولا يمكن السماح لها بالحصول على سلاح نووي. وفي تطورات على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على بلدات في جنوب لبنان. من جانبه قال حزب الله إنه استهدف مواقع للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل وفي جنوب لبنان. وردا على العقوبات الأمريكية على أحد ضباطه، قال الجيش اللبناني إن قيادة الجيش لم تبلغ عبر قنوات التواصل المعتمدة عن مشاركة أحد الضباط في تسريب معلومات استخبارية. ينضم إلينا الآن من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك عمر هواش، الوقوف عند آخر المعطيات، تصريحات كذلك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التي قال فيها إن الخلافات مع واشنطن كبيرة، وهل من معلومات رشحت حول تحركات قائد الجيش الباكستاني؟
4: نعم وسيلة، كانت هناك خلال الساعات الماضية حالة من التفاؤل، لا سيما بعد وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران المشير عاصم منير، لكن بعد التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خفض قليلا منسوب التفاؤل. لماذا؟ لأنه عند وصول قائد الجيش الباكستاني كان هناك حديث عن أن الاتفاق بات قريبا، وأن هذه الزيارة هي لوضع ربما اللمسات الأخيرة على أي اتفاق أو اتفاق إطار ربما. لكن ما قاله المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي يفيد بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني لا تعني أن هناك منعطف في مسار المفاوضات أو مسار الوساطة الباكستانية. كذلك يقول إن الطرفين لم يصلا إلى نقطة حاسمة، وإن زيارة قائد الجيش الباكستاني لا تعني أن الاتفاق بات قريبا، بل وأضاف على ذلك أن الخلافات عميقة وكبيرة جدا بين الطرفين، ولا يمكن من خلال بعض الزيارات المتبادلة خلال الأسابيع الماضية أن يتم حل كل تلك القضايا الصعبة. أشار إلى أن هناك قضايا لا تزال عالقة، على رأسها أن طهران تريد إنهاء الحرب بما في ذلك على الجبهة اللبنانية، وهذا الأمر لا يزال موضع خلاف. أيضا أكد أن مضيق هرمز لا يزال إحدى العقد الصعبة على طاولة المفاوضات. نعرف أن طهران تريد إدارة مختلفة في مضيق هرمز عما كان عليه الوضع قبل الحرب، تنادي بأن يكون لها مقابل مادي جراء الخدمات التي تقدمها في المضيق، خدمات الملاحة البحرية، الأمن البحري، وخدمات مقابلة البيئة هناك في تلك المنطقة. يضاف إلى ذلك إلى أن مسألة الحصار البحري التي وصفها بالقرصنة البحرية الأمريكية للسفن الإيرانية، قال إنها لا تزال محل نقاش، وهذا أمر مهم بالنسبة جدا لطهران. الأكثر من ذلك وسيلة أن المتحدث الخارجية أكد أن القضايا النووية لا يمكن أن تناقش في هذه المرحلة، وهذا ربما سوف يواجه بحائط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حائط رافض، لأن أمريكا لا تزال تصر على نقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، تصر على تعليق تخصيب اليورانيوم في طهران لمدة طويلة. هنا الإيرانيون يقولون أنهم في هذه المرحلة ينبغي أولا إنهاء الحرب، التأكد من عدم عودة الحرب إلى إيران، إنهاء الحصار البحري فضلا عن رفع العقوبات والضمانات والتعويضات جراء خسائر الحرب والأموال الإيرانية المجمدة، وترحيل القضايا الخاصة بالملف النووي إلى ما بعد ذلك. أوضح المتحدث الخارجية عن السبب، قال إن طهران وواشنطن طيلة السنوات الماضية ناقشت هذه القضايا المتعلقة بالملفات النووية ولم تتوصل إلى نتيجة، لذلك حاليا أيضا لا يمكن أن يتم التوصل إلى نتيجة بهذا الشأن، وينبغي أولا الاتفاق على إنهاء الحرب ثم الاتجاه ربما إلى القضايا التالية. لكنه أشار إلى أنه خلال الزيارات الوسيط الباكستاني كان هناك نقل لرسائل أمريكية حول الملفات النووية، في المقابل طهران عبر الوسيط الباكستاني نقلت إلى الجانب الأمريكي أنها ملتزمة بمعاهدة الحد من الانتشار النووي.
3: نعم.
4: ماذا يعني ذلك؟ يعني أن طهران ملتزمة بعدم صناعة سلاح نووي. كذلك تؤكد في هذه المعاهدة على أن من حق طهران تخصيب اليورانيوم وممارسة حقها في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية.
3: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. وجد طبعا إيران ما زالت تتحدث عن أن الخلافات مع واشنطن كبيرة، في المقابل مسؤولين أمريكيين على مدى الأيام الثلاثة الماضية يتحدثون عن تفاؤل. نفهم منك جديد الموقف من واشنطن وآخر ما قاله الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض قبل قليل.
5: وسيلة الرئيس ترامب قال إن إيران تتوق إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، وجدد تأكيده على أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. طبعا الرئيس ترامب هذا التصريح هو أيضا يأتي ليبني على تصريح سابق اليوم كان أيضا لوزير الخارجية ماركو روبيو الذي أكد فيه بأن إيران المفاوضات معها هي مستمرة وبأنها تحدث تقدما طفيفا، ولكن بدا حذرا جدا في حديثه وقال إنه لا يريد أن يفرط في التفاؤل، وألمح إلى وجود بالفعل ملفات خلافية مع إيران، وحدد ملف مضيق هرمز. وقال روبيو بأن إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز هي تريد فرض نظام الرسوم، وأكد روبيو بأن هذا الأمر غير مقبول أمريكيا. وكذلك النقطة الخلافية الأخرى بحسب ما قال روبيو هي عدم تخلي إيران عن برنامجها النووي. واضح بأن ما يجري حاليا العمل عليه هو مذكرة تفاهم بشأن القضايا الأكثر احتمال لتوصلهم إلى تفاهمات بشأنها، على أن تخوض المفاوضات بعدها مرحلة أخرى لمناقشة هذه القضايا الجوهرية والخطوط الحمراء. ماركو روبيو أيضا تحدث عن مضيق هرمز فيما يخصه، وقال أنه ينبغي إعادة فتحه، وإذا لم تتم إعادة فتح المضيق ينبغي أن تكون هناك خطة بديلة. الرئيس ترامب أكد بأنه بانتظار هذا الرد الإيراني، ولكنه حذر من أنه ينبغي عندما يصل إلى الولايات المتحدة أن يكون الرد الصائب من قبل إيران. نشير فقط وسيلة إلى أنه من المتوقع أن يعود الرئيس ترامب هذه الليلة إلى البيت الأبيض بعدما كان مقررا أن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في ولاية نيوجيرسي، لكن علمنا بأنه قد يعود هذه الليلة إلى البيت الأبيض، ولا نعلم إذا ما كان هذا القرار مرتبطا بإيران أم لا. ما إذا كان الرئيس ترامب يتوقع ورود رد إيراني الليلة أو غدا لا نعلم، خاصة مع وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، لكن هناك الكثير من حالة الانتظار من قبل الإدارة الأمريكية كما قلنا وسط هذه التصريحات المتفائلة إلى حد ما، ولكن بحذر
3: شكرا
5: شديد.
3: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلتنا من البيت الأبيض عبد الرحمن مطر. حراك دبلوماسي كبير تقوم به باكستان، سواء بعد وصول قائد الجيش إلى طهران بعد زيارة لوزير داخليتها ورئيس الوزراء، كذلك الباكستاني سيتوجه إلى الصين وسيتم مناقشة موضوع إيران. ما الذي تقوله إسلام أباد بخصوص سير المفاوضات؟
6: بحسب المعلومات التي نشرت من جانب مصدر أمني ووزعت على كافة وسائل الإعلام المحلية هنا في باكستان، فإن زيارة قائد الجيش إلى طهران هي زيارة رسمية سيلتقي خلالها بعدد كبير من كبار المسؤولين الإيرانيين، وأيضا سيجري معهم محادثات هامة كما وصفها المصدر الأمني تتعلق أساسا بالمفاوضات الأمريكية والإيرانية وأيضا بالرغبة في التوصل لسلام واستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا تحديدا. هذا هو ما تم توزيعه من مصدر أمني باكستاني على وسائل الإعلام المحلية. ما نفهمه أن وزير الداخلية الباكستاني الموجود منذ 3 أيام في طهران في زيارة هي الثانية من نوعها له خلال هذا الأسبوع، كان قد قدم لقائد الجيش الباكستاني معلومة أو إشارة تفيد بإحراز تقدم ما استدعى أن يتوجه قائد الجيش إلى إيران للبناء على ما تم إنجازه على مستوى وزير الداخلية. وزير الداخلية مكث 6 أيام خلال هذا الأسبوع.

0: أسبوع في العاصمة الإيرانية طهران، عاد اليوم واحد فقط يوم الثلاثاء الماضي. تشاور يومها مع رئيس الوزراء الباكستاني وأيضا مع قائد الجيش ليعود مرة أخرى إلى طهران، وكنا قد علمنا من مصدر قبل ذلك بأن قائد الجيش لن يذهب إلى طهران إلا إن تمكن وزير الداخلية من إحراز تقدم ما، وتحديدا فيما يتعلق بموضوع اليورانيوم المخصب الذي وصفه المصدر بأنه العقدة الأساسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. إذا نستطيع الآن أن نفهم أن قائد الجيش ذهب مساء هذا اليوم إلى طهران بعد أن تمكن بالفعل وزير الداخلية من إحراز تقدم ما، إنجاز ما في ملف اليورانيوم المخصب على وجه التحديد، إضافة بالتأكيد لما كان قد قاله قبل ذلك الناطق باسم الخارجية الباكستانية اليوم، من أن باكستان مستمرة في جهودها الدبلوماسية، وزيارة رئيس الوزراء الباكستاني وإن كانت للصين وإن كانت على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، إلا أنه أيضا سيتم خلالها بحث المبادرة الصينية الباكستانية التي تتكون من 5 بنود والتي تم الإعلان عنها في نهاية شهر مارس آذار الماضي. إذا نحن نتحدث بالفعل عن جهود دبلوماسية باكستانية مضاعفة في هذه المرحلة وفي أكثر من اتجاه، لكن بالتأكيد التحرك الأبرز الآن هو لقائد الجيش الذي ذهب بالفعل مساء هذا اليوم إلى إيران، وبعد أن تمكن وزير الداخلية الذي ما يزال موجودا في طهران بالمناسبة من إحراز تقدم ما، على الأقل هذا هو المتوفر من معلومة من مصدر كان قد تحدث للجزيرة يوم أمس عن تفاصيل احتمالية زيارة قائد الجيش لإيران.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتبنا في إسلام أباد. معنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا سيرجو ديلابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكما دكتور صدقيان. عكس ما تردد أمريكيا وباكستانيا من حصول تقدم في المفاوضات ومن أن وصول قائد الجيش يعني أن هناك تقدم ما، إيران تقول بأن قدوم قائد الجيش الباكستاني لا تعني أننا وصلنا لمرحلة حاسمة من المفاوضات، ما الذي نفهمه من ذلك؟
2: دعيني وسيلة أقدم صورة لما يجري الآن في الساعات
1: نتمنى ذلك لأن الصورة ضبابية وغير
2: بالضبط
1: واضحة.
2: بالضبط، هناك قائد الجيش الباكستاني يزور طهران، التقى اليوم عند وصوله طهران التقى قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، لأنه قائد القوات الحرس الثوري مهم جدا، التقاه بشكل مباشر بالإضافة إلى لقاءاته القادمة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومع وزير الخارجية عباس عراقجي. الوفد القطري الذي ذهب اليوم إلى طهران حاليا هو يلتقي بوزير الخارجية عباس عراقجي، وهذا مهم جدا. النقطة الثالثة، هناك خلية عمل متكونة أو مشكلة من قبل وزير الخارجية السعودي، وزير الخارجية القطري، وزير الخارجية العماني، وزير الخارجية المصري، وأيضا وزير الخارجية التركي مع وزير الخارجية الباكستاني. هؤلاء مشاورات مستمرة، أكثر من لقاء حصل بين هذه المجموعة وزراء خارجية المعنيين بهذا الأمر، جرى اتصال معهم بهذا الموضوع هذا اليوم، يعني قبل أن يصل قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. في أثناء ذلك أيضا قائد، هكذا قالت المعلومات، قائد الجيش الباكستاني على اتصال دائم، اتصل أول ما وصل إيران اتصل بالرئيس ترامب، وهو على اتصال دائم مع الرئيس ترامب، لأن كما سمعنا أكثر من مرة مدح الرئيس ترامب وقال عنه بأنه صديقي وكذا، وهو اتصل مع الرئيس الأمريكي ترامب. الوفد القطري أيضا هو على تماس مباشر أيضا قبل أن يذهب إلى طهران، كان قد نسق مع الإدارة الأمريكية وأطراف الإدارة الأمريكية، الآن أيضا هو ينسق أيضا، وبالتالي هذه التحركات والمشاورات هذه تريد أن تصل إلى نتيجة، ويبدو لي أن بعض الأمور لا زالت عالقة.
1: وهنا إيران تقول الخلافات مع واشنطن ما تزال كبيرة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول ليس مقررا حاليا مناقشة التفاصيل المتعلقة بالملف النووي، ونركز فقط على إنهاء الحرب. إنهاء الحرب على أي أساس؟
2: هذا هو الصحيح، لأن هذه هي إعلان المبادئ الذي يريد التوصل إليها. البعض يسميها إعلان إسلام آباد، إعلان مبادئ، تفاهمات معينة، تفاهمات بالخطوط العريضة. هذا الآن يريدون التوصل إليها الجانبين مع الوسيط الباكستاني وكل هذه الخلية التي ذكرتها، تريد التوصل إلى اتفاق مكتوب. وبعد ذلك بعد 7 أيام نذهب إلى مفاوضات بالقضايا الفنية فيما يخص مضيق هرمز، فيما يخص الملف النووي، وتحت سقف زمني يعني يبدأ يعني لمدة 30 يوما. هذا الأمر أيضا تم الاتفاق عليه، لكن الآن يريد يعني ما نفهمه من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هو أن إعلان إنهاء الحرب هذه مهمة بالنسبة إلى إيران، وأيضا الإجراءات الأولية لفتح مضيق هرمز، لأنه الإيرانيون لا زالوا يعتقدون بأنه يجب أن تنسحب الحشود العسكرية الأمريكية، يرفع الحظر عن الموانئ الإيرانية، استعدادا أو كخطوة من أجل فتح مضيق هرمز.
1: طيب سيد ديلابينا، في الوقت الذي يقوم فيه قائد الجيش الباكستاني والذي يقول إنه مقرب من ترامب وصديق لترامب، ويقوم بجهود لإيجاد حل، ترامب قال قبل قليل وبتوازي مع هذه الزيارة أطلق تصريحات بأننا نقوم في إيران كما فعلنا في فنزويلا، وأن إيران لن تحصل على السلاح النووي، ووجهنا لها ضربات قاسية وهي تتوق الاتفاق معنا. ما الجدوى من تصريحات كهذه في خضم مفاوضات تسري وتجري في إيران حاليا؟
3: أعتقد أنه علينا أن نركز على الهدف النهائي. الهدف النهائي هو إعادة فتح مضيق هرمز والحصول على ضمانات بأن إيران لن تحصل على السلاح النووي وأنها ستسلم اليورانيوم المخصب. المحادثات الجارية حاليا مع الرئيس محادثات حاسمة، وهو قد أعطى التوجيهات لفريق التفاوض، وأعتقد أن ما يعملون عليه مع التوجيهات من الجانبين، وطبعا الإيرانيون قد أعطوا توجيهات للفريق المفاوض الإيراني، والرئيس الأمريكي أعطى توجيهات للفريق الأمريكي، وأيضا دول الخليج باتت منخرطة، وأيضا تركيا، وأيضا طبعا باكستان وهي من تتولى الوساطة. يبدو وكأن هناك حرك إلى الأمام أو تقدم إلى الأمام، وهذا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي، وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح. وإذا المسألة تتعلق بالتوصل إلى جدول زمني مناسب لنصل إلى اتفاق ما.
1: محادثات حاسمة، جميع الأطراف تحاول إنجاحها، وهنا السؤال، ألا تؤثر تصريحات كهذه على سير هذه المفاوضات باعتقادك؟
3: أعتقد أن الرئيس ترامب لديه أسلوبه الخاص في التفاوض، والآن بات الإيرانيون يعلمون أنه يتفاوض بطريقة معينة، وإذن سيتعين عليهم أن يتكيفوا بحسب ذلك وأن يقوموا بتقييماتهم الخاصة. أعتقد أنه علينا أن نركز على المهمة التي تحصل أمامنا، وأنا متأكد من أن هناك توجيهات أعطيت لكلا الطرفين للتفاوض بهذا الأسلوب. تصريحات الرئيس هي تصريحاته الخاصة، وهو لديه طريقة يستخدم فيها هذه التصريحات لتحريك المفاوضات في اتجاه معين، وأعتقد أنه ما علينا أن ننظر إليه هو تحقيق هذه الأهداف التي كان قد حددها منذ البداية، التركيز على هذه الأهداف والتركيز على التوصل إلى حل من أجل تحقيق هذه الأهداف. وأعتقد أن الهدف الأكثر إلحاحا طبعا هو إعادة فتح مضيق هرمز، لأن هذا الأمر يتسبب بضرر للعالم بأكمله، ويجب أن يحصل ذلك عاجلا وليس آجلا. طبعا هناك حدود للصبر عندما يبقى هذا المضيق مغلق، لأنه إذا بقي الأمر على حاله فإن احتمال العودة إلى العمليات العسكرية سيزداد. وأعتقد أن الجميع يبذل قصارى جهده لمحاولة التوصل إلى تسوية متفاوض عليها وسلمية كما قلنا سابقا، وإما سيتفاوضون الآن إما سيكون هناك عملية عسكرية وسيتعين عليهم بعد ذلك أن يتفاوضوا. إذن من الأفضل أن يتفاوضوا الآن.
1: دكتور صدقيان، ما الذي تغير مقارنة بجولة إسلام أباد التي فشلت الشهر الماضي؟
2: المشكلة أن الرئيس ترامب لا أحد يضمن، يعني لا أولا لا أحد يتكهن

0: بإيقاعاته وإيقاعات سلوكه، هذه نقطة في غاية الأهمية. النقطة الثانية، السيد جيدي فانس عندما كان في إسلام آباد تم يعني كما قال الإيرانيون 80% من المشاكل قد حلت، بقى 20% وأجلت إلى يوم الأحد، لكن في اللحظة الأخيرة جاء تليفون وقال ارجع واترك المفاوضات. هذا الأمر يقلق إيران. الآن إيران عندما تريد، مشكلة إيران حاليا هو من يضمن الرئيس ترامب، من يضمن سلوكه المتنقل، وبالتالي يريدون أن يعني يريد أحد في هذه الدنيا يعطيهم ضمانة بأن الرئيس ترامب خلال المفاوضات لا يرجع للمربع الأول، ويستطيع أن يلتزم بما يوقع عليه أو يثق أو يعطيه للإيرانيين. وهذه نقطة في غاية الأهمية. هناك قضية أخرى تتعلق بأن الرئيس ترامب يجب أن يقتنع الآن بأن المفاوضات مع الجانب الإيراني يجب أن تستند على رابح، مصالح مشتركة، احترام متبادل، من أجل تعزيز أي تفاهمات أو إعلان أو اتفاق يحصل بين الجانبين. لحد الآن الإيرانيون يمتلكون هذه المشكلة، مشكلة عدم الثقة بالرئيس ترامب وبوعوده والتزاماته، ولا زالوا يدخلون هذه المفاوضات بحذر شديد جدا، وخصوصا وأنه يسمع كثيرا لنتنياهو الذي لا يريد، نتنياهو لا يريد أي اتفاق مع إيران ويريد الحرب.
1: عن أزمة الثقة سيد ديلابينا، هل لحلحلة هذا الموضوع واكتساب الثقة من جديد بين الطرفين، هل يمكن أن تقدم الولايات المتحدة أي تنازلات وما هي؟
2: أعتقد أنه علينا أن نركز على المهمة الحالية ونركز على الأهداف. لا حاجة لأن نتحدث كثيرا عن الثقة. هنالك مساحة واسعة جدا لإلقاء اللوم على غياب الثقة. لو كنت أنا ممثل من البحرين، أو عفوا لو كنت أنا من الكويت أو قطر أو البحرين أو غيرها من دول الخليج وهجمتني إيران، طبعا هذا ليس مؤاتيا لبناء الثقة. إذن انسوا مسألة الثقة، ركزوا على الأهداف، ركزوا على إعادة فتح مضيق هرمز والقضاء على برنامج إيران لتطوير الأسلحة النووية، ومن ثم بإمكاننا أن نمضي قدما بطريقة أكثر فعالية.
1: شكرا جزيلا لك سيرجيو ديلابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابق، والشكر للدكتور محمد صلاح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. نذهب الآن إلى محمد حمدان وفقرة سياق الحدث التي يناقش فيها جهود الوساطة الباكستانية المكثفة لمحاولة سد الفجوات بين واشنطن وطهران.
3: مرحبا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، هذه الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران، تزامنا مع استمرار الطرفين بالتلويح بأوراق القوة. تسابق إذن إسلام أباد الزمن عبر حراك رفيع المستوى لوزير داخليتها وقائد جيشها في طهران، سعيا لتقريب وجهات النظر وحسم النقاط الخلافية، حيث يصر الجانب الأمريكي على أن يكون الاتفاق شاملا، ومن أهم بنوده الملف النووي واليورانيوم المخصب الذي ترى واشنطن أنه يجب أن ينقل خارج إيران تزامنا مع فتح مضيق هرمز، بينما ترغب طهران في اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب ثم التفاوض في مرحلة أخرى على بقية الملفات. فهل تنجح هذه الوساطة إذن في صياغة اتفاق شامل أو جزئي، أم سنكون أمام تصعيد عسكري وعودة للحرب؟ فاعلون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم باكستان والولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى أن بلاده تفعل في إيران ما فعلته في فنزويلا، مشيرا إلى أن إيران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق. الموقف الأمريكي عبر عنه كذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال إنه يعتقد بوجود تقدم في المفاوضات لكن الطرفين لم يقتربا من النهاية بعد، معبرا عن رغبته في التوصل لاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز وتخلي إيران إذن عن برنامج

بها النووي روبيو أيضا قال إن بلاده تنسق مع عدة دول على رأسها باكستان، وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك خطة بديلة في حال رفضت إيران فتح مضيق هرمز. أما في إيران فالخارجية الإيرانية قالت إن المفاوضات مع أمريكا تمحورت حول المطالبة بحقوق طهران مقابل مطالبة واشنطن بالتخلي عنها. اعتبرت الخارجية الإيرانية

0: الصيت الباكستاني عبر هو الآخر عن موقفه عبر مصدر للجزيرة، مصدر باكستاني يقول إن أمريكا وإيران مصرتان إذن على رفع سقف مطالبهما بشأن اليورانيوم ومضيق هرمز. مسؤول باكستاني آخر قال للسي بي إس إن اجتماعات وزير الداخلية الباكستاني في طهران دفعت المفاوضات في اتجاه مهم. إذن مشاهدينا، عقبات عديدة في مسار التفاوض، منها كما قلنا الملف النووي وكذلك مضيق هرمز وبالتالي الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. في هذه التفاصيل نتعرف إذن مع صهيب العصا عبر الخريطة. صهيب، إذن ما الذي يتم التفاوض عليه الآن؟
1: الآن محمد نحن أمام مسارين، المسار الواقعي المفروض حاليا من إغلاق لمضيق هرمز كما نعلم بحسب القوات الإيرانية الحرس الثوري، من حصار بحري أمريكي على الموانئ الإيرانية ومنع السفن الإيرانية من التحرك ذهابا وعودة إلى إيران عبر إغلاق خليج عمان، عبر القطع البحرية الأمريكية المنتشرة في بحر العرب. بالمناسبة أيضا هناك حاملة طائرات فرنسية تشارل دي غول قادمة إلى المنطقة، حسب التقارير يقال بأنها عبرت قناة السويس وتتحرك بالبحر الأحمر باتجاه خليج عدن، أيضا مدمرة بريطانية في طريقها إلى المنطقة. أيضا التقارير تقول بأنها عبرت قناة السويس جنوبا باتجاه بحر الأحمر وباب المندب ومن ثم الوصول إلى المنطقة. وبالتالي الآن نحن نتحدث عن ضغط عسكري من كلا الطرفين، الإيرانيون يشدون من قبضتهم على المضيق والأمريكيون يشدون من قبضتهم على القبضة الإيرانية. ما هو الموضوع على الطاولة؟ كما نعلم هناك الملف النووي الإيراني هو الأهم. لماذا؟ الأمريكيون يتحدثون عن الحصول على اليورانيوم المخصب. إذا ما تحدثنا عن اليورانيوم المخصب محمد فنحن نتحدث عن أكثر من 9 طن من اليورانيوم المخصب، ولكن الأزمة هي في هذه الكمية 400 كيلوغرام تقريبا المخصب بنسبة تزيد عن 60% أو وصلت إلى حد 60%. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يريد الحصول على هذه 400 كيلوغرام، الإيرانيون يقولون أن هذه الكمية مدفونة في نقاط مختلفة لا يمكن الوصول إليها، وأهمها منشأة فوردو في قم ومنشأة نطنز في أصفهان. هاتان المنشأتان على التحديد هما أكثر منشأتين تعرضتا للقصف والضربات منذ حرب 12 يوما في حزيران وحتى هذه الحرب. الإيرانيون يقولون الآن أنه لا يمكن الوصول إلى هذا اليورانيوم الموجود. بالمجمل الأمريكيون يريدون ملف فصل الملفات، انهاء ملف اليوران او يريدون
0: هرمز،
1: يريدون تشبيك الملفات، عفوا الامريكيون يريدون
0: أمريكيون
1: حزمه واحده، الملف النووي من برنامج الصاروخ وما الى ذلك. الايرانيون يريدون تفصيل الملفات هرمز، وقف الحرب، ومن ثم نتحدث عن العقوبات، ومن ثم نتحدث عن النووي شيئا فشيئا حتى نتفق على جميع السيناريوهات. ولكن بالمجمل نحن نتحدث ايضا عن قدرات امريكيه في المنطقة، حاملتي الطائرات بعشرات السفن بآلاف الجنود الموجودين في المنطقة الذين يهددون إيران، وأيضا في إيران لديها القدرات العسكرية التي لا يمكن للأمريكيين أن يتغاضوا عنها ويركزون عليها، منها ما نشاهده على الشاشة من الطائرات المسيرة والغواصات والألغام البحرية والزوارق السريعة وما إلى ذلك. وبالتالي نحن نتحدث عن محاولة لفكفكة هذه الأزمة، ولكن حتى هذه اللحظة يبدو أننا نسير نحو مزيد من التعقيد رغم التحركات الدبلوماسية، لأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء جدي موضوع على الطاولة يمكن الحديث بأنه قد يشكل نافذة للخروج من هذه الأزمة.
0: ربما نكون أمام ساعات حرجة بالفعل. صهيب، شكرا جزيلا لك، وهذه المعطيات التي أفادنا بها زميلنا صهيب سنطرحها طبعا في نقاشنا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري. مرحبا بك دكتور محجوب. قبل أن نبدأ النقاش في هذه النقاط والاحتمالات، نستعرض إذن أوراق الضغط والقوة إضافة إلى نقاط الضعف لدى الأطراف، ومنها كما يرى الدكتور محجوب الولايات المتحدة تمتلك ورقة العقوبات الاقتصادية وتأثيراتها الداخلية على إيران، إضافة إلى التعزيزات العسكرية الكبيرة في المنطقة وكذلك الحصار البحري، لكن في المقابل ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة تؤثر على قطاعات حيوية مختلفة داخل أمريكا، ناهيك عن تحديات انتخابات التجديد النصفي. إيران لديها ورقة قوة تتمثل بأنها تعمل على إعادة بناء وإعمار القدرات العسكرية، إضافة إلى فاضها آلية جديدة للعبور في مضيق هرمز، ولديها أيضا نقطة قوة تتمثل في وجود انقسام دولي بشأن التعامل مع مضيق هرمز، لكنها في المقابل تعاني من تراجع في العوائد المالية وذلك بسبب عدم القدرة على تصدير النفط.

0: وهي كذلك غير قادرة على استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها بسبب الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية على حياة الناس بسبب هذه الحرب التي تخوضها مع الولايات المتحدة. باكستان هي وسيط موثوق من الطرفين وحليف للولايات المتحدة وجار لإيران، لديها إذن شبكة علاقات داخل الدوائر الأمريكية والإيرانية وعلاقات قوية مع الوسطاء السابقين في الملف الإيراني الأمريكي، لكنها لا تملك أدوات اقتصادية لازمة لإحداث فجوة والتوصل إلى حلول في الجوانب المعقدة من الصراع. إذن دكتور، كيف تنظر إلى أوراق القوة؟ وكذلك لنبدأ بالحديث عن أوراق كل طرف ونبدأ بالولايات المتحدة.
1: بشكل محمد، الولايات المتحدة تستند إلى إمبراطورية عسكرية قوية، إمكانات عسكرية، تستند إلى قانون العقوبات، ما يسمى عسكرة العقوبات المالية، وبالتالي هي تخضع الأنظمة السياسية وليس فقط إيران. تحدث اختراقات كثيرة وضعف كثير في الدول. العقوبات الاقتصادية ليست أمرا بسيطا، العقوبات الاقتصادية قد تسقط دولا وفعلا أسقطت دول كثيرة. فالمسألة الثالثة باعتقادي أن الولايات المتحدة أيضا تستند إلى ما تسمي إمكانية عزل إيران دوليا عبر دعوتها إلى تحالف دولي، وكما نعرف أن هناك قرار بحوالي 137 دولة يدعموه لأجل الذهاب إلى مجلس الأمن، وبالتالي محاصرة إيران سياسيا عبر عزلتها فيما تتخذه من إجراءات في مضيق هرمز. هذه أوراق قوة عند الولايات المتحدة لا يستهان بها. لكن الشيء المهم أن الولايات المتحدة رغم كل ذلك لازالت الحرب بالنسبة لأطراف أوروبية تعتبر غير مشروعة وغير قانونية.
0: لنسأل عن الطرف الإيراني، هل ما زالت بعد هذه المدة الأوراق القوة كما هي؟ الوقت ماذا يؤثر في أوراقها؟
1: الإيرانيون يستندون إلى فكرة أن هذا أنهم موجودون في جغرافيا وتم خوض الحرب ضدهم وهم في منأى عنها، وبالتالي هم يقولوا الجغرافيا تلعب دور معهم في بعدين، أن هذا الجغرافيا هي جغرافيتهم وأن المضيق هرمز يقع ضمن الجغرافيا السياسية بالنسبة لهم، التي أصبح بالفعل المضيق الآن أصبح أهم من البرنامج النووي، وبالتالي من أجله تتقاطر الدول وتتوحد من أجل أن توقف مضيق هرمز. ثم المسألة الثانية، إيران أيضا تستند إلى فكرة أن فكرة العدوان عليها قد جمعت أركان المجتمع الإيراني خلف النظام، وبالتالي تقول أن شرعية النظام تم تجديدها بفعل هذه الحرب، وبالتالي هذه قوة لم تكن ربما تتمتع فيها قبل الحرب بسبب المظاهرات التي كانت في إيران.
0: كما أشرنا إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، نشير أيضا إلى تأثيرات الحرب على الداخل الإيراني. إيران تحدثت كثيرا عن قدرتها على تحمل الحصار والحروب لسنوات وآليات من العقوبات، لكن هل هذه المرة الأمر مختلف؟
1: بالتأكيد الأمر أصعب الآن. نحن نعرف أنه الموانئ الآن محاصرة من الولايات المتحدة، حوالي 90% مما تحتاج إيران لا يمكن أن تحصل عليه، فقط حوالي 10 أو 11% من موانئ بحر قزوين، وبالتالي الضغوط الاقتصادية كثيرة على النظام، ولذلك محمد النظام يسعى لرفع العقوبات في أول وقت مطلوب، لأنه إنهاء الحرب بدون رفع العقوبات لا يعتبر نصرا سياسيا ولا عسكريا بالنسبة للنظام السياسي في إيران.
0: لننتقل إلى باكستان، وقد أشرت دكتور إذن وجئنا على أوراق القوة لباكستان المتمثلة بالعلاقات والجوار. علاقات بين الطرفين والجوار، أيضا البناء على تجارب سابقة.
1: بالضبط.
0: هذا المستجد هل وجدت له أثر في الأيام الأخيرة، البناء على وسطات الآخرين السابقة؟
1: الباكستانيون لم ينقطعوا في تواصلهم مع الوسيط القطري ولا الوسيط العماني، ونحن نعرف أن الوسيط القطري منخرط في هذا التفاوض منذ الأيام الأولى فيه بأشكال متعددة. هنالك مكالمات هاتفية، هناك محادثات لا تخرج إلى العلن بشكل كبير، هناك أيضا نقاش مع الولايات المتحدة. نعرف أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد زار واشنطن، هناك أكثر من 4 مكالمات هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، وبالتالي نحن نتحدث عن جملة من المعطيات تقول أن الوساطة القطرية لا زالت حاضرة في هذا المشهد، وربما أن الأطراف لا تريد أن تركز بشكل أساسي على ما يسمى تعدد الوسطات. لا زالت كل الوسطاء يعتقدوا أن الوسيط الرئيسي هو باكستان، وأن كل ما يجري هو دعم لهذه الوساطة من أجل استكمال نجاحها.
0: إذن هل تشير إلى أن باكستان ربما تعوض القوة في ذاتها بقوى خارجية تدعمها وتؤثر في دورها؟
1: بالضبط. باكستان تقول بأنه كل من يمكن أن يساعد في إنهاء هذه الحرب ولديه أدوات ضغط معينة على الطرف الإيراني أو الطرف الأمريكي فلا مانع من انخراطه. خلينا نتذكر باكستان تربطها علاقات قوية مع دول الخليج بشكل عام، سواء كانت قطر أو عمان أو السعودية، وهذه الدول الثلاث كما نعرف الرئيس الأمريكي قال أن زعماها اتصلوا معه وقالوا له أخر العمل العسكري، وبالتالي هذا واضح أن هناك معطيات تجري والباكستان تريدها وترحب بها.
0: إذن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة رجحها دكتور محجوب الزويري. السيناريو الأول هو اتفاق إطاري شامل طبعا يشمل الملفات، وقد أعطاه الدكتور 4 من 5. الاحتمال الثاني هو مساو للاحتمال الأول، وهو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بشكل كامل مع تأجيل ملفات أخرى إلى مرحلة ثانية، أي اتفاق جزئي. الخيار الثالث هو تصعيد عسكري، وذلك بنسبة 3 من 5. والسيناريو الرابع كما هو واضح التصعيد الأقل ترجيحا، وهو بقاء الوضع الحالي بنسبة 1 من 5. هذه هي الاحتمالات الأربع نتابعها على الشاشة دكتور، والتي يعني وضحتها. اسمح لي أن أبدأ من الأخير.
1: أخير نعم.
0: لماذا لا ترجح بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه وأعطيته نقطة؟
1: محمد، تكلفة الاقتصادية ليس على إيران ولكن على العالم تزيد يوما بعد يوم. نحن نعرف الآن أنه هنالك حالة من الانهيار المتزايدة في اقتصاديات الدول بسبب هذا بسبب إغلاق المضيق. نحن مقبلون على الشتاء، فاتورة الطاقة ستزيد كثيرا على الدول، ستنعكس على حياة الناس، ستنعكس على سلاسل الإمداد في الغذاء، وستنعكس على كل الصناعات المرتبطة بالطاقة، وبالتالي نحن نتحدث عن وضع تكلفته الاقتصادية عالية جدا حتى على الدول الأكثر استقرارا اقتصاديا، وبالتالي بالتأكيد الأطراف ترغب في الخروج من هذا المربع إلى مربع آخر. ما هو؟ المفاوضات ستظهر لنا ذلك، لكن هذا المربع تكلفته عالية وغير
0: على الجميع.
1: على الجميع.
0: ومن أدوات الخروج من الوضع الحالي التصعيد العسكري.
1: لا شك، لأنه ببساطة الرئيس الأمريكي قالها وأعادها، يمكنه أن ينهي الحرب دون اتفاق، وقال أنه يمكن أن نعيد تدمير البرنامج النووي وننهي قصته، والرئيس الأمريكي بذلك وكأنه يقول قصة النصر بالنسبة له تدمير البرنامج النووي.
0: لننتقل إلى الخيارات الأكثر ترجيحا بنسبة متساوية. أنت تحدثت عن إطار اتفاق إطاري شامل، ما فرصة الوصول لذلك وكيف يحقق هدف الطرفين؟
1: الاتفاق الإطاري الشامل أقصد به هو أن يتم التوافق على ما يسمى بالحلول التدريجية، يعني يتم التوافق على فتح تدريجي للمضيق، رفع الحصار البحري، وترحيل قضية البرنامج النووي إلى المفاوضات التي تستمر 30 يوما. بهذا الشكل أولا معضلة المضيق تحل، الاقتصاد العالمي يمكن أن يبدأ بالتعافي، إيران تتعافى اقتصاديا لأنه ستصبح قادرة على استيراد ما تحتاجه ولو بشكل محدود بسبب العقوبات، وهذا يخلق نوعا من الانطباع السياسي العام على الاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت يجنب البلدين حالة الصراع العسكري، يعني بمعنى آخر الطرف الإيراني والأمريكي يذهبون إلى حالة من التوافق.
0: الاتفاق الجزئي أليس قريبا مما كانت تطرحه إيران؟
1: الاتفاق الجزئي مشكلته بأنه لا يمنح إيران ما تريده فيما يتعلق بفتح رفع الحصار البحري. بعبارة أخرى يبقى الحصار البحري إلى حد ما أمره غامض،
0: تستخدم الولايات المتحدة كضمانة؟
1: بالضبط، وإيران لا تريد ذلك. إيران تريد أن تقول أن ما حصل بعد الحرب، إغلاق المضيق والحصار، يرفع أولا ثم نذهب لنناقش القضايا الأخرى التي كانت موجودة قبل الحرب من عقوبات، من برنامج نووي إلى غير ذلك.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري. شكرا لكم مشاهدينا. انتهت هذه الفقرة التي قارنا فيها سياق الحدث، في أمان الله.
2: مشاهدينا، ننوه لهذه الأخبار العاجلة التي تظهر الآن على شاشتنا. مصدر إيراني مسؤول يقول للجزيرة إن القوات المسلحة الإيرانية لا تتعامل مع النوايا وتبني تحركاتها وفق سيناريو الأسوأ. إذن هذا المصدر الإيراني المسؤول قال للجزيرة كذلك إن الإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات عن تصدير النفط ليس تفاصيل بالنسبة لنا، وإذن هذه الأخبار العاجلة التي نشاهدها الآن على شاشتنا. يقول هذا المصدر الإيراني المسؤول للجزيرة إن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساس للحديث بشأن أي تفاوض قادم، ويتحدث عن أن

0: أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن، وإن العمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. ويضيف المصدر الإيراني المسؤول للجزيرة أن الأجواء الإيجابية المرافقة للحركة الدبلوماسية مهمة، لكنها غير كافية لحدوث اتفاق حقيقي، وإن مسار وقف الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل أولوية. المصدر الإيراني المسؤول أضاف للجزيرة بأن الإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات عن تصدير النفط ليس تفاصيل بالنسبة لإيران، ويقول إن القوات المسلحة الإيرانية لا تتعامل مع النوايا وتبني تحركاتها وفق السيناريو الأسوأ. وينضم إلينا الآن من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، أو قبل ذلك دعني أنوه لهذا الخبر العاجل عن المصدر الإيراني المسؤول للجزيرة بأن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. عمر، إذن نتوقف معك بالتفصيل أكثر حول ما قاله هذا المصدر الإيراني المسؤول للجزيرة.
1: وسيلة مجموعة من العواجل حصلنا عليها من مصدر إيراني مسؤول حول ما يجري من المفاوضات وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني. وتعرفين أن قائد الجيش الباكستاني موجود حاليا في طهران، ويجري الحديث إيرانيا عن أن المفاوضات الحالية هي تركز بشكل أساسي على إنهاء الحرب وفق ما وصلنا من معلومات وما تحدث به قبل نحو ساعة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. فإن طهران في هذه المرحلة لا تريد الدخول في مفاوضات حول القضايا النووية، إنما تركز على مسألة مهمة وهي إنهاء الحصار البحري ومضيق هرمز، إضافة إلى إنهاء الحرب. هذه قضايا أساسية بالنسبة لإيران في هذه المرحلة، وتؤكد أن قضايا أخرى مثل رفع العقوبات، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، هي مجرد تفاصيل وهي ليست مطالب بل هي حقوق ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدمها لطهران في أي اتفاق. هذا الأمر لماذا وسيلة؟ لماذا طهران لا تريد الآن الخوض في تفاصيل القضايا النووية، على رأسها مسألة تخصيب اليورانيوم ومصير اليورانيوم عالي التخصيب؟ كان المتحدث باسم الخارجية الإيراني قد أوضح ذلك بالقول إنه في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرت إيران جولتين من المفاوضات، إحداها كانت الصيف الماضي والثانية قبل هذه الحرب. في كلتا المرتين أدى كل ذلك إلى حرب، وبالتالي هذا الأمر بالنسبة للإيرانيين أمر مهم ويأخذونه بعين الاعتبار، ويؤكدون أن حجم القضايا، حجم الخلافات في هذه القضايا النووية كبير لدرجة أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق خلال أيام أو أسابيع أو حتى أشهر. وخلال الزيارات المتبادلة التي يجريها المسؤولون الباكستانيون سواء هنا في طهران أو قبل ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الإيرانيون يركزون في هذه المرحلة على إنهاء الحرب وضمان عدم تكرار الحرب على إيران في مراحل مقبلة، ثم الاتجاه إلى البحث في القضايا المتعلقة بالملف النووي. كذلك يؤكد هذا المسؤول الإيراني للجزيرة بأن طهران تأخذ السيناريو الأسوأ بعين الاعتبار، بمعنى أن طهران ماضية في المسار الدبلوماسي. صحيح أنها تفضل الحل الدبلوماسي، لا تريد الحرب ولا تشجع عليها، لما لذلك من أضرار اقتصادية عسكرية سياسية على البلاد، لكنها في الوقت نفسه مستعدة أيضا للسيناريو الأسوأ، سيناريو تجدد الحرب، خاصة أننا رصدنا خلال الأيام الماضية بيانات للحرس الثوري للجيش وحتى لمسؤولين إيران بأن الإيرانيين مستعدون لهذا السيناريو وأنهم في ذروة الاستعداد لأجل استئناف الحرب. في الحقيقة وسيلة، الآن الإجواء في طهران ليست إيجابية كثيرا، لا سيما بعد ما صرح به المتحدث باسم الخارجية قبل ساعة، وعلى الرغم من زيارة قائد الجيش الباكستاني التي وصفت هنا في طهران على أنها لا يمكن أن تشكل منعطف في مسار المفاوضات ولا يمكن أن تشكل نقطة حاسمة، ولا يمكن القول أنه بعد زيارة عاصم المنير إلى طهران بأن الاتفاق بات قريبا. التبادل الرسائل

0: لا يزال مستمر، هناك قضايا لا تزال عالقة مع وجود نقاط تلاقي في بعض القضايا الشائكة.
1: هواش مراسلنا من طهران. الآن إلى آخر التطورات والمواقف في الملف اللبناني، معنا من إبل سقي جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ومعنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما كارمن، كيف بدت الصورة الميدانية لهذا اليوم من حيث وتيرة الغارات وكذلك خريطة الاستهدافات وأعداد الضحايا وإعلانات حزب الله كذلك؟
2: وسيلة آخر الإعلانات تدلل على التصعيد الذي يشهده الميدان، إعلان من قبل حزب الله عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة وموقع مستحدث قيادي وفق بيان حزب الله في القطاع الغربي من جنوب لبنان. اليوم القطاع الأوسط وما يقابله من مواقع إسرائيلية شهد سلسلة عمليات، نتحدث عن موقع الراهب الذي يقابل بلدة عيت الشعب. حزب الله يعلن عن استهداف ناقلة جند، كما أنه يستهدف ثكنة برانيت، منصة قبة حديدية هناك، بالإضافة إلى تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذا الموقع، وهو ما تحدثت عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي لناحية المصابين في تلك المنطقة، وما رصد من السكان هناك حركة مروحيات مكثفة منذ فجر هذا اليوم. بالإضافة إلى ذلك الحزب يقول إنه استهدف في هذه الأثناء، نسمع إطلاق قذيفة مدفعية يبدو أنها باتجاه قضاء النبطي الذي كان خلال الساعة الماضية قد استهدف عدد من البلدات، فيه آخرها كان بلدة زوطر بالقذائف المدفعية كما أشرت. وأعود إلى بيانات حزب الله الذي يقول إنه استهدف موقع المرج، دبابة ميركافا في بلدة مركبة التي تحتلها إسرائيل، مربضا للمدفعية أيضا في بلدة عديسي في القطاع الشرقي، ويقول إنه استهدف آلية في مستوطنة مسقاف عام. القصف المدفعي مستمر، وفي هذه الأثناء نفاد عن مزيد من القصف باتجاه قضاء النبطي وأيضا قضاء صور، ولكن أيضا هذا القصف المدفعي كان مصحوبا بغارات مكثفة آخرها كان على بلدة زفتة وكفرة. وخلال هذا النهار وخلال ساعات القليلة الأخيرة كان هناك تهديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة برجح حال الواقعة في قضاء صور. قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت هذا التهديد بقصف هذه البلدة بعدد من الغارات، وأيضا قضاء صيدا كان في عين الاستهدافات قبل قليل، كان هناك غارات على بلدة المروانية. هذه الغارات والقصف الإسرائيلي أدت إلى استشهاد أكثر من 3000 شخص وجرح أكثر من 9400 وفق وزارة الصحة اللبنانية. اليوم المشهد التصعيدي في جنوب لبنان أيضا مرتبط بالعقوبات التي فرضت على عدد من الشخصيات، أكان في حزب الله أو الشخصيات العسكرية والأمنية في لبنان. هذا أمر شجبه الجيش اللبناني وقال إن ضباطه يلتزمون بالقواعد والروح الوطنية والثوابت بالنسبة للجيش. وأيضا كان هناك بيان لمحمد رعد رئيس كتلة حزب الله النيابية الذي أكد أن سلاح حزب الله هو من يمنع تثبيت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواجدها في جنوب لبنان. إشارة أخيرة إلى أننا أفدنا عن تحركات إسرائيلية في صربين ورشاف بما يدلل على نية جديدة للوصول إلى بلدة حدثة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلتنا من إبل السقي جنوب لبنان. إلياس، سلسلة عمليات أعلن عنها حزب الله اليوم، ما الذي يقوله الجيش الإسرائيلي بهذا الخصوص؟
3: الجيش الإسرائيلي حتى الآن يتكتم عن ما يجري في جنوب لبنان وعما جرى أيضا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية عصر هذا اليوم، رغم أن بعض المواقع الإسرائيلية تتحدث بالفعل في الدقائق الأخيرة تحديدا عن أن هنالك أحداث عدة وهجمات عدة نفذت بالمسيرات الانقضاضية واستهدفت جنودا إسرائيليين وأن هنالك إصابات، كما يبدو ليس في مكان واحد إنما في أماكن عدة في جنوب لبنان وربما أيضا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية أي داخل إسرائيل تحديدا. ما هو مؤكد لدينا من مصادر إسرائيلية مطلعة أن هنالك على الأقل جندي قتيل واثنين آخرين أصيبا في هجوم بمسيرة انقضاضية استهدفت القيادة العامة للفرقة 91، فرقة الجليل المخولة بحماية أمن الحدود الإسرائيلية اللبنانية. اللبنانية والتي تعمل حاليا في داخل لبنان. لكن الواضح أن ساعات عصر هذا اليوم شهدت هجمات بأسراب من المسيرات كما يبدو في مناطق عدة، استهدفت مرجليوت ومزقاف عام في القطاع الشرقي، استهدفت نتوعة في القطاع الأوسط وشتولة وزرعيد، وكان هنالك أيضا هجوم بالمسيرات استهدف رأس النقورة في ساعات الصباح الباكر. الجيش الإسرائيلي تحدث عن أنه تمكن من اعتراض مسيرتين في القطاع الشرقي للحدود بالتزامن مع ذوي الصافرات هناك، بينما سقطت مسيرات أخرى في مناطق بعينها، ولا يحدد هذه المناطق، لكن الواضح وسيلة بأن هجمات حزب الله تتركز في الأيام الأخيرة وتحديدا في هذا اليوم على طرفي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بمعنى أنها تستهدف تحشدات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مواقعه العسكرية، وكذلك مرابط المدفعية الإسرائيلية الموجودة في الجليل الأعلى والتي تقصف مواقع في جنوب لبنان وتشكل عمليا إسنادا للقوات الإسرائيلية. رأينا في الأيام الأخيرة استهدافات للآليات العسكرية، لغرف العمليات، وكذلك لمنظومات القبة الحديدية الدفاعية التي استهدفت كما يبدو أكثر من مرة بهذه المسيرات الانقضاضية التي باتت تقض مضاجع الساسة والعسكر في إسرائيل على حد سواء.
1: جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، معنا الآن من بيروت أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد أمين. تصعيد ميداني لا يتوقف، يضاف إليه عقوبات تطال شخصيات من حزب الله وشخصيات أمنية كذلك، بالإضافة إلى مفاوضات أمنية مرتقبة في البنتاغون نهاية هذا الشهر، كيف يؤثر كل معطى على الآخر برأيك؟
4: طبعا الضغوطات مختلفة الأنواع من كل الاتجاهات للوصول إلى هدف واحد، وهو الضغط على لبنان للسير أكثر وأكثر في المفاوضات من جانب واحد، مفاوضات يعني في ظل النار، ولتقديم المزيد من التنازلات. يعني من الواضح الرسائل التي يجري فرضها على الجانب اللبناني، أولا من خلال العقوبات. هذه العقوبات ليست المرة الأولى، لكن الجديد فيها أنها للمرة الأولى تستهدف الجيش اللبناني والمؤسسة الأمنية اللبنانية، ضباط عاملون في الخدمة الفعلية حتى هذه اللحظة. ثانيا الطريقة التي توجهوا فيها إلى حركة أمل، يعني بمعنى رسالة مباشرة إلى الرئيس نبيه بري، وطبعا الجناح السياسي في حزب الله بمعنى النواب والوزراء السابقين. طبعا كل هذه الرسائل تهدف إلى القول جملة واحدة، ليس هناك خيمة فوق رأس أحد، سنرفع الخيمة عن كل من يعارض المفاوضات المباشرة وكل من يعرقل خطة الجيش للسير في مسألة نزع السلاح. لكن بطبيعة الحال رغم كل هذه الضغوط هناك خطوط حمر لا يمكن لأحد تجاوزها. أولا في الميدان ما تفعله إسرائيل يشبه برد من قبل حزب الله، ورأينا اليوم العمليات التي تتجاوز الخط الأرض اللبنانية حتى إلى العمق المناطق الشمالية الإسرائيلية والمستوطنات والسكن العسكرية. طبعا في الجانب السياسي أيضا لا يمكن رغم كل ما يقال عن نيات لدى الجانب الأمريكي بجر لبنان إلى مفاوضات عسكرية تهدف من وراء ذلك إلى إدخال لبنان في معركة مع حزب الله، أعتقد أن هذه الضغوط لن تجدي نفعا، وبطبيعة الحال الضغوط على حركة أمل وعلى الآخرين لن تؤدي إلى تغيير موقفهم مما يجري حتى هذه اللحظة. سمعنا بيان حركة أمل اليوم، يعني بدلا من أن تدفع ذلك إلى الشقاق الداخلي لا بل دفعت إلى العكس تماما، هو التمسك أكثر وأكثر بالموقف الموحد. فلذلك باعتقادي كل هذه العملية رغم خطورتها لا تزال يعني دون تحقيق النتائج المرجوة من قبل الجانب الأمريكي والإسرائيلي.
1: دعني فقط نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية لنفهم يعني العقلية الإسرائيلية الآن رغم هذه الضغوطات التي تمارس على لبنان وعلى حزب الله بالدرجة الأولى، ما زال الحزب ينفذ عملياته كما شاهدنا اليوم، يطلق مسيراته التي تقلق الجانب الإسرائيلي، إلى أي مدى يحرج ذلك إسرائيل وحكومة نتنياهو؟
5: كثيرا، وأصلا أيضا إسرائيل موجودة في ضغط ميداني وضغط سياسي، ضغط ميداني أن الجيش الإسرائيلي على ما يبدو أنه أنهك في لبنان على عكس ما كان يتوقع. كان يتوقع أن هذه الجبهة ستكون سهلة، ولكن هناك في عملية إنهاك يومية للجيش الإسرائيلي، وذلك الجيش

0: توقف 10 كيلومترات على الحدود الإسرائيلية في داخل لبنان، وهو عمليا يقوم بفعل تدمير في داخل جنوب اللبناني من أجل أن يبني هذه المنطقة الأمنية العازلة، ولكن هذه مع تكاليف عالية جدا يدفعها الجيش الإسرائيلي بمقتل وجرح العشرات من الجنود والضباط الإسرائيليين. ولكن هناك في ضغط كبير جدا على الجيش الإسرائيلي وعلى الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بغياب رؤية استراتيجية، بمعنى ماذا إسرائيل تريد فيما يتعدى هذه العمليات البرية، هذه عمليات الهدم في لبنان. هناك في غياب لرؤية استراتيجية إسرائيلية فيما يتعلق بلبنان، بالذات أن الجيش أعلن أنه غير قادر على نزع سلاح حزب الله، بمعنى أن إسرائيل دخلت في هذه الأزمة الميدانية والسياسية عندما أقر الجيش أنه لا يستطيع أن ينزع سلاح حزب الله. الضغط السياسي وضغط سياسي داخلي إسرائيلي في داخل المجتمع الإسرائيلي على الحكومة الإسرائيلية أنها لا تستطيع أن تحل هذه المسألة، لا تستطيع أن تضمن الهدوء والأمن على الجبهة الشمالية، ولذلك إسرائيل أيضا موجودة في حالة ضغط ميداني وسياسي.
1: أعود إليك سيد أمين، إذا كانت العقوبات الأمريكية والغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني هدفها هو الضغط على لبنان، كيف سيكون تأثير كل ذلك على المفاوض اللبناني في الجولة المقبلة نهاية هذا الشهر؟
2: طبعا كل ما يجري هو إحراج للجانب اللبناني. يعني في البداية كان هناك طلب أمريكي من الجانب اللبناني أن يكون هناك لقاء لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. الجانب اللبناني رفض هذا الموضوع. كان هناك كلام أمريكي أيضا وإسرائيلي عن قوة مشتركة بين الجانبين في المناطق لتسليم المناطق للجيش اللبناني، على أن يقوم أن تقوم هذه الفرقة بنوع من ما يشبه الحراسة للجيش الإسرائيلي أو شرط دور الشرطي للجانب الإسرائيلي. سمعنا من مراجع مسؤولة أنها ترفض مثل هذا الموضوع. اليوم أيضا يعني يذهب الوفد العسكري اللبناني إلى البنتاغون. طبعا هناك من يريد لهذا الوفد أن يعني طبعا يريد لهذا الوفد أن يقوم بهذه الأدوار، لكن من الواضح أن الجهات الرسمية اللبنانية لا تستطيع التمادي في هذا الموضوع.
1: وضحت الفكرة، مطلب وحيد بقيت وهو وقف الطلق النار. أقل من دقيقة فقط لنفهم من الجانب الإسرائيلي ما الذي يمكن أن تقتنصه إسرائيل من المفاوضات المسار الأمني ولم تقتنصه على الأرض؟
0: هي تحاول أن تقتنص مسارا سياسيا مع مسار أمني مع بعضهم البعض، معنى محاولة التوصل إلى اتفاق مع لبنان ولكن مع بقاء القوات الإسرائيلية آمنة في جنوب لبنان. هذا بالضبط الحل المثالي والسيناريو الأفضل عند إسرائيل، بمعنى أن تبقى جنودها وجيشها في المنطقة العازلة دون الانسحاب من جنوب لبنان ومن ثم التوصل إلى اتفاق.
1: شكرا لكم ضيفينا. الآن مشاهدينا نقترب من نهاية هذه الساعة الإخبارية، اقتربت ساعة إخبارية جديدة. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع إلسي أبي عاصي، إلى اللقاء. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. هل ثمة تعسف في تقدير من يظن أن وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران مؤشر لقرب تبلور الحل ووصول المفاوضات الأمريكية الإيرانية مراحل الحسم، أم أن مجيئه إلى هناك أمر استدعاه حل عقدة مستعصية عجزت زيارات وزير داخلية بلادها المتواترة إلى إيران في تجاوزها؟ لا أمل في جواب قاطع على هذا التساؤل بالطبع، لكن تقييم إسلاماباد الذي يوافقها عليه وزير الخارجية الأمريكي يؤكد وجود تقدم في مسار التفاوض، وإن لم يبلغ بعد مرحلة تبرر الحديث عن اتفاق. وبينما يؤكد مسؤول إيراني في تصريحات للجزيرة استعداد بلاده للأسوأ وتمسكها بوقف الحرب ورفع العقوبات تتمدد في المسافة الشاسعة بين التفاؤل والتشاؤم في هذا المسار المفتوح على كل الاحتمالات، أحاديث من واشنطن وطهران عن إنجازات حققتها الحرب وعن خطوط حمراء وأجندات يجب فرضها وأهداف وأولويات يجب أن تتقيد بها المفاوضات وتضمن تحققها. وفي لبنان المشدود مصيره حكما لما سينتهي إليه هذا

0: التجاذب الذي تديره إسلامباد بمشاركة فاعلين إقليميين، لا تزال تتردد أصداء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قيادات في حزب الله وحركة أمل ومؤسستي الجيش والأمن العام، بينما يتواصل التصعيد على الأرض في الجنوب مسقطاً المزيد من الضحايا ومحدثاً المزيد من الخراب. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، جوي هود، النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور وسام سعادي، أستاذ الفكر السياسي، والدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بكم جميع ضيوفنا. إذن بعد أيام من الانتظار، هو قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران بموازاة حديث لكل من ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة وأيضا نظيره الإيراني عن إحراز تقدم. الدكتور حسن أحمديان، باعتقادك هل نضجت الظروف من أجل الإعلان أو من أجل الإعلان عن الوصول إلى حل عملية؟
1: ليس بالضرورة. لاحظي أنه قبل الحرب كنا أقرب للاتفاق من الوضع الحالي، والوسيط العماني كما حال الإيرانيين صدموا ببدء الحرب، وانزعج العمانيون وأظهروا ذلك. الآن هناك حالة توجس من قبل الوسطاء من أن لا يخدعوا ولا يوضعوا في موضع وضعت فيه عمان قبل الحرب، لكن بكل الأحوال هناك حراك دبلوماسي، رغم أني أرجح أننا أقرب للصدام منه الحل الدبلوماسي، لكن يبدو أن هناك ترافيك أكبر، حراك أكثر بين الوسطاء والطرفين، أغلبهم يأتي لطهران. السبب في ذلك أنه متوجس من الجانب الآخر إلى حد كبير. ما زالت الأصول الأمريكية قريبة من إيران، يعني حال الهجوم العسكري نضج أمريكيا، وأيضا الاستعداد الإيراني ناضج أكثر من الدبلوماسية. لذلك الباب مفتوح على مصراعي حتى نتفق على كل شيء. هناك تقدم، لكن كما يقال إن لم يتفق على كل شيء لم يتفق على أي شيء. حتى إعلان الاتفاق لا أظننا قريبين أكثر للاتفاق من الصدام. هذا حدث سابقا قبل الحرب، وتقديري أنه قريب لتلك الحرب.
0: ما رأيك جوي هود، هل توافق على هذه النظرة التي ذهب إليها الدكتور أحمديان؟
2: أنا أكثر تفاؤلا. أعتقد أنه الآن مع التطورات التي هي حصلت خلال الأسبوع الماضي، أعتقد أن الأمور بدأت تصبح أكثر وضوحا. ليس لدينا اجتماعات قمة على مستويات بوتين وشي وترامب بدون أن يكون هنالك نتائج من نوع ما. بالتالي أعتقد ربما أنه قد يكون الأمر متعلق باليورانيوم عالي التخصيب الذي ربما سيمثل أكثر العقبات أمام الأطراف. ولدينا حقيقة أنه نرى تأثير هذه الهدية الكبيرة التي أعطاها الإيرانيون لدونالد ترامب. هو أطلق هذه الحرب، لم يعجب الأمر أي أحد، لكن مع ذلك ردود الفعل عن طريق هجومه لدول الخليج وأخذه مضيق هرمز رهينة الآن خلق تحالفا من أنحاء العالم ضد طهران. ونرى هذا الأمر من خلال كل هذه النشاطات الدبلوماسية، قرار في مجلس الأمن وغيرها.
0: لكن سيد جوي، الخارجية الإيرانية ما زالت تتحدث عن أن التركيز حاليا هو على إنهاء الحرب وتأجيل كل هذه المسائل، لا سيما مسألة الملف النووي، إلى مرحلة لاحقة. هذا مقبول أمريكيا الآن؟
2: أعتقد أنه ربما بإمكانهم أن يقبلوا بإيقاف التهديدات على الملاحة. بإمكان هذا الأمر أن يحصل خلال ساعة واحدة من كلا الطرفين. أعتقد أنهم بإمكانهم أن يقبلوا أن يكون هنالك فترة لتحديد موقف ربما 30 يوما للتحدث عن مسألة مستويات التخصيب مقابل مستويات العقوبات. مثلا إذا ما كان هنالك تخصيب صفر سيكون هنالك صفر عقوبات. لكن كل هذه الأمور تتطلب أن يكون هنالك فهم منذ الآن حول مسألة اليورانيوم عالي التخصيب. وأعتقد أن هذا هو المفتاح السحري للروسيا والصين.
1: ما يحدث الآن، ما يجري الحديث عن أبدا لا يرتبط بالنووي. الحديث كله عن وقف الحرب. مضيق هرمز هو العقدة الآن، وهناك حديث عن طريقة حل تفضي إلى حرية الملاحة لكن بشروط. وهذا هو التفصيل الأخير الذي يجري الحديث عنه. قضية النووية متروكة للمستقبل كما طلبت طهران، لا يجري أي حديث عنها.
3: أعتقد أننا الأقرب إلى اتفاق منذ أن بدأت الحرب، ولكننا ليسوا قريبين، والظروف هي الأكثر نضوجا منذ بدأت الحرب ولكنها غير ناضجة. أعتقد هذا أين نقف به الآن. يعني يجب أن نعترف بأننا ليسوا قريبين، ولكن هناك تطور قد حصل اللي هو هذا. وهذا التطور باعتقادي اللي هو يعزى لمجموعة من الأسباب. أعتقد زيارة الصين وفهم ترامب عن قرب أنه المدى الذي يمكن للصين أن تضغط على إيران، بأنه يمكن كان بيعلق أمال كبيرة على أنه الصين بإمكانها أن تضغط كثير ولم يجد ذلك، هذا أحدث نوع من التحول بموقف ترامب. واحد. اثنين، أن التراجع على داخل الموقف الأمريكي ما زال باستمرار. اليوم استقالت مديرة المخابرات الوطنية
0: تولسي جابرد.
3: نعم، تولسي جابرد اعتبرت لأسباب عائلية، ولكن معروف مواقفها اللي هي متباينة.
0: رويترز ذكرت أن هذه الاستقالة أتت بضغط من البيت الأبيض.
3: هذا من جهة. أيضا التصويت في داخل مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ بتذكر اللي هو 7 محاولات اللي هو لتحديد لتقييد ترامب فيما يخص الحرب مع إيران وفشلت. وهذه المرة الأولى الذي يجتاز في مجلس الشيوخ التصويت بخصوص تقييد ترامب وقراراته فيما يخص الحرب، وسينتقل إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يكون هناك تحرك في داخل مجلس النواب. فإذا هناك تراجع بالداخل الموقف الأمريكي. هذا طبعا رأيناه بأنه هناك تحول في موقف ترامب فيما يخص تخصيب اليورانيوم، وانتقلنا من اللي هو تفكيك الكامل للبرنامج على نموذج البرنامج الليبي للمنشآت النووية إلى ربما لفترة معينة، وهذا اقتربنا من الحل القليل.
4: حتى ما نكون يعني نبحث في مكان الخطأ عن الإجابة، هو بالحقيقة هذه الصفقة أما أن تتم بكاملها أو لا تتم نهائيا. بمعنى لو بقى 10% كما يقول الوسطاء بقى قليل، لكن هذا القليل ممكن يفسد الطبخة جميعا يعني. فبالتالي ليس هنا قليل وكثير، القضايا كلها مهمة ومصيرية. والموضوع النووي تجاوزه يا دكتور حسن ممكن يتم، لأنه هذا هي خطة نوايا أصلا، إعلان نوايا وليس اتفاق. فبالتالي إعلان النوايا سيتضمن وعود من الطرفين تجاه بعضهما البعض. أمريكا تعد برفع العقوبات وكذا، وإيران تعد بإغلاق المضيق، فتح المضيق وبتسليم إذا أرادت طبعا.
0: لكن مجرد الذهاب إلى توقيع إعلان نوايا دكتور لقاء، ألا يعني حكما أن القضايا الجوهرية التي تريد الولايات المتحدة حلها صارت بحكم المؤجلة؟ يعني ستخضع لمفاوضات طويلة.
4: تماما إعلان النوايا هو ترحيل للقضايا إلى المستقبل، وقد لا تحصل أبدا بالمناسبة. لكن حتى هذا الترحيل الذي هو غير ملزم لا لأمريكا ولا لإيران، ممكن ينهي الحرب وممكن يفتح المضيق ويرفع الحصار، وممكن حتى ترفع بعض العقوبات طبعا، لأن هي العقوبات ترفع تدريجيا. لكن في النهاية قد لا يحصل شيء، وقد يحصل اختناق في مرحلة معينة وعدم اتفاق، لكن لن تعود الحرب قريبا، ستعود لاحقا. بمعنى أنه سيبقى التوتر، لأنه القضايا بين الطرفين عميقة وليس هناك منتصر حتى اليوم بين هذا وذاك. فبالتالي بعدين مقاربة التفاوض، ما هي المقاربة؟ ماذا يستخدم الباكستانيون من مقاربة؟ نفس الآلية، آلية التفاوض محاولة للتقريب، لكن ليس هناك ضغوط. باكستان لا تمتلك قدرة الضغط لا على إيران ولا على أمريكا. فبالتالي القدرة الوحيدة للضغط هي التهديد بالحرب، والإيرانيين يقول لك تفضل هنا وسهلا حاربنا، احنا نريد الحرب أيضا.
1: بس هي ليست دكتور، ليست فقط إعلان نوايا يترتب عليها
4: ما صرحوا به
1: هذا دي. الأمريكيين سموه إعلان نوايا، القضية المحورية إنهاء الحرب وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، هذا أساس
4: الانسحاب.
1: إذا لم تنسحب أساساً لن تبدأ مفاوضات بعدها.
4: الانسحاب مسألة أعتقد معقدة للغاية، ولم ترد على الأقل في الأخبار التي نشرت يعني انسحاب.
1: هذا هو المحور.
0: على كل هناك
4: في إزاء قضية يعني لا أقول ميؤوس منها، لكن قضية صعبة للغاية وقد لا تحصل أبدا.
0: هناك تسريبات صحفية بكل الاتجاهات عمليا فيما يتعلق بهذه المفاوضات الجارية ونقل الرسائل الذي يحدث. دكتور وسام سعد،
5: أعتقد أنه لا يمكن التجاوز على نوعية الشخصية الباكستانية اليوم، الماريشال منير، لأنه الحاكم الفعلي لباكستان، وأن يكون الحاكم الفعلي لباكستان هو الذي يتولى شخصيا القدوم إلى طهران للمناقشة، فهذا حدث غير بسيط. ولو أن وزير الخارجية الأمريكي وصف التقدم بأنه تقدم، ولكنه أردف بأنه تقدم بسيط، لا شك بأن هناك شيء ما يتقدم، وبخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. وأتفق مع الدكتور أحمد يان تحديدا بأنه هناك نوع من فصل، ولو كان لوجستي، ولو كان يعني محصور، ما بين أزمة مضيق هرمز وما بين الملفات الساخنة والقابلة للانفجار الأخرى، بحيث أنه ما يحصل في مضيق هرمز هو بداية تشكل ائتلاف دولي مؤيد لعملية تدويل الأزمة، لا بل الذهاب حتى تدويل المضيق. وهذا العنوان من المنتظر أن يتقدم أكثر فأكثر، وأن يمهد لإعادة لم الشمل في المجموعة الغربية من الآن حتى قمة إسطنبول لحلف شمال الأطلسي في شهر يوليو. وبالتالي نحن أمام مسار مخالف للمسار الانقسامي الذي شهدناه في المجموعة الغربية في ظل هذه الحرب، حيث خاضت أمريكا وإسرائيل الحرب من دون المشاركة الغربية. الآن يبدو المشهد غربيا كما لو أنه يجري استلحاق ما فات وإعادة تركيب لم الشمل الغربي على قاعدة تدويل قضية هرمز. وأعتقد بأن الماريشال
0: عاصم منير
5: يقوم بنفس الوقت بتفهيم الجانب الإيراني خطورة الموضوع وخطورة ما يبيت وخطورة ما يتحضر له الجانب الأمريكي، والتعزيزات التي أيضا الفرنسيون أيضا القوى الأخرى. هناك عملية تحشيد.
0: دكتور صالح المطيري، هل توافق على هذه الرؤية؟
6: لا، أنا أعتقد يعني إلسي إذا سمحتي لي، بأنه بالتأكيد الحديث يعني تجنيب جوهر الصراع الأساسي والذهاب إلى تداعيات هذه الحرب، يعني الحديث عن هرمز ربما اختزال شديد. أنا أعتقد كل النقاط موجودة، والدليل أنه رجعنا نتحدث الآن عن النقاط الخمسة الصينية. في الغد أيضا زيارة مهمة لرئيس الوزراء الباكستاني إلى الصين، وحديث لهذه المقاربة الجديدة أو هذا المركب. أيضا هناك دورا خليجيا، هناك حديث أيضا عن دور خليجي لدول الخليج العربي، وهو دور فاعل أيضا يتكلم عن الضمانات المطلوبة من الجهات. فبالتالي أن نترك جوهر الصراع واللي هو القدرات النووية أو اليورانيوم المخصب ثم ننتقل فقط إلى هرمز، أنا أعتقد هذا فيه إخلال شديد. الأمر المهم أيضا إلسي إذا سمحتي لي،
0: لكن في مسألة مضيق هرمز دكتور صالح، نرى وكأن هناك من جديد يعني مواقف مستجدة في هذا الإطار، محاولات إيرانية لفرض أمر واقع في المضيق، ومواقف صادرة عن الناتو في هذا وزراء خارجية الناتو في هذا المجال. إذن ما المؤشرات التي تحملها كل هذه المواقف بالنسبة لي مسار هذه المفاوضات.
6: صحيح، أنا بلا شك مهم موضوع هرمز، وفي هناك تداعي حتى اليوم المناسبة، هناك رمزية للمكان الذي عقد فيه الاجتماع الأوروبي على مضيق بين السويد والدنمارك، وهو مضيق مهم بين البلطيق والشمال، وهذه إشارة لها معنى ومغزى حول حرية الملاحة. أنا لا أقول بأنه هرمز ليس العقدة، العقدة في كمية اليورانيوم المخصب والتفكيك أو الترحيل أو الترقيق. لكن اسمحي لي، في هناك شيء مهم، لا اسمحي لي بس في هالنقطة هذه، هنا احنا يعني لا نخمن، لكن هناك حيثيات تشير إلى قرب التواصل الاتفاق. ما الذي جعل وزير داخلية باكستان لمدة أسبوع الآن، هو من السبت الماضي إلى اليوم وهو موجود في طهران، إضافة إلى وصول رئيس المخابرات الباكستانية وأيضا وصول قائد

0: واستمر هذا إلى اليوم. الآن هناك فريق في عمان، يعني هناك شيء يجري الحديث عنه وإلا لتوقف. القضية هي أنه في المضيق الإيرانيون أطروحاتهم منذ بدء الحرب هي أن الولايات المتحدة وإسرائيل استخدمته ضدنا، ولذلك لا يمكن أن يبقى حرية الملاحة نقبل بها، لكن هناك شروط يجب أن تستوفى. لنا الحق في الدفاع عن نفسنا، هذا هو العنوان العريض لموقف إيران في المضيق. بالنسبة للمفاوضات طبعا هي مسار تراكمي استمر إلى اليوم، لا يوجد الكثير. الحديث هو عن انسحاب القوات الأمريكية، ليس القواعد، القواعد ما دمرت أغلبها، القوات البحرية، الحاملات الطائرات، هذا هو في الصميم إنهاء الحرب. الإيرانيون يركزون على لبنان وخروج هذه المقدرة الأمريكية. لماذا؟ لأنه لا يوجد ثقة. معنى إنهاء الحرب أن تقبل الولايات المتحدة بأن شن الحرب عمل إجرامي، وأن تنسحب بقواتها التي تمكنها من شن حرب ضد إيران، وتوقف إسرائيل في لبنان. هذا كل ما في الأمر. أمام ذلك إيران تقول بأنه كالأيام السابقة تمر السفن وحاملات ناقلات النفط في المضيق، لكن طيب. بشروط حسب مسارات محددة من قبل.
1: طيب، إذا حدثت الحرب مرة أخرى بأي شكل من الأشكال، السيناريو اللي ذكر الدكتور لقاء، فلا يمكن السيطرة عليها، يعني لا يمكن لترامب أن يقول سوف أستهدف إيران وأضربها ضربا شديدا وبعد ذلك أنسحب وأعلن الانتصار. إيران يمكن أن ترد وبشدة، إيران متهيئة لهذه الحرب. لكن ربما أعلق على موضوع انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة. إيران ليست في موقف عسكري يمكن أن تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها، أو حتى بالنسبة للقواعد، القواعد الأمريكية منتشرة في المنطقة ولم تستخدم في هذه الحرب، كانت في دول الخليج أو حتى في مناطق أخرى استخدمت للدعم اللوجستي والاستخباري وغيره، ولكن لم تطلق منها أي صواريخ. إيران عسكريا في موقف يعني ليس في صالحها. إيران تدافع عن نفسها ضد ما تسميه عدوانا أمريكيا، وهو ربما على الأغلب عدوان أمريكي. إيران لم تبادر بهذه الحرب، لم تبدأ فيها، ولكن ما يحدث الآن على الأرض أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تلوح بالحرب. إيران لا تلوح، هي من تفرض على إيران شروطها، هي من تطالب إيران أن تتخلى عن برنامجها النووي. فإيران ليست في موقف أن تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب، ولا أعتقد أن هذا شرطا. ما يفاوض عليه الإيراني الآن هو أننا تحملنا الضرب، بقي النظام، أعطونا شيء مقابل ذلك. وأيضا يريدون استمرارية النظام. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أرادتا أن يسقط النظام، النظام بقي بشكل من الأشكال، والآن توجد يعني النظام طبعا تحت الأرض يخشى أن يخرج، ولكن إيران ليست في موقف عسكري جيد، ولهذا تحاول أن تدافع عن حقوقها قدر الإمكان.
2: إلسي، أحد الأسباب اللي بتخلينا نفهم لماذا هذا الإرباك في المشهد التفاوضي هو خطأ الحسابات في البداية لبدء الحرب. الأمريكيون بدأوا على قاعدة أن الحرب لن تدوم ساعات أو أيام وتنتهي. الإيرانيون أيضا أخطأوا في حساباتهم عندما اعتقدوا أنه إغلاق المضيق سيمكن أن يحدث فرقا في الحرب العسكرية. كانوا يعتقدوا ربما أن أمريكا سترد ردا مختلفا، ستتوقف الحرب. هذا الخطأ في الحسابات انتقل إلى الآن المشهد التفاوضي بأن الكل أصبح متورطا عمليا في الحرب وفي ردة الفعل، ولا يستطيع أن يقدم التنازلات التي يمكن أن يحافظ فيها على ماء وجهه ويعود بمشهد وبكلمة
3: إنجاز. ولكن عمليا إغلاق المضيق هو الذي دفع ترامب إلى وقف الحرب، وبالتالي إغلاق المضيق لا يزال هو موضوع مباشر رئيسي في هذه العملية التفاوضية أو ما يشبه العملية التفاوضية. صحيح أن اليورانيوم المخصب هو الشرط الشارط، إما الذهاب نحو حرب جديدة وإما الذهاب إلى هدنة أو أكثر من ذلك، ولكن الآن إذا كان هناك من فرصة لتجنب الحرب في الأيام والأسابيع المقبلة، فهذا يتصل بحلحلة في موضوع هرمز أولا، تؤسس لمسار، لخريطة الطريق، لإعلان نوايا، شو ما كان اسمه.
4: وهنا دعنا نسأل
3: يعني جوي يصل بعد أشهر إلى اتفاق اليورانيوم، ولكن هذه لحظات، وما لازم بعتقد نضيع في اللحظات. يعني يمكن أن يجري الاتفاق على لحظة تتعلق بانفراج ما في مضيق هرمز، وأن ترحل الحرب لبضعة أشهر فيما يتعلق باستحقاق اليورانيوم، وأن تكون المدة ما بين هذه اللحظة وتلك هي مدة ثانيه حال عملية إسرائيلية جديدة.
4: واضح. في جوي هود يقول وزير الخارجية الأمريكي إن ما يحدث يعني

0: في مضيق هرمز أو ما تقوم به إيران أو الواقع الذي تحاول أن تفرضه إيران في مضيق هرمز غير مقبول والعالم سيتصدى له. كيف يفهم أن يتم تفعيل هذه الإجراءات والحديث عنها من جانب وزير الخارجية الإيراني في تغريداته اليوم تحديداً؟
1: الدكتور إبراهيم والدكتور وسام تحدثوا عن تحالف غربي. هذا ليس تحالفا غربيا، هذا برغم رغم أنف ترامب تحالف. هم ربما من ثلثي دول العالم الذين وافقوا على قرار مجلس الأمن، قالوا أن إيران يمكنها أن تقوم بذلك في المضيق، بالرغم من بالإضافة إلى الوجود العسكري في المنطقة. نعم بالتأكيد، أعتقد أن هذا سهل لإيران أن تنقذ ما تحفظ ماء الوجه وتقول أن الأمم المتحدة تقول أن ثلثي العالم والحكومات العالم تخبرني، بالتالي سأفتح المضيق أمامهم، بالتالي أنا سأفتح المضيق وأن ترامب سيرفع الحصار. أعتقد أن هذا ممكن التحقيق. أريد فقط أن أصحح شيء تحدث عنه السيد إبراهيم، أنا لا على الكونغرس، لا أريد أن المشاهدين والإيراني يعتقدون أن الكونغرس سينقذهم وأن ترامب سيقول أنا آسف سأوقف كل شيء الآن. بداية، حتى لو كان هنالك تمرير للقانون هو سيعترض عليه، سينقضه، لن يكون هنالك إمكانية باستخدام ثلثي أغلبية، وبالتالي
0: دكتور أحمديان نسمع دكتور أحمديان بداية ثم
2: لاحظي أنه المضيق، الرؤية التي يجري العمل بها الآن هي الرؤية المطروحة منذ بدء الحرب. هناك حالة جديدة، المرور حسب الشروط، وهو لم يتغير. تقديري أنه ورقة ضغط هامة، أنا قلت عبرت عنه بأنه طاولة المفاوضات، كل شيء يطرح عليه. المفاوضات إلسي بين الأوراق، يعني أنت لديك أوراق وأنا لدي أوراق. ما هي الأوراق الأمريكية؟ القدرات العسكرية التي تلوح من خلالها بحرب على إيران. ما هي الأوراق الإيرانية؟ قدرات أظهرتها في 40 يوم وتقول بأن لديها المزيد أمام هذه القدرات، بالإضافة لها هناك المضيق وهناك النووي. ولذلك لا يوجد إرغام لإيران، إيران متريثة جالسة، الولايات المتحدة تحاول فتح المضيق عنوة مرة، تفرض حصار لتفتح المضيق، تذهب لمجلس الأمن لتفتح المضيق، تذهب للصين لتفتح المضيق، ولا تستطيع فعل شيء. لذلك تركن للدبلوماسية أخيرا، وتلوح بأنه إن لم تفل دبلوماسية بالغرض سنشن هجوم. لذلك بالنسبة لي الأمر واضح جدا، المغايضة بين جزء من أوراق إيران وكل أوراق الولايات المتحدة في المنطقة. القدرات التي استحدثت أو أتت بها الولايات المتحدة بعد الحرب للمنطقة، هذه هي محور المفاوضات كما نسمع من الدوائر الاستراتيجية في إيران. بعد ذلك يمكن الحديث عن النووي، لا يوجد أي شيء عن تراجع إيران عن النووي، يمكن التفاوض حول النووي، هذا كل ما في إعلان النووي.
3: إذا سمحتي لي بس أرد على السيد جو. أولا نعم متفقين عليها، وأعلم بالجوانب الدستورية بأنه ترامب الرئيس لديه حق نقض الفيتو حتى لو نجح في مجلس النواب، متفقين عليه. ولكن هنا مهمتنا أن نرصد التطور والتغيير بالمواقف. أول تصويت في داخل مجلس الشيوخ كان 53-47، 53 مع ترامب و47 اللي هو ضد. اليوم نجح بعد المحاولة السابعة، وهذا انزياح كبير لمجلس الشيوخ، من الممكن أن يتم رؤيته أيضا في مجلس النواب. هذا تطور كبير في هذا الموضوع، ويضعف الموقف الأمريكي بهذا الجانب. ودعني أستشهد هنا اللي هي أيضا في مقول في مقال بأنه في هناك انزياح، في هناك تراجع من الجمهوريين اللي هو بالتصويت مع الديمقراطيين في الموضوع بتغيير عدد الأصوات. هذه أرقام إحصائيات، يعني أنا لا أبتكر هذا الموضوع. ودعني أستشهد في مقالة روبرت كيغن اللي هو من صقور المحافظين الجدد والداعمين اللي هو في للجمهوريين، أنه يتحدث روبرت كيغن في مقالته في الأتلانتيك على أنه الإدارة الأمريكية، هذه الإدارة ليس لها خيارات، وخيارها الوحيد الذي لا أدعمه بكلامه هو فقط بالانتشار على الأرض الإيرانية، وهذا لن يحدث. وبس نقطة أخيرة اللي وجهها بأنه هذا ائتلاف دولي. أنت دبلوماسي وتعلم أن العنوان للتحالف الدولي هو في مجلس الأمن، وترامب يعلم ذلك، وترامب تجاوز التحالف الدولي.

0: وذهب منفردا ومنعزلا عن اللي هو الأوروبيين، فلا يوجد حديث أو حتى هذه اللحظة عن تحالف دولي بهذا الموضوع، لأنه ترامب حرك جسوره مع العالم وهو يعلم العنوان في مجلس الأمن.
1: طيب إذا أراد أن يذهب باتجاه التحالف
2: الدولي.
3: علي أن أعتذر، أنا فقدت الترجمة، هنالك شيء خطأ ربما تقنية في السماعة، أنا أتابع أحاول أن أتابع اللغة العربية. دونالد ترامب هو في الفترة الرئاسية الثانية، هو لا يواجه مسألة إعادة انتخابه لفترة أخرى، لا أعتقد أنه يشعر أي ضغط حقيقي من هذا الكونغرس الآن أو من الوضع الاقتصادي الآن. بإمكان هذا الأمر أن يتغير بمرور الوقت، لكنني لا أريد أن أحد أن يتخيل أن ترامب سيستيقظ يوما ما ويقول
0: أنا متفقين عليها أشعر بالقلق. ولكن التراجع بموقف إدارة ترامب بالضغوطات الموجودة حوله.
1: تمام. دكتور صالح، دكتور صالح.
4: دكتور إبراهيم، أيضا طيب أن يتراجع الرئيس ترامب لنصل إلى حل، يعني ما المشكلة أن يتراجع؟
0: أنا لا أقول أنها مشكلة.
4: وأيضا التحالف الدولي قاد، لا لا لا، أنا أقصد يعني أؤيد كلامك، أنا أقصد حتى التحالفات، ما هو قاد تحالف الولايات المتحدة الأمريكية في غزو العراق دون غطاء شرعي، قاد بمجموعة من الدول أوروبية ودخلت معهم استراليا، هذا موضوع آخر. لكن دعيني ألسي أن أتكلم على عقدة جديدة حقيقة، وذكرها رئيس الوزراء الباكستاني، هي السقوف العالية التي تبناها الطرفين، ووصفها هكذا، يقول بأنها أصبحت كالطوق على والمعضلة الرئيسية في السقوف العالية للإيرانيين وللأمريكيين. وهنا أنا ألتمسها من خلال الخطاب الإعلامي، يعني نحن لسنا بعجلة من أمرنا، غير متأثرين في الحصار البحري الأمريكي، وحنا مستبرين وجالسين. إذن إذا أنتم لستم متأثرين في الحصار البحري، ولستم متأثرين بالوساطات، ولستم مستأثرين بالتهديدات الأمريكية بالعودة إلى الحرب، إذن كيف تدور الدولة أمورها دون الذهاب؟ إذن لماذا تذهبوا إلى المفاوضات من الأساس؟ لا، هذه حقوق سيادية وهذه مستحقات، وأنا أرى أنني دولة مهيمنة أو دولة قوية، وبالتالي لسنا بحاجة إلى المفاوضات. أنا أعتقد بأن هذه السقوف يجب أن تغير، وهي وضعت بالأساس لمكاسب من خلال المفاوضات الآن، سواء رسائل مباشرة، لكن ما يهمني الآن أن القنوات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران متواصلة حتى هذه.
1: دكتور لقاء مكي، باعتقادك يجب أن نسأل هنا عن إسرائيل، يعني الحديث في الأيام الماضية عن توتر في العلاقة بين ترامب ونتنياهو، وتشديد إيراني حاليا في هذه المفاوضات على ربط مسألة إنهاء الحرب في إيران مع مسألة إنهاء الحرب في لبنان، باعتقادك كيف يمكن أن تتعاطى إسرائيل مع المشهد حاليا؟
5: يعني إسرائيل تتابع بقلق الأخبار المفاوضات وتتمنى أن تفشل. وطبعا المكالمة المشهورة بين قبل يومين بين ترامب ونتنياهو كان سببها ذهاب ترامب إلى أو تعويل على المفاوضات واحتمال الوصول إلى نتائج، كان آنذاك هذا التعويل. هل من المتوقع أنه إذا توصل الاتفاق أن يجبر ترامب نتنياهو على إيقاف الحرب فيه؟ وهي عمليا مفروض هناك وقف إطلاق النار أو نظريا، لكن ما الذي سيضاف إلى هذا الجانب النظري؟ بمعنى هل ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان؟ هل سيتوقف تماما القصف والعمليات البرية في جنوب الليطاني؟ هذه مسألة أخرى، يعني الضغط على إسرائيل قد يكون عصي جدا وصعب، لا أدري. لكن في النهاية لا تنسين قضية أخرى تتعلق بفصل الملفات اللي تريد الحكومة اللبنانية، هذا ليس طلب إسرائيل
1: وتريده الولايات المتحدة،
5: وتريد الولايات المتحدة وإسرائيل، لأنه الملفات تنفصل كي لا تحظى إيران بسردية وحدة الساحات، أنه إذا ما انتهت هذه المفاوضات لبنان قصة أخرى. لبنان يجري التفاوض عليه في واشنطن بين الحكومة وإسرائيل، وبالتالي هل سترضخ الولايات المتحدة لمطالب إيران؟ هذا ما ننتظره.
1: ما رأيك دكتور وسام سعادة عن في مسألة تعامل إسرائيل مع ما يحدث؟
6: أعتقد قبل الدخول بإسرائيل هناك حدود لمشهد الندية ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران، وكلما أمعنا في تصوير العلاقة على أنها وضعية ند للند ما بين الإمبراطورية الأمريكية بكل أساطيلها البحرية وبكل قواها العسكرية وبكل حجمها الاقتصادي وإلى ما هنالك، وما بين يعني كل المؤشرات وكل ما تمتلكه إيران، دخلنا في شيء من الكاريكاتير. أعتقد بأن هناك تفاوت في القوى كبير.

0: جدا ينبغي أخذه بعين الحسبان. ولأجل هذا من الصعب على ترامب أن يتخلى عن هذه الحرب أو أن يخرج من هذه الحرب وتكمل الولايات المتحدة أعمالها الجارية كما لو أنه لم يحدث شيء. والتأسيس والبناء طول الوقت على مشهد فيتنام للقول بأن هذا الأمر قابل للتكرار بهذا النمط يغفل أنه في فيتنام انسحب الأمريكيون بعد عامين من أو ثلاثة أعوام من يعني زيارة كيسنجر ثم نيكسون للصين وتحول الصين عمليا إلى حليف للولايات المتحدة في وجه الاتحاد السوفيتي. كسبت أمريكا الصين فانسحبت من فيتنام. فنحن اليوم لسنا في مشهد مقارعة كوكبية ما بين الصين وروسيا من ناحية ومعهم إيران وما بين الولايات المتحدة. المشهد يحتاج إلى يعني التقليل من هذه المطلقات ومن هذه الثنائيات على المستوى الكوكبي. وبالتالي إيران في وضع صحيح تمكنت من إحباط حملة عاتية عليها لإسقاط نظامها ولحسم الحرب في غضون أسابيع. ودخل ترامب في مأزق حقيقي عندما رد على إقفال مضيق هرمز بالتهديد بتدمير المنشآت الطاقة. وهذا المأزق أدخله أيضا في التفاوض. وأصبح من الصعب أن يعني يعود مباشرة إلى تنفيذ تهديده فور فشل المفاوضات صحيح. ولكن هذا لا يلغي أن التوتر عالي جدا وإمكانية الاشتعال عالية جدا بقطع النظر عن إحباطات ترامب. وبالتالي يعني مثلا عندما نستدل هنا بالديمقراطيين أو عندما نستدل بالانقسام الأوروبي الأمريكي في نهاية الأمر مهما يعني بلغ شطط ترامب سوف يظل يستفيد من المشكلة التي قام بها الديمقراطيون عندما وصل بايدن ولم يفعلوا شيئا.
1: لاحظي أنه يسأل أنه لماذا تفاوض إيران؟ إيران تفاوض لربط الفعل الحربي بمخرجات أمنية واقتصادية. إن لم تكن هناك مخرجات اقتصادية فلا اتفاق.
2: سياسية واقتصادية.
1: أمنية واقتصادية على رأسها. وبالتالي هذا يحدث تحت ظل إنهاء الحرب. أي خروج الأمريكي من هذا التجيش في المنطقة. قوام المعادلة الإيرانية الأمريكية ليست تماثل. لا يوجد تماثل. لا أحد يقارن بين القدرات. إيران ميزانيتها الحربية أقل من 1% من ميزانية الولايات المتحدة. لكن قوام المعادلة هو عدم التماثل. وبه استطاعت إيران أن توقف الولايات المتحدة وإسرائيل معا. ولذلك هي اليوم تطرح شروطها على الطاولة وتتمسك بها. لأن الرئيس ترامب أمامه مشكلة أنه هناك هذا مأزق كيف يخرج منه. يشن حرب جديدة قد تفضي إلى ذات النتائج. يتفق مع إيران.
3: هذه مسألة تحدثنا بها مع الدكتور مهند سلوم. ولكن أعود بك دكتور مهند إلى إسرائيل. ما الذي يمكن أن تقدم عليه في ظل هذا المشهد التفاوضي الذي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة؟ وأيضا مسألة محاولات إيران استمرار ربط لبنان بهذا المسار بمسار التفاوض الإيراني الأمريكي. هل ستنجح باعتقادك في ذلك؟
4: طيب سردية أن إسرائيل سوف نتحدث عن إيران وأوراقها. يعني إيران تريد لبنان أن تكون في ضمن المفاوضات كورقة. وباقي أيضا بعض الدول الأخرى حتى العراق وميليشيات العراق والميليشيات في اليمن لوحت بها. فهذه أوراق بالإضافة إلى هرمز وأوراق أخرى. لكن بالنسبة لإسرائيل أنا أعتقد أن إسرائيل ليست حريصة مثل ما يشاع على أن ترجع مرة ثانية إلى الحرب. إسرائيل لا تمتلك استراتيجية عسكرية تجاه إيران منفصلة عن الولايات المتحدة الأمريكية. فإسرائيل بوحدها لا يمكن لها أن تواجه إيران. إيران شبه قارة. إيران دولة كبيرة وتمتلك بقياسات المنطقة وتمتلك قدرات. استعرضت هذه القدرات بضرب إسرائيل خلال 40 يوم وردت على إسرائيل في حرب يونيو الماضي. إسرائيل الآن راضية يعني مؤقتا أن إيران قد تم إضعافها عسكريا، قد تم إضعافها اقتصاديا، وهي الآن في وضع دفاعي تحاول أن تترجم مخرجات هذه الحرب إلى نتائج اقتصادية وسياسية. إسرائيل تريد أن تترجم الآن انتصارها بين قوسين العسكري على إيران إلى يعني عقوبات وقيود على إيران، بحيث أن إيران لا تصنع مرة أخرى أسلحة تصل إلى إسرائيل، لا يمكن لإيران أن تهدد إسرائيل.

0: عبر أذرعها في المنطقة المسلحة، ولا يمكن لإيران أن تمتلك القدرة الاقتصادية على تصنيع السلاح النووي أو حتى العودة إلى قواها سابقا. فأعتقد هي تلعب لعبة العراق بعد الـ91، أنه يجب إضعاف إيران، وربما تتمنى أن يسقط النظام. إذا سقط أو لم يسقط، أنا لا أعتقد أن هذا كان هدفا استراتيجيا للحرب منذ البداية.
1: ربط الساحة اللبنانية بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية،
0: إذا تم فصلها، إذا نجحت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بفصل الساحة اللبنانية، فهذا طبعا سوف يكون ورقة خاسرة بالنسبة لإيران. هل تمتلك إيران القدرة على الضغط على لبنان؟ أعتقد أن الواقع اللبناني الآن في الداخل وضع صعب جدا، ويريد أن يخرج من هذه الحرب بأي ثمن، لدرجة أن الحكومة اللبنانية ذهبت للتفاوض مع الإسرائيليين، ليس حبا بإسرائيل، هي تكره إسرائيل وما فعلت إسرائيل في لبنان من جرائم وقتل وتدمير، ولكنها مضطرة، فربما تضطر أيضا لاحقا إلى قطع يعني فصل ساحتها عن ساحة إيران، لأن إيران غير قادرة على الدفاع عنها.
2: نعم، أنا بحاجة بحقيقة اللي هو يعني على هذا النقاش بدور موازين القوى، بأنها هي التي ستحسم، بأنه اختلال كبير في الموازين. وهنا يعني بحكم تخصصي في إدارة الصراعات، أنه أزيل هذا الانطباع الخاطئ أو الغير الكامل عن موضوع موازين القوى. نعم، موازين القوى هي الأساس، وهي التي يعني تدير المعركة بشكل كبير، ولكن الافتراض بأن نهاية الصراعات هي تحكم فقط بموازين القوى هذا خاطئ، لأنه نهاية الصراع والتحويل إلى نصر استراتيجي هو مرهون بأي من الأطراف لديه الاستعداد الأكبر للاستثمار في هذا الصراع، وليس اللي هو من هو الذي يمتلك موازين القوى. بمعنى أن الاختلال بالموازين يا دكتور ما بين أمريكا وإيران هو أقل بكثير من الاختلال اللي كان بين الناتو وما بين طالبان، وطالبان بالمناسبة لم تدعم من الصين ولا من روسيا ولا هذا، وأنت تعلم ذلك. ولهذا السبب بعد 20 عام الناتو لم يعد لديه الاستعداد، لديه القدرة ولكن ليس لديه الاستعداد والرغبة في الاستثمار أكثر في هذه الحرب، ولذلك وقع على الانسحاب وانسحب الناتو من أفغانستان، ليس بسبب موازين القوى ولديه القدرة ولكن لديه الرغبة. وهنا الولايات المتحدة تحسب اللي هو كم قتل في هذا المعركة، 12 جندي ولا 13 جندي ولا آخره. إيران لديها الرغبة أو الاستعداد أن تستثمر في هذه الحرب لعقود قادمة، وهو ما لا تمتلكه الإدارة الأمريكية من الرغبة وليس القدرة. ولهذا السبب باعتقادي هنا من سيحسم في عامل المفاوضات من لديه الاستعداد للاستثمار بهذا الصراع أكثر.
3: أنا تقديري بالعودة لسؤالك عن لبنان، نعتقد أن هناك قضيتين خرجتا بها إيران وحلفائها في لبنان. الأول هو حالة المقاومة، حالة الاستنزاف لإسرائيل، هذه لم تكن قائمة قبل الحرب. 15 شهر وقف إطلاق نار أحادي، الآن هناك حالة استنزاف. الضرب الإسرائيلي أقوى، لكن هناك حالة استنزاف أيضا، لا تأمن إسرائيل وجودها في جنوب لبنان. البعد الثاني والمتغير الثاني هو ربط الملفات. إيران تقول بأنها لن تخرج من الحرب إلا مع لبنان، دعما للبنان. إسرائيل والولايات المتحدة أمام هذين ماذا يفعلان؟ أولا محاولة إحداث مسار موازي مع الحكومة اللبنانية لإخراج هذا الربط بين الملفات، وثانيا الضرب والضرب والضرب. هذا التوازن قائم الآن، وإيران تقول بأنها تدعم المقاومة ولبنان حربا وسلما، في حرب الاستنزاف وفي على طاولة التفاوض. قضية أن إيران تفاوض بأوراق حلفائها، هذه أفضل فرصة الآن لتبيع حلفائها إن كانوا أوراق. أيضا هناك أعباء تتحملها في مفاوضاتها نتيجة الحلفاء ودعم الحلفاء، ولا يوجد سابقة تاريخية لأن تبيع إيران حلفائها أساسا.
1: ما رأيك في هذه المسألة، مسألة ربط لبنان بإيران واستمرار المساعي الإيرانية لهذا الربط؟ معلش نتقدم في النقاش لأنه هذه النقطة بلغت مداها، دعنا نتحدث في مسألة
4: بأفغانستان
1: لبنان.
4: بإيران بلبنان نفس الشيء. الناتو انسحب من أفغانستان صحيح من بعد حرب استنزاف له، ولكن بعد أن ضمن بأن حركة طالبان تبني نظاما في بلد واحد ولا تسعى لتصدير نموذجها ولا تسعى إلى دعم تنظيم القاعدة من جديد أو مشاكل،
2: وأعاد طالبان للحكم.
4: نعم،
2: وأعاد طالبان للحكم
4: بناء على اعتبار بأن طالبان سوف تكون محصورة
5: بحدود. ما حد عاد طالبان، هي عادت رغبا عن الجميع، ما حد عاد.
1: ليس موضوعنا، معلش.
5: لم يسمح
1: دكتور، طالبان ليست موضوعنا،
4: معلش. هو نفس الموضوع،
1: نعود إلى موضوع إسرائيل لو سمحت.
4: إذا حزب الله اعتبر بأنه من الآن فصاعدا يعمل ضمن الخارطة اللبنانية، وإذا النظام الإيراني اعتبر بأنه من الآن فصاعدا سوف يعني يكون نظام دولة أمة ضمن الأراضي الإيرانية، أو إذا طالبان ضمن الأراضي الأفغانية، الأمريكيين يستعدون أكثر للتطبيع مع هذه الحالات. أما لا، أما إذا كان الأمور هي تجاوز الحدود ويكونوا تريس ناشنال يعني
3: متجاوز. بس أمام هذا يا دكتور،
4: هون عم بيصير هون الإشكال، هون الإشكال ما بين الأمريكيين وبين هذه القوى.
3: أمام هذا، هل تلتزم الولايات المتحدة بأن تكون دولة أمة لا تتدخل في شؤون الآخرين؟ هل تلتزم إسرائيل بهذا؟ إسرائيل يتكلم لك رئيس وزرائها، رئيس وزرائها يتكلم لك، رئيس وزراء إسرائيل يقول لك أنني أبحث عن إسرائيل الكبرى، وهو يفعل ذلك في جواره. أمام هذا الفعل هناك ردات فعل، هناك مقاومة، وهناك فعل إيراني أمام هذا العدو الذي لا يقف عند حدود.
5: بس دكتور وسام، إذا يعني ماشي صحيح، أمريكا دولة إمبراطورية مهيمنة، وإسرائيل كذلك، إسرائيل توسعية، كيان توسعي، لكن هذا لا يعني أن الآخرين يصبحون توسعين كلهم على حسابنا. يعني أمريكا تريد تهيمن علينا إحنا العرب، وإسرائيل تهيمن علينا، إيران حتى لأن ذول دي هيمنون، ما تروح تهيمن على الأمريكان، تهيمن علينا أيضا.
3: دعم المقاومة هيمنة؟
5: دكتور، دعم المقاومة على حساب الحكومة المنتخبة، هذا تدخل سافر في الشؤون السيادية.
3: حكومة إسرائيل؟
5: نعم، لا حكومة لبنان وليس إسرائيل، حكومة لبنان المنتخبة واللي حزب الله ممثل فيها والشيعة ممثلين والحكومة والشعب كله راضي على الحكومة، أقصد راضي لأنه هو انتخبها. مع ذلك التدخل فيها حتى لو لأغراض أخلاقية نبيلة جدلا هو غير مشروع، لأنه تدخل. إذا كانت إسرائيل تستحوذ وصنعت سعد حداد وأمثلة أخرى،
1: دعوني أشير،
5: هذا لا يعني أن الآخرين يجب لهم ذلك أو يحق لهم ذلك. حتى السعودية تدخلها في لبنان ما بعثت قوات ولا أيدت ميليشيات، كانت تدعم الحكومة وأطراف النظام السوري تدخل.
1: دعونا نشير، هناك أخبار عاجلة، دعوني أشير إلى هذه الأخبار العاجلة. مصدر دبلوماسي قطري يقول للجزيرة، زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني. إذن ويقول أيضا المصدر الدبلوماسي إن الزيارة إذن تأتي في إطار الجهود إذن لدعم الوسيط الباكستاني، ويقول زيارة وفدنا لطهران تأتي ضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان وفي دول المنطقة. أسمع منك ثم نستمع إلى دكتور صالح المتيري والدكتور
3: جملتين. أنا تقديري أن العناوين خاطئة هنا إلى حد كبير. إيران لم تجبر رئيس وزراء على الاستقالة في لبنان، إيران دعمت المقاومة. أن نضع إسرائيل وتغولها في المنطقة،
1: ولكن اليوم ألا ترى أن هذا الدعم كما قال لك
5: يا دكتور حسن، حزب الله متهم بقتل رئيس الوزراء.
3: أنت تعلم من متهم؟
5: السوريين، يعني هو السوريين من اشتغلوا ويا حزب الله.
4: الحين صار السوريين،
3: لاحظي أن نضع إسرائيل وتغولها في الجوار، أن تضع إسرائيل وتغولها في الجوار ودعم إيران للمقاومة أمام هذا التغول في خانة واحدة، ذلك تقديري يبتعد عن الأخلاق.
4: إذا سمعت إلى الآن، يعني سمعنا إلى أكثر شيء، إدانة إلى النظام السابق وأنه هو المسؤول، النظام السوري طبعا السابق، بالرغم من أن هناك محاكمات ولجان دولية كثيرة حاولت أن تدين المتهم بقتل
5: نور الدين
4: الآن نور الدين برئ أو اتهم، هذا ليس شأننا. لكن أنا أقصد أنه هذا القانون أما يحترم ككل أم يهان ككل بشكل كامل. يعني سيادة لبنان التي
5: طردت السفير الإيراني، لم تحدثنا عنها كثيرا، لم يلتزم إلى سيادة القانون. هذا أمر
1: معلش عفوا دكتور عبار عاجل مصدر دبلوماسي قطري نضيف في هذه الأخبار العاجلة التي ننقلها، مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة يقول دولة قطر تؤكد تقديرها للدور المحوري لباكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ويقول دولة قطر تؤكد موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد بالمنطقة.
3: بكلمة هذا لم يلتزم
1: سريعا دكتور
5: حسن لو سمحت حتى لا يضيع الحلقة، العودة مرة أخرى إلى المفاوضات. المفاوضات ليس عيبا، وهي أصلا أساس التوصل إليك، والحرب يعني هذه فرضت أمرا مختلفا ربما، لكن إيران تفاوضت قبل الحرب وتفاوضت. إذا كان الدكتور إبراهيم، هل الحصار البحري عملا من أعمال الحرب أم هو أمرا سلميا؟ طيب. يعني أنا أريد إجابة، هل هو عمل حربي؟ إذا تتفاوض تحت أعمال الحربية.
3: حتى لماذا تقول يعني؟ لماذا تقول بأن السفير الإيراني لم يلتزم؟
1: لأنه لم يلتزم.
3: لماذا لم يلتزم؟
1: متى؟ بطلب
3: من اللحظة التي طلبت منه، من اللحظة التي طلبت منه الحكومة اللبنانية أن لا يكون في الأراضي اللبنانية وهو خارجها في السفارة، لم يقم بأي أعمال خارج السفارة اللبنانية. النقطة الثانية القرارات هذه، النقطة الثانية القرارات هذه تتخذ بالإجماع.
4: بخمسين سنة من التناقضات العربية
3: دولة الرئيس هري وافق على هذا.
5: اسمح لي، هل هذا شأنا لبنانيا أم هو شأنا باكستانيا؟ أقصد هذه أمور السيادة، فأمور السيادة أما تحترم أو لا تحترم.
3: احترمت، أنا أقول لك احترمت.
1: دكتور لزويري نستمع منك قبل أن تنتهي.
4: إيران لم تقم بالمنطقة بأعمال خيرية. إيران كانت تمارس أدوارا سياسية ويمكن النقاش عليها وانتقادها، وبالتأكيد جزء كبير منها كان تدخل في سيادات بعض الدول على حساب مفهومها هو في موضوع المقاومة وغيره. وأعتقد ليس هذا موضوعنا في هذا النقاش. أنا أعتقد أن المشهد الآن بهذه العواجل واضح تماما أنه في زخم في العملية التفاوضية، والحديث عن الدور القطري والآن وقد أصبح علانية أو دعم للوساطة الباكستانية يؤكد على أنه التفاوض يدخل مرحلة مهمة يراد لها أن تنجح بشكل كبير جدا من قبل أطراف ليس بالضرورة الأمريكي والإيراني بل دول إقليمية أخرى. لكن دعيني أذكر بشيء مهم، ما الذي يمكن أن ينجح أو يفسد العملية التفاوضية والنتائج؟ هو عمليا ما يعتقد الدولة في إيران بأنه يجب عليها أن تحافظ على مكتسب، يعني النظام يقول يريد أن يعود للمنطقة وللداخل بمكتسبات للمنطقة بأن له شبكة علاقات الإقليمية لازالت قائمة وتحديدا في لبنان، وللمنطقة للداخل الإيراني بأنه عاد في شبكة ضمانات اقتصادية. هذا الأمر باعتقادي هو تماما كالرقص على حبل السيرك، وبالتالي أمر معضلة كبيرة. لكن دعيني أذكر أيضا أنه هذا إذا ما كان ترحيله للمراحل الثانية قد يؤدي إلى الذهاب إلى نقطة الالتقاء الأساسية وهي رفع الحصار البحري وفتح المضيق مقابل
0: سريعا بكلمة واحدة، هذه الحرب مستمرة منذ وقت طويل، يعني هذه المواجهة فيما بين الولايات المتحدة بخصوص النووي منذ 20 عاما. الولايات المتحدة الأمريكية لن توقف هذه الحرب، يمكن أن يتفاوضون وتذهب إلى ما يسمى بحرب منخفضة الشدة low intensity warfare، ولكن لن توافق الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تقدم إيران تنازلات حقيقية.
5: 30 ثانية أقول إيران هذه الجلسة كلها كنا مؤيدين لصمود إيران في مواجهة أمريكا، لأن ما حد يحب أمريكا هنا ترى، عدل طبعا السفير جوي. لكن حينما وصل الأمر إلى أخطاء إيران لا نقف، أخطاء إيران في التدخل بسيادة الدول العربية وفي انتهاك حقوق الدول العربية بما فيها لكم. الخريطة الجديدة لخريطة الجيرة وهم القويين ضمن حدود.
1: شكرا جزيلا لكم جميع ضيوفنا، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من نقاش الساعة. طبعا موعدنا يتجدد غدا في نفس الوقت. الآن إلى غرفة الأخبار.
6: مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة، ونبدأ بآخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية. في آخر المواقف قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساسي للحديث بشأن أي تفاوض قادم، وأضاف أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن، والعمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. كما أكد المصدر للجزيرة أن مسار وقف الحرب وأنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل أولوية.

0: وشدد المصدر الإيراني المسؤول للجزيرة على أن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. إلى ذلك قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني وضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. وأضاف أن دولة قطر تؤكد تقديرها للدور المحوري لباكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين. وقال إن دولة قطر تؤكد موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد بالمنطقة. إذن هذه كانت أبرز المواقف المتعلقة بالمسار التفاوضي. نبدأ مع شبكة مراسلنا، ينضم إلينا من طهران عمر هواش، ومن البيت الأبيض ستنضم إلينا وجد وقفي. عمر، أبدأ معك من هذا الحراك الدبلوماسي الباكستاني والقطري في طهران، ما الذي رشح حتى الساعة؟
1: نعم جلال، إذا ما جمعنا ما قاله المصدر الإيراني للجزيرة مع ما صرح به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وهو متحدث أيضا باسم الوفد الإيراني المفاوض، يمكن القول أن هناك حالة تفاؤل في طهران، لكنه تفاؤل حذر. يقول المصدر الإيراني للجزيرة بأنه حتى الآن لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق. كذلك يضيف المتحدث باسم الخارجية أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني ثم زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير لطهران لا يمكن اعتبار ذلك على أنه يوصل المفاوضات إلى منعطف جديد أو نقطة حاسمة، ولا يمكن الآن الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق، وبالتالي التبادل الرسائل لا يزال مستمر. المهم بالنسبة لطهران وفق كافة هذه المصادر بالدرجة الأولى في هذا التوقيت هو إنهاء الحرب وإنهاء الحصار الذي وصفه بقائي المتحدث من الخارجية بأنه قرصنة بحرية. وأضاف أيضا أن مضيق هرمز لا يزال إحدى أهم النقاط التي تطالب بها طهران. يمكن القول أن إنهاء الحرب من وجهة نظر طهران يشكل بوابة أو مدخل لأجل المرحلة الأخرى التي هي المفاوضات بشأن الملفات النووية. يقول المتحدث باسم الخارجية أن إيران في هذه المرحلة ليست معنية بالتفاوض على القضايا النووية. يضيف ويشرح لماذا، يقول أن إيران في عهدة ترامب خلال ولاية الرئيس الأمريكي جربت التفاوض على القضايا النووية مرتين، المرة الأولى الصيف الماضي والمرة الثانية قبل هذه الحرب. في كلتا المرتين أدى الأمر إلى نشوب حرب، وبالتالي يقول إن الخلافات بشأن البرنامج النووي والقضايا النووية هي خلافات عميقة وكبيرة لا يمكن التوصل إليها بنتائج خلال فترة زمنية قياسية. وبالتالي الإيرانيون يريدون بالدرجة الأولى في المرحلة الأولى إنهاء الحرب عليهم، أن يكون ذلك بضمانات دولية بما يؤدي إلى إنهاء الحصار البحري وفتح مضيق هرمز، ومن ثم الانتقال إلى القضايا الأخرى النووية وهي القضايا الكبرى. يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا أن إنهاء الحرب ليس فقط في إيران، بل إن الجبهة اللبنانية هي أيضا محط اهتمام كبير بالنسبة للإيرانيين، ولا يزال مطلب أساسي على طاولة الوسيط الباكستاني، وهذه وجهة النظر التي تنقل بطبيعة الحال إلى الجانب الأمريكي. يضاف إلى كل ذلك أن هناك دور قطري يوصف هنا بأنه مهم وجوهري وحيوي. كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أن وفدا قطريا زار اليوم الجمعة العاصمة الإيرانية طهران والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود دولة قطر لدعم الوساطة الباكستانية. يؤكد المتحدث باسم الخارجية أن الوسيط الأساسي هو باكستان، لكن هناك أدوار أخرى لدول أخرى مثل قطر تلعب أدوار لأجل دعم المفاوضات. أيضا يمكن القول أن ما قاله المصدر الإيراني للجزيرة يؤكد ما كان قد تداولته بيانات سابقة للمؤسسات العسكرية هنا في الحرس والجيش الإيراني، بأن طهران لا تبني الآن موقفها بناء على أو موقفها العسكري بناء على نجاح المفاوضات، بل تحضر نفسها للسيناريو الأسوأ، بمعنى أن المسار الدبلوماسي يسير ولو بصعوبة عبر الوسيط الباكستاني، لكن الإيرانيين مستعدون أيضا للسيناريو الآخر تجدد الحرب. هناك استعدادات عسكرية دائمة في طهران، اليد على الزناد، هذا ما يؤكده دائما الحرس الثوري والجيش الإيراني. يمكن بالمجمل القول جلال إن إيران ماضية في مسارها الدبلوماسي قائد الجيش الباكستاني الذي وصل إلى طهران هنا مستمر في لقاءاته، يتوقع أن يلتقي كبار القادة العسكريين لأن المؤسسة العسكرية أيضا.
0: طب في هذه النقطة تحديدا عمر،
1: التفاوض خلال هذه الحرب،
0: المصدر المسؤول الإيراني قال الجزيرة بأن وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران لا يعني بالضرورة قرب الوصول لمرحلة حاسمة في المفاوضات. كيف نقرأ هذه الرسالة في سياق هذا النشاط الدبلوماسي اللافت باتجاه طهران؟
1: نعم، بالفعل نشاط دبلوماسي لافت، حيث كان وزير الداخلية الباكستاني قد زار طهران السبت الماضي ثم عاد إلى باكستان الاثنين ثم عاد مجددا إلى طهران يوم الأربعاء، والجمعة اليوم التحق به قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. كل هذا الحراك الدبلوماسي مهم في الحقيقة، وهو دفع بالمفاوضات، والوسيط الباكستاني كما علمنا لا يلعب حاليا دور فقط نقل الرسائل بين الطرفين، بل إنه يقوم بتبادل الرسائل حتى وهو هنا في داخل العاصمة الإيرانية طهران، بل وأكثر من ذلك يقوم بتعديل النصوص التي تقدم له من قبل كل من طهران وواشنطن. لكن على الرغم من ذلك، يقول المتحدث الخارجية والمصدر الإيراني للجزيرة أن هذه الزيارات، هذا الحراك الدبلوماسي، زيارات المسؤولين الباكستانيين ذهابا وإيابا إلى طهران، لا تعني أن هناك تقدم كبير في المفاوضات، لا تعني أن الطرفين الإيراني والأمريكي قد اقتربا من النقطة الحاسمة، وإن الكثير من القضايا لا تزال عالقة وبحاجة إلى الكثير من الجهود، من كثير من العمل، والرسائل المتبادلة لا تزال مستمرة. ذكرنا أن مضيق هرمز لا يزال عقدة مهمة، طهران تطالب بآلية جديدة تدير فيها المضيق بما يختلف عما كان عنها الوضع قبل الحرب. على سبيل المثال تطالب بالتعويضات جراء ما تقدمه من خدمات ملاحية، الأمن البحري، التعويضات عن الخدمات البيئية في المضيق، إضافة إلى أن أمريكا ترفض ذلك وتريد أن يعود المضيق كما كان في عهدته السابقة قبل الحرب. نعم. يضاف إلى ذلك أن وفق ما قال المصدر الإيراني للجزيرة أن رفع العقوبات عن طهران ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة ليست تفاصيل بل إنها قضايا مهمة. طهران لا تقول إن تلك مطالب بل تقول إنها من حقوق الإيرانيين. طيب عمر، إلى أي اتفاق أن يضمن المصالح الوطنية ويضمن إنهاء الحرب؟
0: ستبقى معنا لو سمحت وجه وقفي في البيت الأبيض. الرئيس دونالد ترامب قال احتراما لمطلب زعماء في دول الخليج أرجأ استئناف الحرب على إيران. الآن كيف ينظر في البيت الأبيض إلى دور قطري مساند للوساطة الإيرانية في سبيل التوصل لحل لوقف الصراع؟
2: يعني بالطبع أي دور يمكن أن تساهم فيه أي دولة ذات مصداقية في الوساطة من أجل وقف الحرب على طهران ترحب بها الإدارة الأمريكية. وكان مصدر مطلع قد أبلغنا بزيارة قام بها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ولقاء عقده مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قبل نحو 10 أيام في هذا الإطار. ووضح أن دولة قطر تقوم بجهود مساندة لجهود الدولة الوسيطة باكستان من أجل وقف هذه الحرب ومن أجل عدم خوض العالم والمنطقة تجربة جديدة في المنطقة من العمليات العسكرية. هذا ما لا تريده الولايات المتحدة وحتما إيران لا تريده ولا دول المنطقة. ومن هنا تعول الإدارة الأمريكية على الدور القطري المساند فيما يتعلق بهذه المفاوضات التي حقيقة الرئيس ترامب يتوق إلى انتظار نتيجة هذه الجهود، سواء كانت جهود باكستان ممثلة بزيارة قائد الجيش الباكستاني وقبل وزير الداخلية، وأيضا الجهود القطرية، كلها الرئيس ترامب بانتظار ما ستفضي إليه. ولدرجة أنه كان من المفترض أن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نيوجيرسي أو أن يحضر زفاف نجله في البهامز، هو قال بأنه لن يقوم بذلك وبأنه حسب ما علم البيت الأبيض. الرئيس ترامب سوف يعود الليلة إلى البيت الأبيض وسيقضي عطلة نهاية الأسبوع هنا، ما يشير إلى أن البيت الأبيض وتحديدا الرئيس ترامب ربما يتوقع أن ترد أنباء إليه خلال عطلة نهاية الأسبوع، إما يوم السبت أو الأحد، وهو الأمر الذي دفعه إلى إلغاء أي مخططات متعلقة بيومي السبت والأحد. وبالتالي واضح بأن هناك كما قلنا نبأ

0: تنتظره إدارة الرئيس ترامب. وهذا الانتظار يأتي بعد تصريحات بدت شبه متفائلة أو متفائلة بشكل حذر جلال منذ يوم الثلاثاء، منذ أن صرح جي دي فانس بأن هناك تقدما طفيفا طرأ في المفاوضات، ومن ثم ماركو روبيو اليوم وأمس تحدث عن هذا التقدم الطفيف مع الكثير من الحذر، وقال أن هناك حراكا طرأ على ملف المفاوضات، وهذا العراق هو أمر جيد لكنه قلل من سقف التوقعات المتعلقة بهذا الحراك التفاوضي والدبلوماسي، وقال حتى الآن لم نصل إلى نهاية الطريق في المفاوضات. وبالتالي هناك جهود كثيرة تعول عليها الإدارة الأمريكية، وكما قال روبيو أمس وقبل أمس جي دي فانس، الرئيس ترامب يفضل هذه الحلول الدبلوماسية ولا يريد العودة إلى العمليات العسكرية، رغم وجود ضغوط داخلية تمثلت اليوم برئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الذي دفع باتجاه عو استئناف العمليات العسكرية. قال ووجه رسالة للرئيس ترامب بأن عليه أن يستأنف العمليات العسكرية لإتمام المهمة التي بدأها في إيران، وبأن سعيه وكل من يشير عليه بالسعي لاتفاق فإن هذا الاتفاق، هذه المشورة سيئة، والاتفاق لن يستحق الحبر الذي كتب عليه. هذا ما قاله رئيس لجنة القوات المسلحة
1: وفي هذه النقطة وجد
0: الشيوخ روجر ويكر هذا اليوم.
1: نعم، في هذه النقطة على ضوء الضغوطات بالاتجاهين، من يريد استئناف الحرب ومن يريد وقفها والاستمرار بالمسار الدبلوماسي، كيف يمكن أن ينعكس هذا على قرارات الرئيس دونالد ترامب في الأيام المقبلة، انطلاقا من ما نقلته أكسيوس عن إحباط متزايد لدى الرئيس في الأيام السابقة؟
0: إحباط متزايد لدى الرئيس ومقاومة كثيرة لنتنياهو الذي يصر دائما وعلى الدوام خلال اتصالاته مع الرئيس ترامب على الدفع باتجاه استئناف العمليات العسكرية، ضغوط كبيرة، ضغط إضافي. آخر مكالمة بين الرئيس ترامب ونتنياهو جرت الثلاثاء كانت متوترة جدا، وخلال هذه المكالمة كان يدفع نتنياهو باتجاه القوة العسكرية ضد إيران لإتمام المهمة، في حين أن الرئيس ترامب أصر خلال اللقاء على أنه لن يتخلى عن الجهود الدبلوماسية مع إيران، وبأنه واثق بأن هذه الجهود الدبلوماسية سوف تفضي إلى اتفاق مع إيران. إذن كما قلنا يعني جلال، هناك ضغوط كثيرة على الرئيس الأمريكي ومطالبات باستئناف الحرب، ولكن الرئيس ترامب يعي بأن هذه الحرب لا تحظى بشعبية لدى الشارع الأمريكي. بحسب أحدث استطلاع للرأي لدى فوكس نيوز، 60% من الأمريكيين هم يعارضون استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، ونحن نتحدث عن استطلاع نشرته فوكس نيوز المؤيدة للرئيس ترامب والتي تحظى بمصداقية عند الرئيس ترامب، وهذا عدا عن التحركات التشريعية داخل الكونغرس التي أجاد أمس الجمهوريون تجنبا لاستصدار قرار في مجلس النواب يمنع الرئيس ترامب من استئناف العمليات العسكرية. ورغم ذلك حقيقة الرئيس ترامب ما زال يؤمن بالدبلوماسية وما زال يعطي الدبلوماسية نافذة بضعة أيام، وكان الأسبوع الماضي هذا الأسبوع قال بأن هذه النافذة ستستمر لبضعة أيام وربما لبداية الأسبوع، أي على بعد يوم الأحد، ربما الاثنين أو الثلاثاء.
1: وجد ستبقى معنا، وأيضا عمر هواش في طهران، سنعود إليكما. نفتح النقاش الآن مع ضيوفنا، من واشنطن السيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ومن طهران الدكتور فؤاد إيزيدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. دكتور فؤاد، كيف ينظر في طهران لدور قطري بتنسيق إقليمي مساند وداعم للوسيط الباكستاني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كانت تعلمون دولة قطر كانت قد أدت دور الوساطة في مرحلة سابقة في المفاوضات، ولكن إيران هجمت مرتين خلال المفاوضات. في إحدى هذه المرات قطر كانت الوسيط وحاولوا أن يساعدوا، ولكنهم يعرفون أن الحرب ليست بمصلحة أي أحد في العالم. ربما هذا الأمر يصب بمصلحة نتنياهو لكي يتفادى السجن السجن، ولكن لجميع الأشخاص في المنطقة وللشعب الأمريكي هذه الحرب ليست جيدة. كلما كان هناك مساعدة أكبر كلما كان ذلك جيد، وقطر لديها علاقات

0: جيدة مع الولايات المتحدة، ونأمل أنهم سيستخدمون هذه العلاقة لإصلاح المشاكل التي لا تزال موجودة.
1: ما الخرق الذي يمكن أن يتحقق بدخول الآن الوفد القطري ووصوله إلى طهران داعما للمسار الباكستاني دكتور فؤاد؟
2: هناك
0: مكون أساسي في هذه المفاوضات، وهو التعويضات التي تحتاج إليها إيران بسبب الأضرار التي تسببت بها الولايات المتحدة وإسرائيل. إذن حوالي 250 مليار دولار أمريكي على مستوى البنى التحتية وغيرها من الأضرار التي عانت منها إيران، وأيضا التعويضات التي يجب أن تدفع مقابل مقتل 3500 مدني. قطر بإمكانها أن تساعد في ذلك، ويجب التوصل إلى ترتيبات ما بشأن مضيق هرمز، وهذه الأموال سيتعين عليها أن تأتي عبر رسوم تفرض على العبور عبر مضيق هرمز أو أي شكل آخر من التمويل، بما أن إيران تطالب بتعويضات مالية، وأعتقد أن قطر بإمكانها أن تساعد بذلك نظرا لعلاقتها مع كلا الطرفين.
1: سيد مارك، في لحظة حاسمة والوصول إلى أنباء متضاربة حول تحقيق تقدم في المفاوضات عبر الوسيط الباكستاني، كيف يقرأ في الولايات المتحدة دور قطري مساند لهذه الوساطة الباكستانية الآن؟
0: الأمر مذهل، كلما زاد عدد الدول المنخرطة كلما كان ذلك أفضل، ولكن التحدي الأساسي هو أن هذه حملة ضغوطات، والضغوطات هي الأسلحة الأساسية التي تستخدم الآن، وإيران تحتجز العالم بأكمله من خلال هذا المضيق. وإذن حتى يتوصل كلا الطرفان إلى معرفة أي طرف سيتمكن من تحمل الضغوطات والضرر، سيستمر الجدل، وهذا النقاش سيستمر لفترة طويلة. إيران تود أن تحصل على تعويضات مقابل الضرر الذي تسبب به عدم قدرتهم على تغيير سلوكهم، وهم يريدون أن ترفع العقوبات وأن تتوقف الحرب، والولايات المتحدة تود اليورانيوم أو تود الحصول على اليورانيوم المخصب، وتريد أيضا إنهاء الحروب بالوكالة وأن توقف البرنامج الصاروخي. إيران تود أن تتحدث عن هذه النقاط في المستقبل البعيد، وهذا هو التحدي الأساسي. إيران اعتقلت 21 ألف شخص داخل البلاد بسبب معارضتهم للنظام، وهناك أيضا عدد من الأشخاص الذين تم إعدامهم لأنهم قد عبروا عن رأيهم. وإذن هم الآن يتحملون تحديات مالية كبيرة، و عملتهم باتت بلا قيمة، والتضخم قد وصل إلى حوالي 200%، ولدى إيران مشاكل حتى على مستوى استخدام الإنترنت والتواصل والقيام بالتجارة. وفي الولايات المتحدة ارتفعت أسعار النفط إلى حوالي 4 دولارات لكل جالون، والتضخم قد وصل في الولايات المتحدة إلى 4%، وهذا الأمر يؤثر على جميع المستهلكين في محطات الوقود. وإذن الولايات المتحدة دمرت 14 ألف هدف في طهران، ولكنها الآن تواجه صعوبة في تغيير سلوك النظام لكي يتوقف عن متابعة البرنامج النووي وتمويل الإرهاب في العالم وفي الشرق الأوسط، وإنهاء البرنامج الصاروخي الذي يمكن أن يضرب عدة أهداف في جميع أنحاء العالم. وإذن المسألة هنا أو السؤال الأساسي يتعلق بأي طرف سيتحمل هذه الضغوطات، وأي طرف سيأتي أولا إلى طاولة المفاوضات، سواء انخرط الباكستانيون أو القطريون أو غيرهم من الوسطاء من المنطقة. هذا السؤال أقل أهمية مقارنة بالضرر الذي قد يتكبده الأطراف، وأيضا ما سيحصل في مضيق هرمز.
1: طيب سيد مارك، على ضوء اختلاف الأولويات، إيران تريد إنهاء الحرب أولا على كل الجبهات بما فيها لبنان، من ثم الدخول بالتفاصيل على عكس ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. كيف يمكن تقريب وجهات النظر من خلال الوسطاء الباكستاني وأيضا الدور القطري الداعم الآن؟ هل هذا ممكن بتقديرك؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة على مرونة أكبر بهذا الملف؟
0: لا أحد يريد أن يكون هنالك حرب في جنوب لبنان، ولكن هذه الحرب أتت من جراء تمويل إيران لحزب الله بالمليارات من الدولارات والدعم اللوجستي من خلال دعم فيلق القدس وسفر القادة من الحرس الثوري الإيراني.

0: ومطفيلق القدس إلى لبنان ليتسببوا بهذا الإرهاب. نعم، يجب أن تنتهي هذا الحرب فورا، والضغوطات يجب أن تمارس من قبل الصين على سبيل المثال. الصين تحصل على حوالي 15% من واردات النفط من إيران، وإيران ترسل 90% من نفطها إلى الصين، والصين تمول حوالي 40% من الحكومة الإيرانية. وإذا هم الوحيدون الذين بإمكانهم أن يقوموا باتصال واحد إلى طهران وأن يقولوا لهم أوقفوا كل ذلك، أوقفوا البرنامج النووي، افتحوا مضيق هرمز لكي تبقوا صامدين. ولقد رأينا زيارة الرئيس ترامب في الأسبوع الماضي، وكان ربما يأمل أن القيادة في بيجينغ ستجعل هذه التصريحات أو ستتلي بهذه التصريحات العلنية. هم قالوا أنهم لا يريدون أن تفرض إيران رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وقالوا أنه يجب أن يفتح المضيق، ولكنهم لم يستخدموا نفوذهم الدبلوماسي لدعم هذه المطالب لدى طهران. وإذا حتى يحصل ذلك، إيران الآن لديها مساحة محدودة لتخزين النفط لحوالي 12 يوم أو 22 يوم، وبعد ذلك ستواجه مشكلة. ولكن حتى تصل إيران إلى هذه النقطة، النظام الإيراني في حين أنه يرى هذه الضغوطات الكبيرة على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري، هل سيجلس النظام إلى طاولة المفاوضات؟ أعتقد أن الرئيس ترامب بإمكانه أن يحصل على اتفاق أفضل من اتفاق العام 2015، ولكن السؤال هو إلى كم سنة ستوقف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم؟ هل ستوافق على 5 أعوام أو 10 أعوام؟ الرئيس ترامب يريد صفر التخصيب، يريد أن يخرج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من إيران إلى مكان آخر، والنظام الإيراني يتمسك الآن ببقائه، ولكنه مع ذلك رفض التفاوض بشأن هذه المسألة، وهذه النقطة العالقة الأساسية بالنسبة للأمريكيين الآن.
1: طيب دكتور فؤاد، طبعا معلوم بأن المصدر الرسمي المسؤول قال الجزيرة بأن وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران لا يعني بالضرورة الوصول لمرحلة حاسمة فيما يتعلق بالمفاوضات، ولكن بتقديراتك هل طهران الآن أمام أقرب نقطة مع الولايات المتحدة في ظل هذه الديناميكية في التفاوض، أقرب نقطة للوصول إلى تفاهمات منذ بدء الحرب؟
2: نقطتان.
0: أولا، أغلبية المعلومات التي قدمها ضيفكم من واشنطن ليست دقيقة، وإذا تسنى لنا الوقت بإمكاننا أن نتحدث عن هذه البروباغندا التي تحدث بشأنها قبل بضعة دقائق. وثانيا، نعم، طهران تعتقد أنه هنالك فرصة للتوصل إلى اتفاق، وإذا أراد ترامب التوقيع على اتفاق إيران ستكون جاهزة، ولكن إذا أراد من طهران أن تستسلم فأن طهران لن تقبل ذلك. كان هنالك سلام في هذا الجزء من العالم قبل أن يقرر نتنياهو وترامب بالتمسك بهذا الحلم الذي يتمثل بتغيير النظام في إيران، ومن ثم أخذوا شعوب المنطقة هنا رهينة ليصلوا إلى هذا الحلم، ولكنهم لن يحققوا هذا الأمل ولن يغيروا الحكومة في إيران ولن يتمكنوا من الاستيلاء على النفط الإيراني. الولايات المتحدة لديها كميات هائلة من النفط، وبإمكانها أن تكتفي بذلك وأن تعطي هذا النفط لإسرائيل مثلا، ولكنه لا يمكنهم أن يحصلوا على النفط الإيراني. وإيران بحاجة للصواريخ الباليستية، لأنه في المرة القادمة التي يقرر بها نتنياهو مهاجمة إيران يجب أن تتمكن إيران من ضرب تل أبيب وحيفا، وإذا هي بحاجة لهذه الصواريخ لضمان أن تدفع إسرائيل ثمن هذا العدوان، ولا يمكنهم أن يفعلوا بطهران ما فعلوه في غزة. هاتان الدولتان مارستا الإبادة في غزة وقتلتا 70,000 شخص، ويريدون تكرار هذه التجربة في طهران، ولكن إيران لن تسمح بذلك. وحاولوا أن يسلحوا أشخاص للتحريض على انقلاب في طهران، وأرادوا أن يكرروا التجارب السابقة في يناير، مما أدى إلى اعتقال عدد من الأشخاص، البعض منهم أعدموا، ولكن في واشنطن يقولون أن هؤلاء الأشخاص كانوا يعبرون عن آرائهم. ولكن إذا كنا نتحدث عن شخص أطلق النار على شرطي، لن نسميه بالمتظاهر أو شخص يعبر عن رأيه. هم يحاولون شيطنة إيران، ولكنهم فشلوا في ذلك.

0: هذه سياسة فاشلة وعاجلا أم آجلا سيعرفون ذلك، وبعد ذلك بإمكان ترامب أن يعلن عن النصر وأن يستولي على غرينلاند.
1: سيد مارك، طبعا الخارجية الإيرانية تقول أن تركيز الجانب الإيراني في هذا المسار التفاوضي على إنهاء الحرب وتأجير

0: اتفاق نوايا كما يشاع الآن؟
1: أعتقد أن الرئيس ترامب يعارض هذه المسألة كما قال سابقا، وهو قال أنه سيمهلهم بضعة أيام لتشجيع الإيرانيين على التوصل إلى اتفاق أفضل. على الأرجح أنهم لن يفعلوا ذلك وسيستمرون بالمماطلة. نعم، الأمريكيون أخفقوا كثيرا في هذه المخامرة التي قاموا بها في إيران. كان عليهم أن يفعلوا المزيد من الجهد الدبلوماسي وأن يفرضوا المزيد من العقوبات، خاصة وأنه حوالي ما بين 7000 أو 30000 إيراني قتلوا من قبل قوات البسيج في يناير من العام الحالي. والولايات المتحدة أرسلت حاملات الطائرات إلى الخليج، وكان من المفترض أن تفعل الولايات المتحدة ذلك بشكل استراتيجي ومع تحالف أفضل ومع مجموعة دولية أكبر للقيام بهذه العملية. ولكن ها نحن عالقين الآن في مضيق هرمز، والإيرانيون قد أخذوا الاقتصاد العالمي رهينة. وإذا السؤال الأساسي هو كم سيتمكن أو كم ستتمكن الولايات المتحدة من ممارسة الضغوطات والقوات النارية على إيران، وكم سيتمكن الاقتصاد من الصمود؟ ربما على الأرجح أسابيع. سنستمر بهذه المفاوضات مع دبلوماسيين دوليين يسافرون من مكان إلى آخر، من إسلام آباد إلى طهران إلى قطر وغيرها من الأماكن. ولكن المسألة برمتها تقتصر على ما إذا كان بإمكان النظام الإيراني استيعاب هذا الضغط الاقتصادي، وإلى كم من الوقت بإمكانهم أن ينقلوا حوالي 300,000 برميل من النفط كل يوم عبر المسارات البرية. ولكن هذه نقطة صغيرة في البحر مقارنة بما يحتاجون إليه لاستدامة اقتصادهم. قد يقول ضيفكم الإيراني أن هذه بروباغندا، ولكن انظروا إلى ما حصل مع عملتهم. أيضا الزيت الذي يحتاجون إليه مثلا للطبخ بات باهظ التكلفة، وهم قد أنفقوا الأموال على حروب بالوكالة في لبنان واليمن وفي أماكن أخرى حول العالم، ولكنهم يجوعون شعبهم وهم فقط بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة. وهذا هو التحدي الذي يواجهه ترامب والأمريكيون الآن.
0: نشرك معنا في هذه التغطية والتطورات، خاصة على ضوء التصريحات للمسؤولين القطري وأيضا الإيراني للجزيرة، هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم دكتور زويري. على ضوء تصريحات المصدر المسؤول القطري للجزيرة، كيف ينظر إلى دخول قطر في سياق وساطة داعمة للوسيط الباكستاني؟
2: جلال، تعرف أن الدور القطري فيما يتعلق بالملف الإيراني الأمريكي حضر منذ سنوات، والكل يعرف عن الوساطة القطرية في المراحل التي سبقت الحرب بشكل كبير، والتي كانت دائما بناء على رغبة الطرفين بالحضور القطري في الوساطة. الوساطة الباكستانية كانت تطور مهم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي الحرب و أفشل بإعلانه الوساطة العمانية، وبالتالي الباكستانيون دخلوا بناء على توافق بين الأمريكيين والإيرانيين، ولم يعلن منذ البدء أن الباكستانيين لا يريدون شركاء في الوساطة. الباكستانيون قالوا أنهم منفتحون على أي أدوار يمكن أن تعزم من وساطتهم وتدفع بالعملية السياسية الدبلوماسية إلى حل لهذا الصراع. ولذلك في الأسابيع الماضية ربما ذكرت في أكثر من مداخلة أن ما أسميته بالوساطة الموازية، وكنت أتحدث أن الدور القطري حاضر في الوساطة الموازية لسببين. الوساطة القطرية حاضرة لخبرة السنوات وتراكم السنوات في الوساطة ومعرفة كيف التعامل مثل هذه الصراعات، وربما أيضا لوجود قنوات اتصال خاصة داخل نظام السياسة الإيراني، بعبارة أخرى ربما أقرب إلى دائرة صنع القرار، وهذا باعتقادي عزز من مصداقية الدور القطري. المسألة الأخرى باعتقادي أيضا الدور الأمريكي، الإدارة الأمريكية رغبت بهذا الدور الموازي، ونذكر زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قبل حوالي أسبوع أو أسبوعين،
0: ولقاء جي دي فانس
2: وسبقها

0: جملة من المكالمات الهاتفية بين الرئيس وبين الشيخ تميم أمير قطر، وبالتالي هنالك زخم معين كان يجري خلف الأبواب المقفلة وبسياقات دبلوماسية. ربما الإعلان اليوم جاء ليتوج ذلك، ليقول أن هذا الوفد الموجود في إسلام أباد هو أوج هذا الدعم
1: في طهران، تقصد
0: عفوا في طهران، في طهران عفوا، نعم. في طهران أوج الدعم للوساطة إسلام أباد أقصد، وبالتالي هذا الأمر كان مهم جدا حتى ربما ينهي حالة ربما يكون في يعني لغط حول أين ذهبت الوساطة الباكستانية. فالتصريح كان واضح أن هذه دعما للوساطة الباكستانية. أنا أعتقد الدور الآخر أيضا للوساطة القطرية تبدو أهميته، أن الدور الأمريكي ينظر أيضا بثقة عالية للوساطة القطرية كما خبرها في الملف الأفغاني، وكيف أن إلى حد كبير كما قال الأمريكيون أنقذتنا، سيفاس أنقذتنا من الورطة في أفغانستان. وبالتالي أعتقد أن هذا الزخم يعطي اليوم الحضور القطري في طهران أهمية كبرى. القطريون في وساطتهم عندهم قدرة على الصياغات، مسألة في المفاوضات مسألة الصياغات مسألة مهمة، كيف تضع الكلمات الأخيرة التي سيوقع عليها الناس أو الوفود المشاركة. مسألة أخرى معرفة الطرفين، الطرف الإيراني بشكل كبير ومعرفة ماذا يريد الطرف الأمريكي، هذا سيشكل أيضا عامل دعم للوساطة الباكستانية وللوفود الفنية الباكستانية. باعتقادي هذا ربما يعكس أن هناك تقدما قد حصل، وأن هذا التقدم يحتاج إلى وضعه في صيغ كلمات، وبالتالي يحتاج إلى فرق فنية تضعه بصيغ لا تثير عند الآخر، عند حفيظة أي طرف ضد أي طرف. ومن هنا الحقيقة باعتقادي أنا أنظر إلى ربما بشيء من التفاؤل إلى هذا الزخم الكبير اليوم في طهران. بالتأكيد نحن لا نتحدث عن اتفاق كامل، نحن نتحدث عن اتفاق إطاري أو سميه اتفاق مبادئ، اتفاق يعني إعلان مبادئ إلى غير ذلك، لأنه واضح تماما حجم الصراع وتراكم الصراع بين الطرفين لا يمكن حله. خلينا أذكر جلال، كما تعرف أنت مفاوضات النووية كم أخذت سنة؟ أخذت أكثر من 4-5 سنوات وهي في أجواء سلمية، فما بالك الآن بعد حرب أن يتوقع أن تكون هذه المفاوضات تحسم كل شيء في أيام. نحن أمام عملية وتحتاج بعض الوقت.
1: دكتور شرقاوي، طبعا المصدر الرسمي القطري الجزيرة قال بأن الدور القطري مساند للوساطة الباكستانية وبتنسيق إقليمي، هذه الديناميكية الإقليمية باتجاه الوصول إلى حل مع بين إيران وواشنطن، إلى ماذا تؤشر في هذه اللحظات الحساسة؟
2: هذه المبادرة القطرية باسم منطقة الخليج مهمة من حيث سياق تطور الصراع. هذا الأسبوع بالذات هناك زخم دبلوماسي، هناك مسؤولون من إسلام أباد يترددون على طهران، لكن هناك فقط زخم من حيث الوساطة الإجرائية، بمعنى هذا التفاعل نقل الرسائل، ولم نصل بعد إلى الوساطة الوظيفية، بمعنى كسر الجليد ومحاولة حمل الطرفين على قبول قائمة الموضوعات أو على الأقل إعلان المبادئ بشكل يجمع بين ما يريده ترامب وما تريده طهران. أعتقد أن الوساطة القطرية إذا دخلت الآن على الخط فهي على الأقل تقدم مسألتين، الأولى أن هناك حاجة لمن يعزز إجراءات بناء الثقة. الدوحة لها مصداقية في أعين الإيرانيين وأي في أعين الأمريكيين، ليس الآن منذ سنوات. إذن العلاقة الإيرانية القطرية والعلاقة القطرية الأمريكية ذات رصيد في هذا الاتجاه. في نفس الوقت إذا أضفنا الوساطة القطرية والوساطة الباكستانية وربما أيضا دخلت بيجين على الخط، هنا نصبح أمام منصة دبلوماسية متماسكة. أيضا بالنسبة للأهمية الأخرى، أيضا أن الآن وصلنا إلى مرحلة ما أسميه بالمقدسات السياسية الجديدة عند طهران، 3 شروط: إنهاء الحرب أولا قبل التفاوض،
1: بما فيها جبهة لبنان،
2: أيضا السيطرة على مضيق هرمز على أنه امتداد للسيادة الإيرانية، أيضا رفض طهران تسليم اليورانيوم المخصب إلى الخارج. في المقابل ترامب يتمسك بضرورة إنهاء البرنامج النووي، ضرورة الحصول على اليورانيوم المخصب وبقية الشروط. فبالتالي هي يعني مواقف جامدة، وهذا الجمود يحتاج ليس فقط لنقل الرسائل ولكن لمن يستطيع أن يبلور على الأقل مطل.
1: يقول الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران، لا نعرف قد ينتهي سلبا أم ينتهي إيجابا، أما باستئناف الحرب أما بالتوصل إلى
0: تعرف جلال أنه كان في

0: حديث عن 72 ساعة الحاسمة التي تبدأ الليلة، ووجود يوم 25 ماي وهو ما يسمى ميموريال داي في أمريكا، وهو عطلة تعتبر مهمة صحيح. جدا. وبالتالي كثيرا ما ذكر في الأيام الماضية أنه هناك فرصة، فسحة زمنية 72 ساعة يمكن الرئيس أن يقوم بها بعمل عسكري دون أن يؤثر على الاقتصاد العالمي. وقد يكون حتى التفسيرات هذا السيناريو، لأنه الحديث عن عمل عسكري محدود إلى غير ذلك.
1: نسمع الرئيس السيد مارك فيفل، كيف يمكن أن تقرأ هذه الرسالة؟ يقول الرئيس ترامب الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران. ترامب عقد اجتماعا صباح اليوم مع كبار أعضاء فريقه الأمن القومي بشأن الحرب مع إيران بحسب أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. إذن هذه الأخبار العاجلة الآن التي تأتي أعود وأذكر بها، أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: ترامب عقد اجتماعا صباح اليوم مع كبار أعضاء فريقه الأمن القومي بشأن الحرب مع إيران، وقبل قليل يقول الرئيس ترامب الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران. سيد مارك فيفل، كيف يمكن أن نقرأ هذه الرسائل؟ و وجد وقف في مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض أشارت إلى أن الرئيس دونالد ترامب ألغى زياراته وهو سيمضي أو سيقضي عطلة الأسبوع في البيت الأبيض.
2: على الأرجح أن هذا الأمر يعني أن الوضع القائم سيستمر، وأعتقد أن الرئيس ترامب بإمكانه أن يقوم بعمل عسكري، ولكن ربما قد يقتصر الأمر على ضرب مناطق على مقربة من مضيق هرمز والساحل الإيراني من أجل القضاء على القدرات الصاروخية والمسيرات والقوارب السريعة، ولكنها مجرد عمليات تكتيكية، والجيش الأمريكي هو الجيش الأكثر فتكا في تاريخ الحضارة البشرية، ولكن الأمريكيون بحاجة فقط إلى تهديد القوارب السريعة والسفن التي تمر عبر مضيق هرمز. هم ليسوا بحاجة إلى عمليات
1: مارك
2: عسكرية.
1: أيضا أكسيوس تنقل عن مصدر مقرب من الرئيس ترامب بأنه يفكر بجدية في شن ضربات جديدة على إيران إذا لم يحدث اختراق بالمفاوضات. هذه اللغة من التهديد اعتدناها من الرئيس قبل الوصول إلى
3: نعم. هذه إلى ثنائية تكرر ذاتها بذاتها عند كل منعرج وإن كان ضئيلا. ترامب يريد أن يحافظ على اليد العليا في إدارة هذا الصراع. هو يمد النداء أو يوصل النداء إلى الباكستاني بأنه ينبغي الحسم دبلوماسيا، ولكن في نفس الوقت لا يتخلى عن توجيه ضربات. فبالتالي لا أعتقد أننا لازلنا في مرحلة الجمود ما لم يظهر شخص باكستاني سواء في طهران أو في إسلام أباد ويقول في يدي إعلان مبادئ ولنبدأ المفاوضات بشكل عملي. طيب. وبشكل يوصلنا إلى التفاعل المنشود بين المفاوضين الأمريكيين والأمريكي والإيراني بشكل مباشر.
1: أيضا أكسيوس عن مصادر: اجتماع ترامب مع فريقه الأمن القومي حضره نائبه ووزير الحرب ومدير وكالة الاستخبارات المركزية. انضم إلينا في التغطية أيضا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. الخلاصة ربما دكتور محجوب بأنه هذه الأخبار العاجلة ليس بالضرورة تؤكد شن عمل عسكري، وليس بالضرورة تؤكد الوصول إلى
0: حالة عدم اليقين واضحة. هل هذا الأمر الغموض مقصود ومتعمد من قبل الإدارة الأمريكية؟ هل الوفود التي ذهبت إلى طهران تحمل رسالة معينة إلى طهران، ربما بأن هذه هي الفرصة الأخيرة وأن الوفود مقتنعة بأن الرئيس الأمريكي فعلا يفكر جديا بعمل عسكري، وأنها تقوم ربما بإعطاء وإعطاء ما يقال ليس تحذيرا بقدر ما هو شرح أن الأمور تكاد تتفلت من أيدي الجميع. وهذا مسألة في غاية الأهمية. الرئيس الأمريكي يصر على أن يبقي حالة الغموض، ولنتذكر عندما تم الاجتماع بين وزير الخارجية العماني بعد مفاوضات جنيف وذهب واجتمع مع جي دي فانس، وعرفنا بعد 48 ساعة أن ذلك كان إعلانا أن المفاوضات فشلت والذهاب إلى خيار الحرب.
1: صحيح.
0: وبالتالي نحن هناك أيضا شيء آخر، يعني نمط موجود في الآن، أنه كلما حصلت مفاوضات تبعتها حرب جلال. وبالتالي نحن أمام نمط الآن صار في ملف الإيراني. صحيح. كل مفاوضات،
1: وهذا ما يتوجس منه الإيراني تحديدا،
3: ولكن بالمقارنة مع الأسابيع الـ 12 الأولى من الحرب أرى هذا الأسبوع بالذات يتميز بأن هناك ارتفاع لمنسوب الحديث الدبلوماسي على لسان ترامب أكثر من الوعيد العسكري الفجأة الذي كان من قبل. فأعتقد

0: من الناحية النفسية، ترامب ومستشاروه ميالون أكثر إلى بحث الوساطة وما يمكن أن تنتجه أكثر من مجرد العودة إلى السلاح وإلى الصواريخ.
1: طيب. أحدث الأخبار العاجلة أكسيوس عن مصادر فريق ترامب للأمن القومي أطلعه على وضع المفاوضات والسيناريوهات المختلفة في حال انهيارها. دكتور عبد الله، قبل أن تنضم إلينا كنا نتحدث عن بروز الآن هذا الدور القطري المساند للوساطة الباكستانية والمدعوم إقليميا، ما إشاراته؟
2: طبعا جلال، إشارة مهمة جدا، إشارة أن نحن نلعب في الآن في وقت حاسم جدا. الأمور اقتربت إلى مرحلة إما الانفجار بتصعيد كبير، إما الوصول إلى اتفاق بغض النظر إن كان اتفاق نوايا، اتفاق شامل، اتفاق على بعض القضايا، بغض النظر عن هذا النقاش. ما زالت الوساطة الباكستانية هي الرئيسية الموجودة، هي التي تمتلك القبول السياسي بين الأطراف كلها، هي التي تقوم بتبادل الرسائل، لكنها تحتاج إلى دعم إقليمي كبير جدا، خصوصا مع العديد من الجهات والدول والفاعلين المتضررين من هذه الحرب بشكل كبير، المنطقة والعالم، ومن ضمنهم دولة قطر طبعا التي تلعب دورا بارزا في محاولة تسهيل هذه المحادثات بناء على الدور الباكستاني الكبير التي تلعبه باكستان منذ بداية هذه المفاوضات وهذا المسار الدبلوماسي، وهو أمر جدا مهم. لكن لا يجب أن نركز بشكل كبير على أن الاتفاق اقترب، لأن في النهاية وجدنا في التصعيد الأول والثاني الأمريكي الإيراني كان هناك تهدئة ولغة دبلوماسية وحوار، ثم بعد ذلك حدث تصعيد عسكري جدا كبير. عكس لما يكون هناك لغة تهديد ووعيد يكون بعدها نوع من المفاوضات الأمريكية. هذا السلوك وجدناه مع الإدارة، مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بشكل جدا كبير. بالتالي العلامات الإيجابية الآن التي تتحدث عن نوع من التفاوض ووصول إلى انفراج معين لا تعني بشكل دقيق أن هناك انفراج، قد تكون هناك تصعيد كبير. بالتالي نجد تضافر الجهود الإقليمية من خلال وجود وفود غير الوفد الباكستاني في إيران لمحاولة دفع الأطراف للقبول بمحاولة صياغة معينة لاتفاق ينهي حالة عد الجمود وحالة عدم الحرب وعدم السلام، وأيضا عدم التوجه إلى تصعيد جدا كبير.
1: طيب دكتور، كان لافت بأن المصدر المسؤول الرسمي القطري في تصريحاته الجزيرة أشار إلى تنسيق إقليمي في ما يتعلق بهذا المسار الآن وهذا التوجه القطري. هذه الإشارة وهذا التوجه الإقليمي الآن أيضا إلى ماذا يؤشر، وكيف يمكن أن يعيد الثقة التي فقدت ما بين دول المنطقة وأيضا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: هنا جلال يجب أن نقسم الملفات، لا يجب أن نضع الملفات كلها مع بعض. يعني العلاقة الإقليمية مع إيران هي يعني هناك في فجوة ثقة جدا كبيرة. إيران اعتدت على دول المنطقة بدون سبب واضح، فقط من خلال سرديات معينة تتعلق بالمصالح الأمريكية وغيرها، ولم تنظر للدول كدول سيادية. هذا ملف، لكن الملف الثاني هو ملف الاستقرار في المنطقة. حالة عدم الاستقرار وصلت إلى جميع المنطقة، وصلت إلى العالم بشكل كامل. لا يجب على هذه الحالة أن تستمر، إن استمرت قد تؤدي بنا إلى تصعيد جدا كبير، وتصعيد ممكن يصل إلى أيضا إلى مضيق باب المندب، ممكن يصل إلى أيضا إلى هجمات من عدة أطراف في مما سيفجر الوضع بشكل كبير في المنطقة. بالتالي هذا ملف وهذا ملف. التواجد القطري والدعم القطري الذي يكون الآن ضمن المظلة الباكستانية والوساطة الباكستانية مهم جدا، لكن أيضا هناك دعم إقليمي كبير. يعني السعودية موجودة بدعمها، تركيا موجودة بدعمها الكبير. هذا الدعم الكبير يجعل الضغوط كبيرة على أطراف الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نحن نعلم أن الرئيس الأمريكي الآن يعني قام الجمهوريين بتأجيل تصويت فيما يخص صلاحيات الحرب. بالتالي هو لديه حدود قانونية، حدود دستورية داخلية، هو يريد أن يتخلص من هذا الملف الكبير، وعشرين يوم عن كأس العالم، لا يريد المجازفة بعشرين يوم بدخول في حرب أو تصعيد جدا كبير. الجانب الإيراني هو الجانب الذي يعلم مسألة ضيق الوقت، بالتالي هو يلعب على هذا الوتر. بالتالي هذا هنا تتضافر الجهود الإقليمية للدفع بإيران من أجل أن تجلس على طاولة الحوار، وأن يكون هناك اتفاق معين وعدم تصعيد بشكل كبير. بالتالي نجد أيضا قائد الجيش الباكستاني وهو لديه علاقة كبيرة مع الأطراف في باكستان وأيضا في إيران، ولديه وهو يعتبر الجنرال المفضل بالنسبة للرئيس الأمريكي في أكثر من مرة تحدث. بالتالي هذه العلاقة مهمة جدا. بالتالي الجهود الإقليمية هي ضمن جهود كبيرة تحت مظلة باكستانية ووساطة باكستانية للدفع من أجل استقرار وعدم التصعيد.
1: نعم دكتور فؤاد، في طهران نلاحظ طبعا على ضوء ما تنقله أكسوس وما قاله الرئيس ترامب بأنه

0: دائما بعد تصريحات رسمية إيرانية تتمسك بالمبادئ التي تراها ضرورية بالنسبة لها، وقف الحرب أولا ومن ثم الحديث عن النقاط الأخرى بما فيها الملف النووي، يأتي من جديد التهديد الأمريكي، الحصول على كل شيء وإلا العمل العسكري سيستأنف. كيف يقرأ هذا في طهران في هذه المرحلة الحساسة؟
1: أعتقد أن الجميع بات يعي أن هذه التهديدات تهدف إلى إخافة القادة الإيرانيين، وأنا أحدثكم الآن من طهران، وبناء على ما رأيته هنا هو أن لا أحد يخشى ترامب، والجميع بات يعلم أنه متنمر، والأمر الأخير الذي تود إيران أن تفعله بوجه هذا المتنمر هو أن تخاف منه. وإذا هو يتحدث بهذه الطريقة لأنه يحاول الحصول على تنازلات من إيران، ولكن إيران لن تعطيه هذه التنازلات مهما هدد. وهو يواجه مشاكل جدية داخل الولايات المتحدة، وكما قال زميلكم في الاستوديو، مجلس النواب قرر تأجيل التصويت لأسبوع بشأن الحرب على إيران، لأنهم يعلمون أنه ليس لديهم أصوات كافية في المجلس، ومجلس الشيوخ سبق ورفض الحرب التي شنها ترامب ونتنياهو ضد إيران، والرأي العام في الولايات المتحدة يعارض هذه الحرب، ومستوى المعارضة لهذه الحرب وصل إلى نفس المستوى التي وصلت إليه معارضة حرب فيتنام في أواجهها. وإذن هذه مشاكل جدية يواجهها الرئيس ترامب، وهو سيخسر الانتخابات النصفية، وفي يناير من العام 2027 سيحاسب على ذلك، ربما قد يتم عزله. هو قال أنه سيضع الولايات المتحدة في المقام الأول، ولكن رأينا أن جو كنت مثلا استقال من منصبه وقد لام إسرائيل واللوبي الإسرائيلي على بدء هذه الحرب، واليوم تولسي جابرد غادرت منصبها لأنها باتت تعي أن هذه السياسة فاشلة ولا تريد أن ترتبط بأشخاص فاشلين. هو يواجه هذه المشاكل الجدية، ولكن للأسف ربما بسبب ملفات أبستين أو لأسباب أخرى لا يمكنه أن يغير مساره الآن، وهو بات يتسبب بضرر كبير بالاقتصاد العالمي وبشعوب المنطقة.
0: سيد مارك، كنا نقرأ معك هذه القراءة للمواقف، وأيضا العامل الداخلي الذي ذكر في هذا النقاش والوقت، هل هي عناصر ضاغطة على الرئيس دونالد ترامب في اتخاذ قراراته سواء كانت دبلوماسية أم عسكرية في المستقبل؟
1: طبعا السياسة الأمريكية الداخلية تؤدي دور في عملية اتخاذ القرارات، ولكن في نهاية المطاف مهما كان الرئيس الأمريكي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولدينا تعبير عن المعارضة السياسية، ونحن نصوت ونفعل أمور تمكننا من التواصل بفعالية، ولدينا أعلام حر. هذه أمور جميعها ليست موجودة في إيران. إذا عارضتم النظام في إيران تقتلون أو قد تسجنون، هذا هو الفارق. إذا نعم، الولايات المتحدة تتعامل مع أمور لا يتعامل معها النظام الإيراني الذي يقتل الأشخاص الذين يعارضونه، ولكن في الوقت ذاته أعتقد أن الرئيس ترامب يحاول أن يجد طريقة للخروج من هذا النزاع. ولكن المشكلة هي أن النظام الإيراني على الرغم من أنه قد تم إضعافه والاقتصاد يعاني، ولكن هذا النظام لا يزال على قيد الحياة، وهذا هو التحدي الذي يواجهه ترامب.
0: دكتور زويري، الحديث الآن وأنت أشرت له بأن الحديث عن اتفاق إطاري أو إعلان نوايا، هذا ألا يؤجل الخلافات إلى مرحلة أخرى، وبالتالي التوتر يظل قائما في المنطقة بشكل ويشكل هاجس لدول المنطقة؟
2: جلال، حتى يعني هذا التوصيف الذي أطلقته يعيدنا إلى فهم قضية أساسية. هذه الحرب بدأت بحسابات خاطئة. الرئيس الأمريكي ذهب للحرب بناء على قراءة أمنية وتقييم إسرائيلي أولا، ثم تم إقناعه بالأمريكي ونقره للأمريكيين، وبالتالي تم على أساس فكرة أن النظام ضعيف يمكن إسقاطه بمعارضة إجبار الناس على الخروج إلى غير ذلك. وفي نفس الوقت خطأ الحسابات الإيرانية عندما أغلقوا المضيق، اعتقدوا بأن هذا سيضغط الرئيس الأمريكي وسيعزز الضغوط الدولية على واشنطن، وبالتالي يجبر أن يتراجع عن قرار الحرب. خطأ التقدير هذا يقودنا الآن إلى عملية التردد في إنهاء الحرب، لأن الأطراف عمليا تورط في الحرب الرئيس الأمريكي ومعه إسرائيل، وإيران تورط في مسألة المضيق. المضيق أصبح الآن بالنسبة لإيران تتحدث أنه كورقة قوية بيدها، لكنه أيضا عبء استراتيجي على المدى البعيد كيف تديره. لو كانت إيران مستعدة لورقة المضيق جلال لأعلنت منذ اليوم الأول جميع إجراءاتها. وانظر الآن، من 28 فبراير أغلقت المضيق، متى أعلنت عن هيئة؟ قبل أيام. معنى ذلك أن التصور لم يكن مكتملا، وإنما تطور كما يقول as they go، يعني كلما مرت الأيام يخرجون بتصور كيف إدارة. مرة يقال أنها ضرائب على الطاقة، مرة يقال على البيئة، مرة يقال بأنها أمنية، رسوم أمنية إلى غير ذلك. معنى ذلك أن التصور في التعامل المضيق لم يكن جيد.
0: أنا اتضح بالنسبة لهم أن المضيق ورقة تفاوض مهمة تتطور مع تطور الأحداث.
2: هذا بالضبط، هذا أثبت أنه أثبت لهم، خاصة في موضوع العقوبات. الآن البرنامج النووي بعد حالة القصف اللي تعرض لها قد لا يكون ورقة الضغط الكفاية لرفع العقوبات. ورقة الضغط الكفاية هي المضيق الآن، وبالتالي الآن النظام السياسي في إيران يقول كيف له أن يذهب اليوم التالي للحرب بدون رفع العقوبات. ولذلك أنا ما أقوله أنه المفاوضات هذه عمليا غير أهميتها لإنهاء الصراع، هي هندسة لليوم التالي للحرب. الطرف الإيراني والطرف الأمريكي يريد أن يكون اليوم التالي كله في مصلحته، كله في تحصيل لماء الوجه. الإيراني يريد أن يعقود العقوبات رفعت، برنامجنا النووي تم الاعتراف به إلى غير ذلك. إذا لم يحصل ذلك فالحرب بالوصف العسكري هي خسارة كبيرة وخسارة للصورة والسيادة. ولذلك هذا التعقيد والبطء والتردد سبب هذا الخطأ في الحسابات وكذلك التخطيط لليوم التالي في الحرب.
0: دكتور عتيبي، طبعا الإقليم يريد إنهاء الحرب، ولكن كما أسلفنا قبل قليل الحديث الآن عن اتفاق إطاري أو إعلان نوايا بين الطرفين، وهذا لا ينهي القضية والتوتر يبقى قائما، وإمكانية الحرب ممكن أن تعود في أي وقت. كيف تنظر دول الإقليم إلى هذا المعطى؟
3: طبعا موقف جدا صعب نظرا لقلة الاختيارات أو الاحتمالات الموجودة أمام دول المنطقة بشكل كبير. جلال، يعني عندما ننظر للمشكلة نفسها ما زال المفاعل النووي موجود كمشكلة، هرمز تم إضافته لكمية المشاكل، ما زال الوكلاء يلعبون دور جدا كبير وأثبتوا تأثيرهم على المعادلة الإقليمية بأنهم قاموا بضرب العديد من دول المنطقة واستهدافهم. ما زال موضوع النفوذ الإيراني وموضوع البالستي، الصواريخ البالستية وموضوع الاستهدافات لدول المنطقة ما زال موجودا. المشكلة لم تنتهي، لأن المشكلة ليست في الأدوات التي يستخدمها النظام الإيراني، المشكلة نفسها في كيفية التعامل أو كيفية إدراك النظام الإيراني لدوره في المنطقة. هو لا ينظر للمنطقة بأنها نظام إقليمي متكامل. إذا كان الأمن موجود في إيران هو موجود أيضا في ضفة الخليج الأخرى، إذا كان موجود في الشام فهو أيضا موجود في ضفة الخليج، في ضفتي الخليج. هو ينظر أن النظام الإقليمي يجب أن يكون نظاما هشا يمكن اختراقه من خلال الوكلاء، وعقلية هذه يؤمن بها. بالتالي دول المنطقة الآن ما تريده هو محاولة خفض التصعيد، عدم الدخول في حرب واسعة وشاسعة، خصوصا عودة الحرب الآن لو عادت ستكون أقوى وأشد من المرحلة السابقة، لأن هذا ما وجدناه من يونيو الماضي وفبراير، ستكون الجولة الثالثة جولة أصعب وأكثر تعقيدا. بالتالي ما تحاول دول المنطقة الآن قيام به خفض التصعيد، ثم بعد ذلك الانتقال إلى نوع من أنواع ممكن الحوار الإقليمي مع إيران. لكن يجب أولا على إيران بناء الثقة مع دول المنطقة، يجب أن يكون هناك نوع من الاعتراف بأن هرمز هو امتلاك الجميع، وأنا أعتقد بأن إيران تتعامل مع هرمز ككرت ضغط فقط، يعني هذا أمر واضح، وهذا ما نجده من خلال عدم وجود دور بارز لسلطنة عمان، لأنها تعلم بأن مسألة المضيق هي من إفرازات هذه الحرب. نعم. مع نهاية الحرب سينتهي موضوع المضيق. بالتالي دول المنطقة تعلم هذا الشيء، لكن خيارات الرئيس الأمريكي محدودة، ماذا يفعل؟
0: أيضا الأخبار العاجلة تتوالى، أكسوس عن مصادر نعتقد أن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. ما الذي يمكن تحقيقه في 24 ساعة دكتور؟
4: ليس الكثير، لسنا لازلنا في مرحلة وساطة إجرائية، لا زال الوسيط الباكستاني يتخبط بين الموج العاتي.

0: أن هناك مواقف متصلبة في 3 قضايا على الجانب الإيراني و3 قضايا على الجانب الأمريكي. المفارقة الآن أننا نقترب بعد أسبوع من نهاية الشهر الثالث على هذه الحرب، وترامب كان يعول على 4 أيام. ينبغي أن ننتبه إلى تطور الصراع، وأيضا إلى تطور أهمية أو لا أهمية الورقات التي يتمسك بها كل طرف. فعنصر الوقت ماذا يفعل؟ بمعنى إذا كان الإيرانيون وترامب في البيت الأبيض متخندقين في مواقفهما، عنصر التطور يخدم في غير صالحهما. بمعنى آخر سيصلان، وأعتقد بدأت الملامح هذه المرحلة الجديدة، مرحلة الضرر المتبادل. هناك انحباس سياسي يعانيه ترامب الآن، معسكر الصقور يتقلص، المعارضة داخل الكونغرس، عدم التصويت على القرار في مجلس النواب مؤشر واضح على أن المد الترامبي، مد عسكرة الوضع مع إيران يتراجع. ناهيك عن قضية يعني انزعاج الأمريكيين من ارتفاع الطاقة والظروف المعيشية الصعبة وما إلى ذلك، وإذا أضفنا الانتخابات القادمة في الكونغرس هذا هم آخر. بالنسبة الجانب الإيراني هناك أعباء اقتصادية، ينبغي أن نسأل كيف كانت إيران تستفيد من صادراتها النفطية قبل الحصار الأمريكي على الحصار الإيراني لماذا يقول. إذن كلاهما في الهم سوا، الإيرانيون يعانون اقتصاديا وترامب يعاني سياسيا. إذن لا أرى حقيقة أن مسألة إدارة الصراع بهذه الطريقة ستستمر لأسابيع قادمة. أصبحت المسألة حتمية، أو بمعنى مسألة ينبغي الحسم فيها. لذلك الآن نسمع أن كما قال ترامب أننا قاب قوسين أو أدنى من إبرام الاتفاق، وأيضا يعود أنه إذا لم نصل إلى هذا المستوى سنعود. أرى أن هناك ضغوط على الطرفين، لكن تحتاج المسألة لوسيط أكثر ابتكارا، وسيط يمكن أن يخرج الطرفين من خشيتهما على فقدان ماء الوجه، بمعنى أن تظهر إيران ويظهر ترامب بأنهما لا زال في موقع قوة، وأيضا يقومان بالمفاوضات. بمعنى للأسف نحن دائما نبحث عن الحل إما في مرونة الموقف الإيراني أو مرونة الموقف الأمريكي، وأنا لا أرى أن الحل يأتي منهما، ولكن يأتي ممن يعطينا الأطروحة الثالثة، بمعنى يستحضر هيجل في التفاعل بين طهران والبيت الأبيض.
1: بأقل من دقيقة دكتور، ستستمرون معنا في الساعة المقبلة، ولكن بأقل من دقيقة، هذا الضغط الذي أشار إليه الدكتور إلى أين ممكن أن يؤدي بقرارات الرئيس دونالد ترامب؟
2: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي ليس معنيا بأن يعود الحرب لا بشكلها العادي ولا الهجمات، لكنه معني بشيء واحد ما يسمى ماء الوجه. هو معني ماء الوجه، وكان قد أعلنها أكثر من مرة، قد يذهب إلى إنهاء الحرب دون اتفاق. وهذا معناه ما يقال الآن أنه يمكن أن يذهب إلى ضربات محدودة تستهدف بعض المنشآت النووية التي قام بقصفها، وهذا يعني اليورانيوم المخصب ستختفي قصته إلى 40 عاما قادمة، والبرنامج النووي وأجهزة الطرد المركزية ستختفي، وبالتالي يحقق ما أراده وهو البرنامج النووي كما يقال تم تدميره، لكن النظام لم يسقط.
1: ستبقى معنا دكتور محجوب، دكتور عبد الله، ودكتور محمد. نشكر في واشنطن مارك فايفل ودكتور فؤاد إزيدي في طهران، مستمرون معكم في هذه التغطية والتطورات والأخبار العاجلة بطبيعة الحال، والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران. جانبه نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إنها تعتقد بأن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب عقد اجتماعا صباح الجمعة مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي بشأن الحرب مع إيران. ونقل الموقع عن مصدر مقرب من ترامب قوله إن الرئيس ترامب يفكر بجدية في شن ضربة جديدة على إيران إذا لم يحدث اختراق بالمفاوضات. وقالت مصادر لأكسيوس إن فريق ترامب للأمن القومي أطلعه على وضع المفاوضات والسيناريوهات المختلفة في حال انهيارها. من جانب آخر قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساسي للحديث بشأن أي تفاوض قادم. وأضاف المصدر أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن، والعمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. كما أكد المصدر للجزيرة.

0: أن مسار وقف الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل أولوية. وشدد المصدر الإيراني المسؤول للجزيرة على أن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. من جانب آخر، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة أن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني. وأضاف المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة أن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي ضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. وقال المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة أن دولة قطر تؤكد تقديرها الدور المحوري لباكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين. وأوضح المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة أن دولة قطر تؤكد موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد بالمنطقة. وبالتزامن مع وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في إطار جهود الوساطة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن هذه الزيارة لا تعني بالضرورة التوصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات. نبدأ مع شبكة مراسلينا محمد البقالي في طهران وفي البيت الأبيض وجد وقفي، ونبدأ معك وجد في هذا التصريح الأخير للرئيس دونالد ترامب وما نقلته أكسيوس، إلى ماذا تؤشر؟
1: يعني جلال، بداية ما قاله الرئيس ترامب بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وسوف ننتهي من هذا الأمر قريبا، إذا ربطناه بما ورد في مقالة أكسيوس واضح بأن الرئيس ترامب بالفعل يعطي الدبلوماسية فرصة أخيرة، وربما يجوز القول بأننا في الساعات الأخيرة من الدبلوماسية. وإن كان في المرات السابقة كان الرئيس ترامب أكثر من مرة خلال الأسابيع الست من وقف إطلاق النار كان يميل إلى اتخاذ قرار باستئناف العمليات العسكرية، ثم يحدث أمر ما ويوقف تنفيذ هذا القرار ويعود الرئيس ترامب عن رأيه ويواصل التركيز على المسار الدبلوماسي. هذه المرة لا نعلم ماذا يحدث، ولكن وفق مقالة أكسيوس الرئيس ترامب اليوم عقد اجتماعا مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي. هذا الاجتماع ضم جي دي فانس نائبه وكذلك وزير الحرب بيت هكسيث وكذلك مدير الاستخبارات المركزية CIA راتكليف، إضافة إلى رئيسة هيئة موظفي البيت الأبيض. طبعا غاب عنه وزير الخارجية روبيو وكذلك رئيس هيئة الأركان الأمريكية لأنهما مرتبطان بانشغالات خارج العاصمة الأمريكية. نشير إلى أن هذا هو ثاني اجتماع لمجلس الأمن القومي منذ الاثنين الماضي في المساء، عقد اجتماعا مع مجلس الأمن القومي تضمن أيضا مسؤولين عسكريين وجنرالات. وكان في تلك الليلة الرئيس ترامب على وشك أن يتخذ قرارا باستئناف العمليات العسكرية، لكن دول إقليمية تواصلت معه وطلبت منه أن يعود للتركيز على المسار الدبلوماسي، وهذا ما فعله طيلة هذا الأسبوع. وفق مقالة أكسيوس الرئيس ترامب الثلاثاء عندما أجرى المكالمة مع نتنياهو وكان نتنياهو يدفع باتجاه استئناف العمليات العسكرية، أبلغه الرئيس ترامب بأنه يريد أن يعطي الدبلوماسية فرصة أخيرة. ولكن وفق مصدرين نقل عنهما موقع أكسيوس، الرئيس ترامب منذ الخميس ليل الخميس وهو يميل إلى استئناف العمليات العسكرية. ووفق مصدر آخر لأكسيوس فإن الرئيس ترامب أو المصدر الأمريكي يتوقع أنه خلال 24 ساعة أن تكون هناك فرصة للدبلوماسية وحدوث اختراق. اجتماع الرئيس ترامب بمجلس الأمن القومي تم بالتزامن مع سفر قائد الجيش الباكستاني إلى إيران، وقرار الرئيس ترامب والبيت الأبيض الذي وصلنا كصحفيين هنا في البيت الأبيض بأنه لن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نيوجيرسي كما كان مخططا، بل إنه سوف يعود هذه الليلة وخلال ساعات قليلة إلى هنا، هذا وصلنا بعد اجتماع الرئيس ترامب بمجلس الأمن القومي. لا نعلم ما الذي دار، ولكن ما نعلمه هو أن في اجتماع يوم الاثنين تم عرض الخطط العسكرية على الرئيس ترامب في حال قرر استئناف العمليات العسكرية. وهذا اليوم كان على ما يبدو اجتماعا سياسيا أكثر من كونه اجتماعا عسكريا، لأن الخطط العسكرية موضوعة منذ الاثنين الماضي. اجتماع سياسي

0: واضح بأنه سوف يكون هذا اليوم والساعات 24 المقبلة حاسمة، طالما أن الرئيس ترامب قرر قطع إجازته والعودة إلى هنا إلى البيت الأبيض، والأعين كلها على طهران وعلى الجهود القطرية المساندة لدور باكستان في الوساطة من أجل التوصل إلى اختراق دبلوماسي ما ينهي حالة الحرب بين الولايات المتحدة
1: والآن وجد الخارجية القطرية تقول رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودي جهود الوساطة الباكستانية، وهنا يبرز طبعا التنسيق الإقليمي بحسب المصدر المسؤول القطري للجزيرة. وأبقى معك وجد، مع تحديد هذه المهلة الحاسمة في 24 ساعة المقبلة، كيف يقيم أمريكيا هذا الدخول الآن للدور القطري المساند للوساطة الباكستانية؟
0: يعني إدارة الرئيس ترامب تعول عليه كثيرا، خاصة وأننا نعلم وقد أبلغني مصدر مطلع قبل نحو 10 أيام بأن رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر كان موجودا هنا في واشنطن وفي لقاء مع نائب الرئيس الأمريكي، وواضح بأنه تم التوصل إلى تفاهم الجانب القطري بالتنسيق مع دول المنطقة الدول الخليجية، تم التفاهم على أن تقوم دولة قطر بهذا الدور المساند للوساطة الباكستانية، وذلك لأن قطر تحظى بثقة الطرفين الأمريكي وكذلك الإيراني، وتحظى بمصداقية، وكانت لها أيضا جهود سابقة في وساطات سابقة، لعل أحدثها كانت طبعا الحرب على غزة التي انتهت بهذه الوساطة القطرية. إذن تعول إدارة الرئيس ترامب على كل جهة تثق بها الإدارة الأمريكية في إعطاء زخم للدبلوماسية الباكستانية، وهذا ما يحدث. وتأمل إدارة الرئيس ترامب أنه بوجود الوفد القطري في باكستان الذي تحدثت عنه رويترز اليوم، وبوجود قائد الجيش الباكستاني أيضا في إيران، بوجود هذين الوفدين في إيران، أن يحدث اختراق ما، لأن من بعد هذه الجهود للوساطة وهذه الدبلوماسية والتركيز الأمريكي، وحتى تراجع الرئيس ترامب عن فكرة أن لا تخصب إيران اليورانيوم بتاتا، تراجعه وقوله أثناء عودته من بيجين بأنه يمكن لإيران أن تجمد عملية تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، واضح بأنه بالنسبة إليه للرئيس ترامب هو أبدأ المرونة التي يمكنه إبداؤها، طالما أن هذه المرونة في نهاية المطاف تتضمن عدم امتلاك إيران سلاح نووي. لا يكاد يمر يوم جلال على الرئيس دونالد ترامب لا يتحدث فيه عن لا يقول فيه جملة لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وواضح بأن هذا العزم بالنسبة للرئيس ترامب سيفضي خلال الساعات المقبلة أو اليومين المقبلين إلى أمرين، إما التوصل إلى مذكرة تفاهم أو إطار مذكرة اتفاق، أو ربما الميل نحو الحل العسكري، وإن كان كما قلنا جلال في أكثر من مرة الرئيس ترامب مال يعني نفذ صبره ومال نحو اتخاذ قرار عسكري، ثم تم إجهاض هذا القرار في اللحظات الأخيرة. لذلك نقول 24 ساعة المقبلة حاسمة، وهذا ما ذكره المصدر المسؤول لمقالة أكسيوس بأنه خلال الساعات 24 المقبلة قد يحدث اختراق دبلوماسي في هذه المفاوضات، في الجهود الدبلوماسية الباكستانية والجهود القطرية المساندة للجهود الباكستانية، ويفضي في نهاية المطاف إلى هذا الاتفاق، اتفاق الإطار.
1: شكرا لك وجد في البيت الأبيض. محمد بقالي، ما التقييم الإيراني للجهود الدبلوماسية حاليا في طهران وبروز الدور القطري المدعوم إقليميا والمساند لوساطة باكستان؟
2: جلال، بالنسبة للدور القطري فهو مرحب به بشكل كبير هنا، والمصدر الذي تحدث للجزيرة قال إن هذا الدور المساند لوساطة باكستان وصفه بأنه مهم وحيوي وأساسي، ووصفه في سياق آخر بأنه دور نبيل، وبالتالي هناك ترحيب طبعا بهذا الدور، تعويل عليه، ورهان بأنه يمكن أن يقدم إضافة حقيقية للجهود الباكستانية، على اعتبار أن الوضع من جهة تأزم بشكل كبير.

0: من جهة الوسيط القطري يحظى بثقة الطرفين، يحظى بثقة إيرانية واضحة ومعلنة، وأيضا لدى الطرف الأمريكي، ثم بالنظر إلى الخبرة التي راكمها في الوساطات السابقة. ولكن في المجمل طبعا هذا يعني أن هناك زخم كبير، هناك حراك كبير، ولكن يمكن أن أقول جلال إن مؤشر التفاؤل والتشاؤم بشأن المسار الدبلوماسي في الحقيقة هذا اليوم صعد ورجع أو ونزل مرات عديدة في يوم واحد. في لحظة ما كان هناك تفاؤل، في لحظات أخرى عدنا للتشكيك، بعد حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية قال بأن هناك تقدم وهناك حراك وزخم ولكنه غير كافي. قال أيضا إن وجود قائد الجيش الباكستاني هنا لا يعني أن المفاوضات قد وصلت إلى نقطة تحول. أكثر من ذلك قال بشكل واضح هناك صعوبات ومشاكل وخلافات، قال كثيرة ومعقدة بالشكل الذي يصعب معها الحديث عن التوصل إلى اتفاق سريع في بضعة أيام أو شيء من هذا القبيل. بمعنى أنه في الوقت نفسه الذي يشير فيه هذا الحراك وهذا الزخم إلى أن هناك شيئا ما يحدث، ولكن دون في الحقيقة أي يقين بأن هذا الحراك الدبلوماسي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، خاصة وأن الإيرانيين ما زالوا يؤكدون على أن نقاط الخلاف رغم أنها تبدو محدودة على مستوى عددها، يعني حوالي 3-4 نقاط أساسية، ولكنها جوهرية بالنسبة لهم. المتحدث باسم الخارجية يتحدث عن مسألة إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، أي أيضا على جبهة لبنان، وهذا الأمر يبدو أنه لحد اللحظة لا يحظى بالقبول الأمريكي. يتحدث أيضا عن مسألة تجميد رفع الأموال، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، وهذا الأمر أيضا يثير إشكالا، عن رفع العقوبات، والأهم بالنسبة لطهران هو فصل المسارات، أن يتم التركيز في المرحلة الحالية على نقاش ثلاثة أمور فقط: مسألة إنهاء الحرب، مسألة رفع الحصار، وفي المقابل رفع الحظر أو الحصار أيضا عن مضيق هرمز من الجانب الإيراني. تقول إن النقاش النووي الإيراني الآن هذا ليس مجاله، وهذا سيعقد الملف وسيأخذ وقتا طويلا، ثم إن إيران تقول إنها غير مستعدة ولا راغبة في أن تناقش قضايا معقدة وطويلة ولم يتم حلها في بضعة أشهر وربما حتى في بضع سنوات، أن يتم مناقشتها في يوم أو في يومين.
1: شكرا لك محمد في طهران. نفتح النقاش مع ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، من فلوريدا السيد تيم كونستنستاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، وفي الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، والدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. مرحبا بكم جميعا. دكتور أحمديان، 24 ساعة حاسمة، كيف تتعامل معها طهران وكيف تقيم الجهود الدبلوماسية التي تبذل خلال هذه الساعات؟
2: ما أفهمه أنه الوضع العسكري ما زال ناضج على أطراف إيران، وإيران أيضا مستعدة لمواجهة عسكرية. إلى جانب ذلك الوضع الدبلوماسي أيضا وصل لحدود يبدو أنها لم تكن موجودة حتى الآن. لكن النقطة المهمة التي يجب أن لا ننساها هي أننا كنا قبل هذه الحرب في وضع أنضج دبلوماسيا، والوسيط العماني كان أكثر حضورا في المفاوضات بتفاصيلها، لكن أفضى ذلك إلى حرب. هل الولايات المتحدة ستذهب باتجاه الدبلوماسية إلى آخر المسار؟ شبه الناطق باسم الخارجية الإيرانية الوضع الحالي بلعبة السلم والحية، أي أنه في آخر لحظة ممكن أن تعود للصفر، أي نعود للصدام العسكري. المعنى من ذلك كله أنه لا اتفاق حتى نتفق على كل شيء، والواضح أن هناك نقاط خلافية. بعبارة أخرى هناك أولويات مختلفة جرى تقريبها من قبل الوسطاء، لكن ما زلنا في نقاط رئيسية مثل حظر رفع الحجب عن الأموال الإيرانية، أو قضية التراجع الأمريكي عسكريا من المنطقة، خاصة هذه حملات الطائرات الأمريكية في محور التفاوض، أو ربط الملفات، إنهاء الحرب بشكل إقليمي. هذا شرط إيراني تقديري أنه لا تنازل عنه، لأنه سمعته من المرشد الأعلى لكل المسؤولين.
1: طب أمام هذا التمسك بالأوراق دكتور، وأنت الآن تعلم بأن هناك أيضا دور قطري إقليمي داعم للوساطة الباكستانية، الخارجية القطرية قالت بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام. الإشارة إلى التجاوب والتوصل إلى اتفاق مستدام، كيف هي الرسالة التي تصل إلى الأطراف خاصة للطرف الإيراني؟
2: طبعا هذه رسالة ليست لا إيجابية ولا سلبية فيما يخص إيران أو الولايات المتحدة، ويدعو للمضي قدما في هذه العملية، وهو مطلوب، أمر إقليمي وكل الدول في المنطقة منها إيران أيضا تريد لذلك أن يحدث. لكن حتى الآن كما قلت هناك نقاط رئيسية يبدو أنه لم نصل إلى حل وسط حولها. الوساطات تعمل جاهدة على ردم الهوة بين الطرفين، لكن حتى ننتهي من هذه الخلافات المتبقية تقديري أننا ما زلنا في نقطة الصفر، يعني يمكن أن ينهار كل شيء لحظة واحدة، خاصة أن هناك أيضا نموذج للتفاوض الإيراني الأمريكي. كلما بعثت الولايات المتحدة رسالة لإيران صاحبها صخب إعلامي حول قرب نهاية هذه الحرب وقرب الوصول لاتفاق. هذا تقديري أنه مخرجه أمريكيا إما وصول لاتفاق، أو إذا لم نصل لاتفاق فالولايات المتحدة طرحت وإيران التي يعني منعت وصول الاتفاق. بينما العكس، عندما ترسل إيران جوابها حسب الرئيس الأمريكي يرقى ذلك في الغمامة، لأنه ليس أساسا حريا بالنقاش وليس لا يستحق النقاش. هذا عدم الانسجام في الموقف مرتبط بالتقليد الأمريكي في الدبلوماسية، يطرح نقاطه الدبلوماسية ثم يصاحبه بزخم إعلامي، لذلك هذا الزخم الإعلامي أخذ حيزا أوسع من الواقع تقديري. قد أكون مخطئ وهناك الكثيرون ممن يتمنون أن نصل إلى اتفاق، لكن تقديري أننا ما زلنا بعيدين حتى الآن أمام إلى خط النهاية.
1: نعم، أمام هذا دكتور زويري، لاحظ بأن أكسيوس تنقل عن مصادر دون الإشارة إلى هذه المصادر ب 24 ساعة حاسمة، هل تعتقد بأنها هذه 24 ساعة هي مهلة لم يتم تبنيها رسميا، ربما لعدم الإحراج لاحقا بعدم التوصل إلى اتفاق؟
3: لكن نربطها بتصريح ترامب نفسه عندما قال قضية إيران ستنتهي قريبا. أنا أعتقد بأنه الرئيس الأمريكي لديه تصور، كما أنهى حرب الـ 12 يوم يمكنه أن يفعل الآن نفس السيناريو، وهذا بيجعلنا وكأنه يقول إن لم تحل دبلوماسيا فالحرب التي بدأها الأمريكيون والإسرائيليون بالثامن في العشرين من فبراير ستنتهي أمريكيا بهذا التاريخ. هذا هو الذي أفهمه مما يفعله الرئيس ترامب خلال الأيام الماضية وتصريحاته الأخيرة. هو يعتقد بأنه إذا الخيار الدبلوماسي نجح تنتهي الحرب، إذا لم ينجح البديل عنده يذهب لضربات عسكرية. وهذا في ظني مرة أخرى بيأخذنا لمربع الأول، الخطأ في التقديرات. هو يعتقد أنه مثل 12 يوم تنتهي الحرب، ما من دليل أن هذا سينهي الحرب. لا أحد يعرف كيف سترد إيران وأين سترد إيران، وبالتالي هل هو سيستخدم شيئا نوعا خاصا من الأسلحة لا يمكن أن يرد عليه؟ هل هذا تصور وارد عند الرئيس الأمريكي؟ هل هو يتخيل أنه يتوافق على رد معين ستقبله إيران؟ كلها سيناريوهات على الطاولة. لكن عمليا أن يقول أن الحرب ستنتهي، هذا معناه أنه هو وضع خيارات تم وضعها أمامه من قبل مستشاري، وهو يعتقد ظنا منه سينهيها. وهذا باعتقادي سيأخذنا مرة أخرى إلى مربع عدم اليقين والتهديد في المنطقة، لأن هذه الحرب تم خوضها دون النظر بعين الاعتبار أمن واستقرار هذه المنطقة، وأخذتنا إلى ما نحن فيه الآن. ولا أحد يعرف ولا أحد يمكن أن يتنبأ ما الذي يمكن أن يحدث إذا قام الرئيس الأمريكي بهذا الحل الذي يعتقده بديلا لفشل الدبلوماسية.
1: نعم، أيضا الخارجية القطرية تقول رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث هاتفيا مع وزير خارجية تركيا وساطة باكستان بين واشنطن وطهران. دكتور عبد الله، إذن يتضح الآن هذا الوضع الإقليمي الضاغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على الأقل في هذه المرحلة. كيف ترى حظوظ هذا المسار الإقليمي الذي يتحرك باتجاه طهران والولايات المتحدة؟
4: طبعا جلال، هناك علامات إيجابية وهناك علامات سلبية. العلامات الإيجابية أن الطرفين واضح أنهم يريدون إنهاء هذه الحرب بشكل كبير. يعني نجد أن الرئيس الأمريكي يتحدث عن عامل الوقت،

0: ويتحدث عن وهناك ما يحدث داخل في مجلس النواب ضده من خلال تصويت الصلاحيات. هو لا يريد أن يكون ضمن لا يريد أن يكون هناك سقف للرئيس الأمريكي. هو الرئيس الأمريكي في النهاية نحن نعلم شخصية الرئيس الأمريكي ترامب، يحاول دائما أن يكون كبرياءه عالي، بالتالي لا يريد هذا السقف. وتصريحاته كثيرة ولا يجب أخذها بأنها تصريحات سياسية أو موجهة بشكل سياسي، لأنها قد تكون تصريحات لإبعاد الضغوط عنه. الجانب الإيراني، استقبال الجانب الإيراني للوفود الباكستانية للوفد القطري، هذا دليل أن إيران أيضا تريد الانسحاب وتريد إنهاء هذه الحرب بشكل كبير. هذا أمر إيجابي. السلبي هو وجود الفجوة بين الطرفين. يعني سابقا كنا نسمع حديث عن أن الجانب الإيراني يتحدث عن إنهاء الحرب ورفع الحصار، الجانب الأمريكي يتحدث عن الملف النووي. نقطة الانطلاق في المفاوضات بين الطرفين غير موجودة، بالتالي هذا دور الوسطاء. الآن نجد تدخل قطر ضمن العمل التنسيقي في الوساطة مع الجانب باكستان، ونجد اتصالات وزير خارج معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية التركي، وزير الخارجية السعودي، وزير الخارجية الأردني أيضا. هذه الاتصالات في هذه اللحظات مهم جدا، ليثبت بأن المنطقة كلها على صف واحد وعلى صفحة واحدة، وهو مع العقلانية، والعقلانية هي مع خفض التصعيد ودفع الأطراف للتفاوض. وهذا في النهاية إذا كان هناك إعلان لنوايا بين الطرفين أو حتى إنهاء الحرب، يمكن تسويقه للطرفين. يعني الجانب الإيراني يمكنه أن يسوقه داخليا بأن الصمود الجانب الإيراني، رغم أن البلد مدمر اقتصاديا عسكريا، إلا أن هذا الصمود جلب عودة أو ردع أمريكا. في نفس الجانب نجد أن الرئيس الأمريكي بإمكانه أن يتحدث بأن ما قام به من عمليات والضغط المركب الذي قام به على الجانب الإيراني أثمر اتفاق نوايا، وأن الإيرانيين هم من ترجوه من أجل هذا الاتفاق، بالتالي سيكون لها مخرج. أعتقد هذا هو ما يبحث عنه الآن الوسيط الباكستاني والتنسيق الإقليمي من خلال قطر وغيرها من الدول، هو كيف يمكن الوصول إلى صياغة معينة يكون فيها خروج يحفظ ماء الوجه لكل الطرفين. بعد ذلك يمكن الاستمرار في المفاوضات في خلف الأبواب المغلقة، بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن الصخب التصريحات التي وجدناها في الفترة الأخيرة.
1: دكتور شرقاوي، هذا الزخم الإقليمي الذي تقوده قطر بوفد إلى طهران مدعوم إقليميا مساند للوساطة الباكستانية، هل يمكن أن يبعد مرة جديدة إمكانية استئناف الرئيس دونالد ترامب للحرب على ضوء ما يحكى الآن عن 24 ساعة حاسمة؟
2: بمنطق تحليل الوساطة، بدأنا هذا الأسبوع باستشراف متفائل أن الأمور تتحرك في اتجاه إعلان مبادئ، خطة مبادئ، وربما اللبنة الأولى التي تصل بالطرفين الإيراني والأمريكي إلى المفاوضات. لكن نحن الآن مساء الجمعة صباح السبت، ينبغي أن نتواضع قليلا. يبدو لي وربما بعض المؤشرات تعزز هذا التفسير،
1: وهي
2: ربما أن الوساطة الباكستانية استنفذت قوتها القياسية، وهذا ما يبرر الحاجة إلى أن الوساطة القطرية والتنسيق القطري مع تركيا ومع السعودية ومع دول أخرى، بمعنى أننا نحتاج إلى وساطة بوينت تو أو وساطة أكثر فعالية. فأعتقد ربما هذا الجمع بين ما يمكن البناء عليه في الوساطة الباكستانية وما يمكن أن تضيفه الوساطة القطرية وربما لاحقا وساطة أخرى، قد تأتي أيضا الوساطة التركية، أرى أن هناك إقرار بأن الباكستانيين وصلوا إلى أبعد مدى ممكن. يبقى الآن السؤال، عندما تنزل الدوحة بثقلها نيابة عن دول الخليج أو بالتنسيق مع تركيا أو مع دول أخرى، هل فعلا هذا سيغير القراءة الإيرانية من ناحية والقراءة الأمريكية؟ وهناك أيضا مفارقة أخرى تحضر الآن، أن إسلام أباد الأولى تتكرر من حيث لا ندري في طهران. طهران بالنسبة يعني هي بحكم الأمر الواقع إسلام أباد رقم 2، بحكم أن وزير الداخلية تردد على طهران أكثر من مرة. الآن قائد الجيش الباكستاني عاصف منير يريد الآن أن يحرك أكثر ما يستطيع، ولكن يبدو أن هناك عقبة كأداء. الصوت الباكستاني لم يعد مقنعا بما يكفي للإيرانيين أولا وللأمريكيين ثانيا. المنتظر الآن هو إيجاد وساطة إقليمية، ولذلك الآن ينتعش صوت الدوحة، ينتعش صوت أنقرة، وغدا ربما نسمع أن هناك عواصم أخرى تريد أن تدخل على الخط. فأرجو أن هناك تنسيق، وهذا ما أحيانا يعطي نوع من المصداقية، بمعنى أن

0: نحتاج لأكثر من عامل ولأكثر من فاعل إقليمي ليطمئن الإيرانيون ويطمئن الأمريكيون أنهم يمكن أن يتحركوا في مسار.
1: وهذا يسابق دكتور إحراج وضغط داخلي للرئيس دونالد ترامب، أي مسار سيسلك؟
0: أعتقد أن من مصلحته أن تظهر هناك وساطة إقليمية وليس فقط الاقتصار على الوساطة الباكستانية. أعتقد ينبغي أيضا أن نأخذها بشكل موضوعي، يعني إسلام

0: نحن أمام موقفين، يعني تسريبات أكسيوس أو القصة التي نشرتها أكسيوس تقابلها تسنيم الآن، وكأن الطرفين المنخرطين في الصراع غير قادرين على التزام الصمت في العملية التفاوضية. قبل 3 أيام الباكستانيون حاولوا أن يطرحوا شيئا خيارا، أنه
1: خفض التصعيد
0: ليكون في تفاوض دون عكسه في وسائل الإعلام. ونعتقد أهم ملامح نجاح أو سر نجاح مثلا الدبلوماسية القطرية والدبلوماسية العمانية كان أن المتفاوضين بشكل أساسي نبرة الصوت والتصريحات منضبطة جدا. هنا الحقيقة الأمريكي يصرح ثم يأتي الرد الإيراني عليه، وكلها تصريحات تصعيدية. بمعنى آخر، عندما يذهبون إلى غرف المفاوضات على هذه الخلفية لن يكون هناك اتفاق بالتأكيد. وبالتالي منذ أمس ونحن كلما حصل تصريح من واشنطن أي تصريح من طهران، والآن ختمنا بهذا الشكل. واضح تماما إذا أهم عنصر في نجاح المفاوضات ضبط التصريحات الإعلامية، وبالتالي هذا لم ينضبط حتى الآن، وهذا معناه أنه كل النجاح قد ينهار في لحظة معينة كقصة الثعبان والسلم، أن تنهدم كل هذه الجهود في لحظة معينة أمام الحرب الكلامية وعدم القدرة على تجاوز بعض الخلافات التي قد يمكن تجاوزها مع مرحلة ترحيل وتفكيك المسائل في مرحلة من التفاوض.
1: دكتور عتيبي، أمام هذا التهديد ودكتور أحمد يان لا يستبعد شن عملية عسكرية واستئناف العمل العسكري، الحديث عن تكتيكات واستراتيجيات جديدة وفتح جبهات جديدة خارج منطقة، هل يؤشر هذا بأن إيران تتمسك بنفس النهج في حال تعرضت إلى هجوم جديد من الرئيس دونالد ترامب، بأنها سترد بنفس الطريقة وبنفس النهج أو ربما بطريقة أقصى؟
2: أعتقد جرّان سيكون بنفس الطريقة. يعني هي موضوع القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية أعتقد هي أصبحت حجة واهية. يعني الآن يتم الحديث عن ممكن عن باب المندب، بالتالي ضرب الاقتصاد بشكل أكبر، محاولة ضرب دول المنطقة كونها هي شريان مهم واقتصاد مهم جد ومركزية مهمة لها في الاقتصاد الدولي، بالتالي هو محاولة إيرانية لرفع التكلفة بشكل كبير، إدخال دول المنطقة في هذا الصراع. ونعلم بأن الطرفين يعني هما لم يروا أهمية النظام الإقليمي بشكل كبير. يعني الجانب الأمريكي ذهب للحرب بشكل أحادي مدعوما من
1: إسرائيل،
2: أجندة نتنياهو المتطرفة التوسعية، لكن على الطرف الثاني نجد أن إيران أيضا لا تحترم النظام الإقليمي في المنطقة، وكان من يعني أبرز مثال لها هو الخلايا التي تم القبض عليها في قطر وفي الكويت، هي لم تكن موجودة بعد الحرب، هي وجدت ما قبل الحرب، ما يدل على سوء نية مسبقة. بالتالي يجب التجاوز هذه المرحلة والتركيز على ما يجب القيام به الآن هو عدم التصعيد. يعني أنا أتفق مع الدكتور محجوب بموضوع السرية والكتمان في الموضوع هذا. المشكلة التي نعاني منها هو أن كل طرف لديه كبرياء عالي، الكبرياء هذا هو ما يدمر المنطقة والعالم بشكل كبير. الرئيس الأمريكي يريد أن يخرج منتصرا، نعلم بأن استطلاعات الرأي تنخفض بالنسبة للرئيس الأمريكي، هو يريد أن يرفعها بشكل كبير، خصوصا ما قبل كأس العالم، وخصوصا في فترة مهمة بالنسبة له. هو يريد اتفاق أوباما أفضل من أوباما، يريد اتفاق ترامب، يريد اتفاق يعتبر سيذهب لكل طرف لكل مكان في العالم ل20 سنة قادمة يتحدث عنه. الجانب الثاني لدينا إيران. إيران لا ترى الدول المنطقة بأنها دول نظيرة لها ومتساوية السيادة معها، هي تنظر بأنها هي أعلى من تلك الدول، بالتالي هي تركز على ضرب دول الخليج. بينما على سبيل المثال هناك الأنبوب اللي بين الذي الغاز الأذربيجاني الأذري الذي يذهب لإسرائيل لم يتم استهدافه وهو قريب لإيران على بعد كيلومترات، لكن تم التركيز على رأس لفان وعلى الحقول في السعودية والحقول في قطر. هذا يدل على أن الفكرة هي محاولة ضرب دول الخليج بالأخص، وأيضا ضرب الاقتصاد الدولي، بالتالي هي ستكون إعادة لهذا الشيء. وأعتقد أن إيران ممكن تلوح بهذا السيناريو في الغرف المغلقة بأن لو تم استهدافها ستستهدف الوسطاء ومن ينسقون الوساطة مثل دولة قطر.
1: دكتور الشرقاوي، والهاجس بالنسبة لدول الإقليم هو مضيق هرمز، وأنت تسميه العقدة
3: المستعصية.
1: طيب الآن، وأشار الدكتور أحمد يان أن هذه الرسالة العسكرية الإيرانية ممكن أن تكون موجهة إلى دول غربية لديها الاستعداد الآن للانخراط في هذا المسار أو الإجماع الغربي الذي بدأ يتشكل وإرهاصاته في مجلس الأمن. طبعا ما الذي يمكن أن يحصل في هذا المسار، وكيف يمكن أن يغير هذا المعادلة بمضيق هرمز وأن يخرج هذه الورقة كورقة ضغط من يد إيران؟

0: هذا التبلور الدولي الذي بدأ يتشكل فيما يتعلق بأهمية مضيق هرمز؟
1: إذا كان لنا أن نقسم النقد بشكل متساو بين الطرفين الرئيسيين، لا شك أن ترامب لا يتخلى ولن يتخلى عن ثنائية البحث عن المفاوضات والتلويح بالخيار العسكري. هذه مسألة دوغمائية بالنسبة إليه. لكن أيضا حتى طهران هي أيضا تستخدم تقريبا نفس المنطق، نفس الوعيد العسكري. أعتقد هذا يعني ما صدر الآن من وكالة أنباء إيرانية هو مقابل بالضبط، يعني بمعنى المرايا المتوازية،
0: تهديد بتهديد،
1: تهديد بتهديد. والمسألة وهذه كما أسميتها معضلة الخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان. لذلك أتعاطف مع الوسطاء الباكستانيين كل هذه الفترة، وأعتقد أنه إذا ظل هذا المنطق الوعيد أو يعني جاهزية كل طرف لأن يرد الصاع صاعين للطرف الآخر، سنظر في حلقة مفرغة. وقد تأتي الوساطة القطرية والوساطة التركية وغيرها وتعاني الأمرين من تصلب هذين الموقفين. الآن السؤال الذي عندما يتوجه طهران هذا الوعيد الجديد أن يمكن فتح جبهات أخرى هناك عدة
0: خارج المنطقة،
1: خارج المنطقة، بمعنى أن دائرة الصراع لن تبقى دائرة إقليمية، بمعنى ليست فقط إيران ودول الخليج ومضيق هرمز، نتحدث عن البحر المحيط الهادي والمحيط الهندي، ربما نتحدث عن مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ناهيك عن إسرائيل وعن لبنان وعن شرق البحر المتوسط. لكن حتى إن سلمنا وأعطينا نوع من التفهم للوعيد الإيراني، يقولون هذا لأنهم لا يؤمنون وليس لهم أي يقين، بمعنى هم متشبعون بأن طهران بأن ترامب دائما يتصرف من باب الخديعة، هو يتحدث عن المفاوضات ويقصد الحرب والعكس بالعكس صحيح. إذا ليست هناك شفافية في قراءة ترامب بالنسبة للإيرانيين. لكن حتى إذا سلمنا بهذا، هناك سؤال، يعني لكل حرب نوع لها استراتيجية عقلانية، بمعنى هي دائما إدارة الحروب وإدارة الصراعات المسلحة تتطلب من الأطراف التقدير الاستراتيجي الدقيق، أين نبدأ، كيف نطور التكتيكات، كيف نخدم الاستراتيجيات وأين نصل. أرى أن توسيع دائرة الحرب ولو نظريا هذا بالعكس يعقد ويضع الموقف الإيراني في مرمى مزيد من الانتقادات. وأيضا في المقابل إذا كانت طهران تخشى من الفرنسيين أو ربما البريطانيين أو أن هناك احتمال كما يقول المنظومة الغربية قد تعود إلى سياسة الاستكبار ضد إيران كما هو القاموس الإيراني، أرى أن هناك أيضا في الأمم المتحدة هناك كتلة وصلت بالأمس إلى 137 دولة تصر على ضرورة تحرير مضيق هرمز من السيطرة الإيرانية. فأحيانا ينبغي تقدير الخطوات الاستراتيجية بين ما يمكن أن يكون تصعيدا نسبيا يساعد في منح الطرف مكانه في المفاوضات وبالتالي تحقيق بعض المكاسب. لكن إذا وهذا ربما التناقض الذي يمكن أن ينبغي أن نستعد إليه، أن إيران تريد توسيع نطاق الحرب بمعنى هي تدويل الحرب الإقليمية وما خلف الإقليم، ولكن أيضا بالنسبة لترامب هي تمنحه ما كان يتمناه منذ فترة طويلة، أن الصراع لم يبقى صراع أمريكا إسرائيلي إيراني ولكن يصبح الآن إقليمي أوروبي، وربما حتى دول أخرى تعاني الأمرين من أزمة مضيق هرمز. فأعتقد هناك نوع من المجازفة بمثل هذه المواقف غير المدروسة. والغريب في الأمر أن إذا كنا نلوم وإذا كان الرأي العام العالمي يلوم ترامب بأنه شخصية متذبذبة متناقضة في المواقف وفي التصريحات، ألا ينطبق نفس الشيء على إيران الآن؟ بمعنى وقعنا في الفخ أن طهران تتحدث بنفس الثنائية كما يتحدث بها ترامب، وفي النهاية كلهم يعانون من أزمات اقتصادية وأزمات سياسية واحتباس استراتيجي، وأين المفر؟
0: قبل أن أتحول إلى السيد تيم في هذه النقطة في قضية مضيق هرمز دكتور أحمديان، وإيران يعني الآن تبرز وتكشف أوراق جديدة، الحديث عن خارطة مرور، تحصيل رسوم، تراخيص قبل المرور، في وقت يبدو بأن الممر

0: المهم يتم تدويله في مجلس الأمن، وأيضا مع وصول حاملات طائرات غير أمريكية إلى المنطقة. كيف تتعامل مع هذا إيران؟ يعني لن تستطيع أن تشن حربا على 137 دولة حتى الآن تصر على حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: طبعا إيران أيضا تصر على حرية الملاحة، لكن بشروط. إيران هوجمت، هذا هو المنطق الإيراني، هوجمنا ولنا الحق في الدفاع عن أنفسنا في مياهنا الإقليمية. هذا تسمعه على كل المستويات. لأن التفاصيل، رسوم غير رسوم، لا يوجد رسوم، يعني لا تطرح كلمة رسوم في إيران. إيرانيين في هذا الإطار يقولون كنا نؤمن المضيق لعقود بل لقرون دون أي مقابل، ولم نطلب مقابل. اليوم الوضع اختلف، علينا أن نسيطر لكي لا يستخدم ضدنا، ولذلك كلفة تأمينية كما يسمونها في القانون الذي صن. بالتالي المقاربة هي مقاربة مختلفة عما يطرح في الإعلام فيما يخص إذا كانت إيران ستواجه 130 أو 137 دولة. هذه قانونية، يعني المواجهة قانونية، لا تراها إيران عسكرية، لأنها شنت دولتين، أكبر قوة عالمية وإسرائيل ضدها.
0: الناتو اليوم دكتور يتحدث عن ضرورة حرية الملاحة وبأنه مستعد أيضا للمساندة.
1: ما هذا ما أقوله لك، إيران لا ترفض حرية الملاحة، إيران تقول للجميع هناك حرية ملاحة، لكن هناك شروط نتيجة الحرب التي فرضت. وتقديري أننا سنسمع الكثير في الأيام المقبلة، إن كتب للاتفاق أن يوقع، سنسمع الكثير عن اتفاق ينهي هذا الجدل القانوني في مجلس الأمن، ينهيه نهائيا. اليوم هناك وفد إيراني في عمان، والحاضر الغائب في تلك المفاوضات الولايات المتحدة. إن جرى الاتفاق فذلك سيكون ضمن الاتفاق، وفي النهاية سينتهي هذا الجدل، وبالفعل حرية الملاحة ستستتب، لكن بشروط جديدة تلبي لإيران ما تريد، لكن في نفس الوقت تعطي من يريد استخدام المضيق ما يريد.
0: دكتور محجوب، باختصار، هل يمكن لإيران أن تحقق مقاربتها لمضيق هرمز على ضوء ما يحدث عالميا؟
2: من الصعب. طبعا الناتو تدخله معقد جدا جلالة. الناتو عملياته أصلا كلها،
0: لا، هي الإشارة ليس للتدخل، إنما بأن يعني أصبح الممر يأخذ أبعادا
2: بالضبط
0: دولية.
2: هو المضيق إيران طرحته كورقة ضغط كبيرة من أجل المسائل الاقتصادية والمالية، منها رفع العقوبات، الأموال المحتجزة، و ربما قضايا أخرى تتعلق بمستقبل إعادة الإعمار في بعد الدمار الذي حصل. وهي تعرف أن هذه الورقة لن تكون سهلة إدارتها في المستقبل، خاصة مع قضية التصعيد الدولي. لكن بدون شك الورقة الآن تخدم إيران حتى اللحظة. إيران تستشعر أن موقفها أقوى بهذه الورقة، وبالتالي ستستخدمها حتى اللحظة الأخيرة من أجل الحصول على ما يمكن الحصول عليه، وتحديدا العقوبات جلال، العقوبات والأموال المحتجزة. هذه قضية أولوية يريد النظام السياسي يذهب بها لمواطنيه ويقول حققت ذلك، لأنه بغير ذلك ستكون هنالك يعني تهمة واضحة للنظام أنه خسر المواجهة مع أمريكا.
0: سيتم طبعا السردية الإيرانية بأن الحرب أو ما تسميه إيران العدوان الأمريكي الإسرائيلي تسبب في إغلاق مضيق هرمز. الآن التهديد بتوسيع نطاق ورقعة المواجهة في حال قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات العسكرية مرة جديدة ضد إيران، والحديث ربما أيضا عن مضيق آخر وهو مضيق باب المندب. كيف يمكن أن تقارب هذا الولايات المتحدة بحسابات الربح والخسارة في حال عودة العمليات العسكرية؟
3: من ما هو مثير للاهتمام أنه كان هنالك أسئلة من وسائل الإعلام العالمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية حول كيف بإمكان دونالد ترامب أن يبرر الهجمات على إيران، وكان هنالك الكثير من الأسئلة إذا ما كان ما بهذا الأمر، وهو وضع ثلاثة أهداف. لكن السؤال يستمر يتم طرحه لكن لا يبرر الحرب. أعتقد أن إيران عن طريق إطلاق تهديداتها للعالم قد أثبتت أن دونالد ترامب قد يكون محقا، قد يكون له تبرير بالقيام بهذا الأمر. دعني أشرح، لأن ما قام به في البداية منذ اليوم الأول، إيران قامت باستهداف في أهداف مدنية في الإمارات العربية المتحدة التي ليس لديها أي علاقة بالهجمات، قامت باستهداف في فندق فخم، وبعد ذلك أيام قليلة قاموا بقصف عمان، هي أكثر الدول سلمية، هم فقط يقوموا بنشر الرعب في الدول الآمنة، وبعد ذلك قاموا بغلق مضيق هرمز والإضرار بالاقتصاد العالمي. هم لا من أجل حماية أنفسهم، هم لا يهتموا ببقية العالم. بالتالي هذا الأسبوع عندما قاموا بتهديد العسكري ضد بقية أنحاء العالم، علينا أن نأخذ هذا الأمر بجدية، لأنهم قاموا بذلك اقتصاديا وإقليميا بالهجمات العسكرية. السؤال هو، إذا ما كان لإيران سلاح نووي، هل تعتقد أنها ستكون راغبة باستخدامه للحصول على ما تريد؟ لأنهم قد استخدموا كل أداة متوفرة لهم، وبالتالي هذا يساعد تبرير منطق دونالد ترامب منذ البداية. هو يرى الأدوات التي كانت متوفرة بغض النظر عن من تؤذيه وما الضرر الذي تحدثه. بالتالي إذا ما كان لديهم سلاح نووي متوفر، سنفترض أن إيران ستستخدم هذا السلاح بغض النظر عن ما سيلحق به الأذى. هم قاموا بخلق هذه التهديدات هذا الأسبوع التي أطلقوها ضد العالم. إيران خرقت التبرير لهجمات دونالد ترامب.
0: يعني دكتور عتيبي، ما يقوله السيد تيم في فلوريدا بأن حرب الرئيس دونالد ترامب على إيران كشفت نوايا إيران تجاه المنطقة من خلال القصف، من خلال إقفال مضيق هرمز. كيف ترى هذا الجانب؟
4: طبعا هذا أمر مهم جدا، يعني لكن وضع واختزاله في الحرب هذا للحديث عن سلوك إيران أعتقد مجحف، لأن السلوك الإيراني نعلمه من يعني من هذا النظام من 79 كان لديه العديد من الاعتداءات على دول المنطقة، من خلال محاولة تأجيج الوضع في البحرين، أو حتى من خلال محاولة اغتيال أمير الكويت وغيرها من السلوكيات. بالتالي هذا أمر مهم، لكن ما يجب التركيز عليه في خصوص مضيق هرمز، هي سابقة لأن دائما كانت إيران تهدد مضيق هرمز، الآن استخدمت هذا الكرت بشكل واضح. لكن يجب أن نفرق هنا، النظام في إيران يتحدث بلغتين مختلفتين، لغة قانون ولغة عدى أو انتهاك القانون. هو يتحدث عن أن ما حدث له هو حرب، اعتداء غير قانوني، ويجب بالتالي يجب على الولايات المتحدة أن تقدم تعويضات. لكن في نفس الوقت هو يذهب ضد القوانين التي تحكم مضيق هرمز، وأنه مضيق وممر مائي دولي لا يجب فرض رسوم عليه، ولا يجب السيطرة عليه بهذا الشكل الغريب، بشكل يعني هو ينتهك كل سيادة عمان والإمارات. يعني الخريطة الأخيرة في هيئة المضيق تنتهك المياه الإقليمية للإمارات ولسلطنة عمان بشكل كبير. بالتالي هي الموضوع ليس موضوع هرمز، أنا أعتقد أن موضوع هرمز نحن نحاول أن ننظر لها كممر مائي مهم جدا للجميع، لكن الفكرة هي في إدراك إيران، في رؤية إيران للمنطقة. هي ترى بأن هرمز ملك لها ومياه الخليج ملك لها، حتى مياه الإقليمية للدول الأخرى. هذا أمر يعني أمر لا يمكن القبول به، هذه سابقة. يعني حتى لو نرجع للتاريخ نجد أن مضيق كورفو على سبيل المثال في 49 الذي محكمة العدل الدولية أقرت بأن لا يجب استخدام المضائق ضمن سيادة الدول بشكل بسيط. بالتالي هناك سوابق تاريخية، هناك سوابق قانونية، هناك بنود قانونية في الاتفاقيات، هناك قانون دولي يحكم العلاقة. الجانب الإيراني لا ينظر لهذه الأمور، لكنه ينظر فقط أن ما حدث له هو اعتداء وهو مخالف للقانون، بينما لا ينظر إلى اعتداءات التي هو قام بها لدول المنطقة بأنها غير قانونية. وأمر مهم جدا يجب التنويه له والتركيز عليه بشكل جدا مهم وشكل بارز في هذه الأحداث. أمرين، أمر أول جلال بأن إيران هي أول من استخدم أو استهدف الطاقة في 3 مارس في قطر في لفان، ثم بعد ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل قاموا باستهداف الطاقة في في في في إيران. بالتالي هذه سابقة لا يجب القبول بها لا في الطرف الأمريكي ولا الطرف الإيراني. أمر ثاني مهم، لا يجب نسيان ما حدث للمدرسة في في في إيران، تم استهدافها بشكل كبير. في نفس الوقت أيضا قامت إيران باستهداف الفنادق في المناطق في الخليج، هو نفس السيناريو اللي هو استخدام ذريعة التواجد العسكري لتغطية هذه الانتهاكات الغير إنسانية. وهذا يذكرنا بالخجلال في السلوك الإسرائيلي في غزة، استهداف المستشفيات بأن هناك أسلحة موجودة بها. بالتالي هي نفس الذريعة يستخدمها الجميع عندما يكون السلوك في مصلحته ويتغافل عنها عندما لا تكون في مصلحته.
0: هذا تعليق دكتور، ولكن أريد فقط أن يعني تعليق من دكتور أحمديان على ما قاله السيد تيم وما قاله دكتور العتيبي. والسيد تيم طرح فكرة بأن إذا كانت هذه هي ردة فعل إيران في المنطقة، قصف مسيرات وأقفال مضيق هرمز بهذا الشكل، وهي ليست قوة نووية، فماذا لو كانت قوة نووية؟ أعطيك فرصة للرد لو سمحت.
1: لاحظ أنه لو كانت قوة نووية لما هجمت أساساً، لما اعتدي عليها من قبل الولايات المتحدة. لكن هناك محورين يربطان، محور في الثمانينات

0: كان اعتداء كبير على إيران لثمان سنوات. لو ردت إيران مثلا على ما قامت به الكويت من تمويل تقريبا وصل إلى 40 مليار دولار للعراق بالسلاح، لما بقى من الكويت إلا خبرا يعني مضى على ذات المستوى. لذلك حقبة الثمانينات طويناها وأرجو أن لا تكرر. خلية العبدلي مرتبطة بحقبة الثمانينات. ما قيل عن قطر مثلا، قطر فقط أعلنت، لا نسمع أي شيء أي تفاصيل حتى الآن لنرى ما هو. لكن الذي الآن ألغي القبض عليهم
1: في الكويت،
0: خلية العبدلي للثمانينات الذين عفى عنهم الأمير صباح رحمه الله، لكن أعيد القبض عليهم كلهم كويتيين، لا يوجد فيهم إيراني واحد، منهم شخص مثلا كان عمره سنتين.
1: ولكن الآن هم ينتمون إلى الحرس الثوري دكتور، يعني أنا لا أريد أن أعود إلى التاريخ، نتحدث
0: لنقفل ذلك.
1: يعني القلق الإقليمي الآن كيف يمكن أن تبدده الآن؟
0: يجري ربط الثمانينات بالآن، الفعل الآن مختلف، هناك اعتداء على البلاد وهناك رد إيراني على هذا الاعتداء. مثلا ما قاله الدكتور العتيبي غير دقيق، قبل أسابيع جرى إيران استهدفت ماشار والطاقة فيها ثم إيران ردت، لا نبرر ولا ندخل في تفاصيل لماذا، لكن هذا هو الفعل التاريخي، يعني تسلسل هكذا جرى، استهدفت وردت. في النهاية أنت إزاء حرب كبيرة استهدفت بها إيران. الأمريكي يقول أن إيران ضربت جاراتها، تقرير CNN يقول بأنه أكثر ما ضرب هناك تنظيم، يعني تنظيميا ضربت القواعد 16 قاعدة، تقول أنه أغلبها خرجت من الخدمة. أنا كنت أول من قال على هذه الطاولة على الجزيرة أنه 14 قاعدة أمريكية خرجت من الخدمة، تقرير CNN قال ذلك بعده بشهر، واشنطن بوست قالتها بعدها بشهر، وكذلك وول ستريت جورنال. القواعد ضربت بشكل ممنهج، أما الضربات هنا وهناك هذه لم تكن ممنهجة، وإلا لكانت الخسائر فادحة، ونحمد الله أننا لن نذهب بهذا الاتجاه. في النهاية هناك طرف أمريكي لا يعير اهتماما لا بالإنسان الإيراني ولا بالإنسان العربي.
1: أنت تقلل من أهمية ضرب منشأة غازية كرأس لفان، ضرب أيضا فنادق، فنادق تضم مدنيين.
0: أتفق معك
1: دكتور، يعني هذا أيضا يعني
0: لا أتفق معك، لا بس لا لاحظ جلال، يجب أيضا أن لا نقلل من أهمية ضرب البنى التحتية في إيران. هذه أيضا جرت في هذه الحرب، يجب أن لا نقلل من أهمية ضرب الأطفال في المدارس. 750 مدرسة ضربت في إيران، لم تضرب مدرسة في دول العربية مجاورة.
1: يعني لا نستطيع أن نجد أي مبرر مقابل هذا الضرب، أن يكون الضرب بشكل على مدنيين ومنشآت مفتية في المنطقة ودول صديقة. لا نريد أن نعود إلى الأسابيع الأولى من الحرب.
2: مما يزيد في دوران هذه السرديات الإيرانية والأمريكية على ذاتها كأنها في حلقة مفرغة، أننا بيوم 28 فبراير فوجئنا بمواقع، نحن الآن في 23 من ماي، طرأت عدة أمور ولازلنا نتحدث عن الصراع بصيغة المفرد وهو ليس كذلك. نحن أمام حربين وثلاث أزمات كبرى، حرب إسرائيل وأمريكا على إيران، حرب إيران على دول الخليج يمكن أن نعتبرها هي أيضا هجوم غير مبرر يعني في الحالتين، وثلاث أزمات. الأزمة الأولى حصار إيران على المضيق، حصار أمريكي على المضيق، وأيضا أزمة الطاقة العالمية. فمن ما يحدث الآن خلال، وهذا ما يؤجل أو يعطل سير المفاوضات، أن الطرف الأمريكي والطرف الإيراني كلاهما يعودان إلى نقطة معينة وينتقيان منها ما يريدان في تبرير لماذا يقدمان على هذا الفعل أو على هذا القرار أو على هذا التخندق في موقف ما. لا أرى أن لهما مرجعية واحدة، هل هي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، هل هي حرب إيران على دول الخليج، هل هي الحصار الأول أم الحصار الثاني. أرى هذا يعني كأننا يعني أمام بازار من التبريرات، والكل ينتقي من السرديات، وحتى الضيف الأمريكا أيضا يعني تحدث عن لو كان لإيران السلاح النووي لفعلت وكذا. أعتقد مجموعة من الفرضيات هي أصبحت في خدمة ما يسمى بالناراتيفز أون ستيرويد، السرديات التي تحقن بمادة الستيرويد. طيب. وأعتقد هذا ما يبعدنا الآن عن على الأقل إما إعلان المبادئ والخوض في مفاوضات، وليس هناك صراع في التاريخ عمر طويلا دون أن أجمع الفريقان أو الفرقاء المتخاصمون على ضرورة البحث عن تسوية دبلوماسية.
1: أختم هذه الساعة معك دكتور محجوب، أمام كل ما يحصل الآن ما المتوقع؟ 24 ساعة حاسمة، ما المتوقع فيها؟ ما الخرق الذي يمكن أن يتحقق؟
3: الخرق الذي يمكن أن يحصل هو التوافق على فكرة أساسية، أن فتح المضيق مقابل رفع الحصار وترحيل القضايا إلى 30 يوما وما بعدها من التفاوض. بهذا الشكل يمكن أن يتخفف الإيرانيون من المسؤولية أمام رأيهم العام بأنه هذه خطوة وليست كل شيء، وبنفس الوقت يتخفف الأمريكي من الأعباء الكبيرة ويقول هذه خطوة نحو أشياء. وبالتالي حالة الحرب تتراجع، لا أقول تختفي، تتراجع بشكل كبير جدا، والعودة لها تصبح أصعب بشكل كبير جدا. وبالتأكيد فكرة الكلمات ستكون مهمة جلال فيما سيعلن، الكلمات،
1: صياغة الاتفاق،
3: الصياغة، الكلمات ستكون مهمة.
1: وهنا يأتي الدور القطري برأيك؟
3: بالضبط بالضبط، وباعتقادي هذا سيكون مهم جدا. كيف سيعلن وماذا سيعلن؟ كان الحديث كما تذكر جلال عن صفحة واحدة قديما، ولا ربما هذا أيضا سيعاد مرة أخرى في النهاية. لكن أعتقد هذا الذي يمكن أن يحصل الآن بالنظر لضغط الوقت وبالنظر إلى طبيعة المرحلة من الصراع.
1: شكرا لكم الدكتور زويري، دكتور أحمد يان، دكتور شرقاوي، والدكتور العتيبي، وطبعا نشكر في فلوريدا السيد تيم كونستنستاين. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران. وقال الرئيس ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، والقادة في طهران يعلمون ذلك. من جانبه نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها أنها تعتقد بأن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. من جهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب عقد اجتماعا صباح الجمعة مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي بشأن الحرب مع إيران. ونقل الموقع عن مصدر مقرب من ترامب قوله إن الرئيس ترامب يفكر بجدية في شن ضربات جديدة على إيران إذا لم يحدث اختراق بالمفاوضات. وقالت مصادر لأكسيوس إن فريق ترامب للأمن القومي أطلعه على وضع المفاوضات والسيناريوهات المختلفة في حال انهيارها. من جانب آخر، قال مصدر إيراني مسؤول الجزيرة أن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساسي للحديث بشأن أي تفاوض قادم. وأضاف المصدر أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن، والعمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. كما أكد المصدر للجزيرة أن مسار وقف الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل أولوية. وشدد المصدر الإيراني المسؤول للجزيرة على أن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. من جانب آخر، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني. وأضاف المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي ضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. وقال المصدر إن دولة قطر تؤكد تقديرها الدور المحوري لباكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وأوضح المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة أن دولة قطر تؤكد موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد بالمنطقة. في الأثناء، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية. وأضافت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في الاتصال مع وزير الخارجية السعودي تنسيق الجهود لخفض التصعيد. وقالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام. بالتزامن مع وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في إطار جهود الوساطة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هذه الزيارة لا تعني بالضرورة التوصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات. وأضاف أن الخلافات مع واشنطن كبيرة، وأنه ليس مقررا حاليا مناقشة الملف النووي، وأن التركيز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وأتوقع بقائي عدم وصول المفاوضات إلى نتيجة في هذه المرحلة في حال الإصرار على مناقشة تفاصيل اليورانيوم عالي التخصيب. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية

0: الرسميين، بما يعني أنها لديها جزء من المصداقية.
1: محمد، بالجانب الدبلوماسي كيف ينظر في طهران إلى وصول وفد قطري إلى طهران، لقاءات رفيعة، وهذا الدور القطري المدعوم إقليميا وهو مساند للوساطة الباكستانية، كيف ينظر إليه وإلى النتائج التي يمكن أن تتحقق من خلال هذا التحرك الإقليمي إذا صح التعبير؟
0: بترحيب كبير في الحقيقة. هذا الأمر سمعناه من المصدر الذي تحدث للجزيرة وقال إن الدور القطري المساند للوساطة الباكستانية وصفه بأنه مهم ومركزي وأساسي، ووصفه في مرحلة أخرى بأنه دور نبيل. هناك تعويل على هذا الدور من جهة، لأن قطر تحظى بثقة إيران كما أنها تحظى بثقة الولايات المتحدة. هذه الثقة المزدوجة تمثل عنصرا أساسيا وعنصر دفع في تقدم المفاوضات. ثم أيضا بالنظر إلى خبرة قطر الممتدة في إدارة الوساطات المعقدة في قضايا معقدة كثيرة، وكثيرا ما تمكنت من إيجاد حلول وتقريب وجهات النظر. بشكل عام هناك ترحيب في الحقيقة واضح ومعلن بهذا الدور، ولكن في نفس الوقت دون أحلام كبيرة ودون، دعني أقول جلال، دون أوهام كبيرة بأن هناك عصا سحرية ستحل المشكلة الآن، لأن الفجوة كبيرة. والمتحدث باسم الخارجية قالها بشكل واضح، قال بأن المشاكل التي توجد الآن والتي يتم مناقشتها هي كثيرة وجدية مع الولايات المتحدة، معقدة للغاية رغم أنها قد تكون محدودة. هناك طبعا مسألة اليورانيوم المخصب عالي التخصيب، هذا يطرح إشكال كبير البالغ نسبته 60%، لا أحد مستعد للتزحزح عن موقفه. الولايات المتحدة تريد تسلم هذا اليورانيوم، وإيران تقول إن ذلك دونه كما يقال خرط القتاد حتى تسلم مثل هذا المخزون من اليورانيوم للولايات المتحدة، تبدي انفتاحا على احتمالات أخرى تسليمه لدولة ثالثة، ولكن لحد الآن الأمر ما زال معقدا. نعم. ثم مسألة مضيق هرمز، إيران تبدو وقد حسمت أمرها بشأن مضيق هرمز أنه لن يعود إلى حالته السابقة، وهذا الأمر بطبيعة الحال ترفضه الولايات المتحدة.
1: شكرا لك محمد البقالي في طهران. نبدأ النقاش مع ضيوفنا. ينضم إلينا من طهران السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، من فلوريدا الدكتور كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، هنا في الاستوديو يتابع معنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. مرحبا بكم جديد ولمن انضم إلينا الآن في هذه التغطية. سيد عباس خميار في طهران، ما هو التقييم الإيراني الآن لهذه المرحلة الحساسة؟ نحن أمام 24 ساعة حاسمة على ضوء تهديدات متبادلة من الرئيس دونالد ترامب وأيضا من قيادات عسكرية في إيران.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل الضيوف جميعا وللمشاهدين. الحقيقة هذه هي أحدى ربما 24 ساعة التي تحدث عنها الجانب الأمريكي، هي هو تهديد مبطن واستمرارية للمهل السابقة التي كانت تعطى ومن ثم تؤجل. إيران لا تعول كثيرا على هذه المهل، ولكن في نفس الوقت أتصور هذه المرة بما نشاهده من دبلوماسية حثيثة ومن اتصالات كثيفة بين كافة الأطراف الإقليمية، وهناك الدعم المتواصل السعودي والقطري وحتى الصيني للوسيط الذي يعتبر الوسيط الوحيد المباشر وهو باكستان، كل هذا تشير بأن نمر في مرحلة حاسمة بالفعل يعني. ولكن نحن دخلنا هذه الظروف في المراحل السابقة، سواء في عمان وفي جنيف، وكانت الأمور قد انتهت، من المفترض أن تكون نهايات تلك الجولات، ولكن وكانت هناك رسائل واضحة أمريكية.
1: سيد عباس، لنفهم أكثر، حضرتك تؤكد بأن هذه 24 ساعة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للجانب

0: الجانب الإيراني ستكون حاسمة عسكريا أم دبلوماسيا؟
1: هو راح سيكون من الجانبين، يعني حاسم إما دخول الحرب مرة أخرى أو إيجاد نوع من الصيغة، ورقة تمهد لمفاوضات ربما تكون مطولة. ولكن أنا ما أريد أن أقوله بأنه هذه الأمور قد شاهدناها في المراحل السابقة، ولكن كان الخيار العسكري الأمريكي واستخدام طاولة المفاوضات كخديعة تؤكد بأن هذه التجربة كانت تجربة مرة، والإيرانيون لا يطمئنون إلى الطرف الآخر. بالفعل هناك تشكيك كبير، ولهذا نأتي ونقرأ هذه المواقف التي اتخذتها القيادة العسكرية سواء في الحرس الثوري أو في الجيش، والمدعومة سياسيا من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. يجب أن لا ننسى بأن قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني الحقيقة كما المرات الماضية أعطيت هناك تفويضات وأعطيت صلاحيات للجيش وللحرس الثوري أن يقدم بسرعة وبشجاعة على ما يرونه مناسبا إذا ما هجمت إيران للمرة الثالثة. لذلك هناك تشكيك بالفعل، هذه البيانات تأتي في هذا السياق. يعني صحيح الآن القادة العسكريين الباكستانيين والوفد القطري متواجدين في طهران، وهذا لا يعني بأننا أمام مشهد نهاية هذه الأزمة ومبادرة جديدة لفتح أفق الخيار السلمي، لأنه التجربة كما قلت مع الأمريكان تجربة مرة وربما
0: ومشكلة ثقة. ابقى معنا سيد عباس. دكتور كاتسمن، على ضوء طبعا خلاف الأولويات والتمسك بالشروط، ما إمكانية تحقيق أي خرق في 24 ساعة مقبلة؟
2: شكرا على الاستضافة وتحياتي لزملاء الضيوف وللمشاهدين. أعتقد أنني أحسست أننا كنا على حافة اختراق ما يوم أمس، لكن يبدو وكأن هنالك تصريحات من إيران رفضت، وجاء تصريح باسم المرشد الأعلى الذي لم يظهر، مر 3 أشهر منذ تعيينه ولم يظهر بشكل علني، لم يره أحد ولم يقم بأي ظهور علني. بالتالي الشخص ربما تحت اسم المرشد الأعلى قال أن إيران لن تتخلى عن ولن تسمح لليورانيوم على التخصيب بإخراجه من إيران. الرئيس يبدو لي وكأن هذه نقطة خلاف كبيرة، ويبدو أنه يوم أمس ربما كنا سنوصل إلى اتفاق، وعلى كان هنالك اتفاق على أمور عديدة، مسألة إيقاف التخصيب ورفع العقوبات عند نهاية الحرب وفتح مضيق هرمز. كل هذه الأمور تم التوقف عليها، وأيضا رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. لا يبدو وكأن هنالك فصيل متشدد في إيران قرر أنه لا يريد أن يتخلى عن هذا اليورانيوم على التخصيب لكي يخرج من إيران، حتى لو وافقت إيران أنه قد يجب تخفيفه إلى نسبة 3%. ما الفرق إذا ما تم إخراج هذه المواد خارج إيران؟ لكن من الواضح أن الرئيس ترامب يحتاج أن يحصل على هذا اليورانيوم على التخصيب، أن يخرج من إيران لكي يتم التحقق منه وتخفيفه من أجل أن يتم التوصل إلى اتفاق.
0: دكتور عتيبي، قبل قليل السيد عباس خميار في إيران قال بأن التهديد بتوسيع رقعة المواجهة خارج المنطقة وتكتيكات جديدة هي رسالة ردع. الإقليم كيف ينظر إلى تبادل هذه الرسائل، رسائل التهديد، على ضوء الآن انخراط الإقليم من خلال دولة قطر في دعم هذه الوساطة الباكستانية في 24 ساعة حاسمة؟
3: أعتقد جلال هذه رسائل للداخل الإيراني بأن ما زالت إيران هي تمتلك اليد العليا في المفاوضات، هي من تدفع بالمفاوضات بناء على مصلحتها وإرادتها الخاصة، ولا يتم فرض أمور عليها من الجانب الأمريكي. لكن بالتالي أعتقد الإقليم يعلم هذا الشيء، ودول الإقليم تعلم بأن ما تريده الآن هو التهدئة، لا تريد هذه

0: هذا السجال في التصريحات بين الجانبين، لأنه لا ينفع في النهاية أي طرف. لكن موضوع توسيع الدائرة، أعتقد في هناك جزئية حدثت خلال الحرب، وهو استهداف دييغو غارسيا بصاروخين.
1: الجزيرة دييغو غارسيا التي تنطلق منها عادة الطائرات الاستراتيجية الأمريكية.
0: بالضبط، وهي موجودة على بعد ما يقارب أعتقد 4000. بالتالي مع القيام بحسبة أنها كانت في هنا في الجزيرة أيضا، بأنها قد تصل إلى منتصف أوروبا. إذا كانت إيران هي من أطلقت هذه الصواريخ، أعتقد قد تعلن إيران بأنها هي عندها القدرة أن تصل إلى نصف أوروبا أيضا، وبالتالي قد تصل إلى قواعد لدول أخرى، أو قد تصل إلى مناطق مختلفة لدول أخرى، وبالتالي توسيع هذه الدائرة. بالتالي إذا أخذناها من ناحية أنها رسائل سياسية فهي للداخل، بالتالي الإقليم لا ينظر لها بأنها رسالة فيها تحدي أو بشكل كبير، بل ينظر لها أنها هي رسالة القصد منها هو للداخل الإيراني. لكن إن نظرنا لها من الجانب الأمريكي، قد ينظر لها بأنها فعلا هي قد تصل إلى أبعد حدود، وهذا قد يصب في مصلحة الرئيس الأمريكي في دفع الناتو ممكن للتدخل، بأن الآن في حالة اشتعال الحرب مرة أخرى قد تجد أوروبا نفسها في مرمى نيران الإيرانية. بالتالي يجب على الناتو أن يتحرك قبل الوصول إلى هذه الأزمة. بالتالي قد تستخدم في عدة من عدة جماهير ومن عدة أطراف.
1: وهنا دكتور زويري، يتشكل في مقابل تشدد إيراني في مضيق هرمز وفرض رسوم وتراخيص وخارطة عبور، يتشكل تحالف دولي إذا صح التعبير في مجلس الأمن على الأقل، يضم 137 دولة، والحديث عن استعداد دول عظمى للانخراط والمساندة في مضيق هرمز. كيف نقارب هذا الجانب في سياق التوتر الحاصل بين الأطراف؟
2: الحقيقة كنا منذ اليوم الأول لإغلاق المضيق، الرئيس الأمريكي حاول بدعوة الناتو للتدخل وفشل، حاول بما يسمى عملية الحرية واحد وفشل، حاول أن يستنهض الأوروبيين بشكل فردي وفشل. في المقابل الرئيس الفرنسي قام بمحاولة مع الطرف الإيراني ووصل إلى صيغة معينة بعد حوالي 4 مكالمات هاتفية، قادت إلى تشكيل أولاً تحالف من 40 دولة تقريباً أوروبية، ثم تبين بعد ذلك بالجهود أن هذا التحالف الآن وصل 137 دولة. الحقيقة هذا التحالف دلالته في أمرين. الأمر الأول هو إظهار حالة النقد والانتقام الدولي من فكرة إغلاق المضيق، وهذه السابقة إن تكررت معنى ذلك عشرات المضائق الأخرى ستكون عرضة للإغلاق، فما الذي سيحصل للاقتصاد العالمي؟ وهذا طرح على الطاولة مفهوم ما يسمى عسكرة الأدوات. جلال، عسكرة الأدوات، الولايات المتحدة بدأتها في موضوع العقوبات الاقتصادية، والآن أصبح بمقدور كل دولة لديها مضيق ولا ممر مائي أن تغلقه وتقول هذا تحت مبرر أمنها الخاص. وبالتالي نحن أمام خطر كبير فيما يتعلق بالأمن والسلم الدوليين بأن تقوم الدول بعسكرة الأدوات. إيران قامت بعسكرة المضيق، والآن هذه الدول تريد أن تقول ما حصل خطأ ويجب أن تتوقف إيران. لكن الأمر الثاني في هذا السياق أن هذه الدول لا تمتلك مخالبا في قرارها. بمعنى آخر، هذا القرار إن ذهب إلى مجلس الأمن وصوت عليه ولم يكن فيه الفصل السابع ولا الفصل السادس، عمليا ستكون قيمته بسيطة جدا. سيكون معناه أن هناك انتقادا دوليا صحيح، لكن بلا أدوات. وهذا معناه أن إيران وغيرها من الدول ستقول فيمكن أن نفعل ما نفعله. وهذا الأمر ينطبق على كل شيء الآن، أنه الولايات المتحدة تبرر مثلا فرض العقوبات على شخصيات معينة بأن تقول مثلا أنه هذه العقوبات نحن الدولار دولارنا ومن حقنا أن نقرر من يستعمله ومن لا يستعمله، فهذه العقوبات ليس لها قيمة. والإيرانيون يقولون إغلاق المضيق هذا مضيقنا وليس له قيمة بالنسبة للآخرين، وهكذا. بعبارة أخرى، نحن أمام منطق دولي الحقيقة أقرب إلى الفوضى منه إلى أي شيء آخر، وبالتالي الجهد الدولي الآن يحاول أن يوقف هذه الفوضى. لكن مرة أخرى، هذه الفوضى في ظل علاقات ملتبسة بين أوروبا وبين أمريكا. جلال، علاقات ملتبسة أو على الأقل علاقات غير جيدة كثيرا فيما يتعلق بتحالفات أمريكا في العالم. أمريكا العالم الآن بدأت هذه الحرب، والأوروبيون والناتو يقولون أن هذه الحرب ليست حربهم، الذي بدأها عليه أن ينهيها ودون تكلفة عارية على الجميع. وبالتالي أمام هذا الصراع الدولي، الصين دولة متحفظة في تدخلاتها، روسيا منخرطة في حربها في أوكرانيا، نحن أمام حالة من الفوضى في النظام الدولي. لا أحد يستطيع أن يحل الصراعات رغم أنه يمكنه أن يبدأها الآن. الصراع في أوكرانيا بدأ، كان المفروض أن ينتهي في شهر أو شهرين، الآن السنة الخامسة. هذه الحرب كان يقاس تنتهي في ساعات وفي أيام، نحن الآن اليوم طلبنا من يوم ربما 65 أو أقرب. وبالتالي هناك حالة من السيولة في النظام الدولي، وأحد فصولها الآن هذا التدخل الدولي رغم أهميته باعتقادي لن يؤثر على الصراع. بالمحصلة سؤالنا الأساسي، هل هذا سيؤثر على منع عمل عسكري؟ هل هذا سيؤثر على إرغام إيران بالعودة عن قرارها؟ الإجابة لا.
1: نعم دكتور شرقاوي، هذه الفوضى التي أشار إليها الدكتور خلقت نوع من البورصة، إذا بدنا نسميه بورصة التصريحات، تصريحات عن قرب التوصل، عن الاتفاق، إيجابية، وبنفس الوقت تهديدات. مصدر أمريكي للجزيرة، رئيس الأركان شارك باجتماع مجلس الأمن القومي وقدم خيارات للرئيس في حال فشل مفاوضات إيران، دائما الحديث عن تقديم خيارات عسكرية. ما مغزى هذه التسريبات؟ أكسيوس، مصدر للجزيرة، ما مغزاها في هذا التوقيت؟
3: المغزى بسيط، دائما الصراعات أو الحروب تدار على جبهتين، هناك الجبهة الميدانية وقد توقفت منذ 7 أبريل، ظلت الجبهة الإعلامية أو الجبهة الخطابية، لذلك أصبح هناك هذا التقابل، سردية أمريكية باتجاه المفاوضات وأيضا باتجاه الحرب، أيضا سردية إيرانية باتجاه المفاوضات وباتجاه الحرب، نوع من كما قلت المرايا المتقابلة. ولكن قضية الفوضى التي ذكرها الدكتور محجوب يعني تنطوي على كثير من المخاطر التي لا نقرأها الآن إذا ظللنا ننظر إلى واقع الصراع في حاضره وليس في استشرافه. بمعنى ماذا لو وصلنا إلى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل وحالة الجمود؟ إيران الآن تعتد بسردية توزيع الألم أو توزيع الصراخ، بمعنى ستنقل الحرب من حرب إقليمية في الخليج إلى حرب في منطقة أصعب، بمعنى قد تضرب أهداف أو ربما قد تضرب قواعد ومصالح أمريكية في دول أوروبية لها القدرة الصاروخية لأن تصل إلى هذه المرامي. هذا ليس يعني مستحيلا. إذا ماذا يحدث؟
1: أشار الدكتور عتيبي قبل قليل إلى دييغو غارسيا.
3: إذا ينبغي أن نفكر مع الإيرانيين بهدوء أعصاب، ماذا لو وصلنا في تطور الصراع إلى هذه المرحلة؟ أعتقد أن هذا يخدم الوضع الاستراتيجي لترامب. لماذا؟ لأن طيلة شهر أبريل وماي ظلت العواصم الأوروبية تمتنع عن الاستجابة لنداءاته، بمعنى وحدة الغرب انكسرت بفعل حرب إيران، بل الشراكة الأطلسية بين أوروبا وأمريكا الشمالية لم تعد ذاك الحلف الاستراتيجي، وهناك نقاش الآن. لكن إذا طال أمد الحرب، وإذا خاصة أن الحرب لا ينظر إليه الآن أوروبيا على أنها حرب أمريكية إسرائيلية إيرانية بقدر ما هي حرب اقتصادية تفرضها إيران بحكم الأمر الواقع من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، إذن الاقتصاديات الأوروبية على المدى البعيد لن تتحمل تكلفة $140 و$150 للبرميل الواحد. بمعنى آخر سيخرج أو سيتفاجأ الإيرانيون أن إدارة الصراع ليست دائما هي بحتمية عسكرية أو بحتمية تفاوضية، ولكن أيضا قوة الاقتصاد الدولي، الاقتصاد السياسي الدولي يفرض بثقله. فبالتالي قد لا أستغرب أن الأوروبيين كانوا فرنسيين أو كانوا بريطانيين أو غيرهم قد ينخرطون، وليس بالضرورة في تأييدهم لحرب إيران، وإنما فقط لحماية مصالحهم المتضررة من استمرار السيطرة أيا كانت على مضيق هرمز. إذن أرى أن رمزية هرمز وإمكانية أن يصبح هذا هو الفيل الضخم في الغرفة، بمعنى أن مسألة هرمز ما لم تدار بطريقة فيها نوع من الحكمة ونوع من التريد قد تجلب أطرافا غير مباشرة تصبح طرفا مباشرا هو الآخر إلى جانب إسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة. فبالتالي أخشى ما أخشى أننا قد ننتقل بحكم الأمر الواقع من هنا إلى منتصف الصيف من حرب إقليمية محدودة، من ما نسميه باللو انتنسيتي كونفليكت، صراع منخفض الوتيرة إلى صراع لا يستطيع أي أحد أن يتحكم فيه لتعدد الأطراف، تعدد الجبهات وتناقض المصالح بين ما هو عسكري، ما هو نووي، ما هو اقتصادي وما هو أيضا سياسي،

0: وهنا يأتي ترامب ويبتسم أمام الجميع أنه في النهاية أنا لازلت قائد حلف شمال الأطلسي، أنا قائد المنظومة الغربية. ومن خلفه يبدي نتنياهو ابتسامة أكبر أنه الآن استطاع أن يطوع كل دول الغرب ضد ما يعتبره هذا المارد
1: الخطر الإيراني. الخطر. إذن سيد عباس، إيران يعني يقلقها هذا التحرك الدولي الآن باتجاه مضيق هرمز، وهذا التحالف الغربي إذا صح التعبير الذي بدأ يتشكل انطلاقا من مجلس الأمن، وأيضا إبداء دول عظمى الرغبة في المشاركة بتأمين الملاحة في مضيق هرمز، هذا كيف تنظر إليه إيران؟
2: الحقيقة إيران هي أبدعت وكانت براعة عندما استطاعت أن تنقل الأهداف الأمريكية التي كانت منذ البداية قد أعلنها الرئيس ترامب في 3 أيام الأولى بأنه سيقضي على النظام وسيقضي على وسيؤجج الشارع الإيراني، ومن خلال إقداماته العسكرية إيران استطاعت ببراعة أن تنقل هذه الأزمة من الداخل الإيراني إلى مضيق هرمز. والحقيقة كان إبداع في إدارة هذه،
1: ولكن دفع ثمن هذا الإبداع كما تصفه سيد عباس. الاقتصاد الإيراني الآن في الحضيض، طبعا حصار أيضا على موانئ إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
2: هذا الحصار لحد الآن، لحد هذه المرحلة لن يمسها الشارع الإيراني، وهذه سردية أمريكية ورواية أمريكية. الأمور ليست بهذا الشكل. الإيرانيون هم يعتمدون ويثقون بالاكتفاء الذاتي، هناك طرق ملتوية، هناك مرور ببعض السفن، تستطيع إيران كسر
1: هذا عكس ما يقوله الرئيس بزشكيان. الرئيس بزشكيان يقول لا يمكن تصوير بأننا يعني نحن ننتصر والطرف الآخر يعاني، يقول بأن إيران تعاني أيضا اقتصاديا ماليا نفطيا.
2: نعم، لكن عندما لا أنا أشاطلك الرأي، ولكن عندما تتحدث عن إيران وصلت إلى الحضيض اقتصاديا، أنا أقول لا، الأمور ليست بهذه الشكل. هذه سردية أمريكية ورواية أمريكية، ولكن هذا لا يعني بأن الأمور تسير يعني نعيش بوضع. بالتأكيد الجانب الأمريكي هو أكثر ألما ما أصابه خلال هذه الأزمة، لكن أريد أن أقول بأن هناك طرق مختلفة، هناك طرق ملتوية، هناك موانئ في بحر قزوين، هناك اكتفاء ذاتي، هناك طرق فتحتها إيران أكثر مما كانت عليه.
1: أبقى معي فقط لأنقل هذه النقطة للدكتور زويري، سأعود إليك.
2: هي تملك أكثر من 6000 كيلومتر حدود مع الدول المختلفة.
1: وضحت.
2: لكن في نفس الوقت نعم.
1: سيد عباس سأعود إليك. دكتور زويري، إيران دائما تلعب على عامل الوقت في هذا الجانب، الجانب الاقتصادي، ويقول سيد عباس بأن يعني إيران تجيد اللعب وأن هناك اكتفاء ذاتي. هذا العامل ايضا كيف يضغط على ايران في سياق هذه الحرب؟
3: بلغه الارقام، الموانئ التي محاصره الان هي تورد داخل ايران تقريبا 89% من احتياجاتها. في الوقت الطبيعي كانت ايران بدون دمار الحرب كانت هذه المواد الاوليه ضروره لصناعاتها وضروريه لاستمرار اقتصادها، خاصه في موضوع الحديد والصناعات البتروكيماويه الى غير ذلك. الآن معظم هذه الصناعات تم تدميرها بالهجمات الأمريكية، وهي تحتاج إلى بنية وأدوات جديدة. الموانئ مغلقة، وبالتالي بالتأكيد سيكون في ابتكار، لكن المطلوب لاقتصاد دولة ب 93 مليون تسارع كبير لإعادة العجلة الاقتصادية لتلبية حاجات الناس مع تضخم عالي، مستوى بطالة عالي، إضافة لتحديات اقتصادية أخرى. ال 15 دولة المحيطة بإيران أيضا لديها مشكلة في التعاون مع إيران اقتصاديا، هناك عقوبات دولية يمكن أن تدخل هذه الدول في مسؤولية قانونية مع الأمم المتحدة، وبالتالي هذه الدول لا يمكنها المخاطرة في اقتصادياتها بالتعامل مع إيران. ضيفك ذكر طرق الملتوية وهو معروف، الدول تلجأ إلى ذلك بالتأكيد، لكن تكلفة هذه أيضا عالية جلال. بعبارة أخرى إيران كانت

0: بيع النفط خارج الحظر الاقتصادي بالبرميل أعلى من السعر العادي، لكن أيضا يذهب أموال هذه من أجل الحماية، من أجل الشركات التي تقوم بذلك. بعبارة أخرى، العقوبات والظروف الاقتصادية التي تعيشها دولة مثل إيران الآن هي لعنة من اقتصادية حقيقية تفرض على الدول في حالة العقوبات الاقتصادية. مواجهتها بالتأكيد تكلف كثيرا عن النظام، فما بالك مع وجود حرب شنت بالطريقة التي شنت على إيران. لذلك بالتأكيد أن المسؤولين يعرفون كل هذا، يعرفون ما معنى مثلا تعطل الموانئ في جنوب إيران وهي موانئ حيوية، أضف إلى فرص العمل التي تضيع، أضف إلى الكم الهائل من المواد الأولية التي ستضيع،
1: تقليص إنتاج النفط،
0: تقليص إنتاج النفط بمعنى آخر العوائد المالية تخسرها إيران بشكل كبير جدا. يعني إيران كانت حوالي 1,400,000 برميل باليوم، الآن أقل من 300,000 برميل تبيع، تخيل حجم العائد المالي كم سيتضاءل.
1: طيب دكتور كاتسمن، أعود إلى التسريبات عن الخطط العسكرية التي تقدم للرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة، ودائما الحديث والتهديدات أيضا تبرز عندما يضع الرئيس ترامب سقفا عاليا للمطالب الأمريكية. كيف نقرأها وتأثيراتها على ما يريدها الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة؟
2: أردت أن أضيف شيئا للأحاديث أن إيران أيضا تدمر مستقبلها، لأن ما يحصل أن دول الخليج والعراق سيقومون بتطوير وبناء أنابيب لتصدير النفط ولن يستخدموا المضيق مستقبلا، بالتالي الدولة الوحيدة مستقبلا والتي ستتأثر هي إيران وليس أي دولة أخرى. بالتالي إيران لا يبدو وكأنها تدرك أنها ربما تقوض مستقبلها الاقتصادي عن طريق هذه الخطوات التي تتخذها في مضيق هرمز. أما فيما يتعلق بخيارات الرئيس ترامب، هنا لديه خيارات عديدة، هو لديه مستويات عديدة من التصعيد متوفرة، هو لا يريد أن يستخدم التصعيد العسكري وأوضح هذا الأمر، هو سيفضل الاتفاق بدون عمليات قتالية أو صراع أو قتال أو ضربات جوية، لكن بالتأكيد سيكون هنالك متطلبات معينة يجب أن يمتلكها الرئيس ترامب، وهذه المتطلبات تركز حول مسألة اليورانيوم عالي التخصيب الذي يجب أن يتم حلها، ولن يكون هنالك اتفاق ما لم يكن حل هذه القضية. بالتأكيد النظام الإيراني يريد أن يجوع شعبه وأن يكون يعاني من البطالة والمرض وأن لا يحصل على المواد لكي يتمكن النظام الإيراني من الاحتفاظ بها.
1: طيب ولكن دكتور إذا سمحت لي، هو السؤال أكثر، لماذا يعتقد الرئيس دونالد ترامب بأن ضربة عسكرية محتملة قد تغير في المشهد، وما الذي يضمن بأن بدل أن تنهي الحرب بأن تساهم في توسيع رقعة الحرب إلى مناطق أخرى كما يهدد قادة عسكريون في إيران؟
2: إيران قد أطلقت صواريخ تجاه كل دولة في المنطقة من ضمنها تركيا، قاموا أيضا إطلاق صواريخ عدة صواريخ على أذربيجان. ليس أمام إيران خيار للتصعيد، بإمكانها أن تطلق أكثر صواريخ أكثر عن السابق، هذا ليس تصعيدا، هذا استمرارا، هذه مضايقة وسبب بعض الضرر ليس ضررا كبيرا، بإمكانهم أن يستمروا بذلك، لكن هذا ليس تصعيدا. رئيس ترامب باستطاعته أن يصعد، وأنا أعتقد أن أحد خياراته أن يكون هنالك هجوم بري ويبدأ بالسيطرة على الأراضي الإيرانية، والنظام في طهران لن يكون له رد فعل جيد ولن يكون قادرا على الرد على مثل هذا التصعيد. بالتالي إذا ما كان أراد المتشددون في النظام أن يذهبوا إلى هذا الاتجاه، قد يتجه إليه الرئيس ترامب، وهذا يمثل تحديا. بالتالي الأمر يعود للنظام، وما أستطيع أن أقوله أن الشعب الإيراني لا يريد أن يكون هذا الصراع فقط لكي يستمر النظام وأن يستمر بحيازة المواد عالية التخصيب، اليورانيوم عالي التخصيب. الأمر ليس ذي قيمة لكي يكون هنالك انخراط مع صراع في الولايات المتحدة.
1: دكتورة تيبي، الخارجية القطرية نقلت عن رئيس الوزراء وزير الخارجية تأكيده على ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام. المنطقة والإقليم يبحث عن اتفاق مستدام على عكس ما تريده إيران، تريد نوايا، يعني اتفاق نوايا وترحيل الأمور الخلافية إلى ما بعد. هذا يحل المشكلة إقليميا برأيك؟ هذه الرؤية الإيرانية؟
3: لا أبدا، لا الرؤية الإيرانية ولا أيضا الرؤية الأمريكية تحقق هذا
1: كل شيء أو لا شيء.
3: بالضبط، يعني الجانب الأمريكي كل شيء ولا أو لا شيء، وهذا أمر صعب، لا يمكن الاتفاق على كل شيء في في في في غضون أيام. من الموضوع جدا صعب، وهذا يعود لشخصية الرئيس الأمريكي، لأنه رجل أعمال يريد إغلاق هذه الصفقة بشكل سريع والانتقال إلى ملف آخر، وغالبا سيكون ملف كوبا. الجانب الإيراني مختلف، يريد تقسيم الملفات وإبعادها بشكل مختلف، بحيث يقوم بتسويقها داخليا بأنه لم يتحدث عن أو لم يتفاوض على الملف النووي. بالتالي هذا الموضوع موضوع سيادي بالنسبة لإيران، وهي استطاعت ردع القوة الأمريكية وأجلت هذا الملف إلى وقت آخر ممكن يتم التفاوض عليه خلف الأبواب المغلقة مثل ما حدث في 2015، يكون بعيد عن الأضواء وبعيد عن، ويكون تنازلات بعيدة عن الجمهور ببساطة. ما معالي رئيس الوزراء ووزير الخارجية يتحدث عنه عن استدامة، هو ما تريده المنطقة. المنطقة تريد حلولا شاملة لهذه الملفات. الملفات جدا صعبة ومتشابكة، نحن نتحدث عن ملفات تتعلق بالوكالات، تتحدث بالصواريخ، تتعلق بالملف النووي، تتعلق بمضيق هرمز الآن أيضا، ملفات جدا كثيرة، ملفات أعتقد الذي يربطها كلها مع بعضها البعض هو التصور الإيراني نفسه، تصور النظام نفسه، لأن هؤلاء الوكلاء هم يعرضون سيادة الدول المجاورة للخطر، يعرضون أمن دول المنطقة للخطر. يعني ما نشهده الآن في لبنان، ما شاهدناه في سوريا من فترة من الفترات، ليس في صالح لا الشعب اللبناني ولا الشعب السوري ولا في صالح شعوب المنطقة بشكل كبير. بالتالي هي موضوع إدراك. أيضا البرنامج الصاروخي، لكل دولة لها الحق في تطوير برامجها التي تستحق، التي تنظر لها أنها تحقق مصالحها الداخلية ومصالحها ومصلحة الدفاع عن نفسها. لكن التصور عندما تستخدم هذه الصواريخ للإضرار بالدول المجاورة، فأعتقد أن ما يربط كل هذه الملفات ببعضها البعض هو التصور الإيراني. إذا تم التوصل أو تقريب وجهات النظر من خلال وسطاء، وخصوصا الوسيط الباكستاني، بأن يكون هناك توافق معين بين الطرفين على تصور معين بأن إيران تحترم سيادة الدول، تحترم هذا النظام الإقليمي كونها هي جزء أساسي في هذا النظام. يعني الضرر الاقتصادي الذي تعرضت له إيران ودول المنطقة أيضا تبع ضرر اقتصادي جد ثقافي جدا كبير. يعني الثقافة الفارسية والثقافة العربية جزء من نسيج هذا المجتمع، المجتمع الشرق أوسطي. بالتالي يجب الحفاظ على هذا النسيج من خلال أن يكون هناك تصور بأن المنطقة يجب أن تبنى على التعايش السلمي والتكامل.
1: سنحاول أن نختم بإيجابية دكتور، وأنت محاضر في تسوية الصراعات، دخول الآن الدور القطري المساند مدعوم إقليميا ومساند للوساطة الباكستانية، هل يمكن أن يغير في دينامية تسوية الصراع؟
4: عدة عناصر تجتمع الليلة وغدا في طهران. أولا مهلة الساعات 24 نافذة زمنية ضيقة جدا، ولا أعتقد أنه سيكون هناك اختراق. أيضا توقيت زيارة الوفد القطري إلى إيران في معية الوفد الباكستاني، هذا ليس فقط إسناد للوساطة الباكستانية بقدر ما هي محاولة لنفخ روح جديدة في مسار تفاوضي يتعطر يختنق أكثر ما يتنفس وينتج شيء. فبالتالي أرى أن وساطة قطر، خاصة وأن يبدو أن هناك تنسيق مع دول خليجية ومع تركيا، بمعنى يمكن القول أن الحاجة الآن بحكم الأمر الواقع تستبدل وساطة أحادية، وساطة باكستان، بوساطة إقليمية، مجموعة دول تدخل على الخط الآن، لعل وعسى أن تقنع الإيرانيين أكثر من الأمريكيين، بمعنى أن نقطة الجاذبية في المفاوضات هي الآن كما قلت إسلام أباد رقم 2 في طهران وليست في مكان آخر. لم نسمع أن وفدا باكستانيا أو وفدا قطريا يتوجه إلى واشنطن. في المقابل، بمعنى يعني سياسة أو وساطة الزيارات المكوكية أيام كيسنجر الذي اشتهر بها بين القاهرة وبين تل أبيب. باختصار، الآن كنت متفائلا بداية الأسبوع أن نبرة ترامب تراجعت، الخيار العسكري في تراجع، الآن أعود إلى معادلة 50-50. غدا أحمل هم الحرب، وآمل في أن التفاؤل

0: المفاوضات
1: حاولنا نختم بإيجابية لكننا لم نوفق. شكرا لكم الدكتور محمد الشرقاوي، الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الدكتور محجوب زويري هنا في الاستوديو، الدكتور كينيث كاتسمان في واشنطن، وسيد عباس خميار في طهران. شكرا لكم جميعا. التطورات الميدانية في جنوب لبنان مع تسارع وتيرة عمليات حزب الله ضد مراكز وثكنات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وعلى الحدود، نتابعها في العرض التالي.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان بوتيرة متسارعة، وإعلان حزب الله أنه قصف بالصواريخ والمسيرات تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان وعلى الحدود. من جهتها أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى انفجار طائرة مسيرة في قاعدة برانيت العسكرية، ما أدى إلى وقوع إصابات ورصد تحليق مروحيات فوق منطقة الحدود الشمالية بعد الانفجار. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. البداية بالتطورات معك على الميدان صهيب العصا.
3: روعة، لازلنا نتحدث الآن عن يمكن القول مرحلة جديدة، لأن الحزب بدأ يضرب بشكل أكثر في داخل إسرائيل. بطبيعة الحال دوت صفرات الإنذار طبعا، كما أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل في مناطق واسعة من المنطقة الشمالية من إسرائيل، ولكن في المجمل لازلنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية من لبنان، محيط صيد صور والنبطية، والمنطقة الشمالية من إسرائيل محيط نهرية. لكن دعونا نذهب مباشرة إلى الخبر الأهم الآن، وهو استهدافات حزب الله داخل الأراضي في إسرائيل، أي تخطي الحدود بهذه المسيرات الانقضاضية التي يقول عنها حزب الله نوع أبابيل من هذه المسيرات. الأهم من استخدام هذه المسيرات هو الموقع المستهدف. يجري الحديث عن استهداف برانيت، هذه الثكنة العسكرية على الحدود مباشرة، التي تطل على الحدود مباشرة، مرتفع خفيف نسبيا يطل على منطقة رميش وعلى منطقة عيتا الشعب. هذه هي النقطة العسكرية، تستخدمها الفرقة 91، الفرقة المكلفة بالسيطرة على الحدود، مراقبة الحدود مع لبنان، العمل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وهذه الفرقة كان عليها الضغط الكبير منذ 8 أكتوبر عام 2023، بعد أن دخل الحزب معركة إسناد قطاع غزة كما قال حينها، وبالتالي تتعرض هذه المنطقة للضغط. الآن الحزب يقول بأنه استهدف هذه الثكنة بمجموعة من الاستهدافات، أهمها كان استهدافها بصواريخ بمسيرات أبابيل الانقضاضية، هذا بالإضافة أيضا لاستهداف المواقع الملاصقة أو القريبة من برانيت. وكان الياس الكرام قبل قليل يتحدث عن انطوعة في هذه المنطقة، وأيضا عن منطقة عن مستوطنة زرعيت. هذه أهميتها في هذه المنطقة بالإضافة للأهمية العسكرية للجيش، بمعنى أهمية الفرقة العسكرية التي تقاتل، هي أنها تطل على هذه المناطق في جنوب لبنان، وتحديدا أكثر على منطقة عيت الشعب. دعونا نذهب إلى عيت الشعب التي تعتبر إحدى أهم النقاط في عمليات القتال، ونلاحظ عمليات التدمير الكبيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في عيت الشعب، ودمر مساحات واسعة من هذه القرية المهمة المرتفعة المطلة على الحدود. وبالتالي بالمجمل نحن نتحدث عن هذه النقطة صحيح، ولكن أيضا لازلنا نتحدث عن القطاع الغربي أو الجليل الغربي من الحدود، من رأس الناقورة إلى شلومي وصولا إلى نهارية. هذه منطقة أيضا تتعرض لضغط من حزب الله، سواء بالصواريخ أو المسيرات. بالإضافة إلى ذلك كله، أيضا الحزب لا يزال يضرب كما يقول نقاط تجمع القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة في هذه المنطقة، في الشريط الأصفر المعروف. طبعا هذه ليست كلها منطقة احتلال، هي منطقة سيطرة بالنار، هي منطقة إخلاء قرى، منطقة نازحين. هذه القرى في هذه المناطق حوالي 60 قرية لبنانية مخلاة بشكل كامل. في بعض النقاط يتمركز الجيش الإسرائيلي ويقوم بعمليات ضغط على هذه المواقع. أيضا في البياضة كان هناك استهداف من قبل حزب الله لنقطة لتجمع قوات الاحتلال. وبالتالي الآن أصبحنا نتحدث عن ضربات حزب الله على جانبي الحدود، سواء نقاط الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وتجمعات الجنود الإسرائيليين، أو النقاط العسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية. هذا كله تحت سقف الضغط العسكري الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية من لبنان، وشاهدنا العواجل قبل قليل التي تتحدث عن استهدافات تطال مناطق واسعة من صور بالإضافة للقصف المستمر على كامل

0: منطقة الخط الأصفر أو ما يعرف إسرائيليا بخط الدفاع الأمامي روعة. وبالتالي نحن نتحدث عن ضغط عسكري إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من لبنان. الحزب الآن يرد بهذه المسيرات، بهذه الصواريخ قصيرة المدى.
1: شكرا جزيلا لك صهيب. العميد الياس حنا، كيف نقرأ عسكريا هذا التصعيد من جانب حزب الله؟
2: روعة، هناك استراتيجيتين لحزب الله ولإسرائيل. اعتمدت إسرائيل بعد عملية الإسناد أو ما شابه، اعتمدت على أن تخلق منطقة عازلة بعمق أساسي، وهي تقاتل على كذا محور، منها محور الطيبة، محور بنت جبيل، والبارحة كانت حداتها هي المعركة الأساسية، محور القوزح، وأخيرا وليس آخرا محور الساحلي. فإذا هو يقاتل على هذا المحور، تعتبر بنت جبيل على أنها الأساس، حداتها تكمل هذه المرحلة على أساس أنه إذا سيطر على هذه المنطقة سيحمي المستوطنات، وبالتالي يدفع بحزب الله إلى الداخل مع العمل على تدمير هذه المنطقة وتقريبا إخلاء هذه المنطقة. من هنا في المنطقة الصفراء روعة 90% من التدمير حصل، بين هذه المنطقة ونهر الليطاني تقريبا 75%. طب ماذا فعل حزب الله؟ حزب الله عاد إلى القتال العصابات، يعني عاد إلى ما يسمى باستراتيجية أو عقيدة المزيك، يعني لا قيادة مركزية، القدرة على التنقل، معرفة الأرض وهو ابن الأرض، واعتمد على المثلث المسيرة مضاد للدروع، وبالتالي أيضا الصاروخ. كان الهدف دائما كما قلت من هذه المنطقة أن تحمي الداخل الإسرائيلي من المضاد للدروع. ماذا فعل حزب الله؟ أتى بالمسيرة، وبالتالي بدأنا نرى بهذه المسيرة أن حزب الله يجبر جيش الاحتلال، لأنه ليس مستعدا، على تتحمل أعباء المسيرة، خاصة الاف بي في وهي التي تعمل بالألياف الضوئية. أهميتها روعة أنها لا يمكن رصدها، لا يمكن التشويش عليها، ويقال بعد التجربة الأوكرانية أنها جعلت مسرح المعركة ترانسبرنت، يعني شفاف. ما المقصود بالشفاف؟ يعني لا يمكن لك أن تختبئ، المسيرة تبحث عنك بعكس القذيفة التي فعلا تعطيها إحداثيات وتذهب عمياء، هذه تبحث عنك، وبالتالي لا يمكن لك تماس، لا يمكن الحشد. من هنا دائما حزب الله يستهدف رمزية الميركافا. على سبيل المثال في جل العباد في هذه المنطقة قام حزب الله بعملية سوورمينج، يعني أربع مسيرات في نفس الوقت. فلنتأمل السيناريو التالي، سوورمينج المسيرات بالإضافة إلى الصاروخ، يعني استهداف القبة الحديدية، وبالتالي إرسال صاروخ يتبع المسيرة إلى منطقة كان من المفروض للقبة الحديدية أن تحميها. هذا الأمر ماذا يفعل؟ يضرب كل الاستراتيجية الإسرائيلية في هذه المنطقة.
1: أسراب المسيرات التي تتحدث عنها، هل هذا ما استخدمه اليوم في برانيت؟
2: لم يستخدم، حسب ما قال صهيب استخدم أبابيل انتحارية ليست الاف بي في، وبالتالي هذا لا يمنع أنها من ضمن الأسلحة. يعني أنت عندما يقاتل حزب الله أو حتى يقاتل جيش الاحتلال، إنما هناك ما يسمى الويبن سيستم، يعني منظومة الأسلحة التي تقاتل فيها. حزب الله ابتكر طريقة جديدة، وبالتالي مفاجأة تكتيكية لجيش الاحتلال. بدأ جيش الاحتلال يوزع الشبك، يعني 115 ألف متر مربع، لكل لواء يستلزم 15 ألف متر مربع من لتأمين الحماية، وهي ليست كافية. يعني هذه إحدى الحلول السريعة المرتجلة، ولكن هذا الأمر يجبر جيش الاحتلال على تغيير كل التكتيكات الخاصة به. ماذا يفعل جيش الاحتلال؟ يذهب إلى بدلا فعلا أستهدف المناطق الأساسية وأحدث ما يسمى عقيدة الأنقاض، يعني الربل دوكترين. كنا نتحدث عن عقيدة الضاحية، اليوم نتحدث عن عقيدة الربل الأنقاض. اليوم أهم ما استهدف حزب الله هو برانيت. برانيت هي قاعدة مهمة، قيادة وسيطرة للفرقة 91، تبعد عن الحدود اللبنانية تقريبا 500 متر، وتبعد عن الداخل الإسرائيلي، الداخل اللبناني تقريبا بحدود 3 كيلومتر عن رميش بالحد الأدنى أيضا. فإذا اليوم أنت أمام تكتيك جديد، إذا استطاع حزب الله أن يثبت هذه المعادلة ويأخذ هذه الخبرات، سيكون

0: يكون هناك ألم رأس كما يقال لجيش الاحتلال.
1: محاولات أو تجارب كما ذكرت الجيش الإسرائيلي لمواجهة هذا التكتيك الجديد، ما وزنها مقابل وزن هذا التكتيك؟ هل قلب حزب الله المعادلة أم أنها مسألة وقت قبل أن يجد الاحتلال الحلول للمسيطرة؟
0: خلق وضع لا تماثلي. ما المقصود بذلك روعة؟ الوضع اللا تماثلي عندما يخلق، يعني أنت تمنعين جيش الاحتلال من أن يستعمل أفضل ما يملك مقابل أن تستعملي أفضل ما تملكين. عندما يتأقلم جيش الاحتلال يذهب اللا تماثل. حتى الآن ليس هناك فعلا من دواء أو من حل سريع. الشباك هي جزء أساسي 2، المسيرة ضد المسيرة 3، الشوتجن التي استخدمت من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. ولكن دائما السلاح الجديد روعة يستلزم 3 مراحل: أولا التصميم، ثانيا التجربة، ثالثا الانخراط بالمنظومة. ولكن هذا الأمر حتى لو كان شهر أو شهرين أو 3، وإسرائيل قادرة لأنه لديها شركات هايتك متقدمة جدا، ولكن حتى الآن ليس من حل لهذه المسيرة.
1: من جانب حزب الله هو أيضا يعني يطور منظوماته مقابل هذه المسيرات. هناك المسيرات الإسرائيلية التي لا تتوقف في سماء جنوب لبنان وفي كل لبنان. ما هي المعلومات التي تجمع؟
0: المهمات مختلفة. المهمات يعني المسيرات الإسرائيلية هي أكثر أوبريشنال كما يقال، هي ليست تكتيكية، هي عملانية تغطي مساحات أكثر. فإذا هي تهدف إلى استهداف قيادات من حزب الله، وهذا ما شاهدناه على الشوارع اللبنانية على طريق الدمور والسعديات على سبيل المثال. وهي أيضا تجمع المعلومات، الداتا ريكونيسنس، يعني هي فعلا تأخذ المعلومات وبالتالي تضعها بمكان ما، داتا سنتر داخل إسرائيل لحوسبتها وباستعمال الذكاء الاصطناعي. هي ليست تكتيكية. اليوم حزب الله هو تكتيكي، وإذا فعلا أرادت مسيرات جيش الاحتلال أن تستهدف حزب الله تستهدف من؟ يعني هو يقاتل بطريقة حرب العصابات، هو شبح لا مركزية، لا يعرف. يكفي أن يكون لديك هذه المسيرة وبالتالي من أي مكان يمكن إطلاقها. حسب جيش الاحتلال مدى هذه المسيرة التي يستعملها حزب الله تقريبا يصل إلى 15 كيلومتر.
1: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة يصحبكم في هذه الفترة الإخبارية. ساعة جديدة نستمر فيها في تغطيتنا لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، إنما كنتم إليكم آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران. أضاف أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، وبأن القادة في طهران يعلمون ذلك جيدا. من جانبه نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إنها تعتقد بأن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. من جهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب عقد اجتماعا صباح الجمعة مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي بشأن الحرب مع إيران. ونقل الموقع عن مصدر مقرب من ترامب قوله إن الرئيس يفكر بجدية في شن ضربات جديدة على إيران إذا لم يحدث اختراق في المفاوضات. وقالت مصادر لأكسيوس إن فريق ترامب للأمن القومي أطلعه على وضع المفاوضات والسيناريوهات المختلفة في حال انهيارها. من جانب آخر، قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساس للحديث بشأن أي تفاوض قادم. وأضاف المصدر أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن، وبأن العمل جار لتقليص الهوة بين طهران وواشنطن. كما أكد المصدر للجزيرة أن مسار وقف الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل أولوية. وشدد المصدر الإيراني المسؤول للجزيرة على أن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. من جانب آخر، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني. أضاف المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة أن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي ضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان،

0: دول المنطقة. وقال المصدر إن دولة قطر تؤكد تقديرها للدور المحوري لباكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وأوضح المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة أن دولة قطر تؤكد موقفها الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد في المنطقة. في الأثناء قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية. وأضافت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في الاتصال مع وزير الخارجية السعودي تنسيق الجهود لخفض التصعيد. إلى ذلك قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام. بالتزامن مع وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في إطار جهود الوساطة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هذه الزيارة لا تعني بالضرورة الوصول لمرحلة حاسمة في المفاوضات. وأضاف أن الخلافات مع واشنطن كبيرة وأنه ليس مقررا حاليا مناقشة الملف النووي، وأن التركيز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وتوقع بقائي عدم وصول المفاوضات إلى نتيجة في هذه المرحلة في حال الإصرار على مناقشة تفاصيل اليورانيوم عالي التخصيب. في التطورات على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على بلدات في الجنوب. من جانبه قال حزب الله إنه استهدف مواقع للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل وفي جنوب لبنان، وتصدى بصاروخ أرض جو لمسيرات إسرائيلية في أجواء البقاع شرقية لبنان. مشاهدينا، نتابع كل هذه التفاصيل بتحديثات مستمرة من واشنطن مدير مكتب الجزيرة هاشم أهل برة، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. مرحبا بكما هاشم. تصريحات أمريكية مختلفة قد ترسم المآلات مع إيران، على رأسها ما قاله دونالد ترامب.
1: نعم محمد، آخرها الآن تصريحات نقلا عن شبكة سي بي اس المتحدثة بالبيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتفظ بكل الخيارات مطروحة أمامه، وبأن البنتاغون مستعد لتنفيذ أي من القرارات التي يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك بأن ترامب كان واضحا بأن إيران ستواجه عواقب إذا فشلت في إبرام صفقة. وهذا ما يفسر يوما زاخرا بالاجتماعات هنا في واشنطن، من بينها اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أعضاء مجلس الأمن القومي، وعلى الأجندة ماذا سيحدث إذا ما لم يحدث أي اختراق في موضوع المفاوضات بين الجانب الأمريكي والإيراني عبر المفاوضين، خصوصا باكستان ودولة قطر. وتشير كثير من هذه البيانات إلى احتمال أن يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الخيار العسكري إذا فشلت هذه المساعي الدبلوماسية. وأثير خلال هذا النقاش كل الإمكانيات المطروحة أمام الإدارة الأمريكية في حال ما إذا قرر ترامب المضي قدما بجولة ثانية من القصف العسكري الأمريكي على ترامب، وأنه يفضل فكرة قصف واحد شامل قوي ومدمر يعلن بعدها انتهاء العملية العسكرية وهزيمة إيران. السبب الذي يدفعه إلى ذلك هو حالة الزخم الموجود هنا أمريكيا. استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأغلبية باتت منشغلة بهذه الحرب. والسبب الثاني هو أن الكونغرس الأمريكي بدأ يتخذ جميع القراءات بحثا عن رزنامة تشريعية جديدة لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استعمال كل الصلاحيات في حال إذا ما قرر المضي مرة أخرى إلى الخيار العسكري.
0: نعم، في إطار ما أشرت إليه مهم جدا ما يحدث في الكونغرس. من المعلوم أن للديمقراطيين محاولات كثيرة فعليا منذ أن بدأ ترامب عمليته العسكرية مع إسرائيل ضد إيران. يبدو أن الأمور تغيرت في الكونغرس خلال هذه المرة، كيف يمكن هاشم أن تشرح لنا ذلك وما قد يشكل بالفعل بالنسبة لترامب خطورة ما يمكن أن تكبله أو تقيده في صلاحياته للحرب؟
1: التصويت في الماضي محمد كان دائما يقف أمام حجرة كأداة وهي

0: هي أن الفارق العددي بين الديمقراطيين والجمهوريين لم يسمح أبدا للديمقراطيين بالمضي قدما إلا بعد قبل يومين، عندما تقدموا بالتصويت الإجرائي في في مجلس الشيوخ، وصوت 4 جمهوريين معهم فقلبوا الكفة إلى صالحهم، وكان مؤشرا واضح المعالم بالنسبة لهم، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مجلس النواب. يستعيننا في ذلك باستطلاعات الرأي الأخيرة التي تشير إلى أن أكثر من 60% من الشعب الأمريكي يعارض فكرة العودة من جديد لهذه الحرب، ويود أن تطوى صفحتها والمضي قدما إلى حالة من الاستقرار تؤثر بشكل إيجابي كذلك على الحياة المعيشية للشعب الأمريكي وعلى أسواق الطاقة عالميا، وهو ما يسعى الجمهوريون إلى انتهازه من الآن سياسيا، والمضي قدما في الكونغرس، والقول بأنه يجب استعمال كل الوسائل التشريعية المتاحة أمامنا لكي على الأقل نرسل رسالة سياسية واضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أننا هذه المرة لن نسمح له أن يفعل كما فعل المرة الأولى، وعندما قال أستطيع أن أمضي إلى الهجمات العسكرية دون العودة إلى السند التشريعي تحت مظلة أنها ليست حرب لكنها فقط إجراءات وقائية تأديبية أمريكية أو أعمال عسكرية لا أكثر ولا أقل.
1: أشكرك هاشم البرة مدير مكتب الجزيرة في واشنطن. محمد البقالي، إيران أيضا فيها زخم من حيث الاجتماعات واللقاءات، وأيضا من خلال التصريحات، ونشير هنا إلى التصريحات الحصرية التي قدمها مصدر إيراني للجزيرة.
2: نعم بالفعل هناك زخم كبير، ويمكن أن نلاحظ بأن الأطراف التي تتحرك، ونتحدث أساسا الآن عن باكستان مدعومة بقطر، تتحرك بصيغة الاستعجال كأنها تقوم بمحاولة في الحقيقة إنقاذ هذه الهدنة وإنقاذ السلم، لأنه البديل عن الفشل في حال الفشل هو الحرب، والنافذة الزمنية تبدو محدودة للغاية وفقا لكل القراءات في وقت تبدو فيه الخلافات ما زالت عميقة، وهذا ما يدفع من جهة إلى التفاؤل بأن هذا الزخم خاصة المسنود بهذا الدعم الإقليمي، ونتحدث الآن عن دور قطري واضح ومعلن ترحبت به طهران وأكدت أنه محوري ومركزي ومهم، ومع هذا الزخم الذي يؤدي ربما ويعطي إشارة على أن ربما الأمور يمكن أن تتحرك بسرعة أكبر، ولكن في نفس الوقت مسألة الخلافات العميقة خاصة تلك التي تحدث عنها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال بأنها عميقة وجدية بالشكل الذي لا يمكن اليقين من أنها ستحل خلال جولات أو حتى خلال أسابيع وفقا لقوله. هناك مجموعة من الإشكالات ذكر المتحدث باسم الخارجية ما زالت تطرح نفسها وتحول دون تحقيق أي تقدم. مسألة اليورانيوم المخصب على وجه الخصوص، اليورانيوم عالي التخصيب، طهران تقول إنها غير مستعدة لتسليم الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تبدو وكأنها مصرة على هذا الأمر وغير مستعدة للذهاب قدما في أي تفاهم دون تسلم هذا اليورانيوم أو على الأقل إخراجه من إيران. مسألة فصل المسارات، ما زالت طهران تؤكد على أن الأولوية بالنسبة لها هي إنهاء الحرب، ليس فقط في طهران ولكن على كل الجبهات، والمقصود أساسا لبنان. وأيضا تصر على أن مسألة مضيق هرمز هي أقرت آلية وماضية في هذه الآلية، وأن مستقبل المضيق سيكون تحت السيادة الإيرانية وفق صيغة يتم تدارسها، وهذا الأمر بطبيعة الحال ترفضه واشنطن التي ترى بأن المضيق يجب أن يعود إلى ما كان عليه مفتوحا للملاحة البحرية بدون قيد أو شرط، وهذا الأمر بطبيعة الحال تقول طهران إنه كان من الماضي، أما المستقبل فيحمل ترتيبات جديدة هي غير مستعدة للتنازل عن سيادتها على هذا المضيق وإدارتها له. إذن يمكن أن نلاحظ أن نقاط الخلاف قد تكون معدودة أو محددة، ثلاثة أو أربع نقاط أساسية، ولكنها معقدة بالشكل الذي يمكن أن تؤدي إلى تفجير الوضع في كل لحظة. مع كل هذا الذي يحدث ومع كل هذه التصريحات الأقل في الحقيقة تفاؤلا. ويمكن هنا أن أشير إلى

مسألة أن مؤشر التفاؤل هذا خلال 24 ساعة الماضية صعد ونزل مرات كثيرة في اليوم، ولكنه استقر مساء في الحقيقة على أدنى مستوياته، بحيث مع تصريحات المتحدث باسم الخارجية والتأكيد على أن الخلافات ما زالت عميقة عادت الشكوك، الذي يزيد ربما

0: الولايات المتحدة قد تتحكم في موعد إطلاق هذه الحرب أو هذا الهجوم، ولكنها لن تتحكم لا في مساحته ولا في مداه الجغرافي ولا في زمن نهايته. ومع وعيد آخر سمعناه في أكثر من مناسبة من مؤسسات عسكرية أخرى مثل الحرس الثوري، مثل الجيش الإيراني أو البحرية وغيرها، تقول بأن مفاجآت كثيرة قد أعدت، وأن بنك الأهداف هذه المرة أوسع، وأن الخطوط الحمراء التي وضعت في المرة في الحرب الماضية غير موجودة هذه المرة. وبالتالي يمكن أن نلاحظ أننا في الحقيقة مخاض يصعب معه الحديث على أو توقع الساعات والأيام المقبلة كيف سيكون شكلها.
1: المتابعة أولا بأول أشكرك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. بينما يكتنف الغموض مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب الذي يوصف بأنه أعقد ملفات التفاوض بين إسرائيل وواشنطن على إخراجه من إيران ورفض طهران ذلك، نسلط الضوء على تقنية شحن ونقل اليورانيوم ومحاذيرها لوجستيا وصحيا وبيئيا.
2: اليورانيوم عالي التخصيب، المادة الأخطر على وجه الأرض. تمتلك منها إيران مخزوناً يقدر بنحو 10,000 كيلوغرام، بينها 440 كيلوغراماً مخصبة بنسبة 60%، وهي النقطة الأقرب تقنياً لصنع أسلحة نووية. وبينما تتزاحم النقاشات وتحتدم الأفكار والأطروحات بحثاً عن اتفاق ينهي أخطر جولات الصراع الأمريكي الإيراني وأعقدها، وما بين فرضيات تصفير التخصيب وتصفير التخزين وما يمكن أن تبوح به ردود الجانبين عن سقوف التفاوض ومدى المناورة لكل من واشنطن وطهران، تبرز التساؤلات: ماذا لو قبلت إيران بتصفير التخزين؟ ما هو مصير مخزوناتها؟ وإذا تحقق سيناريو النقل، كيف سيتم نقل مواد بهذه الخصائص وهذه الدرجة من الخطورة؟ وما هي المحاذير لوجستياً وتقنياً وصحياً وبيئياً؟ ينقل اليورانيوم المخصب عبر إجراءات هندسية ولوجستية بالغة التعقيد تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يتم شحن اليورانيوم خلال دورة تخصيبه بأشكال مختلفة، إذ لا ينقل اليورانيوم كمادة سائلة، بل يجري تحويله إلى مادة صلبة تشبه المسحوق أو ما يسمى بالكعكة الصفراء إذا كان خاماً، وهو ذو إشعاع منخفض جداً، لذا يعبأ في براميل حديدية سعة كل منها 100 لتر، وتنقل داخل حاويات شحن عادية أو بعد تحويله إلى غاز سداسي فلورايد اليورانيوم، ثم يتم تبريده ويخزن في أسطوانات فولاذية سميكة مقاومة للضغط والصدمات والحرائق العالية. بعد التخصيب يصنع اليورانيوم على شكل قضبان وقود صلبة، إشعاعها منخفض ولا تحتاج إلى دروع ثقيلة، لكنها تنقل في حاويات تمنع تعرضها للتلف الميكانيكي أو الرطوبة. رابعاً، الوقود المستنفد، وهي مادة عالية الإشعاع والحرارة، تنقل حصرياً داخل حاويات ضخمة للغاية من النوع باء، مصنوعة من الفولاذ والرصاص، تزن عشرات الأطنان لامتصاص الإشعاع. لوجستياً، عادة ما يستخدم النقل البحري للشحنات الدولية الضخمة كما هو الحال بالنسبة لمخزونات إيران، ويتم تحميل الطرود في هذه الحالة على متن السفن بطريقة آمنة تتماشى مع قواعد السلامة البحرية، وتضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعايير الدولية التي تنطبق على جميع وسائل النقل، وتكون السفن المخصصة لهذا النوع من العمليات مزودة بأنظمة دفع مزدوجة وجدران عزل مضاعفة ضد الغرق وضد الصدمات. لاحقاً تجهز الشحنات بأنظمة تتبع دقيقة وحماية استخباراتية وعسكرية لضمان عدم تعرضها للسرقة أو التخريب، وتخضع عمليات النقل للوائح النقل الآمني التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تلزم الدول بتطبيق معايير صارمة للوقاية من الإشعاع وتوزيع الأحمال. ورغم كل اللوائح والإجراءات الصارمة، إلا أن المخاطر تظل محتملة، ودراستها وتوقعها يظل جزءاً من عملية التأمين. فماذا لو طرأت مشكلة أثناء نقل المواد المشعة؟ بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينقل سنوياً بانتظام نحو 20 مليون شحنة من المواد النووية وغيرها من المواد المشعة. تنص الوكالة على وجود ترتيبات طوارئ لدى المرسلين والناقلين، وتجرى دورات تدريبية ومناورات وتمارين منتظمة للتأكد من أن جميع الأشخاص المعنيين يعرفون ما يجب فعله.

0: لم يسبق أو وقع أي حادث تسبب في تمزق أو تسرب حاوية نقل من النوع باء، إذ تتميز هذه الحاويات بخصائص أمان عالية، كما أن سفن النقل صممت خصيصاً لتحمل الاصطدام الجانبي مع ناقلة نفط كبيرة، وفي حال غرق السفينة ستبقى البراميل سليمة لسنوات عديدة، وسيكون انتشالها ممكناً، إذ ستعمل أجهزة الرصد على تشغيل البراميل ومراقبتها، ولكن العملية لا تخلو من مخاطر، فبعض مركبات اليورانيوم خاصة عند تخزينها أو نقلها لفترات طويلة قد تتعرض لارتفاع تدريجي في درجة حرارتها نتيجة ما يعرف بالتحلل الإشعاعي الذاتي، وهو ما قد يرفع احتمالات إجهاد جدران الحاوية، وقد تظهر تشققات دقيقة أو يتأثر نظام العزل. وحتى الأخطاء الصغيرة قد تتحول إلى كوارث بسبب طبيعة المواد المنقولة، فأي اهتزاز زائد قد يسبب احتكاكاً وبالتالي تلفاً في الحاوية، كما أن الصدمات الميكانيكية أثناء التحميل والنقل قد تسبب تشققات طفيفة يمكن أن تؤدي إلى تسرب لاحقاً. هذا وتظل فرضية الخطأ البشري في الإغلاق أو التثبيت والتحميل قائمة. بيئياً وصحياً تحذر دراسات من أن سداسي فلورايد اليورانيوم عند تسربه قد يشكل خطراً كبيراً عند تفاعله مع الغلاف الجوي، ما يحوله لمركبات يمكن أن تسبب تهيجاً حاداً للجهاز التنفسي والعيون وتآكلاً للجلد عند التعرض المباشر، كما يمكن أن يبقى في الجو على شكل غبار دقيق أو ترسب على التربة والمياه. وبالتالي فإن التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب عملية بالغة الحساسية، ليس فقط لأنه مادة نووية مشعة وخطرة ومستخدمة عسكرياً، بل بفعل خصائصه الفيزيائية والكيميائية ما يجعل نقله وتخزينه مخاطرة تقتضي معايير صارمة وأخطاء صفرية، فما بالك بوجوده في قلب أنشطة عسكرية مضت وأخرى قد تندلع في أي لحظة.
1: من فلوريدا، كريستيان جوسي المستشار السياسي في الحزب الجمهوري، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، مرحبا بكما سيد كريستيان. ترامب يقول بأن الأمر سينتهي قريبا مع إيران، ربما قال ما يشبه هذا التصريح خلال مرات سابقة، ولكن هل بالنظر إلى كل الزخم خلال الساعات الأخيرة وما يحدث في الولايات المتحدة ربما من تطورات على مستوى الكونغرس أو على المستوى الشعبي لغير ذلك، يؤشر إلى أن قريبا هذه المرة قد تكون ربما مختلفة عن سابقاتها؟
2: حسنا، هذا سؤال وجيه. حسب تخميني للأمور أننا ومن الناحية الاستراتيجية نقصف الحرس الثوري ونحن مستعدون لذلك، والسبب في التوقفات حتى الآن هي لإعادة تفخير السلاح، لكننا لا نعرف أبدا مع هذا الرئيس. أنا أتعامل مع هذه القضية الإيرانية والتهديد الإيراني كما كان الشرق الأوسط برمته والعالم برمته منذ طفولتي، وأنا سئمت من ذلك وأعلم أن العالم سأم منه، والعالم سيكون في وضع أفضل لو أن الشعب الإيراني تحرر والرئيس ترامب يحاول أن يجعل ذلك ممكناً.
1: وبالتالي أفهم من كلامك بأنك ترجح أن يقدم ترامب على عملية عسكرية وليس إنهاء هذه المواجهة عن طريق التفاوض، هل هذا صحيح؟
2: أعتقد أن العمل العسكري هو أمر ضروري.
1: طيب، هل تعتقد بأن ما نشر من مشاركة لرئيس الأركان في اجتماع مجلس الأمن القومي مع ترامب وتقديم السيناريوهات في حال فشل المفاوضات وإعلان ذلك في فيه ما يعضد ما تقوله؟
2: لا أرى أي طريقة أخرى للخروج من هذا المأزق حتى تدمير الملالي والناس الذين يبقون الشعب الإيراني تحت النار من حيث المبدأ. ولكن نحن نريد فقط رؤية الشعب الإيراني وهو يتحرر، ونريد رؤية المزيد من السلام في الشرق الأوسط. هذا كل ما في ذلك، هذا ليس عدوانا، هذا هو واقع الحال.
1: أستاذ مختار حداد، ماذا عن إيران؟ كيف تنظر لهذا التسارع في الوتيرة، وتيرة الاجتماعات، وصولا إلى زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران، والذي ربما اعتبر إلى حد ما مؤشرا على وجود اختراق ما جعله يذهب بالفعل إلى العاصمة الإيرانية؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. قد أعلق على نقطة مرتين كررها ضيف في الولايات المتحدة. نعم، نحن رأينا هذا التحرير من جانب الولايات المتحدة من خلال العمليات الإجرامية والإرهابية التي بدأت من استهداف مدرسة ميناب واستشهاد 168 طفلا لتلك المدرسة، إلى بقية العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف أبناء الشعب الإيراني، وما أدت إلى استشهاد إلى ما يقارب 4000 من المواطنين الإيرانيين. نعم، الأمريكان يحررون الشعوب وخلال العمليات الإجرامية والإرهابية، وخاصة ما نراه يعني خلال هذه السنوات في فلسطين وفي لبنان، واستشهاد أكثر من 70,000 فلسطيني. بالنسبة لما يعني يتم في يعني من مفاوضات الآن في طهران ووساطة باكستانية ووساطة قطرية، يعني في الحقيقة هذه باعتقادي جهود جيدة وممتازة، ولكن في نهاية المطاف نحن نواجه يعني مثل هذه الإدارة الأمريكية. يعني الضيف في الولايات المتحدة يعبر عن هذه العقلية، يعني ما زالت الولايات المتحدة هي أكثر من أن تفكر بموضوع التفاوض والتوصل إلى نتيجة، والتسريبات اليوم تدل بأنه يعني ويفكر بموضوع الحرب وخلق صورة من النصر بالنسبة له، ومن ثم ينهي هذه الحرب من خلال عملية عسكرية. يعني نحن أمام نفس المشهد ونفس الإجراءات التي شهدناها سواء قبل حرب 12 يوما وهذه الحرب. يعني هو يبدو يستغل أجواء المفاوضات من أجل الاستعداد العسكري، وكذلك يعني تجهيز يعني نفسه من أجل القيام بجولة جديدة من العدوان على إيران. ولكن هناك حتما يعني إيران لا تسمح له بأنه إذا هذه المرة قام بمثل هذه العمليات، يعني أن تكون هو يفكر بأنه يستطيع أن يقوم بعملية قصيرة الأمد، ولكن إيران لا تسمح له بأن تكون هذه العملية قصيرة الأمد، وممكن أن يبدأ هذه المرة الحرب ويريد ينهيها بسرعة، ولكن هذا ما لم يحصل إذا بدأت هذه الحرب. ولكن في نهاية المطاف يعني هذه الجهود هي موجودة، ولكن هو يعني الجانب الأمريكي يبدو بأنه لن يفكر أساسا في موضوع التفاوض الحقيقي والتوصل إلى اتفاق. ونحن نعم ممكن نكون قريبين من الحرب أكثر من التوصل إلى اتفاق، نظرا لما نسمعه من ومن ما نشهده يعني من الجانب الأمريكي.
1: سيد كريستيان، أشرت إلى أنك ترجح ربما سيناريو المواجهة، ولكن لا ينكر أن هناك جهودا مضنية ربما متسارعة مثلما أشرت في العملية التفاوضية، وربما يميزها الآن إعلان رسمي وصريح عن دور قطري وصف بالمساند والداعم للوسيطي الباكستاني. وأنت تعلم أيضا ربما خبرة دولة قطر في عملية الوساطة وهي موثوقة لدى الولايات المتحدة. هل تعتقد بأن هذا الدور القطري يمكن أن يحدث تغيرا ما في النسق التفاوضي؟

0: مع كل الاحترام لصديقي في طهران ومرحبا به، أقول أعتقد أن الإجابة الوحيدة هي إيران الحرة. لا أعتقد أنه لن يكون، لا أعتقد أنه سيكون هناك مفاوضات، وأعتقد أن الملالي سيبقون في السلطة، والقائد الأعلى رئيسنا ترامب سيقبل أي شيء أقل من ذلك، أي أن تكون إيران حرة وينتهي حكم الملالي. هذا أقل ما يمكن القبول به.
1: طيب، ولكن على الأقل ترامب في تصريحاته لا يتحدث عن هذا، يعني لا يتحدث عن ربما قلب النظام في إيران أو إلغاء وجود النظام الإيراني. كانت هناك تصريحات إسرائيلية ربما في هذا الإطار، ولكن ترامب حديثه يركز على المشروع النووي، على بعض النقاط الأخرى، هرمز حاليا صار من العقد التفاوضية إلى غير ذلك. ولكن أما تشير إليه أنت لا يبدو واضحا في قرارات ترامب وفي تصريحاته. هو يقول أصلا بأن الولايات المتحدة حققت ما كانت تريده، وهي الآن تتفاوض مع المستوى الثاني أو الثالث من النظام، ويعتبر بأن هذا شيئا جيدا.
0: نعم، هذا أمر جيد، وهو يجيد ممارسة هذه اللعبة. في خاتمة المطاف نحن نتحدث عن المضيق، نتحدث عن السلاح النووي، لكن في خاتمة المطاف هو يريد رؤية الشعب الإيراني وقد تحرر، ويريد تغيير تلك المنطقة برمتها. وطبعا هناك أيضا مكون إسرائيلي في هذه المعادلة أيضا. نحن لا نريد رؤية الإسرائيليين خاضعين للتهديدات، نريد أن نراهم في سلام. هي تشبه شيء من الأحجية المعقدة، ولكن الرئيس يلعب هذه اللعبة بجدارة، وأنا أدعمه 100%، وأعتقد أن العالم سيكون في وضع أفضل بإيران حرة. أنا أعرف الكثير من الإيرانيين، وهم أناس رائعون، وأريد رؤيتهم وقد تحرروا.
1: تتحدث عن الرئيس ترامب سيد كريستيان، وترامب خلال حملته الانتخابية، خلال تصريحاته في السنوات الماضية، يتحدث عن أمريكا أولا، وربما كان ينتقد ذلك الدور الأمريكي العابر للحدود وللقارات في أمريكا التي تصنع الديمقراطية في أرجاء العالم وفي الدول إلى غير ذلك. هو يتحدث عن أولوية داخلية. هل تعتقد بأن ما يقوم به ترامب حاليا يتماشى مع أشرت إليه في تسخير الولايات المتحدة والجيش الأمريكي وكل هذه الأموال من أجل تحقيق هذا الهدف في نشر الديمقراطية وتحرير الشعوب، مع أنه رفع شعار أمريكا أولا، ورفع شعار لا للحروب ولا لما قد لا يهم فعليا المواطن الأمريكي من تحركات؟
0: أعتقد أن ما يريده الرئيس هو السلام. أعتقد أنه يريد السلام في الشرق الأوسط والحرية، الحرية خاصة في كوبا، والتي ستحدث في كوبا لاحقا أو في المرة التالية. أيضا هو يفعل يؤدي عملا رائعا، لا يمكنك أن تنكر ذلك، وهو يغير العالم من أجل أن يكون أفضل كما تعلمون. ونحن نمر بفترة صعبة.

0: للغاية على مستوى العالم. والأمريكيون يريدون أن يكونوا أصدقاء مع الجميع وأن يدعموا الجميع. هذا هو هدفنا، وليس للضغط على الأمور، لكنه فقط نحن نريد دعم الناس الذين يريدون أن يكون أحرارا.
1: وضح الفكرة دك سيد كريستيان. على اتحاد الوقت الذي تحدثنا فيه، وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب أبلغ مساعديه في اجتماع الجمعة رغبته بمنح الدبلوماسية مزيدا من الوقت. أستاذ مختار حداد، ربما السؤال الذي طرحته على ضيفي سيد كريستيان أكرره إليك، هل تعتقد بأن هذا الإعلان الرسمي لدور قطري مساند في إطار التفاوض يمكن أن يحدث اختراقا ما؟
2: في الحقيقة يعني دولة قطر دائما لعبت دورا مهما في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. يعني إذا نترك فترة ترامب وسلوك هذه الإدارة الأمريكية سابقا، وحتى يعني عندما كانت تتم يعني هناك المفاوضات من أجل اتفاق عام 2015، يعني نجحت بشكل كبير في تلك الوساطة، لأنه تعرفون يعني هناك كان يوجد تقسيم للدور العماني والقطري في موضوع ومثلا إلى جانب الموضوع النووي في موضوع تبادل السجناء وحتى تحرير بعض الأموال الإيرانية المجمدة. فلذلك إيران يعني هي ترحب بهذا الدور وتؤكد على هذا الدور، خاصة هذا الدور الآن يأتي إلى جانب دور باكستان ودعم لدور الوسيط يعني الرئيسي في هذه المفاوضات وهي باكستان. وأنا أقول يعني حتى قطر هي ليست فقط يعني نقول دور داعم لدور الوسيط الرئيسي، بل هو كذلك يعني دور رئيسي سيكون إلى جانب دور باكستان في هذه المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك سر طهران والسيد كريستيان. نواصل معكم إذن مشاهدينا. الآن سنتابع هذا التقرير في إطار التي يقربنا أكثر فعليا. ننتقل إلى فقرة السياق الحدث مع محمد حمدان الذي سيناقش جهود الوساطة الباكستانية المكثفة لمحاولة سد الفجوات بين واشنطن وطهران.
3: مرحبا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، هذه الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران تزامنا مع استمرار الطرفين بالتلويح بأوراق القوة. تسابق إذن إسلام أباد الزمن عبر حراك رفيع المستوى لوزير داخليتها وقائد جيشها في طهران، سعيا لتقريب وجهات النظر وحسم النقاط الخلافية، حيث يصر الجانب الأمريكي على أن يكون الاتفاق شاملا، ومن أهم بنوده الملف النووي واليورانيوم المخصب الذي ترى واشنطن أنه يجب أن ينقل خارج إيران تزامنا مع فتح مضيق هرمز، بينما ترغب طهران في اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب ثم التفاوض في مرحلة أخرى على بقية الملفات. فهل تنجح هذه الوساطة إذن في صياغة اتفاق شامل أو جزئي، أم سنكون أمام تصعيد عسكري وعودة للحرب؟ فاعلون رئيسيون في هذا الملف ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم باكستان والولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى أن بلاده تفعل في إيران ما فعلته في فنزويلا، مشيرا إلى أن إيران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق. الموقف الأمريكي عبر عنه كذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي قال إنه يعتقد بوجود تقدم في المفاوضات لكن الطرفين لم يقتربا من النهاية بعد، معبرا عن رغبته في التوصل لاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز وتخلي إيران إذن عن برنامجها النووي. روبيو أيضا قال إن بلاده تنسق مع عدة دول على رأسها باكستان، وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك خطة بديلة في حال رفضت إيران فتح مضيق هرمز. أما في إيران فالخارجية الإيرانية قالت إن المفاوضات مع أمريكا تمحورت حول المطالبة بحقوق طهران مقابل مطالبة واشنطن بالتخلي عنها. اعتبرت الخارجية الإيرانية أن ما تطالب به طهران هو حقها بالاستخدام السلمي للطاقة النووية المكفول في معاهدة حظر الانتشار النووي. والطرف الثالث أي الوسيط الباكستاني عبر هو الآخر عن موقفه عبر مصدر للجزيرة، مصدر باكستاني يقول إن أمريكا وإيران مصرتان إذن على رفع سقف مطالبهما بشأن اليورانيوم ومضيق هرمز. مسؤول باكستاني آخر قال للسي بي إس إن اجتماعات وزير الداخلية الباكستاني في طهران دفعت المفاوضات في اتجاه مهم. إذن مشاهدينا عقبات عديدة في مسار التفاوض، منها كما قلنا الملف النووي وكذلك مضيق هرمز وبالتالي الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. في هذه التفاصيل نتعرف إذن مع صهيب العصا عبر الخريطة. صهيب، إذن ما الذي يتم التفاوض عليه الآن؟
4: الآن محمد نحن أمام مسارين، المسار الواقعي المفروض حاليا من إغلاق لمضيق هرمز كما نعلم بحسب القوات الإيرانية الحرس الثوري، من حصار بحري أمريكي على الموانئ الإيرانية ومنع السفن الإيرانية من التحرك ذهابا وعودة إلى إيران عبر إغلاق خليج عمان، عبر القطع البحرية الأمريكية المنتشرة في بحر العرب. بالمناسبة أيضا هناك حاملة طائرات فرنسية تشارل دي غول قادمة إلى المنطقة، حسب التقارير يقال بأنها عبرت قناة السويس وتتحرك بالبحر الأحمر باتجاه خليج عدن، أيضا مدمرة بريطانية في طريقها إلى المنطقة. أيضا التقارير تقول بأنها عبرت قناة السويس جنوبا باتجاه بحر الأحمر وباب المندب ومن ثم الوصول إلى المنطقة. وبالتالي الآن نحن نتحدث عن ضغط عسكري من كلا الطرفين، الإيرانيون يشدون من قبضتهم على المضيق والأمريكيون يشدون من قبضتهم على القبضة الإيرانية. ما هو الموضوع على الطاولة؟ كما نعلم هناك الملف النووي الإيراني هو الأهم. لماذا؟ الأمريكيون يتحدثون عن الحصول على اليورانيوم المخصب. إذا ما تحدثنا عن اليورانيوم المخصب محمد فنحن نتحدث عن أكثر من 9 طن من اليورانيوم المخصب، ولكن الأزمة هي في هذه الكمية 400 كيلوغرام تقريبا المخصب بنسبة تزيد عن 60% أو وصلت إلى حد 60%. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يريد الحصول على هذه 400 كيلوغرام، الإيرانيون يقولون أن هذه الكمية مدفونة في نقاط مختلفة لا يمكن الوصول إليها، وأهمها منشأة فوردو في قم ومنشأة نطنز في أصفهان. هاتان المنشأتان على التحديد هما أكثر منشأتين تعرضتا للقصف والضربات منذ حرب 12 يوما في حزيران وحتى هذه الحرب. الإيرانيون يقولون الآن أنه لا يمكن الوصول إلى هذا اليورانيوم الموجود. بالمجمل الأمريكيون يريدون ملف فصل الملفات، انهاء ملف اليوران او يريدون
3: هرمز،
4: يريدون تشبيك الملفات، عفوا الامريكيون يريدون
3: أمريكيون.
4: حزمه واحده، الملف النووي من برنامج الصاروخ وما الى ذلك. الايرانيون يريدون تفصيل الملفات، هرمز، وقف الحرب، ومن ثم نتحدث عن العقوبات ومن ثم نتحدث عن النووي شيئا فشيئا حتى نتفق على جميع السيناريوهات. ولكن بالمجمل نحن نتحدث ايضا عن قدرات امريكيه في المنطقة، حاملتي الطائرات بعشرات السفن بآلاف الجنود الموجودين في المنطقة الذين يهددون إيران، وأيضا في إيران لديها القدرات العسكرية التي لا يمكن للأمريكيين أن يتغاضوا عنها ويركزون عليها، منها ما نشاهده على الشاشة من الطائرات المسيرة والغواصات والألغام البحرية والزوارق السريعة وما إلى ذلك. وبالتالي نحن نتحدث عن محاولة لفكفكة هذه الأزمة، ولكن حتى هذه اللحظة يبدو أننا نسير نحو مزيد من التعقيد رغم التحركات الدبلوماسية، لأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء جدي موضوع على الطاولة يمكن الحديث بأنه قد يشكل نافذة للخروج من هذه الأزمة.
3: ربما نكون أمام ساعات حرجة بالفعل. صهيب، شكرا جزيلا لك، وهذه المعطيات التي أفادنا بها زميلنا صهيب سنطرحها طبعا في نقاشنا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري. مرحبا بك دكتور محجوب. قبل أن نبدأ النقاش في هذه النقاط والاحتمالات، نستعرض إذن أوراق الضغط والقوة إضافة إلى نقاط الضعف لدى الأطراف، ومنها كما يرى الدكتور محجوب الولايات المتحدة تمتلك ورقة العقوبات الاقتصادية وتأثيراتها الداخلية على إيران، إضافة إلى التعزيزات العسكرية الكبيرة في المنطقة وكذلك الحصار البحري، لكن في المقابل ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة تؤثر على قطاعات حيوية مختلفة داخل أمريكا، ناهيك عن تحديات انتخابات التجديد النصفي. إيران لديها ورقة قوة تتمثل بأنها تعمل على إعادة بناء وإعمار القدرات العسكرية،

0: إضافة إلى فرضها آلية جديدة للعبور في مضيق هرمز، ولديها أيضا نقطة قوة تتمثل في وجود انقسام دولي بشأن التعامل مع مضيق هرمز، لكنها في المقابل تعاني من تراجع في العوائد المالية، وذلك بسبب عدم القدرة على تصدير النفط، وهي كذلك غير قادرة على استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها بسبب الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية على حياة الناس بسبب هذه الحرب التي تخوضها مع الولايات المتحدة. باكستان هي وسيط موثوق من الطرفين وحليف للولايات المتحدة وجار لإيران، لديها إذن شبكة علاقات داخل الدوائر الأمريكية والإيرانية وعلاقات قوية مع الوسطاء السابقين في الملف الإيراني الأمريكي، لكنها لا تملك أدوات اقتصادية لازمة لإحداث فجوة والتوصل إلى حلول في الجوانب المعقدة من الصراع. إذن دكتور، كيف تنظر إلى أوراق القوة؟ وكذلك لنبدأ بالحديث عن أوراق كل طرف ونبدأ بالولايات المتحدة.
1: بشك محمد، الولايات المتحدة تستند إلى إمبراطورية عسكرية قوية، إمكانات عسكرية، تستند إلى قانون العقوبات، ما يسمى عسكرة العقوبات المالية، وبالتالي هي تخضع الأنظمة السياسية وليس فقط إيران، تحدث اختراقات كثيرة وضعف كثير في الدول. العقوبات الاقتصادية ليست أمرا بسيطا، العقوبات الاقتصادية قد تسقط دولا وفعلا أسقطت دول كثيرة. فالمسألة الثالثة باعتقادي أن الولايات المتحدة أيضا تستند إلى ما تسميه إمكانية عزل إيران دوليا عبر دعوتها إلى تحالف دولي، وكما نعرف الآن هناك قرار بحوالي 137 دولة يدعموه لأجل الذهاب إلى مجلس الأمن، وبالتالي محاصرة إيران سياسيا عبر عزلتها فيما تتخذه من إجراءات في مضيق هرمز. هذه أوراق قوة عند الولايات المتحدة لا يستهان بها، لكن الشيء المهم أن الولايات المتحدة رغم كل ذلك لازالت الحرب بالنسبة لأطراف أوروبية تعتبر غير مشروعة وغير قانونية.
0: لنسأل عن الطرف الإيراني، هل ما زالت بعد هذه المدة الأوراق القوة كما هي؟ الوقت ماذا يؤثر في أوراقها؟
1: الإيرانيون يستندون إلى فكرة أنهم موجودون في جغرافيا وتم خوض الحرب ضدهم وهم في منأى عنها، وبالتالي هم يقولوا الجغرافيا تلعب دور معهم في بعدين، أن هذا الجغرافيا هي جغرافيتهم، وأن المضيق هرمز يقع ضمن الجغرافيا السياسية بالنسبة لهم، التي أصبح بالفعل المضيق الآن أصبح أهم من البرنامج النووي، وبالتالي من أجله تتقاطر الدول وتتوحد من أجل أن توقف مضيق هرمز. ثم المسألة الثانية، إيران أيضا تستند إلى فكرة أن فكرة العدوان عليها قد جمعت أركان المجتمع الإيراني خلف النظام، وبالتالي تقول أن شرعية النظام تم تجديدها بفعل هذه الحرب، وبالتالي هذه قوة لم تكن ربما تتمتع فيها قبل الحرب بسبب المظاهرات التي كانت في إيران.
0: كما أشرنا إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، نشير أيضا إلى تأثيرات الحرب على الداخل الإيراني. إيران تحدثت كثيرا عن قدرتها على تحمل الحصار والحروب لسنوات وآليات من العقوبات، لكن هل هذه المرة الأمر مختلف؟
1: بالتأكيد الأمر أصعب الآن. نحن نعرف أنه الموانئ الآن محاصرة من الولايات المتحدة، حوالي 90% مما تحتاج إيران لا يمكن أن تحصل عليه، فقط حوالي 10 أو 11% من موانئ بحر قزوين، وبالتالي الضغوط الاقتصادية كثيرة على النظام، ولذلك محمد النظام يسعى لرفع العقوبات في أول وقت مطلوب، لأنه إنهاء الحرب بدون رفع العقوبات لا يعتبر نصرا سياسيا ولا عسكريا بالنسبة للنظام السياسي في إيران.
0: لننتقل إلى باكستان، وقد أشرت دكتور إذن وجئنا على أوراق القوة لباكستان المتمثلة بالعلاقات والجوار، علاقات بين الطرفين والجوار، أيضا البناء على تجارب سابقة.
1: بالضبط.
0: هذا المستجد هل وجدت له أثر في الأيام الأخيرة، البناء على وسطات الآخرين السابقة؟
1: الباكستانيون لم ينقطعوا في تواصلهم مع الوسيط القطري ولا الوسيط العماني، ونحن نعرف أن الوسيط القطري منخرط في هذا التفاوض منذ الأيام الأولى فيه بأشكال متعددة، هنالك مكالمات هاتفية، هناك محادثات لا تخرج إلى العلن بشكل كبير، هناك أيضا نقاش مع الولايات المتحدة، نعرف أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد زار واشنطن، هناك أكثر من 4 مكالمات هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، وبالتالي نحن نتحدث عن جملة من المعطيات تقول أن الوساطة القطرية لا زالت حاضرة في هذا المشهد، وربما أن الأطراف لا تريد أن تركز بشكل أساسي على ما يسمى تعدد الوسطات. لا زالت كل الوسطاء يعتقدوا أن الوسيط الرئيسي هو باكستان وأن كل ما يجري هو دعم لهذه الوسطة من أجل استكمال نجاحها.
0: إذن هل تشير إلى أن باكستان ربما تعوض القوة في ذاتها بقوى خارجية تدعمها وتؤثر في دورها؟
1: بالضبط، باكستان تقول بأنه كل من يمكن أن يساعد في إنهاء هذه الحرب ولديه أدوات ضغط معينة على الطرف الإيراني أو الطرف الأمريكي فلا مانع من انخراطه. خلينا نتذكر باكستان تربطها علاقات قوية مع دول الخليج بشكل عام، سواء كانت قطر أو عمان أو السعودية، وهذه الدول الثلاث كما نعرف الرئيس الأمريكي قال أن زعماءها اتصلوا معه وقالوا له أخر العمل العسكري، وبالتالي هذا واضح أن هناك معطيات تجري والباكستان تريدها وترحب بها.
0: إذن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة رجحها دكتور محجوب الزويري. السيناريو الأول هو اتفاق إطاري شامل، طبعا يشمل الملفات، وقد أعطاه الدكتور 4 من 5. الاحتمال الثاني هو مساو للاحتمال الأول وهو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بشكل كامل مع تأجيل ملفات أخرى إلى مرحلة ثانية، أي اتفاق جزئي. الخيار الثالث هو تصعيد عسكري وذلك بنسبة 3 من 5، والسيناريو الرابع كما هو واضح التصعيد الأقل ترجيحا وهو بقاء الوضع الحالي بنسبة 1 من 5. هذه هي الاحتمالات الأربع نتابعها على الشاشة. نعم. دكتور، والتي يعني وضحتها. نعم. اسمح لي أن أبدأ من الأخير.
1: أخير. نعم.
0: لماذا لا ترجح بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه وأعطيته نقطة؟
1: محمد، تكلفة الاقتصادية ليس على إيران ولكن على العالم تزيد يوما بعد يوم. نحن نعرف الآن أنه هنالك حالة من الانهيار المتزايدة في اقتصاديات الدول بسبب هذا بسبب إغلاق المضيق. نحن مقبلون على الشتاء، فاتورة الطاقة ستزيد كثيرا على الدول، ستنعكس على حياة الناس، ستنعكس على سلاسل الإمداد في الغذاء، وستنعكس على كل الصناعات المرتبطة بالطاقة، وبالتالي نحن نتحدث عن وضع تكلفته الاقتصادية عالية جدا حتى على الدول الأكثر استقرارا اقتصاديا، وبالتالي بالتأكيد الأطراف ترغب الخروج من هذا المربع إلى مربع آخر. ما هو؟ المفاوضات ستظهر لنا ذلك، لكن هذا المربع تكلفته عالية وغير
0: على الجميع.
1: على الجميع.
0: ومن أدوات الخروج من الوضع الحالي التصعيد العسكري.
1: لا شك، لأنه ببساطة الرئيس الأمريكي قالها وأعادها، يمكنه أن ينهي الحرب دون اتفاق، وقال أنه يمكن أن نعيد تدمير البرنامج النووي وننهي قصته، والرئيس الأمريكي بذلك وكأنه يقول قصة النصر بالنسبة له تدمير البرنامج النووي.
0: لننتقل إلى الخيارات الأكثر ترجيحا بنسبة متساوية. أنت تحدثت عن إطار اتفاق إطاري شامل، ما فرصة الوصول لذلك وكيف يحقق هدف الطرفين؟
1: الاتفاق الإطاري الشامل أقصد به هو أن يتم التوافق على ما يسمى بالحلول التدريجية، يعني يتم التوافق على فتح تدريجي للمضيق، رفع الحصار البحري، وترحيل قضية البرنامج النووي إلى المفاوضات التي تستمر 30 يوما. بهذا الشكل أولا معضلة المضيق تحل، الاقتصاد العالمي يمكن أن يبدأ بالتعافي، إيران تتعافى اقتصاديا لأنه ستصبح قادرة على استيراد ما تحتاجه ولو بشكل محدود بسبب العقوبات، وهذا يخلق نوعا من الانطباع السياسي العام على الاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت يجنب البلدين حالة الصراع العسكري، يعني بمعنى آخر الطرف الإيراني والأمريكي يذهبون إلى حالة من التوافق.
0: الاتفاق الجزئي أليس قريبا مما كانت تطرحه إيران؟
1: الاتفاق الجزئي مشكلته بأنه لا يمنح إيران ما تريده فيما يتعلق بفتح رفع الحصار البحري. بعبارة أخرى يبقى الحصار البحري إلى حد ما أمره غامض،
0: تستخدمه الولايات المتحدة كضمانة؟
1: بالضبط، وإيران لا تريد ذلك. إيران تريد أن تقول أن ما حصل بعد الحرب، إغلاق المضيق والحصار، يرفع أولا ثم نذهب لنناقش القضايا الأخرى التي كانت موجودة قبل الحرب من عقوبات، من برنامج نووي إلى غير ذلك.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري. شكرا لكم مشاهدينا، انتهت هذه الفقرة التي قارنا فيها سياق الحدث. في أمان الله.
2: أثرت العقوبات الأمريكية والأخيرة على نواب من حزب الله ومسؤولين من حركة أمل وضابطين من الجيش اللبناني، جهاز الأمن العام أثارت جدلا داخليا بشأن أبعادها ودلالاتها. فبينما دعا حزب الله الحكومة اللبنانية لاتخاذ موقف واضح من الإجراءات التي استهدفت شخصية رسمية، رأى آخرون أن العقوبات تحمل رسائل مهمة فيما يتعلق بملف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية.
3: لم تأتي العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 9 أشخاص في لبنان بتهمة إعاقة جهود نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه في الدولة اللبنانية كسابقاتها. للمرة الأولى تشمل العقوبات ضابطاً في استخبارات الجيش اللبناني وضابطاً آخر في جهاز الأمن العام، بما حمل رسائل مباشرة للأجهزة العسكرية بشأن علاقاتها مع الحزب. وإلى هذين الضابطين يضاف مسؤولان في حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، وهو المفوض السياسي عن حزب الله. ولم يكن إدراج اسم السفير الإيراني المعين لدى بيروت ضمن لائحة العقوبات بعيدا عن سلسلة الرسائل لناحية ارتباطات الحزب الإقليمية، بالإضافة إلى 3 نواب حاليين عن حزب الله، بينهم حسن فضل الله المكلف بالتواصل مع الرئيس اللبناني، ونائب ووزير سابق هو محمد فنيش عضو مجلس شورى القرار أي الهيئة القيادية والسلطة العليا في الحزب.
4: السؤال الأساسي الذي يطرح يطرح بوجه الحكومة اللبنانية أو السلطة اللبنانية باعتبار أن العقوبات الأمريكية طاولت شخصيات رسمية في الدولة اللبنانية سواء بالأمن العام اللبناني أو بالجيش اللبناني، ما يضع الحكومة أمام موقف يجب أن تتخذه.
3: اللافت أيضا في العقوبات هو توقيتها قبل أيام من اجتماع تفاوضي أمني بين لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون برعاية أمريكية يفترض أن يناقش قضايا تقنية. ليس هذا فحسب، فهناك مسار تفاوضي سياسي ستعقد جولة جديدة بشأنه مطلع الشهر المقبل في واشنطن. أيضا
5: جرس انذار أو رسالة أو تمنن بأن يكون هناك حكما وفد المؤسسة العسكرية لا غبار عليه، لأن كان هناك محاولات وحديث في الداخل اللبناني بكل أسف لمحاولة تطييف ليس فقط الوفد العسكري الوفد السياسي بل أيضا الوفد العسكري، وهذا أمر مرفوض.
3: وإزاء هذه الخطوات الأمريكية رأى حزب الله أن هناك ضرورة لموقف واضح من الحكومة اللبنانية، بينما قرأت حركة أمل في العقوبات استهدافا لدورها السياسي الحريص على الدولة. أما الجيش اللبناني فأكد أن جميع ضباطه يؤدون المهام باحترافية والولاء هو للمؤسسة العسكرية.
6: يزيد منسوب الضغوط على لبنان وهذه المرة على شكل عقوبات أمريكية على شخصيات لها دلالتها، ويتزامن كل هذا مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، ما يضع لبنان رسميا أمام موقف معقد بشأن المفاوضات المباشرة التي يرفضها حزب الله ويقول أنه لن يتعامل مع نتائجها. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
2: عقد وزراء خارجية الناتو اجتماعا في السويد لمناقشة تجهيزات الحلف للقمة المقبلة في وقت يواجه فيه الحلف العسكري الأكبر عالميا معضلة استراتيجية غير مسبوقة تضع تماسك جبهتيه عبر الأطلسي على المحك. جاءت هذه الاجتماعات وسط فجوة في الأولويات بين ضفتي الحلف، وبينما تضغط واشنطن باتجاه حشد الجهود لإسناد مواجهتها المفتوحة ضد إيران وتأمين خطوط الملاحة الدولية في مضيق هرمز، تتمسك العواصم الأوروبية بضرورة التركيز على تحصين الجبهة الداخلية ومواصلة الدعم الحيوي لكييف.
7: هنا في مضيق أورسند الفاصل بين الدنمارك والسويد تبدو حركة السفن مستمرة ومستقرة، وعلى بعد خطوات منها في الجهة المقابلة يناقش وزراء الحلف العسكري الأكبر في العالم حركة الملاحة في مضيق آخر يبعد آلاف الكيلومترات، إذ خيمت تبعات الحرب على إيران كأبرز ملف على طاولة هذا الاجتماع.
8: فيما يتعلق بمضيق هرمز والمرحلة المقبلة، نرى الآن مشاركة أوروبية واسعة النطاق تستجيب لرسالة الولايات المتحدة وتقوم بتخزين مسبق للمعدات والسفن والأنظمة غير المأهولة وغيرها من المساهمات الهامة، وهذا ما تقر به الولايات المتحدة.
9: بالتوازي مع طبول الحرب في الشرق الأوسط، حضرت العلاقات المتوترة بين ضفتي حلف شمال الأطلسي، فكان الإعلان الأمريكي عن سحب قوات من بولندا أحدث مؤشرات الحساسية والخلاف بين الطرفين، في ظل إصرار واشنطن على أن الوقت قد حان ليتدخل الأوروبيون ويتحملوا مزيدا من الأعباء الدفاعية.
10: نلتزم بتعهدات عالمية تجاه قواتنا، لذا فإننا نعيد تقييم مواقع تمركز قواتنا باستمرار، ومنذ اليوم الأول لتولي هذه الإدارة زمام الأمور تعمل وزارة الحرب على هذا، وهو أمر معروف لحلفائنا. ولكن في نهاية المطاف أعتقد أنه من المفهوم جيدا أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا سيخضع للتعديل.
9: هذا الوضع يلقي بظلاله على مستقبل بنية الحلف وهويته، فبينما تتجه الأنظار نحو قمة الناتو المرتقبة في أنقرة، تفرض التحديات الراهنة صياغة جديدة لمفهوم الأمن الجماعي في قمة ستكون الاختبار الحقيقي لإعادة تعريف الشراكة الأطلسية. ما بين الحرب في إيران ومستنقع الصراع في أوكرانيا، يقف حلف الناتو عند مفترق طرق يجد نفسه فيها أمام خيارات صعبة، فإما مواصلة دعم كييف والبقاء قريبا من دياره، وإما مجارات الولايات المتحدة فيما تطلبه من إسناد في جبهتها ضد إيران. وإن كان الخيار فإن فاتورته وتبعاته ستكون كبيرة. عبد الله الشامي، الجزيرة، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
2: ساعة جديدة مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية من الجزيرة لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران. أضاف ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، وبأن القادة في طهران يعلمون ذلك جيدا. من جانبه، نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إنها تعتقد بأن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب عقد اجتماعا صباح الجمعة مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي بشأن الحرب مع إيران. بدورها، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق مرض، مضيفة أنه أبلغ مساعديه في اجتماع الجمعة رغبته بمنح الدبلوماسية مزيدا من الوقت. من جانب آخر، قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساس للحديث بشأن أي تفاوض قادم. وأضاف المصدر أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن، وبأن العمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. كما أكد المصدر للجزيرة أن مسار وقف الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل أولوية. المصدر الإيراني شدد للجزيرة على أن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. من جانب آخر، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني. وأضاف المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي ضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. وقال المصدر إن دولة قطر تؤكد تقديرها للدور المحوري لباكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. المصدر أوضح للجزيرة أن دولة قطر تؤكد موقفها الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد بالمنطقة. في الأثناء، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية. الخارجية القطرية أضافت أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في الاتصال مع وزير الخارجية السعودي تنسيق الجهود لخفض التصعيد. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام. بالتزامن مع وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في إطار جهود الوساطة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هذه الزيارة لا تعني بالضرورة الوصول لمرحلة حاسمة في المفاوضات، وأضاف أن الخلافات مع واشنطن كبيرة وأنه ليس مقررا حاليا مناقشة الملف النووي، وإن التركيز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وتوقع بقائي